0: شكل ما
1: سيطلق تفشيشي في بيروت ولجميع
0: على مستوى التفاوض.
1: ضيوفنا رأس الساعة نعم. محمد يتابع معكم هذه التغطية المستمرة.
2: شكرا جزيلا لك جلال. إنما كنتم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم إذن في هذه التغطية من الجزيرة للقصف الإيراني على إسرائيل وتداعياته، حيث نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا، في حين نقلت جيروزاليم بوست عن مصادر قولها إن إسرائيل لا تزال تدرس موعد الرد وحجمه. في طهران قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إنما وصفها بحماقة إسرائيل في بيروت وانتهاكها لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من الرد الإيراني، وإن الأمن الذي يتمتع به باب المندب يجب ألا يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم وقت إطلاق النار، وإن واشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة على انتهاكات إسرائيل. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف تحذير وإن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. في واشنطن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن المفاوضات مع إيران وصلت إلى الربع الأخير، وأنه ليس من الحكمة تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. إلى ذلك قال ترامب لفاينانشال تايمز إن ضربات لن تؤثر على مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنه هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو. القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب الاعتراض على طلب الرئيس الأمريكي بعدم الرد على إيران، لكنه قبل بذلك في نهاية المطاف. مشاهدينا الكرام، كل هذه التطورات نتابعها بمزيد التحديثات والتفاصيل في استوديو الجزيرة. إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، ومن طهران عدنان بوريني مراسل الجزيرة، كما ينضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. مرحبا بكم جميعا. أحمد الرهيد في واشنطن حيث التصريحات كثيرة.
3: بالفعل محمد، سيل من التصريحات في الحقيقة تنقلها وسائل إعلام أمريكية على مدى الساعات الماضية، وفي مجملها هي تؤكد أن هناك رغبة أمريكية في عدم التصعيد من كل الأطراف، طلب أمريكي من إسرائيل بعدم الرد، وكذلك لإيران بعدم إطلاق المزيد من الصواريخ، واعتقاد كذلك لدى إدارة ترامب بأن المفاوضات الآن في ربعها الأخير، وأنه ليس من الحكمة أن يحدث تراجع في مسار المفاوضات بسبب هذا التصعيد، وذلك ربما ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الماضية لإجراء هذا الاتصال بينه وبين نتنياهو، حيث طلب منه عدم الرد على الصواريخ والهجوم الإيراني الأخير. الآن المواقف الأمريكية في ذات الوقت تؤكد بأن التطورات على طاولة المفاوضات تمضي بشكل جيد، ولكن تبقي على لغة الحذر في الحقيقة محمد، لأن ترامب في تصريحاته لفاينانشال تايمز على الرغم من أنه قال إن نتنياهو سيقبل بأي اتفاق تقبل به الولايات المتحدة وإن ترامب هو صاحب القرار الأخير، لكنه قال هو لا يعلم إن كانت هذه المفاوضات في نهاية المطاف ستصل إلى اتفاق أم لا، وبالتالي هو يبقي على لغة التفاؤل الحذر إزاء مسار المفاوضات مع الإبقاء على حالة الجاهزية للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وهو موقف أيضا كانت قد أكدته القيادة المركزية خلال الساعات الماضية بأن قواتها تبقى على حالة الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي هجوم محتمل من قبل إيران. والمهم في الحقيقة بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن 3 أشهر كافية كانت للتعامل مع ملف إيران، هكذا يقول مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، يضيف بأن إيران قد تلقت ما يكفي من ضربات، وإسرائيل كذلك تلقت ما يكفي من ضربات، وأن أي تصعيد لن يكون في صالح المنطقة. وبالتالي اللغة في مجملها التي تتعامل بها الولايات المتحدة في هذه اللحظة هي لغة تحاول أن تثبت اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وكذلك بين إيران وإسرائيل من جهة أخرى، خاصة وأن الولايات المتحدة في ذات الوقت هي ترعى المفاوضات التي ما تزال تستمر هنا في الخارجية الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، مع الإبقاء على لغة التفاؤل الحذر من قبل الرئيس ترامب في تصريحاته لوسائل إعلام أمريكية. ترامب أيضا كان قد قال إنه كان على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، ولكن حدثت هذه التطورات، وبالتالي الآن هناك خشية من أن تؤثر هذه التطورات الأخيرة والتصعيد الذي جرى في الضاحية الجنوبية في بيروت، أو كذلك إطلاق إيران للصواريخ باتجاه إسرائيل، على المزاج العام للمفاوضات. وهناك سعي حثيث من قبل الوساطة الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران في القضايا الخلافية، سواء في الملف النووي أو في ملف تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ولكن الآن الترقب لكيف ستنعكس كل هذه المواقف الأخيرة، وتحديدا موقف الرئيس ترامب الذي طلب فيه من نتنياهو عدم الرد، وكذلك تأكيدات من قبل مسؤولين آخرين بأن الولايات المتحدة لا ترغب أن تقوم إسرائيل بضربة سواء الليلة أو في وقت لاحق. وبالتالي هناك تأكيد أمريكي على الأقل حتى هذه اللحظة بأولوية المسار الدبلوماسي على المسار العسكري. محمد،
2: أشكرك أحمد الرهيد. سوف ربما نحاول معرفة الإجابة عن ذلك التساؤل الأحدث الذي أشرت إليه مع إلياس كرام. إذن كان واضحا ترامب في موقفه الذي أبلغه لنتنياهو، ونتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا بعد تلك المكالمة، إلى ماذا تشير الأمور داخل إسرائيل؟
0: نعم، هو يعقد هذه المشاورات الأمنية لإطلاع كبار قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، بما فيها رئيس الأركان ورئيس الموساد والشباك والقيادات العليا في هيئة الأركان، على فحوى هذه المكالمة، والتي كان مضمونها الأساسي والأهم محمد هو أن الرئيس دونالد ترامب يريد لإسرائيل أن تتريث في توجيه ضربة بالرد على إيران على الهجوم الصاروخي. ترامب طلب من نتنياهو في المكالمة وفق ما نقلت يدعو تحرنوت أن يتريث لأيام عدة، لكي ترى الولايات المتحدة الأمريكية فيما إذا كان بالإمكان أن ينضج الاتفاق المرتقب، اتفاق الإطار بين واشنطن وطهران، بمعنى أن ترامب يحاول أن يربط بين مسألة الرد والاتفاق المتوقع الذي ممكن أن يحصل في الأيام المقبلة، والذي جرى الحديث عنه حقيقة في الأيام والأسابيع الماضية. بحسب القناة 12 الإسرائيلية التي نقلت عن مصدر أمريكي، قالت بأن نتنياهو حاول أن يرفض في البداية، لكنه وافق على التريث وعدم شن الهجوم. هذا الأمر مثار جدل حقيقة في إسرائيل في الساعات الأخيرة بين المحللين السياسيين والاستراتيجيين في إسرائيل، على أساس أن هذا التريث وعدم الرد الفوري على إيران يضعف إسرائيل من الناحية الاستراتيجية، يضعفها من ناحية القدرة على الردع، ويضعها في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الحال قبل اندلاع هذه الحرب، بمعنى أن الآن إيران هي التي تبادر وهي التي تقوم بهذا الهجوم الصاروخي ربما الاستباقي. إسرائيل كانت تخشى من هجوم صاروخي كهذا في إطار المفاوضات الجارية، لأنها كانت تعتقد بأن إيران ذاتها تخشى من هجوم مباغت من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كما كان الحال في جولات المفاوضات السابقة. لكن هنا في إسرائيل يعتقدون بأن إيران كانت جريئة في ردها وفي توقيتها وفي تنفيذ تهديدها في فرض معادلة جديدة أيضا محمد، مفادها أن إسرائيل تضرب في الضاحية الجنوبية لبيروت، إيران ترد على شمال إسرائيل، وهذه معادلة في غاية الخطورة بالنسبة لإسرائيل ويضعها في وضع أسوأ بكثير مما كانت عليه عشية الحرب الأخيرة. إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب حتى الآن، مسألة النووي الإيراني ما زالت عالقة، الصواريخ البالستية إيران ما زالت تتمتع بقدرة صاروخية كبيرة، حتى أن هنالك تقارير تشير إلى أن إيران تتمتع ب 75% من قدرتها الصاروخية، بعكس ما كانت تدعي إسرائيل بأنها دمرت 75% من الصواريخ. والنظام الإيراني على حاله، بل ويتحدى المحلل العسكري في القناة 12 الإسرائيلية، يقول بأن إيران تشعر بنشوة النصر أو بنشوة القوة، ولذلك هي تتحدى إسرائيل وتتحدى قوة الردع. وإن لم يكن هنالك رد عسكري من ناحية إسرائيل، هذا الأمر محمد يحرج نتنياهو كثيرا. نتنياهو
2: خاصة أن هناك انتقادات كثيرة وجهت لنتنياهو خلال الفترة الأخيرة بسبب ما يقال داخل إسرائيل بأن قرار إسرائيل مرتبط بقرارات ترامب.
0: أصبح مرهونا بقرارات ترامب وقرارات البيت الأبيض. ونتنياهو حقيقة محمد في ورطة كبيرة، إذا لم يذعن لترامب فهو قد يقود إلى صدام معه، وإذا أذعن لهذا القرار حتى في مسألة التريث لعدة أيام، هذا يعني أنه أصبح مجرورا بأن أصبح قراره السياسي والعسكري مصادر ويصدر من البيت الأبيض. وهذا ما قالته
2: حتى هذا التريث الذي أشرت إليه والذي يشار إليه بقوة قد يؤدي إلى عدم حدوث رد، وذلك في حال التوصل بالفعل خلال هذه الفترة الزمنية إلى اتفاق ما. تعيدنا ولو سمحت باختصار إلى الساعات الماضية في إسرائيل والتي أدت إلى كل هذا الحراك السياسي الذي نتحدث عنه.
0: نعم، الجيش الإسرائيلي يقول بأن على الأقل 10 صواريخ أطلقت من إيران وجرى اعتراضها بالكامل، لم تكن هنالك أضرار تذكر على الأقل على مستوى المدن أو ما يمكن القول أنه أصيب في داخل إسرائيل، لم يكن هنالك حديث عن إصابات مباشرة، والاستخدام لصواريخ باليستية وليست صواريخ تحمل رؤوسا متشظية. لكن مع كل ذلك إسرائيل بدأت ترفع حالة الاستعداد والتأهب وحالة الطوارئ، علقت الدراسة لهذا اليوم. وأيضا المستشفيات الإسرائيلية أصدرت قرارا بالبدء بالعمل ضمن خطة الطوارئ، بمعنى أن المستشفيات بدأت الآن في حالة الطوارئ أو الغرف الطوارئ أصبحت الآن تحت الأرض في الملاجئ أو في مرائب السيارات المحصنة. وهذا قرار اتخذ على اعتبار أن إسرائيل تأخذ في عين الاعتبار أن هجوما صاروخيا جديدا قد يأتي من جانب إيران، أو أن إسرائيل قد تبادر أيضا للرد في قادم الساعات على إيران، وقد يجر ذلك تبادلا للرد والرد المقابل من ناحية إيران، وهذا قد يقود في نهاية المطاف إلى أيام من المواجهة بين إيران وإسرائيل. لكن الأهم من ذلك أن إسرائيل الآن إن لم تتريث في ردها فقد لا تجد الولايات المتحدة إلى جانبها، وهذا اعتبار يؤخذ أيضا في هذه المشاورات. كانت هنالك مصادر تحدثت لإسرائيل هيوم وقالت بأنه إذا أقدمت إسرائيل على هجوم ضد إيران بعكس رغبة الرئيس ترامب فإنها إسرائيل لن تجد الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبها، وإسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لضرب أيضا المنصات صواريخ الدفاعية الموجودة لدى إيران في حالة أرادت أن تهاجم، وهي تريدها أيضا من أجل الدفاعات الصاروخية فيما إذا قامت إيران بهجمات كبيرة بالمسيرات الانقضاضية أو بالصواريخ البالستية. لذلك لا يمكن لإسرائيل أن تعمل بمعزل عن القرار الأمريكي في هذه النقطة، وهي مكبلة حقيقة في كثير من الأمور.
2: يبقى معنا نتابع معك كل هذه التطورات. أيضا الآن إليك عدنان بوريني في طهران نفذت ما توعدت به، ورغم كل الحديث عن تريث إسرائيلي في الرد أو ربما لن يكون، إلا أنها تقول بأنها تترقب بأن يدها على الزناد وبأنها ستصعد في حالة أي رد إسرائيلي.
4: جانبان محمد متعلقان بهذا الأمر، الأول مربوط بعدم الثقة الذي تتعامل من خلال إيران مع كل ما يجري، سواء فيما يتعلق مع المواقف الأمريكية أو بالمواقف الأمريكية والمفاوضات، أو ما يتعلق بهذه الكلمات التي تأتي عن التريث الإسرائيلي والوعود بعدم الرد كونها تربط الموقف الأمريكي بالموقف الإسرائيلي. كما تعلم محمد، الحرب التي وقعت هي عمليا كسرت كثير من المعادلات بالنسبة لإيران، وبالتالي تحاول طهران فرض معادلات جديدة في التعامل. إحدى هذه القواعد أو المعادلات التي تفرضها طهران هي عمليا الرد الفوري، التخلي عن فكرة ما كان يوصف بالصبر الاستراتيجي، بمعنى أنها توعدت بالرد على إسرائيل بقصف شمال إسرائيل ما إن قصفت الضاحية الجنوبية أو بيروت، وقررت فعل ذلك. هذه هي الرسالة الأبرز التي كانت أو جاءت من الحرس الثوري اليوم، عندما قال بأن الرد جاء والرسالة وصلت والتحذير وصل وانتهى الأمر، وأي رد إسرائيلي عمليا داخل أراضي إيران أو على الضاحية الجنوبية أو على بيروت سيرد عليه بشكل مباشر وفوري بشكل أكبر وأوسع. هذه هي الرسالة الأكبر. هذا الموضوع لم يكن كان خاضعا لكل المنظومة عمليا. مجلس الأمن القومي الإيراني هو الذي وجه عمليا لمقر خاتم الأنبياء، لقائد مقر خاتم الأنبياء، باتخاذ القرار عمليا بعد قصف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية، إما إن كانوا سيردون عسكريا أو غير ذلك. اتخذ مقر خاتم الأنبياء القرار بالرد بقصف شمال إسرائيل وتحذير إسرائيل من تكرار هذا الأمر. يؤطر الأمر سياسيا محمد من قبل الخارجية الإيرانية بالتصريح بأن لبنان ووقف إطلاق النار فيها عمليا هو جزء من وقف الحرب وجزء من الاتفاق الذي يتم العمل عليه حاليا، اتفاق مذكرة التفاهم في البند الأول. وبالتالي تقول الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا الأمر، وبأن إسرائيل لم تفعل ذلك لولا ضوء أخضر بهذا الاتجاه، وبالتالي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون لها مسؤولية تجاه هذه النقطة، وتحذر الخارجية الإيرانية أيضا وتؤكد على القرار العسكري بأن أي استهداف للأراضي الإيرانية أو لبيروت أو للضاحية الجنوبية عمليا سيقابل برد فوري نحو شمال إسرائيل. كل هذا المشهد محمد عمليا الذي شهد 3 موجات من الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل اليوم، كل هذا المشهد التصعيدي هو جاء عمليا في يوم يفترض أن يكون يوم مؤثر وحاسم، كان فيه تفاؤل نسبي مع كثير من الشك، لكن هذا التفاؤل النسبي مرده إلى زيارة بدأها وزير الداخلية الباكستاني أول أمس. عمليا هذه الزيارة حمل فيها رسالة وصفت بالمهمة للمرشد الإيراني، ثم سلمها لوزير الخارجية الإيراني. يفترض من طهران خلال هذين اليومين أن تسلم ردها على الملاحظات الأمريكية. ما يقال هو عمليا أن هناك تقدم في المفاوضات، هناك توافق على أن يقدم الطرفان تنازلات، وهناك توافق ومقترحات يتم بحثها تتعلق بقضية الأصول المالية المجمدة، وهناك حديث كثير عن تقدم في النقاط العالقة، وإن كنا عمليا لا نشهد تقدما في بعض النقاط عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان، وعندما نتحدث عن مضيق هرمز والاشتباكات التي رأيناها خلال الأيام العشرة الماضية بين الحرس الثوري وأيضا رده على الاستهدافات الأمريكية كما يقول. وبالتالي لكن عمليا كان يتم الحديث عن تقدم في هذا المسار على الأقل خلال هذا اليوم، وترقب للرد الإيراني. خلال هذا الوقت جاء هذا التصعيد، وبالتالي طرحت طهران مجددا الأسئلة فيما يتعلق بهذه النقطة. ونرى أيضا حديثها يربط أمريكا عمليا والولايات المتحدة الأمريكية بالمشهد الذي نراه في لبنان من خلال تحميلها المسؤولية، ومن خلال تحذير أيضا يصدر عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية عندما يتحدث عن أن أي تصعيد عمليا لن يقتصر بعد ذلك التصعيد في مضيق هرمز، وإنما سيمتد إلى باب المندب. وبالتالي التساؤل الأكبر اليوم هو كيف سينعكس هذا المشهد الذي رأيناه اليوم على مسار المفاوضات. هل سيمضي قدما عمليا للوصول لاتفاق يفضي إلى هذه المذكرة، مذكرة التفاهم والتأسيس لاتفاق أوسع، أم أن الأمور ستذهب عمليا أو ستعود بنا عمليا إلى المربع الأول مجددا؟
2: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني، مراسل الجزيرة، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. تامر الصمادي في الضاحية الجنوبية لبيروت من محيطها تحديدا، حيث انطلقت تلك الشرارة التي ولدت كل هذه التفاعلات العسكرية والسياسية أيضا.
5: بالفعل من هنا انطلقت الشرارة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مأهولة بالسكان، وأدى ذلك إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 20 جريحا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، والحديث عن جرحى في صفوف الأطفال والنساء أيضا. الحقيقة محمد، حالة من القلق التي تخيم على الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء رغم مضي ساعات على هذه الغارة الإسرائيلية، هنالك خشية في أوساط من تبقى من سكان في الضاحية من عودة الغارات في أي لحظة، ولذلك هنالك أيضا موجة أخرى من النزوح سجلت خلال الساعات الماضية باتجاه مراكز الإيواء وباتجاه الخيام المنتشرة في الشوارع بعيدا عن الضاحية. نتحدث عن موجات نزوح كثيرة خلال هذه الحرب، وكان آخرها مطلع هذا الشهر عندما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي من قيادة الجيش باستئناف ضربات على الضاحية الجنوبية، وكان كما تذكر تدخل الرئيس الأمريكي لتجميد هذه الضربات ورسم معادلة تقوم على منع الهجمات على الضاحية الجنوبية في مقابل تجنيب الشمال الإسرائيلي أي ضربات. لكن هنالك في مقابل هذا الخوف والحذر أيضا هنالك ترقب لرسم معادلة جديدة أيضا بعد الضربات التي وجهتها إيران باتجاه الشمال الإسرائيلي. هذا الترقب أيضا من قبل سكان الضاحية، من قبل حزب الله، وهو يعني ما يؤشر إلى إمكانية أو ما يؤمل إلى إمكانية أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة الضاحية مرة أخرى وفي سبيل عدم استهداف الشمال الإسرائيلي من قبل إيران أو من قبل حزب الله. إذن نحن أمام خيارين حتى هذه اللحظة، والساعات المقبلة، الأيام المقبلة هي من ستجيب عن أي خيار سينجح، أي خيار سيعبر باتجاه يعني باتجاه ما سيحسم شكل الحياة في الضاحية الجنوبية. ونحن نتحدث عن 1 مليون نسمة تقريبا هو عدد سكان الضاحية قبل هذه الحرب. الكثير، الغالبية، نزحت من الضاحية ولم يتبقى سوى أعداد قليلة، وهنالك أعداد تأتي في النهار وتذهب أو تعود في الليل أدراجها إلى مراكز الإيواء. لكن بطبيعة الحال محمد، لا يمكن فصل ما جرى في الساعات الماضية في الضاحية عما يجري حتى هذه اللحظات في هذا الوقت المتأخر من الليل في الجنوب اللبناني. المواجهات على أشدها بين مقاتلي حزب الله وأيضا الجانب الإسرائيلي. حزب الله أعلن عن سلسلة طويلة من العمليات خلال الساعات الماضية، أكثر من 28 عملية ضد مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات اللبنانية المحتلة، بالإضافة إلى مرابض المدفعية لا سيما يفتاح وهونين والعديد من المواقع التي تتحصن فيها القوات الإسرائيلية لا سيما في محيط القلعة التاريخية قلعة شقيف. وال حديث أيضا وفقا لبيانات حزب الله المتتالية عن استهداف مواقع للقوات الإسرائيلية في البياضة وفي الناقورة وفي رشاف وفي العديسة، وأيضا استهداف للآليات وللمدرعات وللدبابات من نوع مركافة للقوات الإسرائيلية أيضا في الداخل اللبناني. وأيضا لا يمكننا فصل كل ما جرى عن رشقة الصواريخ التي انطلقت صباح أمس من جنوب لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة حزب الله لم يعلن عن تبنيه لهذه الرشقة الصاروخية، لكن هنالك من يقرأ في هذه الرشقة رسالة موجهة من الحزب لإسرائيل، لا سيما بعد محاولات السيطرة الإسرائيلية على مدينة النبطية، هذه المدينة التي تحمل رمزية كبيرة لحزب الله وللحاضنة الاجتماعية للحزب أيضا. والتي تم صدها. نعم. هذه المحاولة، محاولة التقدم من قبل مقاتلي الحزب خلال الساعات الماضية، وربما في ذلك إشارة إلى أن حزب الله سوف يعمل على إعادة المواجهة، تفعيل المواجهة بشكل أكبر في حال عمدت إسرائيل إلى إسقاط هذه المدينة.
2: تامر الصمادي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، شكرا جزيلا. من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور مايكل، كان واضحا دونالد ترامب عندما طلب من نتنياهو أن لا يرد أو على الأقل أن يترثيث في رده على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، تحدث في الوقت ذاته عن ربع الساعة الأخير بأن شيئا قد يحدث سريعا، يتحدث هنا عن الاتفاق. كل تصريحات ترامب، سيل من التصريحات عقب ما حدث خلال الساعات الماضية، إلى ماذا يؤشر؟
6: من دواعي السرور أن أكون معكم ومع السادة الضيوف والسادة الحضور. أعتقد أننا الآن نشهد صعوبات جمة وخلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، على الرغم من أن الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق وشيك، وآمل أن يكون الأمر كذلك، لكن لا شيء من إيران يؤشر على أن الأمر هو كذلك بالنسبة الجانب الإيراني. والآن لدينا كل هذه التطورات، لدينا ثلاث مواجهات التي استهدفت شمال إسرائيل من قبل إيران، كلها مؤشرات تقول إن إيران غير مهتمة باتفاق. الرئيس ترامب لم يطلب فقط من رئيس الوزراء نتنياهو عدم الرد، لكن كذلك أخبر صحفيا قبل المقابلة، قبل المكالمة الهاتفية، أنه سيخبره بذلك وسيطلب منه عدم الرد. والآن لابد أن ننتظر لنرى ما سيقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذه معضلة كما يبدو، وإذا ما تبع ما طلبه الرئيس الأمريكي سيتم الهجوم عليه من قبل كل من اليمين واليسار الإسرائيليين. والآن نجد الوضع صعب للغاية، لدينا قرارات تتعلق بالأمن القومي، وإذا ما قامت إسرائيل بالرد ربما هذا سيؤثر سلبا على الولايات المتحدة وترامب الذي تعتبر الجهات الداعمة لإسرائيل. هذه معضلة كبيرة، ليس فقط بالنسبة لنتنياهو على المستوى الشخصي وكذلك خلف الأبواب الموصدة، وإنما هي علنية. لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث.
2: لفتني سيد مايكل عندما استخدمت كلمة تم اختلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفي الحقيقة هذا المصطلح قلما يستخدم في العلاقة بين البلدين. إلى أي مستوى تعتقد بأن ما قام به نتنياهو قد يرفع مستوى هذا الخلاف، وما هي محددات علاقة ترامب بنتنياهو بناء على ذلك باختصار؟
6: رئيس الوزراء نتنياهو لابد أن يتخذ قراراته لصالح بلده، لكن إسرائيل تعتمد بشكل كبير جدا على الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر. الولايات المتحدة تدافع عن إسرائيل وكذلك من الناحية المالية كذلك، فإن الولايات المتحدة تقدم 3.7 مليار دولار لدعم العسكري. لا أقول إن هذا الأمر سيتغير بالضرورة إذا ما تحرك رئيس الوزراء ضد ما يصبو إليه الرئيس الأمريكي، لكن ربما هناك مخاطرة قد تؤدي إلى خفض الدعم. لكن نريد أن نقول إن إسرائيل طالما كانت حليفا مثاليا، لكن إذا ما تقدم بمخاطرة فإنه سيتم انتقاده من قبل اليسار، لكنهم ليسوا جزء من الحكومة، لكن لدينا اليمين الذي ربما قد يهدد رئيس الوزراء بالإطاحة بحكومته، هو في معضلة كبيرة جدا. إذن أي من الخيارين الذي سينتهجهما ستكون له تبعات.
1: أستاذ مختار حداد، ما هي رسائل إيران باتخاذها ذلك القرار بقصف إسرائيل؟
7: هي لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني أولا إيران أوفت بالعهد، يعني إيران قالت أن إذا الكيان الصهيوني قام باستهداف بيروت والضاحية الجنوبية إيران ستقوم بالرد، وهذا الرد جاء خلال ساعات وليس مثلا خلال أيام، ولن يطول هذا الرد أساسا يعني وحدث. وهناك إيران يعني أثبتت نقطة مهمة بأن موضوع الصبر الاستراتيجي على الأقل في المجال العسكري

0: هو يعني يعارض أو يعني يشكل خطرا على إيران أو على حلفاء إيران، إيران هي ستقوم بالرد. وباعتقادي يعني هناك توجد نقطة مهمة، هناك يوجد البند الأول من الاتفاق. ما هو هذا البند؟ يعني يؤكد إنهاء الحرب في جميع الجبهات، ويتربط هذا يعني بموضوع المفاوضات. وعلى رأس تلك الجبهات أو خاصة الجبهة اللبنانية، هناك يعني هذا البند بدأ يتغير خلال الأيام الأخيرة، سواء من خلال الإجراءات الإسرائيلية وكذلك حديث الأمريكيين بأنه هناك يريدون فصل يعني المسار اللبناني عن مفاوضات إسلام أباد. إيران باعتقادي اليوم بهذا الإجراء يعني تأتي وتعيد الموضوع مرة أخرى، وباعتقادي هناك ستحقق شيئا في هذا المجال إذا المفاوضات توصلت إلى
1: طيب،
0: نتيجة. ويبدو يعني هناك سنشهد تطور في المفاوضات.
1: تشير إلى تطور في المفاوضات، ولكن مثلما تعرف تلك الضربة كان يمكن أن تفجر كل هذا الوضع، كل هذه الفترة التفاوضية التي استمرت فترة، وربما مثلما أشرت وصلت بالفعل إلى قرب نهايتها، حتى دونالد ترامب يتحدث عن ربع الساعة الأخيرة. إلى أي مدى تعتقد بأن صاحب القرار العسكري على الأقل في إيران كان له حساب دقيق لعدم الوصول إلى مرحلة الانهيار التام من خلال توجيه هذه الضربة وتنفيذ الوعد الإيراني؟
0: هناك يعني المفاوضات هي كانت في طريق شبه مسدود، ولكن هناك عندما تتم هذه العملية هي تتم بالتنسيق يعني بين جميع الجهات المعنية، سواء تكون السياسية والعسكرية. وهناك مثل هذا الإجراء يتم بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الذي الآن يتابع موضوع المفاوضات. وتعرفون يعني اعضاء مجلس الاعلى من القومي واضحين، يعني رئيس مجلس الاعلى من القومي، رئيس الجمهوريه، اعضاء رئيس البرلمان، القوات العسكريه والامنيه المعنيه، وبقيه يعني السلطات المعنيه في البلاد. فلذلك يعني هذا حتما يتم بالتنسيق، وحتما ايران درست يعني
1: يعني
0: احتماليات
1: كان في اعتقادك هذا الرد ردا محسوبا إيرانيا بصفة لا تؤدي إلى تفجر الأوضاع، إلى انهيار كل ما هو مفاوضات؟
0: المفاوضات قلت لكم كانت في الطريق شبه يعني مسدود يعني،
1: ولكن
0: ولكن
1: كانت مستمرة.
0: باعتقادي حتى بشكل
1: يعني أنا
0: ما
1: سؤالي، هل كان الرد
0: كانت
1: الإيراني هكذا عشوائي يؤدي إلى ما قد يؤدي إليه، أو كان قرارا إيرانيا محسوبا ربما شبيها بتلك الردود التي أشرت إليها عندما تحدث مناوشات أو احتكاكات في مضيق هرمز؟
0: هو رد حتما يعني تم دراسته يعني قبل أن يتم هذا الرد، ولكن إيران كانت معنية بأن تقوم بهذا الرد، لأن إيران كانت ترى أن هذا الرد إذا كانت لا تقوم به الكيان الصهيوني كان يلعب ويستمر بدور المخرب. وأساسا
1: طيب،
0: أقول لكم من الآن يلعب الدور المخرب الأساسي حتى في موضوع المفاوضات، يعني هو الكيان الصهيوني.
1: أستاذ عادل شديد، القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث عن بعض كواليس ذلك الاتصال الذي جمع بين نتنياهو ودونالد ترامب. نتنياهو اعترض على قرار ترامب بالتريث ثم أنهى المكالمة قابلا بذلك. ما الذي يعنيه ذلك وما ارتداداته إسرائيليا؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بغض النظر عن طبيعة المكالمة، واضح تماما أنه نتنياهو يشعر بالإهانة وبالحرج وبالضعف الكبير لظهوره بهذا المظهر الضعيف أمام الرئيس ترامب، هذا المظهر المهين، ثم أنه أن تصل إسرائيل إلى هذه الحالة من الضعف في ظل رئاسة بنيامين نتنياهو لحكومة إسرائيل، في الوقت الذي كان يدعي بنيامين نتنياهو أنه نقل إسرائيل إلى مصاف الدول العظمى وأنه أحدث تغييرا استراتيجيا بالمنطقة وشكل الشرق الأوسط بالجيوسياسي بطريقة تنسجم تماما مع مصالح إسرائيل، لتكون النتيجة أنه لأول مرة بعد هزيمة الجيوش العربية بال67 قبل 59 عام أن تتعدى دولة بالمنطقة

0: تضرب إسرائيل دفاعا عن دولة عربية أخرى اعتدي عليها من قبل إسرائيل بقرار من نتنياهو. هذا الواقع الاستراتيجي السلبي والرديء والسيء الذي وصلت إليه إسرائيل، هذا لا يمكن معالجته بردود هنا وهناك. وبتقديري الأمريكي يعي تداعياته الاستراتيجية أكثر بكثير من بنيامين نتنياهو. نتنياهو صحيح أنه مفكر، ولكن حساباته تبدأ وتنتهي من حسابات داخلية في إسرائيل، جزء منها مناكفات وجزء مرتبط بالانتخابات القادمة في إسرائيل وكيفية توظيف ما يحدث لكي يعني يتملص من القضايا التي يلاحق عليها. ولكن أن تصل إسرائيل إلى هذا المستوى بمعنى أنه نحن أمام شرق أوسط جديد فيه إسرائيل بعكس ما رسمها بنيامين نتنياهو، وهذا الذي يعمق الأزمة، وخاصة أنه ضعف إسرائيل أيضا لا يمكن أن يصب في مصلحة الولايات المتحدة، لأنه بالنهاية إسرائيل الولايات المتحدة شاء نتنياهو أم أبى هي الراعي، ونتنياهو وإسرائيل هي وكيل الولايات المتحدة والمشروع الاستعماري الغربي بالمنطقة. وأنه اليوم حين تضرب إيران إسرائيل هي لم تكن الرسالة فقط موجهة إلى إسرائيل وبنيامين نتنياهو، إنما للولايات المتحدة وللأنظمة العربية، إنه هذه الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل بقتل جزء من الشعب اللبناني لم تقف دولة عربية واحدة لمساندة لبنان، إيران التي تضرب. هذا الموضوع استراتيجيا يؤثر بشكل كبير على دور الوظيفي لإسرائيل بالمنطقة. وإذا أيقن الغرب الراعي
1: طيب
0: لإسرائيل أنه لم تعد إسرائيل قادرة على تلبية شروط وجودها وتمويلها وحمايتها وغطائها، هذا يعني أنه مشروع إسرائيل برمته أصبح في مأزق عميق.
1: طيب
0: فما
1: جيروزالم
0: بالك حين
1: بوست
0: يكون بنيامين؟
1: تقول، وهي تنقل عن مسؤولين إسرائيليين، بأن الرد قادم، الحجم لم يقرر بعد، وأيضا التوقيت. هل تعتقد بالفعل بأن نتنياهو سيرد ضاربا بعرضي الحائط
0: بالتأكيد
1: ما طلبه منه ترامب؟
0: بالتأكيد بالتأكيد سيكون هنالك رد، لا أحد يعلم. ولكن أيا كان هذا الرد الإسرائيلي، لكن طالما أنه رد مرسوم من قبل الراعي الأمريكي، هذا يضعف إسرائيل ويظهرها بالوكيل وليس صاحب القرار كما يحاول بنيامين نتنياهو أن يسوق ذاته، وأن يسوق إسرائيل كدولة قوية، هي الدولة القوية ذات اليد العليا بالمنطقة، وقضت على غزة وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى العراق وعلى إيران وعلى أنصار الله باليمن، وأدخلت المنطقة بالزمن وبالعصر الإسرائيلي. أن يتم تحديد سقف الرد الإسرائيلي من قبل الأمريكي، هذا مؤشر ضعف لإسرائيل وليس مؤشر قوة. بالتالي كل تداعيات ما حدث مساء الأمس من هذه الضربة النوعية التي فاجأت الجميع في إسرائيل، لم يتوقع أحد أن تكون هذه الضربة بهذا الحجم وبهذا التوقيت السريع، وخاصة إنه عدم التردد وهذا القرار السريع بالضرب، هذا رسالة لبنيامين نتنياهو أن هذه الحروب التي حرضت عليها منذ سنوات، وأنت تعرض رؤساء الولايات المتحدة على ضرب إيران، تم استنفاذ هذا الأسلوب العسكري وضربت إيران، وخرجت إيران ليس كما كنت تتوقع أنت والأمريكي أن تكون ضعيفة، لا، بل أنها لم تعد تأبه ولم تعد تخشى الخيار العسكري، لطالما تم استخدامه وأدركت سقف القوة العسكرية التي من الممكن أن تستخدم ضدها، وباتت اليوم على قناعة أن مواجهة إسرائيل أقل كلفة لها من استمرار سياسة ما كان يسمى بحينه بالصبر الاستراتيجي. بمعنى أنه بكل
1: واضح.
0: القراءات الإسرائيلية اليوم، ما حدث وتحول جذري ليس فقط بمعادلة الردع التي انهارت، إنما بمكانة إسرائيل بالمنطقة.
1: سيد طارق ترشيشي، رغم كل المحاولات حتى من قبل لبنان الرسمي بأن يتم فصل جبهة لبنان عن جبهة إيران، وأن لا يكون قرار السلم والحرب في لبنان مرتبطا بإيران، لأن ما حدث ربما ينسف كل ذلك. كيف ينظر لبنان إلى هذه المعادلة الجديدة التي تحاول إيران أن ترسمها؟
2: يعني في الحقيقة ما حصل يعني كان مفاجئ لكثيرين، وكان مفاجئ للسلطة التي كانت حصلت على تطمينات بأن إسرائيل لن تقصف الضاحية بعدما هددت، وعلما أنه هذا التوقف عن القصف، عن تنفيذ التهديد من الأسبوع الماضي إلى اليوم، كان أيضا جاء نتيجة تهديد إيراني يومها بأنه إذا قصفت الضاحية ستقصف شمال إسرائيل، وقامت معادلة الضاحية مقابل المستوطنات. اليوم كسرت إسرائيل هذه المعادلة بأن قصفت الضاحية الجنوبية، فما كان من إيران إلا الرد لتأكيد أن تهديدها يعني هو تهديد جدي وليس تهديدا كلاميا، وأنها فعلا تصر في موضوع الاتفاق بينه وبين الولايات المتحدة أن يتم وقف الحرب على الجبهة اللبنانية. وزادت أكثر، تتحدثت عن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. اليوم عندما قصفت إسرائيل الضاحية في رأيي لم تكن تقصد يعني ما تريد، أو تقصد يعني تحدي إيران، إنه يعني رغم أنك هددت أنا نفذت تهديدي، لا، كانت في تقديري تستهدف المفاوضات أصلا يعني الجارية بينه وبين السلطة اللبنانية، لأنه لو كانت لديها نيات جدية إسرائيل للوصول إلى اتفاق كما تدعي لما كانت قصفت الضاحية الجنوبية، ولا كانت التزمت وقف إطلاق النار منذ أن أعلن في واشنطن قبل أيام عندما كان اجتماع للمسار السياسي بعد المسار الأمني للمفاوضات. إسرائيل اليوم في تقديري قصفت المفاوضات لأنها في مكان ما شعرت أن كل ما يعني أوردته أو ضغطت لفرضه في الإعلان واشنطن تبين أنه لن تتمكن من الحصول عليه. يعني حتى تكشف بعض المعلومات عن أنه يعني لم يكن كل ما ورد في البيان موضع توافق، بيان أو الإعلان لم يكن موضع توافق، ومنه موضوع المنطقة اللي يسموها التجريبية، المناطق التجريبية حسب ما هو متداول. الجيش عارض هذا الأمر، ومن هنا طرحت علامات استفهام كثيرة حول اغتيال الضابطين أمس في الجنوب، ضابطين أحدهما ضابط كبير قائد لواء،
1: طيب
2: وكان عد ذلك رسالة إلى الجيش اللبناني، لأن الجيش اللبناني لم يقبل بهذه المناطق النموذجية التجريبية، لأنه أولا تدفعه إلى تزجه في صراع داخلي، وبل أن البعض قال أنه يعني
1: طيب
2: في حال
1: فاضل
2: مثلا إسرائيل تحدثت عن منطقة خارج المنطقة المحتلة وقالت أنها يجب أن تكون منطقة تجريبية وليس فيها احتلال إسرائيلي حتى تنسحب منها، هذا كله الجيش يعني حسب له ألف حساب هذا الموضوع. فلذلك
1: طيب
2: تعود وأقول
1: اسمح لي فقط
2: السلطة
1: على المقاطعة.
2: اللبنانية في صدد، السلطة اللبنانية الآن بعتقد في صدد إعادة النظر في موقفها، وإذا ذهبت إلى المفاوضات في الجولة المقبلة ستذهب بمواقف ربما تكون مختلفة عن المواقف السابقة.
1: أستاذ حسن البراري، ترامب لفاينانشال تايمز يقول بأن هذه الضربات الإيرانية لن تؤثر في الاتفاق المرتقب أو مذكرة التفاهم المزمع التوقيع عليها. هل تعتقد بأن الضربات بالفعل لن تؤثر؟
3: نعم أخي جلال، ترامب يريدها ألا تؤثر، لأن ترامب معني بالدرجة الأولى بمذكرة التفاهم، هو يريد إنهاء الحرب. ترامب يعلن عن ذلك، وهو أدرك بعد الحرب التي شنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن هناك حدودا للقوة العسكرية، وأنه بالرغم من النجاحات العسكرية التكتيكية الكثيرة جدا إلا أنه لا يمكن ترجمتها سياسيا عندما يقرر النظام بأن يقابل بكل شيء،

0: بالتالي المعادلة مختلة هنا. ولذلك أدرك ترامب بأنه ربما من الأفضل له أن يركز على الهدف الأساسي الذي يلتزم فيه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ما يسمى باستراتيجية المنع، أي منع إيران من الحصول على مسار نووي يؤدي إلى الحصول على قنابل نووية. ومن هنا بدأت هذه المفاوضات من أجل الوصول إلى هذه النقطة. فبالتالي هو لم يعد معنيا ترامب بمطالب إسرائيل فيما يتعلق بمدايات الصواريخ أو ما تسميه إسرائيل بالأذرع، هو يركز على نقطة واحدة بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق شامل على أن يكون هناك توافق إيراني أمريكي على موضوع النووي. هناك طبعا خلافات بين الجانبين على هذه النقطة. هو يعتقد أيضا ترامب بأن الجانبين في الأمتار الأخيرة لتوقيع هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، فبالتالي لا يريد إسرائيل أن تلعب دور ما يسمى السبويلر، أي المخرب، وهي كل ما تقوم فيه في جنوب لبنان وفي الضاحية ومن أجل تخريب المفاوضات. يفهم ترامب ذلك جيدا، لذلك نفهم عندما يقول ترامب في تصريحه بأنه هو الذي يقرر، وأنه لا خيار أمام نتنياهو إلا أن يتماشى مع قرار ترامب فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.
1: طيب، ولكن
0: وقال
1: كيف
0: بأنه
1: يمكن
0: إذا ما
1: لي
0: توصلت إلى اتفاق،
1: هذا التصعيد وهذا الضرب الإيراني وما أثره من جدل وما يحدث داخل إسرائيل أن لا يؤثر في المفاوضات، ولو كان ذلك ربما بطريقة إيجابية؟ قد يكون التأثير من حيث التسريع في ربما دفع الأمور للتوقيع على مذكرة معينة قبل أن تتجدد هذه الانتهاكات أو هذه الضربات التي قد تحدث انفجارا أكبر مما كانت عليه الأمور من قبل، تتحول الأمور إلى عمليات
0: أتفق
1: عسكرية
0: معك
1: تستأنف.
0: أخي محمد. إيران بهذا الرد، وهو رد محسوب بالمناسبة، ليس ردا شاملا أو كبيرا، وهي فقط تريد أن تبعث برسالة بأن إيران ما زالت قادرة على التعامل عسكريا مع كل التهديدات، وأنه يجب أن يكون هناك بمعنى وقف إطلاق.
1: نعم، واصل الحديث، فقط هناك مشكل تقني من المصدر بسيط، نستمع إليك ولكن لا يمكن أن نشاهد الصورة كاملة. لا أدري إن كنا سنستمر في الاستماع لإجابة الأستاذ حسن البراري في انتظار تعديل ذلك. يشار إلي بأن للأسف انقطع الاتصال من المصدر، سنعود إلى الأستاذ حسن للاستماع إلى تحليله في هذه النقطة. سيد مايكل مولروي، إلى أي مدى تعتقد بالفعل بأن دونالد ترامب سيتخذ ما حصل خلال ساعاته الماضية من أجل تسريع عملية التفاوض والوصول إلى نقطة يتفاهم فيها الطرفان لمنع انزلاقات مثل تلك التي حدثت والتي ربما سبقتها في مضيق هرمز في دول الخليج خلال المرات السابقة، خلال 10 أيام ربما وصلت إلى ذروتها عندما استهدفت إسرائيل خلال ساعات الليلة المنصرمة؟
2: أعتقد إذا كان الرئيس الأمريكي يود تسريع وتيرة عملية التفاوض الجارية سيفعل ذلك، لكن يبدو أنه غير قادر على ذلك، لأنه من الواضح هو يريد نهاية لكل هذه الأمور، وهو يعلم أن الأمر له آثاره على العالم ككل، والأمر لم يعد يحظى بشعبية كبيرة. كان كذلك منذ البداية، لكن تفاقم الوضع وأصبح أقل شعبية، والأمر لا يتعلق بالرئيس ترامب من أجل تسريع وتيرة الأمر ووقف ما يجري. الأمر بيد إيران، يبدو أن إيران غير مهتمة بما يجري، ولقد تحدثنا عن الأمر وقلنا إنهم أعادوا دعمهم لحزب الله، وحزب الله لا يريد أن يلتزم بوقف إطلاق النار مع إسرائيل كذلك. نعم، إسرائيل استهدفت بيروت، وإيران قالت إن قامت إسرائيل بذلك فستقوم بالرد، وإذا لم يكن هناك أي رد من قبل إسرائيل فهذا سيجعل شوكتها أقوى، ولا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك. وبالتالي في الوقت الحالي هم يريدون الإفراج عن بعض الأصول المجمدة، نتحدث عن 24 مليار، وبعض التقارير تقول إنهم يريدون 12 مليار يتم الإفراج عنها كتعبير عن حسن النية. وقبل الوصول إلى أي اتفاق نووي، الرئيس ترامب قال إن هذا الأمر لن يحدث.

0: وهم يعرفون أن الأمر لن يحدث وسيكون الأمر له أضرار سياسية جمة إن وافق الرئيس الأمريكي على ذلك. فبعد انتقاداته الكبيرة للرئيس أوباما بسبب سماحه بوصول الكثير من هذه الأموال إلى إيران، فكيف له أن يفعل نفس الشيء قبل الوصول إلى اتفاق؟ هذا كان هو الأمر الأساسي للعملية التي جرت في فبراير، ألا وهو الموضوع النووي. إذن ليس بإمكاني فقط أن يمنح كل هذه الأموال لإيران من أجل فتح المضيق. لا أعتقد أننا قريبين من أي وقف لإطلاق النار يكون دائم، وهذا يعني إما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الدفع بإسرائيل بعدم الرد على إيران، أو في نهاية المطاف ربما قد يكون هناك رد قد يؤدي إلى تصعيد، أو أن الولايات المتحدة تبدأ مجددا وتستأنف الحرب.
1: أستاذ مختار حداد، لماذا ظهر باب المندب في أكثر من تصريح إيراني خلال الساعات الماضية بالتوازي مع حالة التصعيد هذه؟
2: كان هناك نحن يعني كنا أقرب إلى التصعيد العسكري، وهذا السيناريو يعني ما زال موجود، خاصة يعني سواء بين إيران والولايات المتحدة وما يحدث يعني بين إيران والكيان الصهيوني. فلذلك يعني هذه من أوراق أعتقد إيران يعني في مواجهة هؤلاء، وهذا أكدت عليه إيران عدة مرات يعني، وليس هذا الأول مرة. ولكن نعم، هذا التأكيد هو رأيناه يعني يتم الإشارة إليه خلال الساعات الأخيرة، وباعتقادي يعني إيران ستحتفظ بهذه الورقة لأنه ما زالت.
1: هل أحبت إيران يعني لعبة المضائق أو ما سميت بحرب المضائق؟ هل اكتشفت بالفعل إيران بأن المضائق قد تكون أقوى من الصواريخ؟
2: يعني هي تكون من الأوراق القوية يعني بوجه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ويعني هذا ليس موضوع جديد كذلك، موضوع حرب المضائق وموضوع إغلاق مضيق هرمز. يعني نتذكر حتى في أواخر الثمانينات يعني في نهايات الحرب العراقية الإيرانية، عندما أمريكا يعني تدخلت بشكل علني ومباشر، يعني هذا الموضوع شهدناه، موضوع مضيق هرمز والمشاكل التي حدثت هناك. وفي نهاية المطاف يعني هي كانت من الأسباب التي دفعت لنهاية الحرب أو خروج أمريكا من تلك الحرب يعني. وصحيح رأينا يعني حتى في تلك الفترة يعني أمريكا استهدفت الطائرة المدنية الإيرانية، ولكن في نهاية المطاف نعم يعني هذه تكون ورقة ضاغطة خاصة يعني على الكيان الصهيوني. ورأينا يعني حتى عندما هناك في حرب الإسناد، عندما كان اليمنيين يقومون بمواجهة الكيان الصهيوني، يعني استخدموا هذه الورقة وأثروا كثيرا يعني على الاقتصاد الإسرائيلي. فلذلك نعم، هذه تكون من الأوراق المطروحة، لأنه قلت لكم موضوع خطر المواجهة العسكرية سواء بين إيران والكيان الصهيوني وبين إيران والولايات المتحدة لن ينتهي. ورأينا خلال هذه العشرة أيام الأخيرة أصبحت المواجهات بين إيران والولايات المتحدة تقريبا مواجهات يومية إلا اليوم، وذلك بسبب يعني المواجهة التي حصلت يعني أو الاستهداف الذي قامت به إيران للشمال فلسطين المحتلة وأماكن تواجد الصهاينة. فلذلك باعتقادي يعني هناك ما زال الخطر العسكري موجود، ما زال خطر احتمال المواجهة حتى بين إيران والولايات المتحدة عالي.
1: أستاذ مختار، انقطع الاتصال من المصدر مع ضيفنا من إيران أيضا مختار حداد. لا أدري إن كان حسن البراري موجود معنا الآن، هو انضم إلينا من جديد. تحية متجددة لك أستاذ حسن. كنت تشير إلى نقطة مهمة تتعلق بالتأثير الذي قد يكون إيجابي لما حصل، قد يدفع ترامب للتسريع في عملية التفاوض لمنع انزلاقات.
3: نعم أخي محمد، الآن إيران تشعر بنشوة بأنها تمكنت من بمعنى بين مزدوجين تأديب إسرائيل أو إرسال رسالة لطمانات الحلفاء بأنها ستكون إلى جانبهم عندما تقوم إسرائيل باستهدافهم، وهذا يمكن إيران من ربما تقديم التنازلات البسيطة المطلوبة وتبرير ذلك بأنها لا تقوم بذلك من موقع ضعف وإنما من موقع قوة، من موقع اللاعب الذي انتقل من الصبر الاستراتيجي إلى معادلة الردع التي

0: فرضها على إسرائيل، إيران تمكنت من تثبيت معادلة جديدة، قواعد اشتباك جديدة، هكذا ستكون السردية الإيرانية، وإنها أيضا ستدخل هذا الاتفاق لأنه سيعود بعائد إيجابي على الشعب الإيراني برمته. وأيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن ترامب سيستخدم حقيقة أنه تمكن من لجم إسرائيل وإجبارها على التريث لأيام قادمة من أجل أيضا إقناع إيران بأن هذه النافذة هي محدودة، بمعنى أن إن لم توافق إيران على تقديم التنازلات المطلوبة والتوصل إلى اتفاق مع الأمريكان، ستعود إسرائيل إلى ربما ردة فعل، ثم تقوم إيران، وربما هذا يتدحرج الأمر لتندلع حرب موسعة قد تشمل الإقليم، وبالضرورة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية موجودة. نحن نعرف بأن لا ترامب ولا أيضا النظام في إيران يريدان العودة إلى الحرب، لأن إيران تدرك تماما أن العودة إلى الحرب بقوة ربما يؤثر على فرص بقاء النظام، بمعنى أنه إذا الجولة الأولى من هذه الحرب إذا صمد النظام وبالتالي أعلن النصر بناء على بقائه، الجولة الثانية قد تكون مختلفة وقد تكون أيضا مكلفة على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إن تمكنت إيران من أيضا أن تفي بتهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب. هنا يصبح المضيقان باب المندب وهرمز أوراق قنابل نووية اقتصادية بيد إيران يمكن أن تلحق أذى بالاقتصاد العالمي.
1: طيب، ولكن
0: بالتالي
1: بعد كل
0: يعني بدلا من أن نقترب من توقيع اتفاق ربما نذهب باتجاه حرب. أنا بتقديري أن السيناريوهان مطروحان، لكن كيف يوظف ترامب هذه الضربة والتريث الإسرائيلي لدفع المفاوضات وإعطائها زخم إيجابي، وكيف تستقبل إيران هذه النافذة، هو ما سيحدد في نهاية المطاف شكل تطور الأحداث في الأيام القادمة.
1: طيب، ولكن نحلل استراتيجيا ربما في المآلات المرتقبة. إذا تم بالفعل التوصل إلى اتفاق، يعني هذا التريث الذي طلب من إسرائيل سيعدم تماما، يعني لن ترد. في هذه الحالة إيران ستكون صاحبة التفوق في إرساء معادلة جديدة على حساب إسرائيل. هل سيرضى ترامب لإسرائيل ذلك، أن تنتهي هذه المواجهة بتفوق إيراني؟
0: أنا بتقديري محمد أن ترامب لن يقرأ المشهد هكذا، لن يقول بأن إيران تفوقت. السردية الأمريكية تقول بأن إيران دمرت عسكريا،
1: طيب،
0: وأن
1: ولكن
0: هذه
1: فقط على
0: ردات
1: هذه المواجهة،
0: بمعنى
1: باعتبار أن إسرائيل إذا لم ترد على إيران، يعني إيران هي التي أرست المعادلة وأبقت عليها.
0: صحيح، وقد يكون ذلك مؤقتا، بمعنى علينا أن ندرك بأن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وكذلك غزة هذا يتعلق بمشروع صهيوني مختلف تماما عن اهداف الولايات المتحده الامريكيه في الاقليم. يعني صحيح هناك توافق امريكي اسرائيلي على هذه الحرب، لكن ايضا لا يوجد تطابق 100% في الاهداف، بمعنى ان هناك ديناميه خاصه تربط اسرائيل في دول الطوق على وجه التحديد، ربما لا تسمح لايران بفرض هذه المعادله كما تريدها 100%. سيكون هذا عامل عند متخذ القرار في اسرائيل وصانع القرار في اسرائيل، لكن لا يكون عاملا الوحيد او العامل الحاسم في كل شيء. لكن ترامب سيجبر اسرائيل على الاقل في المدى المنظور للالتزام، وهو صرح قال انا من اقرر وليس نتنياهو، وقال ذلك الفاينانشال تايمز بالحرف الواحد، وقال حرفيا اننا اذا ما توصلنا الى اتفاق ساجبر نتنياهو على ان يلتزم بذلك. ونحن نعترف بان العلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل اي نعم هي علاقه عضويه، لكن ايضا في القضايا الاستراتيجيه الكبرى definitely وبكل تأكيد سيكون صاحب القول الفصل هو البيت الأبيض.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان. شكرا موصول أيضا لضيوفنا الكرام. نتابع معكم مشاهدينا هذه التغطية بالتأكيد من الجزيرة، تمام 4 صباحا بتوقيت مكة المكرمة رأس الساعة أينما كنتم، حياكم الله. تغطيتنا مستمرة للقصف الإيراني على إسرائيل وتداعياته. نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا، في حين نقلت جيروزالم بوست عن مصادر قوله إن إسرائيل لا تزال تدرس موعد الرد وحجمه. في طهران قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية إن ما وصفها بحماقة إسرائيل في بيروت وانتهاكها لوقت إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من الرد الإيراني.

0: الأمن الذي يتمتع به باب المندب يجب ألا يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات. من جانبها قالت الخارجية الإيرانية إن لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار، وإن واشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. الحرس الثوري الإيراني من جهته قال إن القصف تحذير وإن الردود ستكون أوسع نطاقا وتشمل جميع الأهداف الأمريكية والإسرائيلية إذا ردت إسرائيل أو كررت هجماتها. في واشنطن نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي المفاوضات مع إيران وصلت إلى الربع الأخير، إنه ليس من الحكمة أن يتم تعريض الاتفاق المحتمل للخطر في هذا التوقيت الحرج. ترامب صرح لفاينانشال تايمز قائلا إن الضربات لن تؤثر على مشروع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أنه هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن نتنياهو حاول خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب الاعتراض على طلب الرئيس الأمريكي بعدم الرد على إيران، لكنه قبل بذلك في نهاية المطاف. نتابع معكم مشاهدينا كل هذه المعطيات بمزيد التحديثات والتفاصيل في الاستوديو. الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة تامر الصماتي. مرحبا بشبكة مراسلي الجزيرة وأحمد الرهيد، حيث التصريحات الأمريكية جلها على لسان دونالد ترامب التي توضح موقفه من الضربة وما الذي يريده أيضا من إيران، والحديث هنا ربما عن اتفاق يصفه بالقريب.
1: نعم بالفعل محمد، تصريحات أمريكية متوالية للرئيس ترامب ولمسؤولين أمريكيين آخرين لوسائل إعلام أمريكية تؤكد في مجملها رغبة أمريكية بعدم التصعيد من كل الأطراف، طلب أمريكي من إسرائيل بعدم الرد ومن إيران كذلك بعدم إطلاق المزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتأكيد أيضا أمريكي على لسان ترامب بأن القرار في النهاية هو بيد ترامب، وأن إن أي اتفاق يتم التوصل إليه ليس لإسرائيل من خيار آخر سوى القبول به. وبالتالي فالصورة الآن هنا في العاصمة واشنطن هي إفساح المجال للدبلوماسية إلى الأولوية للمسار الدبلوماسي على المسار العسكري، وأي محاولات للتصعيد من قبل إسرائيل أو من قبل أي طرف آخر يقول ترامب إنه يجب الابتعاد عنها. ويؤكد مسؤولون آخرون بأن ترامب يصر إصرارا كبيرا بأن الأمور تمضي بشكل جيد على طاولة المفاوضات وأن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى ذلك الاتفاق. وبالتالي هناك حديث لمسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وإيران باتتا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى ذلك الاتفاق، ولكن هناك خشية في الحقيقة محمد إلى كيف ستؤثر هذه التطورات الأخيرة على المزاج العام للمفاوضين، على مساعي الوسيط الباكستاني الذي يسعى لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران في الملفات المعقدة والقضايا الخلافية، لا سيما الملف النووي وملف تخفيف العقوبات أو رفع العقوبات، وكذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، كلها قضايا ما تزال خلافية. وترامب يقول إنه كان على وشك أن يعلن التوصل إلى اتفاق ليوم الاثنين أو يوم غد الثلاثاء، ولكن هذا التصعيد يحدث في ظل هذه الأجواء التي كان يترقب فيها الجميع إعلانا بالانتهاء من مذكرة التفاهم. لا نعلم في الحقيقة إلى أي مدى ستؤثر هذه التطورات على الموقف الإيراني أو الموقف الأمريكي، ولكن ترامب يؤكد بأنه يعتقد بأن هذه التطورات وهذا التصعيد لن يؤثر على مسار الاتفاق، مع الإبقاء في الوقت ذاته في تصريحاته لفاينانشال تايمز بأنه لا يعلم إن كانت الأمور ستمضي إلى نهاياتها في المسار الدبلوماسي أم لا، وهذا يبقي القوات الأمريكية في المنطقة على حالة الجاهزية والتأهب لاحتمال عودة العمليات العسكرية في حال لم تفلح الجهود الدبلوماسية والمفاوضات في طي الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا الطلب الواضح في الحقيقة من قبل ترامب لنتنياهو هو ليس الأول، على الأقل الآن أكسيوس يقول إن المكالمة هذه لم تتسم بذات الصرامة والغضب الذي شاب المكالمة التي سبقتها بين ترامب ونتنياهو. يقول مسؤولون أمريكيون إن هذه المكالمة كانت هادئة، ولكن الطلب الأمريكي فيها كان واضحا لإسرائيل بعدم الرد، وهناك

0: تأكيدات أيضا من قبل مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة لا ترغب ردا إسرائيليا لا الليلة ولا في وقت لاحق، وبالتالي هناك إعطاء لمسار المفاوضات الأولوية والأفضلية على المسار العسكري حتى الآن من وجهة النظر الأمريكية، لأن هناك اعتقاد بأن المفاوضات في ربعها الأخير وأنه ليس من الحكمة أن يتم التراجع على مسار المفاوضات بسبب هذا التصعيد. ويعتقد ترامب أيضا بأن إيران قد تلقت ما يكفي من ضربات وإسرائيل كذلك قد تلقت ما يكفي من ضربات وأن المنطقة ليس من مصلحتها التصعيد وأن 3 أشهر كانت كافية للتعامل مع الملف الإيراني.
1: شكرا أحمد الرهيد. إلياس كرام، إسرائيل تلقت الضربات الإيرانية وحتى اللحظة لم ترد، يعني ذلك التزاما من قبل نتنياهو حتى اللحظة على الأقل بما طلبه منه ترامب.
2: هذا صحيح، ونتنياهو يقف أمام خيارين أحلاهما مر. الخيار الأول أن يهاجم إيران ويصطدم بشكل مباشر مع ترامب ومع الإدارة الأمريكية، والخيار الثاني ألا يرد ويصطدم مع وزراء حكومته ومع خصومه السياسيين الذين يعتبرون عدم الرد بمثابة ضعف إسرائيلي وخسارة وتآكل لقوة الردع الإسرائيلية وفقدان للسيادة وفقدان للسيطرة وللقرار الذي من وجهة نظرهم سيصبح مصادرا وكأنه بيد البيت الأبيض وليس في يد الحكومة الإسرائيلية. لذلك نتنياهو يبدو بين المطرقة والسندان، مطرقة ترامب وسندان حكومته وخصومه السياسيين، لذلك يوصف بأنه حقيقة في ورطة سياسية كبيرة. حتى مسألة تأجيل الضربة لأيام عدة تفسر في إسرائيل الآن على أنها ضعف ورهن للقرار الإسرائيلي بيد الرئيس دونالد ترامب، وهذه ليست المرة الأولى، هي تأتي أيضا بعد أن امتنع نتنياهو لأيام ولأسابيع عن ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت أيضا بأمر من الإدارة الأمريكية. واليوم رأينا أن الإدارة الأمريكية وتحديدا ترامب أبدى أيضا امتعاضا من هذه الضربة الإسرائيلية للضاحية الجنوبية لبيروت. إسرائيل تستعد لتصعيد عسكري محتمل من جانب إيران ومزيد من الصواريخ، وتستعد أيضا ربما لاحتمال الرد أيضا على إيران، لذلك هي ترفع حالة التأهب وحالة الطوارئ في إسرائيل على الأقل على مستوى المستشفيات التي بدأت تعمل في إطار حالة الطوارئ ونزلت إلى الملاجئ وإلى الأماكن المحكمة، وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأنه جاهز لتوجيه ضربة عسكرية قوية لإيران وأنه ينتظر الضوء الأخضر الأمريكي. لكن الواضح محمد بأن هذه الضربة إذا لم تأتي فإنها سوف تضعف الموقف الإسرائيلي كثيرا، ذلك أن كثير من المحللين العسكريين والاستراتيجيين في إسرائيل باتوا يصفون وضع إسرائيل اليوم في هذا التوقيت تحديدا بأنه أسوأ مما كان عليه حتى قبل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في نهاية شباط فبراير الماضي، ذلك أن إيران تمتعت بجرأة كبيرة في مسألة الرد والمخاطرة في الرد على إسرائيل في هذا الهجوم الصاروخي، وأيضا الإفاء بتهديدها ووعيدها بأن ضرب بيروت سيواجه بضرب شمال إسرائيل، وكأنه تغيير للمعادلة وتآكل لقوة الردع الإسرائيلية وفرض معادلة جديدة من جانب إيران.
1: وهذا يقودنا إلياس لو سمحت فقط للعودة إلى الوراء قليلا لنسرد للسادة المشاهدين ما حصل خلال الساعات الماضية عندما استهدفت إيران وإسرائيل شمالها تحديدا بعدة موجات صاروخية.
2: صحيح، ولمدة 45 دقيقة دوت صافرات الإنذار تقريبا بدون توقف في مناطق واسعة جدا في شمال إسرائيل، امتدت حتى منطقة الخديرة ومنطقة هاشارون الواقعة إلى الجنوب من الخديرة، هذه المنطقة التي تقع بين الخديرة وهرتسلية في مسافة 45 كيلو مترا. إذن هي كانت ضربات صاروخية، الجيش الإسرائيلي قال بأنه استطاع أن يرصد 10 صواريخ أطلقت وأنه تمكن من اعتراضها كلها، وأن هذه الصواريخ لم تكن تحمل رؤوسا متشظية بل كانت صواريخ باليستية عادية، وجرى اعتراضها. بطبيعة الحال ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ في تلك الضربات التي عادت وذكرت الإسرائيليين بأن إيران ما زالت تملك قدرة صاروخية على تهديد إسرائيل، وهذا بعكس ما كانت إسرائيل تحاول أن تصوره للإسرائيليين على مدى الأسابيع الماضية، تحديدا بعد الهجمات المكثفة، عندما كانت إسرائيل تقول بأن هجماتها والهجمات الأمريكية قضت على 75% من القدرة الصاروخية البالستية لإيران، لتقول تقارير أمريكية في الأسابيع الماضية أن العكس هو الصحيح، أن إيران ما زالت تتمتع بقدرة صاروخية بنسبة 75% من قدرتها الصاروخية، أي بعكس ما تقول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. فهذا إلى حد كبير يحرج إسرائيل أمام الجمهور الإسرائيلي،
1: واتخذت القرارات بتعليق ربما الدراسة،
2: علقت الدراسة اليوم. المستشفيات كما أشرت دخلت في حالة الطوارئ وفق توجيهات من المدير العام لوزارة الصحة، وطبعا هذا يأتي بطبيعة الحال في إطار قرار تتخذه الجبهة الداخلية وتتخذه الحكومة الإسرائيلية. ونتنياهو أيضا عقد مشاورات أمنية في هذا السياق بحضور رئيس الأركان، رئيس الموساد، رئيس الشباك، كبار قادة الجيش الإسرائيلي عمليا، شعبة الاستخبارات، قائد شعبة العمليات وشعبة التخطيط. وسبق هذا، وهذا الاجتماع عمليا محمد أطلع فيه نتنياهو قادة الأجهزة الأمنية على فحوى الرسالة وجوهر الرسالة التي كانت في مكالمته مع ترامب، وهو أنه يحظر عليه الرد على الأقل في غضون الأيام القليلة المقبلة. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيضا قبل ذلك عقد مشاورات على أعلى المستويات، والرسالة التي صدرت في أعقاب ذلك من جانب الجيش الإسرائيلي كانت مقتضبة بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربة قاسية لإيران، ولكن ينتظر الضوء الأخضر لذلك، بمعنى أنه يلقي الكرة بملعب الملعب السياسي، ملعب المستوى السياسي في إسرائيل. نعم. لأنه بطبيعة الحال القرار هو قرار سياسي يصدر للجيش الإسرائيلي، لكن الواضح بأن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تتدهور الأمور لمواجهة، حتى لو كانت مواجهة محدودة لعدة أيام تتبادل فيها إسرائيل وإيران الضربات. لكن المهم في هذه المسألة محمد هو أنه إذا إسرائيل ذهبت إلى ضربة عسكرية خلافا للرغبة الأمريكية على الأقل في الساعات القادمة أو الأيام القادمة، فإن إسرائيل لن تجد كما يبدو الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبها إلى صفها. هذه التقديرات التي تنقلها إسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة،
1: وهذا أحد الخيارين الأكثر مرارة ربما مثل
2: ما أشرت. صحيح، وبالتالي إسرائيل تنتظر ربما لأيام عدة لاحتمال أن لا تتوج المفاوضات باتفاق وأن تنضم الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل لتوجيه ضربة لإيران. إذن نحن أمام أيام عصيبة، أيام من الانتظار والترقب لنرى إلى أين ستؤول الأمور.
1: شكرا إلياس كرام. في طهران عدنان، لا تزال ربما الأعين تترقب أي رد إسرائيلي، مع أن الأمر جاء لإسرائيل على لسان ترامب بالتريث، ولكن ربما مجمل التصريحات تشير إلى أن ردا إسرائيليا قد ينقل الأمور إلى مواجهة أوسع.
3: وتقول طهران محمد بأنها مستعدة لكافة السيناريوهات فيما يتعلق بهذه النقطة، وتتعامل بانعدام ثقة مع التصريحات الشكلية فيما يتعلق بعدم شن ضربات. الحرس الثوري بشكل واضح وضع الضربات التي شنها على شمال إسرائيل ضمن الإيفاء بالوعد ورسالة تحذيرية تمت لإسرائيل بعد تحذيرها من عدم قصف ضاحية بيروت الجنوبية ومن عدم قصف بيروت، وبالتالي بعد التحذير الذي وجهه لإسرائيل ثم قامت إسرائيل بهذا الفعل، قام بهذا الرد، ولكنه حذر في المقابل إسرائيل من أن أي ضربات عمليا تطال الأراضي الإيرانية سيرد عليها بشكل حاسم.
1: طيب عدنان اسمح لي فقط على المقاطعة لضرورة الخبرية المهمة.
3: أيضا تشن
1: دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، هذا ما ينقله مراسل الجزيرة. مباشرة إليك تامر صمادي، التفاصيل، ما الذي يحدث؟
4: بالفعل محمد، استمعنا خلال اللحظات الأخيرة إلى دوي انفجارات، على الأقل الحديث عن 3 انفجارات في هذه الأثناء، والأصوات كانت قوية وكثيفة، وفي الحقيقة لا نعلم ما هي طبيعة هذه الانفجارات وما إذا كانت ربما ناتجة عن اعتراضات في الأجواء، لكن كما تشاهدون من خلفي أقرب لكم الصورة، هذا هو مظهر الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء. لا يبدو بأن هنالك غارات في هذه الأثناء على الضاحية الجنوبية، لكن بمقدورنا التأكيد بأن هنالك 3 من الانفجارات استمعنا إلى دويها بشكل واضح في هذه اللحظات الأخيرة، وكما قلت لا نستطيع التأكيد عن تأكيد مصدر هذه الغارات أو طبيعتها أو ما الذي استهدفته بشكل واضح، أو إذا ما كانت ناتجة عن اعتراضات في هذه الأثناء. إذن حالة من الترقب في محيط الضاحية الجنوبية وفي الضاحية الجنوبية، وحالة من القلق الكبير، لسيما بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في قلب الضاحية الجنوبية، وأدت يوم أمس إلى استشهاد 2 وإلى إصابة 20 جريحا بينهم نساء وأطفال وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. هذا أو هذه الغارة أعادت الأمور في الضاحية إلى المربع الأول، إلى مربع القلق والخوف والانتظار والنزوح، والنزوح الذي تجدد يوم أمس. بالفعل كنا نتحدث عن أعداد كبيرة من أو غالبية اللبنانيين من سكان الضاحية الذين نزحوا منذ بداية هذه الحرب. خلال الفترة الأخيرة عادت أعداد من السكان إلى الضاحية، جزء منها عاد بشكل مؤقت، في النهار يعودون ومن ثم يمارسون أو يعودون إلى نزوحهم في مراكز اللواء وفي الخيام المنتشرة على جنبات الطرق في العاصمة بيروت، والبعض منهم عاد بشكل دائم. لكن نتحدث عن 2 مرات من النزوح هذا الشهر، المرة الأولى مطلع الشهر الجاري عندما طلب نتنياهو من الجيش الإسرائيلي استهداف الضاحية، ومن ثم عمل الرئيس الأمريكي على تجميد هذه الضربات، ونتحدث عن نزوح آخر هذا اليوم على وقع الغارة الإسرائيلية. إذن حالة من القلق، حالة من الترقب، حالة من الانتظار لما قد لا يحمد عقباه، لإمكانية أن تعود الغارات وتتجدد الغارات الإسرائيلية بطبيعة الحال، لا سيما بعد الضربات الإيرانية التي استهدفت الشمال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. لكن هنالك من يرى بأن هذه الغارات التي نفذها الجانب الإيراني باتجاه إسرائيل من المحتمل أن تعيد ترسيم المشهد مرة ثانية وتعيده إلى الوضع الطبيعي، وما يعني امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية في مقابل امتناع حزب الله وإيران أيضا عن استهداف العمق الإسرائيلي الشمال الإسرائيلي. لكن مرة أخرى محمد أعيد وأذكر بأننا استمعنا خلال الدقائق الأخيرة إلى 3 انفجارات بالفعل في العاصمة بيروت، وعلى وقع ذلك تتصاعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. الحديث عن النبطية وعن صور وعن صيدا وعن بنت جبيل وعن جزين،
1: نعم،
4: وعن عديد المناطق التي تتعرض للغارات الإسرائيلية.
1: نعم، تمكنت من الاستماع إليها، مثلما قلت وكان واضحا من خلال حديثك بأنكم سمعتم تلك الأصوات، لم تتمكنوا حتى اللحظة من معرفة ما هي تلك الانفجارات وأيضا الأسباب، أو حتى مشاهدة آثار للدخان المتصاعد كما تحدث عادة عندما يكون هناك غارة، ولكن

0: الحديث هنا عن انفجارات في عمق بيروت على الأقل من خلال سماع الصوت فقط أم باتجاه الضاحية الجنوبية؟
1: في أجواء بيروت محمد، في أجواء بيروت. أنا أتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد لأنه حتى هذه اللحظة لا بيانات رسمية والكاميرا لم ترصد أي آثار لغارات محتملة أو مفترضة، لكن ما أستطيع أن أجزم به بأنه أو بأننا استمعنا لأصوات انفجارات كانت واضحة وهي في أجواء العاصمة. في أجواء العاصمة لا نعلم إن كانت غارات إسرائيلية أو كانت ناجمة عن اعتراضات ربما، حتى هذه اللحظة لا يمكننا الجزم. طيب. لا تأكيد رسمي عن طبيعة هذه الأصوات التي صدرت أو ما إذا كانت بالفعل غارات أم اعتراضات جرت خلال الدقائق الأخيرة. وكنت أشير إلى أن هذا المشهد لا يمكن أن نفصله عما يجري في الجنوب اللبناني من غارات إسرائيلية متواصلة حتى هذه اللحظة، وعن عمليات لحزب الله تستهدف مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة وأيضا في المواقع المستحدثة لا سيما مرابض المدفعية للقوات الإسرائيلية في الداخل اللبناني وأيضا في الشمال الإسرائيلي، لا سيما أن الحزب تحدث عن استهدافه خلال الساعات الماضية لمرابض المدفعية ليفتاح وهونين وعديد المواقع الإسرائيلية المستحدثة.
0: طيب شكرا تامر صمادي. مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ننقله عن القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، تقول بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. إذن في خبر عاجل القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية تتحدث عن غارات تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. عنان بوريني، هل من تفاصيل عندك؟
2: نعم محمد، نستطيع الحديث عن أننا استمعنا لمرتين على الأقل أصوات بعيدة جدا لربما تكون انفجارات أو دفاعات أرضية، وبالتالي نستطيع الحديث عن هذا الخبر وتأكيده نسبيا بأننا استمعنا لمرتين كما أقول لأصوات انفجارات ربما تكون مضادات أرضية وربما تكون لغارات إسرائيلية، وبالتالي نحن ندخل الآن في هذه اللحظة مرحلة جديدة عمليا في هذه الموجة من التصعيد بعد أن تحدث الحرس الثوري عن أنه سيرد بشكل
0: عدنان فقط حاسم اسمح لي لحظة
2: وقاسم
0: فقط
2: على أي استهداف ما يعضد للأراضي الإيرانية. نعم
0: ما قلته الآن ننقله رسميا عن وكالة مهرة الإيرانية التي تتحدث عن دوي انفجارات قوية في طهران. إذن دوي انفجارات توصف بالقوية في العاصمة الإيرانية طهران بحسب وكالة مهر الإيرانية. هذا يأتي لحظات فقط بعد أن أعلنت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن هجمات وغارات على أهداف في الأراضي الإيرانية، ويبدو أن الأمر يتعلق تحديدا بالعاصمة طهران. عدنان.
2: نعم كما قلت محمد، نحن نستطيع الحديث عن لمرتين استمعنا إلى أصوات انفجارات هي بعيدة نسبيا. هذه الأصوات كما تعلم العاصمة الإيرانية كبيرة جدا، وربما نستطيع الحديث عن استهدافات هي تقع في الجنوب أو ربما في الشمال لكن بعيدة جدا. نؤكد أننا استمعنا لهذه الأصوات مرتين إذن، وهي الأصوات الأولى التي تدخل مساحة طهران منذ 60 يوم بالتمام محمد بعد اتفاق وقف إطلاق النار الحرس الثوري بعد استهدافه شمال إسرائيل أمس بالصواريخ إثر التهديد الذي وجهه لحزب الله. كان قد حذر بشكل واضح الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء من أن أي استهداف للأراضي الإيرانية سيرد عليه بشكل قاسم وكبير جدا دون تهاون من قبل الحرس الثوري والقوات الإيرانية وبشكل مباشر، وبالتالي نحن ندخل ربما إلى دائرة أوسع من هذا التصعيد على الأقل إذا ما استندنا للتحذيرات التي وجهها الحرس الثوري.
0: نعم.
2: ومقر
0: قبل
2: خاتم
0: أن تواصل
2: بشكل مباشر وأكدته الخارجية الإيرانية. نعم
0: لدينا مشهد ربما أكثر وضوحا الآن.

0: التلفزيون الإيراني يتحدث عن دوي انفجارات في كل من طهران وتبريز وأصفهان. إذن إسرائيل وسائل الإعلام فيها تتحدث عن هجمات للطيران الحربي الإسرائيلي في الأراضي الإيرانية في هذه الأثناء، والخبر يأتي من إيران بأن الأمر لا يتعلق فعليا بالعاصمة طهران حيث رصدت عدنان أصواتا لتلك الانفجارات، وإنما أيضا في كل من تبريز وأصفهان بحسب التلفزيون الإيراني. يبدو أن الأمر يتجه نحو التصعيد بتوسيع رقعة بنك الأهداف الإسرائيلية.
1: وتأكيد رسمي محمد، عمليا هذه الأخبار تأتي الآن من التلفزيون الإيراني، والحديث عن اتساع دائرة هذه الهجمات أو الانفجارات على الأقل التي تسمع بعد الحديث عن العاصمة طهران. الآن نستمع عن تبريز شمالا، نستمع عن أصفهان جنوب طهران، وبالتالي نحن نتحدث عن اتساع حقيقة في هذه الاستهدافات، وربما نكون أمام موجة واسعة إذا ما استندنا كما قلت للتحذيرات التي وجهها الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء بأن أي استهداف للأراضي الإيرانية ردا على هجوم الأمس سيرد عليه بهجوم أو برد قاسم. الخارجية الإيرانية أكدت أنها ستتعامل مع الأمر بجدية. نعم محمد.
0: نعم، يبقى معنا عدنان سماري ينضم إلينا، عدنان بوريني عفوا ينضم إلينا الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، كنا نتحدث عن تريث ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث.
2: الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل الآن يقول بأن سلاح الجو هاجم قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، ويقول في الرسالة بأن هذه رسالة ستتبع برسالة أخرى ربما أكثر تفصيلا. إذن لدينا الآن تأكيد من جانب الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي صدر للتو، يقول فيه نص هذا البيان المقتضب بأن سلاح الجو هاجم قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، وهذا ينسجم مع أصوات الانفجارات التي جاءت في طهران وفي تبريز وفي أصفهان. إذن هذا هو البيان المقتضب الأولي الذي يؤكد فيه الجيش الإسرائيلي رسميا ويعلن المسؤولية عن هذه الضربات. كما قلنا بأن في الساعات الأخيرة بأن نتنياهو كان في ورطة، وكانت كل التوقعات تشير إلى أنه عالق بين أمرين، إما أن يخوض صداما مع ترامب الذي طالبه بالتريث لأيام عدة، يبدو أنه فضل هذا الصدام والمضي قدما في هذا الهجوم، وإلا فإن هنالك من اعتقد بأن نتنياهو وضعه السياسي أو حياته السياسية هذه الليلة معلقة على هذه الضربة، لأنه كان سيثبت بأن القرار ليس قراره بل القرار والأوامر تأتيه من البيت الأبيض، أن قراراته مصادرة وأن إسرائيل فقدت بالفعل سيادتها وأصبحت دولة تابعة وتابعة للوصاية الأمريكية. لذلك كانت كل التوقعات تشير إلى أن نتنياهو حقيقة في ورطة وأن عليه أن يحسم أمره، ويبدو أنه حسم أمره في اختيار، كما يبدو سنرى كيف سيكون شكل هذا الصدام، لكن اختار أن يقول لا للرئيس الأمريكي وأن يذهب نحو هذا التصعيد. الآن محمد نحن أمام إذن موجة من الضربات التي ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي في غرب ووسط إيران كما يقول البيان، والآن التوقعات بأن تكون هنالك كما يبدو أيضا رد فعل من جانب إيران، والتقديرات في إسرائيل أنه فيما إذا ردت إسرائيل والآن سيكون هنالك رد على رد، فمن غير المستبعد حقيقة أن نكون نحن أمام أيام من المواجهة والضربات المتبادلة. نقطة أخرى يجب الإشارة إليها أنه كانت بعض المصادر التي تحدثت لصحيفة إسرائيل هيوم في الساعات الأخيرة وقالت أنه إذا قامت إسرائيل بالهجوم على إيران والرد رغم أن رغبة الإدارة الأمريكية تقول لا على الأقل في الأيام القليلة المقبلة، فأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الهجوم، على الأقل لن تهاجم إلى جانبها، لا ندري إن كانت سوف توفر لها الحماية والدفاع يبدو كذلك، لكنها لن تكون شريكة في هذا الهجوم وإسرائيل ستكون وحيدة.

0: بأن هنالك تقديرات وتوقعات من أن إسرائيل ربما تكون أمام أيام من المواجهة والضربات المتبادلة بينها وبين إيران. لذلك هي تعد المستشفيات لحالة الطوارئ الآن، وواضح بأن أيضا الدفاعات الجوية ستكون على أهبة الاستعداد القصوى للتصدي ربما لموجات صاروخية قد تأتي. هنالك بعض المواقع الإسرائيلية التي تتابع هذه الأمور تشير إلى أن ثمة تحركات أيضا على صعيد منصات الصواريخ في إيران التي ربما تتحرك لتوجيه موجة جديدة من الصواريخ. عادة هذه المواقع تصيب في هذه الحالة، لكن علينا التريث لأنه حتى الآن لم يصدر أي تحذير.
1: في المقابل هناك أي حديث عن ماهية تلك الأصوات التي أشرنا إليها أيضا قبل قليل في العاصمة اللبنانية بيروت؟ ثلاث انفجارات سمعت في الأجواء ولكن لا حديث إسرائيلي عنها.
0: لم تشر إسرائيل إلى ذلك حتى الآن، لكن هي تتحدث عن موضوع إيران فقط.
1: طيب عدنان بوريني، نعود إليك. لا أدري إن كانت هناك تفاصيل أكثر رشحت حول ما استهدف في إيران، حيث تأكد بالفعل بأن هناك عدد من الانفجارات في كل من تبريز أصفهان والعاصمة طهران.
2: نعم، هذا ما تأكد حتى اللحظة محمد. نحن نستطيع تأكيد هذا الأمر فيما نقل عن التلفزيون الإيراني، وهو بالتالي إعلان رسمي عن أصوات انفجارات سمعت في كل من العاصمة الإيرانية طهران، في تبريز شمالا وفي أصفهان جنوب طهران، وبالتالي نحن نتحدث عن نقطة تحول في هذا المشهد التصعيدي، حيث حذر الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء والخارجية الإيرانية من أن أي استهداف للأراضي الإيرانية بعد الرسالة بالأمس باستهداف شمال إسرائيل سيرد عليها بشكل واسع وقاسم. وقال مصدر عسكري لوكالة تسنيم بأن الصواريخ الإيرانية جاهزة ومعدة للإطلاق في حال استهدف أي عدوان إسرائيلي الأراضي الإيرانية أو حتى الضاحية الجنوبية وبيروت. وبالتالي نحن ندخل في هذه الدائرة التي يتوقع أن تكون دائرة تصعيد. كانت هناك تقديرات إيرانية ربما تستمر لأيام بحسب هذه التقديرات، أسبوع على أبعد تقدير، لكن هذا الأمر غير مؤكد كوننا نتحدث عن كرة ثلج عمليا إذا ما ثبت هذا الأمر. لا يعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأهداف أو ماهية هذه الانفجارات التي سمعت، ربما يكون بعضها هو استماع لصوت مضادات أرضية وغير ذلك، لكن التأكيد وقع عمليا وسمعنا بأذننا أصوات انفجارات لمرتين هنا في العاصمة طهران، وبالتالي تأكيد رسمي على انفجارات وقعت في العاصمة طهران وانفجارات في أصفهان وانفجارات في تبريز شمالا، وهو تطور لافت ومهم. الآن يرتقب ماذا استفعل طهران التي تعتمد بحسب تصريحاتها الرسمية منهجية جديدة في العمل، تقوم على الرد المباشر والتخلي عما كان يعرف باستراتيجية أو الصبر الاستراتيجي وضبط النفس، وبالتالي هذا مشهد ربما يقود الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، خصوصا وأننا نتحدث عن أوضاع كانت على شفا وصول إلى ربما إلى توافق فيما يتعلق باتفاق مذكرة التفاهم التي كان يتم الحديث عن حدوث تقدم لافت فيها بالأمس بعد الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني إلى المرشد الإيراني، والتي تضمنت يتم الحديث عن تضمنها مقترحات تتعلق بالنقاط العالقة، وأيضا توافق فيما يتعلق بتقديم تنازلات سواء من طهران وواشنطن في هذا المشهد. إذن نحن نتحدث عن أصوات انفجارات تم تأكيدها رسميا من التلفزيون الإيراني، والمناطق التي يتم الحديث عنها هي تبريز شمالا طهران وأيضا أصفهان جنوب طهران. خلال هذا اليوم التحذيرات كانت واضحة جدا من الحرس الثوري الإيراني بتحذير موجه إلى إسرائيل، وأيضا تحميل مسؤولية موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنظر إيران باعتبارها شريك لإسرائيل وعمليا تتحمل مسؤولية مسؤوليتها باعتبار أنها جزء من حالة التفاوض القائمة. مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية محمد علي أكبر ولايتي تحدث بشكل واضح أيضا بأن على من وصفه بالعدو أن يدرك أن الهدوء الذي يشهده مضيق باب المندب هو ليس بعيد عن أن يصبح خارج هذه المساحة وأن تصبح الأمور شبيهة لما يحدث بمضيق هرمز، وذلك في إشارة إلى احتمال أن تذهب الأمور نحو مزيد من

0: تصعيد ما إن عدنا إلى المربع الأول في هذه الحرب. هذه الانفجارات محمد هي تأتي عمليا بعد 60 يوم بالتمام من اتفاق وقف إطلاق النار الذي شهدنا بعده كل هذا التوقف ومحاولة الوصول لبناء اتفاق مذكرة التفاهم، وبالتالي يرتقب الآن كيف سيكون شكل الرد الإيراني فيما إذا ثبت أن هذه الانفجارات كانت استهدافات واضحة لمواقع هنا في العاصمة طهران أو في تبريز أو في أصفهان. نتابع حتى هذه اللحظة التفاصيل ما إن كانت هناك أخبار إضافية تتعلق بهذا الموضوع وتفاصيل تتعلق بالمشهد بشكل أو بآخر.
1: على أي حال في هذه الأثناء قد تأتي الإجابة ربما من إسرائيل. وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية في تحديثاتها المستمرة تقول بأن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران. وفي الجانب الإيراني تأكيد على التأكيد ننقله عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي تتحدث عن دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران. يضاف هذا بالتأكيد إلى ما أعلنه تلفزيونه الإيراني والمتعلق بالانفجارات التي ضربت طهران وتبريز وأصفهان، وأعلن الطيران الحربي الإسرائيلي مسؤوليته عنها. على أي حال سنتابع مع عدنان وإلياس التفاصيل والمسجدات أولا بأول. نفتح مساحة للنقاش من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من واشنطن، الدكتور حسن منيمنا الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، من نابلس سليمان بشارات الخبير بشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بضيوفنا الكرام. وكالة تسنيم الإيرانية تتحدث عن دوي انفجارات في محيط مدينة كرج الإيرانية، إذن هذا تحديث آخر لموجة من الغارات استهدف إذن محيط مدينة كرج الإيرانية بحسب ما أشارت إليه وكالة تسنيم. إذن رقعة الأهداف الإسرائيلية تتسع، نتحدث عن كرج، نتحدث عن أصفهان، عن تبريز وعن العاصمة طهران. بالتأكيد الحدث متواصل ونتابعه معكم أولا بأول على شاشة الجزيرة. دكتور حسن منيمنا، ترامب قال لنتنياهو تريث، لا تضرب إسرائيل، ولكن نتنياهو فعلها.
2: بالفعل هي جسارة، علينا أن نتساءل عن مغزى هذه الجسارة. جسارة بل نستطيع أن نقول تهور إلى حد ما، لأن مطلب ترامب من نتنياهو أن يتريث لم يكن يعني بأنه لا ترد، ولكن دعني أضبط الإيقاع، لأن ترامب بحاجة إلى أسابيع من أجل أمور تخصه هو، مسألة عيد الاستقلال، الذكرى 250، مباراة كرة القدم، إلى ما هنالك. ولكن يبدو بأن هذا التجرؤ الإسرائيلي على الفعل هو طبعا يدخل في إطار الموقف الإسرائيلي الدائم بأن يكون رد الفعل سريعا لمنع أي نشوة من انتصار أو وهم انتصار لدى الخصم، محافظة على التفوق النوعي.
1: طيب هل هذا بالضرورة تحدي لترامب في تقديرك؟ نعم. يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ما حصل منسق له مع الجانب الأمريكي؟
2: لا يمكن أن يكون ترامب مستعد أن يضحي إلى هذا الحد بهيبته، وهو يتعرض للتو في الداخل الأمريكي للكثير من التشكيك والتساؤل وحتى الطعن برئاسته وبتبعيته لإسرائيل. ولكن علي هنا أن أشير إلى مسألة قد تبدو خارج الموضوع ولكنها ليست كذلك على الإطلاق. القسم 224 من الميزانية الدفاعية الأمريكية الذي يوحد الجيشين الأمريكي والإسرائيلي على مستوى البحوث والتطوير والأسلحة والاستخبارات، وهذا يوشك مجلس النواب أن يمرره، وبالتالي هنا نتحدث عن هيمنة إسرائيلية على القرار العسكري الأمريكي بشكل غير قابل للنقد في المراحل التالية. هل أن هذا مرتبط بهذه الجسارة التي نراها؟ الرجل يبدو مطمئنا، نتحدث عن نتنياهو بأنه قادر على أن يوجه الكونغرس بهذا الشكل أو حلفائه على الأقل. ما هو بالتأكيد هنا لابد من التشديد عليه، هذه نكسة لدونالد ترامب، وهذه جسارة بل وقاحة من نتنياهو إزاء دونالد ترامب. ما السبب؟ أربط ذلك بهذه النجاحات التي تحقق إسرائيليا ليس في المنطقة ولكن في الولايات المتحدة.
1: أستاذ سليمان بشارات، إلى أي مدى تعتقد بأن بالفعل نتنياهو تحدى دونالد ترامب ووجه تلك الضربات دون تنسيق أمريكي بطريقة بأخرى؟
3: تحية أستاذ محمد ولضيوفك وللمشاهدين. باعتقادي أولا، إسرائيل الآن تنقل كرة الرد إلى الساحة الإيرانية، وهذا النقل لهذه الكرة ربما هو يحمل دلالة مهمة في العقلية وفي المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي، أن إسرائيل تريد أن تستعيد تلك المعادلة التي وضعتها، أنها هي من يرسم محددات المواجهة، وأنها هي التي يمتلك زمام المبادرة، وأن أي طرف آخر لا يمكن له أن يكون صاحب الكلمة الأولى، وإنما
1: حتى الولايات
3: ربما
1: المتحدة؟
3: يكون صاحب الكلمة التالية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذه كانت رسالة واضحة في أن بنيامين نتنياهو عندما ذهب إلى اختيار هذا التوقيت ما بعد المكالمة الهاتفية مع دونالد ترامب، هو أراد أن يثبت للداخل الإسرائيلي ولتلك الأصوات التي بدأت تشكك بقدرة بنيامين نتنياهو على إدارة الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وأن بنيامين نتنياهو أصبح تابعا لدونالد ترامب. أراد بنيامين نتنياهو أن يكسر هذه المعادلة وهذه النظرة النقاشية في الداخل الإسرائيلي، لأن ذلك يعني بالنسبة لبنيامين نتنياهو فقدانا للسيطرة الكامنة على القرار السياسي الإسرائيلي من الداخل، وكذلك الأمر مكانة إسرائيل وعلاقتها الاستراتيجية. قبل عدة أسابيع بدأت إسرائيل تناقش كيفية أن تتحول إلى حالة استقلال في القدرات العسكرية وعدم الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة الأمريكية. كيف لها يمكن أن تحقق هذه الاستقلالية بقدراتها العسكرية عندما يلتزم بنيامين نتنياهو برؤية دونالد ترامب؟ وبالتالي باعتقادي ربما كان بنيامين نتنياهو أمام مواجهة فعلية وحقيقية مع ذاته أولا، وثانيا مع الأصوات الإسرائيلية الداخلية المنتقدة له والتي أصبحت ترى في أنه تابعا لدونالد ترامب، وكذلك الأمر المرتبط في البعد الاستراتيجي. وهنا أستاذ محمد دعنا نصور الأمر ونقرأ الأمر من المنظور الاستراتيجي. إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر أرادت أن تغير الكثير من المعادلات التي ربما كسرت فيما يتعلق بقدرة إسرائيل على إمكانية أن تكون هي صاحبة الضربة الأولى والخروج إلى المواجهة إلى أرض الخصم. هذه قاعدة إسرائيلية أرادت إسرائيل أن ترممها. حديث بنيامين نتنياهو دائما عن أنه يقود 8 جبهات، ثم تأتي اليوم إيران لتطلق هذه الرشقة الصاروخية بمبادرة منها، هذا يعني أن إسرائيل كانت أمام تحدي كبير جدا في قدرتها على إثبات المعادلة الاستراتيجية، في قدرتها على التحكم. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل كانت أمام امتحان مرتبط ليس فقط في فصل القرار السيادي لإسرائيل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما أيضا في القدرة العسكرية والقدرة التخطيطية والقدرة التنفيذية الإسرائيلية. كان ينظر لإسرائيل ما بعد 7 أكتوبر أنها لم تعد قادرة فعليا على الذهاب إلى أي مواجهة عسكرية دون غطاء ومظلة أمريكية. اليوم إسرائيل وبنيامين نتنياهو أراد أن يغير أو أن يكسر هذه المعادلة، ويقول أن إسرائيل قادرة على ذلك، وأن الولايات المتحدة الأمريكية شاءت أم أبت يجب أن تكون إسرائيل هي المبادرة، ويجب أن تكون إسرائيل هي القادرة في الذهاب إلى هذه المسافات الكبرى. هذه حسابات ربما دقيقة ومعقدة إسرائيليا، ولكن باعتقاد بنيامين نتنياهو حتى وإن كان هناك ثمنا لها، لكنه أراد أن يثبت أنه هو قادر على صناعة المعادلات التي ربما تكون معادلات غير واقعية في لحظة معينة، لكنها بالمفهوم الاستراتيجي مهمة للعلاقة الإسرائيلية والوجود الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط.
1: سير طارق، كيف ينظر لبنان لكل هذه التطورات؟ ومنه انطلقت شرارة هذا التصعيد وهذا القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل؟
4: يعني ربما كان لبنان يتمنى أستاذ محمد أن تتجدد الحرب وأن تؤول الأمور في اتجاهات توصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق من شأنه أن ينعكس على كل الجبهات في المنطقة بغض النظر عما حصل اليوم. لكن ما حصل اليوم دل على أن وفي القراءة اللبنانية دل على أنه كل ما قيل حول المفاوضات أنها متقدمة وأوشكت أن تصل إلى نتائج سواء من الجانب الأمريكي وأحيانا من الجانب الإيراني الذي كان يبدي بعض التفاؤل أحيانا، تبين أنه كل هذه المفاوضات والمساعي ما تزال في قاصرة عن إنتاج الحل المطلوب. ففي تقديري الليلة وكما في السابق يبدو أن ترامب ونتنياهو مارسا عملية خداع جديدة، وهذا ما اتبعه في منذ الحرب 12 يوم ثم في الحرب 40 يوم ضد إيران وكذلك في الحرب في لبنان.
1: طيب هل كل هذه التطورات تقوي طرفا على آخر في لبنان المنقسم حول كل هذه العملية التفاوضية مع إسرائيل برمتها؟
4: أنا في تقديري أستاذ محمد في لبنان لا يمكن لفريق أن يقوى على آخر. لبنان هذا البلد لا يحكم إلا بالتوافق. الاستقواء بالخارج جربه كثيرون ولكنه لم يأتي إلى أي نتيجة. ما يعني ما يفيد لبنان هو أن تتلاقى القوى السياسية فيه على قواسم مشتركة، لأنه لبنان دفع ثمن حروب كثيرة منذ أكثر من 40 عاما.
1: طيب.
4: ولا أعتقد أنه يعني قادر أن يتحمل أكثر، خصوصا في هذه الظروف، يعني ظروف احتلال وظروف أزمة اقتصادية واجتماعية، أزمة نزوح، أزمة يعني أزمات على كل المستويات.
1: صحيح.
4: فأن يأتي ينبري فريق يستقوي بما يحصل بهذه التطورات ضد الفريق الآخر، فأعتقد أن هذا الأمر يزيد لبنان يعني بأزمات وبل يغرقه في فتنة إذا جاز
1: طيب
4: التعبير.
1: طيب اسمح لي فقط على المقاطعة أستسمحك عذرا وأيضا من ضيوفنا الكرام لنتوجه من جديد إلى التحديثات الخبرية المستمرة وتلك القادمة من إسرائيل، تحديثا معك إلياس كرام.
5: نعم، نتحدث حتى الآن من مصادر غير رسمية، ولكن من وسائل إعلام يبدو أنها تستقي معلوماتها من مصادر في الجيش الإسرائيلي التي تتحدث عن 15 هجوما نفذ حتى الآن من سلاح الجو الإسرائيلي، وهنالك بعض مصادر تقول بأن الطائرات الإسرائيلية لم تدخل الأجواء الإيرانية في مهاجمة الأهداف، بل فعلت ذلك من خارج الأجواء الإيرانية. يرجح من أنها ضربت هذه الأهداف من الأجواء العراقية، ربما تفاديا للمضادات الأرضية. إسرائيل كما تعلم في الأيام الأولى للحرب تبجحت بأنها تمكنت من ضرب كل المنصات الصاروخية المضادة للطائرات، وجعلت الأجواء الإيرانية مفتوحة أمام طيرانها. الآن إذا صحت هذه الأنباء والضربات الجوية تمت من خارج الأجواء الإيرانية، هذا يعني أن لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ما يؤكد من أن إيران تمكنت من إعادة منظومة الدفاعات الأرضية للتصدي للمقاتلات الإسرائيلية. هذه نقطة في غاية الأهمية. بعض الأنباء طبعا غير الرسمية، لم يصدر بعد بيانا تفصيليا من جانب الجيش، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ضرب مطار مهرباد في طهران، وكذلك موقعا لتخزين أو مستودعا لتخزين الطائرات المسيرة الهجومية الانقضاضية الإيرانية. حتى الآن الجيش الإسرائيلي ما زال على رسالته الأولى التي يؤكد فيها بأن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو بدأ في هجوم على أهداف في وسط وغرب إيران. طبعا هذا يأتي ردا على الضربات الصاروخية الإيرانية. في مقابل ذلك هنالك أيضا حديث يتزايد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والمنصات المرتبطة عادة بمصادر أمنية التي تقول بأن إسرائيل أيضا في الوقت ذاته وبعد هذا الهجوم الذي لا نعرف إن كان انتهى أم أنه ما زال مستمرا أو ربما يكون على موجات متتالية من أسراب للمقاتلات الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد أيضا لهجوم صاروخي فوري من جانب إيران. فأن يكون هنالك ربما في الدقائق القادمة أو خلال الساعة القادمة هجوم صاروخي يرد على هذا الهجوم، وهو ما كانت التقديرات تتحدث بشأنه، وهو أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني قد يقود الطرفين لتبادل الضربات على الأقل لأيام عدة، وأن تعود المواجهة على الأقل بينهما لأيام عدة قبل أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية ربما من احتواء الموقف هذا. حتى الآن كما تعلم كانت هنالك مصادر أشارت تحدثت إلى صحيفة إسرائيل هيوم أنه في حال قامت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني خلافا لرغبة الإدارة الأمريكية ورغبة الرئيس دونالد ترامب شخصيا بعدم الرد أو التريث على الأقل بالرد لأيام عدة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف إلى جانب إسرائيل ربما على مستوى الدفاع. الهجوم على مستوى الهجوم لن تهاجم مع إسرائيل، لكن ربما تساعدها في التصدي للصواريخ التي ربما تطلق، لكن على صعيد الهجوم لن يكون هنالك مشاركة أمريكية كما يبدو في هذا السياق. إذا نتحدث عن 15 هدفا وفق التقديرات حتى الآن ضربت في إيران بانتظار ربما تفصيل من جانب الجيش الإسرائيلي، لكن محمد الإشارة وهذا نقطة في غاية الأهمية، إشارة بيان الجيش الإسرائيلي هي أن الضربات كانت لأهداف عسكرية، وهذه نقطة مهمة. لماذا؟ لأن إسرائيل كانت تمني النفس قبل انتهاء قبل وقف إطلاق النار في إيران أن تضرب أهدافا موجعة استراتيجية، مستودعات للطاقة للكهرباء، ولكن هي منعت من جانب الإدارة الأمريكية في ذلك. هذا ربما يكون مؤشر على تفاهمات أيضا أمريكية إسرائيلية في هذا السياق، أنه إذا أردتم أن تردوا فردوا على أهداف عسكرية وليس على مصادر للطاقة، الذي من شأنه أن يوسع نطاق الرد الإيراني كرد فعل على هذه الهجمات الإسرائيلية.
1: نتابع معك إلياس التحديثات أولا بأول. أستاذ مختار حداد، إسرائيل استهدفت إيران، كرج، تبريز، أصفهان والعاصمة طهران، هل وقعت إسرائيل في المحظور؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هذه الليلة كانت مسرحية ترامب ونتنياهو، وما قام به نتنياهو هو بضوء أخضر أمريكا والتنسيق مع الرئيس الأمريكي. يعني من الآن فصاعدا هناك ستتغير الردود الإيرانية، حتما سيتم استهداف تل أبيب، هذا أمر مؤكد. الاتفاق والمفاوضات مع الولايات المتحدة باعتقادي ستنتهي من اليوم فصاعدا، يعني هناك لا يكون أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحرب ستتوسع ولن تبقى على هذه الحالة، لأنه اليوم الكيان الصهيوني يستهدف العاصمة الإيرانية طهران. هذا الكلام الذي يخرج أنه هددت نتنياهو ونتنياهو تراجع، هذا كله كلام فارغ من أجل الإعلام. وهناك أمريكا مرتين استغلت يعني أجواء المفاوضات من أجل الهجوم على إيران، وهذه المرة الثالثة. وأمس يعني رأينا حتى رئيس مجلس الشورى الإسلامي أشار إلى هذا الموضوع، وحتى مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية أشار إلى هذا الموضوع. فلذلك نحن سنشهد تصعيد كبير وحتى تصعيد إقليمي كبير، لأن الكيان الصهيوني سيتلقى ضربات كبيرة وموجعة، وإيران توعدت بذلك. وبذلك يعني حتما إيران ستوسع هذه العمليات لوجه الكيان الصهيوني، وهناك يعني إذا تدخلت أمريكا سنشهد عودة الحرب مرة أخرى في المنطقة. وإيران أشارت سابقا يعني الحرب ستتوسع وستكون حتى يعني أوسع من المنطقة، وهذا لا نعرف يعني كيف سيحدث، ولكن حتما سيتم، لأن القوات المسلحة الإيرانية عندما تتحدث بذلك يعني حتما هذا سيحدث. فلذلك هناك باعتقادي يعني من هذه الساعة لا إيران تقبل لا بوساطة لا بمساعي أي دولة أخرى، لأنه الكيان الصهيوني يريد توسيع هذه العمليات، وهذا تم حتما بالتنسيق من الولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي يعني من الآن فصاعدا كما قلت ستتغير الأمور، وهناك سنشهد يعني تطور في العمليات العسكرية الإيرانية.
1: طيب نقطة أن إسرائيل استهدفت ربما فقط بين قوسين ما تصفها بالمقرات العسكرية، هذا قد يؤشر إلى أنه رد محدود محسوب بناء على الضربات الإيرانية.

0: هل تأخذ إيران في حساباتها هذه التفصيلات؟
1: هي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت مدينة تبريز الكبرى، مدينة كرج الكبرى، ومدينة إصفهان الكبرى. هذه مدن كبيرة في إيران وتعتبر من المدن الرئيسية وليست مستوطنات مثل الكيان الصهيوني. فلذلك لا، استهداف طهران يعني توسيع الحرب، وإيران حتما ستستهدف تل أبيب والمدن الكبرى في فلسطين المحتلة، وهذا معناه توسع الحرب. وأنا أقول لكم يعني هذا سيشهده يعني العالم والجميع خلال الساعات القادمة.
0: طيب، أنت تشير إلى رد على إسرائيل، ولكن في الوقت ذاته تقول بأن بحسب اعتقادك بأن الولايات المتحدة نسقت مع إسرائيل قبل أن توجه إسرائيل هذه الضربات. هل في اعتقادك بأن الرد الإيراني سيكون محصورا بإسرائيل، أم قد توسع إيران ذلك لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة؟
1: يعني هناك باعتقادي بعد توسع هذه الحرب حتما سنشهد دور للولايات المتحدة، وإذا هناك تدخلت أمريكا نعم حتما هناك إيران ستستهدف كل المصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا أمر غير مستبعد. يعني لأنه عندما هناك تعطي أمريكا الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بأن يتجرأ ويقوم بمثل هذه العملية، هذه ليست عملية بسيطة، يعني هو يأتي ويستهدف مدن إيران الكبرى. فلذلك باعتقادي هذا حتما يكون مشاركة أو يكون فيه دور أمريكي على الأقل الآن من خلال الضوء الأخضر. ولكن هناك إذا توسعت العمليات وأمريكا شاركت في العمليات نعم هناك إيران حتما ستستهدف الولايات المتحدة الأمريكية وكل مصالحها.
0: طيب دكتور حسن منيمنة، بغض النظر إن كان ترامب أعطى ضوءا أخضر لنتنياهو أم لا، ولكن على الأقل ما أعلن إعلاميا بأن ترامب لم يكن يرد من نتنياهو أن يقدم على هذه الضربة أو على الأقل أن يتريث فيها. ما تتوقع أن يكون رد ترامب على نتنياهو؟
2: أعتقد أنه سوف يحاول أن يلجم نتنياهو هنا. أنا لا أوافق على مقولة بأن ترامب قد أعطى ضوء أخضر في هذه الحالة، لأن الريبة الإيرانية من الطرف الأمريكي والإسرائيلي طبعا قائمة وعند أقصى حد، أي لا فائدة تتحقق من محاولة مخادعة في هذه الحالة. ليس أن هذه المخادعة جاءت وسط حالة سلم ودونالد ترامب غادر بإيران، إيران باشرت بالمعركة هنا، وبالتالي إيران على أتم الاستعداد. أن يفرط دونالد ترامب بسمعته بهذا الشكل أمر غير متوقع، لأنه للتو كما أشدد هنا هو في حالة صعبة داخليا، أنه متهم بعدم ضبط إسرائيل، لذلك نراه يتحدث بلغة الضابط لإسرائيل، ومتهم بأنه قد أقحم الولايات المتحدة بحرب لا جدوى منها. العودة التلقائية إلى هذه الحرب ليست من مصلحته. طبعا هو يريد انتصار في نهاية المطاف، ولكن الانتصار ليس جاهزا لأن يتحقق اليوم. لذلك ما أتوقعه طبيعة الحال هذه تخمينات مبنية على قراءات وليست مبنية على معطيات هنا، لكن ما أتوقعه هو بأن يحاول أن يلجم نتنياهو بأن يقبل نتنياهو تلقي ضربة تكون على شكل الضربة الإيرانية.
0: شكرا، اسمح لي انتهى الوقت مخصص لهذه المقابلة دكتور حسن. شكرا موصول لضيوفي الكرام، التغطية مستمرة معك محمد حمدان.
3: شكرا جزيلا لك محمد. نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة إذن، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني غربية ووسط إيران. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الغارات الجوية استهدفت مطار مهرباد في طهران ومستودعا لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية. أضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران. وبينما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ضوئي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية سماع ضوئي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران وما لا يقل عن 3 في أصفهان. كما أفادت وكالة تسنيم بسماع ضوئي انفجارات في محيط مدينة كرج. وفي لبنان أفاد مراسل الجزيرة بسماع ضوئي انفجارات في العاصمة بيروت. معنا في الاستوديو اليوسف كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكم جميعا. لنبدأ من طهران إذن مع عدنان بوريني وما الذي يسمع في العاصمة وباقي المحافظات الإيرانية. عدنان،

0: إلى حين إعادة التواصل مع عدنان بوريني. أحمد الرهيد، إذن هل من متابعة أمريكية ومعلومات حول هذا القصف الإسرائيلي الذي يستهدف أراضي إيرانية؟
1: محمد، في الحقيقة حتى الآن لا ردود أفعال أمريكية على هذا الرد الإسرائيلي، ولكن التأكيدات الأمريكية والتسريبات التي استبقت هذا الرد الإسرائيلي كانت تؤكد على أن الولايات المتحدة لا ترغب في التصعيد، وأن ترامب كان قد طلب من نتنياهو بحسب موقع أكسيوس عدم الرد، ويعتقد ترامب أيضا أن المفاوضات تسير بشكل جيد ويجب أن لا يتم التأثير على مسار المفاوضات من خلال التصعيد لا من قبل إسرائيل ولا من قبل إيران. وبالتالي حتى الآن المواقف الأمريكية في مجملها التي صدرت في الساعات الماضية، ونحن في يوم عطلة حتى الآن، نحن ما نزال في يوم الأحد، هذه المواقف كانت تشير إلى ضرورة الابتعاد عن التصعيد. ولكن المهم أيضا أن المواقف هذه لم تكشف بشكل رسمي، لا من خلال البيت الأبيض وقنواته الرسمية ولا من خلال القنوات الرسمية الأمريكية الأخرى، وبالتالي ما يرد على وسائل الإعلام الأمريكية في معظمه هو تسريبات إما عن الرئيس ترامب أو عن مسؤولين مقربين منه. الرئيس ترامب كان قد قال إن إيران قد تلقت ما يكفي من ضربات، وإن إسرائيل تلقت كذلك ما يكفي من ضربات، وإن المنطقة ليس من مصلحتها التصعيد. ويعتقد أيضا مسؤولون مقربون من ترامب بأن المفاوضات تمضي في ربعها الأخير، وإن على الأطراف أن تبتعد عن التصعيد. وفي ذات الوقت كان يقول ترامب في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية إن هذا التصعيد قد لا يؤثر أو لن يؤثر على مسار المفاوضات، ولكن حتى الآن طبعا لا نعلم ما هو الموقف الجديد من قبل الإدارة الأمريكية بعد هذا الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، وترقب أيضا لكيف ستفسر إسرائيل ذلك للولايات المتحدة في حال كان مضمون الاتصال بالفعل هو رفض أمريكي لأي تصعيد من قبل إسرائيل.
0: شكرا لك أحمد. إذن إيران تغلق المجال الجوي لمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، ولدينا مجموعة طبعا من الأخبار العاجلة التي وردت أيضا عن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية. معنا إلياس كرام. إلياس، إذن ما أهم ما تقوله إسرائيل سواء عبر وسائل إعلامها أو حتى بيانات الجيش التي تبعناها على إثر هذه الضربات؟
2: نعم، هي مواقع إخبارية متصلة ربما مع أجهزة أمنية أو مع الجيش تتسرب بعض الأنباء التي تتحدث عن أن هذا الهجوم الإسرائيلي من جانب سلاح الجو الإسرائيلي جرى خارج الأجواء الإيرانية، بمعنى أن الطيران الحرب الإسرائيلي لم يخترق الأجواء الإيرانية وضرب من خارجها، وأن هنالك 15 هدفا ضرب في إطار هذا الهجوم، منها مطار مهرباد الواقع إلى الغرب من العاصمة الإيرانية طهران. وهذه المواقع تشير أيضا إلى استهداف مستودع للمسيرات الانقضاضية الهجومية، لكن الجيش الإسرائيلي لم يفصل في هذه الضربات، سوى أنه أعلن عن ذلك رسميا بأن سلاح الجو يشن هجمات في غرب وسط طهران إيران. ودعنا نشير أيضا إلى أخبار عاجلة توارد الآن تأتي عن هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر تقول بأن إسرائيل تستعد أيضا لهجوم صاروخي من جانب إيران مرة أخرى. إذن إسرائيل تريد أن تقول بأنها تستعد لهجوم جديد، وأن الدفاعات الجوية الصاروخية جاهزة ربما للتعامل مع هذا التهديد. وهذا ما كانت التقديرات تشير إليه في الساعات الأخيرة محمد، هو أنه في حالة قامت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني سوف يتبع ذلك هجوم إيراني صاروخي جديد، وهذا ربما يقود الطرفين إلى ضربات متبادلة وهجمات متبادلة قد تستمر لأيام، إلا إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية ربما في احتوائها وإيقافها.
0: الحرس الثوري الآن وكالة الأنباء الإيرانية تقول العدو الصهيوني شن هجوما على أهداف داخل أراضينا باستخدام صواريخ باليستية، هذا ما يعزز ما قالته إسرائيل حول الضربات من الخارج.
2: صحيح، وبطبيعة الحال المقاتلات الإسرائيلية بإمكانها أن تطلق صواريخ باليستية من الجو، ليس المقصود بصواريخ أرض أرض بل بصواريخ باليستية من خلال الطيران الحربي. وهذا ما يعزز هذه الفرضية والتي تتناقلها بعض المواقع الإسرائيلية. عادة الجيش الإسرائيلي لا يشير إلى المواقع التي تضرب منها هذه الصواريخ، لن يشير في بياناته إلى ذلك، لكن هذه نقطة في غاية الأهمية، لأن إسرائيل تبجحت في الأيام الأولى للحرب
0: بالسيطرة
2: على الأجواء وأنها فتحت ممرا للوصول إلى طهران وما إلى ذلك. يبدو أن ضرب الأهداف هذه المرة من خارج الأجواء الإيرانية تحمل في طياتها ربما خشية من أن إيران تمكنت فعلا من استعادة قدراتها الدفاعية، وأن المنظومات الدفاعية جاهزة كانت للتعامل مع المقاتلات الحربية الإسرائيلية فيما إذا اخترقت الأجواء. هذا التقدير الأول حقيقة. لكن هنالك نقطة هامة في بيان الجيش الإسرائيلي يجب التوقف عندها، وهي الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أو سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أهدافا عسكرية في هذا الهجوم. ولماذا هذا مهم؟ إسرائيل كانت تمني النفس بأن تضرب أهدافا مدنية تتعلق في
0: الطاقة،
2: في منشآت الطاقة والمجال الاقتصادي الإيراني لإضعاف النظام، والإدارة الأمريكية منعتها من ذلك، وهي كانت تريد أن تمدد الحرب على الأقل لأسبوعين قبل إعلان وقف إطلاق النار من أجل استهداف هذه المنشآت الحيوية، منشآت الطاقة، لكن الإدارة الأمريكية منعتها من ذلك على اعتبار أن هذا من شأنه كان أن يفتح المجال أمام هجمات إيرانية على منشآت الطاقة في المنطقة برمتها، بما فيها بطبيعة الحال منشآت الطاقة الإسرائيلية. لذلك كان تجديد في البيان الإسرائيلي، وهذه نقطة مهمة، كانت أن الأهداف كانت أهدافا عسكرية، وبالتالي هذا ربما يقودنا إلى التفكير ربما على أنه حتى لو كان هنالك محاولة من جانب الإدارة الأمريكية بمنع نتنياهو،
0: بدأت الصور تصل من طهران، تحديدا هذه الصور من غرب طهران لأثار القصف الإسرائيلي. في السياق إذن موقع والله يقول سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية، وهذه صور إذا من غرب طهران لمواقع الاستهدافات، إذا 10 مواقع بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية. يقول الموقع أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدفها. عدنان معنا الآن جاهز، مراسل الجزيرة من طهران، وما الذي تم رصده؟ ما هي المواقع التي أعلن رسميا عن استهدافها في طهران؟ عدنان.
3: محمد، فيما يتعلق بالصور، هذه الصور التي نشاهدها من مدينة ملرد غرب طهران، هي جزء من العاصمة طهران بطبيعة الحال، بالإضافة إلى انفجارات أخرى سمعت أصواتها في العاصمة طهران، سمعنا 2 منها على الأقل، بالإضافة إلى كرج، وهي ربما تكون الأصوات التي سمعت في طهران كان جزء منها ما حدث في كرج بحكم المسافة غير البعيدة، بالإضافة إلى تبريز شمال إيران وأصفهان. هذه المدن والمواقع التي تم الحديث عنها، لا يوجد تأكيد لأي مواقع محددة محمد، ولا حتى تأكيد ما إذا كانت كل هذه الأصوات مرتبطة باستهدافات بشكل مباشر للمواقع، أم أن بعضا منها كان مرتبط بالمضادات الأرضية الإيرانية التي حاولت تصدي. لكن الحرس الثوري أعلن بأن الاستهدافات استخدمت فيها صواريخ باليستية من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي نحن نتحدث عن كسر دائرة الهدوء التي دامت 60 يوما بهذا الاستهداف الإسرائيلي للأراضي الإيرانية. وإذا ما استندنا إلى التصريحات التي أطلقها الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء بالأمس، فإننا نستطيع الحديث ربما عن رد حتمي من قبل طهران، حيث تحدث الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء كذلك على أن أي استهداف إسرائيلي للأراضي الإيرانية بعد الرد الإيراني على شمال إسرائيل باستهداف شمال إسرائيل بالأمس سيرد عليه برد حاسم وواسع وكثيف غير مسبوق. وهذا هذه التصريحات أكدها الحرس الثوري، وقال مصدر عسكري لوكالة تسنيم بأن الصواريخ الإيرانية جاهزة ومعدة للإطلاق فور حدوث أي استهداف للأراضي الإيرانية. محمد، نحن نستطيع الحديث عن أن طهران كانت تستعد فعلا لكل السيناريوهات فيما يتعلق بهذا الأمر، الحديث عن مطار الإمام الخميني وأغلاق المجال الجوي الإيراني أو وقف الرحلات من مطار الإمام الخميني تم بعد منتصف الليل تقريبا، وكان يتحدث الحرس الثوري بشكل واضح عن انعدام الثقة في أي شيء يأتي من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وكذلك تحدثت الخارجية الأمريكية عن هذه النقطة، وبالتالي كانت طهران تستعد لهذا السيناريو. تريد طهران محمد كما قلنا في وقت سابق أن تثبت هذه المعادلة بشكل واضح، بمعنى أن أي استهداف سيرد عليه بشكل فوري دون تأخر، وهو تخل عن ما كان يعرف بسياسة ضبط النفس أو الصبر الاستراتيجي كما كانت توصف بالنسبة إلى إيران. وبالتالي نحن ندخل مجددا إلى دائرة تصعيد، تقول طهران أنها لن تتهاون فيها عندما تحدثت عن أن أي استهداف إسرائيلي للأراضي الإيرانية أو حتى لبيروت أو حتى للضاحية الجنوبية بعد ما وقع بالأمس سيرد عليه بهجوم كثيف وواسع وأكبر مما شهدته إسرائيل بالأمس. وفيما أيضا تحدث أيضا مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية عن أن دائرة التصعيد ربما تتسع، مشيرا إلى مضيق باب المندب والحديث عن أن الهدوء هناك قد لا يطول وربما يصبح الوضع شبيها بما يحدث في مضيق هرمز، في إشارة إلى احتمال تصعيد الوضع نحو دائرة أوسع والعودة بنا إلى مربع الحرب الأول بشكل أو بآخر. كل هذا المشهد محمد هو عمليا يأتي على وقع مسار تفاوضي كان يشهد تقدما واضحا وحديث عن انفراجات وتبادل للرسائل وتحضير إيراني للرد على الملاحظات الأمريكية وحضور للوسيط الباكستاني ممثلا بوزير الداخلية الباكستاني الذي حمل رسالة للمرشد الإيراني تحدث فيها عن أمر مهم وتوقع بحدوث شيء إيجابي في هذا المسار، فيما رشحت بعض الأخبار التي تحدثت عن احتمال الموافقة على تنازلات عمليا من الجانبين، وأيضا ربما مقترحات تتعلق بقضية الأصول المالية المجمدة. إذن نحن نتحدث محمد بشكل واضح عن سيناريو تصعيدي شهدنا فيه استهدافات استهدفت بشكل مباشر العاصمة طهران، مدينة تبريز، محافظة تبريز شمال إيران، مدينة أصفهان، مدينة كرج، والحديث غير واضح عن طبيعة المواقع التي استهدفت، ولكن هناك تأكيد رسمي مباشر لهذه المدن على الأقل، وأيضا تأكيد من الحرس الثوري على أن الاستهدافات تمت باستخدام صواريخ باليستية إسرائيلية، وهذا ما يضع المشهد أمام الآن ما كان توعد به الحرس الثوري الإيراني عن رد فوري ومباشر وواسع وكثيف كما وصفه ضد إسرائيل ما إن استهدفت إسرائيل الأراضي الإيرانية، وهو ما شاهدناه حاليا. هذه الجولة محمد كما قلت تأتي وسط توقعات كانت في المسار الدبلوماسي، ولكن يبدو أن المشهد يؤول مجددا إلى التصعيد. والآن السؤال الأكبر ما إن كانت الأمور ستذهب نحو تهدئة مرتبطة بالمسار الدبلوماسي، أم أننا سنكون أمام جولة ربما تدوم 7 أيام وفق تقديرات هنا في طهران، ومسار يشبه حالة المناوشات التي نشهدها بين وقت وآخر في مضيق هرمز، ولكن في اتجاه آخر مع إسرائيل من الجانب الإيراني.
0: بقى معنا عدنان. إذن قبل ذلك نذهب إلى تامر الصمادي في بيروت، والسؤال عن الأصوات التي سمعت أيضا إن تبينت نتيجة ذلك. تامر،
4: بالفعل محمد حتى هذه اللحظة لا معطيات، نتحدث عن 3 انفجارات كانت قوية وسمعت بشكل واضح في أجواء العاصمة بيروت. لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد مصدر هذه الأصوات أو طبيعتها أو إن كانت تشكل غارات أم لا، لكن ربما قد تكون على الأرجح ناتجة عن اعتراضات، لأنه حتى هذه اللحظة ورغم مرور وقت لا بأس به فإنه لا تأكيدات ولا معطيات عن وقوع غارات على العاصمة بيروت أو على الضاحية الجنوبية، كما أننا لم نرصد بالكاميرا أي تحركات مريبة هنا في محيط الضاحية الجنوبية، لكن أستطيع القول بأن الضاحية الجنوبية الجنوبية منذ يوم أمس منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد أو إحدى المناطق السكنية، وحتى هذه اللحظة تتنفس القلق والحذر والترقب.
0: سنعود إليك تامر في حال جديد في بيروت. إلياس، إذا لنجمل، إذا ما قاله الجيش الإسرائيلي عن هذه الضربات العشر والصواريخ التي استخدمت والطريقة التي حسب هيئة البث كمان أعلنت عن تنفيذها؟
2: نعم، بيان الجيش الإسرائيلي محمد كان مقتضبا للغاية بدون تفاصيل الأهداف التي ضربت، وأكد فيه الجيش بأن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران، وأن هذا البيان سيتبعه بيان آخر ربما أكثر تفصيلا في الأهداف التي ضربت، لكن كان واضحا التجديد على كلمة أهداف عسكرية، لأن إسرائيل كانت تريد أن تضرب أهدافا مدنية، أهداف تتعلق بمجال الطاقة والكهرباء في إيران قبل أن يعلن عن وقف إطلاق النار، لكن كان هنالك ضوء أحمر أمريكي ومنعت إسرائيل بموجبه من ضرب هذه المنشآت على اعتبار أن ضرب هذه المنشآت قد يجر أيضا ضربات قد تستهدف دول المنطقة بما في ذلك منشآت الطاقة في إسرائيل ومنشآت الطاقة في المنطقة برمتها، لذلك كان هنالك ربما ضوء أحمر وخط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه النقطة، ولذلك جاء بيان الجيش الإسرائيلي ليشدد ربما على أن الضربات هي لأهداف عسكرية. كنا نتحدث محمد في الساعات الأخيرة أن بنيامين نتنياهو في ورطة في مسألة الهجوم أو عدم الهجوم على طهران، كانت تدور في فلك الصحافة الإسرائيلية والأمريكية ما يتسرب من الإدارة الأمريكية ومن المكالمة الهاتفية على أن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نتنياهو وحاول منع هذه الضربة لأيام عدة أو تأجيلها على الأقل لأيام عدة، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل نفذت هذا الهجوم. هل كان ذلك بتنسيق أمريكي؟ يبدو كذلك، يبدو أن التنسيق كان أمريكيا رغم أن ما قيل على أن أمريكا أرادت أن تمنع هذه الضربة، أو على الأقل أن تكون هذه الضربة إن أرادت إسرائيل أن تنفذها أن تكون موجهة ضد أهداف عسكرية وليس أهداف مدنية في داخل إيران، وربما
0: لكن
2: تكون
0: هناك اتصال عسكري يعزز هذه يعني الرواية،
2: وربما تكون كلها خلافات مختلقة أيضا في الإعلام كما جرى العادة في ضربات سابقة أن أبدت الإدارة الأمريكية أن هنالك خلاف ما بينها وبين إسرائيل وكأن ذلك نوع من المراوغة ونوع من الخديعة. هذا أمر أيضا أمر وارد ويمكن أخذه بعين الاعتبار أنها كانت خديعة ربما أن تبرز وكأن الإدارة الأمريكية معنية بتأجيل الضربة لأيام عدة، وربما من خلال ذلك تحريك أيضا مسار المفاوضات العالق المتجمد الذي لا يتحرك ولا يصل إلى توافقات ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وربما أرادت أيضا الإدارة الأمريكية أن يكون ردا إسرائيليا عسكريا محدودا تستطيع من خلاله أيضا احتواء هذه الضربة، بمعنى أن تخرج إسرائيل وكأنها ردت على الهجوم الإيراني، لأنه كان هذا قد يشكل خطرا على قوة ردعها أو أن يؤدي ذلك إلى تآكل قوة الردع، وكان هذا أمرا واردا أيضا. بالمقابل محمد، كانت هنالك أصوات تعالت في داخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها من وزراء ومن أعضاء كنيسة في الحكومة الذين قالوا بأن إسرائيل لا يمكنها أن تتجاوز هذا الهجوم الصاروخي عليها دون أن يكون هنالك رد، لأن سياسة الاحتواء قد انتهت، إسرائيل لا يمكنها أن تعود إلى السادس من أكتوبر أي قبل يوم من هجوم السابع من أكتوبر عام 2023، وأن عليها وهي ملزمة وعليها أن ترد على إيران، وإلا فإن قوة ردعها سوف تتآكل. هذه هي الصورة إجمالا محمد، ربما تكون هذه كانت خديعة من جانب ترامب ونتنياهو مرة أخرى، هذا أمر وارد، ربما كان هنالك في النهاية توافق على أن إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية ويمكن بعد ذلك احتواء الموقف، وأيضا أن تحرك بذلك الإدارة الأمريكية الجمود الحاصل في المفاوضات.
0: قبل أن ننتقل إلى ضيوفنا الياس، فقط هل هنالك في إسرائيل ما يوحي أن هذه سلسلة ضربات أم أنها ضربة وانتهت رد في سياق الرد على إيران، أم أننا نتحدث عن جولة فتحت؟
2: ربما نتحدث عن جولة فتحت لكن في إيقاع مضبوط ولأيام عدة، ربما لساعات عدة، إن تمكنت الإدارة الأمريكية من احتواء الموقف وحث الأطراف على وقف إطلاق النار مجددا والعودة إلى المسار الدبلوماسي، بل وإعطائه دفعة أكثر إلى الأمام بعد هذا الهجوم، ربما تحريكه من خلال هذا الهجوم أيضا محمد. لكن بطبيعة الحال إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الهجوم الإيراني والرد الإسرائيلي عليه قد يجر أيضا هجوما إيرانيا آخر، وهنالك تقديرات في إسرائيل أن إيران تستعد لهجوم جديد ربما في قادم الساعات، الدفاعات الجوية على أهبة الاستعداد. لا تنسى أن الجبهة الداخلية أصدرت التعليمات بتعليق الدراسة في كل المؤسسات الإسرائيلية، وهذا أيضا مؤشر على احتمال التصعيد. ولا ننسى أيضا القرار الذي صدر هذه الليلة من وزارة الصحة الإسرائيلية بإدخال كل المستشفيات في عموم إسرائيل إلى حالة الطوارئ لأن تبدأ عملها في داخل الملاجئ وداخل المرائب السيارات المحصنة تحت الأرض، أي الانتقال سريعا لحالة الطوارئ، بل وحتى استدعاء الكوادر المسؤولة عن الانتقال من الحالة العادية إلى حالة الطوارئ. لذلك نحن قد نكون أمام ساعات ربما أيام تحمل في طياتها مواجهة متجددة، ضربات من جانب إسرائيل ورد من جانب إيران وهكذا دولي.
0: سنبقى معك الياس في متابعة أي جديد. الآن نرحب بضيوفنا من واشنطن، ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا. عباس خميار، أبدأ معك بالسؤال حول هذه المعادلة الجديدة. إيران، ما الذي سعت من أجله حينما ضربت إسرائيل؟ والآن ما هو التفكير فيما يتعلق بالرد عليها؟ هل ستستمر في الرد؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين أيضا. الحقيقة هي إيران لم تبدأ كما نعرف، كانت الأمور ربما أكثر تفاؤلا هنا في طهران بزيارة الموفد الباكستاني الذي مثله وزير الداخلية الباكستاني، وكانت الأمور تسير إلى حلحلة في ربما أحد أهم لقاط المذكرة التمهيدية للتفاوض، وهو ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية من خلال الرسالة التي كان يحملها إلى المرشد الأعلى. لكن كنا نتوقع دائما، وهذه ربما هي يعني أسطوانة مكررة، بأن هناك طرف ثالث سيؤدي إلى نوع من تخريب ما وصلت إليها طهران وواشنطن، وهذا بالفعل ما حدث. يعني الرد الإيراني كان ردا بامتياز، وكان بالحقيقة هو الرد بكل ما تملك الكلمة من معنى، لأنه كان ضرب بيروت، وعدم الاستقرار في لبنان كان إحدى الشروط الأساسية التي حوت في ما يتعلق بالبنود 14 عندما وافقت عليها أمريكا من خلال الوسيط الباكستاني. وكانت إيران قد يعني ربما نفذ صبرها الاستراتيجي كما يقال هنا في إيران بعد الهجوم المتكرر على الجنوب اللبناني وعلى الأراضي اللبنانية الأخرى. لذلك هذا كان رد فعل طبيعي لكن وأمام القنبلة التحريضية والاستفزازية التي شاهدناها في بيروت، بغض النظر عن الهدف الذي ضرب في الضاحية، هل كان هو يعني هدفا ثمينا كما قيل في البداية، أم إنه لا هدف مكرر
0: طيب
5: يراد
0: دكتور
5: منه
0: عباس،
5: استفزاز
0: لنبقى
5: الجانب
0: في طهران
5: الإيراني
0: وهذه
5: وتحطيم.
0: الضربات، تقول طبعا هيئة البث والجيش الإسرائيلي إن المواقع التي ضربت عسكريا والصواريخ التي استخدمت باليستية، ماذا يعني ذلك بالنسبة لطهران؟ يعني عدم توسيع الضربات لتشمل مثلا منشآت الطاقة أو أي منشآت حسب إسرائيل غير عسكرية أو منشآت مدنية، هل تعتبر ذلك أيضا طهران ردا محدودا وليس توسيعا للحرب؟
5: هو بالفعل ربما يكون رد محدود، لكن هذا الرد بالتأكيد لا أتصور، حسب قراءتي أنا لا أتصور بأنه سيكون بدون رد أيضا إيراني. في نفس الوقت هنا تساؤل كبير، أولا هذا الرد ليس، أولا يعني الهجوم الإسرائيلي من المستبعد أن يكون بدون موافقة أمريكية وبدون ضوء أخضر أمريكي، لكن هذا هل يستمر بهذا الشكل أو ستكون هناك مشاركة أمريكية؟ الإيرانيون يعتقدون بأنه إذا كانت إسرائيل لوحدها قامت بهذه الاعتداءات فمن الممكن بسهولة الوقوف أمام هذه الاعتداءات وضربها، وهناك تكون يعني انتكاسة كبرى في الجانب الإسرائيلي لأسباب معروفة. ولكن إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية كشريكة وكداعمة ميدانية للحرب الجديدة على إيران، أتصور نحن يجب
0: طيب
5: أن نضع ملف المفاوضات جانبا، وفي نفس الوقت أتصور المنطقة ستشتعل لأنه الردود ستكون على القواعد الأمريكية
0: طيب
5: وعلى
0: دكتور
5: المصالح
0: عباس،
5: الأمريكية في
0: كان الرئيس
5: المنطقة.
0: الأمريكي دعا إيران للتريث والعودة لطاولة المفاوضات. يعني هنا أنتقل إلى واشنطن مع مالكوم أسعد في السؤال حول الموقف الأمريكي، إن كانت هذه الطلبات الإسرائيلية هي أيضا يعني خروجا على ملاحظات الرئيس الأمريكي والطلب بالهدوء والعودة لمسار المفاوضات، أم إنها يعني بإذن وربما بضوء أخضر أمريكي؟ ماركو مسعد من واشنطن، هل أنت في الاستماع؟
6: نعم، استمع حضرتك.
0: كنت أسأل عن هذه الضربات، إن كانت بتنسيق مع الولايات المتحدة وضوء أخضر ربما منها في تذكير لما قاله الرئيس ترامب وطلبه من إيران وحتى من إسرائيل بالتريث والعودة إلى طاولة المفاوضات.
6: نعم، أنا استمعت للسؤال وأقول بأن الرئيس دونالد ترامب يعني كان أوضح لنا في كثير من المواقف وكثير من الملفات بأن عندما كان يريد شيئا وكان نتنياهو يريد شيئا آخر كان يضغط عليه حتى يستمع إلى المطالب الأمريكية. رأينا الرئيس دونالد ترامب فعل ذلك في ملف غزة وقطاع والضفة الغربية ولبنان في بعض المواقف، والآن يريد دونالد ترامب أو قال له يعني لا يجب أن تقوم بالرد على الرد الإيراني. لماذا؟ لأن الرد الإيراني أصلا كانت هذه الصواريخ لم تصب أي شيء سواء منشآت مدنية أو أي أفراد، ويعني هذا كان رد بصبغة سياسية، ولكن هذا ما تم الخروج به على وسائل الإعلام. لم نعلم بكل تأكيد ما هي تفاصيل المكالمة، ولكن بكل تأكيد إن كان هناك موافقة أمريكية لهذا الرد الإسرائيلي أتوقع بأن هناك موافقة. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نتحدث عن هذا الرد الإسرائيلي دون موافقة أمريكية، خاصة في هذا التوقيت بالتحديد. نعم، من الممكن أن لا يفضل دونالد ترامب هذا الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يحول المفاوضات إلى فشل كبير وتحول الحرب لحرب مفتوحة. ولكن هناك شيء آخر يفكر فيه دونالد ترامب، وفي اعتقادي مستشاري تحدثوا عنه، وهو الردع. هناك يعني معادلة الردع، إن لم تقوم بإسرائيل بالرد على الرد الإيراني فهذا أمر يضر بالردع الإسرائيلي، وبكل تأكيد يضر بالردع الأمريكي حتى لو كان هناك تعويل على المفاوضات. ولكن باعتقادي دونالد ترامب إن وافق هذا لم نعلمه. هو قال لا اوافق على الرد الاسرائيلي،
0: طيب
6: ولكن ان غير رايه بعد محاولات المستشارين بيقول انه ممكن يكون هذا السبب.
0: سأسألك طبعا عن هذا الضغط على رئيس ترامب وما هي الخيارات التي قد يتخذها بناء على هذا التصعيد، لكن اسمح لي أنوه بهذا الخبر العاجل. وسائل الإسرائيلية الآن تتحدث عن أن البحرية الإسرائيلية

0: المرة الأولى التي تشارك فيها البحرية الإسرائيلية في هجمات.
1: ما الحاجة العملياتية لمشاركة البحرية؟
0: هي إضافة للهجوم الجوي وإسناد للهجوم الجوي لكي يكون أكثر كثافة. وإسرائيل استخدمت البوارج الحربية الإسرائيلية في السابق في الهجمات ضد الحوثيين على الأقل مرتين. نحن رأينا على مدى عامين كانت عدة هجمات إسرائيلية في اليمن، في صنعاء وفي غيرها من المناطق، وعلى الأقل في حالتين استخدمت إسرائيل البوارج الحربية البحرية لقصف أهداف في الموانئ اليمنية. وهي استخدمت البحرية الإسرائيلية أيضا في إطار الحرب في ضرب طهران. فلذلك من غير المستبعد، وهذا ما تقوله وسائل إعلام إسرائيلية، أن البحرية الإسرائيلية شاركت في هذا الهجوم. ربما الجيش، بيان الجيش كان يتحدث فقط عن سلاح الجو الإسرائيلي، لكن هذه إضافة تضيفها الآن وسائل إعلام إسرائيلية ربما نقلا عن مصادر عسكرية. فهذا يعني إما أن البوارج الحربية الموجودة في البحر الأحمر أو غواصات تعمل في المنطقة شاركت في هذا الهجوم وفي ضرب هذه الأهداف في العمق.
1: الآن تجمل وول ستريت جورنال طبعا عن مسؤول إسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران شملت أنظمة دفاع جوي وأسلحة. قبل ذلك في خبر عاجل ورد الدفاع المدني السعودي يقول إطلاق الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من خطر. طبعا في حال ورود مزيد من التفاصيل سنبقى في المتابعة. يعني هنا أعود إليك ماركو مصعد في السؤال حول التنسيق الأمريكي وحدود يعني مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذه الضربات في حال قررت ذلك. طبعا ما هي المعايير وما هي يعني المستويات التي من الممكن أن تتخذ فيها الولايات المتحدة قرارا بمشاركة إسرائيل في هذه الضربات؟
2: أتوقع من أن الرئيس دونالد ترامب طالما كان يتحدث وقال بأنه يعترض، وهذا طبقا لوسائل الإعلام الأمريكية بأنه يعترض على أي رد إسرائيلي، وأنه ضغط على نتنياهو بألا يكون بالرد. لماذا؟ لأن ما قامت به إيران لم يكن بإصابة أي شيء. من الممكن أن نشهد خلال الساعات القادمة بأن هناك موافقة، أو على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن ما قامت به إسرائيل هو قامت به منفردة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي شأن بذلك حتى لا تضر به المفاوضات. وفي هذه الحالة في اعتقادي الولايات المتحدة تنجح في أمرين: الأمر الأول البقاء على يعني حالة الردع أو التوازن الردع الذي يخدم مصالح الإسرائيل، وهذا أمر مفيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الحالة الثانية أو الفائدة الثانية في هذه الحالة بأن الولايات المتحدة تقول نحن ليس لدينا أي علاقة بالتصعيد مع بين إسرائيل وبين إيران، والمفاوضات يجب أن تسير في هذا الاتجاه الذي تسير به. فإذا هذا من الممكن يكون المخرج الوحيد للرئيس دونالد ترامب، ولكن في اعتقادي أستبعد بأن يكون نتنياهو خرج عن مسار ترامب الآن. لماذا؟ لأننا نتحدث الآن في مرحلة حساسة في المفاوضات، وفي مرحلة حساسة في دعنا نقول العلاقة الجديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإسرائيل. إذن لا، نعم هناك يعني أسباب تجعل من نتنياهو أن يقوم بالرد، ولكن كانت هناك أسباب أكثر من ذلك تجعل من نتنياهو أن يخرج عن السيطرة أو يخرج عن الوصاية الأمريكية، ولكنه لم يفعل. ولكن في هذه الحالة في اعتقادي هناك ضوء أخضر غير مباشر من أمريكي لا يتم التصريح به، ولكن من الممكن أن يتم الإعلان بأن إسرائيل قامت بحقها في الدفاع عن نفسها، وهذا أمر مفهوم في الداخل الأمريكي حتى لو على مستوى الشعب أو المستوى السياسي. ما زلنا نتحدث بأن الحق في الدفاع عن نفس الإسرائيلي هذا أمر مسلم به ولا يمكن المساس به بأي شيء من الأشياء، وهذا هو المخرج في اعتقاد الذي من ممكن يخرج به أو تخرج به الإدارة الأمريكية بأن إسرائيل قامت منفردة بالرد على الخطر الذي القادم من إيران، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية أو دونالد ترامب يريد الإبقاء على ما كل ما هو الوضع الآن، يريد الإبقاء على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويريد أيضا الإبقاء على المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حتى يتمكن من قول بأنه يصنع في يعني استقرار الشرق الأوسط، ويقول أن الشرق الأوسط منطقة مستقرة وأمنة. هذه هي الفكرة الأمريكية، وفي اعتقادي هذا ما سوف يحدث خلال الساعات القادمة. ولكن في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب يحاول الابتعاد عن أي تصعيد، خاصة عندما يلتصق هذا التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: طيب أعود إلى ضيفي في طهران دكتور عباس. هناك أيضا خبر عاجل ورد قبل قليل نقلا عن أكسس، وهو ينقل طبعا الموقع عن مسؤول أمريكي: القصف الإسرائيلي لإيران كان محدودا نسبيا، هكذا يقول المسؤول الأمريكي، لكن

0: هل فعلا إيران تتعامل مع مثل هذه الضربات بالنظر إلى تهديداتها السابقة كقصف أو استهداف محدود، أم أنها يعني في حال وصول وقد حصل ذلك الصواريخ إلى طهران فإنه يعد هجوما كبيرا في النهاية؟
1: لا تصور طهران تتعامل مع هذا الأمر كأمر محدود، لأنه أساسا الآن طهران في موقع لم تكن في موقع المنفعل، وإنما ستكون فاعلة. إذا لم تكن كذلك الأمور ربما تتجه في إطار آخر. يعني عندما كانت ردة طهران بهذا الشكل، هي كانت تعرف ماذا، يعني بأي أمر قامت به، وهي تعرف عواقب هذا الأمر. لذلك أنا أتصور هي كانت مستعدة، وهذا الاستعداد شاهدناه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، عندما كانت تؤكد بأن هناك ستكون مواجهة عنيفة، وستكون هناك نوع من المفاجآت التي لن تشهدها إسرائيل ولا أمريكا. ولكن السؤال يبقى هنا، كيف ستكون العملية التصعيدية إذا ما عرفت إيران بأن هناك كانت مشاركة أمريكية في هذه العمليات العدوانية، أو إذا لا اختصر الأمر بمجرد إيجاد نوع من الدعم اللوجستي أو يعني الضوء الأخضر. إذا كانت الأمور في هذا الاتجاه، تصور أنها ستكون ردود فعل قوية في إيران، وستكون كما قلت تستهدف مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. وهذا يجب، يعني بأننا يجب أن نضع على المدى القريب، يجب أن نضع الملف التفاوضي جانبا، والأمور تسير في
0: طيب
1: وضع لا يحصد عقباه.
0: نذهب إلى نابلس مع سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ما الذي يمثله هذا الرد الإسرائيلي بالنسبة لكل التحليلات وحتى التصريحات السابقة سليمان بشارات المتعلقة بالموقف الأمريكي الذي قد يكون ضابطا للإيقاع الإسرائيلي؟ هل هكذا تعلن إسرائيل إذن عن استقلالية قرارها؟
2: أستاذ محمد، يعني دعنا نقرأ الرد الإسرائيلي ضمن إطارين اثنين. إطار الأول هو مرتبط في الحديث الإسرائيلي في مشاركة البحرية وسلاح الجو الإسرائيلي، وهذا باعتقادي له دلالة أن إسرائيل تمتلك القدرة العسكرية والقدرة العملياتية والتنفيذية في استخدام هذه القوة وفقا للرغبة ووفقا للأهداف الإسرائيلية. وهذه رسالة باعتقادي أرادت إسرائيل أن ترسيها ليس فقط لطهران، وإنما ترسيها أيضا لأولئك المشككين أن إسرائيل لا تستطيع أن تذهب لضربات لطهران دون أن يكون هناك مشاركة أمريكية. وبالتالي وكأن هناك رسالة استقلالية إنجاز التعبير في القدرة العسكرية الإسرائيلية في عملية التنفيذ، وهذا ربما مهم جدا أيضا للنقاش الإسرائيلي الداخلي. النقاش الإسرائيلي الداخلي كان في الأيام القليلة الماضية وحتى ما بعد الضربة الإيرانية كان نقاشا يقول أن ما بعد الاتصال الهاتفي من دونالد ترامب لبنيامين نتنياهو أن بنيامين نتنياهو أصبح خاضعا وخانعا لدونالد ترامب، وبالتالي هناك محاولة إسرائيلية للخروج من تحت العباءة الأمريكية في هذا الإطار. الإطار الثاني وهو شكل وطبيعة الأهداف. صحيح أن الأهداف التي ضربت في إيران هي ضمن المدن المركزية طهران وتبريز وغيرها من المدن، ولكن طبيعة الأهداف التي أعلن عنها إسرائيليا هي أهداف مرتبطة بالدفاعات الجوية الإيرانية، بمعنى أهدافا عسكرية وليست منشآت حيوية ومنشآت متعلقة بالبنية التحتية ومنشآت الطاقة. وبالتالي وكأن إسرائيل أيضا هي تريد أن تبقي على نوع من التوازن في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أولا، وثانيا هي تريد أن تبقي معادلة الردع دون الذهاب إلى إمكانية أن يكون هناك تطورا كبيرا في المواجهة. هذا الأمر أيضا هو ضمن الحسابات الدقيقة الإسرائيلية. صحيح أن إسرائيل وأن بنيامين نتنياهو ربما هو سعى إلى عملية سحب إيران إلى هذه

0: المواجهة، أو ربما مواجهة لفترة قصيرة جدا، ولكن إسرائيل كانت معنية ربما بتثبيت معادلة تتعلق في محاولة الفصل ما بين الملف الإيراني وما بين الفصل الملف اللبناني، خصوصا فيما يتعلق بالعاصمة
1: طيب، قبل
0: اللبنانية
1: الحديث
0: بيروت.
1: عن تشابك بين
0: هذا باعتقادي.
1: الملفين،
0: بلى نعم.
1: فقط تابع معي هذه الصور التي ترد من أصفهان لأثار القصف الإسرائيلي. إذن هذه صورة جديدة لأثار القصف الإسرائيلي في محافظة أصفهان قبل قليل. كنا في السياق قد أشرنا أيضا وتابعنا الأخبار العاجلة، مسؤول الشؤون الأمنية في محافظة أصفهان الإيرانية يقول الكيان الصهيوني شن هجوم فجر اليوم على مدينة نجف أباد دون وقوع خسائر بشرية. ربما عدنان بوريني تفيدنا بمزيد من التفاصيل حول أثار القصف في أصفهان وبشكل عام في مدينة نجف أباد أيضا على وقع هذه التصريحات من مسؤول الشؤون الأمنية في المحافظة.
2: حتى هذه اللحظة محمد لا يوجد تحديد على وجه الدقة ما هي طبيعة المواقع التي استهدفت هنا في طهران بشكل رسمي، ولكن هناك تأكيد أكبر للمناطق التي استهدفت. مثلا عندما كنا نتحدث عن مدينة كرج، الآن بتنا نتحدث بشكل أدق عن أن الانفجار لم يكن في كرج وإنما كان في مدينة مالارد، وهي تقع بين كرج وبين طهران، بالإضافة إلى أصوات الانفجارات التي سمعت أساسا في طهران في أصفهان، والآن نتحدث عن نجف أباد وأيضا عن تبريز. هذه هي المدن. الآن الأخبار تأتي بشكل أدق، تتحدث عن المناطق بشكل أدق، وتأتي الصور تدريجيا فيما يتعلق بهذه المناطق، ولكن لا يوجد أي تأكيد مرتبط بطبيعة المواقع المستهدفة. الحرس الثوري الإيراني أكد أن الاستهداف تم بصواريخ باليستية إسرائيلية لهذه المناطق بشكل مباشر، ولا يوجد أي تأكيد. ولكن كما تعلم محمد، المرتقب حاليا هو طبيعة الرد الإيراني على هذه الاستهدافات، خصوصا وأن لدينا أرضية واضحة تحدث من خلالها الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء عن أنه سيرد بشكل مباشر على أي استهداف للأراضي الإيرانية أو حتى استهداف بيروت والضاحية الجنوبية بعدما وقع بالأمس. هذه الاستهدافات، قال مصدر عسكري لوكالة تسنيم بأن الصواريخ الإيرانية جاهزة وبأن الرد الإيراني سيكون أكبر وأوسع وأكثر كثافة خلال الرد المقبل ما إن وقعوا. بالتالي نحن نترقب أي أخبار تتعلق بهذا الأمر.
1: سنبقى معك المتابعة طبعا عدنان، ننوه بالخبر العاجل. إذن أكسس مرة أخرى، هذا الموقع ينقل عن مسؤول عسكري أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. لنشرك معنا من بيروت ضيفنا طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، هذه الجولة بدأت من لبنان ومن استهداف إسرائيل للضاحية. هذه التطورات الآن حينما ضربت إيران إسرائيل وردت إسرائيل كما نتابع، أي انعكاسات على المشهد اللبناني بعد هذه الضربات؟
3: يعني طبيعي المشهد اللبناني سيتأثر سلبا بهذا بما حصل، سيزيد من توقع بأن يتزايد التصعيد الإسرائيلي في الجنوب خصوصا، وربما قد تعاود إسرائيل قصف الضاحية الجنوبية تحت وطأة التراشق الذي المتبادل المنتظر القائم بدأ بينه وبين إيران وإسرائيل. في أي حال، هناك يعني بعض الأوساط تقول في لبنان أنه هذه الجولة قد تكون إما أن تكون مقدمة تحت عنوان اشتدي أزمة فريجي، أنه قد تكون مقدمة لإعادة تحريك المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في اتجاه أن تكون تعجيل في أن تنتج تسوية، وإما أن تكون بداية لجولة طويلة من الحرب على قاعدة أنه يعني الفريقان يعني الرئيس الأمريكي مستعجل الإنجاز والرئيس الوزراء الإسرائيلي الآخر مستعجل الإنجاز، كونه لديهما استحقاقات داهمة يريدان توظيف ما يمكن أن يحققاه من إنجازات بين مزدوجين سواء في لبنان أو في إيران في هذين الشقين. ولكن هناك من يقول أنه ربما هذه الأمور تزيد تعقيدا، لأنه عند ربما إيران

0: يعني لا تجد، قد لا تجد ضرورة أن تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتستفيد منه الرئيس ترامب، وكذلك إسرائيل تستفيد منه أيضا ويوظفانه في هذا. فإنه طالما أنه في هناك فترة أشهر قليلة تفصل عن الاستحقاقين الأمريكي والإسرائيلي، فربما تجد إيران نفسها في يعني في وضع أنه قد لا تكون مضطرة أن تصل إلى اتفاق إعطاء اتفاق جائز التعبير بين الزوجين. فكمان في لبنان يعني نتنياهو يعني ربما لا قد لا يتمكن من تحقيق أهدافه في لبنان، وواضح أنه يعول كثيرا على الجبهة اللبنانية لكي يستثمر نتائجها في الجبهة الداخلية في الاستحقاق الانتخابي. فيعني الوضع يبدو يعني مفتوح على هذين الاحتمالين.
1: طيب، الآن الدفاع المدني
0: الاحتمال
1: السعودي
0: المتفائل،
1: يفيد
0: الاحتمال
1: بزوال
0: المتفائل
1: الخطر عن محافظة الخرج، هذا على وقع ما أشار به من صفارات إنذار لخطر محتمل. على العموم يبدو انتهى هذا الخطر. أعود إليك سليمان بشارات، وكنت تشير في نقطة ذات صلة بما أفاده طارق ترشيشي قبل قليل في ارتباط المشهد مع لبنان. سيد سليمان،
2: بالضبط استاذ محمد. يعني انا باعتقادي اسرائيل كانت معنيه في الذهاب الى كسر معادله رفع اليد عن بيروت فيما يتعلق باي اتفاق مستقبلي ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، وربما هذا الاستهداف الذي كان بالامس وكان هو الذي فتح الرد الايراني ثم الذهاب الى الرد الاسرائيلي، أن إسرائيل إن ذهبت إلى حالة من التصعيد ربما تثبت هذه المعادلة لتعيد كثافة الاستهداف إلى الأراضي اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، ومن ثم إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق مع طهران هذا يخرج هذه المعادلة خارج الرؤية الإسرائيلية. إضافة إلى ذلك واضح جدا أن إسرائيل استثمرت واستغلت الملف اللبناني إلى عملية الاستفزاز فعليا إلى إيران. هي كانت تعلم أن هناك انغلاقا في الأفق السياسي التفاوضي، وكذلك الأمر إسرائيل لا ليس لصالحها أن تصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أيضا إلى اتفاق في هذا التوقيت بالتحديد، وبالتالي حاولت أن تذهب إسرائيل من خلال بوابة لبنان إلى إمكانية إعادة المشهد مرة أخرى لما يخدم الأهداف الإسرائيلية. أكان ذلك أهدافا إسرائيلية مرتبطة في الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية وتخدم بنيامين نتنياهو، أو تلك الرؤية الإسرائيلية المرتبطة بمسألة الملفات التي ما زالت مفتوحة في منطقة الشرق الأوسط ما بين الملف الفلسطيني والملف اللبناني والملف الإيراني، وبالتالي تبقي إسرائيل على إمكانية الذهاب إلى الخيارات الأخرى بعودة التصعيد مرة أخرى. لهذا السبب أنا باعتقادي في المنظور الإسرائيلي الآن شئنا أم أبينا، إن كان هناك توافقا مع الرؤية الأمريكية أم خروجا عن الرؤية الأمريكية، إسرائيل هي الطرف الأكثر رغبة في أن يكون هناك عودة إلى التصعيد، بغض النظر إن كان تصعيدا مرحليا مضبوطا ضمن إيقاعات معينة وأسقف محددة، أو إن كان تصعيدا يمكن أن يذهب إلى جولة مفتوحة ربما تطول بعض الشيء، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تحاول أن توظف هذا التصعيد لتحقيق أهدافها، وهذه ربما النقطة المهمة. لهذا السبب ذهاب بنيامين نتنياهو للرد في إيران باعتقادي كان هو متعجلا، وذهب إليه رغبة منه في ضبط هذا الإيقاع الذي يخدم الرؤية الإسرائيلية حتى وإن كان ذلك خارج الرؤية الأمريكية.
1: ابقى معي. طبعا كنا نشير قبل قليل لأكسس وما أفاد به هذا الموقع عن مسؤول أمريكي أن القصف الإسرائيلي كان محدودا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك في هذه الضربة. ماركو مسعد، يعني ماذا يعني التأكيد من الجانب الأمريكي العسكري على عدم المشاركة في هذه الضربات حتى الآن؟
3: كما قلت بأن هذا هو يعتبر المخرج الوحيد الذي يضمن للرئيس دونالد ترامب أن تقوم إسرائيل بالحفاظ على أمنها والحفاظ على معادلة الردع مع إيران، وأيضا يضمن من الممكن أن يضمن استمرار المفاوضات مع إيران وعدم التصعيد المباشر والكامل مع إيران وفي كل الأماكن وكل الملفات. في اعتقادي الرئيس دونالد ترامب هذه هي الطريقة، وحدث ذلك في كثير من الأحيان، بأن الرئيس دونالد ترامب قال بأن الحرب التي تقوم بها إسرائيل في كثير من الأوقات بأنها قامت إسرائيل ب يعني بحرب إسرائيلية، أو بدأت بإسرائيل والولايات المتحدة دخلت بعدها. كان هذه استراتيجية من دونالد ترامب للموازنة ما بين الدفاع والمساندة لإسرائيل من جانب، وأيضا عدم التصعيد مع إيران من جانب آخر. ولكن في حتى الآن هنقول بأن الرئيس دونالد ترامب لديه أسباب تجعل منه ألا يصعد مع إيران بشكل كبير. لماذا؟ لأنه طبقا لتصريحاته بأنه نحن قاربين من اتفاق مع إيران، وهذا أمر مهم بالنسبة للإدارة الأمريكية للوصول إلى أهدافها عن طريق المفاوضات. المفاوضات بالنسبة لدونالد ترامب الخيار الأقل تكلفة وأقل تصعيدا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، فبكل تأكيد هناك يعني إرادة أمريكية حقيقية للحفاظ على ما تبقى
1: لدينا
3: من المفاوضات
1: تطور،
3: أو على الأقل.
1: نعم لدينا تطور الآن في المشهد، نتابع مع الياس كرام، يبدو أخبار جديدة من وصول صواريخ إلى إسرائيل لكن من جهات أخرى.
4: نعم من اليمن، وهذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي الآن في بيان مقتضب، يقول بأن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضه. نحن رأينا في الجولة السابقة التي بدأت في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير شباط الماضي بأن اليمن بقيت على الحياد، الحوثيون لم يطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، ولكن الآن هذا تطور، والآن هنالك إنذار مبكر صدر بالفعل من الجبهة الداخلية. إذن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل، والأنظمة أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه. سوف نرى إلى أين سيكون هذا، هو موجه كما يبدو صوب وسط إسرائيل محمد، هذا هو الإنذار الأول، لم تدوي بعد صافرات الإنذار، لكن القدس مشمولة في هذه الإنذارات الأولية، منطقة تل أبيب الكبرى بما في ذلك كل المنطقة المحيطة بمطار بن غوريون الدولي، وفي القاعدة الجوية في تل نوف الواقعة إلى الجنوب من تل أبيب، منطقة ريشون لتسيون، ووصولا حتى الضواحي الجنوبية لمدينة أسدود. إذا نحن نتحدث عن مناطق واسعة جدا، أيضا في مناطق تقع إلى الشمال من مدينة القدس، تحديدا في منطقة رام الله، المستوطنات المحيطة في مدينة رام الله، وبعض المناطق أيضا الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس، في تلك المستوطنات أيضا ضمن هذا الإنذار. إذا نحن أمام تطور جديد تدخل فيه اليمن مرة أخرى على خط هذه المواجهة، والتأكيد الرسمي
1: لكن حتى الدخول السابق إلياس في هذه الجولة لم يكن كبيرا مثل ما كان في إسناد غزة مثلا، في حرب إيران كانت عدد الصواريخ التي انطلقت من اليمن محدودة، وحتى الرد الإسرائيلي على اليمن أثناء الحرب مع إيران التي هي بالفعل متوقفة منذ شهرين تقريبا كانت محدودة.
4: اليمن لم يكن هنالك إطلاق صواريخ من اليمن في هذه الجولة الأخيرة، ربما كانت هنالك بعض الأنباء التي تحدثت عن احتمال إطلاق صواريخ وفشلت، لكن لم تضرب إسرائيل وظلت على الحياد. الآن هذا التطور أنه يدخل أنصار
1: دون تهديد، أنا هددت سابقا،
4: نعم، والآن تدخل على الخط، وهنالك تأكيد الآن من جانب الجيش الإسرائيلي في ذلك ببيان رسمي بأن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، أو ربما يكون أكثر من ذلك سنرى، لكن واضح بأن الإنذار الأولي الذي تصدره الجبهة الداخلية محمد ويتحدث عن منطقة واسعة جدا، يعني تمتد
1: جنوب
4: من
1: ووسط إسرائيل،
4: نعم تمتد تشمل منطقة القدس ومناطق مستوطنات كثيرة في جنوب الضفة الغربية المحتلة وفي شمال رام الله، وصولا إلى بعض المستوطنات في منطقة نابلس، وكذلك وسط إسرائيل، نتحدث عن تل أبيب الكبرى، مدينة تل أبيب وكل المدن الواقعة إلى الشرق منها. الإنذار أيضا يشمل مطار بن غوريون الدولي، وهذه نقطة في غاية الأهمية، إسرائيل لم تعلق حركة الطيران في مطار بن غوريون رغم التصعيد الصاروخي، وأبقت جدول الطيران على ما هو عليه. طبعا الطائرات المدنية والشركات الأجنبية عادت للتو فقط، تحديدا الأوروبية منها فقط عادت قبل أيام وبعضها خلال الأسبوع الأخير للعمل على خط الأبيب والعواصم الأوروبية. انتكاسة جديدة كما يبدو في هذا المجال، ذلك أن الإنذارات تحيط في مطار بن غوريون، وهنالك شركتين على الأقل علقتا رحلاتهما الجوية إلى إسرائيل، الهنغارية واليونانية، كانت في الساعات الأخيرة.
1: إذن هذه سفرات الإنذار،
4: هذه تل أبيب إذن بالفعل، والآن بدأت صافرات الإنذار تدوي، وكما كانت متوقعا الآن حتى الآن القدس خارج الإطلاقات الصاروخية، لا توجد الآن صافرات إنذار في القدس، لكن نتحدث عن مناطق واسعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ونتحدث عن تل أبيب الكبرى، مطار بن غوريون الدولي، والقاعدة الجوية في تل نوف أيضا.
1: لكن هي ضمن هذا الإنذار في تل أبيب ليس فيما يتعلق باليمن، هل
4: نعم هو الصاروخ الآن، الإنذارات هي تتعلق بإطلاقات صاروخية من اليمن، هذا ما يؤكده بيان الجيش الإسرائيلي. نعم هذه اليمن ضربت تل أبيب أكثر من مرة بمسيرات انقضاضية مفخخة وأيضا بصواريخ، أصابت أيضا كما تذكر قلب المطار في بن غوريون ومناطق أيضا حول المطار في على الأقل مرات عدة في إطار عملية الإسناد لجبهة غزة. إذن نحن نتحدث الآن عن إطلاقات صاروخية من اليمن، ربما يكون صاروخ واحد، سوف نعرف ذلك بعد قليل عندما يصدر طيب الجيش الإسرائيلي بيانا في هذا الموضوع.
1: دكتور عباس خميار، إذا ماذا يعني بالنسبة لإيران التي هددت مرارا بجبهات جديدة وحددت مضيق باب المندب مثلا أن تدخل اليمن بهذه السرعة بصاروخ في مثل هذه الجولة؟
5: نعم، هي أساسا عندما ردت إيران على يعني استهداف الضاحية وبيروت، هو كان تفعيل جبهة أو وحدة السلاحات، وهذا ما أكدتها البيانات العسكرية الإيرانية، وكانت قد مهدت لها قبل ذلك من خلال تغريدة المستشار للمرشد الأعلى. لذلك كانت الرسالة واضحة وأتت بعد ساعات من تلك التغريدة. تفعيل وحدة الساحات ربما يؤدي إلى يعني إلى استخدام أوراق في المنطقة، أوراق جديدة وحدها باب المندب، ربما أوراق أخرى. لذلك تصور هذه العملية التصعيدية أو الردود الكبيرة والسريعة كما قلت تؤدي إلى توسيع الحرب بشكل كبير. الورقة العراقية.
1: شكرا دكتور عباس، سنبقى معك طبعا وكذلك كل الضيوف ومراسلين نحن على رأس الساعة. محمد تفضل.
6: شكرا محمد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من جديد في تغطية الجزيرة المستمرة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، وقال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية إيرانية غربية ووسط إيران. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الغارات الجوية استهدفت مطار مهر أباد في طهران ومستودعا لتخزين المسيرات الانقضاضية. كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران. وبينما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران وما لا يقل عن ثلاثة في أصفهان. أفادت وكالة التسنيم بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة كرج. في واشنطن قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن الرد الإسرائيلي على القصف الصاروخي الإيراني الذي وقع هذه الليلة كان محدودا، في حين أكد مسؤول عسكري أمريكي للموقع أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إسرائيل إلى عدم الرد على القصف الإيراني لإتاحة الفرصة للدبلوماسية. إيران كانت شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية أمس الأحد. مشاهدينا نتابع وإياكم كل هذه التطورات. القناة 12 الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتا في أحدث التطورات. على أي حال كل تلك المعطيات نتوقف عندها بمزيد التحديثات مع مراسلي الجزيرة في الاستوديو الياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بشبكة مراسلي الجزيرة، ننطلق معك الياس كرام والكثير من المعطيات التي تتكشف منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران.
4: نعم، ونحن نتابع الآن محمد على الخارطة التفاعلية لفلايت رادار بعض الطائرات التي كانت متجهة صوب تل أبيب، وهي تقوم بحلقات دائرية فوق البحر الأبيض المتوسط، يبدو بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي عقب هذا الإطلاق الصاروخي. هنالك عدة طائرات كانت متجهة صوب تل أبيب وهي تقوم بحركات دائرية بسبب إغلاق المجال الجوي، وهذه انتكاسة كبيرة بالحقيقة محمد، على اعتبار أن بعض شركات الطيران الأوروبية عادت فقط منذ أيام للعمل على خط العواصم الأوروبية وتل أبيب، وهذا ربما يشكل انتكاسة جديدة في هذا السياق في إعادة بعض الشركات الأوروبية لتعليق عملها على هذا الخط. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن. اليمن إذن تعود إلى الواجهة من جديد في إطار هذه المواجهة، وربما هذه أيضا رسالة من جانب أنصار الله الحوثيين بأن أيضا هم سيكونون في خط المواجهة إذا ما قامت إسرائيل بتوسيع هجماتها على إيران. الإسعاف الإسرائيلي محمد يقول بأنه لم يتلقى حتى الآن بلاغات عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين أو عن سقوط شظايا في أماكن مأهولة، ولكن اللافت أن هذا هو تطور مهم للغاية في الحقيقة، ذلك أن اليمن لم تكن دخلت على خط المواجهة منذ بدأ الهجوم الإيراني الإسرائيلي على إيران الإسرائيلي على إيران. إذن هذا التطور، وكان لافتا أيضا أن كل المنطقة الوسطى لإسرائيل الصاروخ كان موجها صوب منطقة تل أبيب الكبرى، لذلك دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في مدن إسرائيلية عدة، تل أبيب الكبرى وكل المدن الواقع على الشرق منها، وصولا إلى الضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب الكبرى، أيضا محيط المطار كله، كل البلدات الإسرائيلية المحيطة بالمطار، وهذا يعني أن المطار أيضا مطار بن غوريون الدولي كان تحت طائل الإنذار، وكذلك القاعدة الجوية قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في تل نوف كانت أيضا ضمن الإنذارات التي كانت قبل دقائق معدودة. التوقعات والتقديرات محمد في الساعات الأخيرة تحديدا بعد الهجوم الإسرائيلي في إيران كانت تشير إلى أن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني فوري ليأتي الرد هذه المرة أو هذا الهجوم.
6: لحظة فقط الياس، أشرت قبل قليل أنت في معرض حديثك إلى فلايت رادار ونبوث هذه الصور من ذلك الموقع الذي يعنى بتتبع حركة الطائرات والذي يظهر بالفعل ربما ابتعادا عن هذه المنطقة التي تشهد هذه الضربات. بالتأكيد أشرت أنت قبل قليل إلى مطار بن غوريون الذي يبدو أن الطائرات لم تنزل فيه وتتخذ مسارات
1: أبعد من ذلك في البحر المتوسط، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل، ومن بينها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية التي تحدثت عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإسرائيلي. وربما في وقت لاحق سنبث صورة أكثر قربا والتي قد تظهر حركة الطائرات بشكل أوضح في تلك المنطقة، وهذا ما قد يعتبر مثل ما أشرت الياس انتكاسة، باعتبار أن شركات الطيران الأوروبية ربما عادت قبل أيام قليلة فقط للعمل في إسرائيل بعد أن توقفت فترة طويلة جراء الحرب.
4: نعم هذا صحيح، ونحن نرى في بعض الطائرات المدنية التي كانت متجهة من باريس على الأقل، إحدى الطائرات تقوم بحلقة دائرية فوق البحر المتوسط قبل أن يأذن لها ربما برج المراقبة في مطار بن غوريون بالهبوط في المطار الدولي شرق تل أبيب. هنالك على الأقل طائرتين أو ثلاث يقومن بهذه الحركة، ولكن بعضها بدأ يقترب الآن من الساحل، وهذا يعني بأن المجال الجوي قد بدأ يفتح من جديد بعد هذا الإطلاق الصاروخي. عادة يغلق المجال الجوي محمد في إطار هذه الضربات الصاروخية لأن المنظومات الدفاعية الصاروخية تشتغل وتعمل على اعتراض الصواريخ التي تطلق من اليمن أو من إيران. يغلق المجال الجوي لأن هنالك خوف من أن يكون هنالك خطأ ربما في التقدير، والصواريخ الاعتراضية تسقط طائرة مدنية أو أن يتزامن سقوط الصواريخ على تل أبيب مثلا مع عملية الهبوط أو الاستعداد للهبوط. لذلك
1: ربما إعلان الجيش الإسرائيلي على أنه اعترض الصاروخ القادم من اليمن قد يدلل على ربما المجال الجوي فتح أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك.
4: نعم بالفعل، يبدو أن ليس بعد، لأن بعض الطائرات تعاود الحركة الدائرية قبالة سواحل تل أبيب، لكن من اللافت أن الرد جاء من اليمن. والسؤال أنه هل في هذه الحالة ينتهي الرد عند ذلك؟ بمعنى أن إيران ضربت إسرائيل ووفت من وجهة نظرها بما وعدت به بأنه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت سيقابل برد إلى الشمال، وإسرائيل ربما ضربت أهدافا عسكرية في طهران، ثم جاء الرد من الحوثيين وهنا تنتهي المسألة. سنرى إن كان ذلك حقيقة ما سيجري، ولكن واضح بأن هذا تصعيد للأوضاع في هذه الضربات الصاروخية التي يقدر لها أيضا في إسرائيل محمد أنه فيما إذا كان هنالك رد فعل أيضا من جانب إيران مرة أخرى على إطلاق على الهجمات الإسرائيلية التي كانت في الساعات الأخيرة أن يؤدي ذلك إلى ضربات متبادلة، وبالتالي الأجهزة الأمنية في إسرائيل أخذت ذلك بعين الاعتبار بشكل مسبق. يعني منذ الهجوم الصاروخي الإيراني علقت الدراسة اليوم في المدارس الإسرائيلية، إسرائيل عادت تقريبا كلها إلى حالة تشبه حالة الطوارئ من حيث الاستعدادات وضرورة بقاء الإسرائيليين ربما على مقربة من الملاجئ والأماكن الآمنة. أيضا مسألة ما أصدرته وزارة الصحة الإسرائيلية للمستشفيات الإسرائيلية بالانتقال للعمل ضمن حالة الطوارئ، أي النزول إلى الملاجئ في المستشفيات التي تتوفر فيها ملاجئ كبرى التي تتحول عادة إلى استقبال لحالات الطوارئ.
1: وفي هذه الأثناء الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش الإسرائيلي تتحدث عن السماح بمغادرة الملاجئ والغرف المحصنة، هذا كله ربما يذهب في إطار ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الإذاعة الإسرائيلية التي قالت بأنه تم اعتراض الصاروخ القادم من اليمن. نذكر أيضا بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن إمكانية حصول رد إيراني فوري وشيك وفوري، لا نعلم إن كان الأمر متعلق بأمرين مختلفين،
4: ولكن الرد جاء من اليمن وهذا يخلط الأوراق من جديد، بمعنى أنه الآن
1: لكن هذا ربما لا يلغي أي رد يمكن أن يأتي من إيران.
4: نعم هذا وارد بالفعل صحيح، هذا الاحتمال يبقى واردا، لكن هنالك سيناريو آخر أنه إسرائيل ضربت إيران، ضربت في إسرائيل وإسرائيل ردت في إيران، والآن ينتهي المشهد في رد من جانب اليمن، وإسرائيل ربما ترد أيضا في اليمن وتهاجم، وفعلت ذلك في السابق، كانت هنالك هجمات إسرائيلية في اليمن على تقريبا كل هجوم بالصواريخ من ناحية اليمن باتجاه إسرائيل. نعم. في الشهور التي شهدت حالة الإسناد من جانب أنصار الله الحوثيين لجبهة غزة على وجه التحديد، لكن

0: هجوم من اليمن ربما يكون مؤشرا على أن إلى هنا ينتهي الرد والرد ربما. المتبادل، أو ربما يكون إعلانا عن
1: انضمام جبهة أخرى
0: بالفعل، أو التحذير من فتح جبهة أخرى إذا ما تمادت إسرائيل أيضا في هجماتها ضد إيران.
1: نذهب إلى إيران ومن هناك نستمع ربما لأهم التصريحات التي قدمت. معك عدنان بوريني، الحصيلة ما أعلن حتى اللحظة عن ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي طال عدة مدن إيرانية، إضافة إلى التصريحات الرسمية التي صدرت حتى اللحظة؟
2: محمد، حتى الآن يتم الحديث عن انفجارات وقعت في محافظة طهران، يتم الحديث عن انفجارين وانفجار في مدينة ملت، هذه المدينة تقع شمال طهران بين مدينة كرج والعاصمة طهران، بالإضافة إلى تبريز شمال غرب البلاد، بالإضافة إلى أصفهان في وسط البلاد وتحديدا في مدينة نجف أباد. هذه هي المدن التي وقعت فيها الانفجارات بحسب الإعلان الرسمي حتى هذه اللحظة، دون تحديد لطبيعة المواقع التي استهدفت في تلك المناطق وما إن كانت ألحقت خسائر في الأماكن والمواقع التي تم استهدافها حتى اللحظة. لكن المرتقب عمليا محمد هو الرد من إيران فيما يتعلق بهذا الهجوم الإسرائيلي والاستهداف الإسرائيلي للأراضي الإيرانية، خصوصا وأن الحرس الثوري توعد بذلك. الحرس الثوري قال إن الاستهدافات أو القصف الإسرائيلي استخدمت فيه صواريخ باليستية. عندما نتحدث عن ترقب الرد الإيراني محمد، نتحدث عن أرضية كان يتحدث من خلالها أو منها الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء بالأمس بشكل واضح بأن أي استهداف للأراضي الإيرانية سيرد عليه بشكل فوري وبشكل أوسع وأكثر كثافة ضد إسرائيل، حيث تعتبر إيران أن الاستهداف الذي تم بالأمس لشمال إسرائيل هو كانت نقطة نهاية عمليا بعد أن استهدفت إسرائيل بيروت، تحديدا ضاحية بيروت الجنوبية، إثر تحذيرها إسرائيل من فعل ذلك. وبالتالي قال الحرس الثوري بالأمس في بيانه بأن الوعيد أو الوعد نفذ وعده وأن الرسالة وصلت والتحذير انتهى عمليا، وبالتالي تعاملت طهران بجدية مع فكرة أن هناك سيناريو ستستهدف من خلاله إسرائيل الأراضي الإيرانية، وعليه أعلن مطار الإمام خميني وقف كل الرحلات بشكل واضح بعد منتصف الليل. الحرس الثوري قال بشكل واضح بأن أي استهداف للأراضي الإيرانية سيرد عليه باستهداف واسع وكثيف كما قلت، فيما قال مصدر عسكري لوكالة تسنيم بأن الصواريخ الإيرانية جاهزة ومعدة لشن هجوم فوري على إسرائيل في حال وقع هذا الهجوم، وهو ما وقع فعلا فجر اليوم. طهران محمد تحاول تثبيت معادلة الرد الفوري، وبالتالي هذا سؤال إضافي يتعلق بما إن كانت سيرد الحرس الثوري بشكل مباشر أو لا. قالت طهران في وقت سابق من خلال تصريحات متعددة لمسؤولين إيرانيين بأن سياسة ضبط النفس وسياسة الصبر الاستراتيجي كما كانت توصف لم تعد موجودة، وأن طهران الآن تعتمد فيما يتعلق بالاعتداءات على أراضيها على سياسة الرد الفوري، وهذا ما يدفعنا للتوقع أكثر بأننا سنكون أمام رد من الحرس الثوري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي الإيرانية. كل هذا المشهد محمد هو عمليا يأتي في وقت حساس ولافت عمليا عندما نتحدث عن مفاوضات اتفاق مذكرة التفاهم. هذه المفاوضات التي كانت تشهد بالأمس تحديدا تقدما ملحوظا مع وجود وزير الداخلية الباكستاني الذي جاء حاملا رسالة مهمة مرتبطة في المفاوضات، يتم الحديث عن توافقات خصوصا وأنه كان يتوقع من إيران أن تقدم ردها. هذا التقدم الذي يتم الحديث عنه يشير إلى أن طهران وواشنطن كانتا مستعدتان لتقديم تنازلات في مساحة المفاوضات، بالإضافة إلى تقدم فيما يتعلق بقضية الأصول المجمدة من خلال مقترحات حملها الوسيط الباكستاني. لكن الآن السؤال الأكبر هو كيف سينعكس هذا المشهد على هذه المفاوضات، خصوصا بأن هناك عدم ثقة أو حالة عدم ثقة إيرانية بالموقف الأمريكي، وهذا الأمر تمت الإشارة له سواء بتصريحات الخارجية الإيرانية أو بتصريحات الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء. وهنا نذكر بالتصريحات التي جاءت أيضا من مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولاياتي، الذي قال بأن الهدوء في مضيق هرمز عمليا لن يكون مقتصرا على

0: عفوا الهدوء في مضيق باب المندب لن يستمر طويلا، وربما يمتد إلى المشهد الذي كان مشهودا في مضيق هرمز، وهي حالة يتم التعامل معها بشكل جدي في إشارة لتصعيد المشهد، مما يعيدنا إلى دائرة الحرب أو مربع الحرب الأول.
1: شكرا عدنان بوريني، نعود إليك بالتأكيد في حال ورود أي معطيات جديدة. الجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل كما ظهر على شاشة الجزيرة أكد بأن رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش يتابعون الضربات التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد إيران من قاعدة جوية. أيضا الجيش الإسرائيلي يتحدث ويقول بأن قواته في حالة التأهب لمواصلة التحرك على الجبهات كافة. إذن هذه هي التصريحات الأحدث للجيش الإسرائيلي. الإذاعة الإسرائيلية أيضا كانت قد نوهت قبل قليل إلى استئناف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون الدولي، وذلك بعد دقائق من اعتراض الصاروخ اليمني. وكنا تحدثنا خلال هذه التغطية عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإسرائيلي في عقاب الإعلان عن ذلك الصاروخ القادم من اليمن الذي استهدف وسط إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتراضه. أحمد الرهيد في واشنطن، تصريحات أمريكية متعلقة بهذه الضربة الإسرائيلية، تصريحات كانت لأكسيوس تذكرون بها، وأيضا بكل التطورات التي سبقت هذه الضربة وتصريحات ترامب التي قال فيها لنتنياهو لا تضرب إيران تريث في ذلك.
2: نعم محمد، بالفعل تصريحات شحيحة في الحقيقة بعد هذا الرد الإيراني، لا تصريحات رسمية بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة، ولكن موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي يقول إن التقييمات الأولية حتى الآن تظهر أن الرد الإسرائيلي على إيران كان محدودا والخسائر فيه نسبية، وبالتالي هناك تقليل أمريكي من هذا الرد الإسرائيلي الذي استهدف إيران في الساعات الماضية، وكذلك تأكيد لمسؤول عسكري أمريكي بأن الولايات المتحدة لم تشارك إلى جانب إسرائيل في ردها على إيران، وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة حتى الآن تريد أن تثبت اتفاق وقف إطلاق النار وأن تخفض التصعيد وأن تمضي الأمور في مسارها الدبلوماسي بعيدا عن الأعمال العسكرية، وهذه هي المواقف التي استبقت هذا الرد الإسرائيلي. كما أشرت محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد طلب من نتنياهو بحسب موقع أكسيوس في اتصال هاتفي بينهما عدم الرد وكذلك التريث بحسب مسؤولين أمريكيين آخرين لوسائل إعلام إسرائيلية. ولكن المهم في الحقيقة أن الولايات المتحدة بحسب تأكيدات من قبل ترامب ومن قبل مسؤولين أمريكيين آخرين أن المفاوضات تمضي بشكل جيد، وترامب يقول لفاينانشال تايمز إنه صاحب القرار الأخير وإن إسرائيل عليها الموافقة على أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران. وفي هذا إشارات عدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة الأمر في نهاية المطاف، وكذلك تطمينات لإسرائيل بأن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه سيكون جيدا للولايات المتحدة ولإسرائيل. ولكن حتى الآن لا نعلم في الحقيقة كيف سيؤثر هذا الرد الإسرائيلي على كيفية تعاطي الولايات المتحدة مع الجانب الإسرائيلي في هذه النقطة تحديدا، وكذلك كيف ستنعكس هذه التطورات على طاولة المفاوضات وأمزجة المفاوضين وكذلك المساعي الدبلوماسية للوسيط الباكستاني الذي يسعى لطي الخلافات خاصة، وأن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن هناك إصرار من قبل ترامب بأن الثلاثة أشهر الماضية كانت كافية للتعامل مع إيران وأن الاتفاق يمضي إلى ربعه الأخير. وهذه التأكيدات في الحقيقة ظلت مستمرة من قبل ترامب. وأيضا من المهم الإشارة إلى أن فحوى الاتصال بين ترامب ونتنياهو لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، وهل بالفعل لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي لأي رد إيراني، ولكن ما تسرب من خلال وسائل إعلام أمريكية أن ترامب لا يريد من قبل إسرائيل أن تصعد ولا أن ترد، وكذلك لم يكن سعيدا بتصعيدها في بيروت والغارات التي شنتها في الضاحية الجنوبية. هناك في الحقيقة روايات متناقضة، حديث عن توتر العلاقة بين تل أبيب وواشنطن، وفي ذات الوقت تأكيد على أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل الضوء الأخضر للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات وشيكة من قبل حزب الله. ولكن تحديدا فيما يتعلق بهذا الرد على إيران، ترامب كان يقول إن الصواريخ الإيرانية لم تتسبب بأذى كبير لإسرائيل، وبالتالي هو يفضل ألا ترد إيران، بل ويطلب بحسب موقع أكسيوس من نتنياهو ألا يرد. الآن وقد ردت إسرائيل، نحن أيضا في انتظار كيف سيكون رد ترامب ورد الإدارة الأمريكية على هذا الموقف الإسرائيلي، وكيف سيؤثر على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان من جهة، وبين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى، وكذلك التأكيدات من قبل المسؤولين العسكريين لوسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة لم تشارك عسكريا في ذلك، هي أيضا إشارة تؤكد أن الولايات المتحدة غير راغبة في التصعيد بحسب التصريحات الأخيرة. ولكن بكل الأحوال هناك لغة تفاؤل حذر، وإبقاء أيضا للقوات الأمريكية على أهبة الاستعداد في حال قررت إدارة ترامب أو ترامب العودة للعمليات العسكرية، وفي ذات الوقت هناك تأكيد بإعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي.
1: شكرا أحمد الرهيد من واشنطن، كنت معنا. من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسية الإيرانية السابق، أستاذ العلاقات الدولية. من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأنية الإيراني. من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد عباس خاميار، كيف سيكون رد إيران؟
3: هل أول مرة إيران ترد يعني أو تنفعل بعملية تستهدف دولة أخرى وليست يعني استهداف لها؟ وهذه تعتبر ربما أمر غير معتاد عليه في السابق. أنا أتصور هذا كما قلت في برنامج السابق هو تفعيل حقيقي لما يتعلق بوحدة الساحات التي دخلت في الأدبيات العسكرية في عامين الماضيين. هذا ما نشاهده الآن، فسيكون ربما الرد الإيراني، بالتأكيد سيكون هناك رد، وبالتأكيد ستكون ردود هي متناسقة في إطار وحدة الساحات. ما قام بها اليمن قبل قليل ربما هو إشارة لتوسيع نطاق هذه الردود. أتصور هناك أوراق أخرى ستدخل المواجهة، لكن يجب أن نعرف، وهذا ما درسناه من السابق من العمليات السابقة، بأن الردود الإيرانية تأتي تدريجيا وعلى مراحل مختلفة ومتعددة، وربما تبدأ بنوع من يعني بوتيرة نازلة ولكن تصعد. وهذه
1: طيب، ولكن أشرت إلى نقطة مهمة دكتور عباس، وهي أن إيران فعلت بطريقة رسمية واضحة جلية وحدة الساحات، تدخلت بسبب لبنان وقصفت إسرائيل، وحركت ربما أنصار الله الحوثيين في اليمن للرد على إسرائيل بعد ضرب إيران. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك، ألا تعتقد بأن الموضوع سينتهي هنا، ينطلق من لبنان وينتهي في اليمن، وبالتالي إيران لن تستهدف من أراضيها بصفة مباشرة إسرائيل؟
3: لا، بالتأكيد لا. الإيرانيون عندما بدأوا تفعيل هذه الجبهة بهذا الشكل لا يعني بأنهم سينسحبون من هذه المواجهة، لا، بالتأكيد إيران ستقود هذه المواجهة. إذا ما استمرت إسرائيل استهداف لبنان سواء جنوب أو سواء الضاحية في بيروت. هذا أمر بديهي، لكن أنا قلت

0: النقطة الأساس هي ما هو ماذا ستفعل واشنطن؟ هل ستبقى في الحيادية بين قوسين في إطار دعم سياسي ودعم بالشكل الذي نشاهده من خلال الضوء الأخضر الذي أعطتها لإسرائيل، أو ستشارك الحرب هي بنفسها؟ إذا كانت الأمور، وأنا أشك بأن الإسرائيلي لأن الأمريكيون سيدخلون الحرب لأسباب معروفة، وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على استئناف الحرب لكانت قد استأنفتها منذ قبل، وحتى قبل إسرائيل.
1: يعني
0: الظروف الأمريكية لا
1: تعتقد قبل
0: تستطيع،
1: أن ننتقل إلى واشنطن لمعرفة ربما صيغة التحرك الأمريكي، هل تعتقد دكتور عباس أن إسرائيل ما قامت به باستهداف إيران عبر ضربات طالت مدنا كثيرة جاء بمعزل عن القرار الأمريكي؟
0: هو بضوء أمريكي نوعا ما، ولكن بعدم المشاركة والتأكيد الأمريكي على التريث وعدم توسيع نطاق الرد الإسرائيلي على إيران، ربما هذه كانت توصيات أمريكية لأسباب يعني نعرفها جيدا، بأن التأثير الإسرائيلي على الرئيس ترامب هو تأثير قديم جديد، ولن والتحالف هو تحالف استراتيجي، لكن تكتيكيا في هذه المرحلة الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا بأنها لا تستطيع أن تواجه إيران، ولا تستطيع أن تغير القواعد التي أرستها إيران في الفترة الأخيرة من خلال
1: طيب،
0: المفاوضات أو من خلال المقاومة. لذلك جاء هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل هو محتاطا جدا ومحدودا ومدروسا للغاية.
1: أستاذ
0: يعني
1: واضح.
0: عفوا
1: طيب
0: يعني النقطة يعني عفوا
1: تفضل.
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تدخل في الفخ الأمريكي وأن تقل إسرائيلي عفوا، وكما دخلت وكما في الفترة السابقة. هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى احتياط أمريكي كبير في هذه المرحلة بالذات.
1: طيب أستاذ شادي شرفة، نود أن نفهم لماذا أقدم نتنياهو على ضرب إيران والرد على ضرباتها لشمال إسرائيل خلال ساعاتها الماضية، رغم كل ما قاله دونالد ترامب بأنه طلب من نتنياهو عدم ضرب إيران أو على الأقل التريث حتى إكمال المسار التفاوضي. لماذا نتنياهو قام بذلك متحديا ترامب؟
2: نعم، تحية طيبة لك ولضيوفك والمشاهدين. يعني فعلا كان يعني يبث في وسائل الإعلام العبرية المختلفة بأن هناك ضغطا أمريكيا لعدم الضرب، ثم لاحقا بدأت الانتقادات الواسعة من كل قيادات الأحزاب السياسية في إسرائيل وحتى من أحزاب في الائتلاف الحكومي نفسه ضد نتنياهو بأنه يجب أن لا يستجيب ويجب أن يضرب، وأن هذه مسألة مرتبطة بالسيادة ولا يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرارا نيابة عن إسرائيل، وأن إسرائيل وحدها القادرة على ومطلوب منها أن تحمي مواطنيها وإلى آخره. لكن يعني رويدا رويدا بدأت تبين الأمور بطريقة مختلفة. يعني الآن وسائل الإعلام العبرية يعني تعطي انطباع بأن هناك موافقة أمريكية على هذه الضربة. السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية قال بوضوح أن إسرائيل لم تضرب البنى التحتية في إيران بمنشآت الطاقة، وذلك بطلب من ترامب نفسه، مما يعني أن ترامب أعطى موافقة لضربة محدودة جزئية على إيران وليس ضربة تشمل البنى التحتية للطاقة. وهذه فكرة ضرب البنى التحتية للطاقة هي الفكرة الأساسية التي كانت إسرائيل تطالب فيها الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الحرب الأخيرة، حيث طالبت بعدن أن لا يكون هناك وقف إطلاق نار قبل أن يتم ضرب البنى التحتية لمنشآت الطاقة المختلفة في إيران. هذا ما أرادته إسرائيل. الآن هذا التصريح للسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يعطي انطباع أن هناك ضوء أخضر أمريكي.

0: حتى توفر معطيات ربما في في في في, في قادم الساعات. هل لنتنياهو القدرة على تحدي ترامب، على تحدي الولايات المتحدة؟
1: يعني هذا سؤال مهم، وفي حقيقة الأمر يعني كلنا نعرف أن هذه دولة وكالة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وبدون الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إسرائيل الصمود. ولكن خلال العامين والنصف الماضيات وجدنا أنه عدة مرات نتنياهو تحدى الإدارات الأمريكية، سابقا تحدى إدارة بايدن، وفي بعض الأحيان تحدى إدارة ترامب، وحصل عدة مرات خلافات ما بين الطرفين. لكن هذه الخلافات لا تؤثر على مستوى العلاقات الاستراتيجية، لأن العلاقات ليست مرتبطة فقط بنتنياهو وترامب، بمعنى يعني رؤوس هذه الدول. هذه العلاقة هي جدلية، علاقة متماسكة ما بين نظامين موجودين في المنطقة. وبالتالي نعم، أحيانا نتنياهو يستطيع أن يتحدى القرارات ولكن بشكل محدود جدا. أنا أعتقد أن التصريح اللي سمعناه من السفير الأمريكي في الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يعطي الانطباع بأن يعني وكأن إسرائيل تغازل ترامب، بأنها استجابت لما يريده ترامب لكي لا تضرب الإيجو بالنسبة لترامب، خاصة أنه شخصية معروفة يعني متقلبة ومزاجية وإلى آخره. ولكن بالسياق العام على مدار التاريخ استطاع رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أن يفرضوا ما يريدون على إسرائيل في كل المراحل، ولكن هذا لا يمنع من المناكفة هنا وهناك والتحدي المحدود ما بين رؤساء، خاصة نتنياهو، وفعلها عدة مرات خلال يعني طوال فترات. أنا أتحدث عن قرابة 20 عاما من حكم نتنياهو، ونتنياهو يعني يسوق نفسه أساسا أمام الشارع الإسرائيلي أنه هو الوحيد القادر على أن يقول لا لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مصدر قوة بالنسبة له. في عدة مرات فشل، وفي أغلب المرات فشل، لكن في بعض المرات فعلا استطاع يعني أن يقول لا، أو على الأقل استطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية بالصيغة التي يريدها. بتقديري استطاع نتنياهو أن يقنع ترامب أن ضربة محدودة من شأنها أن يعني ترد الاعتبار. ولكن الخوف، النقطة الأخيرة، الخوف الأساسي الإسرائيلي الآن هو إغلاق باب المندب، يعني دخول الحوثيين.
0: طيب لأجل
1: يعني
0: الحديث عن هذه النقطة فقط اسمح لي لنبقى في موضوع الضوء الأخضر الأمريكي من عدمه. أستاذ محمد المنشاوي، بالنسبة لدونالد ترامب كان واضحا في تصريحاته لفاينانشال تايمز إلى غير ذلك، طلب من نتنياهو التريث في الرد، وقال ترامب صراحة بأنه هو صاحب القرار وليس نتنياهو، ولكن نتنياهو ضرب إيران. هل تعتقد بأن خلال فترة وجيزة غير ترامب رأيه، استطاع نتنياهو أن يقنعه، أم مشت الأمور بعكس ما كان يريده ترامب؟
2: التحية طيبة لك والضيوف والمشاهدين. أفترض أن الرئيس ترامب حسب جيدا رد فعله، هو أعتقد أنه أيضا تفهم الموقف الإسرائيلي، وأعتقد أنه حاول إرضاء الطرفين، الحكومة الإيرانية والحكومة الإسرائيلية، طهران وتل أبيب، عندما ذكر أنه مصمم على التواصل لصفقة، وأنه على في الربع الأخير من المفاوضات الجادة مع إيران والاقتراب من الصفقة التي ينتظرها الجميع. وفي الوقت ذاته أعتقد أنه ترك لإسرائيل الرد المحدود الجراحي كما ذكرت بعض التقارير، وهي أن ترد فقط على الهجمات بدرجة محددة من القوى النيرانية على أهداف محددة مختارة بعناية، وأن تكون قصيرة المدى، أن لا تكون فاتحة لمواجهة أو لإعادة فتح المواجهة المستمرة والتي لم تنقطع، لكن وقف القتال بين إسرائيل وإيران، وألا تجر الولايات المتحدة إلى هذه المعركة. الرئيس ترامب أكد أن بلاده لم تشارك في هذه الهجمات، وأن الجيش الأمريكي أصدر بيان أكد فيه ذلك. وأعتقد أن على ما يبدو أن إسرائيل أيضا أوقفت هجماتها بعد هذه الهجمات الصاروخية التي امتدت لمدة ساعة أو أقل. فأعتقد أن ربما يكون هذا هو نهاية هذه الجولة من الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، وهذا ربما يرضي الرئيس ترامب في هذه المرحلة، يظهر أنه يمكن العودة للقتال كوسيلة للضغط على الجانب الإيراني، ويظهر أيضا أن إسرائيل يمكن أن تتهور، لكنه هو صاحب القرار الأخير إذا أراد التوصل لصفقة، وهو صادق في ذلك. سيخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي رغم كل الحسابات المعقدة داخل المجتمع والحكومة الإسرائيلية من تطرفها اليمين ورغبتها في تدمير كل القدرات الإيرانية وعدم التواصل لصفقة، لكن لدى الرئيس الأمريكي

0: والإدارة الأمريكية وواشنطن والولايات المتحدة الكثير من الكروت إن أرادت أن ترغم إسرائيل على أي شيء تستطيع ذلك إذا كان هناك رغبة سياسية. وأعتقد أن الرئيس ترامب يظهر أنه يريد التوصل لصفقة لمصالحه الخاصة، سواء متعلقة بنسبة شعبيته والرضا عن سياساته ومستقبل الحزب الجمهوري الذي يخضع لاختبار عسير مع تراجع شعبية الحرب بين الأمريكيين وتأثيرها على أموالهم بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي لم يتصورها ولم يتخيلها الرئيس ترامب بنفسه.
1: هذا إذا سلمنا جدلا بالسيناريو القائل كما أشرت بأن ترامب ربما تفهم هواجس نتنياهو ومنحه تلك الفسحة، إن جاز وصفها كذلك، بضرب إسرائيلي محدود قد ينتهي عند هذا الحد. لكن في المقابل يمكن أن يكون نتنياهو كما أشار الأستاذ شادي قد تحدى ترامب كما فعل في مرات سابقة وشن تلك الضربات متحديا دونالد ترامب ولم يستمع لما طلبه منه. في هذه الحالة كيف تعتقد ستكون ردة فعل ترامب تجاه نتنياهو واتجاه إسرائيل بشكل عام؟
0: لا، أنا أستبعد أن يكون ترامب رفض رفضا كاملا الهجمات وقامت بها إسرائيل. هذا فعل لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو القيام به في هذه الفترة. شعبية الرئيس ترامب بين الإسرائيليين أعلى كثيرا من شعبية نتنياهو نفسه بين الإسرائيليين، وإذا انقلب ترامب على نتنياهو يستطيع إنهاء حياته السياسية سريعا، وهو يدرك ذلك. ترامب له الكثير من النفوذ داخل الدوائر الاسرائيليه في في في في في القدس وتل ابيب، وله الكثير من النفوذ والاصدقاء بين اللوبي الاسرائيلي هنا، واعتقد ان حتى هذا اللوبي لا يدع بالضروره كل توجهات الرئيس الوزراء نتنياهو. هو له حسابات تتخطى الشخص رئيس الوزراء الإسرائيلي، تتخطى الحكومة الحالية لخدمة أهداف أكبر لإسرائيل لا ترتد بحكومة أو بشخص محدد. فأعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن ليجرؤ على تحدي الرئيس ترامب، خاصة بعد أن ذكر ترامب علنا أنه لا يريد لهذا التصعيد أن يستمر أو أن تتسع دائرة القتال وأنه مصمم على التوصل للصفقة. أعتقد أن السؤال الأكثر أهمية الآن هو ما ستقوم به إسرائيل غدا أو هذا اليوم الاثنين تجاه الضحية الجنوبية في لبنان وجنوب بيروت والأراضي المحتلة هناك. هل ستعود وتقوم بشن هجمات كبيرة مثل الذي شاهدناها أمس واليوم وأمس الأول، وربما يحرك ذلك إيران التي هاجمت إسرائيل بسبب هذا الموقف وضربها لجنوب لبنان؟ فهذا هو السؤال. وإذا ما كانت إيران ستصعد إذا حدث ذلك، وإذا ما كانت إسرائيل سترد مرة أخرى، أعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد لهذا التصعيد أن يستمر. هو الآن يريد صفقة توقف القتال وتجعله يتخلص من عبء الحرب التي تصور أنها تنتهي سريعا، والآن وصلنا إلى الشهر الثالث وعنده بطولة هامة جدا، كأس العالم تبدأ بعد أيام، وعنده أيضا الاحتفال بعيد ميلاده 80 بعد 10 أيام، وهو يريد أن يكون احتفال كبير في الولايات المتحدة وفي البيت الأبيض، ولا يريد أن هذه الحرب أن تعكر عليه صفو هذه الاحتفالات التي ينتظرها ويروج لها منذ فترة.
1: أستاذ طارق ترشيشي، وحدة الساحات باللغة الإيرانية عادت من جديد، وهو ربما ما يضرب في مقتل المفاوضات اللبنانية الرسمية مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية، والتي رفعت شعار بعيدا أو فصلا تاما عن موضوع إيران ومفاوضاتها مع الولايات المتحدة. كيف يتابع لبنان كل هذه التطورات التي انطلقت شرارتها منها؟
2: يعني على ما أعتقد أننا مقبلون على مرحلة دقيقة جدا في لبنان في ضوء هذا التصعيد الإسرائيلي وعودة التراشق الإيراني الإسرائيلي على خلفية قصف الضاحية في الأمس. إسرائيل قصف الضاحية في الأمس، طبيعي الواقع السياسي في لبنان سيتأثر كثيرا بهذه التطورات. يعني عودة وحدة الساحات ستشعر فريق حزب الله وحلفائه بشيء من القوة، خصوصا أنه يعني حزب الله تقريبا مضى له منذ العام 2024 بعد توسع اتفاق وقف اطلاق النار، وهو يتعرض للضغط العسكري الإسرائيلي اليوم، حيث أن إسرائيل لم توقف اطلاق النار في الجنوب واستمرت وما تزال. الآن يعني هذا القصف الإيراني ربما يرفع الضغط عنه، الضغط العسكري الإسرائيلي عنه، لكن وكذلك دخول اليمن وعودة مثل كما قلت وحدة الساحات يعني يؤثر في الواقع السياسي اللبناني المنقسم أصلا. يعني السلطة ذهبت إلى خيار المفاوضات المباشرة وتوصلت أخيرا إلى إعلان واشنطن أو اتفاق مبدئي في التفاوض مع إسرائيل، لكن هذا الاتفاق لم يلقى قبولا لدى الفريق الآخر الذي اعتبره يعني في مصلحة إسرائيل، حيث لم تلتزم فيه أي التزام تجاه لبنان، بل على العكس رتبت على لبنان التزامات قد لا يستطيع أن يقوم بها. واضح أنه السلطة اللبنانية يعني البعض يتكهن أنه احتمال أنه توقف المشاركة في المفاوضات مرحليا، لكن يبدو المؤشرات تدل على أنها ستمضي في هذه المفاوضات بمعزل عن ما سيكون عليه الواقع الأمني والعسكري على الأرض. لكن المخيف أستاذ محمد هو أنه هذا التوغل والتغول الإسرائيلي الجاري في الجنوب يعني يدفع إلى إثارة أو يثير كثير من المخاوف حول يعني إذا كان الهدف هو الضغط على لبنان لتقديم تنازلات،
1: نعم طيب.
2: فأعتقد أن التنازلات أخذتها إسرائيل في الاتفاق الذي أعلن في واشنطن، أما إذا كان غير ذلك فيعني أن لدى إسرائيل أهداف أخرى تتخطى موضوع اتفاق توصل الاتفاق على انهاء حل الحرب في لبنان الى ما يرتبط
1: طيب.
2: بمشروع
1: طيب استاذ طارق اسمح لي فقط على المقاطعه
2: ونوه نعم.
1: بهذا الخبر العاجل على شاشه الجزيره والذي ننقله عن اسرائيل هيوم التي تنقله بدورها عن مصدر تقول بان اسرائيل نسقت هجومها في ايران مع الولايات المتحده الامريكيه. اما هآرتس فنقلت عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل قوله بأن إسرائيل هاجمت في إيران مرابط إطلاق صواريخ أرض أرض وبنى تحتية. دكتور عباس خميار، يحدث كل هذا التطور العسكري بعد موجة من التفاؤل شهدتها طهران تتعلق بالعملية التفاوضية وربما بزيارة الوسيط الباكستاني إلى طهران وتصريحات من دونالد ترامب إلى غير ذلك، تشير بأن الأمر كان ربما قاب قوسين أو أدنى، كان الحديث عن تسليم الرد الإيراني الاثنين أو الثلاثاء. في تقديرك إلى أي مدى ما حصل خلال هذه الساعات الماضية والتراشق الصاروخي بين إسرائيل وإيران أثر في هذه الجولة التفاوضية برمتها؟
3: نعم، هو الحقيقة أكد على يعني الرؤية الإيرانية التي كانت ترى بأن هناك نوع من التدحرج في القرار لدى الرئيس ترامب، ولا يستطيع أن يتخذ القرار الحاسم بالنسبة للمفاوضات بسبب الضغوط، جانب الضغوط الدول العربية في المنطقة بسبب الوضع الاقتصادي الداخلي، بسبب يعني هناك معارضات أساسية في حتى الحزب الجمهوري وما رأيناه في الكونغرس. هذا من جانب آخر هو يقع في ضغط من قبل فريقه ومن قبل نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال. كل هذه الأمور تجعله يتردد في اتخاذ أي قرار، يذهب يعني خطوة ومن ثم يتراجع. والمفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني كان يشكو دائما بأنه كلما وصل إلى طريق حل

0: هذا ما قيل للوسيط الباكستاني ليلة أمس. كلما يوصل الطرفان إلى طريقة حل أساسية تعطي تفاؤلا كبيرا لدى الإيرانيين، مباشرة يطرح موضوع آخر ويعرقل استمرارية هذا المسار السلمي.
1: طيب هذا على الأقل
0: لذلك
1: عندما كنا في ذلك
0: يجب أن
1: المسار
0: نقف.
1: السلمي، الآن لغة السلاح تحدثت من جديد. كيف سيكون تأثير ذلك على التفاوض؟ يمكن أن يكون سلبيا كما يمكن أن يكون إيجابيا، ربما بتسريع الوصول إلى اتفاق وتقديم تنازلات أكثر لمنع أي انزلاقات قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
0: نعم، وهذا ما أريد أن أصل إليه، بأن هذه هي القشرة التي قصفت ظهر البعير في هذه المرحلة. بالتأكيد إيران تعرف بأن الهجوم الإسرائيلي بدون التنسيق وبدون ضوء أخضر أمريكي لا يمكن، لأن إسرائيل تعرف بأنها لا تستطيع لوحدها مواجهة إيران، وهي تريد توريط الولايات المتحدة الأمريكية ونتنياهو في حملة وفي هجوم وعدوان جديد على إيران. لذلك أتصور الإيرانيون سيتريثون نوعا ما لقراءة مشهد الدعم الأمريكي ومشاركته في المستقبل المحتمل طبعا، وعند ذلك سيتخذ القرار في الداخل الإيراني، هل يكون هناك استمرارية للمسار السلمي أم يوضع جانبا وبسرعة وبقوة تستأنف
1: ماذا تقدر أنت؟
0: المواجهة
1: ماذا
0: العسكرية.
1: تقدر أنت؟ ما الذي سيفعله إيران الرسمي؟
0: أتصور الإيرانيون مستعدون للمواجهة، لأنه لا يستطيعون أن يصمتوا أمام ما تقوم به إسرائيل، وهذه أصبحت تجربة للمرة الثالثة تستخدم طاولة المفاوضات والمسار السلمي
1: طيب،
0: كخديعة
1: واضح.
0: لضرب إيران، وهذا ما لا تتحمله طهران في هذه المرحلة بالذات.
1: أستاذ شادي، من المعلوم بأن التفاوض وإنهاء الحرب والوصول إلى مذكرة كان يشكل كابوسا لنتنياهو. هل تعتقد بأن نتنياهو الذي يعلم جيدا بأن إيران قالت إذا ضربت بيروت أو ضاحيتها ستضرب إسرائيل، يعلم بأن إيران ستنفذ ما وعدت وبالتالي أقدم على ضرب جبهة لبنان من أجل إفشال أي شيء كان قريبا دبلوماسيا أو سلميا من خلال مذكرة التفاهم؟ هل هذا سيناريو وارد؟
2: يعني هذا سيناريو وارد، ولكن يعني يجب أن نفهم السياق بتقديري وهو بالغ الأهمية. صحيح أن نتنياهو يريد أن يفشل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن نتنياهو والأجهزة الأمنية، وهذا الموقف بالنسبة لإسرائيل، تريد استمرار الحرب على إيران حتى إسقاط النظام، وأن يتضمن هذه الضربات يعني ضرب منشآت نووية وطاقة وإطفاء إيران وكل معامل الكهرباء وإلى آخره. ولكن بتقديري الضربة الإسرائيلية المحدودة على الضاحية كانت بالون اختبار، وهي يعني كانت تريد إسرائيل أن لا تضرب إيران لكي يكون في هناك شبه حرية عمل إسرائيلية في بيروت، لذلك كانت الضربة محدودة. ولكن الضربة الإيرانية يعني قلبت الحسابات الإسرائيلية لحد بعيد جدا. وهنا نعود إلى السؤال المركزي في هذه المواجهة، الضربة والضربة المقابلة. السؤال المركزي بتقديري ليس ما إذا كانت هذه الحرب سوف تستمر أو هذه الضربات سوف تستمر، السؤال المركزي هو لب القضية. إسرائيل أرادت في ضرب الضاحية أن تكسر معادلة أو أن تصيغ معادلة عسكرية جديدة مع لبنان، وهي في حال ضربت البلدات والمدن في الشمال سوف نضرب بيروت. السؤال بعد الرد الإيراني والرد الإسرائيلي، الرد الإيراني، هل إسرائيل ما زالت متمسكة بفكرة هذه المعادلة الجديدة؟ يعني حتى الآن الموقف الرسمي الذي نسمعه أن إسرائيل مصممة على هذه المعادلة، وهذا سمعناه مرة أخرى. أعود إلى السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية في خضم ما قاله، أنه في حال ضربت البلدات سوف نضرب الضاحية، مما يعني إسرائيل ما زالت متمسكة في هذه المعادلة الجديدة، وهذا يعني سوف يدفع بتقديري إلى تطوير الأجواء والمواجهة ما بين إيران وإسرائيل إلا إذا تدخلت

0: الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جاد هذه المرة، وقالت يعني أو قدمت شيء على الطاولة لتنهي يعني هذه المناوشات. واضح أن هذه المناوشات ليست عبثية. الضربة الإسرائيلية اليوم التي استهدفت مصانع إطلاق صواريخ بنى تحتية ورادارات يعني تعطي انطباع أن إسرائيل تجهز لضربة أكثر قوة لاحقا، وهذا السيناريو شبيه بما جرى في 19 نيسان إبريل 2024 عند في حرب الخمسة أيام أو عفوا بعد خمسة أيام من هجوم إيراني كان باسم الوعد الصادق. إسرائيل ضربت الرادارات وضربت أهم منظومة دفاع جوي في إيران وهي منظومة S-300، وكان ذلك تمهيدا للضربة التالية التي جاءت في 26 تشرين أول أكتوبر 2024 عندما ضربت العديد من مصانع إنتاج الصواريخ والرادارات، وكان ذلك التمهيد لحزيران 2025 أو ما سمي آنذاك بحرب 12 يوما، والذي أتاح لإسرائيل شبه حرية عمل لسلاح الجو في سماء طهران. مما يعني الضربة الإسرائيلية اليوم مدروسة ومخططة واستهدفت رادارات، وهذا الاستهداف رادارات بتقديري تمهيدا في حال صار هناك تصعيد أن يكون في هناك حرية عمل
1: نعم
0: لإسرائيل في أجواء إيران. ولكن يجب أن نتذكر أن إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن تواجه إيران. في المرات السابقة يعني شاركت ضمن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وحلفاء يعني في المنطقة بالدفاع عن إسرائيل وحماية إسرائيل واستخدام مقاعد يعني قواعد قريبة في المنطقة. السؤال هل سوف تترك إسرائيل لوحدها في هذه المواجهة؟ هذا السؤال مهم بتقدير، لأنه إسرائيل لا تستطيع لوحدها مواجهة الصواريخ
1: نعم
0: الإيرانية والردود الإيرانية، خاصة في حال دخل حلفاء في هذه المعركة.
1: أستاذ محمد، قال ترامب بعد الضربة الإيرانية لشمال إسرائيل وقبل أن يقدم نتنياهو على ضرب إيران بأن ما حصل لن يؤثر على المسار التفاوضي. هل باعتقادك بأن بالفعل هذا التصعيد الصاروخي لن يؤثر على المسار التفاوضي؟
2: لا، الإجابة لا. أعتقد أن هذا سيؤثر سلبا على مسار التفاوض. ربما يتصور الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية أن هذه الضربات الإيرانية ومعها من رد إسرائيلي بهجوم صاروخي على أهداف داخل إيران في مدن عدة مدن كبرى، ربما يكون أداة ضغط على المفاوض وصانع القرار الإيراني من أجل الإسراع والتوصل لصفقة والتراجع عن تشددهم أو تمسكهم ببعض المواقف الصلبة في هذه المفاوضات الجارية منذ 12 من شهر إبريل الماضي. بما أن الولايات المتحدة تركت إسرائيل تقوم بهذه الهجمات، وأعتقد أنها كانت مدروسة ومخطط لها بدقة، وأن الولايات المتحدة أعطت لها ضوء أخضر لضربات محدودة جراحية لن تستمر إلا أكثر من ساعة كما حدث. ربما ترامب الآن يريد أن يظهر للإيرانيين أنه يستطيع التحكم في السلوك الإسرائيلي، وأن إسرائيل لديها أيضا يد طولة يمكن أن تضرب إيران. فربما هذا يكون منطق ترامب في الضغط على المفاوضين الإيرانيين، أن إسرائيل ربما تخرج عن نطاق السيطرة وتشن هي هجمات وحدها. لكن أعتقد أن الرئيس ترامب يريد التواصل لصفقة مع إيران، وإن استدعى ذلك الضغط على إسرائيل فهو لن يتردد في ذلك، ولديه كثير من الموارد والخطوط التي يمكن بها تحجيم القرار الإسرائيلي أو التأثير عليه بصورة كبيرة إن أراد ترامب مرة أخرى الذهاب إلى هذا المجال. ربما نرى ما حدث اليوم كتصعيد من أجل خفض التصعيد ومن أجل الدفع باتجاه التفاوض الذي يريده الرئيس ترامب. الرئيس ترامب في عجلة من أمره يريد التوصل لصفقة بأي صورة، وربما يعتقد الرئيس ترامب أن هذه الهجمات التي حدثت قبل ساعات ربما تدفع إلى تسريع مسار التفاوض وهو ما يأمل إليه.
1: هو تحدث عن ربع ساعة الأخير، هل قراره بربما منح الضوء الأخضر إن ثبت بالفعل ذلك لإسرائيل بضرب إيران، هل ربما يقلص هذه المدة؟ هل هو مستعد لسيناريو آخر أن تزداد؟
2: أعتقد أن هذا ستوقف الربع الأخير أو الخطوات الأخيرة كما ذكر الكثيرون هنا في واشنطن، ستوقف على الجبهة اللبنانية. إذا توقفت إسرائيل عن مهاجمة الضاحية وتوقفت إيران
1: نعم
2: بالتبعية عن مهاجمة أهداف داخل إسرائيل، ربما نكون توصلنا بصورة كبيرة إلى صفقة. وأعتقد أن هذه هي أصبحت النقطة الأكثر توترا في هذه المفاوضات. كل النقاط الأخرى وإن كانت هامة جدا مثل الملف النووي أو مضيق هرمز أو العقوبات أو الأصول الإيرانية، هناك حلول لها، حلول يمكن للمفاوضين والدبلوماسيين التوصل إليها. النقطة الأكثر حرجا هي الجبهات الأخرى وخاصة الجبهة اللبنانية.
1: دكتور عباس، هل ما حصل يضغط بالفعل على المفاوض الإيراني كما يريد ترامب؟
3: لا أتصور، الإيرانيون أصبحوا أكثر قوة ويعتبرون بأنهم حصلوا على مكاسب كبيرة في هذه الحرب، رغم الخسائر التي منيت بها إيران و على كافة المستويات. ولكن أصبحوا الآن وكما يقولون دائما بأنهم مستعدون للمواجهة إذا ما أرادت إيران أمريكا أن تفرض أجندتها على طهران. طهران كانت تقول وما زالت تؤكد بأنها لا تتفاوض تحت النار، ولن تستسلم، ولن تتجاوز حدودها وخطوطها الحمر. هذا ما أثبتت مصداقيتها على مدى الأشهر الماضية.
1: طيب، هي من خلال الرد دكتور عباس، حتى اللحظة الرد جاء من اليمن باستهداف إسرائيل من هناك. كانت هناك أيضا تحذيرات إيرانية تتعلق بباب المندب. هل تعتقد بأن الوقت حان لإيران لتفعل هذه الورقة أيضا؟
3: أنا أتصور إذا الأمور استمرت وإذا تدخلت واشنطن كشريكة أساسية للولايات المتحدة الأمريكية في الميدان عمليا، ستكون الخطوة القادمة هو أو سيكون الخطوة القادمة هو باب المندب. لكن إذا كانت أمريكا دعمها لنتنياهو دعما سياسيا وإعلاميا، فتصور هذه الورقة تؤجل إلى ما بعد المفاوضات
1: شكرا
3: لنشاهد ماذا سيحدث.
1: في المتابعة، شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار، وشكر موصول لضيوفنا الكرام. تغطية الجزيرة مستمرة، محمد حمدان يواصلها معكم.
4: شكرا جزيلا لك زميلي محمد، ونحن على رأس الساعة إذن هذه التغطية مستمرة، حيث أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية إيرانية غربية ووسط إيران. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الغارات الجوية استهدفت مطار مهرباد في طهران ومستودعا لتخزين المسيرات الانقضاضية. وقد نقلت إسرائيل اليوم عن مصدر قوله أن إسرائيل نسقت هجومها في إيران مع واشنطن. وفي إيران أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن الحرس الثوري بأن إسرائيل شنت هجوما على أهداف داخل الأراضي الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية. بينما قال المتحدث باسم جهاز الإطفاء في طهران إنه لم يتم استهداف المناطق السكنية في العاصمة. في الأثناء قال مسؤول أمريكي لأكسوس إن الرد الإسرائيلي على القصف الصاروخ الإيراني الذي وقع هذه الليلة كان محدودا، في حين أكد مسؤول عسكري أمريكي للموقع أن الجيش الأمريكي لم يشارك بالضربات الإسرائيلية على إيران. وكانت إيران شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية أمس الأحد. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من الاستوديو لأسكر رام مراسل الجزيرة في فلسطين، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. مرحبا بكم جميعا. عدنان بوريني، أبدأ معك. إذن هل بدأت تتضح هذه المناطق التي ضربت والحديث إيرانيا عن لا وجود لإصابات؟
5: هذا هو آخر التصريحات فيما يتعلق بهذه الهجمات محمد. هي عمليا تقول بأنه لا توجد أضرار في مناطق سكنية ولا توجد استهدافات في مناطق سكنية، لا أكثر من ذلك فيما يتعلق بطبيعة المواقع التي استهدفت في كل المدن. الحديث عن انفجارات سمعت في طهران، في مدينة ملرد غرب طهران، وأيضا في تبريز شمال غرب إيران، وفي أصفهان، وأيضا الحديث عن نجف أباد في أصفهان. هذه هي المواقع التي سمعت فيها أصوات الانفجارات، لكن دون أي تحديد لطبيعة المواقع المستهدفة حتى هذه اللحظة. كان هناك أيضا تصريح من الحرس الثوري لوكالة الأنباء الإيرانية تحدث عن أن الاستهدافات الإسرائيلية استخدمت فيها صواريخ باليستية. هذه هي الوقائع المتوفرة حتى هذه اللحظة، ولكن ربما نكون على موعد مع تفاصيل أكبر فيما يتعلق بهذه الهجمات. عمليا محمد، المرتقب هو الإجابة على الأسئلة فيما يتعلق بالرد، هذا الرد الذي توعد الحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء هنا بأن يقوم برد واسع وكثيف في حال استهدفت إسرائيل الأراضي الإيرانية بأي هجمات، أو حتى في حال استهدفت الضاحية بيروت الجنوبية أو بيروت بعد الرد الإيراني بالأمس على شمال إسرائيل إثر استهداف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية. وبالتالي هذا هو السؤال الأكبر. مصدر عسكري كان قال لوكالة تسنيم بأن طهران تتعامل بجدية مع هذا الأمر والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بما في ذلك استهداف الأراضي الإيرانية. وبالتالي كانت القوات الإيرانية والحرس الثوري حضروا الصواريخ بشكل كامل للإطلاق في حال تم استهداف الأراضي الإيرانية للرد بشكل كثيف غير متوقع بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هذه هي أبرز التصريحات المتعلقة بطبيعة الرد، وبالتالي نحن نتحدث عن أرضية أساسية يتوقع من خلالها أن يكون هناك رد قريب من الحرس الثوري، ولكن بطبيعة الحال لا نستطيع تأكيد هذا الأمر. ولكن طهران كانت تتحدث على مدار اليومين الماضيين محمد عن سياسة جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الوقائع، معادلة جديدة عمليا تستغني فيها طهران عما كان يعرف بضبط النفس وعما كان يعرف بالصبر الاستراتيجي، واللجوء إلى معادلة الرد الفوري في حال استهداف أراضيها بأي اعتداءات. وبالتالي هذه النقطة التي يتم التركيز عليها بشكل أو بآخر. السؤال الأكبر أيضا محمد هو مرتبط بالتهديدات التي جاءت مثلا من مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية عندما تحدث عن أن هذا الهدوء الذي يشهده مضيق باب المندب عمليا قد ينسحب عليه ما يجري في مضيق هرمز، في إشارة إلى توسيع دائرة التصعيد بشكل أو بآخر. هذه الأسئلة هي الأسئلة الكبرى التي تأتي على وقع ما كنا نشهده بالأمس حقيقة في المسار الدبلوماسي، هذا المسار الذي كان يشهد تقدما وحديث ربما عن انفراجة محتملة تأتي على وقع رسالة استقبلتها طهران من الوسيط الباكستاني، ويتم الحديث عن قبول واشنطن وطهران تقديم تنازلات من كلا الطرفين، بالإضافة إلى تقديم مقترحات تتعلق ببعض النقاط العالقة في إشارة إلى قضية الأصول المالية المجمدة الإيرانية. وبالتالي نحن نتحدث عن أسئلة تتعلق أيضا بمسار هذه المفاوضات وكيف ستتأثر بهذا المشهد التصعيدي. التقديرات تتحدث عن احتمال موجة تصعيدية ربما تمتد لأيام، ربما لأسبوع على حد بعض التقديرات بحسب بعض التقديرات.
4: وبالفعل الآن عدنان، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. يسكرام، ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي؟
6: نعم، والجبهة الداخلية تصدر بيانا تحذيريا، والمناطق واسعة جدا تمتد من منطقة نتانيا إلى الشمال من تل أبيب ووصولا حتى غلاف غزة، في كل مناطق غلاف غزة وعسقلان وحتى في مدينة بئر السبع وضواحيها، بالإضافة إلى مناطق ومستوطنات في جنوب الضفة الغربية المحتلة وشمالها حتى. إذن هي منطقة واسعة جدا، وبدأنا الآن نستمع إلى صافرات الإنذار التي تدوي في مناطق واسعة جدا حتى في المناطق الشرقية لإسرائيل أو لمدينة القدس، أيضا هنالك دوي صافرات في منطقة شمال القاعدة الجوية في بلمخيم، أيضا هنالك صافرات إنذار تدوي في هذه الدقائق. إذن نحن أمام هجوم جديد.
4: وسائل الإعلام الإيرانية الآن تقول إطلاق دفعة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.
6: هذا صحيح، ونحن نتحدث عن مناطق واسعة جدا، نتحدث عن مدينة بئر السبع وضواحيها في جنوب إسرائيل، وكذلك كل المنطقة الممتدة من تل أبيب الكبرى وصولا حتى عسقلان. الواقع إلى الشمال من قطاع غزة، بالإضافة إلى بعض البلدات الإسرائيلية في منطقة الغلاف. نحن نتحدث أيضا عن مطار بن غوريون الدولي التي تدوي في محيطه صافرات الإنذار، بمعنى أنه هو أيضا مشمول في هذه الصافرات، والقاعدة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في تل نوف في جنوب تل أبيب. إذن هي مناطق واسعة، نتحدث عن مئات المدن الكبرى والبلدات الإسرائيلية التي يشملها هذا

0: الإنذار، التقدير الأول، نحن أمام قائمة كبيرة جدا، أعتقد أنها تتعدى 300 إلى 350 بلدة ومدينة تدوي فيها صافرات الإنذار في هذه الساعة، بما في ذلك أيضا في مناطق جنوب مدينة القدس. سنرى فيما إذا كانت ستكون هنالك اعتراضات جوية، وما هي نوع الصواريخ التي استخدمت، لأنه في الجولة السابقة محمد كان استخدام لصواريخ باليستية ذات رؤوس عادية غير متشظية، ورأينا في الجولات السابقة من الهجمات الصاروخية أنه عندما كان الصاروخ يحمل رؤوسا متشظية كانت هنالك صعوبة جدا على المنظومات الدفاعية أن تعترضها، وحتى في حالة الاعتراض كانت هذه الصواريخ تتوزع وتنتشر على مساحات واسعة وتحدث دمارا كبيرا. ليس واضحا بعد ما هو عدد الصواريخ الذي تشمله هذه الدفعة الصاروخية، لكن رأينا في الدفعة التي كانت يوم أمس بأنها كانت على جولات متتابعة، وظلت فيها صافرات الإنذار تدوي لنحو 40 إلى 45 دقيقة بشكل متتابع في مناطق واسعة في شمال إسرائيل. لكن الآن الضربة الصاروخية يبدو أنها مركزة في وسط إسرائيل تحديدا في منطقة
1: حديث عن منطقة القدس الآن. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تفيد بسماع أصوات انفجارات في منطقة القدس، حتى صفارات الإنذار كنا نستمع عليها كانت قبل قليل من منطقة القدس. نتحدث عن قلب إذن الجغرافيا، ومنطقة الأبيب الكبرى أيضا دوت فيها صفارات الإنذار. كما قلت من غير الواضح حتى اللحظة أعداد الصواريخ التي يتم رصدها من إيران، لكننا أمام دفعة جديدة. كيف هيئت إسرائيل الياس نفسها والشارع كذلك لدخول هذه الجولة حينما قصفت لبنان وحذرت من دخول إيران على خط القصف الآن شمال البحر الميت، منطقة القدس وشمال البحر الميت أصوات الانفجارات تسمع فيها، خاصة الياس كما قلنا كيف حذرت نفسها، خاصة أنها تقول أنها نسقت مع الولايات المتحدة في هذه الضربة أو الرد على إيران.
0: نعم، هذا على الأقل ما تنقله صحيفة إسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي هذه المرة، الذي يؤكد على أن إسرائيل نسقت هجومها في إيران مع الإدارة الأمريكية. السؤال كيف كان التنسيق، هل هو تنسيق بين ترامب ونتنياهو أم أنه بين الجيش والجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأمريكي؟ التنسيق ليس بالضرورة موافقة أمريكية، وربما يكون نعم بموافقة أمريكية، هنالك التباس في معرفة حقيقة الموقف الأمريكي في ذلك. هناك من يتحدث عن ربما خديعة أمريكية إسرائيلية، لكن ليست خديعة على مستوى استراتيجي كما حدث في المرات السابقة عندما كانت المفاوضات في ذروتها، وبالفعل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية خدعتا إيران ونفذتا الهجوم. إيران في هذه الحالة كانت مستعدة لهذه الخديعة وكانت تتوقعها حتى في خضم المفاوضات، لكن هنالك من يحاول أن يقول أن هذا ما ورد على أن الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو التريث لأيام عدة كان في إطار الخديعة، أو يمكن أن يفهم ويفسر ويقدر على هذا الصعيد. لكن إن كنا نريد أن نقبل هذه الرواية أو نمشي معها، هي ليست خديعة استراتيجية كما حصل في المرات السابقة.
1: لم تبدأ هذه باغتيالات، نعم، لم تطال منشآت،
0: صحيح، وإيران كانت تتوقع، وهي كانت تقول بأنها تتوقع خديعة كهذه أو هجوم مباغت وأنها تستعد له. لذلك الهجوم الإسرائيلي لم يكن مفاجئا بالنسبة لإيران، لا سيما وأن إيران كانت هي البادئة. يعني من فاجأ ربما في هذه الجولة هو إيران، وهنالك من ينظر إلى ذلك في إسرائيل على أنها كانت جرأة إيرانية كبيرة وهامة.
1: الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذار مبكر لمنطقة بئر السبع والنقب جنوبية إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران، هكذا تكون تقريبا كل الخارطة شملتها الإنذارات.
0: كل الإنذار الذي تحدثنا عنه في البداية بأنه كان تحت طائل الإنذار الأول أصبح الآن تحت القصف أو التهديد. لذلك صافرات الإنذار تدوي في هذه المناطق، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن أنه رصد عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، عدة صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. إذن هو يؤكد على أنه كان هنالك دفعة من الصواريخ وليس صاروخا واحدا. هنالك بعض الصور التي تصل أيضا حول اعتراض صاروخي فوق أسدود. الآن هنالك بعض المقاطع الفيديو التي تصل وتظهر فيها هذه الاعتراضات الصاروخية التي جرت في سماء مدينة أسدود. إذن هي عدة
1: صواريخ
0: كما يبدو أطلقت في هذه الدفعة.
1: إسرائيل تحدثت عما استخدمته من صواريخ باليستية، عن مشاركة البحرية الإسرائيلية في هذه الضربات، تحدثت عن التصدي، لكن هل تحدثت عما يصلها من صواريخ، عن نوعية الصواريخ الإيرانية التي تصل؟
0: صحيح، في الجولة السابقة التي كانت بالأمس إسرائيل تحدثت عن إطلاق 10 صواريخ إلى 11 صاروخا وأنه جرى اعتراضها بنجاح. تحدث عن صواريخ باليستية ذاتية الدفع برؤوس عادية ليست برؤوس متشظية. الآن هنالك سماع لدوي انفجارات قوية أيضا في سماء مدينة القدس. نحن نتحدث عن انفجارات تسمع أيضا في منطقة وسط إسرائيل، وهذا ما يؤكد محمد على أن هنالك عدة صواريخ أطلقت في هذه الجولة، وهذا ما يؤكده على الأقل البيان الأولي للجيش الإسرائيلي الذي يتحدث عن التعامل مع عدة صواريخ. وهنالك ونحن نتحدث الآن إنذار ربما مبكر أو توقع بأن يكون هنالك إطلاق جديد، بمعنى أننا أمام هجوم
1: دفعات متتالية
0: بالفعل. وهي على الأقل الآن يعني التقديرات الأولية تشير محمد إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعاملت أو أسقطت 7 صواريخ أطلقت في إطار الهجوم الأخير. إذن نحن نتحدث عن على الأقل 17 صاروخا أو 18 صاروخا في الساعات الماضية التي أطلقت. والآن توقعات بأن هنالك ربما تكون دفعة جديدة في الطريق، لذلك ربما هذا ما يفسر
1: صافرات الإنذار أيضا صافرات في منطقة ديمونة.
0: بالفعل صافرات الإنذار التي تتوالى، ونحن نتحدث لو ننظر إلى الخريطة التفاعلية والقائمة التي أصدرتها الجبهة الداخلية، على أقل تقدير نحن نتحدث عن أكثر من 400 إلى 450 بلدة ومدينة إسرائيلية يشملها هذا الإنذار وتدوي فيها صافرات الإنذار. هي في مناطق واسعة جدا، في مستوطنات في الضفة الغربية، في مدينة القدس، في مستوطنات تقع إلى الشمال من مدينة القدس في منطقة رام الله على وجه التحديد، وكذلك في مناطق حتى تقع في محيط مدينة نابلس في مستوطنات
1: الضفة الغربية.
0: صحيح. وأيضا يعني ولكن التركيز الأكبر هو في منطقة وسط إسرائيل، تل أبيب الكبرى، ونتحدث أيضا عن قاعدة تل نوف العسكرية التي أيضا مشمولة في إطار هذه الإنذارات، وكذلك مطار بن غوريون الدولي.
1: نتحدث الياس إذن ليس عن شمال إسرائيل، التهديد الذي كان في البداية قصف ضاحية أو بيروت يعني قصف شمال إسرائيل، الآن اعتراض وسماع أصوات انفجارات في سماء القدس، الصفارات في ديمونة،
0: وهناك صاروخان كما يبدو سقطا في مناطق مفتوحة. وأنت تتحدث عن
1: في أي منطقة؟
0: ليس واضحا بعد، لكن على الأقل في مركز إسرائيل هناك سقوط لصاروخين تخطيا كما يبدو الدفاعات الجوية وسقطا وفق ما يقال في مناطق مفتوحة.
1: لنكمل الفكرة أن الاستهداف لم يقتصر على شمال إسرائيل.
0: نعم،
1: وفق التهديد هذه يعني مرحلة جديدة من
0: التصعيد، وكأن أنه الآن إيران ترد على الهجوم
1: على قصف طهران
0: ومناطق أخرى. هنالك بعض الأنباء الأولية تتحدث عن ربما إصابة في صفوف الإسرائيليين. هنالك كما يبدو معلومات أولية أيضا عن إصابات في صفوف الإسرائيليين في إطار هذا.
1: سنبقى معك في المتابعة الياس في هذه التطورات التي ترد من إسرائيل، ولحين ما تتضح الصورة أكثر حول الاعتراضات وإلى أين تصل هذه الصواريخ وأين يتم اعتراضها، نوعية أيضا الصواريخ. نشرك معنا محمد الأحمد من واشنطن في يعني ما قاله المسؤول الأمريكي لأكسس عن عدم مشاركة القوات الأمريكية في هذه الضربات.
2: نعم، المعطيات العاجلة من واشنطن تشير إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه الضربات الإسرائيلية على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الجيش الأمريكي لم يكن طرفا في العملية. المسؤول أيضا وصف هذا القصف الإسرائيلي بأنه كان محدودا نسبيا. في المقابل قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة الول ستريت جورنال إن الغارات الإسرائيلية على إيران استهدفت أهدافا عسكرية في وسط وغرب إيران، شملت أنظمة دفاع جوي وأسلحة. السفير الإسرائيلي لدى السفير الأمريكي لدى إسرائيل وفق هارتس أشار إلى أن الضربات ركزت بالمقابل على مرابط إطلاق صواريخ أرض أرض وبنى تحتية عسكرية. السفير الإسرائيلي في واشنطن الذي أيضا رفع سقف التحذيرات بقوله إن إسرائيل ستضرب بقوة مراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إذا أطلق الحزب النار باتجاه إسرائيل وفق تصريحات نقلت عنه في الإعلام الإسرائيلي. طبعا هذه التطورات تأتي بينما تكشف تقارير أمريكية وإسرائيلية عن تدخل مباشر من الرئيس دونالد ترامب لاحتواء هذا الموقف. بحسب أكسيوس، ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي أنه لا يرى مصلحة في رد إسرائيلي واسع على الهجوم الإيراني الأخير، محذرا من أن أي تصعيد جديد قد يهدد فرص التوصل إلى اتفاق تراه واشنطن قريبا مع طهران. وفق التقارير الأمريكية، ترامب شدد على أن المفاوضات مع إيران دخلت ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بالربع الأخير، وبأن واشنطن باتت قريبة من اتفاق تعتبره جيد، وهو ما يجعل الانزلاق إلى مواجهة جديدة أمر غير مرغوب من وجهة نظر واشنطن في هذه المرحلة. الأكسيوس نقلت كذلك عن مسؤول أمريكي أن ترامب نجح في كسب الوقت وأنه لم تكن هناك مؤشرات على ضربة إسرائيلية وشيكة، لكن الرد الإسرائيلي جاء خلاف ذلك، وهو ما يمثل في الحقيقة اختبار للرئيس دونالد ترامب واختبار أيضا لوقف إطلاق النار الهش بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. الرئيس ترامب نفسه كان أعرب عن استيائه من الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بيروت، مؤكدا أنها لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة، وقال إن إسرائيل وإيران تلقتا ما يكفي من الضربات وبأن المنطقة ليست بحاجة إلى جولة تصعيد جديدة في هذا التوقيت، لا سيما مع دخول المفاوضات الأمريكية الإيرانية مراحل متقدمة. لذلك الإدارة الأمريكية في الحقيقة تبدو أمام مهمة مزدوجة في هذه المرحلة، منع توسع المواجهة العسكرية من جهة، وكذلك الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران من جهة أخرى، خاصة أنه يفترض أن الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية المعدلة تم تسليمها إلى الجانب الباكستاني، ممثلا في وزير الداخلية الباكستاني الذي قام بزيارة إلى طهران في وقت لا تزال في الحسابات الإسرائيلية والإيرانية أيضا قادرة على تغيير المشهد بالنسبة لواشنطن بسرعة. وبالتالي الولايات المتحدة تراهن على احتواء الموقف ومنع هذه الجولة من التصعيد من الانتقال إلى مرحلة ربما قد تكون صعبة بالنسبة لواشنطن، خاصة كما قلت أن إدارة ترامب تراهن على أن المفاوضات دخلت إلى مراحل متقدمة في إطار التوصل إلى اتفاق مع إيران. محمد،
1: ابقى معنا. إذن نتحدث الآن عن المناطق التي تم سماع دوي صفارات الإنذار فيها أو حتى الانفجارات في إسرائيل. الآن الإذاعة الإسرائيلية تقول سقوط صاروخ قرب مستوطنة إتمار في شمال الضفة الغربية دون أضرار أو إصابات. إذن إلياس، نحن أمام تحديد لأماكن سقوط الصواريخ والتي تجاوزت من المفترض الدفاعات الإسرائيلية والمناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار. يعني لنأخذ فكرة عن أهمية هذه المناطق حينما تحدث عن النقب، عن بئر السبع، عن ديمونة تحديدا، بيت شمش قبل قليل أيضا. بالنظر إلى الجولات السابقة، ما أهمية سواء استهداف أو حتى التصدي في سماء هذه المناطق؟
0: نعم، هو بالفعل هذا السؤال في مكانه، لأن كما تعلم الرقابة العسكرية عتمت كثيرا على المناطق التي ضربت، لكن في الأسابيع الأخيرة بدأت تحرر بعض المعلومات التي حول المناطق التي استهدفت. وربما لم يكن مفاجئا أن مطارات، اعترفت إسرائيل بأن مطارات ضربت في إطار الجولة السابقة، وحتى كان هنالك اعتماد على صور من الأقمار الصناعية نشرتها يديعوت أحرنوت بإذن من الرقابة العسكرية، أشارت إلى ضربات وقعت في مطار رامات دافيد، أحد أهم وأكبر المطارات في شمال إسرائيل، إصابة مطار أيضا في جنوب إسرائيل، إصابة معامل تكرير البترول في حيفا. يعني نتحدث عن مناطق استراتيجية واقتصادية وازنة، ضرب أيضا شركة الكهرباء في منطقة الخضيرة، الصاروخ سقط على بعد 100 متر من محطة توليد الكهرباء، وكان رسالة أيضا لإسرائيل أنه إذا ضربت المنشآت، منشآت الطاقة في إيران، هي أن إيران تستطيع أن ترد أيضا على منشآت الطاقة في إسرائيل. وضرب حتى أحد المواقع الذي يعود
1: لإلياس، هذه سقوط صور لسقوط شظايا صاروخ إذن قرب أريحة، صور وصلت قبل قليل الياس إلى المناطق، كنا أشرنا إلى شمال الضفة الغربية، الآن أريحة أيضا يسقط فيها شظايا للصواريخ، ما تم اعتراضه طبعا من الصواريخ الإيرانية.
0: نعم، وكما كنا نشير، هذا أحد المواقع التي سقط فيها الصواريخ، كانت هنالك عملية اعتراض يبدو لسبعة صواريخ على الأقل في التقدير الحالي، ونحن أمام موجة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من إيران. سقوط أحد الصواريخ في منطقة قريبة من بيت شمش غربي القدس، وكذلك في منطقة قريبة من بئر السبع. حتى عندما كانت إسرائيل تتحدث عن مناطق مفتوحة، ليس بالضرورة أن هذه الصواريخ سقطت بالفعل في مناطق مفتوحة، وخير دليل على ذلك ما تكشف بعد هذه الهجمات، وأشرنا إلى بعض المواقع التي اعترفت إسرائيل فيها بعد إعلان وقف إطلاق النار أنها ضربت فعلا بناء على صور من الأقمار الصناعية. وزارة الدفاع الإسرائيلية التي سقط بجانبها صاروخ، معامل تكرير البترول في حيفا، ميناء حيفا في صفد، هنالك قاعدة أيضا لوحدة الاستخبارات العسكرية المهمة المعروفة باسم 8200، هذه الشعبة الهامة في التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ضرب المصانع الكيميائية في مدينة بئر السبع القريبة من مدينة بئر السبع في رمات حفاظ بأكثر من صاروخ، وأكثر من مرة كانت هنالك إصابات مباشرة، بمعنى أن الصواريخ التي أطلقت من جانب إيران كانت محددة ضد أهداف استراتيجية وضد أهداف عسكرية، وليس بالضرورة فقط ضد أهداف مدنية كما حاولت إسرائيل أن تصور. طبيعة الحال الرقابة العسكرية عتمت كثيرا خلال الهجمات الصاروخية،
1: يوم أمس جددت التعليمات الجبهة الداخلية للمواطنين بعدم التصوير.
0: وبالفعل، وعندما يكون الحديث الآن عن مناطق مفتوحة، فهي ليست بالضرورة مناطق مفتوحة، الأمور لا يمكن أن تتكشف حاليا، لكن لا يمكن إخفاء شيء في إسرائيل. وبالتالي بعد الهجمات التي حدثت، كانت هنالك تقارير صحفية مبنية محمد حتى على مقارنة لطبيعة المناطق التي قصفت قبل وبعد. في إحدى الهجمات الصاروخية كان هنالك ضربات لقواعد عسكرية مهمة، أشارت كما قلت بعض الصور، صور الأقمار الإسرائيلية، إلى ضربات مباشرة سقطت في قاعدة رامات دافيد التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، ولقاعدة أخرى في الجنوب على ما أعتقد كانت نيفاتيم، وضربات في أرض المطار. بمعنى ضربات لمواقع استراتيجية دقيقة. وعسكرية دقيقة جدا.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي الآن تعلن عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري الأمن المصغر قبل ظهر اليوم لمناقشة المستجدات الأمنية، وكنا نتابع أيضا حديثا إسرائيليا قبل قليل عن مشاركة كبار القادة العسكريين في مراقبة الضربات العسكرية الإسرائيلية لإيران. الآن الحديث عن اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري إلياس الأمني المصغر قبل ظهر اليوم، إذن على وجه السرعة من المفترض أن يجتمع هذا المجلس لمناقشة هذا التطور، كيف ترد إيران على استهداف عاصمتها؟
0: نعم، وكيف ربما ترد إسرائيل أيضا على هذا التصعيد من وجهة نظرها بطبيعة الحال، عودة الهجمات الصاروخية لتطال كل مناطق إسرائيل. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الضربات الصاروخية التي استهدفت شمال إسرائيل يوم أمس، وكذلك هذه الضربة الصاروخية التي نرى بأنها كانت تشمل على الأقل عن 7 صواريخ، هذه الاعتراضات الصاروخية
1: اعتراضات وسط إسرائيل.
0: نعم، وكان مثلها أيضا في منطقة أسدود كذلك، وترى بأن هنالك عدة صواريخ اعتراضية في هذه الصور التي خرجت وحاولت اعتراض الصواريخ البالستية التي أطلقت، كما يبدو أنها كانت من الصواريخ البالستية العادية التي تحمل رؤوسا متفجرة لكن لا يستهان بها بطبيعة الحال، هي تحمل أطنانا من المتفجرات وليست صواريخ على الأقل متشظية وفق ما نرى. حتى في عملية الاعتراض لا توجد هنالك صواريخ متشظية. في الجولة السابقة قبل وقف إطلاق النار التقديرات كانت أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 650 صاروخا باتجاه إسرائيل، سقطت منها بشكل مباشر 77 صاروخا، وكان منها حوالي 61 صاروخا عنقوديا متشظيا. وهذه الصواريخ هي التي عجزت المنظومات الدفاعية حقيقة عن اعتراضها وسببت الأضرار البالغة في الممتلكات وفي إصابة الإسرائيليين وفي مقتل الإسرائيليين. ذلك أنه حتى لو تمكنت المنظومات الدفاعية من اعتراض الصواريخ كانت هذه الرؤوس المتشظية تنفجر وتسقط وتتوزع على مناطق واسعة وتسبب أضرارا مادية فادحة في المدن الكبرى التي تسقط فوقها تحديدا في منطقة تل أبيب.
1: فيما يتعلق بأسدود إلياس، الإذاعة الإسرائيلية تقول اعترضت إسرائيل دفعة من 7 صواريخ إيرانية استهدفت أسدود جنوب تل أبيب.
0: نعم، وهذا ما كنا نتحدث عنه، أن هنالك شوهدت بعض الاعتراضات الصاروخية في سماء أسدود، وهي طبعا كانت مشمولة في إطار الإنذارات الأولية والإنذارات التي دوت في مناطق واسعة جدا. نتحدث عن مئات المدن الكبرى والبلدات التي طالها هذا الإنذار وصافرات الإنذار دوت فيها. يعني بنظرة سريعة إلى القائمة نتحدث عن أكثر من 350 إلى 400 بلدة ومدينة، نتحدث عن ملايين الإسرائيليين الذين استفاقوا على صافرات الإنذار ودخلوا إلى الملاجئ. وكما تعلم بأن إسرائيل استبقت وكأنه كان هنالك تقدير لأن الأمور قد تتطور على هذا النحو.
1: قياسا بما سبق إلياس، ما حجم الصواريخ؟ تتابع الدفعات كما أشارنا في البداية، المناطق التي طالتها، اتساع الرقعة الجغرافية، قياسا بما سبق بالجولة السابقة أشرت إلى نوعية الصواريخ، لكن هذا الدخول في هذه الجولة، الآن نسأل اليوم تتحدث عن 10 صواريخ أطلقت من إيران في الدفعة الأخيرة وجرى اعتراضها، قياسا بما سبق ما حجم هذه الدفعات؟
0: نعم، لو عدنا إلى اليوم الأول أو الأيام الأولى من الهجوم الذي حدث بعد 28 من شباط فبراير، أولا الرد الإيراني كان سريعا في نفس اليوم وخلال ساعتين. النهار الأول وصل عدد الصواريخ لحوالي 90 صاروخا، ثم بدأ الأمر ينخفض إلى 80 و70، ولكن تراجعت في اليوم الثالث عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل إلى 15 أحيانا 21، ولكن اللافت كان هو استخدام الصواريخ العنقودية التي سببت ضررا، وكانت هنالك واضح بأنه كان لدى الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني

0: التي تحمل رؤوسا متشظية، وحتى لو كانت تتم عملية الاعتراض هذه الصواريخ كانت تتشظى وتسقط على مساحات واسعة. إذن لم يكن الكم هو الأهم في هذه الجولة. صحيح أنه في الأيام الأولى كان العدد مرتفعا 90 في اليوم الأول، وبعدها تقريبا عدد مراقب قريب، بعد ذلك انخفض إلى 80 و75، وبعد ذلك انخفض إلى حد كبير إلى نحو 20 صاروخا بالمعدل أو أكثر، أحيانا أقل من ذلك. لكن المهم في ذلك كما أشرت محمد لم يكن الكم، بل التوجيه إلى أيضا مواقع استراتيجية وازنة والرد بالمثل على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي كانت توجه للموانئ وللصناعات الاستراتيجية في داخل إيران. فكما أشرت قبل قليل، الاستهداف لمعامل تكرير البترول كان ردا على استهداف إسرائيل لمعامل تكرير البترول مثلا في إيران، تحديدا في حوالي العاصمة، استهداف الميناء في حيفا، استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية، واعتراف الجيش الإسرائيلي بإذن الرقيب العسكري أنه كان هنالك سقوط لأحد الصواريخ بقرب بمحاذاة وزارة الدفاع، سقوط أحد الشظايا الصاروخية قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب، استهداف القاعدة الجوية الكبيرة في شمال إسرائيل الأكبر والأهم في إسرائيل رماد دافيد، استهداف أيضا قاعدة نفاتيم العسكرية في جنوب إسرائيل، استهداف المنطقة الصناعية في رمات حفاف، استهداف عدد من المصانع الكيماوية التي ضربت وأصيبت بشكل مباشر واشتعلت فيها النيران لساعات كثيرة، وأيضا استهداف لمنشأة استراتيجية هامة قرب صفد تعود لشعبة الاستخبارات العسكرية. إذن لم يكن الكم هو المهم، بل ربما اختيار الأهداف الاستراتيجية والمؤثرة، بما في ذلك التهديد باستهداف محطة توليد الكهرباء في الخضيرة عندما سقط أحد الصواريخ قريبا منها على بعد ربما 100 متر فقط، وكان ذلك ردا على تهديدات إسرائيلية سبقت بأن إسرائيل تريد أن تستهدف مواقع الطاقة ومنشآت الطاقة الإيرانية، فجاء الرد باستهداف غير مباشر لمحطة الطاقة في الخضيرة، لتقول إيران، لتحمل رسالة بذلك أنه إذا قصفتم مصادر الطاقة نستطيع نحن أيضا أن نصل إلى مصادر الطاقة الإسرائيلية.
1: إذن إسرائيل اليوم تتحدث عن تضرر 3 مباني في الضفة الغربية دون وقوع إصابات، وربما تكون يعني هذه الأضرار نتيجة الاعتراضات التي أشرنا إليها وشاهدنا جزءا كبيرا منها كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية في وسط إسرائيل، مناطق شمال الضفة الغربية أيضا وأريحة. قبل قليل كنا نتابع إذن الأخبار العاجلة من إيران عن إطلاق الصواريخ وكذلك من إسرائيل عن أعداد ما وصل. نعود لعدنان بوريني. عدنان، وكالة مهر الإيرانية تحدثت عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، فيما أكدت الإذاعة الإسرائيلية أنها تتعامل مع 10 صواريخ. عدنان.
2: نعم محمد، الحديث مبدئيا عن 2 حتى هذه اللحظة، وبالتالي نحن أمام رد مستمر عمليا من الجانب الإيراني على إسرائيل في قصف غير محدد، لكن كان وصف في تصريحات سابقة للحرس الثوري بأنه سيكون واسع وكثيف. هذه التصريحات جاءت للحرس الثوري ولمقر خاتم الأنبياء، وأيضا مصدر عسكري أكده لوكالة تسنيم بأن هناك دفعات كبيرة من الصواريخ معدة ومدخرة للإطلاق في حال استهدفت الأراضي الإيرانية. محمد، طبيعة الرد الإيراني عمليا هي مرتبطة أيضا في تثبيت المعادلة التي تريدها طهران بأن أي استهداف لأراضيها سيرد عليه بشكل فوري، وهذا ما يفسر المدى الزمني عمليا. بعد استهداف الأراضي الإيرانية بأقل من 2 بدأ الرد الإيراني بهذه الدفعات. الحديث كما قلت أنت بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن 10 صواريخ، لكن لا يوجد تأكيد أو بيانات حتى هذه اللحظة هنا من إيران فيما يتعلق بهذا الرد. وإذا نتحدث نحن عن رد غير محدد مدى حتى اللحظة، لكنه يحاول تثبيت تلك المعادلة التي تقول فيها طهران أنها هي من تختتم هذه الضربات. بالأمس كان عندما

0: استهدفت طهران شمال إسرائيل، كان البيان واضحا من الحرس الثوري بأنه يتحدث عن أن طهران نفذت الوعد ونفذت طيب. تحذيرها الذي وجهته لإسرائيل في حال استهدفت الضاحية الجنوبية وبأن الأمر انتهى، وحذرت إسرائيل من استهداف الأراضي الإيرانية. نعم،
1: لدينا عاجل وربما يأخذ مسار التغطية شيئا باتجاه المنشآت إن كانت عسكرية أو مدنية. الآن المساعد الأمني لمحافظ خوزستان يقول شركة كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي. إذن هنالك شركة بتروكيماويات تتعرض لهجوم جوي إسرائيلي بحسب محافظ المساعد الأمني لمحافظ خوزستان إلياس إسرائيل، قالت إنها تستهدف منشآت عسكرية. الآن الحديث عن منشأة بتروكيماويات فيما هي أيضا يصلها صاروخ عنقود الآن.
2: نعم، وهي عادة ما تستهدف هذه المصانع لأنها تقول بأنها مرتبطة في إطار الصناعات العسكرية. هي تحاول أن تبرر ضرب هذه المصانع بالقول بأنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالصناعات العسكرية وحتى المشروع النووي. الآن نحن أمام تهديد جديد وإنذار جديد من جانب الجبهة الداخلية، يتركز حاليا فوق القدس، والحديث والتحذير من أن هذه المرة الصاروخ هو صاروخ عنقودي. وهنالك حتى الآن ونحن نتحدث بعض الأنباء التي تشير إلى أن الصاروخ قد تشظى فعلا وهو الآن يسقط، لكن نريد أن نتأكد من ذلك ربما أكثر ونرى فيما إذا كان بالفعل سيكون هنالك صاروخا متشظيا في هذا الإطار، وإن كانت أو كانت الجبهة الداخلية ستعود الأمور إلى مجاريها. ولكن الواضح كان محمد أن أيضا استراتيجية الإطلاق كانت كالتالي، أنه إيران تطلق صواريخ باليستية عادية برأس عادي وتشغل الدفاعات الجوية في التعامل معها واعتراضها، ثم تلحق هذه الدفعة بدفعة صاروخية أخرى تكون تحمل على الأقل صاروخا أو صاروخين من رؤوس متشظية عنقودية. فعمليا أولا إشغال المنظومات الدفاعية في التعامل مع الصواريخ البالستية العادية، وبعد ذلك إطلاق الصواريخ التي تحمل عادة الرؤوس المتشظية. الواضح أن التركيز في هذه الدفعة الصاروخية محمد هو على المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية لإسرائيل، بما في ذلك منطقة بئر السبع وكذلك مدينة ديمونة. لا ننسى أن ديمونة قصفت مرات عدة قبل عملية وقف إطلاق النار بأيام، وكانت هنالك إصابات مباشرة في داخل المدينة وكذلك في مدينة عراد الواقعة إلى الجنوب من جنوبي إسرائيل، حيث سقط أحد الصواريخ وخلف أضرار جسيمة في عشرات المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن ويفترض هدمها، وشردت مئات العائلات الإسرائيلية في تلك المنطقة. إذن نحن الآن منذ أن أعلن الجيش الإسرائيلي وتحديدا الجبهة الداخلية عن تحذير جديد، لم تدوي بعد صافرات الإنذار، وهذا يعني ربما أن الصاروخ لم يصل إلى هدفه أو طيب. أنه سقط قبل الوصول إلى الأجواء.
1: نرحب الآن بضيوفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وينضم إلينا من القدس شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ معك دكتور عباس خميار في السؤال حول هذا القرار الذي اتخذته إيران بالهجوم على إسرائيل بعد قصف بيروت، وهي تتلقى الآن أيضا ضربات من إسرائيل. ما هي المعادلة التي تريد أن تضعها وتثبتها إيران بخوضها هذه المعركة أو هذه الجولة الجديدة دون مشاركة الولايات المتحدة على الأقل حسب ما هو معلن؟

0: نعم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. الحقيقة أنا أريد أن أجيب هذا على هذا السؤال المهم للغاية بنقطتين أساسيتين كمقدمة. أولا، أتصور بأن ما كنا نسمعه على مدى الشهر الماضي بالتحديد، وآخرها كان موقف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عارف قبل ساعات من الهجوم على أو الرد على إسرائيل بما يتعلق باستهداف الضاحية. الجميع السياسيين وعسكريين وأمنيين كانوا يؤكدون على أن إيران مستعدة وبجهوزية كاملة، وأعادت منظومتها الدفاعية وحتى الهجومية، وكانوا يتحدثون عن مفاجآت. ربما هذه المفاجآت ستذهل العدو. هذا ما كنا نسمعه دائما. من خلال ما تفضل به ضيفك في الاستوديو، هو كل هذه المؤشرات تدل بأن نعم، الإيرانيون أثبتوا بأن هذه، وهناك مصداقية بأن هذه المفاجآت هي بالفعل، وهذه التطورات والتحولات العسكرية بالفعل كانت واضحة من خلال هذه الاستهدافات التحذيرية في المواقع التي ذكرها ضيفك الكريم. وهذا يتطابق مع ما كنا نسمعه هنا في طهران على مدى الشهر الماضي. النقطة الثانية، أنا أتصور الإيرانيين عرفوا ذلك جيدا بأن موقع الرئيس ترامب أصبح أكثر هشا مما كان عليه سابقا. يعني الآن هذا التدحرج وهذا عدم استطاعته لاتخاذ موقف يبين ذلك، وخاصة عندما نرى بأنه قبل الهجوم الردود الإسرائيلية كان يقول الآن أتصل بإسرائيل وبنتنياهو وأؤكد له بأنه يجب عليه أن لا، يعني أن لا يستهدف إيران وأن لا يرد، وأطلب من الإيرانيين التغير. كل هذا يدل إما إلا أنه مخادع وكاذب، أو أنه لا يستطيع إدارة الحرب
1: طيب،
0: وإدارة هذه
1: ابقى
0: الأزمة.
1: معنا.
0: وكلا عفوا كلا هذا النقطتان هما يبينان بأن الأمريكيون فقدوا سيطرتهم
1: طيب،
0: في هذه الأزمة، وهذا ما
1: ابقى معي.
0: تستغله
1: الجيش
0: طهران
1: الإسرائيلي
0: جيدا
1: الآن يقول رصدنا
0: للمواجهة.
1: إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد، فيما جرت اعتراضات إذن قبل ذلك منها ما أشارت إليه إسرائيل اليوم قبل قليل. إذن تضرر 3 مبان في الضفة الغربية دون وقوع إصابات. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله ينضم إلينا الآن. وليد، إذن ما الذي تم إحصاؤه ورصده من أضرار في الضفة الغربية جراء هذه الاعتراضات أو حتى وصول الصواريخ ودوي صفارات الإنذار حيث تتابع؟
2: المباني المتضررة هي في مستوطنة إيتمار وسط الضفة الغربية في منطقة نابلس، وجاء ذلك بعد الدفعة الثالثة من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل منذ ساعات صباح هذا اليوم. وأفيد حسب مصادر الجيش وما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم تسجيل موقعين سقطت فيهما هذه الصواريخ، لكن دون أضرار بالغة ودون إصابات. آخر هذه الدفعات كانت قبل قليل تستهدف مناطق القدس وشرقي مستوطنات شرقي القدس والبحر الميت، والتي صدرت فيها انذارات مبكرة، لكنها أعلن بأن هذه الصواريخ لم تصل وسقطت قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية. قبل ذلك كانت دفعات الصواريخ قد تركزت واستهدفت بشكل خاص مناطق تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل ومناطق جنوبيها، خاصة مناطق أسدود والمناطق الأخرى. وأفيد حسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش بأنه تم اعتراض دفعة من 7 صواريخ في أجواء مدينة أسدود جنوبي تل أبيب، وأخرى كانت قد استهدفت مناطق بئر السبع وديمونة والمناطق الشرقية الجنوبية من صحراء النقب. هذه المناطق جميعها هي التي توالت عليها دفعات الصواريخ الأخيرة، والتي قدر عددها بأنه أكثر من 10 صواريخ جاءت بأربع دفعات، لكن 7 منها كانت تستهدف بشكل خاص منطقة جنوب تل أبيب أو ما يعرف بالساحل، بالسهل الساحلي الجنوبي ومنطقة أسدود. ووضع الإسرائيليون كافة في حالة تحت أوامر الطوارئ التي أعادت الجبهة الداخلية وجددت الإعلان عنها، حيث أعلنت إلغاء الاستمرار بإلغاء العمل والدراسة في كافة المؤسسات، وأمرت كافة المؤسسات الأخرى بعدم مزاولة العمل إن لم يتوفر ملاجئ وغرف محصنة قريبة لديها. وأيضا أعلن عن أنه إسرائيل في حالة تأهب قصوى، ومطار بن غوريون الذي كان قد تم تعليق العمل به لفترة قصيرة عاد إلى وضعه الطبيعي حسب آخر المعلومات. ونتنياهو من ناحيته قد استدعى الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر، وكذلك كبار قادة المنظومة الأمنية والجيش إلى اجتماع طارئ في الساعة 11 من هذه الليلة. وكان قد قضى الليلة الماضية في مشاورات أمنية بعد أن كان قد أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ترامب حثه على عدم الرد، لكن نتنياهو أصر. والسؤال المطروح ما إذا كان هناك ضوء أخضر لضرب بعض المنشآت في إيران؟ ووفق ما نقلته القناة 15 فإن ما تم استهدافه في إيران بالدرجة الأولى كان منشأة مرابضة لإطلاق الصواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل، وكذلك منشآت لتصنيع الأسلحة والذخيرة، ولم يتم حسب السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة وكذلك السفير الأمريكي لدى إسرائيل لم يتم استهداف أي منشآت طاقة في إيران، هذا وفق ما تم إعلانه. لكن واضح بأن الأمور قد دخلت في مرحلة جديدة مع انتهاء الشهر الثاني من وقف إطلاق النار. ومعلوم أن نتنياهو تحديدا ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار كان يبحث في كافة الاتجاهات لتقويضه. أولها كان عندما قصف بيروت في نفس يوم إعلان وقف إطلاق النار وقتل 300 من اللبنانيين وجرح أكثر من 800 في غضون دقيقتين، وهذه المرة أيضا. ويذكر هذا بما كان عليه الحال في يونيو حزيران الماضي وكذلك في آذار الماضي، كلما اقتربت المفاوضات والجهود الدبلوماسية من إنضاج تسوية سلمية سياسية تتحرك إسرائيل وتصعد من هذا الموقف. هذه المرة يقول الإسرائيليون بأن ردهم سيأتي على كل دفعة صواريخ تطلق عليهم، وأن الجيش سيرد وفق المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية التي نقلت ذلك عن مسؤول عسكري كبير، قالت بأنه أكد أن إسرائيل سترد على دفعات الصواريخ التي كانت خلال الساعتين الماضيتين. إذن نحن أمام 5 دفعات من الصواريخ، 4 منها تم اعتراضها في الأجواء الإسرائيلية، وواحدة حسب المصادر الإسرائيلية وهي الأخيرة التي استهدفت مناطق القدس والبحر الميت، هذه الدفعة لم تصل ويبدو أنها سقطت قبل وصولها الأجواء الإسرائيلية. إسرائيل عادت إلى العمل بحالة الطوارئ التي كانت سارية طيلة أيام الحرب 40 الماضية، والتي كانت في بداية هذه الحرب منذ 28 من فبراير الماضي واستمرت 40 يوما، والآن هي تواصل هذه الحالة. ويشار في هذا السياق إلى أن هناك كان أيضا ضمن هذه الدفعات وتخللها إطلاق صاروخ من اليمن أيضا، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر كان يستهدف مناطق في وسط وجنوب إسرائيل لكن تم اعتراضه. الجيش يقول أنه اعترض معظم الصواريخ لكن تم تسجيل سقوط في منطقتين، إحداهما مستوطنة إتمار في منطقة نابلس في شمال الضفة الغربية وتضرر عدد من المنازل هناك. الباقية سقطت سواء كانت كشظايا لاعتراضات أو لصواريخ ولكن دون أضرار أو إصابات.
1: سنعود إليك وليد في حال ورود مزيد من التفاصيل. نعود لضيوفي، كنا مع الدكتور عباس خميار من طهران، والآن نرحب من جديد أيضا بباقي ضيوفنا، شادي الشرفة من القدس، ومعنا أدولفو فرانكو من واشنطن المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو للسؤال عن الموقف الأمريكي.

0: هل سيبقى؟ نعم، قبل ذلك هذه الصور ترد من مستوطنة إيتمار. صاروخ إذن يسقط قرب هذه المستوطنة شمال الضفة الغربية قرب نابلس. على العموم أدولفو فرانكو، كنا نسأل عن موقف الأمريكي، هل سيبقى في هذا السياق حيث يؤكد المسؤول العسكري الأمريكي عدم مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات، لكن إسرائيل تؤكد على تنسيقها طبعا مع القيادة المركزية الأمريكية لهذه الضربات. حدود المشاركة والتنسيق الأمريكي في هذه الضربات والرد الإيراني المتبادل الإسرائيلي.
1: في بادئ الأمر، الولايات المتحدة الأمريكية دائما تنسق مع حلفائها الرئيسيين بما في ذلك إسرائيل. التنسيق لا يعني المشاركة، وبالتأكيد نحن لم نشارك بتة لا في لبنان ولا في هذه الموجة أو هذه الدفعات التي تمت. التنسيق يتم من خلال المحادثات التي تجري. الرئيس الأمريكي تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولا أتفق مع ما تم قوله. لا أعتقد أن إسرائيل هي التي بدأت هذا النزاع، لأن إسرائيل لديها الحق بالدفاع عن نفسها ضد حزب الله، وهذا ما قامت به. ووفاة الضابطين اللبنانيين كان خطأ، والتقرير تضمن خطأ من قبل مراسلكم. وفيما يتعلق الأمر بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، نحن لا نريد ما تريده إيران، هو جلب القضية اللبنانية في القضية التي نناقشها والتي تتعلق باليورانيوم مع إيران، وهذا هو السبب الذي كان وراء عملية التصعيد. إسرائيل دائما ترد ونحن ندعم ذلك. نحن لا ندير إسرائيل وإسرائيل لا تدير الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن بلدين اثنين منفصلين عن بعضهم البعض، ولكل بلد سيادته، وبالتالي نحن نريد أن يتوقف هذا الأمر حتى نعود إلى عملية التفاوض.
0: وبالتالي أليس الرئيس الأمريكي تتحدث عن دولتين وقرارين، لكن أليس الرئيس الأمريكي هو من يحدد حينما يطلب من بنيامين نتنياهو التريث في الرد والعودة للمفاوضات، حتى إنه في إبريل مثلا قال نصا وصراحة إن إسرائيل لن تستهدف لبنان بعد اليوم، ونعلم ما يجري منذ إبريل إلى الآن. وفيما يتعلق ببيروت قال الرئيس الأمريكي إنه أوقف الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية، وهذا أيضا ما لم يحصل. وبالتالي القرار من الرئيس ترامب وهذه التصريحات إلى أي مدى تستجيب إسرائيل لها؟
1: نعم، أنت محق عندما تتحدث عن عملية حث أو ما شابه. هو لا يدير السياسة الخارجية الإسرائيلية ولا حتى العمليات أو المؤسسة العسكرية. لدينا تأثير لا شك في ذلك. الرابع من مارس عندما قام حزب الله، وهو منظمة إرهابية تديرها إيران، هو الذي بدأ العمليات التي تمت، وبالتالي لابد أن نتحدث عن مصدر كل هذه الأمور، والتي هي تكمن فيما تتحرك من خلال حزب الله. وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي حث على أن لا يكون هناك قصف لبيروت أو للبنان، ولابد أن نقول إن إسرائيل ستواصل استهدافها لحزب الله. إسرائيل هي في حالة حرب مع حزب الله وليس لبنان.
0: شاد الشرفة، أنتقل إليك بالسؤال عن التقدير الإسرائيلي. نحن أمام اجتماع شاد الشرفة، أمام اجتماع للمجلس الأمني المصغر الوزاري قبل ظهر اليوم. ما هو التقدير الإسرائيلي للتعامل مع هذه الدفعات الصاروخية وهذا الرد الإيراني على استهداف طهران؟
2: يعني اليوم نعم فعلا هناك اجتماع للكابينت المصغر الساعة 11 صباحا لتقييم الأوضاع، ولكن يعني الموقف الإسرائيلي تم إعلانه وبشكل واضح، وهو تثبيت المعادلة بشقين. المعادلة الأولى في حال ضرب حزب الله شمال فلسطين المحتلة البلدات والمدن سوف نضرب الضاحية، هم لا يريدون

0: التنازل عن هذه المعادلة. ثانيا سوف يتم الرد على كل ضربة إيرانية، وبالتالي إسرائيل تعد نفسها لضربة أو موجة ضربات جديدة في قلب إيران. فبالتالي نحن أمام حرب معادلات. المعادلة الثانية التي تريد إيران فرضها هي ثلاثة مستويات. المستوى الأول، في حال ضربت الضاحية سوف نضرب شمال فلسطين المحتلة، في حال ضربت إيران سوف نضرب كل إسرائيل. اليوم ملايين الإسرائيليين دخلوا الملاجئ من الشمال إلى الجنوب، دخلوا الملاجئ، وهذا مقلق جدا بالنسبة لإسرائيل. المعادلة الثالثة التي تريد إيران تثبيتها هي وحدة الساحات. واضح أن في هناك قرار لإعادة إحياء فكرة وحدة الساحات بدليل دخول اليمن في هذه الضربة. فبالتالي نحن أمام تكريس معادلات جديدة، وهذا يؤدي إلى أن ينطق يعني أحد المقربين من الحكومة الإسرائيلية ويصرح لوسائل الإعلام: نحن نعد أنفسنا لحرب سوف تستمر عدة أيام. هذا هو الموقف الإسرائيلي، وبالتالي نعم سوف يكون في هناك ضربة مضادة إسرائيلية، الأمر الذي يشير نحن أمام تصعيد تدريجي يختلف عن الضربات السابقة التي كان فيها يعني هدوء بعد كل ضربة. واضح أن التصريحات التي نسمعها من الجانبين تدفع باتجاه أن يكون في هناك تصعيد تدريجي، وكل الأمور أصبحت بتقديري مرتبطة في قرار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، كيف سوف يعني ترضي الأطراف بمعنى وتصل إلى النتيجة في حال فعلا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إنقاذ هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق مع إيران، خاصة وأننا بعد ثلاثة
1: شكرا
0: أيام مقبلون على المونديال في إيران، المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا
0: نعم،
1: جزيلا لك شهد الشرف، شكرا لضيوفي جميعا. نحن الآن مشاهدينا على رأس الساعة، مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة، حيث تبادلت إيران وإسرائيل القصف الليلة الماضية وصباح اليوم. ففي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل رصد إطلاق صواريخ من إيران في دفعة هي الثانية هذا الصباح. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منظومات الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ التي أطلقت في الدفعة الأولى، وأنها أسفرت عن تضرر ثلاثة مبان في الضفة الغربية، بينما سقط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار شمالي الضفة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ قال إنه أطلق من اليمن. جاء ذلك بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف طهران وتبريز وأصفهان. وفي حين قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القصف الإسرائيلي استهدف منصات إطلاق صواريخ ومصانع أسلحة وذخيرة ومنظومات دفاع جوي ورادارات. من جانبه قال المساعد الأمني لمحافظ خوزستان قال إن شركة بتروكيماويات في مدينة مهشهر تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي دون أن يوضح طبيعة الأضرار التي لحقت بالمنشا. الهجوم الإسرائيلي على إيران جاء بعد قصف صاروخي شنته إيران الليلة الماضية على إسرائيل بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. وفي حين نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصدر قوله إن إسرائيل نسقت هجومها على إيران مع واشنطن، نقل موقع أكسس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الهجوم. إذا لنتابع هذه الصور التي وردت قبل قليل من مستوطنة إيتمار، حيث جرى كما قلنا قبل قليل سقوط صاروخ في هذه المستوطنة التي تقع جنوب شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، سقط فيها صاروخ. وكنا نتابع أيضا الأخبار المتعلقة بتضرر المباني جراء سقوط الشظايا الاعتراضية للصواريخ التي وصلت. هذه صور جديدة من مستوطنة إيتمار لسقوط صاروخ على هذه المستوطنة شمال الضفة الغربية. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الجزيرة جوناثان. مرحبا بكم جميعا. وليد العمري، أبدأ معك بهذه الأضرار وهذه الصور وما يصل إسرائيل. كنت تتحدث عن 5 دفعات صاروخية أطلقت من إيران وتصدت لعدد كبير منها إسرائيل.
2: نعم، هذا في الساعتين الأخيرتين أو خلال ساعة واحدة صباح هذا اليوم، واستهدفت كل المنطقة الممتدة تقريبا من منتصف الضفة الغربية وتل أبيب الكبرى والقدس إلى مناطق ديمونا وبئر السبع في النقب وأيضا مناطق البحر الميت. الدفعة الأخيرة كانت تستهدف مناطق القدس ومستوطنات شرق القدس تحديدا معالي أدوميم والبحر الميت، لكن الجيش أعلن بعد أن أصدر إنذارا مبكرا بأن هذه الدفعة لم تصل إلى إسرائيل. قبلها كانت هناك 4 دفعات استهدفت مناطق في شمالي الضفة الغربية وأيضا منطقة غوربسان امتدادا إلى منطقة تل أبيب الكبرى والقدس ومن ثم إلى منطقة أسدود ومناطق بئر السبع وديمونا وجنوب البحر الميت. وحسب ما ورد فإن هناك تم تسجيل سقوطين، لكن قالوا في أنها لم توقع أضرار أو توقع إصابات، ثم تبين أن هناك إصابات في 3 مبان على الأقل في مستوطنة إيتمار في منطقة نابلس وقد ألحقت بها أضرار. الإسعاف الإسرائيلي قبل قليل أعلن بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات وأن طواقمه مع الدفاع المدني قد قامت بعمليات تمشيط واسعة في كافة هذه المناطق. ونحن نتحدث عن منطقة يعيش فيها نحو قد يصل إلى أكثر من 4 ملايين إسرائيلي اضطروا على مدار ساعة كاملة وأكثر إلى التزام الملاجئ والغرف المحصنة لتوالي عمليات القصف، وكان أبرزها قد تركز بشكل خاص على منطقة أسدود حيث قال الجيش بأنه اعترض 7 صواريخ كانت تستهدف هذه المنطقة. لكن المناطق التي تم تسجيل سقوط فيها كانت هي مناطق بيت شمش غربي القدس وكذلك في منطقة بئر السبع في النقب، والجيش والدفاع المدني والإسعاف يقول أنها لم توقع أي أضرار باستثناء ما سقط على منطقة إيتمار والتي يشتبه بأنه كان إما صاروخ إيراني أو شظايا لصواريخ اعتراضية وصاروخ إيراني. هذا الوضع تفاقم وتصاعد منذ ساعات هذا الصباح. نتنياهو عاد واستدعى وزراءه الأعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر وقادة أجهزة الجيش والمنظومة الأمنية لاجتماع طارئ في 11 من ظهر هذا اليوم بعد أن كان قد قضى سحابة الليلة الماضية في مشاورات أمنية وبعد أن أجرى اتصال مع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تقول المصادر الإسرائيلية أنه حثه على عدم الرد على الدفعة الأولى من الصواريخ التي كانت خلال الليل واستهدفت النصف الشمالي من إسرائيل، لكن نتنياهو أصر على أن يقوم بعملية إطلاق الصواريخ والرد. وما أعلن بهذا الخصوص عن أهداف في إيران شمل قبل قليل في بيان للجيش أنه استهدف مصنع للبتروكيماويات في إيران بالإضافة إلى مرابض لإطلاق الصواريخ أرض أرض ومنشآت لتصنيع الصواريخ والذخيرة والأسلحة في إيران، حيث كان ذلك من قبل سلاح الجو في موجة قوية من عمليات القصف. والجيش أعلن قبل قليل أنه وعلى لسان أيضا رئيس الأركان بأن قواته متأهبة وفي كامل جاهزيتها من أجل التحرك على كافة الجبهات حسب تعبيره، ويبدو أن الساعات المقبلة قد تشهد مزيدا من التصعيد إذا قامت إسرائيل أيضا بعمليات قصف جديدة على إيران وردت نعم. إيران على ذلك مثل ما هو حاصل منذ ساعات هذا المساء.
1: عدنان بوريني، إذن القناة 13 الإسرائيلية قالت إن سلاح الجو قصف 20 هدفا، والجيش الآن يتبنى ضمن هذه الأهداف الهجوم على مجمع البتروكيماويات في مدينة مهشهر جنوب غرب إيران. هل توضحت الصورة بالنسبة للأهداف التي أصيبت في طهران والأضرار الناجمة عن ذلك؟
3: ليس بعد محمد، لكن نحن أمام هذا التحديث عمليا المتعلق بمحافظة خوزستان وتحديدا في مدينة مهشهر، وهذا التأكيد من المساعد الأمني للمحافظة هناك باستهداف مصنع البتروكيماويات في تلك المنطقة وتأكيده وقوع خسائر في هذه المنشأة، وبالتالي تضاف هذه المدينة وهذه المحافظة لبقية الأهداف التي تم الحديث عنها في وقت سابق. نحن نتحدث عمليا عن العاصمة طهران، عن أصفهان في وسط البلاد، عن تبريز في شمال غربي البلاد، وعن مدينة ملارد غربي طهران.

0: ولكن لا يوجد تحديد لطبيعة الأهداف. كان هناك حديث هنا من مديرية الدفاع المدني في العاصمة طهران بأن المناطق السكنية لم تتأثر بهذه الهجمات بشكل مطلق، وبالتالي ننتظر أي توضيح متعلق بطبيعة الأهداف. الجانب الإسرائيلي كان يتحدث عن أهداف عسكرية، ولكن الآن نستمع إلى استهداف عمليا مباشر لإحدى المنشآت الصناعية. صناعة البتروكيماويات هي إحدى أهم الصناعات هنا في البلاد، ونتحدث بطبيعة الحال محمد عن مدى واسع للاستهدافات، انطلاقا من جنوب غربي البلاد إلى وسط البلاد إلى العاصمة طهران أيضا في الوسط، وصولا إلى شمال غربي البلاد. مروحة واسعة من الاستهدافات، ننتظر تأكيد طبيعة الأهداف التي استهدفت. الحرس الثوري أكد في تصريحات أن الاستهدافات الإسرائيلية تمت عبر صواريخ باليستية، وبطبيعة الحال كما تعلم محمد رد الحرس الثوري بعد أقل من ساعتين على الهجمات الإسرائيلية بدفعتين حسب المعلن حتى الآن، وبالتالي لا نعلم حجم الرد الذي سينفذه الحرس الثوري والقوات الإيرانية على الهجمات الإسرائيلية، خصوصا وأن الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء بالأمس كانت تصريحاتهم واضحة بأن أي هجوم إسرائيلي واستهداف للأراضي الإيرانية سيرد عليه بشكل واسع وكثيف. الأمر الأهم عمليا في كل ما يحدث محمد هو عمليا تثبيت المعادلة التي يريدها الحرس الثوري. الحرس الثوري يعلن بأنه سيرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية بشكل فوري ومباشر، وهذا يلغي معادلات قديمة كانت تعتمدها طهران تتسم بضبط النفس أو ما كان يسمى بالصبر الاستراتيجي، في تأسيس لمعادلات مرتبطة لتلك التي كسرت خلال الحرب. عمليا طهران تعاملت منذ البداية، منذ الأمس، منذ واقعة الأمس واستهداف شمال إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية، على أن ما حدث انتهى عند ساعته، بمعنى أن طهران نفذت وعدها وتحذيرها باستهداف شمال إسرائيل في حال استهدفت الضاحية الجنوبية، وكان الأمر بمعنى انتهى. لكن عمليا الاستهداف الجديد اليوم يفتح الباب عمليا لجولة تصعيد ربما تستمر لأيام، ويؤكد فيها الحرس الثوري أنه سيحافظ على هذا النهج وهذه المعادلة التي تبقي الرد فوري بشكل أو بآخر. طيب. كل ما يجري محمد هو عمليا السؤال الأكبر الآن هو كيف سينعكس على المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم التي شهدت عمليا بالأمس تقدما لافتا.
1: بالطبع هذا حديث مهم عن المفاوضات، لكننا نبقى طبعا السياق العسكري والتطورات الراهنة. عدنان، إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن سلاح الجو استهدف منظومات الدفاع الجوية في طهران ووسط إيران وغربها في الموجة الأولى، فيما معاريف تقول إن سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ موجة قصف جديدة على أهداف في إيران. إذن ما الذي يرصد عدنان في إيران من هذه الطلعات الجوية، خاصة إن الضربة الأولى كانت بصواريخ باليستية قيل وبمشاركة سلاح البحرية، أي أنها لم تدخل الأجواء الإيرانية؟ هل من حديث إيراني عن دفاعاتها الجوية، عن تصديها لأي دخول لأجوائها، عن حالة الأجواء وإمكانية أن يدخل سلاح الجو الإسرائيلي الأجواء الإيرانية؟
0: لا يوجد أي تفصيل فيما يتعلق بهذا البند. عندما تحدثنا عن الانفجارات التي استهدفت المدن الإيرانية صباحا أو فجرا، كان يتم الحديث عن سماع أصوات انفجارات، وبالتالي لا نستطيع الحديث لا عن رصد دخان على الأقل هنا في العاصمة طهران. سمعنا أصوات انفجارين على الأقل، ربما يكون هناك صوت انفجار أيضا مدينة ملرد غربي طهران، باعتبار أن المسافة ضمن المدى المسموع إذا كنا نتحدث عن انفجار كبير. ورصدت هناك صور، ورصدت أيضا صور تصاعد دخان في مدينة نجف أباد في أصفهان، لكن لا يمكن الجزم بالحديث عن استهداف دفاعات جوية إيرانية. لم نستمع لأي من ذلك تلك الدفاعات، وبالتالي نحن نتحدث عن غموض فيما يتعلق بهذه النقطة تجليها عمليا التصريحات الرسمية فيما يتعلق بهذا الأمر، كما رأينا هذا الإعلان الذي شهدناه في محافظة خوزستان في مدينة ماش الذي تحدث عن مصنع الكيماويات. ولكن بطبيعة الحال خلال الجولات التصعيدية الماضية خلال فترة الحرب

0: كانت هناك استهدافات للدفاعات الجوية الإيرانية. عندما تتحدث عن الأجواء، طهران كانت تتوقع هذا السيناريو محمد بشكل واضح. بعد منتصف الليلة الماضية تم إعلان وقف الرحلات من وإلى مطار الإمام الخميني بشكل كامل، وبالتالي طهران كانت تتعامل مع هذا السيناريو بجدية، سواء من خلال التصريحات أو من خلال الإجراءات التي تم تنفيذها. وهذا مرتبط بالحالة التي تتحدث عنها طهران دوما من خلال التصريحات التي أتت بالأمس مثلا على لسان الخارجية الإيرانية، بالحديث عن انعدام الثقة في التعامل مع كل ما يرد من تصريحات، وإبقائها على كل السيناريوهات موضوع على الطاولة، سواء سيناريو العودة إلى مربع الحرب الأول أو سيناريو الهدوء أو سيناريو التقدم نحو اتفاق. وبالتالي كان هناك تأهب حقيقة في الأجواء، وكان هناك عدم حركة، وجود حركة في المطار الإمام الخميني.
1: طبعا عدنان، سأعود إليك في حال وردت مزيد من التفاصيل. في الموقف الأمريكي كنا نتابع ساعات الليل، إذن الرئيس الأمريكي حينما حث نتنياهو على عدم الرد أو التريث، لكن في النهاية محمد الأحمد، كيف تتابع الولايات المتحدة ما يجري ما بين التأكيد على التنسيق ونفي المشاركة العسكرية فيما يجري؟
2: نعم محمد، واشنطن تؤكد أنها لم تكن طرفا في هذه الضربات الإسرائيلية على إيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية، واصفا الغارات الإسرائيلية بأنها كانت محدودة نسبيا في السياق نفسه. الوول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول إسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أهدافا عسكرية في وسط وغرب إيران شملت أنظمة دفاع جوي ومستودعات أسلحة. السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى ليتر في منشور على منصة إكس شدد على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات إيرانية باتجاه إسرائيل، وكشف في هذا السياق بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مرابط إطلاق صواريخ أرض وكذلك منشآت بنية تحتية غير مرتبطة بقطع طاقة، كما لوح وهدد حزب الله من أنه إذا قام بأي هجمات على إسرائيل فإن تل أبيب ستقوم بضرب قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل قاس، كما جاء في هذا المنشور على منصة إكس. طبعا هذه التطورات جاءت في وقت كشفت فيه تقارير أمريكية وإسرائيلية عن تحرك مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء هذا التصعيد. بحسب CNN، ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في تنفيذ أي هجوم انتقامي على إيران، محذرا من أن توسيع المواجهة في هذه المرحلة سيهدد المسار الدبلوماسي الجاري مع طهران. أكسيوس نقلت كذلك عن مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي بأن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي ضرورة منح الدبلوماسية فرصة إضافية وعدم الرد على إيران في الوقت الراهن. وفق المصادر نفسها، فإن نتنياهو اعترض في البداية على هذا الطلب قبل أن يتراجع عنه، ولكن بصورة غير مباشرة وفق هذه التقارير. بحسب المسؤولين الأمريكيين، ترامب شدد خلال الاتصال مع نتنياهو على أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، وبأن المفاوضات دخلت ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بالربع الأخير، ما يجعل أي تصعيد إضافي من وجهة نظر واشنطن في هذه المرحلة غير حكيم في الواقع. في تصريحات نقلتها فاينانشال تايمز، أكد ترامب أن الضربات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل لن تؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه صاحب القرار النهائي في السياسة الأمريكية تجاه إيران، وبأن أي اتفاق تتوصل إليه واشنطن سيكون على إسرائيل قبوله. أشار كذلك إلى أن البديل عن الاتفاق قد يكون مواصلة الضغوط والحصار على إيران أو اللجوء إلى خيارات أخرى من بينها الخيار العسكري. لكن في الإطار نفسه، ترامب قال لصحيفة نيويورك بوست أن الأمور تسير بشكل جيد وبأن أي تصعيد جديد لن يؤدي إلى عرقلة المفاوضات، كما أعرب عن استيائه من الضربات الأخيرة على بيروت، مؤكدا أنها لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة وبأن المنطقة ليست بحاجة إلى جولة جديدة من المواجهة. فيما يتعلق بلبنان، المسؤولون الأمريكيون يؤكدون لأكسيوس بأن الولايات المتحدة

0: المتحدة لم يكن لها أي دور في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت، وبأن البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر لتنفيذ هذه الهجمات. طبعا هذه المواقف والمؤشرات الأمريكية محمد تشير لأولوية واضحة لدى إدارة ترامب تتمثل في منع اتساع رقعة التصعيد والحفاظ في الوقت نفسه على زخم المفاوضات مع إيران، وسط مؤشرات وقناعة في واشنطن بأن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة بل وشيكة رغم هذه التوترات الميدانية. محمد،
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. إذن القناة 12 الإسرائيلية تقول إلغاء كافة الأنشطة والتجمعات وإغلاق المؤسسات التعليمية في أرجاء إسرائيل. لكننا كنا نتابع قبل ذلك بيانا للحرس الثوري الإيراني. إذن الحرس الثوري الإيراني يقول: استهدفنا مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في الأراضي المحتلة. العملية تنفذ ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على عدة مواقع رادارية في 3 مناطق في البلاد. إذن بيان الحرس الثوري الإيراني يؤكد على استهداف مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في الأراضي المحتلة، ويقول إن هذه العمليات ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على عدة مواقع رادارية في 3 مناطق في البلاد. لنكمل إذن مع مراسلينا قبل أن نذهب إلى زاوية التحليل، ونذهب إلى محيط الضاحية الجنوبية مع مراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني، إذن هل من تفاصيل عما سمع من أصوات فجر اليوم في قرب بيروت؟
2: يبدو محمد أن ما سمع من أصوات عند ساعات الفجر هو كناية عن اعتراضات بعيدة المدى، وقد سمعت خلال ساعات الليل وخلال ساعات الفجر في العاصمة اللبنانية بيروت. وواضح تماما أن لبنان كما هو معلوم يتأثر بكامل هذه التطورات الميدانية الإقليمية والدولية، وهذا القصف المتبادل بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني، وهو في صلب هذه القضية باعتبار أن قصف ضاحية بيروت الجنوبية يوم أمس هو من المسببات الأساسية لهذا التوتر المتصاعد. وبالتالي يمكن القول أن لبنان يرقب بشكل مكثف وحثيث مآلات الأمور في المنطقة وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على الواقع الميداني بطبيعة الحال، على العمليات العسكرية الإسرائيلية ليس فقط في جنوبي لبنان، ولكن مع إمكانية حصول غارات إضافية باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية على غرار ما حصل يوم أمس، وأيضا كيفية انعكاس ذلك على أي اتفاقات أو تفاهمات ممكنة بشأن الوضع اللبناني في ضوء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وهي مستمرة طبعا وحصلت آخر جولاتها خلال الأسبوع المقبل. يمكن الحديث أيضا محمد عن حال من الحذر الكبير، وتحديدا في ضاحية بيروت الجنوبية بعد الغارة التي حصلت بعد ظهر يوم أمس بثلاثة صواريخ باتجاه أحد المباني في منطقة المريجي، أدت إلى ما أدت إليه من دمار وأيضا من ضحايا بنتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي، وتداعيات طبعا على مختلف المستويات. وكما ذكرنا هناك خشية من إمكانية تجدد الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى أماكن أخرى ربطا بالتطورات
1: في هذا التصعيد. جوني، هل نستطيع أن نقول بين أن حزب الله لم يشارك جوني إيران في هجماتها هذا الصباح؟
2: البيانات التي أصدرها حزب الله لم تشر حتى هذه اللحظة لأي عمليات مواكبة للقصف الإيراني. حزب الله خلال الساعات الماضية كان واصل الحديث عن سلسلة من الاستهدافات التي حصلت باتجاه القوات الإسرائيلية في الناحية الإسرائيلية، تحدث عن استهداف ثكنة دوفيف، تحدث عن استهداف منطقة بركة المرج وهي تقع طبعا في الناحية الأخرى من المنطقة الحدودية على مقربة من المنطقة اللبنانية أو ما كان يعرف بمنطقة الخط الأزرق. والأهم طبعا ما تحدث عنه حزب الله خلال الساعات الماضية من استهدافات حصلت داخل الأراضي اللبنانية، وهناك تركيز كبير من جانب حزب الله على استهداف القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة البياضة على سبيل المثال، في منطقة يحمر لشقيف التي لها أهمية كبيرة استراتيجية مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي خلال المرحلة الماضية من تقدم باتجاه قلعة

0: لشقيف في بلدة الناقورة، وهناك سلسلة من العمليات في هذا السياق التي تحدث عنها حزب الله خلال الساعات الماضية. وما يمكن الإشارة إليه أيضا أنه قبل التطور الذي حصل يوم أمس باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية، ويبدو أن هذا الاستهداف حصل لمجرد استهداف الضاحية، بمعنى أنه لم يتبين حصول محاولة اغتيال أو استهداف مراكز عسكرية، هذا ما تبين أقله حتى هذه اللحظة. وبالتالي قبل هذا التحول من خلال استهداف الضاحية، كان حزب الله خلال الفترة الماضية منذ إعلان الرئيس الأمريكي أن هناك وقفا لإطلاق النار في لبنان، بمعنى عدم استهداف الضاحية مقابل عدم استهداف شمال إسرائيل، كان حزب الله تحدث عن استهدافين فقط باتجاه الأراضي الإسرائيلية، عندما تحدث عن استهداف منطقة يفتح أو ثكنة يفتح وأيضا منطقة بركة المرج. الجانب الإسرائيلي يوم أمس تحدث صباحا عن إطلاق صواريخ من جانب حزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي. حزب الله لم يؤكد هذا الأمر وبقي الأمر غامضا، وجاءت غارة الضاحية وفق ما أعلن الجانب الإسرائيلي كرد على هذه الصواريخ التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي. وتوالت هذه التطورات الميدانية على المستوى الإقليمي من خلال هذا القصف المتبادل، وبالتالي علينا طبعا أن نرقب مسار الأمور بالنسبة لعمليات حزب الله وأيضا بالنسبة للغارات الإسرائيلية، وهي استمرت خلال الساعات الماضية على مناطق في الجنوب من بينها بلدة زفتة وغيرها من المناطق الجنوبية.
1: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس من محيط الضاحية الجنوبية. الآن إلى ضيوفنا معنا من طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من القدس دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، وينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. مرحبا بكم جميعا. عباس أصلاني أبدأ معك، عما تريد تثبيته إيران في هذه المعادلة الجديدة، الانتقال من التهديد بضرب شمال إسرائيل إلى ضرب كل الجغرافيا الإسرائيلية، وإلى أي مدى هي مستعدة لاستقبال أيضا هجوم إسرائيلي واسع قد يطال منشآت غير عسكرية أيضا كما شاهدنا قبل قليل؟
2: رأينا أن إيران أعلنت أن استهداف لبنان وبيروت خطا أحمر، ولذلك ردت إيران، وذلك من أجل الردع ومواجهة أي استهداف إسرائيلي في لبنان وفي المنطقة. هذا قد يوحد جبهة المقاومة بكافة أجزائها، فهذا التوحيد في مختلف الجبهات يساعد إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ولذلك ظنت إيران أنه من أجل وقف الجانب الإسرائيلي من مواصلة استهداف لبنان هو بالتدخل المباشر من خلال تكبيد الجانب الآخر تكاليف عالية، ذلك قد يؤدي إلى تصعيد، وإيران تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص لا تريد أن تستأنف الحرب الإقليمية، هي تريد أن تضغط من أجل الحفاظ على توترات ضمن حد معين. إيران أرادت أن تبعث برسالة مفادها أنهم إذا أرادوا مواصلة الضغط من خلال الهجوم على لبنان لن تبقى الأمور عند ذلك الحد، ويمكن للتوترات أن تتسع من خلال فتح جبهات جديدة. تريد إيران أن تمهد لسلام في لبنان وفي المنطقة وكل جبهات المقاومة. إيران لا ترى أن جبهات المقاومة منفصلة ومنعزلة عن بعضها البعض. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فصل لبنان من خلال الإعلان عن وقف إطلاق نار لم يحترم، وهي تحاول الضغط على إسرائيل من خلال الهجوم على لبنان. ولذلك إيران تحاول أن تقول أن لبنان ليس مختلفا ومنفصلا عما تم التفاوض عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكل جبهات المقاومة موحدة وهي جزء واحد متكامل، ولذلك هاجمت إيران على إسرائيل.
1: طيب لننتقل إذن للدكتور وليد حباس ونفهم الموقف الإسرائيلي.

0: الآن وهذه أول مرة يعني في سياق التوتر الأخير إسرائيل تخوض هذا القصف دون مشاركة الأمريكية حسب ما هو معلن. ما رؤية إسرائيل لمدى وطبيعة الضربات العسكرية؟
1: نعم، يعني بداية إسرائيل يعني على المستوى العمليات أعلنت أنها على هبة الاستعداد وأنها جاهزة لمواجهة إيران وأنها لم تستكمل المهمة هناك بعد. ولكن دعنا نتذكر أنه في هناك العديد من الحالات التي خالفت فيها إسرائيل الولايات المتحدة أو الضغوطات على الولايات المتحدة، وجزء منها كان أثناء خلال هذه الحرب. يعني نتذكر قضية اجتياح رفح، إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعديد من القضايا. وأيضا في التاريخ هناك يعني لحظات كانت ربما أهم، والموقف الأمريكي كان أكثر حزما، ولكن إسرائيل عارضته وكسرته، خصوصا أثناء إدارة بوش عندما فرض أو جمد 10 مليار دولار لإسرائيل على ضوء اتفاقية مدريد، ودعا إسرائيل لوقف الاستيطان. ومرة أخرى أوباما في 2009-2010 عندما طلب من نتنياهو، ولكن في كل هذه الحالات إسرائيل رفضت أن تنصاع الولايات المتحدة. يعني لخص كمان أفي أشكنازي وهو مراسل عسكري لمعريف المشهد كالتالي: في حال لم ترد، هو قال، في حال لم ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني عليها، وفي حال اعتبرته فقط أنه ردا على الرد الإسرائيلي على حزب الله، فهذا سوف يكون بداية النهاية لعظمة إسرائيل في هذه المنطقة. وهو يذكر في مقاله الذي نشره هذا الصباح بالحادثة عندما نصب حزب الله الخيام في مزارع شبعة في منتصف عام 2023، ويعني لا أستطيع أن أقول تحرجت، ولكن ترددت إسرائيل في أن تتخذ خطوة حاسمة. وفهم هذا على مستوى الشرق الأوسط أنه ضعفا من إسرائيل. من هذا المنطلق تذهب إسرائيل إلى ضرب إيران علىها تثبت معادلة أنه لإسرائيل اليد العليا. ولكن أيضا هناك عدد
0: قبل أن ندخل في هذه المعادلة لنقرأ يعني هذه الأخبار العاجلة. الآن الخارجية القطرية تصدر بيانا عن اتصال لرئيس الوزراء القطري مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وهذا الاتصال استعرض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. إذن هنالك اتصال من رئيس الوزراء عراقجي، ورئيس الوزراء القطري أكد في الاتصال دعم قطر لمساعي احتواء التصعيد والتوصل لاتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق السلام في المنطقة. سنتابع طبعا هذه التطورات وهذه البيانات. ربما دكتور ريتشارد وايتس في واشنطن، نرحب بك معنا من جديد. أنت تطلعنا من وجهة نظرك على تأثير هذا التصعيد فعليا، وإن كان محدودا بين إسرائيل وإيران، على الجهود الكبرى للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، ما تأثيره برأيك؟
2: وفقا للرئيس ترامب، حرز تقدم كبير في هذه المحادثات، وهو الآن قلق من أن هذا التصعيد قد يعرقل ما ظنه مذكرة تفاهم كاملة سيتم الإعلان عنها في غضون أيام. هذا التوجه أو هذا الموقف الأمريكي العلني والرسمي، ولكن البعض يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحاول بالضرورة أن تمنع إسرائيل عن التصعيد. لا نعرف فعلا ما هي المسائل، ولكن كان هناك أدلة بأن الإيرانيين ليسوا مسرورين من موقف الأمريكي في مسائل مختلفة مثل الحصار البحري، رفض إعادة 12 مليار من الأصول المجمدة. وليس إذن واضحا بالنسبة لي إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشجع التصعيد أو إيران تشجع التصعيد، ولكنني متأكد أن إسرائيل تشجع على التصعيد، لأن الإسرائيليين ليسوا

0: بالأمس أبلغ الرئيس ترامب وسائل الإعلام أن نتنياهو سيفعل ما يطلبه منه ترامب، ولكن بما أن ذلك لم يحصل يتساءل الناس الآن إن كان القائد الإسرائيلي أساء الفهم أو أن الرئيس ترامب لا يفهم الوضع السياسي الصعب في الداخل بالنسبة لنتنياهو، أو أن هذا يشبه الهجمات السابقة حيث الولايات المتحدة الأمريكية تعطي ضوءا أخضر لإسرائيل خلف الكواليس، ولكنني لا أعتقد أن ذلك في نهاية المطاف سيسرع الوصول إلى الاتفاق.
1: دكتور حسام، آسف، دكتور وليد حباس، أنت في الاستماع، ويعني نتابع أيضا في الأخبار العاجلة إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات المنظومة الأمنية في إسرائيل أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد عدة أيام. ما تفسير مواجهة عسكرية خلاف ما ذكر سابقا عن موجة تصعيد أو رد مقابل رد يحفظ ماء الوجه للطرفين؟ ما حدود هذه المواجهة العسكرية بالنظر إلى يعني الموقف الأمريكي الذي استطلعناه قبل قليل مع ضيفنا؟
2: نعم، إسرائيل تستعد إلى هذه المواجهة العسكرية لأن هناك العديد من القضايا لم تقفل بعد. نتذكر إنه المسار أو المسار العسكري الإسرائيلي في لبنان وصل إلى طريق شبه مسدود، هو مستمر في حرب استنزاف على أرض لبنان. لبنان يستطيع أو حزب الله يستطيع إلحاق خسائر بإسرائيل، وإسرائيل قادرة على إلحاق خسائر أكبر، ولكن لا يوجد هناك اختراق لهذا المسار المقفل. وأيضا المفاوضات مع إيران هي نفس الشيء. ومن هنا على الرغم من أنه كل التحليلات تشير أنه هل إسرائيل أبلغت واشنطن، هل واشنطن راضية عن هذه الضربة الإسرائيلية أم لا، أيضا هناك عدسة أخرى لننظر إلى الأمور، وهذا مدخل للإجابة على سؤالك. قد نستطيع أن ننظر أنه أيضا إسرائيل والولايات المتحدة يلعبان دوران متكاملان مثل المحقق الشرير والمحقق الجيد، بحيث أن الولايات المتحدة راضية عن الضربات الإسرائيلية ولكن لا تكشف عن ذلك، وإنما تصور أنها تسعى وتتمسك، تسعى لاتفاق مع إيران وتتمسك بمسار المفاوضات، ولكنها يعني في الغرف المغلقة تريد أن يكون هناك تصعيد عسكري محدود، ولا ندري ماذا يعني محدود، علها يعني تحل بعض القضايا العالقة ما بين إيران أو تجبر إيران على التنازل عن بعض الشروط. في هذا السياق إسرائيل نعم جاهزة ومستعدة. أيضا لا ننسى أن إسرائيل هي دولة استعمارية لديها وقاحة، هذه الوقاحة يعني هو ليست تهمة مني، هي أيضا دارجة في الثقافة العسكرية الإسرائيلية معروفة بالحتسبا، هذه الثقافة الوقحة أنه نحن يعني لا نقبل، إسرائيل لا تقبل أن تكون طرفا في معادلة، هي يجب أن تكون دائما لها اليد العليا. من هنا يدعو العديد من الأصوات داخل إسرائيل إلى البدء بتجنيد احتياط وحشد قوات للذهاب ومحاصرة بيروت، بمعنى في حال كان هناك تصعيد ورد ورد متبادل لا يجب على إسرائيل أن تقبل هذه المعادلة، لأن صفها سوف يكون بصف إيران، وإنما يجب أن تكون لديها رؤية متعالية قليلا وتصعد أكثر. بمعنى آخر كلما كان هناك سقف تسعى إسرائيل إلى رفعه أكثر وأكثر، وبهذا تحقق ردعها الاستراتيجي في المنطقة. هذه الرؤية التي تنظر من خلالها إسرائيل، وبالتالي نعم هي جاهزة إنها تذهب إلى الجولة، وعلى الأقل الإعلانات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إنه حتى يعني يومين أو ثلاثة أيام سوف تبقى يعني الحركة شبه مشلولة، المواصلات قلصت إلى حوالي 75%، المدارس أغلقت في جميع أنحاء إسرائيل، وبالتالي هناك استعداد لجولة أخرى لا ندري كم سوف تطول.
1: دكتور وليد، هذه الجولة هل هي اختيارية؟ هل لبنيامين نتنياهو أمام هذا الواقع أن يختار أن يستجيب أصلا لترامب أمام ضغوط الداخل وأمام صواريخ تصل إليه سواء من لبنان أو من إيران؟ ألا يعد ذلك بالنسبة لنتنياهو يعني غير مقبول أصلا؟
2: نعم، يعني أنا يعني لا أنصح أن ننظر إليها على أنها إجبارية أو اختيارية، ولكن إسرائيل الآن تمر في لحظة، بالتحديد نتنياهو وائتلاف الحاكم، بلحظة تعتبر حرجة على مستويين. على المستوى الأول هو الداخلي، يعني إسرائيل يعني تتحضر لدخول

0: الانتخابات يعني وفق كل التحليلات هي الأهم قد تكون في تاريخ إسرائيل كلها، وبالتالي حظوظ معسكر اليمين ونتنياهو، أن أقصد نتنياهو ليس شخص نتنياهو لكن رؤية سيد الأمن في هذه المنطقة الذي يحمل فقط العصا ولا يوجد لديه رجل سياسية يقف عليها في الشرق الأوسط، هذه الرؤية لديها قاعدة واسعة في إسرائيل، هذه الرؤية تتآكل رويدا رويدا. والمعضلة الأخرى التي تواجهها إسرائيل إنها كما قال بنت هذا الصباح في مقابلة معه وهو منافس نتنياهو، إسرائيل الحالية تعرف جيدا كيف تبدأ الحروب ولكنها لا تعرف بتاتا كيف تقفلها أو تنهيها، في إشارة أنه أيضا أجندة اليمين في إسرائيل لا يوجد لديها رؤية سياسية دبلوماسية كيف سوف يكون شكل الشرق الأوسط بعد انتهاء هذه الحرب. وفي حال افترضنا أنه سألت الأمور بما تشتهي إسرائيل كما تريد إسرائيل، لا يوجد حتى مع ذلك لإسرائيل رؤية سياسية ماذا تريد، وبالتالي الأعمال العسكرية هي فقط الأداة الوحيدة لكسب إسرائيل تأييدها الداخلي اليمين الإسرائيلي وأيضا لفرض سطوتها على الإقليم، ولكن هذا يبقى هشا على المستوى الاستراتيجي بدون أن يتم إقرانه برؤية استراتيجية دبلوماسية.
1: سيد أصلاني، في طهران يعني ما الذي اختارته إيران في هذه الجولة من التصعيد؟ هل اختارت أن تواجه إسرائيل وحدها؟ ألا تتوقع أو تفتح المجال الآن لاستجلاب هجوم الولايات المتحدة وبالتالي ربما انهيار كل التقدم الذي حصل في المفاوضات؟
2: حتى الآن نرى أن الأمور تتوقف على إيران وإسرائيل، ربما تنضم المقاومة، ولكن إذا تصاعدت الأمور أكثر تعتبر إيران أن القرار قرارا مشترك من إيران من إسرائيل عفوا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي هكذا حال قد يتسع الصراع ورقعته. في هذه الأثناء نرى أن التصعيد محدود بعض الشيء، ولكن هناك خطر أن تتسع الرقعة بين الجانبين. من جهة نرى أن المفاوضات لم تفضي إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى تتصاعد التوترات الإقليمية وذلك قد يؤدي إلى صراع أكبر. سنرى كيف تتكشف الأمور في الأيام القادمة، وبحسب الأوضاع أعتقد أن كل السيناريوهات محتملة. عندما دخلت إيران الصراع كانت تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات، وفي حال التصعيد ستكون إيران جاهزة للتصرف بحسب ما يقتضيه الأمر.
1: ومما أخذته بعين الاعتبار وهددت به مرارا مضيق باب المندب، وهذه المرة هنالك دخول مبكر لجماعة الحوثي، يعني حسب ما تقول إسرائيل، لأننا لم نشهد بيانا يتبنى ذلك فعليا، لكن إسرائيل قالت إنها تصدت لصاروخ أطلق من اليمن. ما هي القراءة في مشاركة اليمن في هذه الجولة التي تقول إنها محدودة؟
2: حتى الآن هذه الجولة محدودة ولكنها قد تتسع مع الوقت. من الخيارات أو الاحتمالات هو انضمام اليمنيين من خلال إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل، قد يكون ذلك مقدمة أو بداية مرحلة جديدة من أجل إغلاق باب المندب. فإغلاق باب المندب قد يضغط على إسرائيل وقد يرفع التكلفة على الجانب الآخر في حال واصل الهجمات ضد لبنان وإيران ودول أخرى في المنطقة. ولذلك أعتقد أن المسار سيكون تدريجيا، ولكن ذلك لا يعني أن إساءة الحسابات والتصعيد قد يحصل أو لا، إنما رأينا التوترات التي تحصل في منطقة هرمز في لبنان، والآن نرى أن ذلك يتوسع ورقعة التوترات تتسع. إن ذلك قد يفتح جبهة جديدة من أجل الضغط بشكل أكبر على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب التطور أعتقد أن هذا السيناريو محتمل أيضا من أجل رفع التكاليف على الجانب الآخر بحيث يصعب عليه المواصلة. بالتأكيد حاولت إيران في الحرب الأخيرة أن تستغل الجغرافيا كعامل في لصالحها في الحرب ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وتصرفت مختلف جبهات المقاومة بطريقة منسقة وتعلمت بذلك دروس من الماضي والمعارك الماضية.
1: طيب، قبل قليل كنا نتابع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية وهي تقول يجب وقف هذه الحرب فورا وفتح مضيق هرمز وإجراء مناقشات أطول بشأن الموضوعات الأكثر تعقيدا. يعني هنا أذهب السؤال لدكتور ريتشارد وايتس، هل يتحمل الوضع الدولي وتكاليف الاقتصادية فتح مضيق آخر في المواجهة، مشاركة جبهة أخرى من اليمن، على وقع يعني ما تبعناه في الساعات الأخيرة من تهديد بإغلاق باب المندب من إيران؟ والحسابات الأمريكية كيف تنظر إلى هذه التهديدات؟
2: إطلاق الحوثيين بعض الصواريخ ليس مصدر قلق بحد ذاته، ولكن إن أغلقوا باب المندب فذلك سيشكل مشكلة رئيسية للاقتصاد العالمي، ليس للولايات المتحدة الأمريكية وقواتها، ولكنه سوف يعكس أو يضع حداً للطرق البديلة التي تمكنت بعض دول الخليج من استخدامها من أجل إرسال السلع والمحروقات من دون العبور بمضيق هرمز. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتوقع من الأوروبيين أن يطلعوا بالدور القيادي في التعامل مع هذا التهديد الإضافي. كما قلتم، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبرت عن مخاوف في هذا الموضوع. الجيش الأوروبي قد لا يتمكن من التعامل مع إيران، ولكنه قادر على التعامل مع الحوثيين. اقتصادياً سيؤجج ذلك المشاكل التي نواجهها في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.
1: الآن نرحب في الاستوديو بالعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، مرحبا بك معنا ضيفنا. إذن ما الذي استخدم حتى اللحظة عسكريا من صواريخ إيرانية، لأن الحديث عن صاروخ عنقودي واحد، وأيضا الأهداف التي قالت إسرائيل في البداية أنها عسكرية ثم بدأت تتحدث عن منشأة بتروكيماويات، ما الذي رصدته؟
3: يعني دعنا نفكك سؤالك أحمد. منذ ليلة أمس ونحن نقول أن قواعد الاشتباك انفلتت بين الطرفين. ترامب كان يحاول ضبط المشهد فيما يتعلق بتوقيت الرد الإسرائيلي، لكن ذلك لم يحدث. قلنا يوم أمس كل المؤشرات على الأرض تشير بأن إسرائيل تجهز إلى عمليات جوية. كان هناك تحركات لطائرات F-35 في المطار عوفدة، كان هناك أيضا تحركات للتانكرز لطائرات الإرضاع الجوي الإسرائيلية التي وصلت مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية. البعض قد يقول أن إسرائيل لا تقوى على عمل أحادي، ولكن هذه الإجابة تكون صحيحة قبل عدة أشهر، لكن الآن إسرائيل وصل لها العديد من المعدات الأمريكية التي تجعل إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي حتى يكون أكثر دقة قادرا على القيام بعمليات أحادية، وهي العمليات التي تعرف عسكريا بعمليات الأبعاد الجوية البعيدة مثل إيران. نتحدث عن 2000 كيلومتر ذهابا 2000 كيلومتر إيابا، وهذا ما حصل بالتأكيد بالضبط عندما قامت إسرائيل بالرد مع ساعات فجر اليوم على موجة الصواريخ الإيرانية. إذا ما وصفنا أهداف الرد الإسرائيلي وأهداف الرد الإيراني، الأهداف التي استهدفت داخل إيران كانت واضحة أن هناك بنك.
1: طيب، أهداف على ذكر الأهداف سنتابع الآن صورا لمصنع البتروكيماويات الذي قالت إسرائيل إنها استهدفته مه شهر. هذه صور أولية من المصنع للبتروكيماويات الذي قالت إسرائيل إنها استهدفته في مه شهر.
3: نعم، هذا المصنع الذي يظهر في المقاطع التي تبث الآن على الجزيرة هذا يعرف بمجمع كارون، ومجمع كارون معروف لدى الإيرانيين من أكبر المجمعات البتروكيماويات، والأهم من ذلك أن استهداف هذه النقطة عسكريا تعرف بالهاي فاليو تارجت والأهداف عالية القيمة، لسبب أن هذا النوع هذا المصنع والمصنع الذي قصف قبل عدة أشهر وهو عسوليا هي المصانع التي تزود منظومات الصواريخ بالوقود السائل والوقود الصلب، لذلك تركيز الاحتلال الإسرائيلي على العمق الإيراني في هذا النوع من الأهداف البتروكيماويات ليس فقط لأنه مصنع بقدر ما أنه يعتبر من خطوط الإمداد اللوجستي لوقود الصواريخ سواء الصلب أو السائل.
1: وكالة مهر الإيرانية تحدثت عن تفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق في كرمانشاه ومحيطها لمواجهة أهداف معادية، حتى اللحظة ما هو المعلوم عن قدرات الدفاعات الجوية الإيرانية بعد استهدافها؟ وتصريحات إسرائيل الأخيرة تتحدث عن استهداف الدفاعات الجوية حتى صباح اليوم.
3: في أي عمل جوي أول هدف يتم استهدافه هي بطاريات أو منظومات الدفاع الجوي، لسبب أن أول موجات العمليات الجوية تبدأ بما يعرف عسكريا بعمليات التجريد، أي بمعنى محاولة خلق فتح الأجواء لتكون بيئة جوية مهيئة للقيام بالعمل الجوي. عملية استهداف الأهداف المنظومات الدفاع الجوي الإيرانية تشير بكل وضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي ذاهب إلى التصعيد، لن يكتفي بموجة القصف التي حصلت، بالتالي قد نشهد خلال الساعات القادمة أيضا موجة قصف إسرائيلي أكثر من ذلك. هناك نقطة جديرة باهتمام تقودنا إليها سؤالك تتعلق بمنظومات الدفاع الجوي، هي النوتام. النوتام اللي هي النوت النوتس ميشن نوتس فور اير ميشن، هذا النوتام هو مؤشر حيوي ورئيسي لأي دارس لشكل التهديد وشكل القصف بين الطرفين. إسرائيل فرضت نوتام على مطار بن غوريون، وإيران أيضا فرضت نوتام. نوتام معناها إغلاق الأجواء أمام الطائرات المدنية والعسكرية، وإيران أيضا فرضت نوتام على المناطق الغربية من طهران. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن كل التوقعات المطابخ العسكرية الإيرانية أن عمليات القصف ستنحصر في المنطقة الغربية، وإسرائيل أيضا ركزت على نوتام بن غوريون لأنها تعتقد أن إيران ستقوم بقصف بن غوريون. لماذا بن غوريون؟ لأن طائرات الإرضاع الجوي التانكرز الأمريكية والإسرائيلية الكي أس 170 هي موجودة في مطار بن غوريون، لذلك نحن أمام مماحكة عملياتية جوية بين الطرفين مستندة إلى تحليلات وتوقعات مطابخ الاستخبارات أيضا بين الطرفين. ولكن هناك نقطة جديرة باهتمام، ما يحكم الصراع بين الطرفين هي العقلية الراديكالية للحرس الثوري الإيراني والعقلية الراديكالية للمطبخ العسكري الإسرائيلي. نتحدث عن كاتس زمير الجنرال شلومو بندر رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الاستخبارات الجديد الذي عين قبل عدة أيام.
1: لماذا اختارت إسرائيل أن تبدأ بهذه الطريقة؟ تحدثت عن صواريخ باليستية استهدفت فيها إيران، عن مشاركة سلاح البحرية، ثم الآن تتحدث عن دخول السلاح الجوي.
3: نعم، يعني هذا الشكل من التكتيك الجوي مرد تحقيق ثلاث أهداف رئيسية. أولا تحقيق عنصر انتزاع زمام المبادرة من إيران، لأن إيران هي من بدأت القصف على إسرائيل، أي بمعنى هي من ردت على إسرائيل، انتزعت إسرائيل زمام المبادرة، ثم بعد ذلك ذهبت إلى ما يعرف عسكريا بإدامة زخم الهجوم، ثم بعد ذلك تحقيق المبدأ الرئيسي في أي عملية عسكرية وهو استثمار الفوز، بمعنى تدرجت بمبادئ الحرب الجوية الرئيسية والمبادئ بشكل عام. وهذا يقودنا بالإجابة على سؤالك بأن استخدام مثل هذا النوع من الصواريخ مرده القيام بعملية التجريد الجوي الذي تحدثت عنها قبل قليل قبل دخول الطائرات، في خلق كوريدورات جوية تستطيع من خلالها قصف الأهداف.
1: يعني عدم دخول أجواء إيران هذا لن يستمر؟
3: بالتأكيد لن يستمر إذا أراد الجانب الإسرائيلي الذهاب بعيدا باتجاه شرق إيران. لغاية الآن كما تحدثنا قبل قليل أن كل الأهداف تقريبا محصورة في المنطقة الغربية من طهران، كرمانشاه، نتحدث عن عسوليا، نتحدث عن هرمزجان قريبة من أيضا مضيق هرمز، بالإضافة إلى مصانع البتروكيماويات مصانع قارون، وهناك أيضا قصف في قم. ما يعني أن شكل جغرافي الأهداف لغاية الآن محصورة في المنطقة الغربية.
1: قلت إن إسرائيل استغلت الفترة الماضية في التزود بمعدات عسكرية من أجل الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها القيام بمثل هذه العمليات دون مشاركة طرف ثالث. ما الذي فعليا وصلها ويمكنها الآن من إدارة أو استمرار في المعركة دون دخول الولايات المتحدة، إذا ما أرادت الولايات المتحدة يعني أن تبقى مطلعة على أو منسقة وليست مشاركة.
3: يعني هذه هذا المربع هو المربع المناسب لترامب ليلعبه، يلعب دور اللاعب الرئيسي على رقعة الشطرنج، هو الذي يحرك الأطراف، بالتالي هو يحاول الدفع بكسر الجمود الدبلوماسي التفاوضي من خلال عمل عسكري بأدواته الموجودة في المنطقة وهي إسرائيل. لذلك ترامب أنا أعتقد أنه مطلع على كل هذه التفاصيل، لكن هو يريد إعادة رسم المشهد، لأنه لا يريد أن يعطي فرصة للجانب الإيراني ليرد على القواعد الأمريكية في المنطقة. الإيران الآن في حرج، هل ترد على القواعد الأمريكية في حين أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تعلن أنها لم تتدخل ولن تتدخل، وبنفس الوقت الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بكل الأدوات التي تمكنها من الذهاب إلى عمل أحادي. وهنا تكون الإجابة على سؤالك، ما الذي وصل إلى إسرائيل؟ وصلت صفقة بقيمة 7
1: في شهرين طبعا،
3: نعم 7.6 مليار دولار من الصواريخ الاعتراضية، من صواريخ الهيلفاير التي تركب، وهي صواريخ متطورة تركب على طائرات الـ F-35 وإسرائيل تبتلع فيها، بالإضافة إلى القنابل الجي بي يو 39 و 36 التي وصلت إلى إسرائيل. الأمر الآخر والملفت أننا منذ ليلة أمس نرى أن الإعلانات الإسرائيلية بأن أغلب الصواريخ تم اعتراضها، هذا الأمر لم يكن موجودا قبل وقت إطلاق النار، ما يعني أن إسرائيل قامت بإعادة ترميم منظومات الدفاع الجوي الثلاث الموجودة لديها، قبة الحديدية، مقلاع داود، وحيس، بالإضافة إلى ثاد الأمريكية الموجودة في النقب. بالتالي نحن أمام حالة أمريكية إسرائيلية فرضت على شكل الصراع، وتم تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه لتكون مكتفية ذاتيا بأي عمل أحادي بعيدا عن الجانب الأمريكي الذي سيلعب الدور الدبلوماسي وإسرائيل تلعب الدور العسكري.
1: دكتور ريتشارد وايتس من واشنطن، هل من الممكن أن ننتقل إلى هذه المرحلة من المواجهة، أي أن تبقى الولايات المتحدة كمنسق وداعم لإسرائيل وغير مشارك، أو أن يصل إلى مرحلة التوافق مع إيران مثل ما جرى مع الحوثيين، التوقيع على اتفاق ثم ترك الأمر لإسرائيل لتواجه إيران؟
2: أعتقد أن السيناريوهين محتملين بالإضافة إلى سيناريوهات أخرى. برأيي أو أظن في حرب يونيو الماضية كان الرئيس ترامب معترضا على العمل الإسرائيلي، ولكنه دعمها بعدما رأى النجاح في الحملة العسكرية ضد إيران. وإذن قد يقرر رئيس ترامب كيف ستتجه الأمور، وبعدها يدعم إسرائيل عسكريا بشكل مباشر، أو أنه يواصل فقط تزويدها بالذخائر والأجهزة أو الأنظمة الاعتراضية التي تحتاج إليها. أعتقد أنه في هذا الجانب لديه مرونة، حاليا هو ضد ذلك، ضد التدخل الإسرائيلي، ولكنني لست متأكدا أن موقفه لن يتغير.
1: عباس أصلاني، ماذا لو بقيت الولايات المتحدة على هذه الشاكلة؟ يعني نفس السؤال تقريبا، ولكن إيران ما تقديراتها؟ هي هددت إذا ما استهدفت طهران أنها سترد على إسرائيل وعلى المصالح الأمريكية، لكن إذا لم تدخل الولايات المتحدة في هذه الحرب على هذه الشاكلة وبقيت إسرائيل، هي من تستهدف إيران وإيران ترد عليها مثلا؟ ما, ما, ما, ما هي المقاربة الإيرانية لشكل الرد؟
2: في حال استمر الوضع كما هو، لن ترى إيران أي فرق أو تمييز بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. إيران لا تصدق هذه الاختلافات التي يتم التسويق لها بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. في يونيو 2025 أشارت وسائل الإعلام إلى خلافات بينهما، ولكنهما شنا الحرب على إيران، ومؤخرا حصل الأمر ذاته. وإيران لا ترى أي تمييز، بحيث أنها تعتبر أن أي عمل إسرائيلي له ضوء أخضر من الجانب الأمريكي، مثلما حصلت إسرائيل على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية في هجماتها على لبنان. ولذلك في حالة التصعيد فإن إيران ستستهدف الأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
1: دكتور وليد، بالنسبة لإسرائيل ما السيناريو المفضل؟ طبعا هي دفعت الولايات المتحدة سابقا للمشاركة في هذه الحرب، لكن الشعارات التي كانت في البداية لإسقاط النظام الإيراني والأهداف الكبيرة التي أعلنت، هل تستطيع تنفيذها الآن وحدها دون مشاركة الولايات المتحدة؟
0: لا، حتى مع مشاركة الولايات المتحدة تبين أنه الأهداف الكبرى مثل تغيير شكل النظام في إيران يعني بات جزءا من الماضي، بات خلف إسرائيل. ولكن إسرائيل هي يعني يوجد لديها مفارقة هنا، هي نعم قادرة على أن تذهب لهذه الحرب وحدها تجاه إيران، ولكنها غير قادرة أنها تقوم بإكزت من هذه الحرب بدون مساعدة الولايات المتحدة. هي تحتاج الولايات المتحدة، وهنا يظهر أو سوف يظهر في الأيام القادمة إلى أي مدى هناك تنسيق وتناغم بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي، عندما ننظر كيف سوف يكون هناك خروج من هذه جولة التصعيد الحالية. بمعنى أو بآخر، إسرائيل لديها القدرة على أن تدخل الحرب ميليتري إنتري، ولكن ليس لديها القدرة على الخروج منها. هذه الخروج كما شاهدنا في عام 2025 احتاجت إلى تدخل من الولايات المتحدة عندما ضربت المنشآت النووية تحت الأرض، وكان في هناك إقفال أو قفلة لهذه الجولة استمرت 13 يوم. على ما يبدو سوف نشهد هذا الأمر.
1: سنكمل. شكرا لكم جميعا ضيوفي، هذه التغطية مستمرة مع سهام.
4: شكرا لك محمد. رأس الساعة مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث تواصل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل منذ الليلة الماضية. وفي آخر المستجدات، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عدة في مجمع البتروكيماويات بمدينة مهشهر جنوب غربي إيران، واستهداف منظومات الدفاع الجوي في طهران ووسط إيران وغربها. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تقديرات المنظومة الأمنية في إسرائيل تشير إلى أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد لعدة أيام. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مراكز مهمة في قاعدتين نيفاتيم وتل نوف الجويتين في الأراضي المحتلة. وقبل المتابعة، ننتقل إلى هذه الكلمة للمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع.
5: إقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق، تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة صنعاء.
4: إذن كانت هذه كلمة للمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع. الآن أرحب بمراسلينا من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش الذي نبدأ معه. عمر، قربنا إذن من آخر التطورات وما يعلن هناك من بيانات من السلطات حول الأضرار وأيضا حول الهجمات الإيرانية المستمرة على إسرائيل؟
6: نعم سهام، آخر ما ورد هو تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة كرمانشاه تصديا لما وصفته بأهداف معادية حسب وكالة أنباء مهر. هذه المحافظة تقع في أقصى غربي إيران عند الحدود مع دولة العراق. إضافة لذلك، قبل قليل قالت إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد إن الهجوم العسكري أو الهجوم على مقر عسكري في مدينة تبريز لم يسفر عن أي خسائر بشرية. طيلة الليلة الماضية كانت هناك عدة انفجارات سجلت هنا في العاصمة طهران، انفجاران على الأقل وصفا بالانفجارين القويين، ويعتقد إلى حد كبير أن أحدهما كان في مطار مهر آباد الداخلي غربي العاصمة طهران. وقبل قليل تم الإعلام من قبل المطار عن إلغاء الرحلات الجوية في المطار حتى إشعار آخر. هذا المطار هو يسير الرحلات الداخلية بين المدن الإيرانية ويعتبر أحد أكبر المطارات الداخلية في البلاد. إضافة لذلك، كان هناك دوي انفجارات في مدينة أصفهان وسط البلاد، فضلا عن أن الهجوم الأبرز كان ضد شركة للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. قالت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات هناك، وهي مدينة معروفة بإنتاج البتروكيماويات، قالت إن الشركات تعرضت لهجومين وهذا الأمر أدى إلى وقوع خسائر في الشركتين ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية. كذلك تم الإعلان من قبل الشركات هناك بالإخلاء خلال هذه الساعات تحسبا لأي هجمات جديدة. لكن في المقابل كان هناك هجمات صاروخية صباح هذا اليوم عند الساعة 7:30 تقريبا، أي قبل نحو ساعتين، دفعة جديدة من الصواريخ تجاه إسرائيل. قال الحرس الثوري الإيراني إن هذه العملية هي عملية النصر، هذا اسم جديد يطلق عليه هذه العملية في هذه المرحلة. شهدنا كيف أن العمليات السابقة كان يطلق عليها عمليات الوعد الصادق، هذه المرة يطلق على هذه العمليات من قبل الحرس الثوري بعمليات النصر. وقال إنه خلال هذا اليوم استهدف قاعدتين جويتين شمال إسرائيل، وهذه هي القاعدة الثالثة التي تستهدف فيها خلال الساعات الماضية منذ بدء الهجمات ليلة أمس. هناك تركيز واضح من قبل إيران على القواعد الجوية الإسرائيلية. كما يقول الحرس الثوري إنها مبدأ أو منطلق الهجمات التي تشنه إسرائيل سواء ضد إيران أو ضد الضاحية الجنوبية يوم أمس في بيروت. يضيف الحرس الثوري الإيراني إنه مستعد على كافة الجبهات وجاهز لكل السيناريوهات، ويقول إن ما يميز هذه العمليات في هذه المرحلة مقارنة بالعمليات السابقة هي سرعة الرد، بمعنى أن إسرائيل يوم أمس قصفت الضاحية الجنوبية، كثيرون توقعوا أن لا يكون هناك رد إيراني أو ربما يؤجل لأيام، لكن الرد جاء في نفس اليوم. لذا يقول الحرس إن ما يميز هذه العمليات هي سرعة الرد الإيراني، إضافة إلى أنه يتحدث عن تنوع واضح في بنك الأهداف، ويؤكد أنه يختلف عن الأهداف التي كانت تضرب خلال الحرب السابقة. مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية وهو علي أكبر ولايتي كانت لديه تغريدة هامة هدد بإغلاق مضيق باب المندب. قال تحديدا إن استمرار فتح مضيق باب المندب لا ينبغي أن يدفع العدو للخطأ في الحسابات، وإن المقاومة قادرة على إغلاق المضيقين، أي مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وهذا تصريح يأتي ضمن سلسلة من التهديدات الإيرانية لأجل إغلاق مضيق باب المندب وجعل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أمام أزمات دولية على سيما على الصعيد الاقتصادي.
4: القناة 13 الإسرائيلية تشير في هذا الخبر العاجل إلى أن السلاح الجوي الإسرائيلي يشن هجوما الآن في إيران. لا أدري هل لديك أي معلومات حول هذا الخبر عمر؟
6: حتى حتى هذه اللحظة آخر ما ورد هو ما نقلته وكالة أنباء مهر عن التصدي لأهداف معادية في سماء محافظة كرمانشاه كما ذكرت. لنعلم سهام أن سلاح الجو الإسرائيلي عندما يريد الدخول إلى الأجواء الإيرانية هو يدخل بشكل أساسي من الحدود الغربية لإيران، هذه الحدود المحاذية للعراق، وبالتالي عندما نتحدث عن محافظة مثل محافظة كرمانشاه يمكن القول أنها ضمن المحافظات الأولى التي قد تعبر منها الطيران أو يعبر منها الطيران الإسرائيلي لقصف الداخل الإيراني. ربما ما أشارت إليه وكالة أنباء مهر للتصدي لأهداف في سماء تلك المحافظة قد يشير إلى دخول الطيران الإسرائيلي من تلك المناطق. حتى هذه اللحظة لم تسجل أي انفجارات، نحن بانتظار أي بيانات رسمية أو أخبار تأتي تباعا كالعادة على وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية لا سيما التلفزيون الرسمي الإيراني.
4: شكرا لك عمر، تبقى معنا، وأرحب ببقية مراسلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة جوني تانيوس. أهلا بكم وليد. أيضا هل من تفاصيل حول ما تنقله القناة 13 الإسرائيلية حول أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن الآن هجوما في إيران؟
7: هذا الخبر لم يرد لا رسميا ولا على أي من المواقع أو وسائل الإعلام الأخرى حتى هذه اللحظة، لكن سبقه أن تم الإعلان إسرائيليا بأنهم سيردون على كل قصف من إيران، وذلك في إشارة للدفعات الصواريخ الإيرانية التي كانت صباح هذا اليوم. الحديث يتركز حتى الآن على أمرين في إسرائيل، وهو الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه نتنياهو الكابينيت الطاقم الوزاري الأمني المصغر الذي يضم عدد محدود من الوزراء وقادة كبار في الأجهزة الأمنية، سيلتئم بعد نحو ساعتين للنظر واتخاذ قرارات حول استمرار هذا الوضع. وما تسرب عن جهات عسكرية من أن الجيش في حالة تأهب وجاهزية عالية لمواصلة عملياته الحربية على كافة الجبهات حسب ما أعلن، بالإضافة لما كان قد قام به الجيش من قصف في إيران فجر هذا اليوم، حيث أعلن أنه ضرب نحو 20 هدفا، وكان ذلك على موجتين وإحداها تركزت على مجمع للبتروكيماويات، أما الباقية فكانت تستهدف بشكل خاص منشآت صاروخية ومرابض لإطلاق صواريخ أرض أرض ومعامل لإنتاج الأسلحة والذخيرة. أما بخصوص القصف الذي تعرضت له إسرائيل من إيران ردا على ذلك في ساعات الصباح واستمر نحو ساعة، فكانت تلك نحو 5 دفعات من الصواريخ، 4 منها تم اعتراض الصواريخ لدى دخولها الأجواء الإسرائيلية، وكان أبرزها ما استهدف مدينة إسدود جنوبي تل أبيب، حيث أعلن الجيش أنه اعترض هناك نحو 7 صواريخ، والخامسة كانت قد تم اعتراضها قبل أن تصل الأجواء الإسرائيلية. وأعلن أيضا أنه كان هناك سقوط لصواريخ إيرانية في عدة مناطق، من بينها في مستوطنة إيتمار منطقة نابلس في الضفة الغربية، حيث ألحقت أضرارا في عدد من المباني، وآخر سقط في منطقة بين أريحة والبحر الميت على سلسلة الجبال، وأيضا في منطقة بيت شمش غربي القدس، وقيل أن شظايا سقطت أيضا في منطقة بئر السبع. لكن هذه الدفعات جميعها والتي يقدر عدد الصواريخ فيها بأكثر من 10 كانت قد استهدفت وتسببت بدوي صافرات الإنذار وإدخال أكثر من 4 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ لفترات متواصلة، امتدادا من مناطق شمالي تل أبيب مرورا بشمالي ووسط الضفة الغربية والقدس إلى منطقة بئر السبع وديمونة وجنوبي البحر الميت. هذا الوضع المستجد أبقى الإسرائيليين مع تقديرات وفق أجهزتهم الأمنية وقيادتهم بأن إسرائيل أمام جولة جديدة من القتال والمواجهة مع إيران قد تمتد لعدة أيام. وأضافت بأن نتنياهو إنما اتخذ القرار بتنفيذ عملية القصف في إيران ردا على قصف إيران في الليل، حيث كانت قد أطلقت نحو 10 صواريخ على مناطق في شمالي إسرائيل، وذلك رغم أن الرئيس الأمريكي حثه بأن لا يفعل ذلك. وسواء كان نتنياهو قد خرج على قرار الرئيس الأمريكي أم أن ذلك تم بالتنسيق، فإن الحديث في إسرائيل حاليا وسط حالة من الطوارئ بأن هذه المواجهة والتصعيد ستمتد لعدة أيام.
4: شكرا لك وليد. محمد الأحمد، إذن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ليس مع هذا التصعيد وأنه يرى أنه ليس في صالح إسرائيل الدخول في جولة تصعيد واسعة، تفاصيل أكثر حولها وكيف يجري أيضا التفاعل معها؟
8: نعم تماما، هذا ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن هذا التصعيد جاء في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن أن المفاوضات مع إيران بلغت مراحل متقدمة، بل الرئيس دونالد ترامب أشار إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. هنا في واشنطن المسؤولون الأمريكيون أكدوا بأن واشنطن لم تكن طرفا في هذه الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران، في وقت تحاول فيه أيضا احتواء تداعيات التصعيد والحفاظ على هذا المسار التفاوضي مع طهران، خاصة كما قلت أن ترامب أشار إلى أن واشنطن قد تكون قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. موقع أكسيوس كان قد نقل عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية، وصف الغارات الإسرائيلية أيضا بأنها كانت محدودة نسبيا. في الوقت نفسه القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أكدت أن قواتها في الشرق الأوسط لا تزال في حالة يقظة واستعداد، فيما نقل أكسوس عن مسؤول دفاعي أمريكي أن القوات الأمريكية جاهزة في الوقت نفسه للدفاع عن مصالحها في المنطقة. على الجانب الإسرائيلي، وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن سلاح الجو استهدف أهدافا عسكرية في وسط وغرب إيران، شملت أنظمة دفاع جوي وكذلك مستودعات أسلحة. السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر قال في منشور على إكس بأن إيران أطلقت 11 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، مشددا على أن تل أبيب لن تتسامح مع هذه الهجمات، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن إسرائيل استهدفت في هجماتها على إيران بالمقابل منصات إطلاق صواريخ إيرانية وبنى تحتية أخرى داخل إيران، كما حذر من أن أي تدخل من جانب حزب الله سيقابل برد فوري، مشيرا إلى أن مراكز قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون أهدافا محتملة إذا أطلق الحزب النار باتجاه إسرائيل. سياسيا، تكشف التقارير الأمريكية عن تحرك مباشر من الرئيس دونالد ترامب لاحتواء هذا التصعيد. بحسب CNN، ترامب طلب من نتنياهو التريث في أي رد انتقامي على إيران، محذرا من أن توسيع المواجهة قد يهدد مسار المفاوضات الجارية مع الجانب الإيراني سهام.
4: والآن محمد، في هذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية تقول إن رئيس الأركان أجرى 3 محادثات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية منذ مساء أمس. هل نشر أي شيء هناك في واشنطن حول هذه المسألة؟
8: لحد الآن سهام لا بيانات رسمية بشأن هذا الاتصال من حيث تأكيده. كما قلت، القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت إلى أن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بأن واشنطن ليست طرفا في هذه العملية الإسرائيلية، خاصة أنها تأتي بخلاف ما يطالب به الرئيس دونالد ترامب في اتصاله مع نتنياهو بشأن ضرورة التريث في اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، خاصة كما قلت بأن الرئيس دونالد ترامب أكد في مقابلة مع NBC بأن واشنطن قد تكون قريبة من التوصل إلى اتفاق. وبالتالي في الحقيقة هنا في واشنطن ما يحدث الآن يعد اختبار مباشر للرئيس دونالد ترامب الذي يؤكد على أنه صاحب القرار في الملف الإيراني، وبأن إسرائيل ستكون مجبرة على قبول أي اتفاق يبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران. لكن ما يحدث في الوقت نفسه سهام يعد اختبار لمدى قدرة اتفاق وقف إطلاق النار الهش على الصمود بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ويبدو واضح من خلال هذا الاتصال الذي يتم الحديث عنه بين رئيس الأركان وأيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى احتمال أن إسرائيل تمارس ضغوطا على الجانب الأمريكي من أجل الدخول في هذه المواجهة، خاصة أن في الآونة الأخيرة كانت هناك تقارير بشأن يعني مساعي إسرائيلية للضغط على دوائر صنع القرار من حيث ما تم تسريبه بشأن عمليات تجسس على كبار المسؤولين الأمريكيين.

0: الأمريكيين في هذا السياق من أجل فهم المسار الذي سيسلكه الرئيس دونالد ترامب في الملف النووي، في الملف الإيراني بالتحديد، وكذلك مقاربته بشأن الوضع في لبنان، وبالتالي سننتظر ما إذا كانت هناك أي بيانات بشأن هذا الاتصال سهام.
1: شكرا لك محمد، وسنبقى معك في المتابعة. جوني تانيوس من الضاحية الجنوبية، أيضا كيف يبدو المشهد هناك بعد الاستهداف الإسرائيلي الأخير؟
2: الحذر والترقب هما سيدا الموقف تحديدا فيما يتعلق بضاحية بيروت الجنوبية بعد الهجوم الإسرائيلي الذي حصل يوم أمس وأسفر عما أسفر عنه لناحية الدمار في المبنى الذي استهدف في منطقة المريجة على وجه التحديد، وأيضا الضحايا الذين سقطوا بنتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي. وتبين أن ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبية كان بشكل أو بآخر استهدافا لمجرد الاستهداف، بمعنى أنه لم يتبين أن هناك محاولة اغتيال قد تمت على سبيل المثال أو استهداف مراكز معينة وفق ما قال الجانب الإسرائيلي. وهناك خشية في حقيقة الأمر من تطور الأمور في المرحلة المقبلة من إمكانية استهداف الضاحية مرة جديدة في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وهذا التبادل للضربات العسكرية منذ الليلة الماضية بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي. وطبعا هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على الواقع اللبناني، على صورة المشهد اللبناني، ولبنان يتأثر بشكل كبير بسياق هذه التطورات بسبب الوضع القائم هنا، بسبب الانقسامات السياسية أيضا، وخصوصا أن موجة الصواريخ الإيرانية التي أطلقت الليلة الماضية باتجاه إسرائيل كانت ردا على قصف ضاحية بيروت الجنوبية. ومع هذا الواقع القائم في ضاحية بيروت الجنوبية يمكن القول أيضا أن حركة المواطنين قد تراجعت إلى حدها الأدنى في ضاحية بيروت الجنوبية التي كانت في الأساس تعيش خلال الأسبوع الماضي على وقع التهديدات الإسرائيلية بإمكانية استهدافها. إذن لبنان يرقب المشهد الإقليمي بشكل عام، وفي هذه الأثناء أيضا تتواصل الهجمات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، هي لم تتوقف، وإن كانت الوتيرة صباح هذا اليوم تبدو أقل مما هي عليه في صباحات أيام سابقة، بمعنى أن الغارات محدودة. آخر الغارات التي حصلت بحسب المعطيات كانت على بلدة زفتة على مقربة من إحدى المدارس التي تحولت إلى مركز لإيواء النازحين، ويبدو أن هناك أضرارا قد لحقت بتلك المدرسة. تضاف إلى هذه الغارة سلسلة من الغارات التي وقعت خلال الساعات الماضية من جانب المقاتلات الحربية باتجاه مدينة صور على سبيل المثال، التي عاد الجيش الإسرائيلي يوم أمس إلى تحذيرها وطالب بإخلاء نطاقات جغرافية واسعة من ضمنها. حزب الله أيضا خلال الساعات الماضية واصل سلسلة عملياته، تحدث عن استهدافات مركزة داخل الأراضي اللبنانية في محيط قلعة لشقيف، قال إنه استهدف جنودا إسرائيلي بدفعات صاروخية، هذا ما تحدث عنه حزب الله في آخر بيان صدر عنه خلال الليلة الماضية. تحدث أيضا عن استهداف جنود إسرائيليين في بلدة القنطرة، في بلدة الناقورة، في بلدة البياضة، وهذه كلها تقع داخل الأراضي اللبنانية. أما في الجهة المقابلة أي الجانب الإسرائيلي، تحدث حزب الله عن استهداف ثكنة دوفيف وأيضا منطقة بركة المرج التي قال إنها تقع إلى شمال فلسطين المحتلة، دون الحديث عن أي صواريخ قد أطلقت من جانب حزب الله بالتزامن مع إطلاق الصواريخ الإيرانية، ما يعني أن حزب الله أيضا يرصد المشهد من ناحيته، يرصد تطور الأمور على المستوى الميداني العسكري وأيضا على المستوى السياسي. وطبعا لبنان الرسمي معني في المقام الأول بهذه التطورات الإقليمية والدولية، لبنان الرسمي ينخرط في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. من المهم التذكير هنا أن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي كان تحدث عن وقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن تبين فيما بعد أن هناك معادلة يتحدث عنها، وهي التي تقوم على عدم استهداف الضاحية مقابل عدم استهداف حزب الله لشمال إسرائيل، ولكن واضح أن هذه المعادلة كسرت يوم أمس. دخل الجانب الإيراني على الخط من خلال الصواريخ، ويبدو أيضا أن هناك الكثير من المعطيات التي باتت تتحكم بالمشهد ومن شأنها أن تترك الكثير من التداعيات. وطبعا علينا أن نرقب هنا أي مواقف سياسية رسمية وكيفية تبلور المشهد الرسمي اللبناني من خلال التعاطي مع قصف الضاحية، مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي، ومع مجمل المشهد القائم في المنطقة.
1: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وسنبقى معك بطبيعة الحال ومع الزملاء في متابعة أي تطورات. الآن للمزيد من التحليل والنقاش معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كما ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الشرقاوي، في أي خانة يمكن تصنيف هذا التصعيد في اعتقادك في ظل كل المشهد الذي نتابعه منذ أسابيع؟
3: هو تصعيد يؤكد أننا لسنا أمام صراع ثنائي بين طرفين أحدهما إيراني والآخر أمريكي، بل هناك العنصر الثالث الحاضر الغائب والغائب الذي يعود من جديد، بمعنى أن الزاوية الإسرائيلية في هذا المثلث الغير المستقر هي التي ترجح كفة الخيار العسكري أكثر من مواصلة المفاوضات. تشاء الصدف أن الهدنة بدأت يوم 7 أبريل، تجدد القصف يبدأ يوم 7 يونيو، فبالتالي الآن هناك عدة دلالات تطرح نفسها بقوة. إلى أي حد يستطيع الرئيس ترامب حماية مسار المفاوضات أمام هذا القصف المتبادل بين طهران وإسرائيل؟ أيضا أي أن اعتبرنا ما حدث في السابق مغامرات حربية لنتنياهو على المستوى الشخصي وعلى المستوى السياسي، يبدو أن ردة الفعل الآن في الساعات الأخيرة هي بمثابة إجماع إسرائيلي، بمعنى القومية الإسرائيلية بما فيها المؤسسة العسكرية تريد هذه الحرب الجديدة، لاعتبارات أن إسرائيل ليست تابعة للولايات المتحدة وأن ترامب ليس وصيا على الأمن القومي الإسرائيلي. في المقابل أيضا، هل ستبقى عمليات القصف المتبادل فقط إيرانية إسرائيلية؟
1: قبل أن نأتي لهذا السؤال، يعني هل أفهم من كلامك أن هذا التصعيد من طرف إيران ليس فقط ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بل لضرب الطرف الذي يؤثر في نهاية المطاف بشكل حاسم على مصير التفاوض مع واشنطن؟
3: هذا يعود بالإيرانيين إلى عقيدتهم الأولى أن الحرب منذ البداية لم تكن بدافع أمريكي، وإنما بحافز إسرائيلي جرى رجل الولايات المتحدة إلى أول حرب إقليمية على أمل القضاء على نظام الثورة الإسلامية في طهران. إذن الإيرانيون الآن وإن كانوا منفتحين ومساهمين إلى حد كبير في المفاوضات، أرى من حيث علم النفس السياسي أننا ننتبه إلى أن المناخ الحالي عند أهل الحل والعقد في طهران هو أن إسرائيل هي الخطر الحقيقي، وأن عليهم أن يبقوا مجندين للحرب أكثر من انفتاحهم على المفاوضات. لذلك الآن نلاحظ أن خيار الحرب منسوبه يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 7 أبريل الماضي، بينما دعوات ترامب بالأمس قال إنني أنا الذي أقرر وأن نتنياهو هو الذي سيلتزم، وأنني يعني أوصيته بألا يقوم بأي شيء. نعم. وكنا أنا وزميلي بالأمس نتحدث عن هذه النقطة، أن من المرتقب بل من الحتمي أن نشهد ردا عنيفا من إسرائيل سواء في غضون ساعات أو في غضون أيام. للأسف نتنياهو لم ينصت لترامب.
1: سنعود لتحليل الموقف الأمريكي أيضا، ولكن دعني أسأل السيد أبو زيد، حتى الآن كيف تقرأ بنك الأهداف الذي يركز عليه كل طرف ووتيرة الهجمات؟
4: يعني أتفق سهام تماما مع ما تحدث به الدكتور الشرقاوي. الصراع يحكمه راديكالية العقلية العسكرية سواء من قبل الحرس الثوري الإيراني أو من قبل الكيان الصهيوني. نتحدث عن أيال زمير، نتحدث عن كاتس، نتحدث عن رئيس شعبة الاستخبارات الجنرال شلومو بندر، ورئيس الموساد الذي عين قبل أيام. بالمقابل أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، وعلي عبد اللهيان أبادي قائد مقر خاتم الأنبياء. هذا الشكل من العقلية العسكرية الراديكالية بين الطرفين تشير بكل وضوح إلى أننا أمام مرحلة تصعيد وليس مرحلة تهدئة. هذا أولا. اثنين، بالإجابة على سؤالك سهام، نعتقد أن بنك الأهداف بين الطرفين قد تم تحديثه وتم إعادة بناؤه. كما نقول أن الجانب الإسرائيلي ذهب لاستهداف أصفهان بالدرجة الأولى، استهداف طهران واستهداف كرمانشاه والمناطق الغربية من إيران بالعرف العسكري. هذا يشير إلى أن الصراع أو

0: الأهداف، بنك الأهداف محصور لغاية الآن في مناطق غرب طهران، لأن إسرائيل لغاية الآن لا تريد الذهاب باتجاه العمق الإيراني، خاصة مناطق شرق طهران، لأنها تدرك تماما مدى المخاطرة.
1: وهنا السؤال، يعني هناك معادلة، هناك قواعد اشتباك.
0: بالتأكيد سهام، لا تزال قواعد الاشتباك الإسرائيلية معروفة، وبنك الأهداف الإسرائيلي محدث استهداف مصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مصنع أو مجمع قارون للبتروكيماويات. هذا لم يأتي عبثا، لأن إسرائيل تدرك أن هذا المجمع يزود منظومة الصواريخ الإيرانية بالوقود السائل والوقود الصلب الذي تحتاجه. بالتالي يبدو أن التركيز لغاية الآن متدرج من قبل إسرائيل. إسرائيل تعرف الأهداف تماما، وأعتقد أنها ستصعد باتجاه طهران وشرق طهران، في حين أن الجانب الإيراني أيضا عندما نقول استهدف قاعدة نفطيم الجوية، واستهدف أيضا القاعدة العسكرية الأكبر الموجودة شمال إسرائيل. هذا يشير إلى أن الجانب الإيراني يريد التركيز على القواعد التي تخرج منها طائرات الـ F-35، سيما أن نفطيم هي التي تضم طائرات الـ F-35، والبنغوريون أيضا يضم طائرات التانكرز أو طائرات الإرضاع الجوي التي تزود هذه الطائرات بالوقود أثناء تنفيذ مهامها.
1: هل تتوقع أن نبقى ضمن هذه المعادلة، أم قد تتدحرج الأمور إلى قصف العمق الإيراني أكثر في مقابل رد إيراني ربما على العمق الإسرائيلي أيضا؟
0: يعني أعتقد خلال الساعات القادمة نحن أمام تصعيد وليس تهدئة. من يحكم ويضبط شكل الصراع هو ترامب، وعندما أقول ترامب أخصص هنا ترامب وليس الجانب الأمريكي، لأن ترامب الآن يبدو أنه تم تبديل الأدوار. ترامب الآن هو في المساحة التي يتقنها، وهي مساحة محاولة ضبط الصراع بين الطرفين. لا نقول أن الجانب الإسرائيلي يستطيع الذهاب إلى مثل هذا النوع من العمل بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، سيما أن العواجل على الجزيرة قبل قليل تشير إلى أن الاتصالات مستمرة بين القيادة الوسطى الأمريكية وأيال زمير رئيس الأركان منذ 48 ساعة. لكن أعتقد الساعات القادمة ساعات تصعيد، لكن لن يطول الصراع أكثر من عدة أيام، لأن ضوابط كثيرة زمنية تحكم هذا الشكل من الصراع.
1: وهذا ما تشير أيضا إليه تقديرات الإسرائيلية حتى الآن. عباس أصلاني، ما الرسائل من طهران من خلال هذا التصعيد في اعتقادك؟
2: أرادت إيران أن توضح أنه لا يمكن فصل لبنان عن مسار المفاوضات الإيراني، وأن تبين أنه في حال استمر استهداف لبنان سترتفع الكلفة وسيكون هناك خطر استئناف الصراع، وستكون التوترات محدودة، إنما ذلك قد يتسع برقعته إذا استمر التصعيد. وذلك يشير إلى أن إيران تريد توحيد كل جبهات المقاومة من أجل مساعدة البلد في هذه الوحدة في وجه الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. ذلك يساعد إيران أيضا باستخدام مختلف جبهات المقاومة من أجل الضغط على الجانب الآخر لوقف الهجمات على لبنان وجبهات المقاومة الأخرى وإيران. نسمع الآن من الجانب اليمني أنهم قد ينضموا تدريجيا، وحتى الآن كانت الأمور فيها توازن، إنما ليس هناك أي ضمانة بعدم التصعيد وصولا إلى صراع أكبر. نظرا إلى ما يحصل، أعتقد أن هناك احتمال التصعيد، لأنه نظرا أو في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك تقدم محرز ملحوظ نتيجة عدم الوصول إلى أي اتفاق.
1: تشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تقول إنذار مبكر لمناطق في شمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران. وطبعا سنتابع هذا التطور أكثر مع مدير مكتبنا بعد قليل من رام الله. وهذه الصور أيضا مباشرة من حيفا، نشاهد فيها ربما اعتراضات أو أثار دخان كثيف في هذه المنطقة. هذه صور مباشرة، ويتوقع في أي لحظة أن تدوي صفارات الإنذار في هذه المناطق. وسنبقى كما ذكرت في متابعة المشهد مع مدير مكتبنا من رام الله بعد قليل. أعود إليك سيد أصلاني، يعني ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، ويعني إسرائيل استباحت الجنوب اللبناني، وسعت اعتداءاتها واحتلالها لمناطق عديدة.

0: في ومختلف أرجاء المنطقة، وذلك من أجل الهجوم على المناطق المختلفة. في الماضي كان لبنان، وبعدها توسع ليشمل سوريا، وحتى الدوحة شنت هجمات عليها. اليوم إذن هي تهجم على لبنان، وبعد ذلك ربما إيران أو غيرها من دول المنطقة. هذا السلوك وهذا التصرف عليه أن يتوقف، ولذلك إيران تصر على ضرورة توقف إسرائيل. وإيران تعرف أن الحكومة اللبنانية قد لا يكون عندها ما يكفي من الضغط لوقف الهجمات والغارات الإسرائيلية، لذلك تحاول إيران ردع الجانب الإسرائيلي والأمريكي من عزل لبنان والهجوم عليه.
1: ابقى معنا سيد أصلاني. أعود إلى مدير مكتبنا من رام الله وليد العمري. وليد، إذن حسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية يتوسع التحذير المبكر إلى وسط إسرائيل والقدس وتل أبيب الكبرى بعد رصد صواريخ من إيران. قربنا أكثر من التفاصيل.
2: بالفعل الإنذار المبكر بدأ بمنطقة حيفا والمروج الشمالية والإصبع الجليل كفار جلعاد وغيرها، ثم توسع ليشمل الجولان وامتد جنوبا إلى منطقة القدس وتل أبيب الكبرى. وفي هذه الأثناء متوقع أن تدوي صافرات الإنذار بعد قليل في هذه المنطقة الواسعة جدا والتي تشمل عددا هائلا من الإسرائيليين. يمكن الإشارة إلى أن ثلثي سكان إسرائيل البالغ 10 ملايين يسكنون في هذه المناطق. هذه الدفعة من الصواريخ ستكون السادسة.
1: نحن نستمع الآن وليد، نستمع إلى دوي صافرات الإنذار كما كان مرتقبا في هذه المناطق بعد التحذير المبكر الذي توسع إذن كما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى وسط إسرائيل والقدس وتل أبيب الكبرى بعد رصد صواريخ من إيران. نستمع.

0: أعود إليك وليد.
1: نعم، صفرات الإنذار تشمل عشرات البلدات وبينها المدن المركزية وكل المنطقة الممتدة من القدس إلى تل أبيب الكبرى ومنها شمالا حتى مناطق الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران على هذه المناطق. هذه الدفعة هي السادسة منذ صباح اليوم والسابعة منذ أن أطلقت إيران أول دفعة الليلة الماضية. هذه الدفعة كما قلنا السادسة ويبدو أنها تشمل كل منطقة ما يعرف بتل أبيب الكبرى أو جوش دان وأيضا المناطق الغربية للقدس بالإضافة لمنطقة حيفا والمروج الشمالية مرج بن عامر تحديدا والجليل الأوسط وأيضا منطقة إصبع الجليل. وواضح بأن الحديث في إسرائيل عن عدة عمليات إطلاق ويقول الجيش أنه حاليا يقوم بالدفاعات الجوية محاولة اعتراض هذه الدفعات. الإسرائيليون بالملايين في هذه المناطق أمروا بالتزام الغرف المحصنة والملاجئ بعد أن تم رصد هذه الصواريخ التي لم يعلن بعد ما إذا تم اعتراضها بالفعل. الدفعات السابقة كانت قد وصلت واستهدفت مناطق تل أبيب الكبرى وأيضا مناطق في شمالي الضفة، إحداها سقط في مستوطنة إيتمار وألحق أضرارا في مباني قرب نابلس، وآخر سقط تقريبا شمال غرب البحر الميت بين البحر الميت وأريحة، وثالث كان قد أو شظايا قد سقطت في منطقة بيت شمش غربي القدس. لكن الأبرز كان الصواريخ السبعة التي قال الجيش أنه اعترضها في أجواء مدينة أشدود قبل سقوطها على مواقع في المناطق الشرقية المتاخمة لها. وكانت قد استهدفت أيضا الصواريخ مناطق ديمونة وبئر السبع وجنوب البحر الميت. هذه المرة كما ذكرنا الصافرات والإنذار المبكر هو يشمل كل المنطقة من تل أبيب الكبرى شمالا حتى حيفا وإلى منطقة الجليل وكذلك منطقة غربي القدس كذلك ومناطق في إصبع الجليل والجولان. الدفعة

0: هذه هي الدفعة السادسة منذ صباح هذا اليوم، وتعتبر السابعة بعد القصف الأول الذي نفذته إيران ردا على قصف إسرائيل لبيروت الليلة الماضية.
1: نذكر هنا وليد بانعكاسات دوي سفارات الإنذار في هذه المنطقة الكبيرة، عن أي عدد من الإسرائيليين نتحدث يعني يفترض أن يتوجهوا إلى الملاجئ، وتأثير ذلك على الحياة اليومية في إسرائيل؟
0: حوالي ثلاثة أرباع إسرائيل حسب الإذاعة الإسرائيلية، نحن نتحدث عن أكثر من 8 مليون إسرائيلي في هذه المناطق كاملة، وهو ما يعني أنها مشلولة بالكامل في هذه الأثناء. وبالفعل كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد أعلنت وبعد تقديرات أمنية بأنه قد أعادت كل القيود التي فرضتها في حالة الطوارئ، أعادت المستشفيات للعمل في حالة طوارئ، ألغت الدراسة في المدارس وكافة المؤسسات التعليمية، حظرت كافة التجمهرات بكافة أشكالها، ومنعت التواجد في المباني بأعداد كبيرة، وأمرت الشركات والمؤسسات الأخرى حتى الخاصة منها بأن لا تزاول أعمالها إلا إذا توفر لديها ملاجئ وغرف محصنة. لذلك نحن نتحدث ربما عن نحو 8 مليون إسرائيلي قد استهدفهم هذا القصف حاليا، وطالهم الإنذار المبكر ومن ثم صافرات الإنذار. حتى الساعة ليس هناك تقارير عن سقوط صواريخ أو شظايا أو إصابات أو أضرار، لكن واضح نحن نسمع دوي انفجار في منطقة القدس في هذه الأثناء. يبدو أنه في منطقة القدس كان هذا إما اعتراضي أو أنه انفجار لأحد الصواريخ، ولم يتضح بعد ما إذا بين هذه الصواريخ هناك صواريخ عنقودية ذات رؤوس متشظية مثل ما كان في خلال حرب 40 يوما، والتي ألحقت أضرارا وأوقعت إصابات في عدة مناطق من إسرائيل. حاليا البيان من الجبهة الداخلية الإسرائيلية هو أن هذا القصف يستهدف منطقة واسعة قد تساوي 3/4 دوي إضافي من التفجيرات في منطقة القدس. بالفعل نحن ما زلنا نسمع حتى صداه في هذه المنطقة، يبدو أنه إما في شرقي مستوطنات شرق القدس أو منطقة البحر الميت، لكن أدوي الانفجارات يسمع هنا جيدا في هذه اللحظات، سواء كان ناتجا عن إطلاق صواريخ اعتراضية أو كان ناتجا عن انفجارات من قبل هذه الصواريخ التي أطلقتها إيران قبل لحظات، والتي شملت مناطق واسعة تمتد من القدس في وسط القدس وتل أبيب الكبرى في وسط إسرائيل حتى الحدود الشمالية مع لبنان، وهو ما يساوي نحو 3/4 مساحة إسرائيل، وأكثر من ثلثي عدد سكانها إن لم يكن أكثر اضطروا إلى الالتزام في الملاجئ وفي الغرف المحصنة. منذ ساعات الصباح وعمليات القصف الإيرانية متواصلة بعد الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي، وقال أنه قصف فيها نحو 20 هدفا في إيران على موجتين، وفي إحداها الأخيرة استهدفت مجمعا للبتروكيماويات في إيران، رغم أن إسرائيل حاولت القول بأنها لم تستهدف منشآت ومؤسسات الطاقة في إيران. ويضاف إلى ذلك كله بأن المصادر الإسرائيلية وما رشح يشير إلى أن المحادثة التي كانت بين نتنياهو والرئيس الأمريكي لم تكن طويلة بشكل لافت، وأن نتنياهو فيها قد ترامب فيها حث نتنياهو على عدم الرد حسب هذه المصادر، لكن واضح بأن نتنياهو لم يلتزم ولم يستجب، وليس واضحا بعد ما إذا هناك تنسيق قد تم مع الجانب الأمريكي، لأن الأنباء تحدثت أيضا عن أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد هاتف وتحدث مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي 3 مرات هذه الليلة، وهو ما يشير إلى أن هناك أهداف ربما مشتركة أو تنسيق بين الجانبين بعد كل التصريحات التي صدرت. ويشار أيضا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار القرار بين الولايات المتحدة وأمريكا الذي فرض عليه في 8 أبريل الماضي كان قد حاول تخريب تلك الجهود بقصف مكثف على بيروت، حيث قصفها في نفس اليوم جوا، ومما تسبب مما أدى إلى استشهاد أكثر من 300 لبناني وإصابة أكثر من 800، وفسرت على أنها كانت من جانب نتنياهو لتخريب الجهود. وطيلة الوقت تحدث هو وكل حاشيته وأيضا المعارضة عن ضرورة الاستمرار في عمليات القصف والحرب حتى يتم تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل، والأيام الأخيرة كانت شاهدة على ذلك. وواضح بأن انفجار الموقف يعود إلى قصف بيروت من قبل إسرائيل أمس ورد إيران عليه، ومن ثم رد إسرائيل على الرد الإيراني، والآن بانتظار ما إذا سيكون هناك رد إيراني على الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني على الرد الإسرائيلي، أي نحن أمام مسلسل من الردود قائم على التدهور الذي قد يوسع من نطاق هذه الحرب على نحو غير مسبوق.
1: وسنبقى معك وليد في متابعة هذا المشهد، ابقى معنا. أعود إلى ضيوفنا وتحديدا السيد ريتشارد وايدز. يعني هذه المحادثة التي جرت سيد وايدز بين ترامب ونتنياهو، يعني توضح بعدما رأيناه بأن نتنياهو لم يأبه بتوجيهات ترامب وبدعوته لعدم الدخول في هذا التصعيد، هل من الوارد فعلا أن تدخل إسرائيل في تصعيد كهذا دون تنسيق وضوء أخضر أمريكي؟
2: نعم هذا ممكن. نعرف أن إسرائيل هاجمت على قطر من دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن إسرائيل في شهر يونيو الماضي هاجمت على إيران من دون موافقة أمريكية بالرغم من انضمام الولايات المتحدة الأمريكية لاحقا. نتنياهو لا يريد أن يغضب ترامب، وهو يعرف أن ترامب يحظى بشعبية، إنما يريد أن يحافظ على منصبه السياسي، وإن بدا ضعيفا وأنه يخضع لترامب فذلك سيؤذيه. في الماضي عندما تحدى رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية،
1: فقط نشير إلى هذه الصورة على الشاشة والتي توضح خريطة سفارات الإنذار في إسرائيل في هذه اللحظات. كان مدير مكتبنا يتحدث عن مساحة تبلغ 3/4 مساحة إسرائيل تشملها إذن سفارات الإنذار بعد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من طهران. والآن إلى مزيد من التفاصيل بشأن تطورات التصعيد بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية، نستعرض ذلك على الخارطة التفاعلية مع الزميل محمد رمال.
3: شكرا سهام. بالفعل موجات متكررة من الإطلاقات الصاروخية الإيرانية وكذلك عمليات القصف الجوي الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. على مستوى الخريطة ماذا تقول هذه المعطيات؟ حتى الآن معظم الهجمات الإسرائيلية في قلب إيران لا تزال في محيط العاصمة طهران والوسط وكذلك في مناطق بالغرب. حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أو المعطيات الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق أو عمليات قصف لأكثر من 15 هدفا في إيران، وتحديدا في مناطق قرب طهران مثل كرج، وكذلك قرب مطار مهرآباد في طهران، وكذلك مناطق في الوسط. وتتحدث وسائل الإعلام الإيرانية في المقابل عن استهداف شركة للبتروكيماويات في مها شهر، هذه المدينة التي تقع في محافظة خوزستان. أهمية مها شهر أنها تعتبر بوابة إيران لتصدير الصناعات البتروكيماوية. إذا كنا نتحدث عن عسلوية في هنا في جنوب الخليج في جنوب إيران كبوابة لتصدير الغاز، فإن مها شهر هي بوابة إيران لتصدير هذه المنتجات الرئيسية، علما أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن أنها استهدفت بطبيعة الحال محطات رادارية كذلك مصانع للمسيرات وكذلك مواقع عسكرية بهدف الإعماء. يعني الضربات استهدفت مواقع عسكرية تهدف إلى تعطيل الرؤية أو الرصد من جهة إيران، بالإضافة إلى ضرب المسيرات وصولا إلى ضرب مها شهر التي تعتبر كما ذكرت منطقة بتروكيماوية اقتصادية خالصة. بالنسبة لإسرائيل حتى الآن معظم الأهداف تطال معظم الجغرافيا أو ثلاثة أرباع الجغرافيا الإسرائيلية إذا استندنا إلى صفارات الإنذار التي انطلقت على مدى ساعات في معظم المناطق من أقصى الشمال إلى حيفا إلى تل أبيب وسط إسرائيل وصولا إلى أسدود. هذه المنطقة كانت معظمها تحت يعني صفارات ذوي صفارات الإنذار. بطبيعة الحال شلت ثلاثة أرباع الكتلة السكانية في إسرائيل. بالنسبة للبيانات الإيرانية تحدثت عن أن عمليات القصف الجوي في الجولات الأولى استهدفت قاعدتين رئيسيتين عسكريتين، هي تل نوف في جنوب تل أبيب وكذلك نيفاتيم. هاتين القاعدتين تعتبران من أهم القواعد العسكرية الجوية الإسرائيلية. قاعدة نيفاتيم ربما هي الأهم لأنها منطلق للطائرات المقاتلة التي تضرب خارج حدود الدولة، وبالتالي فيها قواعد للقيادة والسيطرة والرصد. بالإضافة إلى أن قاعدة تل نوف ربما هي الأكبر في إسرائيل لكنها الأقدم، وفيها القدرة الجوية التقليدية التي عادة ما تتجه إلى محيط إسرائيل القريب مثل لبنان وغزة. وبالتالي حتى الآن تركيز الضربات الإيرانية تركز على مناطق عسكرية، لكن في خلال الساعات الماضية وبحسب ما رشح من معلومات من وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن حيفا الآن تحت مرمى النيران، وشهدنا على الشاشة كيف تطلق الصواريخ الاعتراضية في محيط حيفا. لماذا محيط حيفا؟ لأنه إذا كان الرد الإيراني على ضرب منشآت بتروكيماوية في مه شهر، فإن حيفا تعتبر وخليج حيفا تعتبر النقطة الأهم في إسرائيل للصناعات البتروكيماوية وكذلك لتصفية النفط. خليج حيفا كما هو معروف يضم أكثر من 64% من قدرة إسرائيل على إنتاج وتصفية النفط، البنزين، غاز وقود الطائرات وكذلك الديزل، بالإضافة إلى المنتجات البتروكيماوية. خليج حيفا تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن سقوط بعض الصواريخ في هذا المحيط وكذلك في كريات آت قريبة أيضا من حيفا وصولا إلى سقوط بعض الصواريخ بحسب الوسائل، هي أنباء أولية في محيط تل أبيب. وبطبيعة الحال سهام هذه هي ربما الخريطة الأولية لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل وكما يقال بالدارج الحبل على الجرار.
1: شكرا لك محمد على كل هذه الإيضاحات، وننوه مشاهدينا إلى هذه المشاهد من وسط إسرائيل لاعتراضات صاروخية.

0: ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل عن التلفزيون الإيراني، يقول إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه حيفا وشمالي الأراضي المحتلة. معنا من جديد عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران لأي تفاصيل إضافية. عمر،
1: نعم، قبل قليل ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هجوم صاروخي جديد من الأراضي الإيرانية ومن لبنان بشكل متزامن استهدف مدينة حيفا والمناطق في شمال إسرائيل، وبالتالي نتحدث عن موجة جديدة من الصواريخ في إيران. هذه المرة أيضا ليس فقط من إيران، بل أن التلفزيون يتحدث عن موجة من لبنان، وبالتالي يبدو أن هناك أيضا إطلاقات لحزب الله اللبناني بالتزامن مع الإطلاقات التي يجريها هنا الحرس الثوري الإيراني من الأراضي الإيرانية. إذا ما تحدثنا عن إيران، يمكن القول أن هذه هي الموجة الثانية منذ صباح هذا اليوم. قبل نحو 3 ساعات كانت هناك موجة من إيران استهدفت قواعد جوية في شمال إسرائيل، والآن هذه موجة جديدة. حتى اللحظة لم يعلن من قبل الحرس الثوري الإيراني عن عدد الصواريخ أو حتى عن الأهداف التي يتم ضربها في هذه الموجة الجديدة، لكن هناك تأكيد خلال بيانات الحرس الثوري الإيراني بأن هذه العمليات التي توصف ضمن عمليات النصر تتميز بأنها ذات ردود سريعة، بمعنى أن إسرائيل صباح هذا اليوم كانت قد استهدفت عدة مناطق في طهران وفي أصفهان وفي تبريز ومجمع البتروكيماويات في مدينة ماشهر جنوب غرب إيران. لذا يأتي الرد الإيراني على هذه الاستهدافات بشكل سريع مثل ما يؤكد دائما الحرس الثوري الإيراني، ويضيف أن هناك توسيع في بنك الأهداف لديه. نتحدث عن أهداف عسكرية بالدرجة الأولى. يوم أمس كان هناك استهداف لقاعدة رامات ديفيد في شمال إسرائيل، صباح هذا اليوم استهداف لقاعدة تل نوف ونفطيم العسكريتين الجويتين أيضا. هناك تركيز واضح حسب ما نرصده في بيانات الحرس الثوري على استهداف المقار العسكرية، ويقول إن الهجمات الإسرائيلية تنطلق من هذه القواعد، لذلك هو يستهدفها في المقابل. يمكن القول أيضا سهام بأن بيان الحرس الثوري الإيراني كان قد أشار إلى استعداد القوات المسلحة الإيرانية لكافة السيناريوهات، وأنها مستعدة لخوض معارك على كافة الجبهات، في إشارة واضحة إلى احتمال التدخل الأمريكي. وكانت إيران قد حذرت من أن أي تصعيد أمريكي سوف يقابل بالرد على القوات الأمريكية المتواجدة في مياه بحر العرب جنوبي إيران، إضافة إلى استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. حتى اللحظة لا توجد مؤشرات على تدخل أمريكي، لذلك إيران حتى هذه اللحظة لم تستهدف أي مصالح أو قوات أو قواعد أمريكية في المنطقة ضمن هذا التصعيد العسكري الذي بات محصورا حتى هذه اللحظة بين إيران وإسرائيل منذ يوم أمس، بعد أن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، ونفذت إيران تهديداتها باستهداف شمال إسرائيل.
0: اللافت عمر أن بيان في هذه التلفزيون العسكرية الإيراني يتحدث عن دفعة باتجاه حيفا وشمالي الأراضي المحتلة، بينما مدير مكتبنا من رام الله كان يشير إلى ذوي سفارات الإنذار في حوالي 3/4 مساحة إسرائيل. هل يوجد هناك ما يشير في طهران إلى استهدافات تتجاوز منطقة شمال إسرائيل؟
1: حتى هذه اللحظة لا، البيانات هي واضحة تستهدف المناطق الشمالية الإسرائيلية، لكن هناك تحذير إيراني يصدر على لسان بعض المسؤولين الإيرانيين أنه في حال قامت إسرائيل بتوسيع بنك أهدافها، أي هنا إشارة واضحة إلى استهداف محطات الطاقة في إيران، محطات توليد الكهرباء أو حقول النفط، حقول الغاز، فإن إيران سوف توسع نطاق أهدافها في إسرائيل. يمكن القول أن هذا
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال بعمر. تسمعنا عمر؟
1: الاحتياطات، نعم أنا أسمعك سهام،
0: تفضل.
1: نعم كنت أتحدث أن أن هذه التحذيرات واسعة النطاق جغرافيا في إسرائيل ربما هي أيضا تأتي ضمن استراتيجية إيران في خلق حالة من الرعب في الداخل الإسرائيلي. إذا ما قارنا سهام بين الهجمات الإيرانية على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية على إيران، عندما تضرب إيران في إسرائيل فإن نطاق جغرافي واسع يعمل على تشغيل صفارات الإنذار، وملايين السكان يهرعون إلى الملاجئ خوفا من الاستهداف. لكن هنا في إيران عندما تستهدف إسرائيل

0: منطقة ما في على سبيل المثال وسط إيران، فإن العاصمة طهران تكون قد تعيش حياة طبيعية، أو حتى إذا ما تحدثنا عن العاصمة طهران ربما تستهدف مناطق في شرق العاصمة طهران، بينما أهالي غرب العاصمة الإيرانية لا يسمعون شيئا. نعم. ويعيشون حياة طبيعية. هذا يأتي
1: معنا عمر،
0: الفارق الجغرافي الواسع
1: المشهد بين... الآن وصلنا إلى رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدينا في تغطية القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل منذ الليلة الماضية. وفي آخر المستجدات أطلقت سفارات الإنذار أو أطلقت في مناطق واسعة من إسرائيل، منها تل أبيب وحيفا، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مواقع عدة وسط إسرائيل، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إن موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. وقال التلفزيون الإيراني إنه جرى إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه حيفا وشمالي إسرائيل. من جانب آخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على أهداف في إيران، بينما قالت وسائل إعلام إيرانية إنه جرى إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات مهر أباد في طهران ومشهد شمال شرقي إيران وكرمنشاه. كما قالت المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الخاصة للبتروكيماويات في هامشهر إن شركة كارون للبتروكيماويات تعرضت صباح اليوم لضربتين في هجوم إسرائيلي لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تقيم الأضرار. وفي تطور آخر، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله أنه تم إطلاق دفعة صواريخ على أهداف وصفها بالحساسة في يافا وأنها حققت أهدافها. كما أعلن المتحدث حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، مؤكدا أن التصعيد سيواجه بالتصعيد. ونشير إلى هذه الصور لإجلاء طائرة من مطار بن غوريون. إذن مشاهدينا، هذه الصور توثق لما يأتي في الخبر العاجل عن القناة 12 الإسرائيلية. تقول إجلاء ركاب من طائرة تابعة لشركة إلعال أثناء الإنذار في مطار بن غوريون. وأرحب بمدير مكتبنا من رام الله وليد العمري، وبمراسلنا عمر هواش من طهران، وبمراسلنا أيضا من واشنطن محمد الأحمد. أبدأ معك وليد، وهذا الخبر عن إجلاء طائرة ركاب من مطار بن غوريون، كيف يؤثر المشهد الميداني حاليا على الملاحة في إسرائيل؟
2: تم تعليقها على فترات متفاوتة، وفي آخرها بعد القصف الذي كان في النصف ساعة الأخيرة مما اضطرهم إلى إجلاء فعلا إحدى الطائرات، وإحدى الطائرات الأخرى تابعة لشركة أركيع كانت قد اضطرت إلى أن تقفل عائدة من حيث أتت إلى حين الهدوء. لكن الموقف لا يتوقف فقط على ما يجري في مطار بن غوريون، وهو المنفذ الجوي المدني الرئيسي وربما الوحيد لإسرائيل. فالدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت قد سقطت شظاياها وشظايا المضادات في مناطق متفرقة، أبرزها كان على منطقة خليج حيفا أو ما تسميه إسرائيل بالكريوت، وسقطت أيضا شظايا في منطقة كفار آتا شرق منطقة خليج حيفا وجنوبي منطقة كرمئيل في الشاغور في الجليل الأوسط. هذا بالإضافة لما كان قد سقط من صواريخ وشظايا من قبل، سواء في المنطقة الممتدة بين البحر الميت وأريحة في الأغوار شمالي البحر الميت، وفي منطقة بيت شمش، وأيضا منطقة بئر السبع. في جميعها تقول إسرائيل بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة إصابات، لكن كانت هناك أضرار، أبرزها كان في مستوطنة قرب مدينة نابلس حيث لحقت الأضرار بعدة مبان. إيران في قصفها المتواصل منذ ساعات الصباح، ونحن نتحدث بعد الموجة السادسة من هذا القصف، كانت قد تقريبا استهدفت أو غطت كل المناطق الإسرائيلية الأخيرة منها، وهي السادسة استهدفت كل المنطقة الممتدة من وسط إسرائيل وهي منطقة القدس وتل أبيب الكبرى إلى كل المناطق الشمالية، مما اضطر نحو أكثر من ثلثي سكان إسرائيل البالغ نحو 10 ملايين إلى التزام الملاجئ، وأيضا لفترات متفاوتة، وعودة الجبهة الداخلية للتأكيد في كل مرة على ضرورة الالتزام في الملاجئ والغرف المحصنة والتأكيد على أن الشلل يضرب كافة المرافق. يضاف إلى ذلك أن ما استجد في الدقائق الأخيرة هو الإعلان عن أن الجيش الإسرائيلي عازم على حشد مزيد من قوات الطوارئ خلال الساعات المقبلة، بذريعة أنه بحاجة لها لنشرها سواء داخل الضفة الغربية أو على خطوط التماس مع الضفة الغربية ومع لبنان أيضا لتعزيز قواته هناك. وأيضا أن الطاقم الوزاري الأمن المصغر الكابينيت الذي دعاه نتنياهو للاجتماع بعد نحو ساعة من الآن سيبحث البدائل العسكرية الإسرائيلية للتعامل مع استمرار القصف الإيراني. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية قبل لحظات بأن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل غاراته في إيران بعد الغارات التي نفذها في ساعات الفجر، وهو ما يشير إلى أن التدهور في الموقف التصعيدي الحاصل مستمر وعلى نطاق واسع. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قد أجرى 3 مكالمات هاتفية مع نظيره رئيس أركان المنطقة قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي بعد الاتصال الذي جرى بين نتنياهو والرئيس ترامب، وقيل أن ترامب فيه حث نتنياهو على عدم الرد على القصف الإيراني من الليلة الماضية، لكن نتنياهو لم يلتزم. لكن هذا مؤشر آخر على أن ربما التنسيق بين الجانبين هو مستمر وعلى أعلى المستويات، لأنه هكذا كان يجري في حرب 40 يوما الماضية التي انتهت في 8 فبراير، وفي حرب 12 يوما في يونيو حزيران الماضي. واللافت أيضا إلى أنها في جميع الحالات الثلاث، سواء في يونيو حرب 12 يوما وفي مارس وفي أذار 28 وفي شباط فبراير 28 الشهر الماضي، اندلعت بدأت إسرائيل هذه الحروب أو الضرب لإيران فيما كانت الآمال معقودة على إبرام تسوية أو تسوية سياسية تنهي الأزمة المتفجرة. هذه المرة كما ذكرت واضح بأن الأمور تتصاعد من ساعة إلى أخرى، والتوقعات في إسرائيل بأنها قد تستمر المواجهة لعدة أيام قادمة أخرى إلى أن تستقر نهائيا. إسرائيل تحاول أن تؤكد أنها تقوم بمفردها بهذه الهجمات في محاولة لتبرئة ساحة أمريكا من أن يكون لها علاقة، خاصة وأن ما كان قد تسرب أمس أن الرئيس ترامب قال لنتنياهو بأنهم لن يكونوا شركاء، أو مصدر كبير قال ذلك في الولايات المتحدة، لن يكونوا شركاء في الهجمات الجديدة. على كل حال أجواء الحرب عادت بزخمها الكاملة على الأقل داخل إسرائيل، وهي مؤشرات على ما قد يجري خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم كبح جماح ما يجري من تدهور على هذا الصعيد. نحن نشير ثانية إلى أننا بعد 6 دفعات من الصواريخ الإيرانية استهدفت كل أرجاء إسرائيل، وكانت الموجة الأولى منها في الليل واستهدفت شمال إسرائيل، والمجمل هو 7 دفعات صواريخ شملت إسرائيل من أقصى شمالها إلى أقصى جنوب النقب ومنطقة ديمونة.
1: ابقى معنا وليد. أيضا على الجانب الإيراني عمر، هيئة الطيران المدني الإيراني تشير إلى هجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهر آباد والإمام الخميني في العاصمة. قربنا أكثر أيضا من هذا الجانب.
0: نعم، هذا يبدو أنه مرد الأصوات القوية التي سمعت ليلة أمس هنا في العاصمة طهران، وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن استهداف مطار مهرباد، وهذا ما أكده أيضا الجانب الإسرائيلي. هذه الهجمات التي وصفت بالقوية وفق هيئة الطيران المدني الإيرانية أكدت أن مطارات العاصمة طهران تعرضت لهكذا هجمات. نحن هنا في طهران لدينا

0: مطار مهر أباد الداخلي، وهو أحد أكبر المطارات الداخلية الإيرانية. هناك أيضا مطار الإمام الخميني الدولي، وهو أكبر المطارات الدولية كذلك في البلاد، إضافة إلى مطار سلام، وهو مطار خاص بالحج والزيارات للأماكن والعتبات المقدسة لدى الإيرانيين. لذلك هذه المطارات يبدو أنها أو جزء منها تعرض للاستهداف، لذلك هناك قرار من قبل هيئة الطيران المدني الإيراني لإغلاق هذه المطارات في العاصمة طهران، إضافة إلى أن كان هناك أيضا إغلاق للجزء الغربي بالكامل من الأجواء الإيرانية، فضلا عن إغلاق مطار مشهد الدولي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع أفغانستان. وبالتالي نتحدث عن تقريبا إغلاق مطارات مهمة في البلاد، إغلاق قسم هام من الأجواء نتيجة لهذه التهديدات العسكرية الجديدة وهذا التصعيد بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، لا سيما أننا شهدنا قبل قليل كانت هناك موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية ضربت وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني شمال إسرائيل، إضافة إلى تحديدا مدينة حيفا. قبل قليل أيضا وكالة أنباء فارس ذكرت أن هناك أيضا موجة جديدة من الصواريخ، لكنها أشارت إلى أن هذه الصواريخ أطلقت من عدة محافظات في البلاد. ماذا يعني ذلك سهام؟ هذا يعني
1: نعم
0: أن هناك
1: عفواً فقط الآن ننتقل إلى كلمة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: أمريكا والكيان الصهيوني على في أذهان كيف ترد وزير الخارجية، وفي حين أنهم يقولون لم تكونوا على تنسيق مع الكيان الصهيوني. لم يكن أحد يصدق أن عملا من الكيان الصهيوني يصدر دون تنسيق مع والتعاون المسبق مع الكيان الصهيوني أولا. اثنين، نحن لا نتوقع أن وزارة الخارجية تصرح بالدليل الرئيسي لتحليل هذه الحرب على إيران، وتقول أن الدفاع عن هذا، هم يقولون موقفهم الرسمي أنه يدافعون عن إسرائيل. والنقطة الثالثة، الآن بالرغم من مزاعم المسؤولين الأمريكيين، نحن نعرف أن سنتكام الآن في الدفاع الجوي والهجوم أيضا تعاون مع ويتناسق مع الكيان الصهيوني، وأن يفسر قد يفسر أن الكيان الصهيوني أنه لم يستمع حتى لنصائح أمريكا ويعمل بشكل مستقل ولا يلبي مطالبات أمريكا، ولم يكن يلبي طلبات أمريكا ليرتكب بعض الجرائم. لا، هذا دائما يمكن أن نتحدث عنه لأنه مغالطات هذه كلها، وأن مسؤولية أمريكا باعتبارها الطرف الأول باعتبار حول التفاهم في وقف اطلاق النار مع ايران، وقلنا لها ان كل ما يحدث هي امريكا كانت وراءه وكانت هي التي انتهكت وقف اطلاق النار او من خلال مهاجمه السفن الايرانيه او التعرض للمناطق الجنوبيه في ايران او من قبل الكيان الصهيوني يكون في لبنان او التعاون مع امريكا في التعاون في منطقتنا. هذه كلها تعتبر من مسؤولية أمريكا، وهي التي تؤدي إلى تجديد التوتر في المنطقة وضد أمريكا. مراسلت إيرنا، السلام عليكم. نظرا لما تطورات ليلة البارحة واليوم، ترامب يقول لأنه لا يريد أن تأثر هذا الاتفاق مع إيران. برأيكم أنتم هذه المفاوضات ماذا تترك من أثر على الاتفاق المزمع مع أمريكا، وأنه طلبوا إيران بتوقف هجماتها، وهل أن إسرائيل ستتوقف بهجماتها أم لا؟ بالتأكيد أن هذه التوقعات تشدد وتزيد من التوقعات، ونحن الآن لدينا تبادل باعتبار رسائل بين أمريكا، وما لا شك فيه أن خطوات الكيان الصهيوني في المنطقة لا يمكن جعلها أنها واعتبارها مفصولة عن السياسات الأمريكية.

0: أن المزاعم الأمريكية المتناقضة وإعلاناتها التي تزعم أنها تحاول دهشة إيران أو باعتبار إغواء الأطراف الإيرانية هي التي كانت تعبث بالمسيرة الدبلوماسية، وهذه هي التي لم تصل فقط إلى هذه، وهي التي تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة وتؤثر على المسيرة الدبلوماسية. كما تعلمون ليلة أمس وجدنا اشتباكات بين إيران والكيان الصهيوني وإيران بعد هذه التوترات وهذا التصعيد. إلى أين تتمكن إيران من الذهاب في هذا التصعيد؟ فهل يمكن أن نقول أن التفاوض والمفاوضات قد انتهت عمليا؟ إلى أي مكان يكون لازما، وإلى أي مكان توفر أمننا ظروف أمننا؟ نحن سنواصل العمل، نحن ولم نتمكن من أن نسمح للكيان الصهيوني أو أمريكا أن يستغلوا الأوضاع السائدة، ويوم كل يوم يكرروا التزاماتهم وتعرضاتهم ويوسعوا تعرضاتهم، وبالتأكيد يصرحوا ببيان شامل لكي نحن نلتزم بوقف إطلاق النار. نحن دائما كنا ملتزمون بوقف إطلاق النار، ولكنهم هم دائما كانوا يخترقونه، وبالتأكيد أن قوات المسلحة والجهاز الدبلوماسي وكل أركان النظام الجمهوري الإسلامية اللي في إيران مستعدين لأي أوقات لأوضاع للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية. وقلت بالتأكيد ومن الطبيعي وبشكل طبيعي أن المسيرة الدبلوماسية التي تريد إنهاء حرب مفروضة، وما هو كان فلسفة المفاوضات منذ البداية؟ هناك أردنا أن ننهي الحرب التي فرضتها أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، ومنذ البداية ثبتنا هذا العنوان. ومرات ومرات الوسيط الباكستاني قال أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من هذا الحرب، من هذا الاتفاق. فلسفة وجود هذه المفاوضات إذا انتهكت من قبل الكيان الصهيوني أو أي من الطرفين، أي مثلا أمريكا وإسرائيل، بالتأكيد أن مسيرة الدبلوماسية تتأثر بذلك. أنا أريد أن أؤكد هذه النقطة، أن الدبلوماسية والميدان هما متزامدان، وكم يعملان والكل يعملون على توفير المصالح الوطنية لإيران، وفي أي وقت وإلى أي مجال كان لزاما تتقدم القوات الإيرانية التي هي في تنسيق كامل مع الدبلوماسية الإيرانية. مراسل تسنيم،
1: عرض سلام و احترام دارم.
0: السلام عليكم.
1: ما نشست شورای
0: نحن
1: حکام رو
0: على اعتاب اعتقاد انعقاد اجتماع مجلس خبراء وحكام الوكاله الدوليه ليدرسوا ملف النووي لايران، وبالتاكيد ان الطرف الامريكي يريد تقديم مسوده اتفاق ضد ايران وقرار ضد ايران، فاذا ما كان صادق على هذا القرار وهذه المسودة في ذلك الاجتماع، فما هو كان ماذا سيكون الرد الرسمي الإيراني؟ بالتأكيد نحن لدينا رد جواب لكل خطوة، وسنقدم الرد المناسب. ولدينا النقطة المهمة هنا هي أن الذي يكون مرشح باعتبار يكون مرشح لأمين عام للأمم المتحدة يجب أن يكون في سلوكياته وفي مواقفه وفي أداء مهامه بأن يكون مسؤولا في منظمة دولية أن يعمل بمسؤولية تامة. ومدير العام للوكالة الحالي هو ما زال يركز على توجهه غير المناسب وغير البناء ويصر على ذلك. ودليل ذلك والدليل الرئيسي في ذلك هو يتغاضى عنه ويحاول فقط ينظر إلى ما بعض الإشارات. فإذا الوكالة كانت قلقة حقا فيما يخص ملف النووي الإيراني عليها المنظمة أن تشجب أعمال أولئك الذين كانوا قد تسببوا بهذه الوضعية. أمريكا والكيان الصهيوني الذين هجموا منشآت إيران النووية هم الذين أبرزوا وكانوا العامل الرئيس في بروز هذه التوترات. وباعتبار الوكالة الدولية لم تشجب عمل هذين النظامين. وهناك مواقف كثيرة كانت أمين العام إذا ما وقعت أي موقعة من قبل من هذه مثل هذه الموقعات كان يسافر لها ويذهب إلى هناك. ولذلك مع بالغ الأسف العام للوكالة الدولية لم يكن توجه فنيا بل أنه غير فني وسياسي ويتابع قضايا سياسية فقط. وهذا ما زاد من باعتبار حرمانه من هذه الحظوة. وهو الذي لم يسمح ولم يحرص هذه المهمة للوكالة لعدم انتشار الأسلحة النووية. هناك تقارير بأن البنتاغون رفعت باعتبار مستوى تهديدات إسرائيل. وقيل أن إسرائيل حتى تجسست على إسرائيل تجسست على المفاوضات الإيرانية الأمريكية. فهل يمكن أن نؤكد أن هذا التجسس هو عامل من العوامل التي أدت إلى توقف هذه المفاوضات بين إيران وأمريكا؟ ولأن الأمريكيين دائما يضعون الإسرائيليين في خضم المفاوضات. لا يمكن أن يمكن أن توقع كل شيء من الكيان الصهيوني. وهذا الكل يعرف أن أمريكا التي تعترف بأنها وتزعم أنها على مستوى عالي قبل المفاوضات وبعد المفاوضات هي التي تعلن وتعطي كل الأخبار للكيان الصهيوني وتنسق معه مع الكيان الصهيوني. هؤلاء نرى أن الكيان الصهيوني ما زال يتجسسون عليها. وهذا هو ذريعة أخرى تدل على أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يحترم أي مسيرة دبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى نوع من الاستقرار في منطقتنا. ومنذ بداية المسيرات الدبلوماسية التي مضت على ملف النووي الإيراني خلال العقدين الماضيين لو راجعتموها تشاهدوا أن الكيان الصهيوني علنا يكون على مستوى يهدد ودائما يدمر أي مسيرة دبلوماسية في هذا المجال. في حين أن هذا العمل هو الذي كان سائدا بين الكيان الصهيوني وأمريكا. ولكن الرأي العام والرأي العام الإقليمي بالتأكيد أنهم يعرفون من هذه التقارير سيأخذون الدروس والعبر من هذه التقارير
2: عن الطرف الموجود في منطقتنا والذي يقوم بنشاط بتخريب أي مسار دبلوماسي.
3: سلام عليكم.
2: التقارير هناك تقارير تتحدث عن أن مصر نقلت منظومات صاروخية ودفاع جوي إلى الإمارات. وهناك صور نشرت عن هذا الموضوع. وهناك أسلوب في كلام المتشدد صدر من مصر نحو بلدنا. هناك أخبار عن أن مصر تتحرك في هذا المجال من أجل كسب وحدة في العالم العربي؟ أعتقد أنه وبرأيي أن الأصدقاء المصريين يعلمون أن نيل المكانة عبر التشخيص بين العدو والصديق بشكل صحيح وليس عبر تهديد دولة إسلامية

0: تواجه الكيان الصهيوني. نعم، شاهدنا هذه التقارير، وليس لدينا أي مشكلة مع مصر، كما أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي دولة مسلمة وعربية في هذه المنطقة. كررنا على هذا الموضوع وأننا مصرون على حفظ أسس حسن الجوار والعلاقات مع دول وشعوب المنطقة، ونتأسف لأن بعض دول المنطقة سمحت للاستفادة من أراضيها ومكانتها وسيادتها من أجل ارتكاب الجرائم والاعتداء والهجمات غير القانونية من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد دولة مسلمة في المنطقة. لذلك أنا أوصي جميع الدول التي لديها هواجس وقلق حول الانسجام و المكانة العربية والإسلامية أن تحذر أنه عمدا أم بغير عمد أن لا تكون في تتحرك في سياق ما يريده العدو على مدى أكثر من 3 أعوام. أخوتكم في غزة تعرضوا للجرائم والإبادة الجماعية، وللأسف لم يكن هناك من قبل أخوتهم.
1: إذن مشاهدينا، تابعنا جانبا من هذا المؤتمر الصحفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وأعود إلى مراسلنا من طهران عمر هواش. عمر، ما الذي يضيفه هذا المؤتمر من جديد للموقف الإيراني حاليا؟
2: نعم، هناك اتهام واضح من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للولايات المتحدة الأمريكية بأنها تنسق العمليات الإسرائيلية ضد إيران سواء في الهجوم أو في الدفاع. قال إن على الرغم من الادعاءات الأمريكية فإن لدى طهران معلومات بأن القيادة الوسطى الأمريكية تنسق بالكامل مع إسرائيل في هذه العمليات، ويضيف أنه لا أحد في المنطقة يمكنه أن يصدق بأن إسرائيل يمكن أن تقدم على عمل عسكري في المنطقة من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هنا اتهام واضح من قبل طهران لواشنطن بأنها منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هكذا عمليات ومواصلتها واستئناف الحرب مع إسرائيل. يضيف إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن كانت تجري خلال الأيام الماضية في حالة من انعدام الثقة، وأضاف أن هذه العمليات زادت من انعدام الثقة بل وضاعفتها، وإن هذا الأمر يعود ليس لإيران بل يعود للولايات المتحدة الأمريكية التي يتهمها بانتهاك وقف إطلاق النار. يقول إن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من وقف إطلاق النار مع إيران، لكن إسرائيل لم تلتزم بذلك وواصلت عملياتها في جنوب لبنان وقصفت الضاحية الجنوبية بموافقة أمريكية حسب تعبيره. لذلك هناك اتهام بأن ما جرى لا يمكن توجيه اللوم فيه لطهران لأنها التزمت بوقف إطلاق النار، وإن إسرائيل هي من انتهكت وقف إطلاق النار وباشرت بالحرب على جنوب لبنان وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذلك يمكن القول إن هذا المؤتمر الصحفي الذي هو مؤتمر اعتيادي لكنه جاء تزامن مع هذا التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل حمل هذه المواقف حتى هذه اللحظة. المؤتمر لا يزال مستمر ويأتي أيضا ضمن الجهود الدبلوماسية التي مارستها الخارجية الإيرانية خلال الساعات الماضية. رصدنا كيف أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى جملة واسعة من الاتصالات، على رأسها كان اتصال مع قائد الجيش الباكستاني، باكستان التي هي تلعب دور الوسيط، والوسيط الباكستاني كان موجودا في طهران تزامنا مع هذا التصعيد. إضافة إلى أن عراقجي أجرى اتصالات مع وزراء خارجية في قطر، في المملكة العربية السعودية، في تركيا، في مصر، في فرنسا، في بريطانيا، وبالتالي هناك جهود دبلوماسية إيرانية لتبرير الموقف الإيراني ووضع دول المنطقة في ضوء التطورات، ولماذا أقدمت إيران على شن هجوم عسكري يوم أمس على إسرائيل؟ تقول طهران أن هناك معادلة جديدة تريد أن تفرضها، وهي شمال إسرائيل يقصف من قبل إيران في حال قصفت الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، أو حتى استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. لذلك الآن هناك اتهامات واضحة من قبل الإيرانيين، أصدرها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اتهامات واضحة لأمريكا بأنها هي التي منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لأجل تنفيذ العمليات العسكرية، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في الرد على إيران. شهدنا كيف أن إسرائيل نفذت عدد من الموجات في الهجمات الجوية ضد الأراضي الإيرانية، استهدفت مطارات في العاصمة الإيرانية، استهدفت محطة للبتروكيماويات في مهشهر جنوب غرب البلاد، استهدفت أيضا مقرا عسكريا في مدينة تبريز شمال غرب إيران، فضلا عن هجمات في نجف أباد وأصفهان وسط البلاد. في المقابل إيران ردت بموجات من الصواريخ الباليستية، استهدفت قواعد جوية على رأسها رامات ديفيد شمال إسرائيل ونفاتيم وتل نوف أيضا في المناطق الشمالية الإسرائيلية صباح هذا اليوم. وتؤكد الخارجية الإيرانية بأن هذه العمليات هي تأتي ضمن إطار الدفاع عن النفس وليس في إطار الهجوم، لأن إسرائيل هي التي انتهكت وقف إطلاق النار، ولم يكن بمقدور إيران أن تصمت حيال هذا الأمر. اليوم كان هناك مقال تحليلي نشره الحرس الثوري الإيراني على منصته على تليجرام، ربط الجبهات في كل ما يسمى هنا بمحور المقاومة مع إيران. قال إن محور المقاومة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني، وإن أمن هذا المحور أيضا أمن إيران، وأيضا جزء من أمن هذا المحور، وبالتالي هناك الآن ترابط وثيق بين الجانبين. هذا ما تؤكده طهران على لسان الحرس الثوري الإيراني، وما يمكن قراءته بين السطور التي تحدث بها قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن كل هذا التصعيد يأتي لأن إسرائيل هي من انتهكت وقف إطلاق النار وبضوء أخضر أمريكي، وعلى الرغم من أن تبادل الرسائل كان مستمرا بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، لكن عملية التبادل هذه كما ذكر المتحدث باسم الخارجية كانت تسير ضمن انعدام الثقة بين الطرفين، وأن العمليات العسكرية الجديدة هذا التصعيد بين الطرفين يزيد من انعدام الثقة، يزيد من إحساس إيران لسوء حسن النوايا الأمريكية تجاه المفاوضات، مؤكدا أن إيران أو أن أمريكا لا تحترم المسار الدبلوماسي، وهذا أيضا ما كان قد أكده يوم أمس رئيس البرلمان محمد باخر قليبة.
1: نعم عمر، ابقى معنا وأنتقل إلى مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. محمد، نريد أن تقربنا أكثر من تصريحات ترامب الأخيرة بعد تجدد هذا التصعيد، وأيضا إن كانت هناك أي مواقف أخرى في واشنطن حيال ما يجري.
3: نعم سهم، لعل الموقف الأبرز هو ما ورد من مسؤول أمريكي للموقع الأكسيوس، حيث نفى مشاركة الولايات المتحدة في هذه العملية التي وصفها أو وصف الهجمات الإسرائيلية على إيران بأنها محدودة نسبيا. طبعا هذا التصريح كان قبل ساعات، الآن يبدو الوضع مختلف، وهذه الغارات لم تعد محدودة نسبيا، بل باتت ربما دورة من الهجمات والهجمات المضادة من الجانبين، مما ينذر باتساع رقعة المواجهة، والتي تأتي في الواقع بخلاف ما كان يريده الرئيس دونالد ترامب من خفض للتصعيد. طبعا هذه التطورات الأخيرة تقرأ هنا في واشنطن بأنها تعكس تباينا متزايدا بين إدارة ترامب ونتنياهو بشأن كيفية التعامل مع إيران. يعني بحسب العديد من وسائل الإعلام سواء CNN أو أكسيوس، ترامب كان قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث وعدم الرد على إيران بهدف إعطاء الدبلوماسية فرصة إضافية، محذرا من أن أي تصعيد جديد قد يهدد المفاوضات، التي تقول الإدارة الأمريكية إنها دخلت الربع الأخير وأصبحت قريبة من التوصل إلى اتفاق. وفق المصادر الأمريكية، نتنياهو أبدى اعتراضا أوليا خلال مكالمته مع ترامب بشأن هذه الهجمات، اعتراضا من حيث شن هذه الهجمات قبل أن يوافق بصورة غير مباشرة على التراجع عنها. لكن هذه الضربات

0: إيران تلقتا ما يكفي من الضربات وبأن المنطقة ليست بحاجة إلى مواجهة جديدة. أكد بأن الهجمات الإيرانية الأخيرة لن تؤثر على إسرائيل، لن تؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران. كما قال إن أي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى عرقلة المفاوضات، مضيفا بأن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن، وبأن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون على إسرائيل التعامل معه. طبعا هذا التباين لا يقتصر على إيران فقط، التقارير الأمريكية أشارت إلى أن ترامب ضغط كذلك على إسرائيل لتقليص عملياتها في لبنان لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي. وكان هناك الأسبوع الماضي مكالمة وصفت بأنها متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص لبنان، من حيث ضغط الرئيس دونالد ترامب على الجانب الإسرائيلي لكبح التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام تقدم المفاوضات مع الجانب الإيراني. ترامب أعرب أيضا عن استيائه من الضربات الأخيرة على بيروت، مؤكدا أنه لم تكن منسقة مع الولايات المتحدة. في الوقت نفسه تحدث ترامب عن تأييده لضربات أكثر دقة واستهدافا ضد حزب الله، من دون ربط الملف اللبناني باتفاق المحتمل مع إيران. المسؤولون الأمريكيون أكدوا لأكسيوس أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على بيروت ولم تمنحها أي ضوء أخضر، وهي السبب ربما وراء اندلاع هذا التصعيد الذي نشهده حاليا بين إسرائيل وإيران. بالتالي إدارة ترامب لديها أولوية بحسب الكثير من المؤشرات والقراءات، وأيضا في ضوء التصريحات الرسمية في منع اتساع رقعة المواجهة العسكرية والحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران في الوقت الذي يهدد فيه هذا التصعيد المتبادل حقيقة بتعقيد هذه الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويمنع العودة إلى صراع مفتوح في المنطقة. لكن بكل تأكيد ما يجري حاليا سهام يختبر قدرة اتفاق وقف إطلاق النار بين هذه الأطراف. نعم. على الصمود، وأيضا اختبار للرئيس دونالد ترامب في مدى نفوذه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكبح هذا التصعيد بكل تأكيد.
1: شكرا لك محمد الأحمد، وسنبقى أيضا معك في متابعة المواقف والتصريحات في الولايات المتحدة. الآن أنتقل إلى صنعاء ومراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل. أيضا التطور المهم اليوم هو ما أعلنته جماعة أنصار الله على لسان المتحدث العسكري باسمها يحيى السري عن إطلاق دفعة صاروخية حققت أهدافها في منطقة يافا. تفاصيل أكثر.
2: نعم سهام، جماعة أنصار الله وعلى لسان الناطق العسكري لأنصار الله يحيى سريع أكدوا بأنه ردا على العدوان الأمريكي والإسرائيلي على دول محور المقاومة بما فيها فلسطين ولبنان بالإضافة إلى العراق وإيران واليمن، أطلقوا دفعة من الصواريخ في منطقة واستهدفت منطقة يافا. أكد بأن هذه الصواريخ قد أصابت أهدافها بنجاح، وأكد أيضا بأنهم قد استهدفوا في منطقة يافا أهدافا حساسة. أكد أيضا الناطق العسكري لأنصار الله بأنه ومنذ هذا البيان الذي تلاه اليوم سيكون البحر الأحمر محظورا على السفن الإسرائيلية، مؤكدا أيضا بأنهم يتابعون تحركات الإسرائيلية في البحر الأحمر وبأنهم سيتم الاستهداف لأي تحركات عدائية، فضلا من أنه أكد بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وبأن التصعيد سيقابل بالتصعيد، أي تصعيد في المنطقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وكذلك إسرائيل بالإضافة إلى إيران، فإن التصعيد سيقابل بالتصعيد وسيقفون إلى جانب محور المقاومة بما فيها فلسطين وكذلك لبنان بالإضافة إلى إيران والعراق. وأكد أيضا بأنه لن يقفوا مكتوفي الأيدي على هذا الحصار بما فيها اليمن، وبأن أي استهداف فإنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية. يأتي هذا سهام بعد نحو 60 يوما من إيقاف عملياتهم العسكرية التي كانت قد توقفت بالتزامن مع الهدنة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، بالإضافة إلى نحو 70 يوما منذ بدء مشاركة جماعة أنصار الله إلى جانب محور المقاومة. إذن جماعة أنصار الله هذا اليوم قد أكدت بأنها إلى جانب حوار المقاومة وستشارك بعملية التصعيد، وربما أنه بحسب مراقبين سيتأهل هذا التصعيد إلى

0: مضيق باب المندب سوف نكون بموافاتكم في حال إذا ما جد جديد بخصوص التصعيد الذي ستقوم به جماعة أنصار الله في حال ما استجدت أو في حال ما إذا كان هناك تصعيد في المنطقة حسب الناطق العسكري لأنصار الله يحيى سريع.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. الآن نناقش تفاصيل التطورات الأخيرة مع ضيوفنا في الاستوديو، ولكن نتوقف أولا مع محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية.
2: إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى ساحة المعارك التي اشتعلت في هذه المنطقة. ربما نستطيع أن نبدأ بمؤشر أولي نرى فيه وضع المنطقة كليا من ناحية حركة الملاحة، حركة الطيران المدني. تلاحظون هذه الصور المباشرة من موقع فلايت رادار، هذه الصور نلاحظ فيها خلو أجواء إيران، العراق، سوريا، لبنان، إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن، كلها نلاحظ حركة الطيران كيف تغيرت في هذه المنطقة على أثر بدء عمليات القصف والقصف المتبادل من إيران وإسرائيل. هناك قصف من اليمن وقصف آخر أيضا من لبنان، سنتحدث عن كل هذا بالتفاصيل. نتوجه إلى إيران مباشرة. إذن واحدة من أهم العمليات هنا أن كان هناك عدة استهدافات، لا سيما في تبريز، في كرمانشاه، مطارين في إيران، مطار مهر أباد الذي هو مطار الداخلي، مطار الحركة الداخلية للطيران الجوي هنا، وأيضا مطار الخميني وهو المطار الدولي. كلا المطارين طبعا تم استهدافهما، وأعلنت إيران توقف الحركة فيهما. أيضا كان هناك استهداف لمصانع البتروكيماويات في ماه شهر هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى كرمانشاه التي يدخل عادة الطيران الإسرائيلي منها من غرب إيران كما نلاحظ في هذه المنطقة. وأيضا كان هناك دوي انفجارات في أصفهان في عدة مناطق. إذن استهداف كما نلاحظ على مناطق واسعة داخل الخريطة الإيرانية بهجمات تقول إسرائيل أنها تستهدف الدفاعات الجوية الإيرانية، تستهدف صناعات الصواريخ، وتستهدف أيضا مرابط إطلاق هذه الصواريخ. لكن في نفس الوقت أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا استهداف مصانع البتروكيماويات في ماه شهر هنا في إيران قرب الخليج العربي. بالمقابل ردت إيران مباشرة بأنها قالت ردا على استهداف مصانع البتروكيماويات في ماه شهر، قالت بأنها استهدفت مصانع صناعات مماثلة في حيفا. أيضا دوت صفارات الأنذار اليوم كما أشار مراسلنا قبل قليل وليد العمري، دوت في تقريبا ثلاثة أرباع إسرائيل، نحو ثلثين السكان في إسرائيل كانوا في الملاجئ منذ ساعات الصباح. طبعا هناك انفجارات وغارات وقعت، وربما هي نتيجة لسقوط شظايا في مستوطنة إتمار هنا شرق نابلس، أيضا في شمال البحر الأحمر، في مستوطنات أخرى في بيت شيمش، في أسدود، حيث قالت أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط نحو سبع صواريخ، أيضا في تل أبيب، مطار بن غوريون وقاعدة نفتايم الجوية في بئر السبع أيضا جنوبا، حيث تقول إيران أنها تستهدف القواعد الجوية بالدرجة الأولى التي تنطلق منها الغارات باتجاه لبنان والضاحية الجنوبية والتي تستهدف هذه المناطق، إضافة إلى إعلانها كما ذكرنا استهداف صناعات بتروكيماوية مشابهة لما تم استهدافه في إيران. أيضا كان هناك إعلان إسرائيلي أن ما حصيلة الصواريخ حتى الآن، نتحدث عن نحو 30 صاروخ قالت إسرائيل إنها أطلقت من إيران، وهناك صاروخ كانت قد أعلنت عنه جماعة أنصار الله الحوثي وصل إلى محيط يافا أو تل أبيب. طبعا جماعة الحوثي دخلت اليوم على الخط بإعلان رسمي قالت فيه إن حركة الملاحة هنا في البحر الأحمر على الإسرائيليين أصبحت محظورة، وإنها تراقب حركة السفن الإسرائيلية التي تحاول دخول أو خروج البحر الأحمر. وأيضا أعلنت عن إطلاق صاروخ، قالت جماعة أنصار الله الحوثيين أن هذا الصاروخ حقق أهدافه في يافا المحتلة. سنعود إلى سهام ومناقشة كل هذه التفاصيل في الفترة
1: القادمة. لك محمود الزيبق على كل هذه الإيضاحات. أجدد إذن الترحيب بضيوفنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا أيضا الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، ومن رام الله ينضم إلينا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا أيضا في الاستوديو

0: استوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أبو زيد، ومن الواضح أن التصعيد يتوسع. رأينا قبل قليل أن سفارات الإنذار صارت تشمل 3/4 مساحة إسرائيل. الطرفان يتبادلان التهديدات بالمزيد من التصعيد إذا ما ضربت أهداف معينة. إلى أين تتجه الأمور في اعتقادك؟
1: نعم سهام، إذا ما ظهر في الخارطة التفاعلية قبل قليل، نجد أن إيران تحاول فرض معادلة التناسب، أي بمعنى مصانع بتروكيماويات مقابل مصانع بتروكيماويات في حيفا. هذه المعادلة تبعها الجانب الإيراني منذ بداية الصراع، ولكن ما سقط من هذه المعادلة هي التدرج، بمعنى أن إيران ذهبت إلى التناسب بتصعيد مباشر. نتحدث عن 30 صاروخ، واحد من هذه الصواريخ من اليمن، في أقل من تقريبا 12 ساعة. هذا الأمر غير لم يكن موجودا لدى الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني كان يتدرج بأهدافه، ما يعني أن الرد والرد المقابل بما يعرف في العرف العسكري بالتيت فور تات، أي بمعنى الضربة مقابل الضربة. هذا مرده أن الجانبين يريد أن يحقق ما يعرف عسكريا بانتزاع زمام المبادرة. لماذا انتزاع زمام المبادرة؟ لماذا الصراع الآن على زمام المبادرة؟ لأنه في العرف العسكري زمام المبادرة يقود إلى إدامة زخم الهجوم، وإدامة زخم الهجوم يقود إلى استثمار الفوز. بالتالي كلا الطرفين يريد الوصول إلى استثمار الفوز. إذا نظرنا إلى شكل جغرافيا الأهداف الإسرائيلية في داخل إيران، نجد لغاية الآن أنها محصورة في المنطقة الغربية من إيران، بمعنى أن الجانب الإسرائيلي لم يدخل إلى العمق الإيراني. هذا الشكل من الاستهدافات مصانع بتروكيماويات، وبالتحديد مصنع أو مجمع قارون للبتروكيماويات، هذا المجمع لأنه يزود منظومة الصواريخ بالوقود السائل والصلب، قواعد وبطاريات الدفاع الجوي، هذا كله بالعرف العسكري يعرف بعمليات التجريد. الجانب الإسرائيلي يريد تجريد إيران من أي منظومات للدفاع الجوي حتى يخلق ما يعرف بالكريدورات الجوية للدخول إلى العمق الإيراني. الهدف الإسرائيلي ليس غرب إيران، وإنما شرق إيران، منظومات الدفاع منظومات الصواريخ البالستية طويلة المدى، وخاصة خرم شهر والصواريخ العنقودية والصواريخ الانشطارية الإيرانية. بالمقابل إيران ركزت على المناطق الشمالية، 3/4 الأراضي المحتلة، ركزت على حيفا مصنع البتروكيماويات، وهذا كله يفرض معادلة بين الطرفين. هذه المعادلة كلا الطرفين يريد انتزاع من خلالها انتزاع زمام المبادرة. الملفت أيضا في كل هذا الصراع أن أهداف التجريد شملت النوتام. عندما أتحدث عن النوتام هو حالة فرض المنع للطيران المدني والعسكري سواء في الأجواء الإيرانية. صباحا كانت في غرب إيران، اليوم توسعت قبل دقائق من الآن وشملت مطار مهر أباد ومطار الإمام الخميني. لذلك أعتقد أننا أمام ساعات من التصعيد وليس ساعات من التهدئة.
0: سيدة ستاري، نريد أن نفهم الحسابات الاستراتيجية لإيران وهي تدخل هذه المواجهة، خصوصا أنها تعلم بأن الرد الإسرائيلي سيكون عنيفا، ربما أيضا قد تنضم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المواجهة.
2: أعتقد أن أول أمر يجب الانتباه إليه هو أن إيران قامت بتغيير موقفها وعقيدتها العسكرية من أن تكون رد فعل إلى أن تكون مبادئة. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بالهجوم على إسرائيل بسبب هجوم إسرائيل على حليف إيران حزب الله، وإيران فقط ترد على الهجمات على سيادتها. هذا كان في السابق، ولكن الآن إيران تغير هذه المنهجية وهي تقوم بالهجوم على هذه المناطق الشمالية في الأراضي المحتلة، ولذلك هي ترد على ما حدث من قبل إسرائيل ضد حزب الله. إذن فهناك تغيير رئيسي، وهو أنني سوف أغير منهجي وسوف أقوم بأخذ أدوار مختلفة فيما يتعلق بالاشتباك، بأن أفرض منهجي بدلا من أن أتجاوب مع منهج يفرضه علي العدو. وهذا تغيير جوهري، وهو أنني سوف أجعل الأمر مكلفا على الولايات المتحدة أن تفرض قواعدها علي، وأيضا في ذات الوقت الإبقاء على وجود عسكري ودعم غير

0: مشروط تقوم به الولايات المتحدة لإسرائيل. الإيرانيون يعتقدون بأن الأمريكان لم يصرحوا 100% بأنهم مع هذا الهجوم. وإذا ما قمنا بالنظر إلى موقع الولايات المتحدة الرسمي لعملية الغضب الملحمي، فالغرض منها هو مساعدة إسرائيل. إذن لا نرى أن هذا يجري ضد سياسات الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن ترامب يريد أن ينظر إليه بأنه صانع السلام، وهو لن يقول بأنه صرح بهذا العمل أو أنه أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو ليقوم بالهجوم.
1: وقبل قليل كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يشير إلى معلومات لدى طهران عن تنسيق بين القيادة المركزية الأمريكية وإسرائيل حول الضربات. سيد مارا، هل يفهم من التصريحات الأمريكية بالضرورة أن الولايات المتحدة لن تتدخل في هذه المواجهة العسكرية حتى لو طال أمدها؟
0: واضح بأن هذا الأمر مهم سياسيا، فهذا يعطل المفاوضات ويعطل الدبلوماسية، ولكن هذا لا يعني أن الدبلوماسية قد ماتت. قبل بضعة أيام في السبت والأحد الرئيس ترامب كان يتبنى التفاؤل بالوصول إلى اتفاقية حتى إلى هذا اليوم الاثنين أو الثلاثاء، ووزير الحرب هيكسيث أيضا أبدى تصريحات تفاؤلية أخرى بأن الاتفاقية وشيكة، ولكن ما أشار إليه هذا في إطار هذا الصراع الذي جرى ليلة أمس هو أن الدبلوماسيين الأمريكان يعملون على مدار الساعة، وهم يسعون إلى نزع التصعيد وتخفيف التصعيد وأن يكون هناك تقليل للتصعيد من جانب إيران وإسرائيل، وأن يكون هناك تطلع إلى مذكرة تفاهم، وهذا يدعو إلى أن يكون هناك تخفيض في التصعيد لنمنع انهيار الأمور والوصول إلى وضع صعب يصعب الوصول إلى مذكرة التفاهم، وخاصة في إطار 30 يوما أو 90 يوما.
1: دكتور الشرقاوي، مما أشار إليه أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال الدبلوماسية والميدان متزامنان ويؤمنان توفير المصالح العليا للبلاد. هذا يعني أن إيران لم تتخلى عن مسار الدبلوماسية والتفاوض، ولكن السؤال ما الذي تريد أن تحقق في هذا المسار من خلال التصعيد العسكري؟
2: إيران تحاول أن تثبت جدارتها بأنها تحقق ما تعتبره ندية إزاء الولايات المتحدة وإزاء إسرائيل، لا تعتد بأنها هي الحلقة الأضعف، وإن كان هناك ضعف عسكري مقارنة بالقوة الأمريكية. تجدد القصف بهذه الطريقة يعكس حقيقة أن ما اعتبرناه في بداية الحرب بأنه حرب إقليمية، بمعنى إيران إسرائيل.
1: عفوا على المقاطعة، فقط يجب أن نشير إلى هذه الصور التي نشرها الحرس الثوري الإيراني.

0: إذن مشاهدينا ما زلنا في متابعة المزيد من الصور التي ينشرها الحرس الثوري. تابعنا قبل قليل، الآن نتابع الصور للجيش الإسرائيلي وهي للأهداف التي ضربها في إيران ضمن هذا التصعيد الجديد مع طهران. إذن مشاهدينا، نحن في متابعة صور للجيش الإسرائيلي توضح الأهداف التي ركز عليها حتى الآن في هذا التصعيد الجديد مع إيران. لابد هنا أن يعني باختصار لو سمحت سيد أبو زيد تعليق على نوع الأسلحة، إن كان في الصور الأولى من الحرس الثوري أو من الجيش الإسرائيلي.
1: فيما يتعلق بالمقطع الذي نشره الحرس الثوري الإيراني، هذه الصواريخ على ما يبدو من صواريخ 1500 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر. ما يعزز ذلك الدخان الذي كان يظهر من مؤخرة هذه الصواريخ. هناك ثلاث أنواع من الدخان، إما أبيض أو رمادي أو أسود. بعض الصواريخ كانت بالدخان الأبيض، ما يشير إلى أنها صواريخ الوقود الصلب، أي بمعنى خرم شهر أو خيبر. بعض الصواريخ الأخرى كانت باللون الرمادي، ما يشير إلى أنها صواريخ الوقود السائل، وقد تكون هذه صواريخ سجيل التي تحقق الأهداف استنادا إلى المسافة. ما ظهر في الإعلان الإسرائيلي هذه منظومات دفاع جوي، وهذا ما كنا نتحدث به قبل قليل، وهي عمليات التجريد، أي بمعنى تدمير أي محاولات لإعاقة حرية العمل الجوي داخل الأراضي الإيرانية. أعتقد أن هذه المنظومة هي إما منظومة بافر الإيرانية أو منظومة خرداد، هي منظومات صناعة إيرانية كانت متواجدة في كرمانشاه حسب الصور التي ظهرت. هذه هي معركة الصورة والكلمة التي بدأت تظهر بين بين الجانبين.
0: سيد أبو غوش، هل كانت إسرائيل تضع هذا المشهد الذي نتابعه الآن في حساباتها؟
2: أعتقد أنهم يعني كانوا في حالة من الحيرة بشأن قدرة إيران على الرد على ما جرى في الضاحية. يعني هذه المسألة لم تكن مؤكدة، ولذلك بالمناسبة ضربة الضاحية كانت ضربة محدودة ورمزية، إنما جاء الرد الإيراني بالتأكيد ليثير بعض الدهشة لدى بعض الأوساط التي كانت متأهبة على كل حال، وهي أعدت خططا مسبقة طوال الشهور الماضية لضرب أهداف حيوية ومنشآت طاقة وأهداف عسكرية في إيران. لكن كما نرى أن التحرك الإسرائيلي هدفه الرئيسي هو تثبيت معادلات وليس الاندفاع أكثر نحو الخطوط الحمراء التي يحددها الرئيس ترامب، وبالتالي جر المنطقة إلى دوامة جديدة من التصعيد. لذلك إسرائيل تتحرك في هذه المحطة الفاصلة بين ما هو ممكن وواقعي ومقبول أمريكيا.
0: وفي هذا السياق يعني الكثير من الغموض والتضارب يلف مسألة التنسيق مع الجانب الأمريكي، ما الذي يقال هناك في إسرائيل حول هذه النقطة؟ هل بالفعل يمكن لإسرائيل الدخول في مواجهة كهذه دون ضوء أخضر أمريكي؟
2: طبعا لا، يعني كل المؤشرات أن إسرائيل حصلت على ضوء أخضر أمريكي، وبالعكس أن هناك بعض الآراء التي ترى أن ثم محاولة لخداع وتضليل الإيرانيين بالإيحاء بأن الرئيس ترامب يعارض أي هجوم إسرائيلي، لكن إسرائيل استغلت ذلك ووجهت هذه الضربة. لكن كما نرى أن كلا الضربات، يعني سواء الإيرانية أو الإسرائيلية، كانت ضربات يعني في سبيل تثبيت معادلات أكثر من كونها لتحقيق نتائج حاسمة. إنما قطعا طالما أن إسرائيل تتحرك بالهامش المسموح لها فهي محل رضا أمريكي، ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يبالي بمثل هذه الضربات، بل بالعكس ربما يدعمها، إلا إذا اندفعت إسرائيل بشكل يعني متطرف لتوريط المنطقة كلها في حرب جديدة، وهذا أمر فعلا يشوش على حسابات الرئيس الأمريكي واعتباراته، وربما أيضا يضر بإمكانية إبرام اتفاق يعني قريب بين الولايات المتحدة وإيران.
0: شكرا لك ضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش، وشكر موصول لضيوفنا السيدة صادقي والسيد الشرقاوي والسيد مارا. أيضا ما زلنا بطبيعة الحال في متابعة هذه التغطية على رأس الساعة مع الزميلة منى العمري.
3: شكرا سهام، رأس الساعة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية، تغطية القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل منذ الليلة الماضية. وفي آخر المستجدات، قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منظومات دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني، وأضاف أن عملياته أدت إلى تدمير منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بما يعزز حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي الإيراني. من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني أنه رد على استهداف الصناعات البتروكيماوية في مها الشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا، وحذر إسرائيل بأنها بدأت لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. وكانت صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل منذ صباح اليوم، منها تل أبيب وحيفا، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مواقع عدة وسط إسرائيل. وفي تطور آخر، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله أنه تم إطلاق دفعة صواريخ على أهداف وصفها بالحساسة في يافا، وأنها حققت أهدافها. كما أعلن المتحدث حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، مؤكدا أن التصعيد سيواجه بالتصعيد. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفي تعليقه على التطورات، قال إنه لا يمكن فصل أي إجراءات من جانب الكيان الصهيوني في المنطقة من سياسات واشنطن. وأكد المتحدث أن ما وصفه بسياسات ومواقف واشنطن المتناقضة أربكت المسار الدبلوماسي بما يكفي حتى الآن، كما حمل واشنطن المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها إسرائيل ضد إيران. نتابع تطورات المشهد مع مراسلنا من رام الله، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. والبداية من رام الله معك وليد. إذن 30 صاروخا أطلق من إيران بحسب المصادر الإسرائيلية، وواحد من اليمن. نتنياهو لا يزال يلتزم الصمت، نرصد معك المشهد الإسرائيلي في ظل هذا التصعيد.
4: نعم، 30 صاروخا من إيران وواحد من اليمن جاءت على 6 دفعات منذ ساعات الصباح، وطالت تقريبا كل إسرائيل امتدادا من مناطق الشمال وحيفا إلى تل أبيب والقدس، ومن ثم إلى مناطق بئر السبع وديمونة وجنوب البحر الميت. بعض الصواريخ سقط بالفعل. مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية أعلن بأن ما سقط في مستوطنة إيتمار جنوب شرق نابلس وأحدث أضرارا بالغة في المباني هو صاروخ إيراني وليست شظايا. وفي منطقة الكريوت في حيفا الخليج، حيفا بين حيفا وعكا، وأيضا كريات آتا في المنطقة وجنوبي منطقة كرمئيل، أيضا سقطت هناك صواريخ وشظايا، ولكن أعلن أنها لم تحدث أضرارا أو إصابات، بالإضافة إلى سقوط تم تسجيله في منطقة بيت شمش غربي القدس. و7 صواريخ كان قد تم اعتراضها استهدفت منطقة أسدود على وجه الخصوص شمالي جنوبي منطقة تل أبيب. الصواريخ الإيرانية توالى إطلاقها وصافرات الإنذار توالى دويها، وملايين الإسرائيليين مكثوا في الملاجئ والغرف المحصنة لفترات طويلة. هذا يأتي في وقت أيضا أعلنت فيه قبل قليل الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن سلاح الجو الإسرائيلي قد نفذ هجوما ثالثا على أهداف في إيران منذ صباح هذا اليوم، واستهدف به بشكل خاص منظومات الدفاع الجوي والرادارات. وقالت بأن الجيش يعلن بأنه يواصل عملياته. وكل هذه التطورات تترافق الآن مع بدء نتنياهو اجتماعا للطاقم الوزاري الأمني المصغر بحضور كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية والوزراء، وذلك من أجل بحث ما تسميه إسرائيل بالبدائل العسكرية المطروحة أمامها واتخاذ القرار بشأنها. ووزير المالية زعيم الصهيونية الدينية سموتريتش يقول بأنه سيقترح أن تقوم إسرائيل بقصف الضاحية في بيروت في كل مرة تطلق فيها إيران صاروخا على إسرائيل. وهذه كلها مؤشرات على أننا أمام مزيد من التصعيد وردود تتوالى من الجانبين، قد يصل الأمر إلى تصعيد أخطر مما كان عليه في المرات السابقة.
3: في ظل هذا التصعيد وليد، أيضا نرصد معك التقييدات التي فرضتها الجبهة الداخلية في ظل حالة الطوارئ في إسرائيل.
4: نعم، عادت إلى كل القيود التي كانت تفرضها خلال حرب 40 يوما التي بدأت ب28 فبراير الماضي وانتهت في 8 أبريل بوقف لإطلاق النار، ونحن اليوم بعد مضي شهرين على وقف إطلاق النار. هذه القيود اشتملت على إعادة كل أوامر الطوارئ، المستشفيات وضعت في حالة طوارئ وانتقلت للعمل من خلال أقسام الطوارئ التي خصصتها تحت الأرض، وهي تحويل مرائبها التحت أرضية إلى غرف عمليات وغرف طوارئ، وأيضا إلغاء الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في كافة أرجاء إسرائيل، منع التجمهر في كافة المناطق بشكل كامل، السماح للمؤسسات والمعامل الخاصة فقط أو الشركات بأن تعمل إذا توفر لديها ملاجئ أو توفرت لديها غرف محصنة قريبة منها. ومطار بن غوريون هو الآخر شهد إرباكا متواصلا منذ ساعات الليل حتى هذه الساعة، كان يتوقف العمل به ويعلقه، وتضطر بعض الطائرات والرحلات إلى العودة أو إلى التأخير أو إلى تفريغ بعض الطائرات إلى ملاجئ في تلك المنطقة، وهناك حالة إرباك كبيرة. والجبهة الداخلية أمرت سلطات المطار بأن لا يتجمهر فيه أكثر من 2500 شخص، كما الكنيست أيضا يعمل بعدد محدود جدا وفي أقسام تحت أرضية.
3: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ستبقى معنا. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه أن يتحرك من دون التنسيق مع الولايات المتحدة، تقول الخارجية الإيرانية. من الجانب الإيراني نرصد معك آخر التطورات والتصريحات في ظل هذا المشهد المتصاعد.
5: بالفعل منى، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي قبل قليل، حيث قال إنه لا أحد في المنطقة يصدق أن يمكن لإسرائيل أن تقدم على أي عمل عسكري من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. بل وذهب أبعد من ذلك عندما قال إن على الرغم من التصريحات الأمريكية فإن لدى طهران معلومات تفيد بأن القيادة الأمريكية الوسطى في المنطقة تنسق مع إسرائيل في عمليات الدفاع عن إسرائيل وحتى في عمليات الهجوم على إيران، وبالتالي هناك اتهام إيراني واضح لواشنطن بالمشاركة في هذه العمليات، ولو كان هذا الأمر بشكل غير مباشر، أي بأن أمريكا لا تنفذ عمليات عسكرية مباشر، الطائرات الأمريكية لا تستهدف المواقع الإيرانية، لكن واشنطن وفق ما تقول طهران تدافع عن إسرائيل عبر منظوماتها الدفاعية المنتشرة في المنطقة، كذلك تنسق في العمليات الهجومية ضد إيران بدعم ربما بالتسلح أو المعلومات الاستخباراتية. هذه كانت إشارة واضحة من قبل الخارجية الإيرانية. يضيف أيضا المتحدث باسم الخارجية بأن عملية تبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كانت مستمرة طيلة الفترة الماضية، لا سيما مع وجود الوسيط الباكستاني وزير داخلية باكستان هنا في العاصمة الإيرانية طهران، وأضاف أن هذه العملية كانت تقوم بناء على انعدام الثقة بين الطرفين، وأن هذا التصعيد العسكري الذي بدأته إسرائيل في لبنان في الضاحية الجنوبية يزيد من انعدام الثقة ويزيد من الشكوك لدى طهران حيال الجدية الأمريكية في هذه المفاوضات. يقول أيضا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية أن هذه العمليات الإيرانية التي بدأتها طهران مساء يوم أمس تأتي في إطار الدفاع عن النفس، لأن لبنان الأمن القومي لمحور المقاومة لا سيما حزب الله في لبنان هو جزء من أمن القومي لإيران. لذلك يقول إن إيران ضبطت نفسها خلال الفترة الماضية من خلال ما وصفه بانتهاك وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن من قبل إسرائيل عبر عملياتها في جنوب لبنان. لأننا نعلم منا أن في 8 أبريل الماضي عندما تم التوصل لاتفاق إطلاق النار كانت لبنان جزء لا يتجزأ من هذه العملية، لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان تقول طهران أنها كانت انتهاك لوقف إطلاق النار، لذلك رأت أنها لا يمكن أن تتحمل مزيد من ذلك خاصة بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس. على مستوى العمليات العسكرية قبل قليل شاهدنا كيف نشر الحرس الثوري الإيراني صورا لإطلاق موجة من الصواريخ صباح هذا اليوم، وأرفقها ببيان بأنه رد على استهداف إسرائيل لمعامل البتروكيماويات في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان جنوبي البلاد. هذه المعامل استهدفت صباح اليوم من قبل إسرائيل، وقالت السلطات أنها تعرضت لهجومين وأدت إلى خسائر في المصانع من دون أن يكون هناك أي إصابات بشرية. الحرس الثوري قال إنه رد على هذا الأمر باستهداف صناعات مشابهة في مدينة حيفا، وأضاف أن إسرائيل قد بدأت لعبة وصفها بالخطرة باستهداف مقار غير عسكرية وباستهداف منشآت نفطية، مؤكدا أن هذه اللعبة في حال امتدت فسوف تؤدي إلى استهداف محطات الطاقة الإقليمية في المنطقة، وأن على إسرائيل على أمريكا بالدرجة الأولى كداعم لإسرائيل أن تتحمل مسؤوليات ذلك وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي. قبل قليل أيضا مصدر عسكري قال لوكالة أنباء فارس أنه في حال استمرت إسرائيل في استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران فإن إيران سوف تستهدف منشآت الغاز والنفط الإسرائيلية وتلك الأمريكية التي أيضا وصفها بأنها تكون تابعة لأمريكا في المنطقة، وقال إنها سوف تكون أهدافا مشروعة بالنسبة لإيران لأن أمريكا تمتلك حصص وأسهم في منشآت الطاقة في المنطقة، وهذا يعيدنا إلى ما كانت تقصفه إيران خلال حرب 40 يوما عندما كانت تضرب منشآت للطاقة في المنطقة وتقول إنها تعود لأمريكا أو لأمريكا حصة فيها أو أسهم فيها. لذلك نتحدث منا عن تصعيد مستمر، هذا التصعيد يتواصل. كانت هناك استهدافات للجيش الإسرائيلي الرادارات، لكن الآن نتحدث عن استهدافات لمنشآت الطاقة والنفط.
3: الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث وقال أنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني. هل اتضحت الضربات الإسرائيلية الأخيرة؟ أين يعني ما الذي استهدفته في إيران بالضبط؟ وأيضا نرصد معك صورة الوضع للاستهدافات الأولى في الدفعتين الأولى والثانية، وما الذي استهدفته في طهران خاصة وأن هنالك عدد من المطارات المعطلة الآن؟
5: نعم بالفعل إسرائيل وفق ما يقوله الإيرانيون كانت قد استهدفت مناطق في طهران في أصفهان في ماهشهر جنوب غرب إيران، إضافة إلى تبريز في شمال غرب البلاد. هنا في العاصمة الإيرانية دوت نحو 3 انفجارات الليلة الماضية. هيئة الطيران المدني الإيراني قالت إن استهدافات طالت مطارات في العاصمة طهران. هنا في طهران نتحدث عن مطار مهر آباد الداخلي، مطار الإمام الخميني الدولي، مطار سلام أيضا الخاص بالحجاج. تقول السلطات إنها أغلقت كافة هذه المطارات بعد تعرضها أو تعرض بعضها لضربات، وكانت أنباء تحدثت اليوم عن أن إسرائيل استهدفت مطار مهر آباد الداخلي في غرب العاصمة الإيرانية. في المدن الأخرى نتحدث عن مدينة تبريز، ذكر هيئة الأزمات أو إدارة الأزمات في مدينة تبريز أن إسرائيل استهدفت مقرا عسكريا وأن الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابات. الاستهداف الأبرز أيضا كان كما ذكرنا في ماهشهر محطة البتروكيماويات هناك، وهذه المدينة كانت استهدفت أيضا خلال حرب 40 يوما. هذا الهجوم لم يؤدي إلى إصابات بشرية لكنه أدى إلى توقف الإنتاج في بعض المحطات نتيجة الخسائر التي لحقت بالصناعات البتروكيماوية في تلك المنطقة. كذلك يتحدث الحرس الثوري أن إسرائيل استهدفت رادارات في إيران، وهذا أيضا ما أكده الجانب الإسرائيلي. في المقابل إيران تقول أنها ردت على استهداف صناعات بتروكيمية في حيفا وقواعد عسكرية شمال إسرائيل.
3: وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب العاصمة طهران. إذن تفعيل الدفاعات الجوية في شرق وغرب العاصمة طهران على ما يبدو هي ضربة إسرائيلية جديدة عمر، لربما حتى هذه اللحظة لا تفاصيل عن ما استهدفته هذه الضربة، لكن بتقديرك ما الذي من الممكن أن يقصف في شرق وغرب العاصمة طهران نظرا لي يعني ما كان في الحرب السابقة؟
5: نعم، نحن هنا في شمال غرب العاصمة طهران بالحد الأدنى، هنا لم نسمع شيئا، لكن بطبيعة الحال وسائل إعلام إيرانية ذكرت هذا الأمر قبل قليل. غرب العاصمة طهران نعرف أن هناك مطار مهر أباد الذي استهدف صباح هذا اليوم، لا نعرف هل تم استهدافه مجددا، وهذا أمر محتمل لأن مطار مهر أباد استهدف بشكل كبير خلال حرب الأربعين يوما، كان هناك تركيز واضح على هذا المطار، لا سيما أنه يضم مرافق عسكرية، يضم قاعدة مهر أباد الجوية التابعة للجيش الإيراني، لا نعرف هل استهدفت هذه القاعدة مجددا في هذا التوقيت، إضافة إلى أن هناك بطبيعة الحال قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري في مناطق غرب العاصمة الإيرانية، وكانت قد استهدفت بشكل واسع خلال حرب الاثني عشر يوما الصيف الماضي أو حرب الأربعين يوما في فبراير ومارس الماضي. أما في شرق العاصمة الإيرانية نعرف أن هناك مقر وزارة الدفاع، هناك مراكز لأبحاث تتبع لوزارة الدفاع، مقار عسكرية هناك شرق العاصمة الإيرانية، موقع بارشين العسكري، كل هذه المقار كانت تعرضت لاستهدافات واسعة خلال الحربين الماضيتين، إضافة إلى أن شرق العاصمة يضم أيضا مقر لإقامة كبار القادة العسكريين، وكانوا قد استهدفوا لا سيما في حرب الاثني عشر يوما، نذكر عندما ضربت مقر ومنازل القادة في الحرس في الأركان في الجيش الإيراني، وحتى أن علماء نوويين كانوا قد استهدفوا في تلك المناطق. الآن نتحدث كما ذكرت منى عن استهداف جديد للشرق وغرب العاصمة، هناك تفعيل للدفاعات الجوية، لا نعرف هل نجحت إسرائيل في ضرب الأهداف أم أن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد هذا الهجوم، ولا نعرف أيضا هل الهجوم كان عبر مقاتلات أم عبر مسيرات، لأن المسيرات الإسرائيلية كانت تجوب الأراضي الإيرانية خلال حرب الأربعين يوما، وكان هناك إسقاط واضح من قبل الدفاعات الجوية لهذه المسيرات، لا سيما من طراز هيرمس أو هيرون أو المسيرات الأمريكية MQ-9. شهدنا أن إيران تمكنت من تحييد العديد من هجمات المسيرات، بطبيعة الحال منا بانتظار أي بيانات رسمية أي تفاصيل جديدة بشأن هذه الهجمات الجديدة في شرق وغرب العاصمة الإيرانية،
3: وستبقى معنا لنرصدها معك. شكرا حتى اللحظة عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أبرز التصريحات الأمريكية والمواقف من البيت الأبيض في ظل هذا التصعيد.
6: لعل أبرز المواقف جاءت من خلال تأكيدات أمريكية بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية. موقع أكسيوس نقل عن مسؤول عسكري أمريكي أن الجيش الأمريكي لم يكن طرفا في هذه العملية التي وصفها ذات المسؤول بأنها محدودة نسبيا، لكن هذا التصريح كان قبل ساعات، ويبدو أن المواجهة تتسع بخلاف ما كان يرغب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قبل ساعات من هذه المواجهات ترامب قال إن أي ضربات جديدة من جانب إسرائيل وإيران لن تؤثر على محادثات السلام التي تجريها إدارته مع طهران، مضيفا أن نتنياهو ليس هو من يتخذ القرارات. بحسب CNN ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في أي رد إضافي على إيران، محذرا من أن توسيع المواجهة قد يهدد المفاوضات الجارية. أيضا موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي بأن ترامب أبلغ نتنياهو خلال اتصال هاتفي بضرورة منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت وعدم الرد على إيران في هذه المرحلة. وفق المصادر نفسها فإن نتنياهو أبدى اعتراضا أوليا، لكنه وافق بشكل غير مباشر على التراجع، ويبدو أن نتنياهو قرر مخالفة ترامب، وهو ما يعزز التقارير التي تحدثت عن تباينات بين الطرفين بشأن إيران، بين سعي ترامب للمضي قدما في المسار التفاوضي وضغط إسرائيل بالمقابل على تجديد الضغوط العسكرية. وفق التقارير الأمريكية، ترامب يشدد على أن المفاوضات مع إيران دخلت ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بالربع الأخير، وبأن واشنطن باتت قريبة من إبرام اتفاق تعتبره جيد، وهو ما يجعل الانزلاق إلى مواجهة جديدة أمر غير مرغوب فيه في هذه المرحلة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب. أكسيوس نقل كذلك عن مسؤول أمريكي بأن ترامب نجح في كسب الوقت عقب مكالمته مع نتنياهو، حيث أشار هذا المسؤول أنه لم تكن هناك مؤشرات على ضربة إسرائيلية وشيكة ضد إيران، لكن يبدو أن إسرائيل قررت اتخاذ قرار مخالف ترامب. وفق ما نقلت الأكسيوس عن مسؤول أمريكي، يرى أن 3 أشهر من إدارة ملف إيران تكفي، وبأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف دبلوماسيا، وبأن إسرائيل وإيران نالتا نصيبهما من الضربات، وبأن المنطقة ليست بحاجة إلى مواجهة جديدة. ترامب كان قد ضغط على إسرائيل لتقليص أيضا حملتها في لبنان لإفساح المجال لهذا الاتفاق المرتقب مع إيران، وتضمن ذلك أيضا توبيخا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعبارات وصفت بالبذيئة في مكالمة هاتفية متوترة الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس أيضا وجود هذا الخلاف بشأن مقاربة كل طرف للمسارات الإقليمية سواء في إيران أو لبنان. ترامب أعرب عن استيائه كذلك من الضربات الإسرائيلية الأخيرة في بيروت. مسؤولون أمريكيون أشاروا في هذا السياق بأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بيروت لم تلقى، أو واشنطن لم تقدم ضوءا أخضر لهذه الضربة الإسرائيلية في بيروت، والتي يبدو أنها أشعلت فتيل هذه المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران، التي تصر على أن لبنان مدرج في التفاهمات مع الجانب الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار. بالرغم من أن ترامب أيضا أشار في ذات السياق إلى أنه يؤيد نوع من الضربات الجراحية الأكثر دقة واستهدافا ضد حزب الله في لبنان، مؤكدا أنه أيضا يشترط أو لا يشترط إدراج الصراع في لبنان ضمن أي اتفاق سلام محتمل مع إيران. مسؤولون أمريكيون أيضا كانوا قد أكدوا لأكسيوس أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور في الضربة الإسرائيلية الأخيرة في بيروت. بالتالي هذه المواقف كلها منى تعكس أولوية واضحة لدى إدارة ترامب، تتمثل في منع اتساع رقعة هذه المواجهة العسكرية بالتوازي مع التأكيد على المسار التفاوضي مع إيران، لأن واشنطن وفق الكثير من المؤشرات ترى بأن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بالرغم من هذا التصعيد الميداني الذي نشاهده حاليا منى.
3: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى النقاش معنا هنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وفي الاستوديو أيضا دكتورة سيتاري السابقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وأيضا السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد شرقاوي أبدأ معك، وقبل أن أبدأ معك نرحب بدكتور محمد هلس من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد محمد، نحن الآن في مشهد مواجهة عسكرية معقد مترتب أصلا عن مشهد مواجهة عسكرية لم تنتهي، لكن الفرق أن الولايات المتحدة ليست حاضرة كطرف هذه المرة، يعني المشهد ما بين إيران وإسرائيل، هل هذا مشهد ممكن أن يستمر أو يتصاعد وتدخل أمريكا على الخط؟
7: هذا الفصل بين ما هو إسرائيلي وأمريكي ليس فصلا مطلقا ولا ثابتا، بمعنى لا يمكن التعويل عليه، وهذا يعكس أيضا أن هناك دلالة للأسف سلبية بين ما صرح به الرئيس ترامب بالأمس وما أصبحنا نشاهده الآن. قال إنه أقنع رئيس وزراء إسرائيل بعدم الرد، وأن نتنياهو قابل هذا، ولكن الأحداث تبدد صحة هذا القول. بعبارة مختصرة، البيت الأبيض الآن لا يستطيع احتواء الموقف التصعيدي الآن. في بداية الحرب كنا نتحدث عما قيل إنها حرب إقليمية، إيران، إسرائيل، الولايات المتحدة، دول الخليج. الآن نحن ربما في مرحلة ما فوق حرب إقليمية. خاصة
3: سيد محمد شرقاوي، سنعود لنناقش هذه النقطة، لكن ننوه لهذا العجل. مشاهدينا، وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجار في أصفهان، وعن ذلك ينضم إلينا مرة أخرى من العاصمة طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم، إذن الزميل عمر هواش غير جاهز حتى اللحظة معنا. سيد شرقاوي، كنت تتحدث عن حرب ما فوق إقليمية، لو توضح لنا النقطة.
7: أعتقد هذا الانفجار، أحدث ما يحدث الآن في أصفهان، مؤشر على أن كل من إيران وإسرائيل تعتزمان توسيع التصعيد إلى أبعد مدى مكاني وزماني. إيران تعتزم أن هذه بداية أسبوع كامل من عمليات القصف المركزة في شمال إسرائيل. لاحظنا أيضا أن هناك صواريخ جاءت من لبنان، وصاروخ واحد على الأقل من الحوثيين في اليمن. إذن هذا يعدد لنا المنصات التي الآن تأتي منها الهجمات على إسرائيل. في المقابل لم تعد إسرائيل تركز على 3 مدن كما بدأت الهجمات، أصبحت أيضا تضرب في أصفهان وتضرب مراكز صناعات بتروكيماوية. تعدد الأهداف الآن ينذر بأن هناك تصعيد لا محدود، وأن منطقة المواجهة، منطقة رد الصاعين سواء من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، هو الخطة التي تبناها الطرفان الإسرائيلي والإيراني. أيضا أعود إلى ما بدأت به، أن هل فعلا يستطيع ترامب أن يبقى بعيدا عن هذه المعركة الجديدة؟ أشك في ذلك.
3: هذا سؤال هام، سنعود للنقاش، لكن بعد هذه العواجل. وكالة مهر الإيرانية تدمير مسيرة معادية في سماء طهران، وأيضا قبل قليل كان هنالك عجل يتحدث عن قصف في أصفهان. عمر هواش الآن ينضم إلينا. عمر، مزيد من التفاصيل حول هذه الأنباء.
5: نعم، قبل قليل كنا نتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في غرب وشرق العاصمة طهران. الآن وكالة أنباء مهر تتحدث عن أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة وصفتها بالمعادية بالصهيونية الأمريكية في سماء العاصمة الإيرانية. وكنا قد لاحظنا خلال الحرب الأخيرة أن إيران باتت أكثر قدرة على إسقاط هذا النوع من المسيرات. نتحدث دائما عن مسيرات إسرائيلية من طراز هيرمس وهيرون، ومسيرات أمريكية من طراز MQ-9. يبدو أن الإيرانيين تمكنوا هذا اليوم من إسقاط هكذا مسيرات في سماء العاصمة الإيرانية طهران. لم يعلن ما هو الهدف من هذه المسيرة، هل كانت هي مسيرة هجومية تريد أن تضرب هدف ما في العاصمة، أم أنها كانت مجرد مسيرة استطلاعية استخباراتية لجمع المعلومات. لكن الواضح أن هذا العمل في العاصمة طهران تزامن أيضا مع هجمات في مدن أخرى في إيران. نتحدث عن هجوم في مدينة أصفهان في وسط البلاد. مدينة أصفهان هي مدينة هامة من الناحية الاستراتيجية النووية والعسكرية. تعرفين منى أن محافظة أصفهان تضم المنشآت النووية الشهيرة نطنز وأصفهان لتخصيب اليورانيوم، وبالتالي هذه المنشآت تعرضت لضربات كبيرة خلال حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. هناك الآن انفجار في محافظة أصفهان، حتى اللحظة لم تتم الإشارة إلى ما هو الهدف الذي يضرب. فضلا عن المنشآت النووية، هناك في أصفهان معامل الدفاع، الصناعات العسكرية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع والحرس الثوري الإيرانيين، وبالتالي كانت دائما خلال الفترة الماضية، الحربين الماضيتين، أهدافا أو عرضة للاستهداف من قبل إسرائيل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. فضلا عن ذلك، شهدنا أيضا هجوم في مدينة همدان قبل نحو ساعة. يقول مسؤول في محافظة همدان أن موقعا كان قد استهدف في تلك المحافظة. ومن المعروف أن مدينة همدان أو محافظة همدان الواقعة غرب البلاد تضم قاعدة جوية هامة تابعة للجيش الإيراني، وكانت أيضا قد استهدفت خلال الحرب الماضية. إذا نتحدث عن سلسلة من الهجمات التي تبدو متزامنة هنا في العاصمة طهران، مسيرة، هجوم في مدينة أصفهان وسط البلاد، هجوم أيضا في همدان غربي البلاد. هذه الهجمات تأتي بشكل متزامن وضمن الردود المتتالية بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي التي شهدناها خلال الساعات الماضية ابتداء من ليلة أمس.
3: جزيل الشكر لك عمر هواش مرسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وعودة إلى النقاش، سيد باتريك مارا، يعني السيد شرقاوي كان يقول بأننا أمام أسبوع سيشهد تصعيد، ومنطق المواجهة الآن ما بين الطرفين هو رد الصاع صاعين، ونحن أمام تصعيد غير محدود. ما المدى الذي تتيحه الولايات المتحدة أمام إسرائيل؟ الأمر لا يتوقف عند، على ما يبدو، عند حدود الرد مقابل الرد. الإعلام الإسرائيلي يعني أو إسرائيل تتحدث عن تقديرات في المنظومة الأمنية لديها بأنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد لأيام. ما المدى الذي تتيحه الولايات المتحدة لإسرائيل للذهاب في تصعيد أكبر؟
8: الرئيس ترامب كان وبطريقة غير معتادة هادئا وخارج نطاق الدبلوماسية.

0: الروسية على مدى العشرة أيام الماضية أو ما يشابه ذلك. الدبلوماسيون في الولايات المتحدة الآن يعملون على مدار الساعة وحتى بعد الساعة الرابعة صباحا في هذه المرحلة. والآن في الولايات المتحدة رئيس ترامب ومارك روبيو كانوا واضحين بأنهم يريدون السير في مسار دبلوماسي وأنهم يسعون إلى السلام، وبالتالي علينا أن ننتظر لنرى، لأن رئيس ترامب بينما كان متفائلا بأنه سوف يكون لدينا مذكرة تفاهم مؤقتة اليوم أو غدا أو الأربعاء، لكن واضح بأن هذا سوف يؤجل بسبب هذا الصراع. الولايات المتحدة على الأرجح حسب اعتقادي سوف تبقى بأنها تقوم بالدفاع والحراسة المضيق والدفاع عن دول الخليج إذا ما أطلقت عليها صواريخ، ولكن في هذه المرحلة أتوقع من الولايات المتحدة أن تكون مترددة في الدخول بشأن الرد على هجمات إيرانية ضد إسرائيل. وأيضا في الولايات المتحدة كان هناك تقييم بأن إيران الآن مخزونها من الصواريخ قد وصل الآن إلى 20%، وهذا يعتبر ربما شيئا مغريا للإسرائيليين أن يقوموا بتقليله أكثر وأكثر.
1: هل ترجح بأن تدخل الولايات المتحدة على خط المواجهة إذا ما قصفت إيران دول الخليج، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني في تصريح كان قد قال بأن إسرائيل بدأت بلعبة خطرة باستهداف منشآت عسكرية ونفطية والتي من شأنها أن تؤدي إلى استهداف لمنشآت الطاقة في المنطقة؟
0: أعتقد أن الأمر يعتمد على كيفية القيام بالهجمات الإيرانية على هذه الدول. الآن البحرية في وضع ضعيف في إيران، والولايات المتحدة سوف تسير في مسار الدبلوماسية، ولذلك سوف تقوم بموقف دفاعي للدفاع عن دول الخليج، ولكن لا أعتقد أنها ستشارك بطريقة هجومية وأن تصعد الموقف أكثر مع إيران. ولكن الموقف الأمريكي وخاصة موقف الرئيس ترامب كان يتمثل في أننا لدينا قوات عسكرية في المنطقة ونحن مستعدون، ولدينا قوات برية ويمكن أن نصعد متى شئنا. وفي هذا الوضع أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تقوم بالتصعيد فقط ضد إيران إذا ما كانت هناك تهديدات لأرواح العسكريين الأمريكيين إذا ما هوجموا، وأيضا إذا ما تم تهديد حركة الشحن والسفن لدرجة كبيرة، أو إذا كان هناك هجوم تراجيدي على أي من دول الخليج الحلفاء.
1: نعم سيدة ستاري، الرد الإيراني يعني لم يطال فقط شمال إسرائيل كما كانت قد توعدت إيران من قبل بأنه في حال قصفت الضاحية سيكون مقابلها قصف لشمال إسرائيل، بل وسعت الضربات لتطال مركز وجنوب إسرائيل. ما هي الرسالة من وراء ذلك؟
0: إيران تقوم بالرد على الهجمات التي وجهت بها، وأول موجة من الصواريخ أطلقت على الأراضي المحتلة من قبل إيران كتحذير، وإيران قالت إن هذا تحذير، وإذا ما إسرائيل اختارت أن ترد على هذه الهجمات الإيرانية فإن إيران بدورها سوف تقوم بالتصعيد وتوسع مجال ردها ليشمل أراضي محتلة أكثر ومنشآت أكثر في الأراضي المحتلة، وهذا بالضبط ما لاحظناه. إذن فمن وجهة النظر الإيرانية من السهل أن نتنبأ بما سيحدث، لأنهم كانوا يقومون بما قالوا سيقومون به، ومنذ اليوم الأول قالوا إذا ما استمرت الهجمات فسوف يحولون هذه الحرب إلى حرب إقليمية، وهذا ما نشاهده الآن. وقالوا إذا ما قامت إسرائيل بالاستمرار بالهجمات على الضاحية جنوبي بيروت وهذا يعتبر انتهاكا للهدنة فإن إيران سترد، وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها إيران ترد على هجوم على حليف الإقليمي في لبنان قبل أن تهاجم إسرائيل الأراضي الإيرانية. إذن فبالتالي إيران تضع قواعد اشتباك جديدة هي تضعها بدلا من أن تفرض عليها من إسرائيل والولايات المتحدة، وهذه هي الرسالة الأهم من إيران. إذن علينا أن نرى كيف ستقوم

0: متحركة ومتواطئة منذ بداية الحرب في 28 من فبراير. الولايات المتحدة قالت أنها تشارك في هذه الهجمات بطلب من النظام الإسرائيلي، وهذا ما أعلنوا عنه رسميا. وترامب يفتخر بأنه أفضل رئيس أمريكي يخدم إسرائيل، ومؤخرا قال لو لم يكن الأمر لدعم إسرائيل فإن إسرائيل ما كانت لتكون موجودة اليوم. وهذا صحيح بالضبط، لأن أمريكا دائما حاولت أن تنقذ إسرائيل من سياساتها الذاتية التوسعية وسياساتها العدائية تجاه دول أخرى. إذن من المستحيل أن نتخيل بأن هذا الأمر تم بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة لإسرائيل. ونعلم أن الميزانية لدى الكيان الصهيوني تأتي من الولايات المتحدة، وبدون هذا الدعم الأمريكي ما كان لهذا أن يحدث على الإطلاق. هذا كان الحال من اليوم الأول وما زال الحال على ما هو.
1: دكتور هلسة، محللون إسرائيليون يتحدثون بأن الوضع الحالي في المنطقة هو حلم لبنيامين نتنياهو، لكن الرجل صامت حتى هذه اللحظة. ما الذي لا يجعله يخرج ويتحدث ويقول ما هي المخططات الإسرائيلية؟
2: التحية للجميع. هو لا يخرج لأنه ربما يعني في التنسيق والترتيب في إطار المكالمة التي جرت ما بينه وبين رئيس الولايات المتحدة فهم بأن رئيس الولايات المتحدة سيسمح له بجولة محدودة محصورة سقوفها ومدياتها، ومن ثم ستعود الأمور إلى الانضباط السابق. أعتقد بأن رئيس الولايات المتحدة اقتنع بمقاربة نتنياهو حيث أزمته الداخلية وحيث الأثمان التي قد يتكلفها في حال لم يرد على الضربة الإيرانية، ولذلك هو سمح بهذا الأمر. وكما تعلمين رئيس الولايات المتحدة يعني يؤقلم نفسه ويتعايش غالبا مع المعاندة الإسرائيلية ومعاندة نتنياهو، ويحاول أن يعني يوظفها في سياق الحالة التي تجري. هو بالتأكيد يعني سكوته فهمه الطرف الإسرائيلي على أنه ضوء أخضر للذهاب في هذه الجولة من القتال. هو يريد أن يوصل رسالة للولايات لإسرائيل بأنها لا تستطيع عمليا الذهاب في هذه المواجهة إلى مديات أبعد كما يشاء نتنياهو. ولذلك هذا يعيدني إلى الإجابة على سؤالك في موضوع سكوت نتنياهو. لو أن نتنياهو ضمن بأن هذه الحرب ستخلط الأوراق وفق ما يشتهي وتعيد انخراط الولايات المتحدة فيها مرة أخرى، لا سمعت صوته ومفاخرته وخروجه في مادة دعائية إعلامية مرة تلو الأخرى. لكن إسرائيل تعلم بأن يعني بأنها صحيح يعني لم تنصع إلى الإرادة الأمريكية بعدم الرد، لكنها عمليا سيترك لنتنياهو المجال للتخفيف من وطأة الانتقادات الداخلية والخسائر والأثمان التي قد تترتب على نتنياهو في حال صاعة لرغبة رئيس الولايات المتحدة. وفي الطرف الآخر رئيس الولايات المتحدة
1: لكن كيف سيوازن ما بين إرضاء رئيس الولايات المتحدة وما بين أن يكون أداؤه مقبولا في الداخل الإسرائيلي؟ وما المؤشر على معارضة ما جاء في المكالمة ما بينه وبين الرئيس ترامب؟
2: أولا هو سيوازن من خلال الانصياع خلال ربما الأيام القليلة القادمة لرغبة رئيس الولايات المتحدة حين يلقي بثقله مرة أخرى ويوقف هذه الموجة من التصعيد بعد أن يضرب كل من الطرفين الآخر في جولات تستمر لأيام. ثم الآن هو بدأ يعني يشعر ب يعني أثر هذه الضربة على صورته على الانتقادات التي بدأت تخف، وبدأوا في المعارضة وفي الائتلاف يباركون هذه الخطوة بل يدعون إلى استمرارها. ولذلك هو يعني بعد أيام سيقول بأنه حقق مجموعة من المكاسب. هو منع إيران من أن تفرض معادلة جديدة في المنطقة يعني تضرب إسرائيل ولا ترد إسرائيل، وأنت تعلمين بأن إسرائيل اعتادت هي التي تبادر ولا أن تتلقى كما هي الحال في هذه المرة. ثم هو سيستغل هذا الذي جرى في إطار التصعيد في الجبهة اللبنانية. لاحظي أن اليوم هو يجري القصف في لبنان وفي يعني الضاحية في بيروت دون أن يكون هنالك تحفظات من الطرف الأمريكي. ويريد أيضا أن يقول أنه ثبت بأن إيران لا تستطيع أن تضغط الإيقاع فيما يخص بجبهة لبنان، وهذا تدخل من طرف إيران هذه المرة أتى من أجل يعني لبنان بشكل أساسي ومن أجل حزب الله. هو الإسرائيلي يريد أن يقول بأن ساحة لبنان منفصلة تماما وأن الإسرائيلي هو الذي يحدد الإيقاع والمديات ويعني طبيعة التعامل معها وليس الإيراني. وبالتأكيد يعني رئيس الولايات المتحدة الذي قال في ما قبل المكالمة بأنه سيمنع نتنياهو من الضربة، اليوم سكت ولا نسمع له صوتا، وبالتأكيد بعد أيام قلائل

0: ساعات قلائل سنسمع الطرف الأمريكي يتحدث عن يعني كفى وأنه كل من الطرفين حقق ما أراده، وحينها أعتقد بأن نتنياهو سيصور هذا الذي جرى بأنه عدم انصياع للإرادة الأمريكية كما يحاول أن يأخذ عليه البعض أو كما يلوم البعض في الداخل الإسرائيلي بأن إسرائيل تحولت إلى محمية وأن القرار ليس سيادي. هذا الذي يجري هو في محاولة لحفظ ماء الوجه لنتنياهو أمام الداخل الإسرائيلي، وبالتأكيد الحديث عن يعني إنجازات حققها. وأنا أشير أخيرا إلى أن رئيس الولايات المتحدة أيضا هو يريد أن يوصل رسالة للطرفين اللذين يترك لهما أن يقتتلا. هو يريد أن يوصل للإسرائيلي رسالة، وإن كان يشترك مع إسرائيل ربما لوجستيا واستخباراتيا من تحت الطاولة إنجاز التعبير، لكن عدم شراكة الجيش الأمريكي بشكل مباشر في هذه الحرب هو رسالة لإسرائيل بأنها لا تستطيع أن تستمر في هذه الحرب إلى ما لا نهاية دون مظلة ومعية وشراكة الجيش الأمريكي بشكل مباشر، لأنها في إطار الأهداف التي تريد تحقيقها لم تفعل ذلك دون الولايات المتحدة. وهي رسالة أيضا للإيراني أنك تخسر في إطار هذه المواجهة من خلال استهداف البنية التحتية التي يعني يستهدفها الجيش الإسرائيلي والطائرات الإسرائيلية. إذن في نهاية المطاف سيخرج الجميع بمنطق الوين وين سيتويشن، ورئيس الولايات المتحدة سيتدخل في محاولة يعني وقف هذا التصعيد لمصلحة العودة إلى مسار المفاوضات. وعدم تدخل الرئيس الأمريكي وجيشه في هذه المرحلة هو من باب إبقاء الباب مفتوحا لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات واستثمار هذا المشهد في يعني إحياء المسار التفاوضي مرة أخرى إنجاز التعبير.
1: دكتور شرقاوي، ما رأيك بهذا السيناريو الذي يتحدث عنه دكتور هلس؟ لكن قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل. التلفزيون الإيراني سمع ضوي انفجار مجددا في غرب وجنوب العاصمة طهران. إذن التلفزيون الإيراني يتحدث عن سماع دوي انفجار مجددا في غرب وجنوب العاصمة طهران. ونعم، هذا الانفجار يأتي أيضا، التلفزيون الإيراني يتحدث عن أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من مسيرات العدو في سماء العاصمة طهران، وأيضا الحديث مرة أخرى عن انفجارات في غرب العاصمة طهران. أعود إليك عمر هواش لنرصد مزيدا من التفاصيل.
2: نعم منى، يبدو أن هناك هجمات تجددت على العاصمة الإيرانية طهران. قبل قليل نشرت صور لتصاعد أعمدة الدخان من إحدى المناطق في العاصمة الإيرانية. حتى اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة حول المكان المستهدف، حجم الخسائر وما إلى ذلك، لكن سمعت أصوات انفجارات قوية قبل قليل في مناطق جنوب العاصمة الإيرانية وغربها. قبل نحو ربع ساعة أيضا كنا نتحدث عن إسقاط مسيرة وصفت بالمعادية في منطقة غرب العاصمة الإيرانية طهران. كذلك كنا قد سمعنا دوي إطلاق الدفاعات الجوية الإيرانية في مناطق غرب وشرق العاصمة. إذا نتحدث عن هجمات على العاصمة الإيرانية طهران في هذه الأثناء، حتى اللحظة لا توجد معلومات واضحة حول حجم هذا الهجوم، ما هي الأماكن المستهدفة، ما هي الخسائر سواء كانت عسكرية أو مدنية أو إصابات أو جرحى أو قتلى. وبالتالي نتحدث عن خبر لا يزال حديثا. ومن اللافت أن هذا الهجوم يتزامن أيضا مع هجوم آخر جرى الحديث عنه في وسائل إعلام إيرانية في مدينة أصفهان وسط البلاد، ويأتي كل ذلك ضمن سلسلة من الهجمات منذ صباح هذا اليوم. طالت مدينة أيضا همدان الواقعة غرب البلاد، إضافة إلى أن الدفاعات الجوية شهدت نشاطا مكثفا في مدينة أو محافظة كرمانشاه أيضا، وهي مدينة في أقصى غرب البلاد، إضافة إلى استهداف لمحطات البتروكيماويات في مدينة ماهشهر في جنوب غرب البلاد محافظة خوزستان. وبالتالي كما ذكرت منى، نتحدث عن هجمات واسعة من قبل إسرائيل، وتأتي ضمن عمليات الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل منذ الليلة الماضية، حيث أننا شهدنا أيضا في المقابل هجمات صاروخية إيرانية هذا الصباح على عدة موجات من قبل الحرس الثوري الإيراني تحديدا. وقال إنه يستهدف بالدرجة الأولى قواعد عسكرية جوية، نتحدث عن قاعدة رامات ديفيد، قاعدة تل نوف ونوفوتيم الجوية في إسرائيل. كذلك أعلن الحرس أنه استهدف محطات صناعات مشابهة للصناعات البتروكيماوية في مدينة حيفا، وكان ذلك ردا على استهداف الصناعات البتروكيماوية في ماهشهر في جنوب غرب البلاد صباح هذا اليوم. وأن يمكن القول أن هذا التصعيد الذي بدأ يوم أمس يتواصل صعودا، وهناك الآن تهديدات باستهداف محطات الطاقة بين الطرفين
1: من التفجيرات التي شهدتها العاصمة طهران قبل قليل. إذن هذه الصورة التي تظهر على الشاشة، يظهر دخان على ما يبدو في أحد الأحياء في العاصمة طهران قبل قليل. وفي عاجل آخر، الناطق العسكري الإسرائيلي يقول أكملنا هجمات على منظومات دفاع استراتيجية في إيران، ونظر على التصعيد الأخير من هذه النافذة العسكرية.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نتابع فيها التطورات العسكرية المتلاحقة مع استهداف إيران مناطق واسعة من إسرائيل بالصواريخ، وإعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية إيرانية. هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. محمود،
4: شكرا سهام، ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن عمليات عسكرية واسعة حقيقة ما بين إسرائيل ما بين إيران، وهناك أيضا مشاركة من اليمن لجماعة أنصار الله الحوثيين اليوم، بالإضافة إلى ما يحصل في لبنان وفي جنوب لبنان من استهداف واستهداف مقابل. إذن مباشرة إلى آخر ما سمعناه كان مراسلنا من طهران يتحدث عن عدد من العمليات، سماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران نفسها أيضا، واستهداف لمطار مهربات. طبعا مطار مهربات عندما نتحدث عن استهدافه هو أكبر مطار داخلي داخل إيران، وبالتالي هو يعني نتحدث عن حركة الطيران الداخلية داخل إيران. أيضا مطار الإمام الخميني، هذا المطار الدولي الذي يعني تنطلق منه حركة الطيران الدولية إلى إيران، بالإضافة إلى استهداف عدة مواقع. طبعا كرمانشاه هنا كانت منذ ساعات الفجر يعني الرادارات وأجهزة الأنذار مفعلة في هذه المنطقة الغربية. عادة حركة الطيران الإسرائيلية أو دخول الطيران الإسرائيلي إلى إيران يكون من هذه المنطقة في غرب إيران، وبالتالي أيضا كان هناك في تبريز سمعت أصوات انفجارات أيضا في وسط في أصفهان وفي تبريز، بالإضافة إلى استهداف مصنع للبتروكيماويات هنا في ماهشهر. طبعا إيران قالت أنها سترد على استهداف هذا المصنع، وردت باستهداف مقابل في حيفا، نتوجه مباشرة إلى إسرائيل، حيث تقول إيران أنها كما أشرنا استهدفت عدة مواقع في حيفا هنا على الساحل في الشمال. استهدفت طبعا كان بداية الاستهداف الإيراني ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لمواقع شمال إسرائيل، لكن توسع دائرة الاستهداف، نتحدث الآن عن 75% من خارطة إسرائيل، وبالتالي نحو ثلثي الإسرائيليين كما أشار مراسلنا وليد العمري دخلوا إلى الملاجئ اليوم. أهم الاستهدافات كما ذكرنا أشارت إلى استهداف حيفا مصنع للبتروكيماوية أو صناعات بتروكيماوية في مقابل ما جرى استهدافه في ماهشهر في إيران في مستوطنة إتمار بنابلس في الضفة الغربية. وطبعا كان هناك استهداف واضح للمستوطنات في الضفة الغربية في أكثر من منطقة في شمال البحر الميت. هنا سقطت بعض الصواريخ في بيت شمش، صواريخ عدة قالت إسرائيل إنها أسقطتها في أسدود، وبالإضافة إلى رأينا قبل قليل إخلاء إحدى الطائرات في مطار بن غوريون قاعدة نفتايم هنا الجوية. وطبعا هنا تقول إيران إنها تركز على استهداف قواعد أو منطلق الطائرات الإيرانية التي تقوم باستهداف الضاحية الجنوبية وتقوم بهذه الغارات على الضاحية الجنوبية. طبعا كان من اللافت اليوم هو دخول جماعة أنصار الله الحوثيين على خط المواجهة. طبعا أعلنت المتحدث باسم الجماعة اليوم أن حركة الملاحة في البحر الأحمر محظورة على الجانب الإسرائيلي هنا في كامل حركة الملاحة في البحر الأحمر. وطبعا أعلن أيضا أنه استهدف بصاروخ ما قال هنا إلى يافا المحتلة، نتحدث يعني عن منطقة تل أبيب الكبرى، وبالتالي وقال أن الصاروخ حقق أهدافه. هذا الدخول لجماعة أنصار الله الحوثي هو تطور لافت على مشهد المواجهات وعلى مشهد الحرب عموما. هذه الحرب بالنهاية يمكن أن نأخذ صور ربما مباشرة نتجه إلى صور مباشرة لهذه المنطقة. تلاحظون المنطقة تقريبا خالية من حركة الطيران إلى نحو قبرص، يعني نتحدث عن إيران، العراق، سوريا، لبنان، إسرائيل والأردن وأجزاء من شمال السعودية. منطقة العمليات العسكرية كما تلاحظون هنا كلها خالية من أي حركة للطيران المدني منذ بدأ هذه العمليات خلال ساعات الليل وساعات الفجر. سنعود إلى سهام والعقيد نضال لتحليل هذا المشهد بشكل أكبر.
3: شكرا لك محمود. سيد أبو زيد، قراءة في المشهد حتى الآن، النطاق، التصعيد، الوتيرة وبنك الأهداف من كل طرف.
5: نعم سهام، محمود قام بتفكيك المشهد عملياتيا، نعيد تجميعه بقالب تحليلي ونجيب على سؤالك استنادا بشكل الأهداف بداية، وهذه الأهداف التي توزعت على المنطقة الغربية، وهو أمر كان ملفت على كل المنطقة الغربية تقريبا وصولا إلى مناطق هرمزجان القريبة من مضيق هرمز، ما يعني أن هذا التوزيع وهذه المنطقة أو تشير بكل وضوح إلى أن الاستهداف الإسرائيلي إلى هذه المناطق في المنطقة الغربية يحقق الإسرائيل ما يعرف عسكريا بعملية التجريد الجوي. ماذا تعني التجريد الجوي؟ هي تنظيف المنطقة الغربية من إيران، خلق كوريدورات برية واسعة من أجل دخول الطيران، ما يعني أننا أمام مرحلة تصعيدية قد تشمل المناطق الوسطى من إيران خلال الساعات القادمة، وقد تصل إلى المناطق الشرقية من إيران. الهدف من الوصول إلى المناطق الشرقية من إيران هي منصات إطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى، وخاصة صواريخ العنقودية التي تشير بعض المصادر إلى أن إيران استفادت من الجغرافيا ووظفت الجغرافيا في دفع هذه الصواريخ إلى أقصى شرق إيران، ما يعني أننا أمام مرحلة تصعيدية بدأت بعملية التجريد الجوي من خلال بنك الأهداف الذي بدأ يظهر بين الطرفين.
3: وفي إطار هذا التصعيد نشير إلى الصور سنبثها بعد قليل من استهداف إسرائيلي لطهران، ربما الصور ليست جاهزة بعد. يعني الجانب الإسرائيلي، عفوا، الصور كما ينبهني الزملاء هي على الهواء قبل قليل لتصاعد أعمدة الدخان إثر قصف إسرائيلي في إطار هذا التصعيد الإسرائيلي والإيراني المتبادل. ونشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة. التلفزيون الإيراني يقول الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من مسيرات العدو في سماء العاصمة طهران. عندما نتحدث عن طهران سيد أبو زيد، ما طبيعة الأهداف التي يمكن لإسرائيل أن تضربها هذه المرة؟ هل نتحدث عن مراكز قيادية، اغتيالات جديدة، أم ماذا تحديداً؟
5: نعم، أبدأ بترجمة العاجل الذي ورد قبل قليل والذي ذكرتيه سهام قبل قليل فيما يتعلق بإسقاط المسيرات. وجود مسيرات هذا يعزز ما خلصنا إليه قبل قليل من تحليل بأن الجانب الإسرائيلي ذهب إلى عمليات التجريد في أقصى غرب إيران، ثم بعد ذلك أدخل طائرات المسيرة التي ظهرت والتي أعلن الجانب الإيراني بأنه أسقط جزءا منها، ما يعني أننا أمام مرحلة تصعيدية بدأت بالتجريد، انتقلت إلى الطائرات المسيرة لاستطلاع المنطقة الوسطى، ثم بعد ذلك تبدأ عمليات القصف ودخول الطيران إلى وسط إيران. أعتقد ما بعد ساعات ظهر اليوم قد نشهد عمليات قصف أعمق إلى طهران، إلى أصفهان، قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي أقصى شرق إيران.
3: كيف تقيم أداء منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية حتى الآن في التعامل مع الصواريخ الإيرانية؟
5: يعني إذا ما ترجمنا ذلك على الخارطة مباشرة نجد أن إيران أيضا ضربت عمق الأراضي المحتلة في حيفا، في مطار رماد ديفيد، وفي مطار نفطيم وهو الأهم. هذه الأهداف تعتبر عسكريا أهداف عالية القيمة. مطار نفطيم يضم طائرات الـ F-35 التي تشارك في هذا العمل العسكري في هذه المنطقة بالتحديد. مطار رماد ديفيد هو يقع في المنطقة الشمالية، وحيفا التي فيها مصانع بتروكيماويات ومصافي التكرير الرئيسية، ما يعني أن معادلة التناسب لا تزال إيران تحاول تطبيقها. شكل الأهداف يشير بكل وضوح إلى أن إيران أيضا تريد مسك زمام المبادرة من الجانب الإسرائيلي. في العرف العسكري من يمسك زمام المبادرة يستطيع أن يحقق إدامة الزخم بالهجوم، يستطيع أن يصل إلى الهدف وهو استثمار الفوز بين الطرفين. لذلك نرى عملية المماحكة العملياتية الجوية بين الطرفين، يظهر ذلك من خلال مسار الصواريخ البالستية. إيران تطلق صواريخ من عمق الأراضي الإيرانية إلى الأراضي المحتلة. لنوضح نقطة غاية في الأهمية، ليست كل الصواريخ بالستية تعتمد على المدى، ما يحدد أن الصاروخ بالستي أو غير بالستي هو نقطة السمت التحليق، بمعنى أن الصاروخ عندما يخرج بشكل قوسي يصل إلى نقطة السمت وهي أعلى نقطة في طبقات الجو، ثم بعد ذلك ينزل باتجاه الهدف إلى طبقات الجو السفلى. لكن مدى الصاروخ لا يشير إلى أن هذا الصاروخ بالستي أو غير بالستي، ما يشير له هي نقطة السمت التي يصل إليها الصاروخ البالستي.
3: طيب، المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن تمتد هذه المواجهة لعدة أيام، بينما الجانب الإيراني هو من بدأ هذا التصعيد. ما الذي يحدد في اعتقادك مدة هذا التصعيد الحالي؟
5: يعني شكل الأهداف وتحقيق الأهداف. إيران الجانب الإسرائيلي ذهب إلى استهداف كرمانشاه، استهداف مها شهر، واستهداف تبريز، هذه المناطق الغربية من إيران. الأبرز فيها هو استهداف مصنع أو مجمع كارون، وهو مجمع البتروكيماويات الذي يظهر على الخارطة مباشرة، ويمكن ملاحظته أيضا على الشاشة أن مجمع كارون هذا من المجمعات الرئيسية التي تضمن للجانب الإيراني تزويدها بالوقود السائل والوقود الصلب من خلال البتروكيماويات التي ينتج هذا المصنع، ما يعني أن إسرائيل لا تزال في بداية الأهداف. وهنا تكون الإجابة على سؤالك، عندما تنتهي إسرائيل من المنطقة الغربية المرحلة الأولى ثم المنطقة الوسطى في مطار الخامنئي والمطارات الرئيسية مثل مهرباد، أعتقد أن الجانب الإسرائيلي سينتقل إلى المرحلة الثالثة في المنطقة الغربية، لأن منظومات الصواريخ الإيرانية الاستراتيجية الرئيسية بعيدة المدى قد تكون موجودة في هذه المنطقة، بالتحديد في جبل البرز، في المناطق الشرقية، سيما أن هذه المنطقة منطقة وعرة. بالتالي نحن أمام ثلاث مراحل بدأ يتحقق منها المرحلة الأولى، وهنا تكون الإجابة، قد تكون العمليات تمتد إلى عدة أيام، لكن لا أعتقد أنها قد تتجاوز أسابيع، لأن الجانب الأمريكي سيحكم شكل الصراع.
3: ولو طالت مدة هذه المعركة، هل يمتلك كل طرف المخزون الصاروخي والدفاعي لمعركة طويلة؟
5: يعني هذا السؤال الأهم الملفت في الجانب الإسرائيلي. إذا ما ذهبنا على الخارطة، منذ أمس هناك اعتراضات شديدة للصواريخ الإيرانية، هذه الاعتراضات لم تكن موجودة قبل وقف إطلاق النار، بمعنى أن عملية الاعتراض من قبل الجانب الإسرائيلي لأغلب الصواريخ الإيرانية تشير بكل وضوح إلى أن إيران على ما يبدو قد وظف إسرائيل على ما يبدو قد وظفت منظومات الدفاع الجوي الموجودة لديها بشكل جيد، وأعادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية، الأمر الذي أعطى مجال للثلاث منظومات دفاع جوي إسرائيلية، مقلاع داود والقبة الحديدية وحيتس، بالإضافة للمنظومة الأمريكية ثاد في النقب، لاعتراض هذه الصواريخ. هذا الأمر يشير إلى أن إسرائيل رممت منظومة الدفاع الجوي. يبقى من الجانب الإيراني مخزون الصواريخ البالستية الإيرانية، أشار تقرير للجانب الأمريكي قبل عدة أيام، تقرير استخباري وللتوثيق للآي أس دبليو لمعهد دراسات الحرب الأمريكي، بأن إيران لا تزال تملك من 21 إلى 25% من الصواريخ البالستية التي كانت موجودة لديها. لكن هناك نقطة عسكرية جديرة بالاهتمام، ليس مهم كم تملك إيران من صواريخ بقدر ما أن الأهم كم تملك إيران من منصات لإطلاق هذه الصواريخ، لأن المنصات هي التي تتحكم بتوقيت الصراع وشكل الصراع.
3: باختصار شديد، يعني هل منظومة الدفاع تستطيع التعامل مع الصواريخ الانشطارية أيضا؟
5: الصواريخ الانشطارية هي الصواريخ التي ترهق منظومة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك إن ذهبت إيران خلال الساعات القادمة لاستخدام الصواريخ الانشطارية، أعتقد أن ذلك سيستهلك المزيد من الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية.
3: شكرا لك السيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل هذه الإيضاحات. نهاية هذه الفقرة وعودة إلى غرفة الأخبار.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم، مستمرون معكم في تغطية القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل منذ الليلة الماضية. وفي آخر المستجدات، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في غربي وجنوب طهران وفي مدينة شيراز، وأعلن التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات المعادية في سماء العاصمة طهران، كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن عدوي انفجار في أصفهان. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت منظومة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني، وأضاف أن عملياته أدت إلى تدمير منظومة الدفاع الجوي الإيرانية بما يعزز حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي الإيراني. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني

0: أنه رد على استهداف الصناعات البتروكيماوية في مها الشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا، وحذر إسرائيل بأنها بدأت لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في مناطق واسعة من إسرائيل منذ صباح اليوم، منها تل أبيب وحيفا، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مواقع عدة وسط إسرائيل. وفي تطور آخر، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية أنه تم إطلاق دفعة صواريخ على أهداف وصفها بالحساسة في يافا، وأنها حققت أهدافها. كما أعلن المتحدث حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، مؤكدا أن التصعيد سيواجه بالتصعيد. الإذاعة الإسرائيلية أعلنت أن نتنياهو يترأس جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقا على التطورات إنه لا يمكن فصل أي إجراءات من جانب الكيان الصهيوني في المنطقة عن سياسات واشنطن. وأكد المتحدث ما وصفه بسياسات ومواقف واشنطن المتناقضة التي أربكت المسار الدبلوماسي بما يكفي حتى الآن. كما حمل واشنطن المسؤولية عن أي إجراءات تتخذها إسرائيل ضد إيران. نرصد آخر تطورات هذا المشهد من طهران. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عمر هواش من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. من طهران نبدأ معك عمر هواش، ونتائج هذه الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت غرب وشرق العاصمة طهران.
1: نعم، فضلا عن طهران، الآن ورد خبر على وكالة أنباء مهر بأن مدينة كرمانشاه في غرب البلاد تعرضت لهجوم قبل قليل بمقذوفات معادية حسب تعبير البيان. حتى اللحظة لا يوجد المزيد من التفاصيل، لكن هنا كما ذكرت منى، العاصمة الإيرانية طهران تعرضت قبل قليل إلى هجمات يبدو أنها واسعة في أكثر من منطقة، لأن دويل انفجارات سمع في غرب العاصمة الإيرانية وفي جنوبها، ونشرت صور لتصاعد أعمدة الدخان في إحدى المناطق من العاصمة الإيرانية. وواضح أن ذلك الهجوم الذي أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان تلك ناجم عن هجوم بطائرات أو مقاتلات إسرائيلية، حيث أن غرب العاصمة طهران تحدثت الأنباء عن إسقاط مسيرة وصفت بالمعادية. إذا نتحدث عن تزامن للهجمات على العاصمة طهران سواء بالمسيرات أو بالمقاتلات. حتى هذه اللحظة لا توجد أنباء موثقة حول ما هو المكان الذي استهدف في العاصمة الإيرانية أو ما هو حجم الخسائر سواء على المستوى المادي أو العسكري، وهل الذي استهدف هل هو كانت عملية اغتيال لشخصية ما، أم أن هناك مقر عسكري قد استهدف. خلال الحرب الماضية ومن تجربتنا كانت هناك استهدافات واسعة في العاصمة تطال أحيانا شخصيات عسكرية أو سياسية، وأحيانا أخرى تطال مقار تابعة للحرس الثوري أو الجيش الإيرانيين، أو مقار تابعة لقوات الأمن الداخلي، الشرطة، البسيج المسؤولة عن توفير الأمن داخل العاصمة الإيرانية.
0: عمر، أيضا
1: إلى ما شهدته طهران خلال
0: الإذاعة الإسرائيلية تتحدث عن أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل الغارات في العمق الإيراني، وقالت أن هنالك هجمات طالت مطار شيراز جنوب إيران.
1: نعم، بالنسبة لمطار شيراز ذكرت وكالة أنباء مهر أن المطار تحديدا لم يشهد أي انفجار أو لم يشهد أي هجوم، لكن كانت هناك أنباء عن انفجارات في مدينة شيراز. حتى هذه اللحظة الأنباء غير واضحة ما هو الذي استهدف في المدينة. الجيش الإسرائيلي كما ذكرت يتحدث عن استهداف لمطار المدينة، بينما الإيرانيون تحديدا وكالة أنباء مهر تنفي هذا الخبر. لكن بكل الأحوال مطار شيراز أغلق خلال الساعة الماضية تزامنا مع إغلاقات أخرى لبعض المطارات، على رأسها المطارات هنا في العاصمة الإيرانية مهر أباد أو مطار الإمام الخميني الدولي، إضافة إلى مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران. هذا كله يأتي للهجمات التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية، نتحدث عن هجمات هنا في طهران كما قلنا، إضافة إلى هجمات في مدينة أصفهان التي تضم المنشآت النووية المعروفة ومعامل الدفاع التابعة للحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية المسؤولة عن صناعة الصناعات العسكرية في البلاد. يضاف إلى أن أيضا هجوم آخر استهدف مقرا عسكريا في مدينة تبريز الواقعة في أقصى شمال غرب البلاد. ذلك الهجوم وفق إدارة الأزمات في المدينة لم يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية، وبالتالي نتحدث عن استهداف مقر عسكري بامتياز. لكن الهجوم الأكبر كان خلال الساعات الماضية هو ذلك الذي استهدف محطات البتروكيماويات في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، تحديدا مدينة ماه الشهر. هذا الهجوم أدى إلى وقوع خسائر في المنشآت تلك، لكن من دون وقوع أي إصابات، وتم تقليص عدد العمال في تلك المعامل لأنها كانت عرضة للاستهداف خلال الحرب الماضية. هناك توقعات إيرانية يبدو على أنه يمكن أن تستهدف أيضا لاحقا. لذلك الحرس الثوري الإيراني حذر من أن إسرائيل عبر هكذا استهدافات لمناطق غير عسكرية كالمطارات، نتحدث عن استهدافات في للمطارات في العاصمة الإيرانية، أو استهداف للصناعات البتروكيماوية في ماهشهر. يقول أن إسرائيل بدأت لعبة خطيرة وأن إيران سوف ترد بالمثل، وردت بالفعل على استهداف صناعات مشابهة في مدينة حيفا.
0: جزيل الشكر لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، ستبقى معنا في المتابعة. والآن إلى رام الله ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، الناطق العسكري الإسرائيلي يقول أكملنا الهجمات ضد منظومات دفاع استراتيجية في إيران، في حين تتحدث تقديرات إسرائيلية أن المواجهة مع إيران ستستمر لعدة أيام. كيف نقرأ المشهد؟
2: وهذا أيضا ما يبحثه الطاقم المصغر للمجلس الوزاري الأمني المصغر برئاسة نتنياهو الآن، حيث أمامه عدة خطط عسكرية يريد إقرارها وإخراجها إلى حيز التنفيذ. وهذا مؤشر على أن إسرائيل فعلا تقديراتها هي أن هذه الحرب أو هذه المواجهة ستمتد لعدة أيام، والجيش يقول أنه متأهب وبكامل جاهزيته من أجل ذلك ومن أجل الاستمرار في حرب طويلة. هذا الوضع يشير أيضا إلى أن إسرائيل ربما كانت متأهبة وتنتظر هذا الوضع بأكمله. لذلك جاء الغارة الإسرائيلية على بيروت والتي فجرت هذه الموجة من التصعيد. وحسب ما نقلته المراسلة العسكرية للإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين كبار، فهم يتحدثون عن أن إسرائيل في اليوم 42 من العملية العسكرية التي أسمتها زئير الأسد، في إشارة إلى حرب 40 يوما الماضية قبل وقف إطلاق النار ضد إيران، وأنها لا تقر بوقف إطلاق النار وإنما تواصل عملياتها وعلى نطاق واسع. يضاف إلى ذلك أن إذاعة الجيش من ناحيتها تحدثت عن أن الجيش الأمريكي ساعد إسرائيل في اعتراض عدد من الصواريخ الإيرانية التي أطلقت منذ صباح هذا اليوم والليلة الماضية، وأن هناك ضباط أمريكيين أيضا يتابعون مع نظرائهم الإسرائيليين في قبو القيادة ما يجري من عمليات ضد إيران، بالإضافة إلى تواصل تام مع قيادة الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة. نحن الآن واضح أننا أمام عملية متتحرجة، والمصادر الإسرائيلية مثل الإذاعة وغيرها تتحدث عن أن الجيش قد أنهى جولة ثالثة من الهجمات والغارات في إيران، وأنه مثل ما قال اللواء أبو زيد قام بتجريد جوي لكل المنطقة الموجودة غربي طهران، بمعنى أنه قضى على كل الرادارات ومنظومات الدفاعات الجوية في هذه المنطقة. وهذا مؤشر آخر على أن الغارات الإسرائيلية ستتواصل ربما بعمق إيران وقد تتصاعد أكثر خلال الساعات المقبلة، بانتظار ما قد يخرج عن الطاقم الوزاري الأمن المصغر الملتئم حاليا وإقراره من خطط عسكرية. يبدو أن الساعات المقبلة وربما الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التصعيد. إلى ذلك القصف الذي تعرضت له إسرائيل بصواريخ إيرانية الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، وبلغ مجموعه سبع موجات أو 7 دفعات شملت على 30 صاروخا إيرانيا وصاروخ واحد يمني. هذه شملت كل إسرائيل، غطتها بالكامل، وبعضها قد سقط بالفعل في مواقع داخل مثل مستوطنة إيتمار جنوب شرق نابلس وأحدث أضرارا، وأخرى سقطت إما على هيئة شظايا أو بعد اعتراضها في مناطق حيفا ومنطقة بيت شمش ومنطقة بئر السبع وأيضا منطقة البحر الميت.
0: وليد، بانتظار ما سيخرج عن اجتماع الطاقم الوزاري الأمني الذي يحضره نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين والوزراء، وفي ظل هذه الضربة الإسرائيلية الأخيرة إلى طهران، هل هنالك توقع إسرائيلي بضربة مضادة من إيران؟ وماذا عن حركة الطيران في إسرائيل التي جزء منها أو جزء من هذه الشركات التي لربما توقف رحلاتها في هذه الأثناء كانت قد عادت فقط قبل أسابيع أو حتى أيام للعمل منذ الحرب الأخيرة؟
2: نعم، وعادت وعلقت رحلاتها، خاصة الشركات الرسمية الأجنبية جميعها رحلاتها معلقة. آخرها كانت شركة ويز التي كانت قد عادت قبل بضعة أيام، إحدى طائراتها ملاحها من التشيك ورفض الدخول في الأجواء الإسرائيلية وعاد بركابه إلى منطقة مطار لارنكا في قبرص، ومن ثم أعلنت هذه الشركة بأنها علقت رحلاتها حتى يوم غد بانتظار ما قد يحصل من تطورات. ومطار بن غوريون المنفذ الجوي المدني يشهد حالة كبيرة من الإرباك، اضطروا أكثر من مرة لتفريغ بعض الطائرات قبل إقلاعها، واضطروا إلى تجميع المسافرين أيضا في بعض مناطق تحت الأرض في محاولة أو في مرائب السيارات لحمايتهم. والوضع شبه مشلول في إسرائيل، المدارس والمؤسسات التعليمية مغلقة بالكامل. التوقعات في إسرائيل أن إيران ستواصل عمليات القصف، ومعها أيضا من تصفهم إسرائيل بوكلائها في إشارة تحديدا لحزب الله وأيضا أنصار الله الحوثيين من اليمن.
0: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. وإلى واشنطن ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، المواجهة تتسع والرد يعقبه الرد، ما هي أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية في ظل هذا التصعيد المستمر؟
3: نعم مدى، تماما، الرد يقابله الرد المقابل من إسرائيل وإيران، لكن هنا في واشنطن الإدارة الأمريكية تؤكد أنها لم تشارك في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران. أكسيوس نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الجيش الأمريكي لم يكن طرفا في هذه العملية، وصفا الغارات الإسرائيلية بأنها كانت محدودة نسبيا، لكن التطورات اللاحقة توحي بأن هذه المواجهة تتجه إلى مزيد من التصعيد، خلافا لما كانت تسعى إليه إدارة الرئيس دونالد ترامب. ترامب كان قد أكد قبل ساعات من هذه المواجهات من أن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لن تؤثر على المفاوضات الجارية مع طهران، مشددا على أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن، وبأن إسرائيل يجب عليها قبول أي اتفاق تبرمه الولايات المتحدة مع الجانب الإيراني. بحسب CNN، ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال بينهما التريث وعدم تنفيذ أي رد إضافي على إيران، محذرا من أن توسع المواجهة قد يهدد المسار التفاوضي الجاري. أكسيوس أيضا أشارت إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال هذا الاتصال ضرورة منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت، وبأن نتنياهو أبدأ اعتراضا أوليا قبل أن يتراجع بصورة غير مباشرة. وفق التقارير الأمريكية، ترامب شدد على أن المفاوضات دخلت الربع الأخير، وأن الولايات المتحدة باتت قريبة من اتفاق جيد مع إيران، مما يجعل أي تصعيد جديد غير مرغوب فيه أمريكيا في هذه المرحلة أو غير حكيم بحسب وصف أحد المسؤولين الأمريكيين. بل إن المسؤولين هنا في واشنطن أشاروا لأكسوس بأن ترامب يعتقد أنه نجح في كسب الوقت بعد اتصاله بنتنياهو، وأنه لم تكن هناك مؤشرات على ضربة إسرائيلية وشيكة، لكن ما جرى لاحقا عزز الانطباع بوجود تباينات حقيقية بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع إيران، بين رغبة ترامب في إنهاء الملف عبر التفاوض وضغط إسرائيل بالمقابل باتجاه مواصلة الضغوط العسكرية. وهذا التباين لا يقتصر فقط على إيران، منى، ترامب كان قد ضغط أيضا على إسرائيل لتقليص عملياتها في لبنان لإفساح المجال أمام تقدم المسار الدبلوماسي مع إيران، وأعرف كذلك عن استيائه في مقابلة مع فوق

0: فوكس نيوز عن الضربات الأخيرة الإسرائيلية على بيروت. في الوقت نفسه تحدث عن تأييده لضربات وصفها بالجراحية ضد حزب الله، لكن من دون ربط الملف اللبناني باتفاق السلام المحتمل مع إيران. منى،
1: جزيل الشكر لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نتحول الآن إلى زميل محمود الزيبق والخريطة التي تشرح الواقع على الأرض.
2: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى هذه العملية، ومن آخر العواجل التي نتابعها على الشاشة، إسرائيل تعلن استمرار عملية زئير الأسد، هذه العملية التي شنتها خلال حرب 40 يوما. في الطرف المقابل إيران تقول إنها تعلن عملية النصر، أعادت تسمية هذه العملية. ومباشرة إلى الوقائع على الأرض، إلى إسرائيل، حيث قالت إيران إنها قصفت عدة مواقع، أهم هذه المواقع التي نتحدث عنها حيفا، هنا مصانع البتروكيماويات أو ربما صناعة البتروكيماويات، ردا على ما قالت إيران إنه استهداف إسرائيلي مماثل في إيران. أيضا استهدفت، كان رأينا قبل قليل صور لإخلاء إحدى الطائرات لشركة طيران العال الإسرائيلية في مطار بن غوريون، قاعدة نفتايم الجوية وقواعد جوية أخرى عدة في إسرائيل. طبعا تقول إيران بالدرجة الأولى الحرس الثوري يعلن أنه يستهدف القواعد الجوية التي تنطلق منها عمليات الهجوم على الضاحية الجنوبية. كان هناك أيضا بيت شيمش انفجارات أسدود، وفي الضفة الغربية المحتلة في عدد من المستوطنات، لا سيما في إتمار وعدد من المستوطنات شمال البحر الميت وفي بئر السبع، أيضا هناك كان عمليات اعتراض صواريخ واسعة. تتحدث إسرائيل عن نحو 30 صاروخ أطلق من إيران حتى الآن في عدة دفعات، لكن ربما هذا العدد مرشح للزيادة، وعن صاروخ أطلق من اليمن. بالعموم نحو 75% من مساحة إسرائيل اليوم كانت ضمن نطاق صفارات الإنذار. أيضا نحو ثلثي سكان إسرائيل دخلوا الملاجئ منذ ساعات الفجر والصباح خلال هذه العمليات. المشهد المقابل في إيران، ننتقل مباشرة هنا. طبعا كان هناك عدة انفجارات دوت في أصفهان، في طهران، في تبريز، وأيضا استهداف مصنع البتروكيماويات كما تحدثنا في ماهشهر هنا في جنوب غرب إيران. إذن إسرائيل بدأت طبعا عملياتها التي تدخل عادة، الطيران الجوي الإسرائيلي يدخل من هذه المنطقة، وهذه المنطقة كرمانشاه شهدت عدة، الرادار رصد عدة دخول للقوات الإسرائيلية، وقال إن الدفاعات تصدت لهذه الهجمات الإسرائيلية. أيضا في مطار مهر أباد، وهو أكبر مطار داخلي داخل إيران للحركة الطيران الداخلي، طبعا أعلنت إيران توقف حركة الطيران عموما داخل إيران، لكن مطار مهر أباد تم استهدافه، مطار الخميني الدولي ومطارات أخرى أيضا داخل العاصمة طهران، فيما تقول إسرائيل إنه استهداف لمواقع الصواريخ، مواقع تصنيع الصواريخ، ومواقع أيضا الدفاعات الجوية، فيما يبدو تمهيد لدخول إسرائيلي أوسع وقصف أوسع داخل أراضي إيران، يبدأ باستهداف الدفاعات الجوية. كان لافتا اليوم، وطبعا قالت إيران اليوم أنها ضمن استهدافاتها استخدمت صاروخ خيبر، هذا الصاروخ الذي نراه بعدة صور هنا في هذه المنطقة، استخدمته في العمليات التي أجرتها اليوم ضد إسرائيل. اليوم من التطورات الجديدة دخول اليمن، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي أن البحر الأحمر أصبح محظورا على حركة الإسرائيليين سواء في الدخول أو الخروج، كل السفن الإسرائيلية المرتبطة بإسرائيل ممنوع عليها استخدام البحر الأحمر، وفقا لإعلان المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين. أيضا أعلن إطلاق صاروخ من اليمن إلى يافا، إلى منطقة يافا، نتحدث عن منطقة تل أبيب الكبرى في إسرائيل. بالتالي نحن نتحدث هنا، من الملاحظ أننا نتحدث عن مسافة، حتى عن صاروخ مداه أطول من الصواريخ التي تستهدف إسرائيل من إيران. نحن هنا نتحدث عن نحو 2000 كيلومتر، بينما عندما نتحدث عن الصواريخ التي تطلقها إيران هنا نتحدث عن مدى من غرب إيران يصل إلى نحو 1500 كيلومتر. وبالتالي دخول الحوثيين جماعة أنصار الله ربما يكون تطور جديد ولافت على كل هذا المشهد. وطبعا خلال ساعات هذه الحرب، الملاحة الجوية كما تلاحظون تتأثر في كامل المنطقة، نرى إيران، العراق، سوريا، لبنان، إسرائيل، الأردن، وشمال السعودية، كل هذه المنطقة خالية من

0: حركة الطيران كما تشاهدون، والطائرات تتجنبها في مسارات جديدة تتجه من داخل السعودية هنا أو من تركيا شمالا، ضمن وضع جديد وعودة للحرب مع احتمالات تصعيد أكثر في الساعات المقبلة. سنعود إلى منى ونتابع بقية تفاصيل المشهد وتحليل هذا المشهد عسكريا.
1: شكرا لك محمود. نتابع مشاهدينا بداية هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل لمستشفى رامبام في حيفا، حيث يفعل استعداداته داخل المستشفى المحصن تحت الأرض مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. وهذا هو مصف السيارات تحت مستشفى رامبام، والذي يستخدم عادة في ظل ظروف كهذه، في ظل الحروب، كمستشفى بديل عن المستشفى فوق الأرض. ونشاهد هذه التحضيرات والتعزيزات لربما جولة جديدة من التصعيد كما يقول الجيش الإسرائيلي وتتحدث المصادر الإسرائيلية. نرحب بضيوفنا الكرام معنا هنا في الاستوديو: باتريك مارا، رئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وفي الاستوديو دكتور محمد أيضا شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا دكتورة ستاري صادقي، أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، ومن الجليل وديع عواودي، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. دكتور شرقاوي، أبدأ معك، هل انقلب المشهد فأصبحت الحرب الآن إيرانية إسرائيلية والولايات المتحدة هي الوسيط، أم أن نقل المواجهة مجددا للساحة العسكرية سيسهل على الأطراف إظهار حدود قوتها؟
2: للأسف لا يبدو أن الأطراف الآن تستطيع أن تضبط النفس وأن تساير منطقة المفاوضات. أرى أن مساحة المفاوضات تتقلص، وأن المزاج النفسي في إسرائيل وفي إيران يدفع باتجاه مزيد من التصعيد. والخشية الكبرى أننا لسنا أمام تنافس طبيعي بين المفاوضات واستئناف الحرب، بل هناك عسكرة الموقف في طهران وأيضا في تل أبيب، هناك عسكرة المواقف والسياسات، بمعنى أن المنطق السلاح والضرب والقصف المتبادل هو الذي يغلب. في نفس الوقت أيضا نجد أن بعض الجمهوريين من أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، ومنهم السناتور لينزي جراهام، يحاولون تقويض أركان المسار الدبلوماسي. ولينزي جراهام يقول إن وساطة باكستان غير شرعية، غير بريئة، بل إن باكستان آوت بعض الطائرات والعتاد العسكري الإيراني. إذن للأسف لا يتركون مسار التنافس عاديا، بمعنى أن ترامب وإن كان يتمسك بالمفاوضات لكنه ليس لديه اليد العليا في هذا السياق. أرى أن هناك تقويض من تحت أنقاض هذه المفاوضات. إذن الآن ماذا يتبقى أمام الوسطاء؟ كانوا باكستانيين أو قطريين أو غير ذلك، لا يبقى الكثير، خاصة وأنه من الصعب الآن العودة بالإيرانيين وبالإسرائيليين إلى مربع المفاوضات، وأن هناك ملوحة بالأمس الرئيس ترامب أن هناك جدوى من أننا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق. أرى الآن أننا نبتعد من هذا، والخشية الكبرى أن لم نعد نتعامل مع ثلاثة أطراف أساسية: إيران، إسرائيل، الولايات المتحدة. الآن بدأ الحوثيون دخلوا على الخط، هناك أيضا حزب الله يريد أيضا أن يرد الصاع صاعين على إسرائيل، وأن يثبت أيضا أنه حليف حيوي نشط بالنسبة لإيران. تعدد الأطراف وتعدد الجبهات يربك كل التفاعل بين الأطراف. فبالتالي لا أعتقد أن ترامب الآن عندما يصحو الآن، وقد صح قبل قليل، سيجد الموقف متغيرا تماما عما قرأه بالأمس.
1: ونظرا لما تقوله دكتور شرقاوي، إلى أي مدى أو إلى أي حد يستطيع الرئيس ترامب الحفاظ على مسار التفاوض أمام طموحات نتنياهو؟
2: هنا هل يستطيع احتواء نتنياهو من حيث طموحاته، بمعنى أن يقنع نتنياهو أن الحرب المفتوحة ليست خيارا استراتيجيا، وإن طال الزمن علينا أن نتفاوض مع الإيرانيين ونصل إلى تسوية قد تكون على شكلة الاتفاق النووي أو ما هو أفضل من ذلك. لكن إلى حد الآن لا يبدو أن ترامب ينجح في إقناع نتنياهو بالعدول عن الحرب. في نفس

0: وقت أيضا الإيرانيون لا يفكرون الآن في ترامب لوحده، ولكن ينظرون إلى شراكة استراتيجية، إلى حلف الشيطان بين مزدوجتين، بمعنى أن بل يشككون أن نتنياهو لم يكن ليجرؤ على استئناف القصف هذا الصباح إلا بضوء أخضر أو بموافقة ضمنية من البيت الأبيض. إذن هذا يزيد في تعقيد القراءات المختلفة. والأكثر من هذا أيضا، هناك ضبابية الحرب التي تجتمع على صدور وعقول كل الأطراف، وللأسف الآن خط القصف المسلح وخط المفاوضات يظلان خطين متوازيين لا يلتقيان. على ترامب أن يجمع بين الدبلوماسية والحرب في إقناع نتنياهو في هذه المرحلة.
1: خطان متوازيان لا يلتقيان. سيد باتريك مارا، ترامب وإن كان يتمسك بالمفاوضات لكنه لا يملك اليد العليا للمشهد، يقول دكتور شرقاوي، هل تتفق وهل ترى بأنه من شأنه الآن في ظل هذا الظرف الحالي أن يقنع نتنياهو بالعدول عن الحرب؟
2: أعتقد أنه مع استيقاظ الرئيس ترامب اليوم سيكون هناك إدراكا. أولا، المسار الدبلوماسي مستمر بالتأكيد، هو في مرحلة حرجة وهشة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية بين الحزبين نتنياهو والإسرائيليون، وهذه السياسات تراجعت شعبيتها، والإحصاءات الأخيرة تبين أن 80% من الديمقراطيين يعترضون أو يعارضون نتنياهو، و 40% من الجمهوريين يعارضونه، والأهم هو أن 60% من الشباب يعارضون نتنياهو وإسرائيل. مع استيقاظ الرئيس ترامب اليوم هناك إدراك منه، وهذا إدراك مستمر، أنه عليه أن ينهي الصراع في أسرع وقت ممكن بطريقة تضمن إعلانه الانتصار مهما كان الاتفاق، وأن يكون الاتفاق بشكل خاص فيما يخص النووي أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه أوباما.
1: لكن العوامل، اسمح لي، العوامل على الأرض الآن لا تسمح للرئيس ترامب بأن يعلن هذا الانتصار الذي تتحدث عنه، بل أن المشهد ذاهب للتعقيد أكثر. وعفوا، الجانب الإسرائيلي يتحدث بأنه الآن هو في اليوم 42 للحرب، كما لو أنها استمرار للحرب السابقة.
2: نعم، لا يمكنه الآن الإعلان عن الانتصار وتحقيق الانتصار، وهذا ما يدركه عند الاستيقاظ. مع مواصلة المسار الدبلوماسي عليه أن يصل إلى هذه النقطة، في حين أن إيران وإسرائيل تتبادلان إطلاق الصواريخ على بعضهما البعض، وهو عليه أن يعيد الأمور إلى مسارها، وعليه أن يسعى إلى التهدئة بحيث يمكنه العودة إلى مناقشة موضوع مذكرة التفاهم والوصول إلى هذه المذكرة. ولكن هذا الصراع بالتأكيد يعرقل المسائل، والساعات 48 إلى 72 قادمة مهمة جدا، إما أن تستمر الأمور على المدى الطويل أو أنه يتم إنهاؤها بشكل سريع.
1: سيدة ستاري، قالت طهران في مناسبات عدة في الساعات الأخيرة وتصريحات مختلفة لمسؤولين إيرانيين أن سياسة ضبط النفس والصبر الاستراتيجي لم تعد موجودة، وهنالك تثبيت لمعادلة الرد الفوري. هل هذا يعني الآن وفي ظل ما نشهده من تطورات أن أي قصف إسرائيلي سواء للضاحية الجنوبية لبيروت أو للعاصمة بيروت أو لإيران سيواجه فورا برد إيراني؟
2: بالتأكيد بدأنا نرى تبادل إطلاق النار وإطلاق الصواريخ، برأيي ذلك سوف يتصاعد نتيجة ردود إسرائيل حتى الآن. فعندما بدأت إيران بالرد على الهجمات على الضاحية وبيروت كان ذلك كإنذار وتحذير، قالت إيران إنه تحذير من أن أي محاولة انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان أو استثناء لبنان من محادثات إنهاء الحرب سيقابله رد من إيران. وإذا واصلت إسرائيل باستهداف المنشآت الإيرانية فإن إيران سوف ترد بشكل متناسب مع هذه الهجمات. وكما قلت، هذه المرة الأولى التي ترد فيها إيران على هجمات استهدفت

0: حلفائها بدل أن ترد على الهجمات التي تستهدف أراضيها بشكل مباشر. هذه رسالة تبين تغيير قواعد الاشتباك لدى إيران، وإيران كانت أصلا في حرب لا تناسبية، وهي تعرف أنه عليها أن تعتمد هذه المعادلة غير التقليدية للحرب، وذلك يعني أنها عليها أن ترفع الكلفة على الأعداء في شن أي هجوم على إيران. أي هجوم على إيران ستكون كلفته عالية جدا لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية، بحيث لا تتمكن من مواصلة الأعمال العدائية ضد إيران. سيتوجب علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأمور، ولكن هذا مؤشر إلى مزيد من التصعيد، في حين أن محادثات وضع حد للحرب ما زالت مستمرة.
1: تقولين سيدة ستاري أن هذه المرة الأولى التي ترد فيها إيران على استهداف حلفائها وليس على استهدافها واستهداف أراضيها بشكل مباشر، وأيضا مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية كان قد صرح وقال أن حماقة الكيان الصهيوني اليوم في بيروت بالأمس يعني فعلت الحلقة الأولى من ردنا. هل هنالك تخطيط إيراني كان يعني محضر وموجود بشكل مسبق لبدء حرب؟
0: عندما بدأت إسرائيل ضرب الضاحية الجنوبية بدأت إيران التخطيط، وانتظرت بضعة أيام قبل الرد على هذه الهجمات على لبنان. لا أقول إن الخطة هي خطة مباشرة من أجل التحرك فور انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار، بل انتظرت إيران بضعة أيام قبل شن الهجوم المضاد، ولكن ذلك نتيجة حسابات استراتيجية لإيران منذ ما قبل الهجوم الإسرائيلي، نتيجة تاريخ انتهاك وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، ورغبة إسرائيل بالتصعيد وانتهاك كل محاولات المساعي الدبلوماسية نحو السلام في المنطقة.
1: سيد وديع عواودي، يعني إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن مصادر عسكرية بأن الجيش مستمر في عملية زئير الأسد في يومها 42 بعد توقف دام شهرين، وتقول أيضا المصادر أن لدى إسرائيل فرصة لتعزيز الإنجازات، ما يعني أن إسرائيل ترى بأن هذا استمرار واستكمال لهذه الحرب حتى اللحظة، وبما نفذته إسرائيل من ضربات في إيران، هل ترى وتقيم المشهد بأنه رد مضبوط من قبل إسرائيل، أم أنها تقصف وتتصرف كما لو أنها ماضية في حرب أو جولة لا أفق لها؟
2: نعم، تحياتي لك الزميلة منى ولضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. أولا، تتطابق الأمنيات والتقديرات في إسرائيل. لا شك أن خلط الحسابات داخل إسرائيل في هذه المرحلة الدقيقة، وهي على عتبة انتخابات عامة فيها رئيس حكومة هو صانع القرار الأول بنيامين نتنياهو، يصارع من أجل البقاء في التاريخ في الذاكرة وفي الحكم، يريد أن تستمر هذه الحرب على إيران، وحينما يتحدث بهذه اللغة العالية من خلال تسريبات أو تصريحات تنقلها إذاعة الجيش ووسائل إعلام أخرى، هو يتكاتب أيضا مع الجمهور الإسرائيلي اليميني الذي يريد أن تستمر الحرب وتحقيق مكسب فيها. حتى الآن إسرائيل لم تنجح بتحقيق مكسب استراتيجي يعود به إلى الإسرائيليين، يرمم هيبة إسرائيل ويرمم هيبته ومكانته وشعبيته وحظوظ فوزه في الانتخابات، ولذلك يستخدم هذه اللغة العالية. ولكن الأهم هنا هو أن نتنياهو يسعى من أجل إشعال الحرب من جديد. هذه المرة وبخلاف المرات السابقة إيران هي التي تبادر إلى الحرب عكس الحربين السابقين مع إيران، وهو يتمنى أن يتمكن من أن يكون هذا الافتتاح الآن للحرب بمثابة فرصة لإقناع الإدارة الأمريكية بمعاودة الحرب لاصطياد عصفورين بحجر واحد. أولا، هو يريد تحطيم إيران من خلال إقناع الرئيس ترامب بأن ما حصل لم يكن كافيا، وبعيدا عن تجريب المجرب لابد من استهداف منشآت النفط والبنى التحتية وتحويل إيران إلى دولة معاقة. والعصفور الثاني أن ذلك يتيح لإسرائيل ولنتنياهو معاودة استهداف الضاحية كي لا تبقى المعركة مع حزب الله في ساحة هي لصالح حزب الله في الجنوب فقط، حيث تدور هناك حرب استنزاف فيها تستخدم مسيرات وتكتيكات عسكرية لا يجد الجيش الإسرائيلي فرصة لمواجهتها. ولكن مع ذات الوقت نعم

0: الضربات السابقة. وهذا يقول أن الضوء الأخضر
1: نعم
0: الأمريكي لنتنياهو كان فقط لحماية أو لحفظ ماء الوجه وكان محدود، لكن لدى نتنياهو أوراق أخرى يحلم بأن تتسع النار ليحقق ويصطاد ليحقق الأمنيات ويصطاد العصفورين اللذين توقفنا عندهما.
1: اسمح لنا ودعنا ننوه لهذا الخبر العاجل إذاعة الجيش عن مصدر عسكري. صاروخان أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل، اعترضنا أحدهما وسقط الآخر بينما كان في طريقه لإسرائيل. مزيد من التفاصيل عن هذا التطور، وهو الإطلاق الثاني من اليمن هذا اليوم. ينضم إلينا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة. وليد،
2: هو نفس الخبر المتعلق بالصاروخ الذي أطلق صباح هذا اليوم، لكن تبين للجيش أنهما كانا صاروخان وأحدهما سقط في الطريق قبل أن يصل، بينما الآخر تم اعتراضه، وجاء ذلك خلال موجة الهجمات الإيرانية صباح هذا اليوم، والتي سجلت 6 هجمات على 30 صاروخا مع صواريخ الليلة الماضية. إسرائيل من ناحيتها تعتبر أن ما يجري هو استمرار لحرب أو لما تسميه بعملية زئير الأسد، واليوم 42، لأنها لا تريد أن تتهم مجددا بأنها هي من فجر هذه الحرب من جديد بعد 2 شهر من وقف إطلاق النار بقصفها للعاصمة اللبنانية بيروت، وأنها كما فعلت في المرة السابقة في يونيو الماضي، وكما فعلت أيضا هذه المرة في 28 فبراير، عندما كانت المفاوضات والجهود الدبلوماسية قد أوشكت على إنضاج تسوية سياسية. واستمرار هذه الحرب التي تتوقع إسرائيل هذه الموجة منها لعدة أيام مرهون بالرسن الأمريكي لإسرائيل ولنتنياهو تحديدا، وما إذا الرئيس ترامب سيحرر له كمية كبيرة منها أو مسافة تسمح له بالتمادي ومواصلة هذه الحرب إلى أبعد من ذلك وشن واستهداف في مناطق أخرى في إيران. في المرحلة الحالية الجيش يتحدث عن أن سلاح الجو يواصل عملياته وأنهى موجة ثالثة من الهجمات، وقد استهدفت ما وصفها برادارات ومنظومات دفاع جوي في غرب إيران، وقال أنه قام بتجريد الأجواء في هذه المنطقة بمعنى أنها أصبحت حرة له.
1: وهو تصريح للرئيس ترامب يقول على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. إذن هذا العاجل الآن من الرئيس ترامب يقول على إسرائيل وإيران وقف القتال بشكل فوري. نعم سيد باتريك مارا، ما الذي تقرأه في تصريح الرئيس ترامب الآن؟ يتحدث عن أن يجب أن يكون هنالك وقف قتال فوري ما بين إيران وإسرائيل، هل كان هذا رد الفعل متوقعا من الرئيس ترامب؟
3: من الأمور التي تفاجئني وهو أنه قد نشر أمرين على تروث سوشيال، أحدهما حول الانتخابات الداخلية وعدم موافقته على النتائج، ولم يكن قد ذكر إيران بعد. وهذا هنا تصريح حازم من الرئيس ترامب يعبر فيه عن رغبته بوقف القتال بين إسرائيل وإيران. الدبلوماسيون الأمريكيون يعملون طيلة الليل والقنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، ولكن إلى حين تمكن الرئيس ترامب من التواصل عبر هذه القنوات الدبلوماسية أو تواصل بشكل مباشر مع بنيامين نتنياهو من المرجح أن يستمر القتال.
1: نعم، ولكن قبل هذا القتال كان يعني هنالك يعني مسؤولون أمريكيون يقولون أن المفاوضات كانت في الربع الأخير قبل أن تنطلق هذه المواجهة مرة أخرى. هل هنالك سبيل قصير للعودة إلى التفاوض بعد هذا التصريح من الرئيس ترامب؟
3: هو يود أن ينتهي الصراع بين إيران وإسرائيل. تقول إسرائيل أن هذه العمليات قد تدوم لأسابيع أو أيام، وقد نتوقع هكذا تصريحات من الرئيس ترامب خلال الأيام القادمة، ولكن موقف الأمريكي يوضح أن الرئيس ترامب يود إنهاء الحرب بالوسائل والقنوات والمساعي الدبلوماسية، ويود توقيع مذكرة تفاهم أولا في أسرع وقت ممكن،

0: ربما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الطريق أسرع للوصول إلى مذكرة التفاهم.
1: دكتور شرقاوي، هل ترى بأن القتال سيقف فورا كما يطلب الرئيس ترامب من إيران وإسرائيل؟
2: هذا يتوقف على بعض الأمور التي ينبغي أن تتحقق. أولا، هو يدعو وهو مصيب في ندائه للأطراف أو للطرفين بوقف إطلاق النار، ويتمسك أيضا بحماية مسار المفاوضات. لكن ربما يحتاج ترامب في البيت الأبيض إلى تقديم مسألتين: الأولى ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو لإيقاف الحرب، على الأقل لإيقاف الهجمات الإسرائيلية، وأيضا في المقابل تقديم حوافز حقيقية من باب المفاوضات إلى الإيرانيين. فإذا لم تلتقي هاتان المسألتان، حوافز باتجاه المفاوضات وضغوط باتجاه كبح جماح الجيش الإسرائيلي، لا يمكن أن يقف أو أن يكون لهذا النداء عمود فقري، بمعنى ضرورة وقف إطلاق النار. هذا نداء يأتي في اتجاه واحد، ما الذي سيضمنه في الاتجاه الآخر هو أن كلام ترامب ينبغي أن يتحول إلى أفعال، احتواء الموقف العسكري الإسرائيلي، وأيضا تقديم ما يشجع الإيرانيين للانتقال من عسكرة الموقف إلى المساهمة الحقيقية في نجاح المفاوضات. وإلا ستبقى هذه الخيارات دائما بنسبة 50% لصالح القصف و 50% لبحث إمكانية التفاوض، ولكن دون النتائج محددة.
1: سيد وديع عواودي، ما الذي سيجعل إسرائيل توقف القتال فورا كما يطالب الرئيس ترامب؟
3: أولا، لا أعتقد أن هناك خيارات كثيرة لنتنياهو. بخلاف ما يقال، نتنياهو رضخ لترامب في التجارب السابقة. نعم، هو يتصرف الآن كالوحش الجريح، وربما هناك من يقول لا يوجد لنتنياهو شيء يخسره، ربما يتمرد على ترامب. أنا لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح. ببساطة، إسرائيل لا تستطيع برئاسة نتنياهو غيره أن تشن مثل هذه الحروب، وعلى جبهات نازفة مفتوحة دون الدعم الأمريكي اللوجستي العسكري الاستخباراتي المالي. ولذلك لا يقوى على أن يعاند الرئيس الأمريكي. كان على ما يبدو قد منحه الضوء أخضر لهجمة في إيران تحفظ له ماء الوجه. الآن هذه فرصة أيضا لإيران. هناك أيضا كما قلنا مؤشرات تقول أن إيران أيضا غير معنية بتوسيع نطاق هذه المنازلة الآن لتنشب حرب، تندلي حرب ثالثة، بدليل كما قلنا أنها انتقت الصواريخ، تعداد الصواريخ، نوعية الصواريخ، أهدافها وما إلى ذلك. وكانت هي تحمل رسائل سياسية دبلوماسية إلى إسرائيل، إلى لبنان، إلى أمريكا، ضمن المعركة على الوعي وعلى الرئيس ترامب. الرئيس ترامب هو صاحب القرار الأول، لديه ضغوط وحسابات داخلية. بعد يومين هناك المونديال، وهناك مناسبات أخرى وحسابات داخلية وخارجية تدفع ترامب. وواضح أن ترامب أيضا كما هو الحال مع إيران لديه رغبة بأن يتوصل إلى اتفاق، لا سيما وأن هناك تسريبات وتصريحات تشي في الأيام الأخيرة إلى تقليص الفجوة بين الجانبين في المفاوضات. بما يتعلق بإسرائيل، نتنياهو سيبقى يحاول لكنه يراوغ وبحذر، خاصة أنه يدرك تماما الشأن الأمريكي وعلى ساعة اطلاع بالشأن الأمريكي، ويدرك تماما أن العبث بالتعامل مع الرئيس الأمريكي ربما يعود بكيد مرتد عليه، كما رأينا قبل يومين أو عدة أيام حينما أمر نتنياهو ووبخ نتنياهو بعدم استهداف الضاحية من جديد، وكان قد استعاد الطيران الإسرائيلي من سماء طهران. لذلك نتنياهو سيراهن على أن تفشل المفاوضات من جديد، ويبقى من وراء الكواليس يدفع بترامب إلى تجريب ما لم يجرب حتى الآن في إيران في محاولة لحسم هذا الموقف. على ذلك يفيد إسرائيل، صورة إسرائيل على المستوى الاستراتيجي، ويصحح أو يداوي جراح نتنياهو الشخصية، لأنه ببساطة كانت هيبة نتنياهو قد تضررت نتيجة ما يحدث.
1: جزيل الشكر لك وديع عواودي، لك ولضيوفنا الكرام. إذن هذا ما نشره الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل وإيران: وقف إطلاق النار فورا. إذن هذا ما نشره الرئيس دونالد ترامب، هذا المنشور نشره الرئيس ترامب الآن، وهو أول رد فعل له على هذا التصعيد ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل حسن جمول.
4: شكرا لك منى، مرحبا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. المواجهة المتجددة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية يوم أمس سيكون لها بلا شك انعكاسات على الواقع الميداني والسياسي في لبنان، خصوصا لجهة إمكانية امتداد رقعة المواجهة من جديد أو على صعيد إعادة ربط الملف اللبناني بالملف الإقليمي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وإن كان تم تحديد 22 من يونيو حزيران الجاري موعدا لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، نبدأ أولا باستعراض وضع الجبهة الجنوبية في لبنان على وقع المواجهة المتجددة بين إيران وإسرائيل. كارمن جو خدار من منطقة مرج عيون والتفاصيل الميدانية. كارمن،
5: حسن، وكأننا في السادس من حزيران قبل نحو شهرين. لماذا نقول ذلك؟ لأننا نشهد انحسارا لدور المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات في جنوب لبنان، حين كانت إيران مطلعة بدور وكانت تخوض مواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الجهد العسكري هو موجه بالنسبة لإسرائيل باتجاه طهران. نقول ذلك أيضا لأن جنوب لبنان والمنطقة الحدودية تشهد عبور هذه الصواريخ، كما أن هذه المنطقة تشهد عبور المقاتلات الحربية الإسرائيلية لقصف أهداف داخل إيران. وأيضا ما نشهده في جنوب لبنان غارات مستمرة ولكن بوتيرة أقل. المقاتلات الحربية الإسرائيلية قصفت قبل قليل صفة البطيخ وتبنين وياطر وغيرها من البلدات، وعمليات حزب الله التي تحدث عنها تعيدنا لما كنا نشير إليه خلال اليومين الماضيين. هناك تقدم إسرائيلي باتجاه القطاع الأوسط. نتحدث عن المواجهات المحتدمة خلال هذين اليومين في بلدة كونين في القطاع الأوسط وفي قضاء بنت جبيل، كما أن حزب الله قبل قليل أعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون، بما يعني أن هذه القوات تقدمت من كونين لتصل إلى بيت يحون. وهذا يدلل إلى إذا ما نظرنا إلى خارطة تموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الأماكن التي احتلتها في جنوب لبنان، هي تسعى للوصول إلى التلال الحاكمة والمسرفة، خاصة أن بيت يحون بالإضافة إلى دلالتها التاريخية والرمزية كونها كانت قبل التحرير معبرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين المنطقة المحتلة والمنطقة التي لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي منطقة مرتفعة جغرافيا بنحو 950 مترا عن سطح البحر، ومن هناك تستطيع قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على منطقة واسعة. لناحية الميدان، عمليات حزب الله في الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت مركزة باتجاه محور قضاء النبطي، وهنا نتحدث عن يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية وزوتر الشرقية. ولكن علينا أن نترقب كيف سيتطور المشهد، خاصة أن جذور ما جرى اليوم في طهران هي هنا في لبنان، وما جرى من قصف للضاحية الجنوبية لبيروت.
4: بالتأكيد كارمن، سأعود إليك حالة حدوث أي تطور ميداني على هذا الصعيد في جنوب لبنان. شكرا لك كارمن جو خدار مراسلة الجزيرة من مرج عيون. وينضم إلينا هنا مشاهدينا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور حبيب فياض الأكاديمي والمحلل السياسي، وأيضا الأستاذ يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حبيب،
6: ما حصل؟ بالعادة لك بالعادة تبلش.
4: نعم. سأبدأ معك هذه المرة، لأنه الموضوع له علاقة بتلك المواجهة الإيرانية الأمريكية وكيف انعكست وستنعكس بطبيعة الحال على الواقع السياسي اللبناني. إلى أي مدى هذه المواجهة ستعيد الملف اللبناني بكليته إلى المسار الأمريكي الإيراني التفاوضي؟
6: يعني إذا أردنا أن نتحدث بشكل مباشر ومحدد عن تداعيات ما حصل منذ البارحة إلى اليوم على المستوى اللبناني، يمكن أن نشير إلى ثلاثة أمور باختصار شديد. المسألة الأولى أنه من المرجح أنه هذه الجولة من الحرب سوف تدفع الأمور باتجاه الذهاب نحو وقف إطلاق نار شامل على الجبهة اللبنانية، وبالتالي إخضاع

0: الانصار اللبناني عمليا وفعليا للترتيبات القائمة على مستوى مسار إسلام أباد. المسألة الثانية هي على المستوى السياسي إذا بدك، بمعنى أنه السلطة اللبنانية التي تدفع باتجاه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أصبحت على هامش المشهد، باعتبار أنه المآلات النهائية والعملية للمسألة اللبنانية بعد هذه الجولة من الحرب باتت مرتبطة عضويا فيما خص ميزان القوى بين أمريكا وإيران. المسألة الثالثة هي مسألة إذا بدك معنوية قبل أن تكون مسألة سياسية، إنه كل الذين كانوا يتهمون إيران بأنها تستغل الورقة اللبنانية من أجل مصالحها، ها هي إيران اليوم تعرض 90 مليون نسمة من شعبها لمخاطر الحرب مع أمريكا وإسرائيل من أجل المسألة اللبنانية، بمعنى أنه ما نشهده اليوم إنما هو حرب إسناد إيرانية للبنان، وإيران كانت مستعدة لتحمل كل المخاطر مقابل أن لا يصار إلى ترك لبنان وحيدا.
1: هل توافق سيد يوسف دياب على هذا التوصيف؟ تحولت هذه الحرب إلى حرب إسناد إيرانية للبنان أو لحزب الله؟
2: لا أعتقد أن احترامي للدكتور حبيب، المقاربة مختلفة أستاذ حسن. أصلا لم تكن حرب لبنان أقل في منذ الثاني من أذار الحالي حتى الآن إلا جزء من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. اليوم جبهة لبنان تشتعل وتخفض على وقع تقدم المفاوضات أو تراجع المفاوضات في إسلام أباد. ما كانت تريده الدولة في لبنان، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أن نفصل ما بين الواقع اللبناني والواقع الإيراني على بالاستناد إلى معطيين. المعطى الأول أن لبنان لا يمكن أن يبقى رهينة المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي قد تبقى بلا أفق وبلا نتيجة، وبالتالي هل يمكن أن يبقى لبنان ساحة للصراع الإسرائيلي مع حزب الله إلى أمد غير مفتوح؟
1: هذا من حيث الموقف، لكن نحن نتحدث من حيث التحليل. هنا عندما تقول بأنه ما حصل هو له علاقة بمجريات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولكن عمليا لو لم تقم إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية هل كنا سنشهد هذا الرد الإيراني؟ وبالتالي المسألة يعني عادت إلى الساحة اللبنانية في الأصل قبل أن يكون هناك أي تعثر بالمفاوضات.
2: لا شك أن إيران ألزمت نفسها بأنها سترد على أي استهداف للضاحية الجنوبية ولبيروت. ولنكون صريحين، بالأمس فاجأت كثيرين عندما ذهبت إلى الرد على قصف الضاحية الجنوبية. لم يكن أحد يتوقع بهذه المسألة. لا، بل اليوم إيران ذهبت وضربت إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية. لكن أقول أن الحرب اليوم في لبنان أستاذ حسن هي جزء من الحرب الإيرانية الأمريكية، والتي يبدو أنها غير ليس لها هناك أفق لإنهائها أو للوصول إلى حل سياسي. طالما أن الحل السياسي يبدو مقفل، وهناك طبعا إقفال لمضيق هرمز أحرج الأمريكيين إلى حد كبير، وهناك حصار بحري أمريكي على إيران أيضا يعني يصعب الوضع والمشهد الداخلي على إيران اقتصاديا وسياسيا وشعبيا وحتى أيضا عسكريا. وبالتالي جاء انفجار الوضع اليوم ليأخذ المسألة إلى واحد من احتمالين: إما أن نخلق ثغرة جديدة في مسار الإقفال للواقع السياسي وتصل هذه المفاوضات إلى حل، أو أن كرة النار ستتحرك بشكل أكبر.
1: طيب، هذا النقطة التي أثارها سيد يوسف هي نقطة وجيهة وتحتمل السؤال: هل يمكن للبنان أن يبقى رهينة لهذا التجاذب الإيراني الأمريكي والذي ينعكس على الأرض ميدانيا كما نشاهد؟
0: يعني هذا الكلام لا يخلو من نوع من تعمية على أصل الإشكالية. يعني أصل إشكالية لبنان أو مشكلة لبنان أنه هنالك عدوان إسرائيلي على لبنان، أنه إسرائيل لم تلتزم على الإطلاق بالمواثيق والاتفاقيات وصولا لاتفاقية الميكانيزم عام 2000.

0: 2024، وحصل حرب بين إيران وأمريكا على خلفية أنه يعني أرادوا يعني لبنان بجزء منه هو ينتمي إلى محور لا يمكن الفصل عضويا بين هاي المحور وبين جزء من الشعب اللبناني. على هذا الأساس ليس السؤال أنه إلى متى سوف نراهن على المسار الأمريكي الإيراني، بل السؤال ما هو البديل عن المسار الأمريكي الإيراني، لأنه يجب أن نلتفت أن الفرصة الأساسية والوحيدة التي يستطيع لبنان الخروج من خلالها من هذه المعاناة هي الرهان على هذا المسار بالتوازي مع صمود المقاومة في الميدان، وإلا إذا انعدمت هذه الخيارات التي أتحدث عنها، يعني المقاومة بالإضافة إلى المسار السياسي، ما هو البديل؟ يعني ما هو البديل؟ الأمور العملية
1: يعني الآن هناك من يسند لبنان، هذه وجهة نظر الدكتور حبيب، لماذا لا يتم الاستناد إلى المقاومة وإلى هذا السند الإقليمي كأوراق ضغط وأوراق على طاولة المفاوضات؟
2: نعود إلى نفس الموضوع أستاذ حسن، ماذا لو فشلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
0: لن تفشل.
2: أنا أعتقد أن الأفق مقفل أمام هذه المفاوضات.
1: هل هناك ضمانة بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
2: أعتقد أن هناك اليوم جهة دولية مؤثرة ولاعبة على مستوى العالم، هي الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب. هذه الجهة الدولية اليوم هي ضامنة أو راعية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، بغض النظر عن ما خرج منه الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. نحن نسأل اليوم، أليس موضوع وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل، بسط الدولة اللبنانية سلطتها على المناطق التي تحتلها إسرائيل، أليس هذا مطلب حزب الله من مسألة المقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي؟
1: طالما أن
2: المفاوضات تحقق هذه الغاية فيجب أن نبقى مرتبطين بالساحة الإيرانية.
1: باختصار، ماذا لو فشلت المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ كيف سيكون موقف لبنان؟ باختصار،
0: فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يعني العودة إلى الحرب، وهذا ما لا يريده ترامب. هنالك ما يشبه الفوبيا لدى ترامب من العودة مجددا إلى الحرب، وفي حال فشلت البديل هو الوحدة الوطنية. أنا كمواطن لبناني لا أستطيع أستاذ يوسف أن أفهم كيف أن الدولة اللبنانية تحت عنوان ضرورات المصلحة الوطنية تذهب لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل ولكنها لا تذهب إلى التفاوض والحوار مع مكون لبناني.
1: سيد يوسف كيف يمكن؟ تفضل.
2: أنا أحترم رأي الدكتور علي، الدكتور حبيب، ولكن مقتضيات الوحدة الوطنية هو أن يلتزم الجميع بخيار الدولة وبقرار الدولة، لا أن يلتزم كل اللبنانيين بخيار ذهب إلى حزب الله ولم يعطي نتيجة.
1: كيف سيؤثر ذلك على جولة 22 يونيو باختصار شديد؟
2: أعتقد أن الدولة أخذت خيار بالمضي بالعمل السياسي بغض النظر عن التصعيد وعدم التصعيد. الدولة ليس لديها اليوم بديل عن التفاوض السياسي وأن نستمر بالعملية السياسية. كونها أقرب الطرق اليوم إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاعتداءات على لبنان. أما الاتكال على الدور الإيراني في مواجهة كبيرة، أعتقد أنه سيزيد من التدمير والقتل للشعب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك الأكاديمية الدكتور حبيب فياض أيضا المحلل السياسي. شكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى غرفة الأخبار في الدوحة ومنى.
3: شكرا حسن. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، نواصل معكم تغطيتنا للتصعيد بين إيران وإسرائيل. وفي آخر التطورات، تصريح الرئيس الأمريكي ترامب أنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. جاء هذا التصريح في الوقت الذي تبادلت فيه إسرائيل وإيران القصف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لأيام وربما لأسابيع من القتال مع إيران والاحتمال انضمام حزب الله. وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في مناطق واسعة من إسرائيل منذ صباح اليوم، منها تل أبيب وحيفا، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في مواقع عدة وسط إسرائيل. من جانبه قال التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات الإسرائيلية في سماء طهران. وقال رئيس الطوارئ في العاصمة طهران إنه لم يتم تسجيل أي إصابة في طهران وإن العمل جار على تقييم

0: من نتائج انفجارين في العاصمة. ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري قوله إن إيران استخدمت مزيجاً من صواريخ عماد وقدر وخيبر في هجمات اليوم. وفي أعقاب إعلان أنصار الله قصف ما وصفوه بأهداف حساسة في يافا، قال مصدر عسكري إسرائيلي إن صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه إسرائيل وإنه جرى اعتراض أحدهما. ونستطلع آخر تطورات مع شبكة مراسلين من طهران. ينضم إلينا عمر هواش مراسل الجزيرة من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا ومرحبا بكم جميعا. البداية من طهران معك عمر. إذن مصدر عسكري إيراني يقول لوكالة تسنيم مستعدون لحرب طويلة الأمد ولا يمكن لواشنطن التنصل من جرائم إسرائيل. نرصد معك آخر تطورات وتصريحات في الجانب الإيراني عمر.
1: نعم بالفعل منى، على مستوى التصريحات مسؤول عسكري إيراني رفيع يقول لوكالة أنباء تسنيم إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة الأمد، وأنه يعتبر أن أمريكا شريكة في هذه الاعتداءات حسب تعبيره على إيران وعلى لبنان، وأنه لا يمكن لأمريكا أن تتنصل مما وصفها بالجرائم الإسرائيليين، مضيفا أن أمريكا وإسرائيل تلعب أو تحاولان أن تلعبا دور أنهما منفصلتين، لكن هذا الدور لا يمكن أن ينطلي على إيران حسب تعبيره، وأن إيران لن تسمح لأمريكا أن تلعب هذا الدور. في مؤشر واضح على أن إيران تؤمن إيمانا راسخا بأن العمليات العسكرية الآن الجارية ضد إيران أو حتى الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت يوم أمس كان بضوء أخضر أمريكي، وهذا أيضا ما كان قد أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي. المصدر العسكري الكبير أيضا يضيف لوكالة أنباء تسنيم أن إيران أثبتت أنها لن تتخلى عن أصدقائها في جبهة المقاومة، وأن أمريكا وإسرائيل لا يمكنهما أن تجعلا جبهة المقاومة وإيران متوقعتي الردود، ولا يمكن أن تجعل إيران أيضا محدودة في نطاق عملياتها لأي رد على إسرائيل. وأكد هذا المسؤول العسكري أن إيران في المرحلة المقبلة سوف ترفع مستوى التوتر وسوف تزيد من حجم ما وصفه بعقاب الإسرائيليين ليجعلهم يندمون على فعلتهم حسب تعبيره. إذن نتحدث الآن عن ارتفاع في منسوب التوتر على مستوى التصريحات، وهناك تهديدات متصاعدة للجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي أيضا، لأن المصدر العسكري المسؤول أيضا يضيف أن إيران مستعدة لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، وأنها اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات والاستعدادات اللازمة لذلك، وبالتالي نتحدث عن تصعيد على المستوى السياسي، وهذا يترافق في الحقيقة مع التصعيد على المستوى العسكري الذي شهدناه خلال الساعات الماضية. إذا ما تحدثنا عن المستوى الإسرائيلي، الهجمات الإسرائيلية كانت قد ازدادت، وكرة الثلج يبدو أنها تتدحرج وتكبر بين الطرفين، لأننا نتحدث عن استهداف للعاصمة الإيرانية طهران خلال الساعات الماضية. إحدى هذه الهجمات طالت إحدى مطارات العاصمة الإيرانية، تحديدا مطار مهر أباد الداخلي، مما أدى إلى إغلاق كافة المطارات في العاصمة الإيرانية. فضلا عن ذلك تحدثت وكالات الأنباء الإيرانية عن إسقاط عدد من المسيرات، إحداها كانت مسيرة في غرب العاصمة طهران، إضافة إلى أنه تم نشر صور لتصاعد الدخان من إحدى الأماكن في طهران. رئيس مركز الطوارئ قال إن عمال الإنقاذ فرق الدفاع المدني تعمل على تقييم الآثار والنتائج حول انفجارين وقعا في العاصمة طهران صباح هذا اليوم، ذلك فضلا عن هجمات إسرائيلية تصاعدت خلال ساعات الصباح في مدينة أصفهان وسط البلاد، مركز عسكري في مدينة تبريز شمال غرب إيران، محطات البتروكيماويات في مهشهر جنوب غرب إيران، إضافة إلى استهداف لمقر في مدينة همدان في غرب البلاد، أيضا نتحدث عن الغرب تحديدا في مدينة كرمانشاه.
0: عمر، هل هنالك أي ردود فعل في طهران أو تصريحات حول ما صرحه الرئيس ترامب وقال وطالب إيران وإسرائيل بوقف القتال بشكل فوري؟

0: حتى اللحظة لا يوجد رد فعل مباشر، لكن ما ذكره قبل قليل المصدر العسكري لوكالة أنباء تسنيم يشير إلى هذا الأمر، إن ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية عموما تحاول أن تلعب دور يجعلها أمام إيران كأنها لا علاقة لها بما تفعله إسرائيل، وأن جبهة أمريكا منفصلة عن الجبهة الإسرائيلية، بينما يعتقد الإيرانيون عكس ذلك تماما. اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيراني كان واضحا لدرجة عالية بالقول إن الهجمات الإسرائيلية على إيران والهجمات على الضاحية الجنوبية يوم أمس كانت بضوء أخضر من قبل أمريكا، وإن على الرغم من التصريحات وما وصفها بالادعاءات التي يدلي بها المسؤولون الأمريكيون على رأسهم ترامب بدعوتهم للتهدئة، فإن القيادة المركزية، القيادة الوسطى للجيش الأمريكي في المنطقة منخرطة بشكل واضح في العمليات الإسرائيلية، سواء في الدفاع عن إسرائيل عبر منظومات الدفاع الجوية المتواجدة في المنطقة أو عبر تنسيق الهجمات ضد إيران. طهران لا تقول إن أمريكا تشارك بشكل مباشر عبر هجمات أمريكية، عبر مقاتلات أمريكية الجيش الأمريكي ضد أهداف إيرانية، لكن تقول إن أمريكا منخرطة بنوع ما، قد يكون المقصود هنا الاستخبارات، تقديم بنك أهداف للجانب الإسرائيلي، تقديم معلومات أو حتى مراقبة، وبالتالي الإيرانيون لا ينظرون بالكثير من الجدية للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هم يقولون إن ترامب كان الأسبوع الماضي قد تمكن من إيقاف الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بمجرد اتصال هاتفي، الآن أيضا يمكنه أن يفعل ذلك بالضغط على إسرائيل، وأنه لا يمكنه أن يلعب هذا الدور بأنه لا يمكنه الضغط على الإسرائيليين عبر هكذا تصريحات مثل ما يؤكد دائما المسؤولون الإيرانيين.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، بينما اجتماع الطاقم الوزاري الأمني المصغر أو بحضور كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والوزراء يعني مستمر، يصرح الرئيس ترامب ويطالب إسرائيل وإيران بوقف فوري لإطلاق النار.
2: لذلك حتى الآن ليس هناك تعقيب رسمي إسرائيلي على ما طالب به الرئيس ترامب، لكنهم يدركون جيدا بأن استمرار هذه الجولة من الحرب ضد إيران التي بدأتها إسرائيل بقصف العاصمة بيروت، ومن ثم ردت إيران عليها بقصف إسرائيل، والآن جاء القصف المتبادل، ويقول الجيش بأنه نفذ 3 غارات جوية أو موجات من الغارات الجوية على طهران صباح هذا اليوم، يدركون جيدا أن استمرارها منوط بالأساس بطول الرسن الأمريكي لنتنياهو، تماما مثلما جرى في حرب 12 يوما في يونيو حزيران الماضي، عندما أمر ترامب نتنياهو بإعادة الطائرات من الأجواء الإيرانية، ومثلما جرى في حرب 40 يوما التي انتهت بوقف لإطلاق النار في 28 فبراير امتد لشهرين. لكن إسرائيل تحاول أن تتلاعب بالسردية أو بما يسموها أيضا بالترمينولوجي لما حدث، لذلك يتحدث قادتها ورؤسائها عن أن إسرائيل في اليوم 42 من العملية العسكرية المعروفة بزئير الأسد، في محاولة لإظهار أنهم ما زالوا في حالة حرب، و60 يوما من وقف إطلاق النار غير محسوبة. وهذا الأمر يضع علامات سؤال كبيرة، لدرجة أنه بدأت في إسرائيل تسمع بعض الأصوات، مثل القيادي السابق في الليكود والوزير الذي كان منذ أيام مناحم بيغن وشمير وغيرهم إير شتريت، الذي قال للقناة 12 قبل قليل بأن الحكومة الإسرائيلية أخطأت عندما هاجمت العاصمة بيروت، لأنها بذلك فجرت هذه الحرب من جديد ولم يكن لها داعي. الموقف حاليا ينتظر ما سيصدر عن المجلس الوزاري المصغر، وما إذا فعلا سيتخذ قرارات، لأن ما يشاع وما يتسرب أنه يبحث بدائل لخطط عسكرية وضعها الجيش لاستمرار القتال، لكنه يدرك جيدا أن هذا مرهون بالقرار الأمريكي، خاصة وأن آخر ما حرر بخصوص التنسيق الأمريكي الإسرائيلي ونقلته الإذاعة قبل قليل، الإذاعة الرسمية، هو أنه كان هناك جلسة تقييم أمني مشتركة الليلة الماضية بين قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي، وأن هناك تواصل باستمرار بين الجانبين، وهذا معناه إما أن يكون هناك فعلا وقف إطلاق نار مثل ما طالب الرئيس ترامب، أو أن هذه الحرب ستنفجر على نطاق واسع، وهو ربما ما يتمناه نتنياهو، لأن حتى مصلحته الانتخابية تتطلب استمرار القتال إلى أطول فترة ممكنة تقربه من الانتخابات. وهناك مخاوف وأبحاث رسمية صدرت عن جامعة تل أبيب وبار إيلان، وعن القاضي ميتسر نائب رئيس المحكمة العليا ومن كان رئيس لجنة الانتخابات وهو بروفيسور، تقول بأنه هناك ثغرة قد يستغلها نتنياهو، وهي استمرار الحرب لتأجيل الانتخابات أو إلغائها قبل أن تتم. في جميع الأحوال واضح أن هذا اليوم هو مرحلة جديدة من المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، خاصة بعد القصف الإسرائيلي في طهران على 3 موجات، والقصف الإيراني على إسرائيل والذي شمل تقريبا أكثر من 1/3 إسرائيل أو 3/4 إسرائيل في ساعات الصباح، وأبقى ملايين الإسرائيليين لمدة تزيد على ساعة كاملة في الملاجئ، كما أن بعض هذه الصواريخ قد سقط بالفعل في المناطق الإسرائيلية، ويقدر عددها حسب الجيش الإسرائيلي بأنها نحو 30، تم اعتراض معظمها في إسرائيل وأخرى اعترضت في الطريق، ويقول أن 4 منظومات دفاعات جوية اشتغلت من أجل أن تقطع الطريق وتعترضها، بعد أن أضاف 9 منظومات إلى قواته الدفاع لمنظومة الدفاع الجوية التي تغطي إسرائيل بالكامل.
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله إلى واشنطن. مراسل الجزيرة محمد الأحمد، محمد نرصد معك تصريح الرئيس ترامب وما إذا أعقبه تصريحات أخرى في المشهد في واشنطن نظرا لحالة التصعيد المستمرة في ما بين إيران وإسرائيل.
3: نعم منى، على وقع مخاوف جدية من احتمال انهيار هذه الهدنة الهشة في المنطقة، الرئيس دونالد ترامب في منشور قبل قليل دعا كل من إسرائيل وإيران إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري بعد تبادل الهجمات بين الجانبين. هذه الدعوة من جانب الرئيس دونالد ترامب تعكس في الواقع قلقا يساور الإدارة الأمريكية من احتمال تفجر هذه المواجهة والهجمات المتبادلة إلى مواجهة أوسع ربما في المنطقة. لكن الرئيس دونالد ترامب في هذا المنشور المقتضب لم يكشف عن أي خطوات أو يقدم أي خطوات أمريكية محددة بشأن احتواء هذا التصعيد في الواقع. ترامب كان قد أشار قبل ساعات من اندلاع هذه المواجهات بين إسرائيل وإيران إلى أنها لن تؤثر على المفاوضات الجارية مع طهران، وشدد على أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن. بحسب CNN ترامب كان قد طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث وعدم تنفيذ أي رد انتقامي على إيران، محذرا من أن توسع المواجهة قد يهدد المسار التفاوضي. أكسيوس أيضا كانت قد أفادت نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب أبلغ نتنياهو خلال هذا الاتصال ضرورة منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت، وبأن نتنياهو أبدأ اعتراضا أوليا قبل أن يتراجع بصورة غير مباشرة. لكن ما حدث بعد ذلك أن نتنياهو واضح أنه اتخذ قرارا مخالفا لما كان يرغب به الرئيس دونالد ترامب، في مؤشر يقرأه كثيرون على أنه يكشف تباينات بين الجانبين بشأن مقاربة كل طرف حول إيران. ترامب يسعى للمضي قدما في هذا المسار التفاوضي واحتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما إسرائيل تدفع باتجاه تشديد المسار العسكري. وفق التقارير الأمريكية، ترامب شدد على أن المفاوضات دخلت ما يصفه المسؤولون الأمريكيون بالربع الأخير، أي مراحل متقدمة، وبأن الولايات المتحدة باتت قريبة من اتفاق، وصفه ترامب بالجيد مع إيران، ما يجعل أي تصعيد جديد غير مرغوب به من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة. بل إن المسؤولين الأمريكيين قالوا لأكسيوس إن ترامب اعتقد أنه نجح في كسب الوقت بعد اتصاله بنتنياهو، وإنه لم تكن هناك مؤشرات حتى حدود أمس على ضربة إسرائيلية وشيكة، لكن ما جرى لاحقا عزز الانطباع بوجود هذه التباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن كيفية التعامل مع إيران، بين رغبة ترامب في إنهاء هذا الملف عبر التفاوض، ولكن يبدو أن لإسرائيل رأي آخر، وهذا التباين لا يقتصر فقط على إيران. منى

0: ترامب كان قد ضغط أيضا على إسرائيل لتقليص عملياتها في لبنان من أجل إفساح المجال أمام نجاح المسار الدبلوماسي مع إيران، وأعرب كذلك في مقابلة مع فوكس نيوز عن استيائه من الضربات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت والتي فجرت هذا الموقف. في الوقت نفسه أيضا تحدث عن تأييده لضربات ربما أكثر دقة واستهدافا، أو ما وصفها بضربات جراحية ضد حزب الله، لكن من دون ربط الملف اللبناني باتفاق السلام المحتمل مع إيران. منار،
1: شكرا محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى الاستوديو ينضم إلينا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا دكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وفي الاستوديو أيضا سيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأيضا ينضم إلينا لربما من الخليل أو حتى اللحظة. نعم، إذن ضيوفنا الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. سيد نضال أبو زيد، أبدأ معك من هذه الأخبار العاجلة. المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء يقول استهدفنا مواقع مهمة وحساسة في الأراضي المحتلة والعدو تحمل خسائر كبيرة، وكان أيضا الجيش الإسرائيلي قد صرح قبل قليل وقال هجمنا بنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ الإيرانية بمجمع مهشهر. وتؤكد إسرائيل بأن ما يحدث هو استمرار لعملية زئير الأسد. هل أيضا بطبيعة الاستهداف هنالك استمرار؟
2: نعم، هذه التصريحات أو هذه العواجل التي تصدر الآن تؤكد على ما قلنا في النشرات السابقة مع ساعات صباح اليوم بأن إيران تفرض معادلة التناسب، بمعنى المطار مقابل المطار، الطاقة مقابل الطاقة. بمعنى أكثر أن إسرائيل استهدفت مطار مهر أباد ومطار خميني في طهران، إيران ردت على استهداف مطار رامات ديفيد ومطار نفطيم، والأهم مطار نفطيم، لسبب أن طائرات الـ F-35 التي تنفذ العملية كلها تخرج من أو أغلبها تخرج من مطار نفطيم. بالتالي معادلة التناسب التي تحاول إيران فرضها على الصراع. طيب، ماذا تحاول إسرائيل؟ إسرائيل تحاول تطبيق مبدأ عسكري وهو انتزاع زمام المبادرة. لن تعطي ولا تريد أن تعطي إيران مجالا للاحتفاظ بزمام المبادرة، وهو من يبدأ أولا، لسبب عسكريا أن زمام المبادرة يقود إلى إدامة زخم الهجوم، وإدامة زخم الهجوم يقوم إلى الاستثمار بالفوز، وبالتالي من يمسك زمام المبادرة يستطيع أن يستثمر الفوز في هذا العمل الجوي. الملفت في الأهداف داخل الأراضي الإيرانية أننا لغاية الآن لم نلمس أن هناك تعميق للأهداف، كلها اقتصرت على المنطقة الغربية من إيران.
1: لكن طبيعة هذه الأهداف، هل تقول بأن لدى إسرائيل قائمة قديمة منذ حرب 40 يوما تنفذها الآن فيما يتعلق بأهدافها؟
2: نعم، بالتأكيد أن هذا الأمر تسلسل متبع في بنك الأهداف العسكري الموجود لدى الجانب الإسرائيلي. استهداف مهشهر هذا موقع مهم لأن فيه مجمع قارون للمصانع البتروكيماوية، وأهميته أشرنا لها منذ ساعات صباح اليوم، وأكدت الآن في عواجل الجانب الإيراني لأنها تزود الصواريخ البالستية بالوقود السائل والوقود الصلب. بالتالي إسرائيل تستهدف خطوط الإمداد اللوجستي ليس فقط لبطاريات ومنظومات الدفاع الجوي بل أيضا إلى الصواريخ البالستية.
1: سيد باتريك، يعني الرئيس ترامب يطالب كل من إيران وإسرائيل بوقف القتال بشكل فوري، لكن ما الذي يقدمه فعليا من خطوات ليكون هذا المطلب واقعي سواء بالنسبة لإيران أو بالنسبة لإسرائيل؟
3: الدبلوماسية ما زالت مستمرة، وهذه القناة ما زالت مفتوحة، وهناك 50,000 من الجنود في المضيق، إذن فالوجود العسكري ما زال قائما رغم أن ترامب لن يتدخل في هذه الهجمات بين إسرائيل وإيران. رئيس ترامب على الأرجح بالتالي سوف يقدم بيانات في وقت لاحق اليوم فيما يتعلق بالحوار مع الصحافة الأمريكية، وفور حديثه مع الصحافة مرة أخرى سوف يقدم المزيد من المعلومات عن هذا الوضع، ولكن واضح أنه يود لهذا الوضع أن ينتهي بأسرع وقت ممكن. نتنياهو قال هذا قد يستغرق بضعة أيام، ولكن خلال ذلك الولايات المتحدة تود أن تبقى في وضع دفاعي كما كانت تقوم بذلك على مدى أسابيع إذا ما كانت هناك الصواريخ أو مسيرات تهدد الحلفاء في الخليج أو تهدد السفن التي تعبر المضيق، فالولايات المتحدة سوف تطلق النار عليها وتسقطها. خلال ذلك الولايات المتحدة سوف تبقي على وضع دفاعي إلى أن تتقدم الدبلوماسية، وبينما هذه القنوات مفتوحة نحن ما زلنا نحاول الوصول إلى دبلوماسية تتوسع أطرها أكثر.
1: نظرا لما تفضلت به سيد باتريك، هل يقف المشهد الآن في الوسط ما بين أن توقف بالفعل إسرائيل وإيران هذه الهجمات ما بينهما، أم تنضم الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، نظرا لأن بنيامين نتنياهو يقول الحرب ستستمر لأيام ولربما حتى أكثر، والجانب الإيراني يقول أن إسرائيل فعليا تتصرف كما لو أنها تتصرف بشكل خطر، لأنها إذا هاجمت المنشآت النووية والنفطية في إيران ستقوم إيران بالرد على يعني المنشآت في هذه المنطقة، ما من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة، فنحن نذهب بأي اتجاه، إلى أيهما أقرب، إلى أن تقف الحرب أم تنضم أمريكا إليها؟
3: أعتقد أننا نسير في مسار يشير إلى أن الحرب ستتوقف والولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتخفيف التصعيد، ولكن خلال ذلك سيكون هناك تراشق بين الطرفين، والولايات المتحدة سوف تستمر بالعمل بطريقة دفاعية في مضيق هرمز وفي الخليج حتى بعد أن تنتهي الأمور الجارية الآن.
1: سيدة ستاري صادقي، ما الذي تحتاجه إيران الآن بالفعل حتى تقبل وتلبي مطلب الرئيس ترامب بوقف القتال بشكل فوري؟ هل الظروف على الطاولة أو يعني أو في ساحة القتال مواتية لتنفذ إيران هذا المطلب؟
3: بالنسبة لإيران موقفها واضح، إذا ما أوقفت إسرائيل الهجمات على إيران وعلى لبنان فإن إيران أيضا ستتوقف عن الرد. دعونا نتذكر أن إيران كانت ترد على الهجمات. التغير الوحيد الذي نراه في الاستراتيجية الإيرانية الآن هو أنها تجعل هذه الردود متكافئة ومتماثلة. في السابق إيران كانت ترد فقط على الهجمات عليها وعلى أرضها، ولكن الآن إيران ترسل رسالة واضحة بأن المعادلة تغيرت وسوف نعضد هجماتنا ودفاعاتنا وسوف تمتد إلى الدفاع عن حلفائنا بطريقة متماثلة. إذن إذا ما إسرائيل أوقفت الهجمات على إيران فسوف نرى وقفا في تبادل إطلاق النار، وإلا فإن السيناريو الذي سنراه هو التصعيد. ورغم أن ترامب الآن يدعم إسرائيل بطريقة سرية، إلا أنه من المرجح أن إسرائيل سوف تجر الولايات المتحدة إلى هذا النطاق المتعلق بهذه الهجمات، ولكي يكون هناك رد من إيران سيكون تجنبه صعبا.
1: والآن نرحب من الخليل بالسيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية ينضم إلينا في هذا النقاش. سيد عادل شديد، بينما يتحدث أو تتحدث مصادر في إسرائيل عن أن هذا القتال أو أن إسرائيل هي في اليوم 42 لعملية زئير الأسد، يخرج الرئيس ترامب ويقول بأن على إيران وإسرائيل أن توقف القتال فورا. في أي اتجاه ستذهب إسرائيل؟ لأي اتجاه هي أقرب؟
4: تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد الاتجاه الذي يريد ويقرر الرئيس ترامب، هاي مسألة يعني ليست خاضعة للنقاش. يعني بالأمس كان هنالك نقاش إنه الرئيس ترامب ليس معنيا بالرد ونتنياهو يضغط. لا أظن أن الأمور كذلك. حتى لو أبدت إسرائيل مرونة وليونة في هذا الموضوع، الولايات المتحدة لن تقبل أن لا ترد إسرائيل على ما حدث، على ما قامت به إيران بالأمس، لأنه هذا يمس يعني الذراع الضارب للولايات المتحدة بالمنطقة ومصلحة الولايات المتحدة بإبقاء إسرائيل كقوة رادعة يهابها الجميع ويخاف لا أن يتم التعامل معها بهذا الشكل.
1: يتحدث مسؤولون في واشنطن بأن الرد الإسرائيلي لم يكن هنالك مؤشرات عليه، لم يكن هنالك مؤشرات بأن ضربة إسرائيلية قادمة بعد المحادثة الهاتفية بين رئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، وما يعزز بوجود تباين ما بينهما. هل تتفق مع هذه السردية أم أنك ترى بأن المشهد هو عبارة عن توزيع أدوات؟
4: يعني بالتأكيد هو ليس سوى توزيع أدوار. لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بأن لا ترد إسرائيل، وفي لحظة ما قد يكون ردا مشتركا أمريكيا إسرائيليا، المساس بهيبة وردع إسرائيل مساس بهيبة وردع الولايات المتحدة، لطالما أن إسرائيل هي أداة ووكيل الولايات المتحدة بالمنطقة. هذا أولا. ثانيا، طبيعة العلاقة البنيوية ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، لا يمكن لإسرائيل أن تقرر دون القرار والموافقة الأمريكية، هذا من حيث البعد النظري والقرار. من حيث التنفيذ لا يمكن عملياتيا أن تقوم إسرائيل وسلاح الجو الإسرائيلي بالإقلاع من قواعد عسكرية في إسرائيل على بعد 1400 كيلو وقصف أهداف في إيران دون الاطلاع والمتابعة والمراقبة والدعم اللوجستي الأمريكي. بالتالي هاي مسألة إنه ما كانش هنالك يعني مؤشرات أو ليس دقيقا، ولكن الولايات المتحدة ليست معنية أن تظهر وكأنها شريك في هذا الموضوع لاعتبارين. الأول، ليست معنية بإطالة أمد المواجهة، لأنه القرار الإيراني، الضربة الإيرانية أتت بالوقت الذي لا يريد ترامب به مواجهة. ثم الولايات المتحدة،
1: اسمح لنا سيد عادل شديد، نتحول الآن إلى هذه الكلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
5: اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق الصواريخ على إسرائيل. هذا الصباح الجيش خرج في مهاجمة، في هجمة على أنظمة لنظام الإرهاب الإيراني. العشرات من الطائرات المقاتلة استهدفت الدفاعات الجوية التابعة للنظام. في الموجة الثانية هجمنا منشأة للبتروكيماويات. في هذا المكان تم تصنيع مواد حيوية للصواريخ الإيرانية. في الشهور، في الشهرين الأخيرين، الجيش الإسرائيلي دخل في جاهزية عليا للعودة للقتال في إيران. تجهزنا لعديد من السيناريوهات، ومن ضمنها إطلاق صواريخ على إسرائيل. الجاهزية العملياتية فعلا أتاحت لنا أن نعمل وفق المخططات. الجيش الإسرائيلي عمل بشكل وفري ورد بشكل قوي، وهذه قدرة عملياتية غير مسبوقة. هذه الجولة العسكرية هي جولة أخرى في حربنا ضد النظام الإيراني. إننا نعمل على إضعافه وزعزعة قوته. النظام، نظام الإرهاب الإيراني، اختار الإرهاب مرة أخرى ويحاول إرساء معادلات بأن يقوم بقصف إسرائيل ردا على قصفنا في الضاحية. هذا النظام ظاهريا يدافع عن وكلائه في لبنان، لكن الجيش عازم على منع كل التهديدات في إسرائيل في كل مكان وزمان. المواطنون الإسرائيليون، أريد أن أشكركم على الدعم الكبير الذي تمنحونا إياه في الجيش. مهم لنا أن تدركوا أننا نفعل كل شيء في وسعنا من أجل الحفاظ على سلامتكم. عملنا وسنعمل بمسؤولية وبناء على خطط عملياتية أعدت سلفا. رئيس الأركان يجري تقييمات للأوضاع كل الوقت، وهو في اتصال مباشر مع الجيش الأمريكي. ولذلك أطلب منكم أن تواصلوا التصرف بمسؤولية وأن تنصتوا لتعليمات الجبهة الداخلية. أيضا في هذه اللحظات قادة الجيش وجنوده يواصلون العمل في لبنان وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل الميادين هجوما ودفاعا. تجهزنا لهذه المعركة وهدفنا واضح، حمايتكم وحماية أمنكم. ولذلك الجيش موجود هنا من أجل إزالة التهديدات ومن أجل أن يحميكم. سوف أواصل الظهور هنا لإطلاعكم على المستجدات. شكرا لكم.
1: إذن كانت هذه الكلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والتي تحدث فيها عن أن إسرائيل قامت بقصف دفاعات جوية في الأراضي الإيرانية، وتطرق أيضا وتحدث عن منشآت للبتروكيماويات كانت ضمن الأهداف الإسرائيلية، وقال أن جنود إسرائيل يواصلون العمل في غزة والضفة ولبنان، وقال هجوما ودفاعا تجهزنا لهذه المعركة. سيد أبو زيد، ما الذي تقرأ في هذه التصريحات؟
2: يعني أعتقد أن النقطة الرئيسية في هذه التصريحات تشير إلى تعددية الطبقات أو المراحل في الهجوم، بمعنى أن التصريحات تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي ذهب إلى ما يعرف عسكريا بعمليات التجريد الجوي، استهداف منظومات الدفاع الجوي لخلق أجواء وبيئة جوية مناسبة

0: لحرية حركة جوية، ما يعني أننا أمام مرحلة تصعيدية قد تشمل المرحلة الثانية وسط إيران، والمرحلة الثالثة الوصول إلى أقصى شرق إيران. الأمر الآخر الذي ظهر أيضا من خلال تحليل لغة الخطاب للناطق الإعلامي باسم الجيش الاحتلال أن هناك استهدافا لمصانع البتروكيماويات، وهنا يقودنا هذا إلى ما تحدثنا به قبل ساعات من الآن أن إسرائيل تركز على الخطوط الإمداد اللوجستي للصواريخ الإيرانية، أي بمعنى تريد أن تستهدف عملية تزويد الوقود الصلب والسائل لهذه الصواريخ، لأن هذه الصواريخ بدون وقود صلب أو سائل لا تستطيع الطيران، لذلك استهداف المصانع التي تزود الوقود يشل حركة الصواريخ. نقطة أخيرة ومهمة ولافتت الانتباه في الاستهداف، عندما قال الناطق الإعلامي أن استهداف منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجية، عملية أو كلمة الاستراتيجية تشير إلى المنظومة التي تم عرض صورتها بأنها قد تكون منظومة خرداد الإيرانية الصنع، وهي من المنظومات المتطورة الإيرانية الاستراتيجية التي تغطي المجال الجوي من مناطق كرمانشاه والمحافظات الغربية الشرقية الغربية من إيران.
1: إذن إسرائيل تستهدف المصانع التي تزود الوقود للصواريخ، وأيضا استهداف منظومات الدفاعات الجوية، وأيضا منصات إطلاق الصواريخ.
0: تماما.
1: ما الذي يعني نفهمه من هذه الاستهدافات تحديدا؟
0: الاستهدافات هذه تشير إلى أننا أمام مرحلة التجريد الجوي التي تفتح مجال وتهيئ البيئة الجوية إلى حرية حركة للطائرات، وهذا يقودنا إلى شيء، إلى أن الطائرات قد تكون لم تدخل الأجواء الإيرانية بل قامت بعمليات القصف من خارج الحدود الإيرانية بسبب العواجل التي ظهرت بأن الطائرات استخدمت صواريخ باليستية محمولة على هذه الطائرات.
1: هذا المسار كيف يرسم لنا مشهد الأيام المقبلة؟
0: أعتقد أننا أمام مرحلة تصعيدية لن تكون ولن تنتهي خلال الساعات القادمة، أعتقد أنها قد تمتد إلى عدة أيام قبل أن يتم الحسم بما يتعلق بموضوع القرار العسكري وعدم استمرار العمليات العسكرية.
1: سيد باتريك مارا، يعني ما يقول السيد العقيد نضال أبو زيد بأن يعني الظروف ميدانيا عسكريا تشي بأن القتال مستمر لعدة أيام، وهذا ما يعني تحدث به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل فيما يتعلق بأن إسرائيل ستواصل الدفاع عن الإسرائيليين وتفعل كل ما في وسعها للحفاظ على سلامتهم، هذا ما قالوا. إذا لم تستجب كل من إيران وإسرائيل لمطلب الرئيس ترامب، إذا لم تتعاطى معه، كيف سيتعاطى ترامب في ظل مشهد كهذا؟
2: ما زال أمامنا مجال مفتوح للدبلوماسية، والدبلوماسية مستمرة حتى في ظل هذه الظروف، ولكن في مرحلة ما سأجد من الصعب حقا أن نرى أن نتنياهو لا يقوم بالرد والاستجابة لدونالد ترامب بطريقة ما، فقط لأن إسرائيل حليفة للولايات المتحدة وهي شريك في هذا الصراع. فلقد قيل إنهما كالأشقاء في بعض الأحيان، ولهذا قيل إنهم قاموا بالقتال بهذه الطريقة، ودونالد ترامب يستخدم كلمات حذرة بشأن نتنياهو، وأحيانا يستخدم كلمات ربما غير ملائمة. نتنياهو رغم هذا سوف يقدم لترامب خطة للخروج، لأن ترامب حاجة للخروج من هذا الصراع، وكما قال ترامب على مدى اليومين القليلين الماضيين هو أننا سننهي هذه الحرب بطريقة أو أخرى، لذلك هو الآن يفتح الباب واسعا أمام العمل العسكري، ولكن هذا خيار هو لا ينظر فيه في هذه المرحلة.
1: لكن سيد باتريك، هل خفية على واشنطن تبعات إعطائها الضوء الأخضر لإسرائيل كي تقصف ضاحية بيروت الجنوبية؟ أم أن الاعتقاد الأكثر حظا أو الأوفر حظا بالنسبة لواشنطن وإسرائيل في حينه كان بأن إيران لن تقدم على الرد، وبالتالي سيكون هنالك تثبيت لمعادلة اشتباك جديدة مفادها فصل ملف لبنان عن إيران؟
2: إيران ما زالت خاضعة لضغوط هائلة، والآن نحن نركز على العامل العسكري، ولكن

0: الضوء الأخضر الذي أعطته الولايات المتحدة لإسرائيل كي تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت؟ ألم تحسب حساب ما سيحدث، أم أن الأمر كان يعني يقع في إطار أن الرد الإيراني غير متوقع، أن إيران لن تقدم على قصف إسرائيل؟
1: أنا لم أسمع الرئيس ترامب يقول ذلك بالتحديد، بأن هناك ضوء أخضر قدم لنتنياهو، ولكن كان واضح بأنه
0: اسمح لنا سيد باتريك عملاً متعلقاً بالرد بالمثل. العاجل الذي يظهر على الشاشة للرئيس ترامب يقول المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. إذن رئيس ترامب يقول المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. سيدة ستاري صادقي، كيف تقرأين المشهد الآن في ظل هذه التصريحات للرئيس ترامب؟ مرة يطالب إيران وإسرائيل بوقف القتال، والآن أيضا يقول بأن المسار الدبلوماسي مستمر في حال لم تتم عرقلته، وهذا أيضا خبر عاجل جديد. ترامب يقول الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ويجب أن تسير الأمور بسرعة. إذن من جهة الحصار قائم، من جهة يجب وقف القتال، ومن جهة أخرى الدبلوماسية مستمرة. كيف من الجانب الإيراني، كيف يقرأ ذلك؟
1: أعتقد أن هناك هدفين رئيسيين لترامب من خلال طريقة وضعه لوصف هذه الجولات الجديدة من تبادل إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. أولها إرضاء الرأي العام الأمريكي، والأغلبية العظمى منهم ضد هذه الحرب ولا يوافقون عليها، ولكن أيضا نعلم أن ترامب انتخب من قبل أناس معينين تم الاستثمار في انتخاباتهم، وهذه الأموال أتت من إيباك ومن الصقور في واشنطن، وهؤلاء هم مناصرون للحرب ويرحبون بهذه الحرب ويدعمونها. والهدف الثاني هو خلق مصيدة فكرية لإيران، بحيث تقوم إيران فقط بالاستجابة للضربات التي هي على أراضيها، بدلا من أن تقوم باستهداف الأصول الإسرائيلية والإيرانية في المنطقة. ولهذا إيران الآن تقوم بالعمل على هذا، بأنه هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران وليس فقط إسرائيلي. إذن فترامب يحاول حفظ ماء وجهه بالقول إنه ليس مشاركا في هذه المعركة، بينما هو يوافق عليها وهو يقدم السلاح والمساعدات اللوجستية لإسرائيل. ولكن إيران تفهم هذا وتحاول أن تمتنع عن أن تقع في هذا الفخ الإدراكي، ولذلك إيران الآن تحاول أن تجعل كلفة هذه الحرب عالية على كل الأطراف.
0: وبالتالي تذهب إيران على ما يبدو كما قلت أنت لاستراتيجية جديدة. نعم، إذن كلمة لإبراهيم ذو الفقار المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء.
2: وجيش الجمهورية الإسلامية في إيران أثبتت أنها في ذروة الجهوزية الدفاعية والهجومية وبسرعة عملية ودقة مرتفعة، تحركت ودفعت الأعداء الأمريكيين والصهاينة للندم على عملهم. في الموجة الجديدة للتحركات على الأهداف المهمة والحساسة في الأراضي المحتلة، تلقى العدو ضربات ثقيلة وهادفة وذكية وكثيرة الخسائر، وجرب عمليات هجومية ناجحة من قبل قوات الجمهورية الإسلامية القوية على أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني المعادي عليهم أن يعلموا أن إيران القوية والشامخة وقوى المقاومة الباعثة للفخر في المنطقة تحت أي ظروف وفي مواجهة أي تهديد سيبقون صامدون ولن يستسلموا أمام الأعداء المهزومين في الحرب. وفي حال استمرار الاعتداءات وأعمال الشر سنرد بشدة أكبر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كما
0: إذن كانت هذه كلمة مسجلة لإبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء.

0: سيدة ستاري صادقي، أعود إليك بما رصدته في هذه الكلمة يتحدث. وقبل ذلك، هذه الصور نشرها الجيش الإسرائيلي لتدمير منظومات جوية في إيران. إذن هذه صور نشرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل لتدمير منظومات الدفاع الجوي الإيرانية داخل الأراضي الإيرانية. إذن كان قبل قليل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن أن إسرائيل نفذت غارات في العمق الإيراني، وقال أنها ضربت دفاعات جوية إيرانية ومنشآت للبتروكيماويات. وهذه الصور التي نشاهدها الآن والتي ينشرها الجيش الإسرائيلي هي لاستهداف هذه الدفاعات الجوية الإيرانية. نعم، إذن نعم سيدة ستاري صادقي، يعني ما تحدث عنه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قبل قليل، قال أنه يعني إيران استهدفت مواقع حساسة في إسرائيل، وأن على أمريكا أن تعلم أن إيران ستصمد ولن تستسلم، وأنه في حال استمر الاعتداء سنرد بشكل أكبر. ما الذي يفهم من ذلك؟
1: كما قلت آنفا، نحن نستمع إلى هذه التصريحات التي تشير إلى أن إيران على علم بهذه المصيدة الفكرية والإدراكية، بأنها تحاول أن توقع إيران في هذه المصيدة، وإيران تقول هذا وتتصرف بطريقة مختلفة، بأن هذا الهجوم هو هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، أي أنهم على علم بالخطة التي لدى الولايات المتحدة لكي تقيد إيران ويدها فيما يتعلق برد الفعل. وبالتالي هذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير إذا ما الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتوقفا عن الهجوم على البلاد، كما أننا نرى على سبيل المثال سيناريو ممكن وهو يناقش الآن في الإطار السياسي والعام في إيران، وهو إغلاق مضيق باب المندب والذي سيصعب العبور البحري، كما أننا نرى أيضا تنسيق في العمليات أكثر بين فصائل المقاومة. على سبيل المثال اليمن شاركت في الهجوم على إسرائيل، حزب الله شارك في الهجوم، وسنراهما يتعاونان أكثر وأكثر فيما يتعلق بالخطط المترتب عليها رد الفعل.
0: تتحدثين سيدة ستاري عن تصعيد أكبر، وذكرت أيضا باب المندب. ما هو حجم التصعيد الأكبر في الوقت الذي تستهدف فيه إيران كافة الأراضي الإسرائيلية، وأيضا هنالك يعني تهديد وهو تطور بالفعل يعني لافت جيوسياسيا وعسكريا بأن ينتقل الضغط إلى باب المندب ومنع السفن الإسرائيلية من المرور من هناك؟ ألا تستخدم طهران جميع أوراقها في أول يومين من المواجهة؟ إذن ما هو التصعيد الأكبر؟
1: إيران أبقت على أوراقها وذلك لردع الهجمات الإسرائيلية الأمريكية. مضيق هرمز هو أحد الأوراق بيد إيران ولم تتخلى عنه. أيضا علينا أن نتذكر أن كل ما نلاحظه إلى الآن يشير إلى أن هناك نية لإنهاء هذه الحرب بطريقة رؤية إيران لها من خلال التوصل إلى مذكرة تفاهم، وهي تؤدي إلى الاتفاق على صيغة تنهي هذه الأعمال العدائية. إذن فحليف الولايات المتحدة ووكيلها في المنطقة وهو إسرائيل بدأت الهجوم على إيران وحلفائها، إذن فهذا انتهاك لروح البنود المتعلقة بمذكرة التفاهم، وهذا انتهاك أيضا لما اتفقت عليه إيران والولايات المتحدة في أبريل، وهو وقف لإطلاق النار ووقف تبادل إطلاق النار بين البلدين. ونرى محاولات كثيرة لانتهاك هذا، وهذا انتهاك صارخ، وإيران وضحت بأنها سوف تقوم بالرد. إذن إيران لم تقم هي بنفسها بالبدء بالهجمات، ولكنها وضحت بأنها سوف تحدد أطر الرد العسكري وقواعد الاشتباك، وسوف تحاول أن تقوم بتعضيد هذه القواعد الاشتباكية في هذه المنطقة.
0: العقيد نضال أبو زيد، يعني أنت تريد أن تعقب على الصور التي ظهرت قبل قليل، سنتحدث عنها، لكن اسمح لي. العميد احتياط سفيكا حيوموفيتش، وهو الرئيس السابق لمنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، يقول هذا الصباح أنه فيما يتعلق بقدرات الإيرانيين وجاهزيتهم، فإن من يرد على عملية في بيروت بإطلاق 10 صواريخ خلال أقل من ساعة فهذا مؤشر يستوجب منا فهم القدرات التي ما زالوا يمتلكونها. هل هذه مبالغة من الناحية الإسرائيلية بقراءة المشهد الإيراني، أم أن إيران استعدت جيداً لوضع كهذا؟
2: يعني أعتقد أن إيران بالتأكيد استعدت جيدا، وهناك تقرير للآي اس دبليو انستيتيوت ستادي فور مع دراسات الحرب الأمريكي قبل عدة أيام، تقرير استخباري كان يشير إلى أن إيران تحتفظ أو ما تزال تحتفظ ب 25 إلى 21% من القدرات الصاروخية، بمعنى ربع القدرات الصاروخية الإيرانية. هذا ليس مهم، ودائما نركز عليه أنه ليس مهم كم لدى إيران من صواريخ، الأهم كم لدى إيران من منظومات أو من منصات لإطلاق هذه الصواريخ.
0: لأنه في حال عدم وجود منصات يعني لا فائدة للصواريخ،
2: يصبح الصاروخ عبارة عن أنبوب معدني جوفاء لا يمكن استخدامه. الأمر الآخر أنه تزويد الوقود لهذه الصواريخ هل هو فاعل أو لا؟ المقطع الذي نشر على الجزيرة الآن فيما يتعلق باستهداف منظومات الدفاع الجوي داخل إيران، وهو الظاهر على الشاشة الآن، هذا المقطع يؤكد على ما تحدثنا به قبل قليل بأن هذه المنظومات الدفاع الجوي الاستراتيجية خرداد، لسبب أن توضيع خرداد يكون بهذا الشكل قريب على طريق مواصلات من خلال الصورة التي تظهر، بالتالي هي من منظومات الدفاع الجوي المرنة لأن لديها قابلية حركة تتحرك من مكان إلى آخر، لذلك تحتاج إلى توضيع بالقرب من طريق عام. الأمر الآخر أن عملية التوضيع تظهر بأن المنصة عليها 6 صواريخ، 3 في المنصة العليا و3 في المنصة السفلى، ما يؤكد أن هذا المقطع أن هذه الصواريخ هي صواريخ منظومة صاروخ خرداد المتطورة الإيرانية، ما يعني أن الجانب الإسرائيلي جرد الأجواء الإيرانية ليوفر البيئة للقيام بعمليات متتالية قد نشاهدها خلال الساعات القادمة باستهداف العمق الإيراني.
0: نعم سيد عادل شديد، هل يقف بنيامين نتنياهو بالوسط بين ما يريده الداخل الإسرائيلي والضغوطات سواء من قبل الائتلاف الحاكم أو حتى المعارضة، وبين ما يريده الرئيس ترامب؟
3: يعني بالنسبة لما يريد الرأي العام في إسرائيل، نتنياهو يقود، لا بل هو المحرض الأكثر، والذي رفع سقف مطالبات الإسرائيليين حين أقنع الإسرائيليين أن إسرائيل تملك فائضا من القوة يمكنها من إعادة تشكيل المنطقة، بالتالي هو الذي رفع هذا السقف واليوم يعاني منه. الموضوع الأمريكي واضح تماما أنه هنالك تباينات في عدد من العناوين، يعني موضوع اللي هو ربط الضاحية، معادلة الضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات الشمالية، هذا فرض على بنيامين نتنياهو، هذا شكل ضربة وصفعة للعقيدة الأمنية، لا يمكن لإسرائيل أن تقبل هكذا معادلة. والأسوأ والأخطر منها والغريب أنه كيف قبل ترامب هذه المعادلة، أنه حصر المواجهة الإسرائيلية مع حزب الله بالجنوب اللبناني، هذا يعني أنه إعطاء شرعية لمقاومة حزب الله لقتل وإصابة الجنود، وهذا موضوع خط أحمر. كيف قبل رئيس ترامب؟ هذا السؤال لازال بدون إجابة. ولكن ما أعلن عن اتفاق بعد ذلك لبناني إسرائيلي أمريكي نسف ذلك، لأنه حمل حزب الله المسؤولية وطالب الحزب وقف إطلاق النار. هذا أولا. ثانيا، اليوم واضح أنه الرئيس ترامب يريد وقف الحرب، نتنياهو لا يريدها. نتنياهو كشخص مستقبله باتها مرتبط بالحرب، كما أن إسرائيل حتى اللحظة مصلحتها السياسية ومكانتها بالمنطقة تتطلب أن تبقى حالة الاشتباك والمواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران. ثم موضوع الاتفاق مع إيران، هنالك توجه جدي من قبل الرئيس ترامب لإبرام اتفاق مع إيران بغض النظر عن تفاصيله. إسرائيل لا تريد أي شكل من أشكال الاتفاق، خياراتها إما إبقاء الحرب أو الذهاب باتجاه لا حرب ولا سلم، ولكن دون أي اتفاق. هاي النقاط كفيلة بخلق حالة تباين. ولكن بما يتعلق بما حدث الأمس والرد الإسرائيلي، لا أظن أنه رئيس ترامب منع نتنياهو، لا بالعكس تماما. رئيس ترامب أقنع، يعني ورط نتنياهو بالرد، وأراد أن يظهر نتنياهو كرجل تسويات معني بالتسوية، نعم، ليس معنيا بالتصعيد، وأنه له حليف اسمه إسرائيل غير قادر على ضبطه، بمعنى إظهاره كعصا والشرطي السيء كما يقال بالعلم السياسي، اعتقادا من ترامب انه من الممكن انه
0: شكرا.
3: طرح اسرائيل وتقديم

0: إسرائيل كعصا غليظة غير قابلة على الإقناع أن يجعل الإيران يتراجع. بتقديري أنه بعد 3 شهور من استخدام السقف العسكري الأمريكي
1: شكرا سيد
0: والإسرائيلي
1: عادل،
0: لم يعد استمرار الحرب مجدي مع إيران.
1: جزيل الشكر لك سيد عادل شديد لك ولضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. وإلى السياق اللبناني من التطورات، معنا من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، نرصد معك آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان، وكان هنالك حديث إسرائيلي منذ الصباح في على لسان عدد من القادة العسكريين بأن إسرائيل ستستمر في تعميق التواجد في لبنان.
2: صحيح منى، وتعميق هذا التواجد الإسرائيلي يترجم من خلال بيان أعلن فيه حزب الله قبل قليل عن قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون الواقعة في القطاع الأوسط من جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين. وإن كان حزب الله لم يعلن عن أي بيانات مرتبطة بالاشتباكات في كونين، ولكن مصادر ميدانية عسكرية كانت تفيد بأن هناك اشتباكات ضارية في بلدة كونين، وهناك تقدم من بنت جبيل باتجاه كونين وفق ما أفدنا. ويبدو أن هذه القوات وصلت إلى بيت يحون بما تحمله من رمزية مرتبطة لتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها قبل التحرير عام 2000، وكانت تشكل معبرا أنذاك، وأيضا انطلاقا من كونها منطقة جغرافية مرتفعة. في إذا ما نظرنا إلى سياق التواجد الإسرائيلي والمناطق التي تسعى إلى احتلالها وكانت قد احتلتها أيضا، كان في القطاع الغربي من جنوب لبنان البياضة، هذه المنطقة المرتفعة والتي تعطي إطلالة وتعطي أيضا سيطرة نارية تصل حتى قضاء صور. في القطاع الأوسط التواجد عند التلال والمرتفعات وحتى في القطاع الشرقي بيت يحون ترتفع بنحو 950 مترا عن سطح البحر وتعطي سيطرة على عدد كبير من البلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل. أيضا ما زال قضاء النبطي في عين المواجهات، نتحدث عن آخر إعلانات حزب الله الذي يقول إنه يستهدف تجمعات الآليات والجنود في يحمر شقيف، هذه البلدة التي تقع على تخوم مدينة النبطية، وكان هذا القضاء محورا أساسيا في عمليات حزب الله، كان في يحمر شقيف أو قلعة شقيف التاريخية وحتى زوتر الشرقية ما زالت تشهد عمليات بالنسبة لحزب الله. اليوم هنا السؤال الأبرز، كيف سيتطور المشهد؟ هل سيدخل حزب الله في إطار العمليات التي تستهدف العمق الإسرائيلي؟ خاصة أننا في مطلع هذا الشهر كان تم التوصل إلى معادلة مرتبطة بأن عدم قصف الضاحية يعني توقف حزب الله عن استهداف العمق الإسرائيلي، وكنا نرصد وكان حزب الله يعلن أيضا استهدافات تصل إلى صفد ونهرية وكل هذه المنطقة الواقعة في العمق الإسرائيلي. ثم تم الإعلان في واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار أو عن ما وصف بخارطة طريق حتى التوصل لوقف إطلاق النار، وكان هناك ترقب وكان لبنان منخرطا في التفاوض المباشر مع إسرائيل وينتظر ما سيتمخض عنه، كما أن لبنان أيضا كان قد أرسل والقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل هو يتواجد في باكستان وله لقاء مع نظيره الباكستاني. ولكن اليوم ما حصل من انخراط إسرائيلي يعيدنا إلى مربع ما قبل السابع من حزيران يونيو حين أو السابع من أبريل بالأحرى، حين كانت إيران منخرطة في هذه الحرب وكانت تطلق الدفعات الصاروخية مشتركة بين لبنان وإيران. اليوم هناك ترقب حقيقي مع انحسار الغارات الإسرائيلية التي هي مستمرة والقصف المدفعي ولكن بوتيرة أقل.
1: جزيل الشكر لك كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مرج عيون في جنوب لبنان. وفي التداعيات الاقتصادية لما شهدته الساعات الماضية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% اليوم وسط قلق المستثمرين إزاء ضربات جديدة شنتها إسرائيل على إيران، وتجاوز سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل، في حين صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي إلى أكثر من 94 دولارا للبرميل. لفهم التداعيات الاقتصادية لما حدث في الساعات الماضية وما يمكن أن تكون انعكاساته على الأسواق العالمية، معنا في الاستوديو عامر الشبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. سيد عامر أهلا ومرحبا بك، نحن أمام ارتفاع، ما الذي قاد إلى هذا الارتفاع وما الحدث الأساسي الذي قاد إلى ارتفاع كهذا؟
3: نعم بسم الله الرحمن الرحيم، تعلمين منى أن هذا أول خرق حقيقي كبير لوقف إطلاق النار يعترف فيه الجانبان، وتبادل أيضا للضربات ما بين إسرائيل وإيران منذ يعني أبريل الماضي، منذ 8 أبريل الماضي. أعتقد بأن هذا الحدث أيضا رغم ضخامته لم يؤثر على إمدادات النفط أو الغاز إلى العالم، لذلك أيضا مع هذا الارتفاع 4 إلى 5% التأثير ما زال بسيط، ما زلنا في نطاق الأسعار.
1: يعني النسبة المتوقعة، نسبة هذا الارتفاع
3: في الواقع، نعم النسبة المتوقعة، لأنه لا يوجد أي تأثير على مثلا المرور الحقيقي في مضيق هرمز، زيادة عدد السفن مثلا أو نقصانها أو استهداف منشآت تضخ النفط أو الغاز بشكل حقيقي. الآن هذه المنشآت حتى لو تم استهداف منشأة طاقة، وهذا ينقلنا إلى علاوة أيضا ضرب منشآت طاقة جديد في المنطقة، وهو كما تعلمين ضرب منشأة مهمة للبتروكيماويات في
1: مجمع مهشهر
3: في خوزستان. أعتقد بأن هذا الأمر أيضا ما زال ضمن النطاق للتوقعات، ما زلنا أقل من $100 لبرميل سواء برنت أو غرب تكساس، وما زالت الارتفاعات أيضا كانت موجودة في الأسواق قبل 5 أيام مثلا $97 لبرنت.
1: سأعود لأسألك عن أهمية هذا المجمع مهشهر سواء بالنسبة لإيران وما ينتجه، ولكن هناك أيضا تهديدات بأن من قبل الحرس الثوري الإيراني بأن إذا أقدمت إسرائيل على الاستمرار في قصف منشآت الطاقة في إيران ستقدم إيران بالمقابل على استهداف منشآت الطاقة في المنطقة. مجرد التهديد هل سيحمل ارتفاع للأسعار؟
3: مجرد التهديد ربما يخلق نوعا من العلاوة السعرية، علاوة الخوف والترقب، لكن لا يضع الأسعار في مستويات مرتفعة إذا ما تم استهداف هذه المناطق، أو حتى إعلان إسرائيل عن إغلاق لمثلا حقول غاز كالذي حدث في التصعيد الأول في شهر مارس. أعتقد مثلا بالنسبة لإغلاق حقل ليفاثيان أو حقل كاريش الذي كان موجود في السابق، إذا ما تم هذا أعتقد الأسعار سترينها أعلى من ذلك. عدا العلاوة أيضا على أسعار النفط، أسعار الغاز تلقت أيضا دعما بارتفاع تقريبا 4 إلى 5%، الغاز الأوروبي TTF وصل إلى 51 يورو للميجاوات ساعة. نعم.
1: طيب فيما يتعلق بمجمع مهشهر، ما أهميته بالنسبة لإيران وتداعيات هذا القصف على المنطقة أيضا؟
3: نعم، ألاحظ أن إسرائيل أيضا تركز على الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، تم سابقا استهداف عسلويا والآن هرم شافي في خوزستان. أعتقد أن هذا المجمع من أكبر أو أكبر المجمعات البتروكيماوية في إيران، وتصنع بوليمرات لها استخدامات مزدوجة، من هذه الاستخدامات المدنية في صناعات بلاستيك وغيرها، وأيضا تستخدم في صناعات عسكرية لصناعة هياكل الطائرات المسيرة وبعض أجزاء الصواريخ البلاستية. لذلك هناك تركيز على هذا المجمع وصناعة البتروكيماويات التي تضررت بشكل كبير في إيران.
1: جزيل الشكر لك سيد عامر الشوبكي، والتغطية مستمرة مشاهدينا مع زميلة ازدهار شعشع.
4: شكرا لك منى. إذن نواصل مشاهدينا معكم هذه التغطية للتصعيد بين إيران وإسرائيل. وفي آخر التطورات، إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا، مشيرا إلى أنهما تتطلعان لوقف فوري لإطلاق النار. وأوضح ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. وقال ترامب إن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وإن الأمور يجب أن تسير بسرعة. وفي طهران قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي إنه جرى قصف أهداف مهمة وحساسة في إسرائيل في عمليات وصفها بالدقيقة، مشيرا إلى أن العدو تكبد خسائر كبيرة. وقال التلفزيون الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات الإسرائيلية في سماء طهران. هذا وأكد رئيس الطوارئ في العاصمة طهران أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالعاصمة. على الجانب الآخر قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش هاجم بنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ الإيرانية بمجمع مهشهر للبتروكيماويات، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لأيام وربما لأسابيع من القتال مع إيران ولاحتمال انضمام حزب الله. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش لن يتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية. وكانت صفارة الإنذار قد أطلقت في مناطق واسعة من إسرائيل منذ صباح اليوم، منها تل أبيب وحيفا، وذلك عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. لمتابعة آخر التطورات معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، معنا من رام الله أيضا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك نور الدين الدغير. التطورات تتلاحق إن كان على المستوى السياسي أو الميداني، آخر ما رصدتموه تحديدا من المواقف في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يدعو فيها إلى وقف القتال وقف الحرب.
5: دار بكل تأكيد هذا عنصر مهم وأساسي وسؤال مطروح، هل ستؤدي هذه الحرب القائمة الآن بين إيران وإسرائيل إلى تعطيل مسلسل المفاوضات الإيرانية الأمريكية الذي كان الحديث أنه وصل إلى مرحلة متقدمة خاصة مع وجود الباكستاني في العاصمة الإيرانية طهران؟ بكل تأكيد هناك معادلة هنا في طهران ربما يبدو أن الجانب العسكري هو من يحاول سكها بالدرجة الأولى، والتي تقول بأن المفاوضات تحت الحرب أفضل من المفاوضات تحت السلم. لماذا؟ لأنه خلال مرحلة وقف إطلاق النار كان هناك تمديد لعملية المفاوضات وعدم الوصول لأي نتيجة وفقدان لما يمكن أن يصطلح عليه بالأوراق الاستراتيجية والمهمة ذات البعد العسكري وذات البعد الأمني التي يمكن الرهان عليها على طاولة الرهان بها على طاولة المفاوضات. الآن العودة إلى طاولة المفاوضات ربما قد تكون تحت ظل النار كما يحدث الآن. هناك تفصيل مهم ازدهار يمكن الإشارة إليه، وهو كيف تحولت أو كيف دخلت إيران لهذه المعركة. كان هناك حراك سياسي، يبدو أن الهجمة الإسرائيلية على بيروت قلبت المعادلة هنا، وتحول الأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني إلى مقر خاتم الأنبياء، حيث أعطيت له الصلاحيات الكاملة هنا في طهران وفي إيران لتحديد أي مسلك يمكن أن تتخذه إيران. هل الإبقاء على الحالة لا حرب ولا سلم، أو الدخول في حرب ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على بيروت؟ فيبدو أن مقر خاتم الأنبياء اتخذ قراره بالمواجهة العسكرية، وهنا يبدو أنه في حالة سك المعادلة القائلة يمكن التوصل إلى السلام تحت ظل النار، وهو ما يحدث الآن. هنا نقف كذلك ازدهار عند المشهد العسكري، ويبدو كذلك نوعا ما متغير بشكل كبير جدا عن المشهد العسكري الذي كان خلال سواء حرب حزيران أو حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في طبيعة التعاطي والتعامل الإيراني. نلاحظ هنا أنه لحد الساعة لم يتم الإعلان والكشف بشكل كبير عن العمليات والرشقات الصاروخية التي تطلقها طهران. هنا يمكن القول بأن الجانب العسكري الإيراني والمنظومة ومسؤولي المنظومة الصاروخية التجأوا إلى مسألة السرية في العمليات العسكرية أكثر من الإعلان عنها. ربما هذا هدفه العسكري هو إحداث ما يصطلح عليه بعنصر المفاجأة، وهذه نقطة أساسية ومهمة، وصول الصواريخ أو إطلاق الصواريخ والاستشعارها في اللحظة التي خرجت من الأراضي الإيرانية، وهذا عنصر مهم لمنع اعتراضها وهي تتوجه إلى إسرائيل من أجل الوصول بشكل بكثافة وبشكل أكبر داخل الأراضي الإسرائيلية. النقطة الثانية والمهمة وهي معادلة الردع المتبادل. يبدو أن طهران سكت هذه المعادلة وهي رسالة إلى إسرائيل. بيروت تبقى عنصر أساسي والضاحية عنصر أساسي في هذه المواجهة العسكرية. النقطة الثانية المصالح الاستراتيجية ذات البعد الاستراتيجي هنا في إيران، هذه عنصر أساسي كذلك في هذه المعادلة. أي مسألة استراتيجية أو أي عنصر استراتيجي في إيران يشمل الطاقة يشمل المسائل والعناصر الحيوية، بكل تأكيد الجانب الإيراني يقول بأنه سيستهدف تلك المناطق، وبالتالي نحن نتحدث عن معادلة الردع والردع المتبادل بناء على مجموعة من النظريات العسكرية التي تقوم بالأساس على مبدأ إطلاق صواريخ ورشقات صاروخية واستعمال الصواريخ الفرط الصوتية والصواريخ البعيدة وذات الرؤوس الثقيلة التي يتجاوز وزنها أكثر من 1500 كيلوغرام إلى 2000 كيلوغرام. لكن هناك سؤال جوهري ومهم ازدهار، هل هذه الحرب ستتوقف عند هذه الحدود الإيرانية الإسرائيلية؟ الأمر ربما فيه الكثير من علامات الاستفهام، بمعنى آخر أنه إذا لم يحدث أي تغيير في المشهد العسكري ولم يحدث أي تغيير في مسألة وقف إطلاق النار، وتطورت الكثافة النارية للإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية باستهداف المناطق الاستراتيجية، ربما قد نشهد كذلك تغير في العملية العسكرية. هذا نستشفه ازدهار من ماذا؟ من تصريحات مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري حينما لا يريد أن يفصل ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ليقول بأن أي عملية إسرائيلية هي بضوء أخضر أمريكي، حتى وإن كانت التصريحات القادمة من البيت الأبيض ربما تلعب نوعا ما دور الحياد في هذه العملية العسكرية، وهذا ربما قد يتطور إلى مواجهة شاملة. لكن لحد الساعة يمكن وصف ما يحدث الآن ما بين إيران وإسرائيل هو عملية جس النبض أكثر من عمليات عسكرية. لحد الساعة ليست هناك كثافة نيرانية ما بين إيران وإسرائيل، هناك نوع من الحذر والاحتياط في العمليات العسكرية، وهذا واضح سواء في العمليات الإسرائيلية أو حتى في العمليات الإيرانية. إذن نحن الآن في مرحلة جس النبض، مرحلة جس النبض هذه ربما قد تؤدي إلى مسألة وقف إطلاق النار، وخاصة سمعنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران وبالتحديد من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث بشكل واضح ليقول بأن هناك وسطات إقليمية الآن تتدخل بشكل كبير وبشكل مباشر من أجل وقف إطلاق النار. ربما قد يلعب هذا العنصر دور فاعل وأساسي في كبح وفي الحد من العمليات العسكرية ما بين إيران وإسرائيل، وربما إفساح المجال أكبر للمفاوضات. هذا قد يحدث كذلك، خاصة أننا نتحدث على أن لحد الساعة لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني أعلن نهاية المفاوضات أو فشل المفاوضات، بمعنى أن تبادل الرسائل والمفاوضات غير المباشرة لا تزال قائمة تحت إسرائيل لكن تحت عنوان إيراني، المفاوضات تحت النار.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير. الآن معك وليد العمري. من خلال ما تبعتموه ورصدتموه وليد في التصريحات والمواقف الإسرائيلية، هل من مؤشرات ربما على انصياع لهذا المطلب الأمريكي من قبل الرئيس ترامب للطرفين بوقف إطلاق النار وفورا؟
6: نعم، هناك مؤشران على ذلك في إسرائيل. الأول نقلته صحيفة إسرائيل هيوم قبل قليل عن مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل والولايات المتحدة قد أبرقتا إلى إيران بطرقهما غير المباشرة بأنه إذا توقفت عن إطلاق الصواريخ فإن إسرائيل لن تواصل الهجمات. والمؤشر الآخر بأن نتنياهو وبعد اجتماع الطاقم الوزاري المصغر، الاجتماع المقلص لهذا المجلس الذي بحث مخططات عسكرية للجيش لمواصلة الحرب، دعا المجلس الوزاري المصغر بهيئته الموسعة لاجتماع مساء هذا اليوم، وذلك على خلفية دعوة الرئيس الأمريكي لإسرائيل وإيران بوقف الحرب ووقف القتال. هذه المؤشرات ربما تشير إلى أن الأمور والتوتر قد يتم تبديده خلال الساعات المقبلة، رغم أن في إسرائيل وهو ما نقلته الإذاعة قبل قليل قد قامت الطائرات الإسرائيلية بغارة جديدة استهدفت منظومة للدفاعات الجوية في غرب إيران وقامت بتدميرها حسب ما تم إعلانه، وذلك إضافة إلى كل الهجمات السابقة أو الموجات الهجمات السابقة الثلاث التي استهدفت نحو 20 هدفا في أنحاء إيران، من بينها كما قالت قواعد إطلاق للصواريخ أرض-أرض ومنشآت لتصنيع الذخيرة والسلاح وأخرى منشآت مختلفة بينها مجمع البتروكيماويات وأيضا جامعة تقول بأنها تتبع للحرس الثوري. هذا المواقف الجديدة ربما تدفع باتجاه التهدئة، هذا إذا أرادت الولايات المتحدة أن تفرض ذلك على إسرائيل وعلى نتنياهو بالتحديد، لأن طلب الرئيس الأمريكي يأتي في وقت تكشفت فيه معلومات أيضا عن أن قيادة الجيش الإسرائيلي وقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي كانوا قد أجروا عمليات تقييم أمني خلال الليلة الماضية، وأن هناك تواصل بينهما بهذا
4: قليلا وليد،
6: وهو ما معناه حتى لو لم تشارك أمريكا مباشرة.
4: لنشير إلى هذا الخبر العاجل وربما أشرت إليه في سياق حديثك قبل قليل، إسرائيل هيوم عن مصادر تقول إسرائيل والولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إلى إيران النار مجددا. نعود إليك وليد. إذن
6: نعم، هذا مؤشر كما قلت على أن الأمور قد تندفع نحو التهدئة، يضاف إلى أن نتنياهو قد استدعى الطاقم الوزاري الأمني السياسي المصغر بهيئته الموسعة من أجل بحث طلب الرئيس الأمريكي مساء هذا اليوم، وهو ما يشير إلى أنه قد لا يجد مفرا من الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص. ميدانيا ما كان قد جرى اليوم يبدو أنه في حسابات الإسرائيليين قد يمتد إلى يوم غد. وزير التربية والتعليم في إسرائيل أعلن بأن المدارس والعملية التعليمية ستبقى معلقة والمدارس ستبقى مغلقة يوم غد أيضا، وهو أيضا ما يشير إلى أن الجبهة الداخلية في حساباتها قد تبقي على حالة الطوارئ والإجراءات التي قيدت فيها الإسرائيليين منذ الليلة الماضية وتحديدا صباح هذا اليوم، مع موجات إطلاق الصواريخ من إيران والتي شملت كافة أرجاء إسرائيل تقريبا، وبعضها قد سقط في أهداف داخل إسرائيل وأخرى تم اعتراضها في الأجواء الإسرائيلية أو قبل دخولها للأجواء الإسرائيلية، لكنها أجبرت نحو 8 ملايين إسرائيلي على التزام الملاجئ والغرف المحصنة لأكثر من ساعة، وشلت الحياة بما فيها في مطار بن غوريون المنفذ الجوي الوحيد لإسرائيل نحو العالم، واضطرت بعض الرحلات القليلة إلى أن إما أن تقفل عائدة وتهبط في لارنكا بقبرص، أو بعض الشركات عادت وأعلنت أنها لن تستأنف رحلاتها خلال اليومين التاليين.
4: شكرا جزيلا لك وليد العمري، لازلنا نرصد التطورات أولا بأول والأخبار العاجلة أيضا. الآن أكسيوس عن مسؤول أمريكي في هذا الخبر العاجل، تقول واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها بهذه الجزئية. أنتقل إليك محمد الأحمد حول كيفية إدارة هذه المرحلة على المستوى الأمريكي في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
7: نعم الزيار، أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكست في الواقع تمسكا واضحا بالمسار الدبلوماسي رغم هذا التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران. ترامب دعا الجانبين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا أن كل من إسرائيل وإيران يبديان رغبة في ذلك. ترامب قال كذلك في منشور على منصة تروث سوشيال إن المفاوضات النهائية بشأن السلام لا تزال مستمرة، ألمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم اعتراض هذا الاتفاق بحسب تعبيره بسبب الحماقة أو سوء التقدير كما قال. لكنه شدد بالمقابل على أن الحصار المفروض على إيران سيبقى قائما وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. بمعنى آخر ازدهار، فإن الرسالة التي يحاول ترامب إيصالها حاليا هي أن التصعيد الميداني لم ينهي فرص التوصل إلى اتفاق، وبأن واشنطن لا تزال تعتقد أن نافذة التفاوض مفتوحة، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بأدوات الضغط وفي مقدمتها استمرار هذا الحصار البحري على إيران إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية. كقراءة لهذا المنشور، ترامب على ما يبدو يحاول توجيه رسالة طمأنة بأن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لم تؤدي إلى انهيار المسار التفاوضي بالكامل. فعندما يتحدث عن أن المفاوضات النهائية بشأن السلام لا تزال مستمرة، هو يسعى إلى إبقاء الانطباع بأن واشنطن ما تزال تسيطر على مسار الأحداث وبأن الاتفاق لا يزال ممكنا رغم هذا التصعيد. طبعا هذه التصريحات تعكس أيضا استمرار استراتيجية الضغط والتفاوض في نفس الوقت التي تبناها ترامب منذ بداية الأزمة. هو من جهة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، يتحدث عن السلام، لكنه من جهة أخرى يمتنع عن تقديم أي تخفيف للضغوط قبل الوصول إلى اتفاق نهائي، وهو ما يفسر تشديده على أن هذا الحصار سيبقى قائما حتى توقيع الاتفاق، بمعنى أن واشنطن لا تريد أن تمنح طهران أي مكاسب مسبقة مقابل مجرد وقف هذا التصعيد والعودة إلى المفاوضات. وهناك أيضا بعد سياسي مهم في اختيار ترامب لعبارة أن الاتفاق قد يفشل بسبب الحماقة أو سوء التقدير. هي عبارة تبدو موجهة إلى أكثر من طرف، إلى إيران كي لا ترفع سقف مطالبها، وإلى إسرائيل أيضا كي لا تقدم على خطوات عسكرية قد تعرقل المفاوضات. ترامب يحاول على ما يبدو تثبيت معادلة مفادها أن التصعيد العسكري يجب أن يتوقف فورا، لكن الضغوط الأمريكية بالمقابل لن تتوقف. وهذه التصريحات ازدهار جاءت بعد تقارير أمريكية أفادت بأن ترامب طلب في اتصال هاتفي مقتطب لم يدم إلا 30 دقيقة أو أقل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث وعدم تنفيذ رد انتقامي على إيران، لكن يبدو أن نتنياهو اختار مخالفة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يفسر أيضا هذه العواجل التي تنقلها أكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن لم توافق على هذه الضربات الإسرائيلية وطلبت من تل أبيب إيقافها. بحسب CNN وأكسيوس، ترامب حذر،
4: وها هي ردود الفعل الإيرانية
7: قد
4: بدأت
7: تتضح، المفاوضات الجارية
4: بدأت تتضح. الآن ننوي لهذا الخبر العاجل، مقر خاتم الأنبياء يقول نعلن وقف العمليات العسكرية ونؤكد أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون ردنا أشد قوة، فيما يبدو استجابة ربما للمطلب الأمريكي في هذه المرحلة. محمد،
7: نعم، خصوصا أن التسريبات الأمريكية تشير إلى أن ترامب يعتبر أن المفاوضات مع إيران دخلت ما وصفه مسؤول أمريكي بالربع الأخير، أي مراحل متقدمة، وبأن ترامب أشار في اتصاله مع نتنياهو بأن واشنطن باتت قريبة من إبرام اتفاق جيد. لذلك ترامب يعتبر بأن المنطقة شهدت ما يكفي من مواجهات، وبأن إسرائيل وإيران أخذت نصيبهما من الضربات، وأن المنطقة ليست بحاجة إلى جولة جديدة من المواجهة، بل إلى الانتقال إلى مرحلة الاتفاق. لكن هذه التطورات المتلاحقة في الواقع تعزز الانطباع بوجود تباين حقيقي بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة هذا الملف. ترامب يركز على إنهاء هذه الأزمة بسبب تداعياتها، خاصة على المستوى الداخلي، التحركات في الكونغرس، أسعار الطاقة، المزاج الشعبي الرافض لهذه الحرب. لكن إسرائيل يبدو أنها تذهب باتجاه الضغط نحو تشديد المسار العسكري على إيران باعتبارها أداة سياسية ربما لتحسين شروط أي اتفاق محتمل من جانب إسرائيل، وبالتالي هذا التباين أيضا يمتد إلى الساحة اللبنانية، خاصة أن ترامب أعرب عن استيائه من الضربات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت والتي فجرت
4: هذا الموقف. شكرا محمد الأحمد. سنعود إلى نور الدين الدغير لرصد التطورات في الموقف الإيراني، تحديدا مع إعلان إيران وقف العمليات. نور الدين الدغير، ماذا نفهم من هذا الإعلان؟
5: ازدهار بكل تأكيد، وكما أشرنا في وقت سابق على أن هناك وسطات إقليمية كانت تتحرك بشكل كبير جدا من أجل وقف هذه العمليات. المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن الوسيط استطاع بشكل أو بآخر أن ينقل رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاصمة الإيرانية طهران. مفاد هذه الرسالة تقول بأن إذا ما استطاعت إيران إيقاف عملياتها العسكرية فإن إسرائيل ستوقف كذلك عملياتها العسكرية ضد إيران. لكن الجانب الإيراني يبدو أن مسألة إيقاف العمليات العسكرية على إيران ربما هو يريد أن يفهمها بشكل أو بآخر، بمعنى أن الجانب الإيراني يطالب بأن العمليات العسكرية إذا تم إيقافها لن تشمل فقط إيران، ولكن كذلك أن تشمل الضاحية الجنوبية وبيروت. إذن المعادلة الإيرانية التي نقلت للوسيط بحسب المعلومات الرائجة هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والتي نقلها الإيرانيون وبالتحديد مقر خاتم الأنبياء إلى الوسطاء والوسيط الذي يتحرك بهذا الاتجاه، يقول بأنهم أبلغوا الجانب الأمريكي أنه في حال إذا ما تم إيقاف العمليات الإيرانية فعلى الجانب الإسرائيلي أن يوقف عملياته العسكرية، ليس فقط بين إيران وإسرائيل، ولكن كذلك أن تشمل هذه العملية الضاحية الجنوبية وبيروت. إذن هذه هي المعادلة، وهذا يمكن فهمه ازدهار في شق ما كنا تحدثنا عنه، والسؤال هل هذه المفاوضات متواصلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران؟ بكل تأكيد المفاوضات لم تنقطع، تواصل مستمر عبر الوسيط، حتى بعد المعلومات تشير بأنه التي تراج هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تشير بأن الوسيط الباكستاني لم يغادر طهران. نحاول أن نتأكد من مدى صحة هذه المعلومات حتى يقال بأن الجانب الأمريكي هو من طلب من الوسيط الباكستاني البقاء في العاصمة الإيرانية طهران. لماذا؟ لأن مسار المفاوضات قبل الهجوم الإسرائيلي وصل إلى مرحلة مهمة جدا في تقريب وجهات النظر، سواء من خلال الرسالة التي أرسلها وصلت إلى المرشد الإيراني عبر الوسيط الباكستاني، وهذه رسالة مهمة، الرسالة في مفهومها بحسب ما فهمنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران أن لديها عنصرين أساسيين ازدهار. العنصر الأول وهي محاولة أخذ تنازلات ليس فقط من طهران ولكن من الولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة من الشروط، والنقطة الثانية جدولة زمنية

0: لكيفية عودة الأموال المجمدة إلى طهران بما يستجيب لمطالب طهران وكذلك بما يستجيب للشروط الإيرانية. إذن يمكن القول بخلاصة عامة وبعنوان عريض ازدهار، نحن الآن في مرحلة تجريبية. إلى أي مدى يمكن أن يستطيع الوسيط أن يحقق مسألة وقف إطلاق النار بشكل كامل؟ الإيرانيين استجابوا للطلب على ما يبدو من خلال مقر خاتم الأنبياء. الآن الكرة في الملعب الإسرائيلي،
1: ولذلك سنتوجه مباشرة إلى وليد العمري.
0: يمكن أن يضغط على الجانب
1: شكرا لك
0: لإيقاف العمليات.
1: نور الدين، وليد العمري، كنا نتحدث قبل قليل عن مؤشرات ربما إيجابية تتعلق بوقف إطلاق النار. الآن الموقف الإيراني بدأ واضحا، هل من موقف رسمي إسرائيلي يتعلق بوقف إطلاق النار؟
2: حتى الساعة لم يصدر موقف إسرائيلي رسمي، لكن متوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن نتنياهو قد استدعى المجلس الوزاري الأمن السياسي المصغر بهيئته الموسعة، وهو شبه مجلس الوزراء تقريبا وأعلى منه، لاتخاذ قرارات بخصوص طلب الرئيس ترامب وقف القتال. وواضح أن التطورات تسير على أرض الواقع أسرع من الأخبار العاجلة التي ترد، ولذلك التوقعات بأن إسرائيل هي الأخرى لابد وأن تستجيب للرئيس الأمريكي. وسبق أن تم ذلك في حرب 12 يوما في حزيران الماضي، وفي حرب 40 يوما التي انتهت في 8 أبريل الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار وألزم إسرائيل بها. وهذه المرة يبدو أننا سنشهد تطورات مشابهة، لأن ما ورد من معلومات في إسرائيل ونقلتها إسرائيل هيوم وبعض المصادر الأخرى عن مصادر عليمة في صناع القرار الإسرائيلية، بأن الرسالة كانت إسرائيلية أمريكية إلى إيران بأنه إذا أوقفت إطلاق الصواريخ وإطلاق النار فإن إسرائيل من جانبها ستوقف إطلاق النار هي الأخرى. هذا التطور يعتبر مفصلي في مسار هذه المواجهة التي بدأت منذ أن أغارت إسرائيل وقصفت في بيروت، ومن ثم ردت إيران بقصف إسرائيل الليلة الماضية خاصة شمال إسرائيل، وتطور الموقف إلى غارات إسرائيلية صباح هذا اليوم، وبعده بغارات صاروخية إيرانية. الآن نحن أمام تطورات سياسية، واضح أن من يقودها هو الرئيس الأمريكي ترامب.
1: شكرا جزيلا لك الزميل وليد العمري، وللزملاء أيضا في طهران وواشنطن. الآن معنا ضيوفنا في الأستوديو، الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. معنا أيضا من نابلس الدكتور رائد النعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. معنا باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. وفي الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك دكتورة ستاري صادقي بخصوص هذا الإعلان الإيراني. ماذا يعني في هذا التوقيت أن تعلن إيران وقف إطلاق النار أو وقف عملياتها كما تقول؟
3: أوضحت إيران أن هجماتها على الأراضي المحتلة جاء رداً على انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في بيروت بشكل خاص في الضاحية الجنوبية. وطالما أن إسرائيل لا تواصل هجماتها فإيران لن تستمر بالتصعيد، ولكن أعتقد أن رسالة إيران في هذه الجولة من القتال بين إيران والنظام الصهيوني هي أننا للمرة الأولى سنرد على أي هجوم على حلفائنا. هذه قاعدة غير اعتيادية، في السابق لم نرى إيران تفعل ذلك، فكانت ترد فقط على الهجمات التي تستهدفها بشكل مباشر على أراضيها. وهذا إعلان عن عقيدة عسكرية جديدة عند إيران، حيث تغيرت قواعد الاشتباك وتعيد إيران تحديد نطاق نطاق عملياتها العسكرية. سيكون ذلك رسالة أيضا إلى النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. إذا وصلتم الهجوم على حلفائنا في لبنان أو في أرجاء أخرى من العالم، فإن إيران سترد. العمليات العسكرية الإيرانية تأتي كرد على هجوم على إيران أو حلفائها، وهي وبذلك هذا موقف استباقي أكثر منه رد فعل مثلما جرت العادة. إن لم يكن هناك أي عمل عسكري إسرائيلي أكان ضد إسرائيل ضد إيران عفوا أو ضد لبنان، فإن إيران لن ترد. ولكن إذا واصل النظام الصهيوني استهداف حتى لبنان، فإيران سترد على ذلك.
1: محجوب الزويري، ماذا نفهم من هذه الاستجابة من قبل الأطراف لمطلب الرئيس الأمريكي بوقف الحرب؟ لدينا موقف رسمي إيراني، في إسرائيل مؤشرات تتحدث عن هذا الاتجاه، لم يأتي تأكيد رسمي، ولكن يعني استجابة واضحة للأطراف بدعوة الرئيس ترامب، ماذا نفهم منها؟
4: الحقيقة ازدهار ما جرى هو سوء تقدير إسرائيلي بالغ الخطورة. اعتقدت بأنها عبر قصف الضاحية التي تم اعتبارها خطا أحمر استقبال ضربات إيرانية، اعتبرته عملا قد لا يحدث له أي ردة فعل، وتجاهلت أيضا ما كان يقوله الرئيس الأمريكي أنه لا يريد أن ندخل في أي صفحة جديدة من الصدام العسكري ما بين إسرائيل وإيران. سوء التقدير الإسرائيلي باعتقادي كان في أنه لا يمكن لإيران الرد، وبالتالي يمكن لإسرائيل المضي في إحداث وقائع أكثر في لبنان، وعليه فصل الساحات يتحقق، صورة إيران بأنها تتخلى عن حلفائها تتحقق، وأن إسرائيل عمليا هي صاحبة الصوت. ما جرى عمليا قلب ظهر المجان. الإيرانيون ردوا وردوا بشكل مستمر، نحن تقريبا حوالي أمام 18 ساعة أو أقل.
1: هل كان هذا السيناريو متوقعا؟ يعني كنا نتحدث في مرحلة ما عن بعض السيناريوهات، ضربات محدودة فيما يتعلق بالسيناريو التصعيد، عودة لحرب ربما تكون أكبر وأشمل وتشمل المنطقة ربما. هذا السيناريو الذي شاهدناه هذه الليلة، هل كان ضمن السيناريوهات المطروحة؟
4: نعم، شخصيا قد أشرت أنه في عندنا دومينو في المنطقة، كان في منطقتنا عبر الاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران، إما في المياه الإقليمية أو عبر ردود إيرانية على دول الخليج، كنا في حالة دومينو من الصراع موجودة. وهذه المرحلة ازدهار كانت تقول بأنه إما أن نعبر إلى اتفاق أو نعود إلى حرب أعمق وأكثر شراسة. ما حصل ليلة أمس هو استمرار لحالة الدومينو، بمعنى آخر الأطراف منخرطة في حالة الصراع لكنها غير راغبة في الذهاب إلى حرب شاملة. وبالتالي ما حصل في الساعات الماضية هو إشارة أننا نعبر إلى مرحلة الاتفاق، ولكن عبر جسر ملتهب من الخلافات. واضح تماما أن إسرائيل أمام اختبار حقيقي. كلمة واحدة أو جملة أختم بها ازدهار، أنا أعتقد بأنه نحن الآن أمام ساعة حقيقة مهمة. إن انضبطت إسرائيل في حركتها ولم تقصف لبنان، فإن إيران وقعت السطر الأخير بهذه الحرب بأن حلفائها الإقليميين لن يتم المساس بها،
1: وثبتت معادلة للرد في هذه المرحلة.
4: لا شك في ذلك.
1: باتريك مارا، لافت أيضا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الذي يدعو فيه الأطراف إلى وقف إطلاق النار. الرئيس ترامب المعروف بتصريحاته المتشددة اللافتة باتجاه إيران المهددة في بعض الأحيان، اليوم يلعب دور الوسيط والمهدئ للأطراف. نود أن نفهم ما الذي يجول ويدور في عقل الرئيس ترامب، وكيف تدير الولايات المتحدة هذه المرحلة من الصراع؟
3: منذ أقل من ساعة دعا الرئيس الأمريكي إسرائيل وإيران إلى وقف القتال، وقال إنهما تتطلعان إلى وقف إطلاق النار. ويتساءل المرء ماذا يعني؟ هل يعني أنه سيحصل اليوم أو بعد 3 أيام؟ ومتى نسمع من إسرائيل يبدو أن هناك أخبار إيجابية. ما زال علينا أن نستمع إلى ما سيصدر من إسرائيل، ولكن بقاء الوسيط الباكستاني أيضا يبدو كمؤشر إيجابي، لأنه يبدو أن خط التواصل أو الاتصال المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المساعي الدبلوماسية قائم. وليس سرا على أحد أن الرئيس الأمريكي يريد أن تنجح المساعي الدبلوماسية، يريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، ولكن ذلك لن يحصل بالتأكيد إذا تقاتلت إيران وإسرائيل. وعندما نقيم ما حصل في الساعات الماضية مع ما يحصل الآن، فالآن المؤشرات أكثر إيجابية.

0: ولفت أيضا ما نشرته أكسيوس عن مصادر بأن الولايات المتحدة رئيس ترامب كان يرفض قيام إسرائيل بضربات على إيران. لماذا لم تستجب إسرائيل لهذا الرفض الأمريكي والآن تستجب لدعوة وقف إطلاق النار؟
1: Well, I think Benjamin Netanyahu, when the missiles were while they intercepted the missile.
2: مع اعتراض الصواريخ أعتقد أن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر للرد على إيران. بالتأكيد الرئيس ترامب قال أنه سيتواصل مع نتنياهو حول هذا الموضوع ويطلب منه وقف إطلاق النار. في تلك المرحلة كان الناس يتساءلون إن كانت مجرد مسرحية أو أن الرئيس ترامب أعطاه الضوء الأخضر وهو يزعم أنه رفض، ولكن تبين أن نتنياهو اتخذ القرار بشكل أحادي ردا على إيران. والرئيس ترامب بالفعل لم يكن يريد منه أن يهاجم إيران.
0: دكتور صالح المطيري، قراءة في المشهد، تطورات الأخيرة حتى الإعلان الإيراني لوقف العمليات الإيرانية في هذه المرحلة، وأيضا دور الوسطاء في تثبيت ربما هذا الإعلان الآن.
3: ما في شك بأنه هناك دور مهم للوسطاء سواء الباكستاني أو الوسطاء الخليجي، لكن دعيني ازدهار أن أقول شيئا بأنه هذه هي الرتوش المهمة للتوصل إلى اتفاق أو توقيع هذا الاتفاق. اتفاق بظني وتقديري بأنه أصلا تم التوصل إليه من فترة طويلة منذ حتى أبريل الماضي، لكن كان
0: ما الداعي إذن إلى
3: أنا هذه ضرورات، لأنه أحيانا بأنه هذه العمليات العسكرية ربما تحسن من بعض المواقف التفاوضية أو القوة التفاوضية، لكنها لا تحسم النتائج. النتائج محسومة منذ زمن بعيد، منذ أبريل. أنا هذا تقديري وأعطيك عدة أمثلة. الآن هي نفس الرواية، وكأن الطرفين هم وجهة لعملة واحدة. رئيس ترامب كرر أكثر من مرة بأنه استجابة لطلبات وعقلاء وحكماء، استجابة للوسطاء الخيرين. الآن إيران تقول نفس اللغة تماما، استجابة للوسطاء وتقديرا. لكن ما يلفت النظر الآن هو أهمية الرواية، لأن إيران يهمها الرواية أكثر حتى من الولايات المتحدة. أنا كنت أظن بأن الرئيس الأمريكي حريص جدا على رواية النصر، لا، الآن العدوى كاملة في إيران. وأعطيك مثالا على ذلك، الآن هم بدأوا يظهروا ويفتخروا بأننا للمرة الأولى إيران تبادر بالضرب دفاعا عن حلفائه. إذن لماذا كنتم تعتمدون على هؤلاء الحلفاء وتحثونهم ويقاتلوا نيابة عنكم ويدافعوا ويتبنوا الموقف الإيراني؟ هل التفاخر الآن بأنكم بادرتم بالضربة دون أن يكون ردة فعل؟ ما لبنان يضرب منذ مارس الماضي، منذ أن دخل حزب الله في هذه المواجهة. كم عدد الضحايا والشهداء الذين قدموا في لبنان؟ الآلاف حتى هذه اللحظة. ثانيا، ما حصل بالأمس هو تحدي إرادتين، هل نتنياهو يؤثر على القرار الأمريكي أم لا؟ فبالتالي عندما ضرب جنوب الضاحية في لبنان، وهو ضرب مبنى واحدا فقط في إشارة للتحدي، ثم ردت إيران بهذه الصواريخ، ثم كان الرد الإسرائيلي كذلك بالتأكيد مؤلم واستهدف مصانع مهمة. وبالتالي هنا الحديث عن الرواية، هل هذه الرواية مهمة الآن بأن إيران تقول ما زلنا بقدراتنا وما زلنا نستطيع أن نبادر وما زلنا نستطيع أن نحمي وندافع عن وكلاءنا، وكذلك إسرائيل تقول بأن لدي السلطة
0: والقدرة، تقول بأننا لن نفصل
3: بالذات هذا واحد مهم. الأمر المهم الآخر بأنه طالت الهدنة الآن 60 يوم، الحرب كانت 40 يوم، الهدنة 60 يوم، فهذا البعد عن القتال ربما يعطي الآن الخطاب والنصر مهم إذا ما ذهبوا إلى التنازلات وتوقيع هذه الاتفاقية.
0: نود أن نفهم أيضا الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة. دكتور رائد، انعرات من نابلس قراءة في الموقف الإسرائيلي، حتى الآن لم يخرج موقف رسمي إسرائيلي. في تقديرك هل الموقف متأخرا ما نسمعه والمؤشرات تتحدث عن تقارير إعلامية منقولة ربما عن مصادر مطلعة ومصادر مقربة، الموقف الرسمي الإسرائيلي لماذا لم يظهر حتى اللحظة؟
4: مساء الخير لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين.
0: أهلا.
4: يعني حقيقة إسرائيل عاشت صدمة لا تقل عن صدمة 7 أكتوبر بعدما قامت إيران بقصف المناطق الإسرائيلية. أعتقد أن هذه الصدمة لها 3 محددات ومنطلقات جعلت صانع القرار الإسرائيلي وبالذات الحكومة ونتنياهو يعيش هذه الصدمة.

0: وهي الصدمة فيما يتعلق بالرواية نتنياهو وإسرائيل التي منذ 7 أكتوبر وهي تحاول أن تبين للجمهور الإسرائيلي وللمنطقة وتحاول أن تزرع ثقافة سياسية أن إسرائيل لم تهزم، إسرائيل لا تريد أن توقف الحرب، إسرائيل هي التي تريد أن تشعل الحروب. الآن إسرائيل باتت عاجزة عن الإجابة لا لجمهورها ولا لمعارضيها نتنياهو لمعارضيه ولا حتى لباقي الأعداء بين قوسين عندما قامت إيران بقصف إسرائيل واستهدفتها بهذا الحجم.
1: هل تغيرت المعادلة الإسرائيلية؟ اسمح لي دكتور نعرات، هل تغيرت المعادلة إسرائيليا؟ إسرائيل بالأمس بحسب المراقبين كانت تود في تصعيد أكبر، لا تريد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تضع العراقيل، تضع التحديات، تضغط بحسب المراقبين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم إسرائيل تساوم إيران، إذا أوقفتم الهجمات سنوقف إطلاق النار، يعني هل تغيرت المعادلة إسرائيلية؟
0: أنا باعتقادي تغيرت مشهديا، يعني لطالما عشنا في جدل ونقاش حول مدى صلابة الموقف الإسرائيلي في أنه لا يريد التوصل إلى اتفاق وأنه يريد أن يبقي على الحرب وأنه كذا، ولطالما قلنا أن إسرائيل تراهن على أن الأمريكي سيدفع الثمن، الأمريكي سيضغط، ولذلك من مصلحة إسرائيل أن تبدو أنها لا تريد اتفاق. ولكن هل إسرائيل تقوى على استمرار الحرب؟ هذا كان موضوع يعني ذات شكوك كبيرة، ولطالما تحدث حتى إسرائيليون منصفون وإسرائيليون تقنيون عن عدم قدرة إسرائيل على العودة إلى الحرب أو مواصلتها. اليوم يعني تحطمت هذه الرواية عندما قامت إيران نفسها التي لطالما استندت الرواية الإسرائيلية على قضية أن إيران لم تعد تقوى، إيران دمرت قواها، إيران مهدمة، النظام الإيراني يتآكل من الداخل، إيران تحت العقوبات ستسقط. اليوم عندما تقوم إيران باعتقادي هذه صدمة كبيرة، لغاية الآن الشارع الإسرائيلي والمعارضة ينتظر نتنياهو والحكومة ماذا ستقول للشارع، خاصة وأن مخرجات هذه الضربة قد تقود إلى إلغاء الفعل الإسرائيلي في الضاحية وفي لبنان، وهذا سيشكل محدد جديد في العلاقة الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية في قادم الأيام.
1: دكتور محجوب الزويري، المشهد يزداد تعقيدا، الشيء ونقيضه في آن واحد في المواقف على المستوى الأمريكي الإسرائيلي حتى على المستوى الإيراني. يعني من اللافت ما ذكره وطرحه الدكتور صالح المطيري حول أن الاتفاق موجود، الاتفاق جاهز، ولكن هناك ما يجري حاليا لتحسين شروط بعض الأطراف. إذا ما تحسنت الشروط الإيرانية إلى أين يمكن أن تذهب، وبالعكس أيضا على المستوى الأمريكي والإسرائيلي؟
2: أنا باعتقادي إضافة للملفات الأساسية موضوع البرنامج النووي ورفع العقوبات أو القضايا الاقتصادية، إيران كانت معنية بأن يكون الملف الإقليمي جزءا من الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، وأن إسرائيل فيه تابعة وليست لاعبا أصليا. الذي جرى الآن هي ثبتت هذه المعادلة. خليني أرجع خطوة للوراء، وقف إطلاق النار اللبناني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية وافق عليه حزب الله عبر نبيه بري باشتراط أن تنسحب إسرائيل. نحن الآن أمام ساعات وأيام مهمة، إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار الكامل على لبنان فإن هذا معناه سيكون بداية لتغيير الوضع الذي أراد إسرائيل أن تفرضه شمال الليطاني، وبالتالي بدء الانسحاب التدريجي إلى جنوب الليطاني، وبالتالي كل الوقائع التي فرضتها إسرائيل لن تكون قادرة على فعلها، وإن حاولت سيصبح هنالك احتمال وسيناريو أن نعود للضربات العسكرية بينها وبين إيران، وهذا معناه أن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك. وكأن إيران تقول إذا ذهبنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إطار للاتفاق ثم تفاوض 60 يوما، أحد اللاعبين الذي يجب ضبطه هو إسرائيل، وبالتالي الضمانة للمضيف الاتفاق هي ضبط إسرائيل وليس فقط القول أن إيران قد تعطل الاتفاق أو لا.
1: في هذا الإطار، بما أنك تحدثت عن الضمانات، ما الذي سيضمن لإيران أن لا تقوم إسرائيل من جديد بمهاجمة الجنوب اللبناني، بمهاجمة المقاومة اللبنانية في الجنوب أو في الضاحية أو في بيروت؟
3: بالنسبة للإسرائيليين ليس هناك أي ضمانات باستثناء

0: لغة القوة والصواريخ، هذا هي اللغة الوحيدة التي رد عليها الكيان الصهيوني. وبرأيي إن أرادوا الرد على أي شيء من أجل وقف الهجمات على لبنان فسيكون ذلك نتيجة الصواريخ التي سقطت اليوم، إنما علينا أن ننتظر ونرى. الرسالة المهمة التي بعثتها إيران مجددا من خلال وقف العمليات هي أن إيران لا تتحدث فقط عن الضاحية أو جنوب أو الضاحية الجنوبية لبيروت، بل عن جنوب لبنان، وهي بذلك مدت رقعة العمليات العسكرية التي تعيد تحديدها إيران. وبرأيي هذه رسالة مهمة، علينا أن ننتظر لنرى إن تجرأت إسرائيل على الهجوم على جنوب لبنان أو بيروت فإن إيران سترد.
1: دكتور نعيرات، إذن كلمة السر في هذه المعادلة هي لبنان. إذا ما تعرض لبنان لهجمات إسرائيلية، ليس الجنوب فقط، الضاحية الجنوبية أيا كان المكان، سيتكرر سيناريو التصعيد وربما سيناريو الضربات الإيرانية. كيف يثار هذا الملف إسرائيليا؟
2: هذا موضوع حساس جدا جدا لدى الجانب الإسرائيلي، هو حساس لسببين رئيسيين. السبب الأول هو يشير إلى وحدة الساحات التي لطالما عملت إسرائيل على محاولة فكفكتها وعدم السماح بالحديث عن وحدة الساحات، وقضية أخرى هو يشير إلى نفوذ إيراني في الإقليم، بمعنى أن إيران ستصبح تتكلم عن شراكة وستصبح تدافع عن شركائها، وهذا قد يمتد إلى غزة، قد يمتد إلى
1: ولكن هل تلتزم إسرائيل؟ هل يمكن أن تلتزم إسرائيل بذلك نظراً لما هو معلن وغير معلن من النوايا الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان أو غزة؟
2: يعني أنا باعتقادي على الصعيد اللبناني هذا يعتمد على قضيتين، يعتمد على صلابة الموقف الإيراني تجاه توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قد يصبح يعني هناك بعض الخروقات، والموقف الثاني يعتمد على صلابة وموقف ترامب من قدرته على ضبط إسرائيل. واضح بأن الرئيس ترامب هو صاحب الكلمة النهائية، إذا أراد موقفا صلبا ووضع ورفع الإشارة الحمراء فإن نتنياهو والإسرائيلي سيلتزم بهذا الموقف، ولكن نعم. ستبقى إسرائيل تجد بعض الهوامش التي من خلالها تحاول النفاذ وتحقيق استقلالية في القرار بشكل لا يتعارض كليا مع الموقف الأمريكي.
1: نعم دكتور صالح المطيري، ما مدى قدرة الأطراف على الالتزام؟ بالأحرى مدى جدية هذه الأطراف بالالتزام بوقف حقيقي لإطلاق؟
3: صحيح، لكن ازدهار اسمحي لي أيضا، من الجيد الآن الحديث بأنه كانت هناك أصوات عديدة من قبل المراقبين الأكاديميين المحللين بأنه التأثير الشديد على ترامب هو من قبل نتنياهو. الآن العديد بدأ يراجع نفسه مرة أخرى ويقول أنه صاحب الكلمة العليا واليد الطولة والمؤثر الأول والأخير هو ترامب، وبالتالي جيد أن الأيام والتجارب تثبت أحيانا يجب ألا يكون الشخص دقماتي، بمعنى أن يتمسك برأيه ويتراجع قليلا أو يتواضع قليلا أيضا في تحليل. أنا أعتقد بأن الأيام،
1: ولكن ما نشر في هذا الإطار لا يزال يتعلق بتقارير إعلامية مقولة عن
3: صحيح.
1: عن مصادر
3: ربما أنا لا أشك لحظة بأن من ورط ترامب بهذه الحرب هو نتنياهو، ولا شك بأن سوء التقدير كان يلازمه في كثير من الأحيان. لكن الآن نرجع مرة أخرى لشواهد تاريخية. إذا رجعت إلى حرب يونيو الماضي، الرئيس ترامب في نهايتها قال بأنه لا استهداف لإيران وعلى القوات والطائرات الإسرائيلية الموجودة في الأجواء العودة مرة أخرى. هو نفسه لم يتغير كثيرا، هو يناور يتلاعب يظهر بأنه متناقض، يحاول أن يعطي الشيء ونقيضه في كل لحظة. أنا أعتقد بأنه هذه الطريقة من الرئيس ترامب لا يمكن أن نأخذها بظاهرها، وإنما قد يكون لخطابات أو لحسابات أخرى. الآن ما هو على المحك السلوك الإسرائيلي تحديدا، هل يستمر بالاعتداءات وضرب أهداف في لبنان سواء في الجنوب في النبطية في البقاع في أي مكان آخر دون الضاحية مثلا؟ الآن الخطاب الإيراني كما فهمت أنا بأنه وسع هذه الخطوط الحمر، وأنا ظني هذا التوسيع هو إشارة أيضا للتوصل إلى اتفاق، بمعنى نعم. أنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستمضي، وكذلك سيمضي التوقيع على اتفاق الأممي أو حسن النوايا أو التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، طالما إيران لديها الآن من التأكيدات بأن إيران ربما تهدئ. وأنا أيضا أقول بأن إسرائيل ونتنياهو تحديدا هو أراد أن تكون له الضربة الأخيرة وليست لإيران، وهذا مهم بالنسبة له.
1: سيد باتريك مارا، الكثير من الأمور وضعت عراقيل ربما أمام التوصل سريعا إلى اتفاق، وأخرت التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ساعة تتعلق بسلوكيات أطراف بالمنطقة، ساعة أخرى صياغات ترفضها الولايات المتحدة تريدها أكثر تشددا من قبل إيران، وهناك من يتحدث عن تفاصيل تتعلق بمضامين ما تم الاتفاق عليه. الآن بعد دعوة الرئيس ترامب هذه، إلى أي مدى نقترب أكثر من التوصل إلى اتفاق يوقف هذه الأزمة، يوقف هذه الحرب، يوقف العملية العسكرية التي يسميها الرئيس الأمريكي، يوقف إطلاق النار في المنطقة؟
0: الأخبار اليوم حول بقاء الوسيط الباكستاني في طهران تحمل أهمية كبيرة، ولكن الرئيس الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدث عن تفاصيل مذكرة التفاهم، وقال إن فيما يخص النووي أنه يأتي في المذكرة أن إيران لا يمكنها الحصول على برنامجها النووي، ولكنه لم يذكر إن كانت إيران يمكنها أن تشتري السلاح النووي من جهة أخرى. هناك تفاصيل مهمة ربما لا يريدون إدراج بنود تسمح بالتصعيد في المذكرة، بحيث يكون مثلا هناك غرامات في حال التصعيد. هناك أيضا العوامل الاقتصادية، الأصول المجمدة، العقوبات.
1: باتريك، عذرا على المقاطعة، ولكن هذه صور من مطار بن غوريون لتكدس المسافرين في هذا المطار. هذه الصور رصدت قبل قليل، طبعا حالة من التكدس واضحة من خلال هذه الصور. الآن الرئيس الإيراني في هذا الخبر العاجل يقول: ندافع بقوة عن حقوق شعبنا ولن نتراجع أمام أي تهديدات. هذه هي آخر المواقف الإيرانية بعد الإعلان الإيراني عن وقف إيران لعملياتها. هناك المزيد من الأخبار العاجلة في المتابعة. القناة 12 الإسرائيلية تؤكد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا قبل قليل، ما رشح بخصوص هذه المحادثة وما خرجت به. نعود إلى الزميل وليد العبري، ربما لديه المزيد من المعلومات التي تتعلق بهذه المحادثة بين ترامب ونتنياهو. هل رشح أي جديد يتعلق بهذه المحادثة وليد؟
4: أهمية هذه المحادثة أنها تأتي بعد الاجتماع الذي ترأسه نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر بهيئته المقلصة، وإعلانه عن اجتماع لنفس المجلس بهيئته الموسعة مساء هذا اليوم. وتخلل ذلك طبعا إعلان الرئيس الأمريكي أو طلبه بوقف إطلاق النار من الجانبين الإيراني والإسرائيلي، وإعلان إيران قبولها وقف إطلاق النار. وواضح بأن الحديث من جانب نتنياهو حسب ما رشح وهو قليل للغاية بأن الأمور تتعلق بالموقف الإسرائيلي الآن، وواضح أن هذا الموقف أو القرار الإسرائيلي مرهون بقرار الرئيس الأمريكي. المؤشرات أنه منذ الثانية عشرة والنصف في التوقيت المحلي ليس هناك أي غارات في جنوب لبنان كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وواضح أن الأمور تتجه بالفعل نحو قرار إسرائيلي يبدو مشابها للقرار الإيراني. لكن لدى إسرائيل قلق حسب المحرر الشؤون العسكرية في إذاعة الجيش، وهو من أن إيران بقبولها الذي سبقت به إسرائيل وقف إطلاق النار هي تريد أيضا توسيع المعادلة لتشمل أيضا جنوب لبنان، وهل هذا سيشكل عقبة سيتضح لاحقا. لكن اللافت بأنه لم يكن هناك خيار سوى القبول، وهو ما قد يكون أمام نتنياهو في هذه اللحظات، وقد يتم الإعلان عنه في وقت لاحق. وتشير بعض المصادر الإسرائيلية أنهم ينتظرون قرار المستوى السياسي من أجل معرفة الوجهة التي ستسير بها الأمور، لأن الأمور تتقدم بسرعة كبيرة. الساعة الأخيرة أو نصف الساعة الأخيرة شهدت تطورات تعتبر هائلة في مسار كل الجبهة الإيرانية الإسرائيلية وأيضا الولايات المتحدة. فلذلك ما بقي هو أن تعلن إسرائيل موقفها، ويبدو أن إيران بقبولها وإعلان موقفها قبل إسرائيل قد وضعت إسرائيل في موقف حرج للغاية أمام الرئيس ترامب. لابد أن ترشح ولابد أن يكون هناك موقف إسرائيلي لاحقا، لكن بعض المؤشرات تتزايد بأن إسرائيل هي الأخرى لن يكون أمامها مفر، لأن صاحب القرار هو الرئيس ترامب.
1: نعم، شكرا لك وليد العمري. ربما نذهب الآن إلى طهران لرصد المواقف الأخيرة. نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران معنا الآن. الرئيس الإيراني كانت له أيضا تصريحات نرصد منها بأنه يقول ندافع بقوة عن حقوق شعبنا ولا نتراجع أمام أي تهديدات. نور الدين.
5: الزهار، بكل تأكيد ما يحدث الآن ربما قد يرسم لنا بشكل واضح المشهدية هنا من العاصمة الإيرانية طهران، ماذا تريد ونتائج هذه العملية وما هو المقرر والمقترح ربما خلال المرحلة المقبلة. أهم شيء تم الإعلان عنه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران هو ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء عن وقف العمليات. وهنا نشير ازدهار كما ذكرنا في وقت سابق على أنه بعد الهجمات على الضاحية الجنوبية انتقل القرار هنا في العاصمة الإيرانية طهران من القرار السياسي إلى القرار العسكري. معنى ذلك أن مجلس الأمن القومي الإيراني حول القرار إلى مقر خاتم الأنبياء، وهو اتخذ قراره ببدء الهجمات على إسرائيل. الآن ماذا حدث والذي أعلن الآن كذلك ازدهار كما نرى نشاهد أعلن وقف العمليات هو مقر خاتم الأنبياء. لكن إذا أردنا أن نرسم الخطوات كما يتم الحديث عنها هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ماذا حدث بالتحديد حتى وصلنا إلى مسألة وقف إطلاق النار؟ وكنا أشرنا إلى ذلك على أن هناك وسطات إقليمية فاعلة بشكل كبير جدا من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار، وهو ما حدث في الفعل. وسيط بالمنطقة تلقى رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية يطالب إيصالها إلى طهران، يقول بأنه إذا ما أوقفت طهران عملياتها ضد إسرائيل فإن الجانب الإسرائيلي سيوقف عملياته ضد إيران. هنا هذه هي النقطة الأساسية والتي تعطي لنا التوضيح الذي ظهر على شاشتنا من مقر خاتم الأنبياء، يقول أوقفنا عملياتنا. إذن الخطوة الأولى كان الطلب من إيران بأن توقف هذه العملية، هذا هو الجزء المهم والأساسي في كل ما يحدث الآن. المهم الجزء الثاني والمهم كذلك، ماذا أبلغت طهران للجانب الأمريكي؟ طهران أبلغت للجانب الأمريكي ودائما عن طريق مقر خاتم الأنبياء بأن أي وقف عمليات من طهران يجب أن يقابله وقف عمليات إسرائيلية في إيران وفي لبنان وبالتحديد في الجنوب اللبناني وفي بيروت. والآن طهران ومقر خاتم الأنبياء ينتظران الآن الموقف الإسرائيلي حتى يكتمل لدينا المشهد، وبعد ذلك نذهب إلى وقف كامل لإطلاق النار ما بين الجبهة الإيرانية والجبهة الإسرائيلية، وندخل على مستوى آخر وهو مستوى العمل السياسي والمفاوضات الإيرانية الأمريكية. لأن الأمريكية تعلم والإيرانيون كذلك وما تحدث عنه الرئيس بيشكيان يعلمون أنهم وصلوا إلى مرحلة مهمة جدا في المفاوضات لأجل الوصول إلى توقيع مذكرات التفاهم. ويبدو أن العمل جاد مع وجود الوسيط الباكستاني هنا بالعاصمة طهران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك نور الدين. حزب الله في هذه التصريحات وهذه الأخبار العاجلة يقول استهدفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة رشاف جنوب لبنان. هذا فيما يتعلق بالتطورات في لبنان التي نتحول إليها مع مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار الموجودة في قضاء مرج عيون بجنوب لبنان. كارمن، كيف تنعكس التطورات الأخيرة على الموقف الميداني في جنوب لبنان على وجه الخصوص تحديدا مع الإعلان الإيراني عن وقف العمليات وحالة الترقب لما سيؤول إليه الموقف الإسرائيلي الرسمي؟
6: جذور هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة هي في لبنان، فجرى هذا التصعيد عقب القصف الإسرائيلي الذي طاول ضاحية بيروت الجنوبية، ثم تطور المشهد في الجنوب وهناك انحسار يمكن القول للناحية الغارات الإسرائيلية التي عادة في الصباح ما تكون بالعشرات وتطاول رقعة جغرافية واسعة من الجنوب، صوت وأزيز المقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات انحسر بشكل شبه كامل من جنوب لبنان باستثناء بضع غارات كانت قد نفذت باتجاه الجنوب، آخرها كان في صفد البطيخ في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وأيضا قضاء النبطي كان قد استهدف اليوم صريفة وغيرها، أيضا قد استهدفت القصف المدفعي كان أيضا ومرابد المدفعية قد خبت بشكل كبير نظرا لما كنا نشهده خلال الأيام الماضية. عمليات حزب الله التي أعلنها حتى هذه اللحظة، هو يقول إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف بلدة بيت يحون الواقعة في القطاع الأوسط، والتي كانت قد شهدت مع وهذا الامتداد الجغرافي من بلدة كونين إلى أطراف بيت يحون شهدت اشتباكات ضارية خلال اليومين الماضيين. يحمر الشقيف ما زالت في عين الاستهدافات الإسرائيلية بالنسبة لحزب الله، فهو يعلن تباعا عن تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم تقع في مضمار استهدافات الحزب، كما أنه أعلن قبل قليل كما أشرت ازدهار عن عملية باتجاه بلدة إرشاف وجنود إسرائيليين هناك. إرشاف والقطاع الأوسط كان قد شهد مواجهات محتدمة، يبدو أن ضربات حزب الله التي طاولت جنود الاحتلال الإسرائيليين الذين وصلوا إلى تخوم بلدة حداثة أعادتهم إلى بلدة إرشاف، ومحاولات الوصول إلى حداثة المرتفعة أيضا قد أحبطت حتى هذه اللحظة. هناك ترقب على المستوى الميداني الذي وما ستحمله الساعات المقبلة، خاصة مع الطلب الإيراني ومع ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء لناحية عدم ضرب جنوب لبنان، ربطا بما كان قد جرى خلال الأسبوع الماضي لناحية التهديدات الإسرائيلية المرتفعة النبرة والوصول إلى المعادلة الضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات الشمال، اتفاق وقف إطلاق النار أو إعلان النوايا، وما رد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول إنه يقبل بهذا الاتفاق، خاصة إذا ما جرى انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة وبالتالي حزب الله ينسحب من جنوب الليطاني، وأيضا المسار التفاوضي الذي كان يجري في واشنطن بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر، وأيضا اللقاء الذي سيعقده ومن المفترض أن يعقده القائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في باكستان. كل هذا المشهد المركب سياسيا وميدانيا، هناك ترقب لما سيحمله وللانعكاسات عليه، خاصة ما جرى في الساعة الماضية لناحية وقف الهجمات الإيرانية والمطالب بوقفها على لبنان.
1: شكرا لك كارمن جوخدر. الآن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها التغطية للتصعيد بين إيران وإسرائيل. وفي آخر التطورات أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. في المقابل أفادت صحيفة إسرائيل هيوم أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا. في غضون ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب ونتنياهو تحدثا قبل قليل، وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن إسرائيل وإيران تتطلعان لوقف فوري لإطلاق النار. وأوضح ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. وقال ترامب إن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وإن الأمور يجب أن تسير بسرعة. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من قصف متبادل بين إسرائيل وإيران، حيث أعلن الجانب الإيراني قصف أهداف مهمة وحساسة في إسرائيل، إلى جانب إسقاط مسيرات إسرائيلية في سماء طهران. وعلى الجانب الإسرائيلي كان المتحدث باسم الجيش قد قال إن سلاح الجو هاجم منظومات دفاع جوي إيرانية وبنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ الإيرانية بمجمع مهشهر للبتروكيماويات. الآن نعود من جديد إلى شبكة مراسلينا لاستطلاع آخر التحديثات، بداية من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ثم واشنطن مع مراسل الجزيرة أنس الصبار، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نور الدين الدغير، التحديثات المتعلقة بالمواقف الإيرانية، رصدنا تصريحات للرئيس الإيراني وموقف الذي أعلنت عنه إيران المتعلق بوقف العمليات. الآن هذه التصريحات جاءت بناء على مقر خاتم الأنبياء، تفاصيل لدي.
5: نعم ازدهار، وهو الموقف الصريح والواضح هنا وربما الأهم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وهي وقف العمليات العسكرية المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل، على الأقل الآن مقر خاتم الأنبياء، وكما أشرت في وقت سابق الذي الآن يملك ضفة القرار العسكري هنا بطهران اتخذ هذا القرار بناء على تحرك

0: مجموعة وسيط هنا بالمنطقة أوصل الرسائل الأمريكية إلى العاصمة الإيرانية طهران. الآن بكل تأكيد الجانب الإيراني ينتظر ماذا ستقوله إسرائيل، خاصة أن إيران تقدمت بالخطوة الأولى وأعلنت وقف عملياتها كما جاءت في الرسالة الأمريكية التي نقلها الوسيط إلى طهران. النقطة الثانية وهو الرد الإيراني بأن يشمل وقف إطلاق النار فقط، لن يشمل إيران ولكن يشمل لبنان وجنوب لبنان. الآن الجانب الإيراني بكل تأكيد ينتظر الموقف من إسرائيل، وبناء عليه يمكن استقراء ما سيمكن أن يحدث. لكن بكل تأكيد المجمل هنا على أن الجميع دخل إلى مرحلة وهي القبول بوقف العمليات العسكرية. لماذا ازدهار؟ لأن هناك عملية سياسية مهمة وصلت إلى مراحل متقدمة، لا يريد أي طرف خاصة اللاعبان الرئيسيان طهران والولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات، لا يريدان الدخول في متاهات الحرب مرة أخرى، وبالتالي العودة إلى المربع الأول. الوسيط الباكستاني بحسب ما هو متوفر من معلومات هنا من العاصمة الإيرانية طهران يبدو أنه لم يغادر، وحتى بقاءه هنا ربما قد يكون بإشارات أمريكية لمواصلة الوساطات والتوصل إلى اتفاق، خاصة أن الرسالة التي حملها الوسيط الباكستاني قد تكون لها دور أساسي في تقريب وجهات النظر حينما يتم الحديث في مضمونها العام على أن الباكستانيين يطلبون من الأمريكيين والإيرانيين بتقديم جزء من التنازلات في المفاوضات، لأنه حتى لحظات كان كل طرف متشبتا برأيه فيما يخص الملفات الخاصة به، سواء بكيفية إنهاء الحرب، مضيق هرمز، الحصار والأموال المجمدة. هناك طلب لمسألة تقديم مجموعة من التنازلات إيرانيا وأمريكيا. والنقطة الأهم التي ربما قد تهم الجانب الإيراني بشكل كبير وهي جدولة مسألة عودة الأرصدة المجمدة إلى طهران. إذن هي حالة حرب ربما كما أشرت إليها في وقت سابق كانت عبارة عن جس النبض لما يمكن أن تصل إليه العملية السياسية، لم تتطور إلى حرب شاملة، وهذا ما حدث بالتحديد. حاول كلا الطرفين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي والإيراني أن تكون العمليات نوعا ما محدودة ومضبوطة الإيقاع حتى لا تنجر إلى مواجهات شاملة بعدم استهداف المنشآت الحيوية الكبرى، وهو ما حدث بالتحديد. كان هناك تخوف من أن تتطور العملية العسكرية إلى محارب شاملة ربما قد تنخرط فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا السياق كان مقر خاتم الأنبياء رفع تهديده بشكل كبير.
1: عذرا نور الدين، ولكن نتابع الآن هذه الصور المباشرة من قضاء صور بلبنان لغارة إسرائيلية جديدة في هذه الأثناء، وربما أكثر من غارة، الدخان ينبعث من أكثر من مكان وأكثر من منطقة، إلا أن المتبين حتى اللحظة أن هذه الغارات في قضاء صور بجنوب لبنان في ضوء حالة الترقب طبعا للإعلان الإسرائيلي، ما إذا كانت إسرائيل ستوقف إطلاق النار استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما هو الحال مع الإعلان الإيراني عن وقف إيران لعملياتها. هذا ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء. حالة الترقب إذن هي السائدة. أعود إليك نور الدين الدغير لمتابعة المواقف الإيرانية والرسائل الإيرانية أيضا في هذا التوقيت الحساس.
0: نعم ازدهار، إذا ما أردنا أن نلخص الآن المشهد في إيران، كنا قد أشرنا في وقت سابق على أن إيران وصلت إلى مرحلة أن عملية فرض معادلة ما على الواقع ربما قد يتم فرضها من خلال مفاوضات تحت السلم بدون أي حرب. ربما هذه الحرب ربما حركت بشكل كبير مسألة الملف اللبناني. ازدهار مسألة الملف اللبناني أصبحت تشكل عائقا أساسيا ومهما في مشوار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خاصة أن الجانب الإيراني أكد عليه في البند الأول من مذكرة التفاهم أن يشمل وقف إطلاق النار جميع الجبهات، وبالأخص بهذه اللفظ تمت الإشارة وبالأخص في لبنان. بل أكثر من ذلك، ذهب الجانب الإيراني ليضم إلى هذا المطلب قضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي دخلت عليها في خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية. إذن هذه الحرب المقتضبة والبسيطة التي وقعت ما بين طهران وإسرائيل قد تكون جزء من الخطة العسكرية الإيرانية لجر الملف اللبناني مرة أخرى إلى الواجهة وإدخاله ضمن المفاوضات تحت المفاوضات الإيرانية الأمريكية والضغط الأمريكي على إسرائيل. على الأقل حتى اللحظة هذا ما يفهم من بيان مقر خاتم الأنبياء حينما قال بأن وقف إطلاق النار الذي أعلنته طهران يجب أن يقابل بوقف إطلاق النار ضد إيران وضد الجنوب اللبناني. هذا عنصر مهم ربما قد يدفع كذلك بتحريك المفاوضات.

0: هنا بالعاصمة الإيرانية طهران وسط وجود الوسيط الباكستاني، وكذلك هذا التدخل الأمريكي ودخول الوسطاء الفاعلين الأساسيين. نتحدث عن وسيطين أساسيين الآن يتحركان بشكل كبير لإنجاح هذه المفاوضات، الوسيط الباكستاني وسيط رئيسي وكذلك الوسيط القطري. يبدو أن الجهود الآن كبيرة جدا والجميع يترقب أن تحدث تغييرات خلال هذا الأسبوع.
1: نعم، ابقى معنا نور الدين الدغير. أذهب إلى أنس الصبار ورصد التفاعلات، ربما المواقف إذا ما كان هناك قد طرأ أي موقف جديد يتعلق بالتفاعلات الأمريكية بعد إعلان إيران عن وقف عملياتها. أنس.
2: حقيقة لا جديد حتى الآن ازدهار في هذه النقطة على وجه الخصوص، وهو أمر تتوقع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو يتوقع بنفسه أن يأتي هذا الإعلان من إسرائيل بالنظر إلى ما كتبه على تروث سوشيال عندما قال إن إيران وإسرائيل تريدان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تتطلعان لوقف سريع وفوري لإطلاق النار، وأن مفاوضات السلام ستستمر ما لم يعترض ذلك، وكأنه وضع شرطا لإمكانية انهيار ذلك. قال ما لم يعترض ذلك حماقة أو جهالة، وبالتالي هو يتحدث عن أن هناك فرصة لأن لا تسير الأمور كما يرام. ويبدو مرد هذا الأمر إلى ما حدث خلال الساعات الماضية بعد أن قال هو إنه طلب من إسرائيل ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا يرد على إيران، لكن بكل الأحوال هذا ما حدث، ويقول إن هذه المفاوضات تسير نحو تحقيق السلام. يريد أن يفضل أو على الأقل أن يرسل رسالة بأنه يفضل الحل السلمي واستمرار المفاوضات على تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ويقول إن التوصل إلى هذا الاتفاق يجب أن يحدث بشكل سريع. بمعنى تنظر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن هذه الأيام وربما الساعات هي الأمتار الأخيرة من التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويعتقد أيضا بأن الطرفين إيران وإسرائيل يجب أن يمتنعا عن عمليات الاستهداف. هذا أولا. ثانيا، كان قد قال في أكثر من مناسبة إن على إسرائيل أن تمتنع عن استهداف لبنان، وهو يعتقد بأن هذا أمر يعطل. حتى الآن على مستوى العلن، في العلن الرئيس دونالد ترامب لم يعلن صراحة أن على إسرائيل أن توقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، لكنه كان قد قال في أكثر من مناسبة إن هذا بطريقة أو بأخرى قد يعطل التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإن حاول الأمريكيون كثيرا أن يفصلوا بين المسارين، بين المسار الإيراني والمسار اللبناني، لكن بكل الأحوال هذا لم يحدث. وعلى ما يبدو يطمع هو في أن يتم التوصل إلى اتفاق. القيادة المركزية الأمريكية عادة ما تنسق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، تكون على علم بمجريات الأمور، وبالتالي فكرة أيضا أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن على علم بالرد الإسرائيلي لم تطرح. فكرة أن هذه الضغوط الأمريكية التي سلطت على إسرائيل خلال الساعات الماضية وقبل أن تعود المواجهة مع إيران أيضا ينظر إليها ببعض الريبة حقيقة حتى في بعض وسائل الإعلام، وبالتالي الرئيس يريد للمسار الدبلوماسي أن ينجح، لكنه في الوقت ذاته يعتقد بأن هناك حاجة لتسريع التوصل إلى الاتفاق عبر المفاوضات، ولا يتمنى من الطرفين أن يستأنف القتال ازدهار.
1: ابقى معنا أنس، شكرا لك حتى اللحظة. أذهب إليك وليد العمري لرصد التطورات، ولكن ننوه من جديد إلى الصور المتعلقة بالغارات الإسرائيلية على صور في جنوب لبنان. معنا من هناك مراسلة الجزيرة كاترين حنا. ماذا رصدتم كاترين في إطار تجدد الغارات الإسرائيلية؟
3: نعم ازدهار، يمكن القول أن الغارات تجددت قبل دقائق على مدينة سور والمناطق المحيطة بها، علما أن هذه البلدة كانت الجيش الإسرائيلي قد وجه انذارا لها، هذه المدينة كان وجه الجيش الإسرائيلي انذارا لها وطالب بإخلائها بالأمس، وذلك ما حصل بالفعل، وكانت تعرضت لغارات بالأمس، ولكن منذ الأمس حتى اليوم لم نرصد أي غارات على هذه المدينة باستثناء قبل دقائق حيث عاد الطيران الحربي لأجواء هذه المدينة وقصف بغارتين متتاليتين، أولا بلدة البرج الشمالي المحاذية لمدينة سور تماما، وثانيا منطقة المعشوق التي تقع شرق مدينة سور. الغارتان كانتا عنيفتين جدا وكما ذكرنا متتاليتين، ويأتي ذلك بعد أن كنا شهدنا نوعا من الانحسار النسبي في كثافة ووتيرة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ منتصف ليل أمس وحتى يعني قبل ساعة من الآن، حيث كنا رصدنا عددا من الغارات، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن توقف الغارات خلال الساعات الماضية، ولكن كنا قد شهدنا كما ذكرنا تراجعا أو انحسارا قياسا لما كانت عليه كثافة هذه الغارات وواتلتها في الأيام والأسابيع الماضية. يبدو أن الطيران الحربي الإسرائيلي ازدهار عاد ليعمل في جنوب لبنان وتحديدا في هذه المدينة التي لا زالت شبه مخلاة من سكانها بشكل كامل إثر التهديد الإسرائيلي الذي تم توجيهه إليها وإلى سكانها وسكان كافة المخيمات والأحياء المحيطة بها بالأمس، علما أنه من ضمن التهديد يعني كان مشمولا أيضا أحد المخيمات للاجئين الفلسطينيين في هذه المدينة، مخيم البص، ولكنه لم يتعرض للقصف بعد التهديد على الرغم من أنه كان مشمولا بالخريطة الحمراء التي كان قد ذكرها الجيش الإسرائيلي. إذن في هذه الأثناء حالة من الترقب، لا سيما وأن كل الأنظار كما نعلم ازدهار كانت تتجه إلى لبنان، ما إذا كان سوف يكون هناك أي تراجع أو توقف للغارات الإسرائيلية بعد هذا الإعلان الإيراني عن توقف الهجمات على إسرائيل، وهذا ما سنكون في مراقبته على مدى الساعات المقبلة لنتبين كيف ستتطور الأمور ميدانيا بالنسبة لهذه الغارات، ما إذا كانت ستستمر وأم ستتراجع في الدقائق والساعات المقبلة.
1: ابقي معنا كاترين حنا، الآن نشاهد هذه الصور وهذه المشاهد لاعتراضات صاروخية إسرائيلية في هذه الأثناء، والجبهة الداخلية الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل تؤكد بأن صفارات إنذار في كريات شمونة وبلدات بن جليل بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان. المشهد ربما ذهب إلى التعقيد فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. وليد العمري، كنا نتابع أيضا غارات إسرائيلية وتجدد للغارات الإسرائيلية على قضاء سور، إلى أي مدى ينظر إلى هذا التطور وتبعاته على أنه له علاقة بالرد الإسرائيلي المرتقب بعد المطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار، وأيضا إذا ما تم ربطه بالشروط الإيرانية أن يتم وقف إطلاق النار على جميع الجبهات لتشمل لبنان وجنوب الجنوب اللبناني على وجه الخصوص؟
4: دائما الساعات الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار تشهد تصعيدا من الجانبين، هكذا كان في هذه الحرب وفي الحرب السابقة وفي حرب يونيو حزيران الماضي. لذلك الموقف الإسرائيلي حتى الساعة ما زال يكتنفه الكثير من الغموض. إسرائيل قلقة من أن إيران تريد توسيع دائرة أو معادلة الضاحية الجنوبية لتشمل أيضا جنوب لبنان، وتخشى من ذلك ولا تريد هذا الأمر فصعدت من جديد. وهذه قد تكون الوضع حتى التئام اجتماع المجلس الوزاري الأمن السياسي المصغر بهيئته السياسية الهيئة الموسعة، والمتوقع أن يلتئم نحو 9 من مساء هذا اليوم، ويأتي ذلك على خلفية طلب الرئيس ترامب من إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار والتطور في الموقف الإيراني الذي أعلن أنه يقبل بوقف إطلاق النار. واتضح في الدقائق الأخيرة أن نتنياهو وترامب قد تحدثا هاتفيا اليوم مرتين، وأنهما في بعد المرة الأولى تسرب الخبر عن أن إسرائيل والولايات المتحدة قد بعثتا بطريقة ما إلى إيران بتلميحات ورسائل بأنها إذا أوقفت إطلاق النار فإن إسرائيل ستوقف إطلاق النار. ثم بعد أن أعلنت إيران موقفها جاء الاتصال الثاني بين ترامب ونتنياهو والذي كان قصيرا، وجاء هذا كله مع تطورات بعد اجتماع للمجلس الأمن السياسي المصغر بهيئته المقلصة الذي بحث كما أعلنت إسرائيل مخططات للجيش من أجل مواصلة القتال والتطورات المرتقبة. لكن فور انتهائه كان نتنياهو يدعو المجلس الوزاري الموسع من أجل اجتماع على خلفية كل التطورات، في مؤشر على أنه مطالب باتخاذ قرار، وواضح بأنه من الصعب عليه أن يخرج على قرار الرئيس الأمريكي. لكن ما يقلق إسرائيل هو أن إيران تريد توسيع تلك المعادلة لتشمل جنوب لبنان أيضا. هذه التطورات لابد هناك مؤشرات داخلية أيضا تشير إلى أن في إسرائيل أيضا قد يتجهون نحو وقف إطلاق النار والقبول بقرار الرئيس ترامب. أولها هي الاجتماعات المتتالية لنتنياهو والاتصالات المتتالية مع الرئيس ترامب. ثانيها بأن وزيرة المواصلات في إسرائيل ميري ريجيف أعلنت بأن مطار بن غوريون سيعمل ويواصل عمله كالمعتاد. ووزير التربية والتعليم كيش قال بأنهم جاهزون لاستئناف العملية الدراسية بشكل فوري، لكن القرار حتى الآن هو أن تستأنف صبيحة يوم الأربعاء. وهذه ويضاف إليها أيضا بأن قرار الجبهة الداخلية هو أن حالة الطوارئ مستمرة حتى الساعة 8 من مساء هذا اليوم. هذه مؤشرات ربما تبدد ذاك الغموض حول الموقف الإسرائيلي الحقيقي، خاصة وأنه بدأت انتقادات في إسرائيل لنتنياهو. زعيم المعارضة لبيد قال أمام كتلة حزبه في الكنيست الذي عاد لعمله بأن هذه الحرب أو هذه المواجهة الجديدة لم يكن لها أي داعي استراتيجي ولم تحقق أي مكاسب لإسرائيل. وزير وقائد سابق في الليكود قال بأن الحكومة نتنياهو قد أخطأت عندما هاجمت بيروت، لأنه لم يكن داعي لكسر وتدمير وقف إطلاق النار الحاصل. ويبدو أن هذا التوجه يزداد، لكن الساعات المقبلة قد تشهد مزيدا من القصف من جانب إسرائيل وربما من جانب حزب الله، إلى أن يلتئم الطاقم الوزاري الإسرائيلي بهيئته الموسعة ويتخذ القرار الذي يريد الرئيس ترامب أن يسمعه، وهو انضمام إسرائيل إلى وقف إطلاق النار خلال نهار هذا اليوم، ليتم إغلاق هذه الصفحة أو هذه المرحلة في هذا الوقت، خاصة وأن القصف الإسرائيلي لبيروت وجه بقصف من قبل إيران على إسرائيل الليلة الماضية، والقصف الإيراني على إسرائيل وجه بقصف وهجمات وغارات إسرائيلية، ثم جاء القصف الإيراني الذي توالى في ساعات الصباح وأدخل نحو 8 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ والغرف.
1: إذن وليد نحن أمام سيناريوهين
4: في إسرائيل بشكل
1: على المستوى الإسرائيلي، إما أن تنصاع إسرائيل لطلب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار، وبالتالي ربما للشروط أيضا الإيرانية المتعلقة بتوسيع دائرة المعادلة من بيروت إلى جنوب لبنان أيضا، وإما أن تبقي على موقفها وبالتالي تذهب الأمور باتجاه التصعيد. المراقبون يرجحون أي السيناريوهات الواردة حاليا وليد؟
4: بناء على التجارب في هذه الحرب، حرب 12 يوما في حزيران الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار وأمر نتنياهو بإعادة طائراته المقاتلة وكانت على وشك الدخول في الأجواء الإيرانية إلى إسرائيل والالتزام. والتجربة الثانية وهي في 8 أبريل بعد 40 يوما من الحرب مع إيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار وألزم إسرائيل به، وغضب لأن نتنياهو حاول تخريب تلك الجهود بقصف بيروت في نفس اليوم وقتل المئات من اللبنانيين. لذلك المرجح أن خيارات نتنياهو الآن قد تكون صفرية، بمعنى أن ليس أمامه خيار سوى أن يقبل بما يريده الرئيس الأمريكي، خاصة وأن ما تسرب عن العلاقة بين الجانبين وكانت متميزة قد تراجعت بعد كل تلك الحديث الصاخب والكلمات البذيئة التي استخدمها الرئيس ترامب ضد نتنياهو الأسبوع قبل الماضي في حديث بينهما.
1: رسائل إسرائيلية جديدة يبدو
4: أن المجلس الوزاري
1: وليد من خلال تواصل الغارات وتجددها، هذه المرة غارة إسرائيلية جديدة على بلدة الخرايب في قضاء صيدا بجنوب لبنان، وكنا قد رصدنا قبل ذلك عدد من الغارات، تحديدا غارتين على قضاء صور في الجنوب اللبناني. إذا نشاهد هذه الصور للغارتين اللتين استهدفتا قبل قليل بلدتي معشوق والبرج الشمالي في قضاء صور بجنوب لبنان. معنا الآن في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وقبل ذلك نتوقف مع عرض لآخر التطورات التي شهدتها الساعات الأخيرة في إيران وإسرائيل مع الزميل محمود الزيبق على شاشة التفاعلية. ماذا تقول هذه التطورات محمود؟
5: شكرا ازدهار، وبالفعل هناك تحول جديد يمكن أن نطلع عليه مع السادة المشاهدين. إذا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذه الخارطة عرضناها في النشرات القادمة، وطبعا ما تزال حركة الطيران المدني تلاحظون هي خارطة مباشرة لحركة الطيران والملاحة الجوية في المنطقة. خلال الساعات الماضية كانت كل هذه المنطقة

0: حتى الآن خالية تماما من حركة الطيران الآن، ومع إعلان إيران وقف عملياتها بشكل كامل نرى وجود لبعض الحركة في بعض المناطق التي لم تشهد حركة طيران، في طهران هنا حتى، في الكويت وبعض أجواء العراق، في الأردن التي كانت أجواءها خالية تماما، أيضا في إسرائيل ولبنان وحتى بعض أطراف سوريا. طبعا كانت الدائرة دائرة توقف هذه الحركة تشمل شمال السعودية وحتى قبرص تقريبا، إيران، سوريا، العراق، الأردن، إسرائيل، كل هذه المنطقة كانت خلال الساعات الماضية خالية تماما من حركة الطيران. الآن نشهد عودة محدودة جدا، طبعا نتحدث عن بضع الطائرات كما تلاحظون، هذه المناطق عادت للحركة بعد إعلان إيران وقف العمليات وبعد ما يبدو أنه مؤشر على انتهاء هذه العمليات والساعات الماضية التي شهدت هذه المعارك. نعود إليها لنتذكر أبرز ما حصل في هذه الساعات. في آخر ما أعلن في إيران كان قد أعلن أن الدفاعات الجوية هنا في يزد وسط البلاد، كانت قد أعلنت إيران تفعيل الدفاعات الجوية في يزد خلال ساعات الفجر والصباح. أيضا كان هناك عمليات انفجار واستهداف في ماهشهر هنا، حيث استهدف مصنع للبتروكيماويات في كرمانشاه حيث يدخل الطيران الإسرائيلي عادة. تبريز أيضا شهدت انفجارات، طهران وأصفهان، وكانت إيران قد أعلنت أنها أوقفت مطاري الخميني ومطار مهر أباد ومطارات أخرى، وطبعا من أكبر مطارات البلاد، إثر هجمات أيضا استهدفت هذه المناطق. في إسرائيل في الطرف المقابل كان هناك أيضا صواريخ وهجمات إيرانية استهدفت، قالت إسرائيل أعلنت عن 30 صاروخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل في أكثر من مكان. طبعا في بئر السبع، في بيت شيمش، في أسدود قالت إنها أسقطت 7 صواريخ تقريبا، وأيضا في إتمار، في حيفا هنا، وأيضا في مطار بن غوريون، قاعدة نفتايم الجوية. إذن تقريبا حوالي مساحة 75% من إسرائيل شهدت اليوم صفارات إنذار واسعة إثر موجة الهجمات الإيرانية. هذه الموجة أيضا شهدت تطورا جديدا ولافتا، وهو دخول جماعة أنصار الله الحوثيين على خط الهجوم. أطلق صاروخ من اليمن من هنا باتجاه إسرائيل باتجاه يافا وفقا لإعلان الجماعة، وطبعا يعني نتحدث عن منطقة تل أبيب الكبرى، وقالت الجماعة أيضا في بيان لها أن حركة الملاحة محظورة على العدو الإسرائيلي وفقا لبيانها في البحر الأحمر بناء على هذا الإعلان. طبعا عندما نتحدث عن هجوم جماعة الحوثي نتحدث عن صاروخ بمدى تقريبا ربما يصل إلى نحو 2000 كيلومتر، بينما كانت مدى الصواريخ الإيرانية نحو 1500 كيلومتر. طبعا استخدمت إيران في هذه الهجمات، نطلع على أبرز الصواريخ التي استخدمتها إيران. استخدمت صاروخ عماد الذي وهو صاروخ باليستي متوسط المدى، نتحدث عن 1700 كيلو برأس يصل إلى 750 كيلوغرام. أيضا استخدمت صاروخ خيبر بمدى نحو 1450 كيلومتر وبرأس حرب يصل إلى 600. كان أيضا من ضمن الصواريخ التي استخدمتها إيران هذا اليوم صاروخ قدر الذي يصل مداه إلى نحو 2000 كيلومتر ويحمل رأس حربي يصل إلى 700 كيلوغرام. إذن هذه هي أبرز التطورات على ما جرى خلال الساعات الماضية، وسنعود إلى ازدهار والعميد لتحليل هذا المشهد عسكريا.
1: بطبيعة الحال شكرا جزيلا لك زميل محمود الزيبق. العميد حسن جوني نرحب بك من جديد. المشهد العسكري يتداخل بشكل لافت، الخريطة تتحدث عن إيران، إسرائيل، لبنان، واليمن تدخل على الخط مع أنصار الله الحوثي أيضا. قبل قليل رصدنا تجدد للغارات في الجنوب اللبناني، قضاء صور وأيضا قضاء صيدا، ولكن قبل المتابعة للتعليق على هذه التطورات ننوه إلى هذا الخبر العاجل. القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقول إسرائيل توقف ضرباتها على إيران بناء على طلب ترامب. إذن إسرائيل توقف ضرباتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخبر عاجل جديد. القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول رفيع تقول أيضا إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسنهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن نقلا عن مسؤول رفيع تقول القناة 12 الإسرائيلية إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسنهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت، دون التعليق أو تلميح بما يتعلق بمصير الجنوب اللبناني، وما إذا كان وقف إطلاق النار الذي سيعلن إسرائيليا سيشمل جنوب لبنان، إلا أنه ما تم الحديث عنه في القناة 12 الإسرائيلية هو الضاحية الجنوبية مقابل هجمات حزب الله على إسرائيل. أعود من جديد للعميد حسن جوني لقراءة هذا المشهد بناء على هذه التقارير الإعلامية الإسرائيلية، إلى أين تتجه الأمور عسكريا؟
2: نعم، يعني بداية تعليقا على هذه طبيعة هذه الأخبار التي تتعلق بقواعد الاشتباك، يعني يبدو أن الأمور ربما عادت أو اتفق على أن تعود إلى ما كان قبل استهداف الضاحية الجنوبية من قبل إسرائيل. يعني كيف كان الوضع الميداني قبل استهداف الضاحية الجنوبية من إسرائيل، ربما تم الاتفاق الآن في عجالة، يعني في هذه العجالة حيث حصلت الاتصالات طبعا من قبل الرئيس ترامب وربما عبر وسطاء لوقف هذه الفعل ورد الفعل الذي حصل. وهنا أستطرد فأقول أن ما حصل في هذه الجولة السريعة من هجمات وهجمات مقابلة هو مجرد فعل ورد فعل، وليس بداية حرب مخططة أو مرحلة من مراحل الحرب، ولا استكمال لحرب كانت يعني قائمة بين الطرفين من حيث طبيعة الأهداف ومن حيث الإعلانات التي واكبت هذه الاستهدافات. بمعنى أن عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية اعتبر الإيراني أنها خرقت خطا أحمر، وهنا برز وأعلن عن جديته، كشف عن جدية في تنفيذ تهديده، فاستهدف قاعدة رماد دافيد وقال أن هذه هي القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي استهدفت الضاحية، وهذا الاستهداف هذه القاعدة في شمال إسرائيل. وبالتالي هذا الاستهداف الإيراني لهذه القاعدة يؤكد على أن الرد الإيراني أو الدخول الإيراني في هذه الحرب مرتبط فقط باستهداف الضاحية، وهو رد يعني محدد في الهدف وفي الجغرافيا.
1: هذا من جهة، ولكن في المقابل هذا هناك شروط إيرانية تتعلق بتوسيع دائرة الملف لتشمل جنوب اللبناني، ليس فقط بيروت، ليس فقط.
2: نعم، هذا أتحدث عن كيف تطور الموقف العسكري بعد أن ردت إسرائيل على الرد على الهجوم الإيراني ووسعت هجماتها واستهدفت مناطق عدة ومصنع البتروكيماويات وأهداف أخرى تتعلق بالدفاع الجوي والمنظومات الرادارية. طبعا هنا توسع الرد الإيراني أيضا وشمل عدة أهداف وصولا إلى تل أبيب والنقب وحيفا. هنا طبعا تدخل الأمريكي ووصلوا إلى تفاهم معين سريع قضى بوقف العمليات. الآن لا معلومات لدينا فعلا يعني على ماذا تم الاتفاق في هذه العجالة. على الأغلب وفقا لما ترشح الآن الأنباء الميدانية والمواقف، ميدانيا لا يزال يتعرض الجنوب اللبناني لاستهدافات وغارات إسرائيلية، والمواقف تقول يعني التي يعلنها جيش الاحتلال أن استهداف شمال إسرائيل سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية. فإذا هذا كله يؤكد على أن المشهد عاد إلى ما كان الوضع عليه قبل استهداف الضاحية الجنوبية حتى الآن. ربما هذا المشهد الذي أعيدت الأمور إليه لا يشكل طبعا يعني اتفاقا أو وضعا مستقرا،
1: رسائل متبادلة بين الطرفين،
2: هو لا يشكل وضعا مستقرا، هو مفتوح على احتمالات تصعيدية، ولكن ربما تمت العودة إليه على أساس أن ثمة اتفاق يلوح في الأفق بين إيران والولايات المتحدة، وقد يشمل شيئا يتعلق في لبنان على الأقل في وقف شامل لإطلاق النار. وهنا يتقاطع وقف إطلاق النار في لبنان بينما يحصل بين إيران والولايات المتحدة وبين التفاوض الذي يحصل بين إسرائيل ولبنان في واشنطن.
1: طيب إذا ما اعتبرنا ما يجري رسائل اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن أي موقف، كيف يمكن فهم هذه الرسائل الآن؟
2: الرسائل الأخيرة التي يرسلها من؟ يعني
1: الجانب الإسرائيلي من خلال تجدد الغارات على هذا ما كنت صيدا وصور.
2: نعم، هذا ما كنت أقوله، أن استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية الآن بعد هذا الوقف الفوري للضربات الإيرانية والإسرائيلية المتبادلة، هذا الاستمرار في العمليات الإسرائيلية الهجمات الإسرائيلية يؤكد على أن الوضع ربما عاد إلى ما كان عليه قبل استهداف الضاحية، بمعنى أن لبنان يقع ضمن نطاق اتفاق وقف إطلاق نار في نطاق الجنوب اللبناني، وأن هذا الوقف إطلاق النار محصور في منطقة الجنوب اللبناني التي

0: ستبقى تشهد كل هذه الاشتباكات والهجمات بين إسرائيل وحزب الله بانتظار أي مستجد ربما يعني يخرج من اتفاق إيران الولايات المتحدة
1: الأمريكية. العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. الآن نعود لرصد آخر التطورات في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل بلدات في قضاءي صور وصيدا، قبل أن نتوجه إلى شبكة مراسلينا في لبنان تحديدا من صور مع مراسلة الجزيرة كاترين حنا. نرصد في هذه الصور غارة جديدة إذن على صور في الجنوب اللبناني. نتوقف معك كاترين عند تفاصيل هذه التطورات، قبل ذلك هذا موقف إسرائيلي جديد نرصده الآن، مسؤول إسرائيلي في هذا الخبر العاجل: وقف الضربات على إيران. إذن إسرائيل تعلن وقف الضربات على إيران، هذا الموقف من مسؤول إسرائيلي يأتي في أعقاب أيضا الإعلان الإيراني عن وقف العمليات الإيرانية. الآن معك كاترين حنا لرصد الموقف في ضوء تجدد الغارات وهو ما نشاهده فعليا على الشاشة الآن.
2: نعم، ازدهار وقف الغارات على إيران ولكن ليس على لبنان، هذا مما يمكن أن نعلق عليه من خلال هذه الغارة الجديدة على قضاء سور وعلى محيط بلدة دير قانون رأس العين. في هذه الأثناء نرصدها مباشرة وهي تأتي بعد دقائق من الغارات التي كنا قد تابعناها معكم في بداية هذه النشرة والتي استهدفت مدينة سور، منطقة المعشوق تحديدا شرق مدينة سور، وكذلك بلدة البرج الشمالي المحاذية لمدينة سور. هذه هي الغارة الثالثة على هذه المنطقة في غضون نصف الساعة الأخيرة، وهي تزامنت قبل ذلك مع غارات أيضا استهدفت بلدة الخرايب وكذلك خربة دوير في قضاء صيدا. كنا نتحدث عن يعني رصد التطورات الميدانية في لبنان ربطا بكل التطورات الميدانية الجارية بين إيران وإسرائيل في هذه الأثناء. يمكن أن نقول أن مما نرصده في الميدان إذن الغارات لا تزال مستمرة، والطيران الحربي الإسرائيلي يعمل في هذه الأثناء في أجواء جنوب لبنان، علما أنه قبل قليل أيضا تم رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، ورصد أيضا رصدت انفجارات لصواريخ اعتراضية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان. حتى هذه اللحظة ليس هناك أي إعلانات من حزب الله أو تبنن لهذه الإطلاقات، ولكن كما نعلم بينما كانت الهجمات متبادلة بين إيران وإسرائيل كان الجميع يراقب كيف سيكون موقف حزب الله في الميدان، وما إذا كان سيدخل في أي هجمات مشتركة مع إيران باتجاه شمال إسرائيل. لم يحصل هذا الأمر سابقا، ولكن في هذه الأثناء يمكن أن نتحدث عن رصد إطلاق صواريخ كما ذكرنا قبل قليل باتجاه إصبع الجليل. ننتظر ما إذا كان سيكون هناك أي تبن من حزب الله في الساعات المقبلة لهذه الصواريخ، علما أن حزب الله كان في هذا الوقت يعني يعلن عن هجمات متتالية على الجنود الإسرائيليين وتجمعاتهم وآلياتهم في مناطق محتلة من جنوب لبنان، كرشاف وقلعة شقيف وأيضا بيت يحون وغيرها من البلدات في الجنوب، ولكنه لم يتبنى أي إطلاق صواريخ نحو شمال إسرائيل. إذن التطورات هي متسارعة في جنوب لبنان، هناك الكثير من الترقب والانتظار لما ستحمله الساعات المقبلة لناحية موقف حزب الله في الميدان ازدهار بموازاة موقف إسرائيل، وما إذا كانت الأمور سوف تتجه إلى مزيد من التصعيد هنا في الجنوب أو باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة كاترين حنا. لازلنا نرصد المواقف أولا بأول. مسؤول إسرائيلي في هذا الخبر العاجل يقول هذه الجولة من التصعيد مع إيران قد انتهت. إذن يقول المسؤول الإسرائيلي هذه الجولة من التصعيد مع إيران قد انتهت. الآن إلى زوايا النقاش المختلفة، معنا في الأستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، معنا في الأستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وأيضا الدكتورة ستاري صادقي أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وسينضم إلينا من القدس الأستاذ شادي الشرفة

0: نتنياهو قال للإعلام كذا وكذا، مما يعني أن إسرائيل أوقفت هجماتها. الكل كان يتساءل ما هو الموقف الإسرائيلي بعد إعلان ترامب أو تغريدة ترامب، ومن ثم موقف الإيراني بعدم ضرب إسرائيل. لكن الإعلام دخل في حالة يعني قبل ساعة بحالة من الجنون الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان إيران أن أي ضرب على جنوب لبنان، عند يعني إدخال معادلة جنوب لبنان، ما هو الرد الإسرائيلي. وبالتالي أجا الرد الإسرائيلي بقصف في جنوب لبنان في عدة مواقع. هذا طمأن إلى حد ما الإعلاميين والصحفيين الإسرائيليين الذين يرون بخطورة كبيرة وقف العمليات في جنوب لبنان. والأخطر من ذلك، يرون أن في حال أوقفنا العمليات في لبنان، هذا يعني أن إيران فرضت إملاءاتها على إسرائيل. أبرز يعني تعبير ممكن سمعناه كان لرئيس المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب يوجد مستقبل، قال يعني دخلنا في هذه الحرب مع إيران هذه الجولة دون أي هدف استراتيجي مطلقا، لم نستطع أن ننهي برنامجها النووي، لم نستطع أن نسقط النظام، ولم نستطع أن نقضي على البرنامج الصاروخي، وبالتالي ما الداعي لهذه الجولة. إضافة لذلك، وهذا الإضافة المهمة، يقول ليس كل مشكلة يجب أن تحل من خلال العمل العسكري، مما يعني بدأنا نسمع انتقادات من داخل المؤسسة السياسية تقول أن هذه الجولات لا تخدم إسرائيل على المدى البعيد. لكن الفكرة الأساسية، هناك حرف للأنظار للمجتمع الإسرائيلي عما يجري فيما يتعلق بجنوب لبنان، بمعنى ما يجري ليس فرض معادلة جديدة، إسرائيل تحاول أن تفرض معادلة جديدة. ما يجري واضح أن إيران تحاول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في إسلام أباد قبل أكثر من شهرين، والذي تضمن بندا واضحا بوقف الاعتداءات في جنوب لبنان. إسرائيل خرقت هذا الاتفاق على مدار طول هذه المدة، ثم بدأت تضرب في بيروت، وبالتالي ليست معادلة جديدة بالمفهوم الإيراني، لكن هي معادلة جديدة بالمفهوم الإسرائيلي. يحاول المجتمع الإسرائيلي أن يقول أن يحق لنا أن نقوم ونقصف ونفعل ما نشاء في جنوب لبنان، بل أكثر من ذلك. في البيان الذي سمعناه عن طريق المقرب من رئيس الوزراء أو المقرب من مكتب رئيس
1: نعم.
0: الوزراء، يقول بوضوح في حال ضربت البلدات الشمالية سوف نعود ونضرب بيروت، مما يعني في هناك شبه اتفاق ما زال موجودا أمريكيا إسرائيليا بهذا الصدد. والأبرز من ذلك، يعني هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي كشفت يدوت أحرنوت عنه أن إيال زمير رئيس هيئة الأركان تواصل منذ ليلة أمس 3 مرات مع قائد القوات الأمريكية لتنسيق الضربة مع إيران، مما يعني هناك شراكة أمريكية وتفاهم إلى حد ما فيما يتعلق في ضرب إيران.
1: نعم، ابقى معنا. أذهب إليك تيم كونستانتاين. تقارير إعلامية يشير إليها الأستاذ شادي الشرفة تتحدث عن تنسيق أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بالضربات التي وجهت لإيران. تقارير إعلامية أخرى تشير ربما إلى رفض الرئيس ترامب ما أقدمت عليه إسرائيل وتوجيه ضربات إلى إيران كما يعلم الجميع. نود أن نفهم طبيعة الموقف الأمريكي وماذا بعد أن طلب الرئيس ترامب من الطرفين وقف إطلاق النار واستجابة الطرفين أيضا في هذه المرحلة.
2: لم أرى أي تقرير إعلامي بأن الولايات المتحدة قامت بالتنسيق. ما رأيناه وقلت هذا بالأمس أن أكسيوس هي من أتت بهذه القصة وقالت أن الولايات المتحدة أخبرت من قبل إسرائيل بأنهم سيقوموا بهذه الهجمات. إذن أخبرت وتم التنسيق بينهما ليس ذات الشيء. وأيضا الولايات المتحدة قيل أنها قامت بالتنسيق حسب أكسيوس، ولكن هذا ليس صحيحا. هناك مصادر إعلامية تستقي الأخبار بطريقة سليمة وأخرى بطريقة غير سليمة. إذن فهناك مصادر إعلامية أيضا تنقل عن مصادر إعلامية أخرى، لذلك يجب أن نذهب إلى المصدر، وهذا الأمر يشبه كون الشخص في فصل دراسي أثناء صغره ويقال شيء ومن ثم يتكرر هذا الشيء في كل الفصل الدراسي من قبل كل الطلاب. إذن فليس هناك أي دليل على أن الطرفين قاما بالتنسيق، ولكن هناك الرئيس ترامب، وهذا أمر مؤكد، هو محبط وغاضب، وهو قال إنه لم يرد أن يرى هذا الأمر يحدث. إذن هو ما أراد أن يرى هذا الأمر يحدث.
3: I got to ask several times. Oh,
2: سئلت

0: عدة مرات كيف ستقوم الولايات المتحدة بالرد استئناف الحرب؟ قلت طالما إن الهجوم ليس كبيرا وطالما أن هناك تصريح فقط من إيران أعتقد أن الدبلوماسية سوف تسير في مسارها. ولذلك الرئيس ترامب قال أنتم أطلقتم صواريخكم لا بأس بذلك، إذن دعونا الآن نعود إلى طاولة المفاوضات لكي نتكلم ونتحادث.
1: ما الذي سيضمن أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار ولا تعود هذه الأطراف إلى المواجهة من جديد من خلال تبادل الضربات؟
0: ليس هناك ضمان من أي من الطرفين، فالطرفان لا يثقان ببعضهما، وما نراه هنا هو أن هناك انقساما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الكثيرون من يشاركونني في هذه النقاشات ينظرون إلى التاريخ ويقولون إن الولايات المتحدة وإسرائيل لابد أنهما يعملان معا، ولكن كل الأدلة واضحة الآن أنه على مدى أسبوعين مضيا ما قاله ترامب وما قام به كان واضحا جدا. كان من اللافت على مدى 24 ساعة مضت بأنه بدأ وكأنه مرتبط مع إيران بالنسبة للوضع في لبنان أكثر مما هو متفاهم لإسرائيل، أي أنه يقول توقفوا دعونا نعود إلى صنع السلام.
1: دكتور محجوب بزويري، هل هو انقسام إسرائيلي أمريكي في هذه المرحلة أم أنه لكل طرف اليوم حساباته وأولوياته التي تتغير بالتدريج؟
2: ازدهار الرئيس الأمريكي بدأ هذه الحرب مقتنعا أو بتأثير رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكنه حدث فترة زمنية وأعلن وقف إطلاق نار وانتهى. بالنسبة له الملف أغلق، بقي الآن وضع الجملة الأخيرة في هذا الملف عبر اتفاق مع إيران بشكل يضمن له صورة نصر وانتهى الموضوع. هو ليس منخرطا في ألاعيب نتنياهو السياسي. نتنياهو لديه تصور خاص في المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي، تجدد بعد 7 أكتوبر في تصفير الأعداء، إسقاط النظام في إيران إلى غير ذلك، وهو يريد أن يجعل المنطقة كلها تحت إمرته إن استطاع اقتصاديا سياسيا وأمنيا. وبالتالي هو يسير في هذا ويأمل أن يسخر الإدارة الأمريكية الحالية إلى تحقيق ذلك. الرئيس الأمريكي غير معني في هذه المواجهة مع إيران، يعني هو بالتأكيد صدم بأن تقوم إيران بهذا ما فعلت به ليلة أمس، وبالتأكيد هو حاول أن يضبط المشهد، لكنه أيضا باعتقادي قال للرئيس الوزراء الإسرائيلي أمامك فرصة للرد لكنها ليست فرصة طويلة، وباعتقادي لولا ذلك لم يجرؤ نتنياهو أن يقوم بما فعله، لأنه الرئيس يعني الرئيس الأمريكي يعرف تماما الحدود اللعب والضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية. لكن أنا ما أرى بأنه الرئيس الأمريكي معني أن ينهي هذه الحرب بكل تفاصيلها، بمعنى آخر بالموضوع النووي إلى غير ذلك، ويقول أنه خاض حربا مع إيران وأنهاها لصالحه. والآن ما يجري عمليا هي أنا أسميها لحظات الأخيرة من المشهد. لكن ازدهار دعيني أذكر في نقطة ضبابية.
1: فضل.
2: نحن إيران أوقفت الحرب، وكانت حسب المعلن أن الحرب ستوقف أيضا على لبنان، لكن لم يحصل هذا الأمر. وهذا بالنسبة لي سؤال كبير، هل ما تقوم به إسرائيل الآن هي آخر ضرباتها قبل أن تلتزم، أم أنها مصرة على فصل الملفات؟ لأنه إذا لم يحصل، بمعنى لم يحصل إيقاف إطلاق النار في لبنان، ما جد العملية الإيرانية؟ لماذا قامت أصلا؟ وهذا سيشكك في قدرة إيران على فصل على إبقاء الملفات موحدة وليست مفصولة.
1: وهذا ما يستوقفنا مع الموقف الإيراني دكتورة صادقي، يعني في الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة لا حديث عن الجنوب اللبناني، تطورات على الميدان والأرض، غارات تتجدد في كل لحظة على الجنوب، في صور، في صيدا، في قضائي المدينتين. الموقف الإيراني كيف سيتعامل مع هذه التطورات، وهو الذي اشترط أن يوسع دائرة معادلة الضاحية لتشمل جنوب اللبناني؟
0: أعتقد أن ما سنراه هو الانتظار لكي نتأكد من مجرى الأمور. بالنسبة لإيران هي قامت بالرد على انتهاك إسرائيل للهدنة فيما يتعلق بهجومها على الضاحية الجنوبية. قلنا هذه هي المرة الأولى التي ترد فيها إيران على هجمات على حلفائها وليس على أرضها بالتحديد، وهذا تغيير

0: للعقيدة العسكرية الإيرانية من حيث كونها الآن كردة فعل إلى أن تكون هي المبادئة. إذن المسألة الآن هي متى ستقوم إيران بالرد على الهجوم على جنوب لبنان بدلا من أن كانت ستقوم بالرد أو لا. المسألة هي متى، ولذلك نتوقع لإيران أن تقوم بالرد على الهجوم على جنوب لبنان. كيف ومتى سيحدث هذا علينا أن ننتظر لنرى، ولكن الرسالة واضحة. من المهم أيضا أن نعرف إن كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد انفصلتا عن بعضهما، إيران تنظر إلى هذا الأمر بأنه مصيدة ذهنية أو فكرية. وبالنسبة لعملية الرد من عدمه، لذلك إيران الآن تمتلك الحق بالرد، ولهذا قامت إيران بالعمل على الرد على هذا الهجوم، وهي تقول إن هذا هجوم أمريكي إسرائيلي وليس إسرائيلي فحسب.
1: الموقف من جنوب لبنان إسرائيليا يبدو أنه يتضح شيئا فشيئا. هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي في هذا الخبر العاجل: الجيش سيوقف، تقول، إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. هل هذه هي المعادلة التي تريدها إسرائيل في هذه المرحلة أستاذ شادي؟
2: سؤال موجه لي؟
1: نعم نعم شادي الشرف، تفضل.
2: نعم نعم، يعني هذه المعادلة، وأضيف معادلة أخرى، في حال ما زال الموقف الإسرائيلي يقول في حال ضربت البلدات في شمال فلسطين المحتلة سوف نقصف الضاحية. يعني حتى الآن بالنسبة للموقف الإسرائيلي لم يتغير رغم هذه الجولة من الحرب الجارية. وبالتالي يعني هناك اعتقاد أن يعني هذا الموقف المتشبث الإسرائيلي لا يمكن أن يخرج عن نطاق تنسيق ما بينهم وبين الأمريكان. يعني لا معنى من أن يكون في هناك خلاف في وجهات النظر ثم تقوم إسرائيل باستمرار في خرق التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا إذا سمحت لي هنا أعقب على ضيفك الأمريكي الذي يقول لا يوجد تنسيق عمليات. أنا لا أتحدث فقط عن إكسيوس، أنا أتحدث عن يودوت أحرانوت التي تقول بوضوح أن يلزمي رئيس هيئة الأركان تواصل 3 مرات منذ ليلة الأمس مع قيادة المنطقة الوسطى. هذا التواصل لم يتم من أجل الحديث عن رحلة مدرسية، هذا التواصل معروف يتم من خلال وجود عسكريين وفنيين، ويتم الحديث عن عمليات وكيفية المواجهة وإلى آخره. هذا النوع من الاتصال ليس اتصالا عابرا، إنما اتصال مرتبط ارتباطا مباشرا بالعملية العسكرية على إيران. وبالتالي لا جدوى من كل الحديث أن لا يوجد تنسيق أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق في الضربات. الآن التصريحات التي نسمعها من مسؤولين سياسيين شيء، لكن على أرض الواقع نسمع شيء آخر ونرى شيء آخر. وبالتالي هذا هو الموقف الإسرائيلي. نحن أمام 5 معادلات يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. معادلة يعني التي يحاول أن يفرضها حزب الله، وهي أي قصف على لبنان، جنوب لبنان، سوف نقصف البلدات الإسرائيلية. الموقف الإسرائيلي: أي قصف على البلدات الإسرائيلية سوف نقصف الضاحية. الموقف الإيراني: قصف الضاحية يعني قصف شمال إسرائيل. إسرائيل قصف شمال إسرائيل يعني قصف إيران. إيران قصف شمال قصف إيران يعني القصف على كل فلسطين المحتلة. والآن هناك يعني وعلى ما يبدو معادلة جديدة، أو تصيغها إسرائيل باعتبار أنها معادلة جديدة، وهي في حال قصفت إسرائيل جنوب لبنان سوف يكون في هناك رد إيراني. الآن في هناك نقاش جدي في إسرائيل، ما طبيعة الرد الإيراني، وهل سوف تتراجع إيران عن موقفها المعلن فيما يتعلق بجنوب لبنان. لذلك جاء الرد الإسرائيلي يعني بعد أقل من ساعة من الموقف الإيراني بالهجمات المتتالية في جنوب لبنان.
1: نترك لسيتم حق تعقيب على ما يتعلق بالتقرير الإعلامي المتعلقة بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بهذه الضربات. ولكن معضلة لبنان، كيف يمكن أن ينظر لها أمريكيا والأنظار تترقب في أي مرحلة الوصول فعليا إلى اتفاق إيراني أمريكي في هذه المرحلة؟ هذا ما يتحدث عنه وهذه المؤشرات التي يشير إليها الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة.
0: أنا دائما أستمتع بحديث خبير مناهض لأمريكا أو للأمريكان، ولأنه لا يمكن له أن يعرف.
1: هو ليس مناهض وليس دفاعا عنه، هو فقط يشير إلى بعض التقارير الإعلامية التي وردت في بعض الصحف الإسرائيلية، فقط للتأكيد وللتوضيح. تفضل.
0: There were 3 calls. I get no translation. There were 3 calls. 3 مكالمات بينهما. الأولى مسبقاً

0: والتي كانت تخبر الولايات المتحدة هذا ما سنفعله. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة وافقت ولا يعني أن الولايات المتحدة ساعدت بالتخطيط، لا شيء من هذا دقيق. بعد ذلك كان هناك مكالمات هاتفية لأن الولايات المتحدة كانت غاضبة بسبب ما جرى. الرئيس قال علنا، والناس الذين يعملون معه قدموا هذه الرسالة لإسرائيل مباشرة على الهاتف وحاولوا أن يضمنوا أن إسرائيل لا تفعل ذلك. إذن ما رأيناه بالأمس هو رسائل قدمت علنا وبطريقة خاصة، لا تردوا لا تردوا لا تضربوا إيران تراجعوا. إذن لأنهم تواصلوا يجب أنهم قد تواطوا أي الأمريكان، وهذا يعتبر كلاما لا منطق فيه أبدا.
1: نذهب إلى جزئية لبنان في المعادلة الأمريكية.
0: ما رأيناه ليلة الأمس هو إحباط هائل من الرئيس ترامب، لأنه يؤمن محقا أو لا لأن هناك بعض التقدم تم إحرازه في المفاوضات، سواء وهو على علم أيضا بأنه إذا ما الأمور خرجت عن نطاق السيطرة في لبنان بأن أي تقدم سوف يتم خسارته، وهو لديه هدف وهو السلام طويل المدى والقيام بذلك من خلال الدبلوماسية. هو قضى 8 أسابيع يرفض الإغراء بأن يكون هناك عمل عسكري وأيضا أن تقوم إسرائيل بتخريب ما حققه في هذه العملية إلى الآن. إذن فهذا سوف يكون محبطا جدا للإدارة الأمريكية.
1: دكتور محجوب الزواري مع فصل جنوب لبنان عن الضاحية الجنوبية في أي إعلان إسرائيلي مرتقب، إلى أين تذهب الأمور في هذه الحالة؟
2: نحن نعود إلى نقطة سابقة.
1: صحيح.
2: عمليا نحن نعود إلى ما قبل الضربة الإيرانية. الاتفاق الإسرائيلي اللبناني بالوساطة الأمريكية معلق، لأن اللبنانيون وعلى تحديدا حزب الله على لسان رئيس مجلس النواب قالوا نحن سنوافق إن حصل، وإن حصل بمعنى انسحابا إسرائيليا يتزامن مع انسحاب لحزب الله جنوب الليطاني. مع ذلك نحن نعود إلى ذلك المربع عمليا، والملف اللبناني سيبقى عرضة للتصعيد في أي لحظة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية كما يقول التحرك في دائرة مفرغة من الاتهامات المتبادلة، من هو الذي يبدأ أولا ومن الذي يرد. وهنا الحقيقة ما يفتقد الحقيقة هو الدور المتوازن للولايات المتحدة في هذا الأمر، لأن الولايات المتحدة تعرف تماما أن إسرائيل ما تقوم به عمليا هو خارج اللعبة السياسية الأمريكية. ما تقوم به الآن في لبنان هي محاولة استمرارية لما فعلته في غزة تحديدا، بمحاولة نقل تجربة تدمير غزة والإبادة الجماعية إلى لبنان، وشاهدنا ذلك في الأسابيع الماضية مقابل تعريف واحد أن كل من يفكر بالإقداع على إسرائيل سيحصل له ذلك، وهي الصورة التي تريد أن ترسخها إسرائيل لأجيال قادمة في المنطقة. وبالتالي الصراع الذي يجري في جنوب لبنان أنا باعتقادي ليس بالضرورة هو نفسه وطبيعته الذي يجري مع إيران. إيران دولة حسابات سياسية مختلفة، ربما الذي يتشابه مع جنوب لبنان هو موقف من إسرائيل بشكل أساسي، لكن قضية التعامل مع لبنان مع إيران عفوا دولة حدودها معروفة، لديها ثقلها السياسي والاقتصادي والجيوسياسي. إسرائيل لا تستطيع لوحدها أن تفعل أكثر مما فعلت بعد الدعم الأمريكي فائق القوة.
1: طيب من اللافت أيضا دكتور محجوب أن ترد إيران بعد ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت، والجنوب اللبناني يقصف كل يوم بوابل كبير وبكميات كبيرة من الغارات التي لا تحصى ولا تعد. المعادلة المتعلقة بجنوب لبنان في الرؤية الإيرانية كيف تقرأها؟
2: حقيقة التوقيت قيل الكثير عن التوقيت، لأنه فعلا ما تفضلت به دقيق. الجنوب والضاحية كانت تقصف، ليس الضاحية، الجنوب اللبناني كان يقصف من أسابيع وليس جديدا. أنا باعتقادي التوقيت مرتبط بتطورين. التطور الأول هو الحركة التفاوضية، الملف التفاوضي وقدر التقدم الذي، والأمر الثاني هناك قلق إيراني لصورة إيران في الرأي العام العربي بشكل أساسي بعد الاعتداءات على الخليج. هي تريد نقل بوصلة الحرب إلى موضوع إسرائيل، إلى موضوع العدو الأصلي للمنطقة، وهي بذلك تستجمع نقاط القوة المعنوية التي ربما ضاعت في الأسابيع الماضية بسبب استمرار الاعتداءات على دول الخليج بشكل أساسي. وهذه النقطة باعتقادي تؤكد لنا أن هناك نهاية لهذا التفاوض عبر مذكرة التفاهم وعبر الدخول في مسار تفاوضي، وتريد إيران أن تضع التوقيع فيه يتعلق بإسرائيل.
1: دكتور صادقي، الجنوب اللبناني في المعادلة الإيرانية، يعني الجنوب

0: اللبناني لا يتعرض فقط لغارات ومحتل، تنسف مبانيه، تجرف، يتكرر سيناريو غزة في الجنوب اللبناني، فبالتالي كيف تنظر إيران لملف الجنوب في معادلتها؟
1: أعتقد أنه بالتصريحات الجديدة القادمة من إيران هي لا تضيف جنوب بيروت ولكن أيضا جنوب لبنان، لذلك يجب أن نتوقع ردا ما من إيران ردا على ما يجري. لا أعرف متى وكيف سيحدث هذا، ولكن استنادا إلى التصريحات من إيران فهذا الأمر آت، وأتفهم أن الأمريكان يريدون أن يروا ابتعادا بين الولايات المتحدة عن إسرائيل، ولكن هذا لم يحدث. هذه ليست حربا جديدة، بل هي استئناف للحرب التي اندلعت في 28 من فبراير، وكان هناك تصريح أمريكي بأننا نخوض هذه الحرب بالنيابة عن إسرائيل، وترامب قال لولا ترامب فما كانت إسرائيل لتكون موجودة أبدا. إذن فهذا يظهر أن هذا دفاع عن إسرائيل. طبعا نحن لا يجب أن نشارك في هذه المكالمة الهاتفية، وأتفق مع السيد شادي لأن هذا الأمر يجري خلف الأبواب المغلقة وليس علنا، ولكن بدون الضوء الأخضر من الولايات المتحدة ما كان بإسرائيل ما كان لها أن تقوم بهذه العملية.
0: شكرا إذن لضيوفنا الكرام. الآن ساعة إخبارية جديدة، نواصل إذن هذه التغطية للتصعيد بين إيران وإسرائيل. وفي آخر التطورات، أعلن مسؤول إسرائيلي وقف الضربات على إيران، جاء ذلك بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستوقف ضرباتها على إيران بناء على طلب ترامب، جاء ذلك بعد أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب ونتنياهو تحدثا خلال الساعات الماضية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأوضح ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. وقال ترامب أيضا إن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته وفعاليته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وإن الأمور يجب أن تسير بسرعة. هذه التطورات تأتي بعد ساعات من قصف متبادل بين إسرائيل وإيران، حيث أعلنت إيران قصف أهداف مهمة وحساسة في إسرائيل وإسقاط مسيرات إسرائيلية في سماء طهران. وعلى الجانب الإسرائيلي قال المتحدث باسم الجيش إن سلاح الجو هاجم منظومات دفاع جوي إيرانية وبنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في البرنامج الصاروخي الإيراني بمجمع مهشهر للبتروكيماويات. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن، إضافة إلى غارتين إسرائيليتين على بلدتي معشوق والبرج الشمالي في قضاء صور جنوب لبنان. من جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. الآن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري وما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الرسمي. وليد، من مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار؟
2: نعم، آخر ما حرر بهذا الشأن وتنقله كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، وعادة هذا ما يشار به إلى نتنياهو، إلى أن إسرائيل ستوقف عملياتها وهجماتها على إيران لكنها ستواصلها في لبنان. يأتي ذلك فيما زال يكتنف الغموض الموقف الإسرائيلي إزاء طلب الرئيس ترامب، ولكن التوقعات بأن إسرائيل في نهاية المطاف ستلتزم به، والكل بانتظار الاجتماع الموسع لمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والذي من شأنه أن يتخذ أو يعلن نتنياهو فيه القرار بعد اجتماع المشاورات الذي جرى ظهر هذا اليوم. وترأسه نتنياهو لهيئة مقلصة جدا من مجلس الوزراء الأمن السياسي المصغر، وحسب ما رشح ونقله محرر الشؤون السياسية في القناة 12 عميد سيغال وهو مقرب وموال لنتنياهو، فأن التقديرات في الاجتماع كانت بأن هذه الجولة من المواجهة قد أصبحت وراءنا كما قال، ونسب ذلك إلى مسؤول كبير كان في هذا الاجتماع. نحن إذن أمام تطورات تتزايد ومؤشرات كثيرة بأنه إلى حين التئام اجتماع مجلس الوزراء للإقرار وقف إطلاق النار، فإن الجبهة على لبنان قد تشهد مزيدا من القصف، لكن ما تخشاه إسرائيل أن إيران حاولت ومن خلال إعلان قبولها لطلب الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار وقطعت الطريق على إسرائيل بذلك بعد كل ما جرى في الساعات 24 الأخيرة، أنها تحاول توسيع المعادلة لتشمل إلى جانب الضاحية الجنوبية أيضا جنوب لبنان، بمعنى أنه إذا قصفت إسرائيل في جنوب لبنان أيضا وليس في الضاحية فقط، فإن إيران ستعود لتقصف إسرائيل من جديد، وهذا ما ترفضه إسرائيل ولا تريده. ولذلك الساعة الأخيرة كانت قد شهدت تصعيدا في القصف بمنطقة صور ومناطق أخرى من الجنوب اللبناني، وفي الوقت نفسه كان هناك قصف من قبل حزب الله استهدف مناطق قريات شمونة والمطلة وفي الجليل الأعلى وأصبع الجليل والتي دوت فيها الصافرات. لكن كل المؤشرات تجتمع على أن هذه الجولة بالفعل أصبحت من خلفنا حسب كل التقديرات وحسب المؤشرات في إسرائيل. فوزيرة المواصلات أعلنت أن مطار بن غوريون سيواصل عمله كالمعتاد، وزير التربية والتعليم قال بأنه يمكن العودة إلى التعليم الوجاهي فورا أو صباح غد إذا أعلنت الجبهة الداخلية انتهاء حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ التي أعلنت مع بدء هذه المواجهة ستنتهي في 8 من مساء اليوم، ولم يعلن أنها سيتم تمديدها، وواضح بأن الأمور تسير وفق رغبات الرئيس الأمريكي ترامب بهذا الشأن، لأن إعلانه بأنه قد طلب من الجانبين وقف إطلاق النار واستجابة إيران عليه وضع إسرائيل في موقف حرج، خاصة نتنياهو المتهم حتى من داخل أوساط ليكودية سابقة ومن المعارضة ومن جهات كثيرة بأنه لم يكن هناك داع لهذه المواجهة لهذه الجولة هذه المرة لأن وقصف بيروت، لأن ليس هنا لم تخدم أي هدف استراتيجي إسرائيلي حسب زعيم المعارضة لبيد، وهو ما معناه أن إسرائيل افتعلت هذه المواجهة ربما لأغراض داخلية بالدرجة الأولى.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري. الآن إلى أنس الصبار مراسل الجزيرة من واشنطن لرصد التفاعلات الأمريكية مع مواقف الأطراف المعلنة حتى اللحظة، إن كان الطرف الإيراني أو الإسرائيلي. أنس،
3: ازدهار آخر ما وصل هنا في واشنطن يتعلق بتصريحات على جانبين، التصريحات تنسب لمسؤولين إسرائيليين وأخرى لمسؤولين أمريكيين. هناك اتصال ثاني وفقا لشبكة CNN وأيضا لنيويورك تايمز بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو الثاني خلال 24 ساعة. خلال هذا الاتصال من المفترض أن يكون الطرفان قد تحدثا عن جهود الوسطاء في وقف إطلاق النار في هذه الجولة على وجه الخصوص، وإن قالت المصادر إن هذا الاتصال تم قبل أن تعلن إيران أنها قد أوقفت عملياتها. هذا أولا. ثانيا، ينقل أيضا عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل قررت وقف عملياتها، ومسؤول إسرائيلي يتحدث لCNN ولنيويورك تايمز يصف الوضع الحالي بأنه هش، والسبب في ذلك هو تهديدات إيران بأنها ستعود لاستهداف إسرائيل في حال قررت إسرائيل استهداف جنوب لبنان. في جزئية أخرى أيضا تتعلق في هذا السياق الأمريكيون، وفقا لمسؤول أمريكي فإن الولايات المتحدة لم تشارك في العمليات الهجومية ضد إيران، وأيضا لم تتخذ أو لم تأمر بأي إجراءات دفاعية عن إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي جاءت من إيران. هذا ما ينقله مسؤول أمريكي لشبكة CBS، وبالتالي هذا يوضح أيضا ما الذي حدث خلال الساعات الماضية على الأقل على مستوى هذه التصريحات. الرئيس دونالد ترامب كان قبل ذلك قد تحدث عن أن الطرف الطرفين يتحدث عن إيران وإسرائيل لديهما رغبة ويتطلعان لوقف فوري لإطلاق النار. يقول إن مفاوضات التوصل إلى السلام ولا يتحدث عن وقف لإطلاق النار بل يتحدث عن التوصل إلى السلام تسير بشكل جيد، وهذه المفاوضات لن يعطلها إلا جهالة أو حماقة على حد تعبيره. ويقول إنه يجب التعجيل والإسراع في التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هذا كله بطبيعة الحال يلقي بظلاله على المشهد الداخلي الأمريكي والتصريحات التي تأتي تعليقا على ما حدث بين أولئك الذين يتهمون الرئيس دونالد ترامب بأنه تعطل من خلال عدم الاستماع له في نصيحته من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعنى أنه قد تم تجاهله. وآخرون يعتقدون بأن هذه السياسة كانت محسوبة من طرف الرئيس دونالد ترامب وأراد منها أن تتم بهذه الطريقة لتسليط مزيد من الضغوط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. ازدهار.
0: شكرا لك أنس الصبار. الآن معك نور الدين الدغير من طهران. كيف تدار هذه المرحلة في ضوء التصريحات والمواقف الإيرانية الأخيرة؟ إذا لم تشمل المعادلة ووقف إطلاق النار الجنوب اللبناني. نور الدين.
4: ازدهار، نبدأ بمشهد الاستنفار والاستعداد والحذر، وهذا واضح هنا في العاصمة الإيرانية طهران رغم إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته باتجاه إسرائيل. ونشاهد الآن ميدانيا غياب لأي عمليات عسكرية في كل إيران، لكن هناك مجموعة من الإشعارات التي تم تداولها ومجموعة من المواقف. هناك قضية توقف جميع الرحلات في جميع المطارات الإيرانية إلى وقت غير لاحق، وهذا مؤشر لا يمكن وضعه ضمن المؤشرات الإيجابية ولكن وضعه ضمن المؤشرات السلبية التي توحي على أن الجانب الإيراني لا يزال يضع نصب أعينه أن يكون هناك أي عمل عسكري في أي لحظة ما. وهنا دائما السؤال متى وكيف. النقطة الثانية وهي ما صدر عن قائد الجيش الإيراني الذي أعلن الاستعداد والجاهزية والرد على أي اعتداء. إذن بالمشهد الاستعداد والحذر يبدو أن إيران لحد الساعة لم تخرج من حالة الحرب التي بدأت مع إسرائيل في هذه منذ أمس إلى اليوم، وضمن سياق الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية. هذا شق أساسي ومهم، لكن ماذا يعني أن تكون إيران في حالة استنفار؟ ربما هنا قد تنتظر طهران الجواب الأمريكي، لأن الرسالة الأمريكية تحمل شقين التي وصلت إلى طهران عبر الوسطاء أو عبر الوسيط. الشق الأول يتمثل بأن طلب من إيران أن توقف عملياتها، وهذا ما حدث حينما أعلن مقر خاتم الأنبياء عن وقف هذه العمليات العسكرية. لكن هناك شرط أساسي ملزم وملحق بالرسالة الأمريكية طرحه الإيرانيون بالقول بأن وقف إطلاق النار لا يشمل فقط المواجهات الإيرانية الإسرائيلية، ولكن يجب أن يشمل كذلك لبنان والجنوب اللبناني. وبكل تأكيد في هذا السياق الجانب الإيراني ينتظر الرد الذي سيأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن وسيط عبر إسرائيل. إذا ما تحقق الشرط فيبدو أننا سنذهب إلى مسألة وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وطهران. لكن السؤال الأساسي والجوهري، إذا لم يشمل وقف إطلاق النار الجنوب، فربما هنا قد نقف مرة أخرى على مسألة أساسية ومهمة، ربما عودة المواجهات، وهذا أمر مقترح ومطروح على الطاولة. لكن بكل تأكيد يبدو أن هناك ازدهار جهود دبلوماسية قائمة الآن يقوم بها الوسطاء، أولا لمنع تجدد القتال الإيراني الإسرائيلي، وأكثر من ذلك لقضية الذهاب إلى تشجيع وتعزيز المفاوضات الإيرانية الأمريكية مع وجود الوسيط الباكستاني، مع وجود رسالة للمرشد الإيراني، مع طلب تنازلات من واشنطن وطهران، مع حل بعض الإشكالات القائمة. ويبدو أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية جزء منها كانت سياسة إيرانية للضغط بالنار للحصول على تنازلات في ملف وقف إطلاق النار في لبنان.
0: من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، شكرا جزيلا لك. الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت يقدمها الزميل حسن جمول. إليك حسن.
5: شكرا لك ازدهار، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. الأنظار هنا في لبنان مشدودة إلى ما ستسفر عنه المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة من انعكاسات على الساحة الميدانية في جنوب لبنان، لا سيما بعدما اشترط مقر خاتم الأنبياء وقف اعتداءات إسرائيل على جنوب لبنان والضاحية من أجل وقف النار مع إسرائيل. كيف انعكست هذه المواجهة على الواقع الميداني في جنوب لبنان، خصوصا في الساعات الأخيرة، في الساعات التي أعلن فيها عن توقف الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل؟ كيف كان الوضع في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية؟ تنضم إلينا من منطقة صور كاترين حنا مراسلة الجزيرة، ومن محيط الضاحية الجنوبية جوني طانيوس. نبدأ معك كاترين، والسؤال حول الوضع الميداني في الساعتين الأخيرتين تحديدا بعد الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران.
6: حسن، بعد الإعلان عن وقف الهجمات بين إسرائيل وإيران، لاحظنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل من جديد إلى أجواء جنوب لبنان. هنا في قضاء صور شن خلال الساعة الماضية سلسلة غارات متتالية، منها على منطقة المعشوق شرق هذه المدينة، ومنها على بلدة البرج الشمالي، وغارة ثالثة أيضا على محيط بلدة دير قانون رأس العين. بالتزامن شن الطيران أيضا الحربي الإسرائيلي غارات على قضاء صيدا، على بلدة الخرايب، على خربة دوير، ومسيرة إسرائيلية أيضا قصفت بلدة عرب صليم في قضاء النبطية. إذن هذا لناحية الغارات خلال الساعتين الماضيتين. بالنسبة لحزب الله، رصدنا أيضا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان منذ نحو ساعة قبل الآن باتجاه إصبع الجليل، وتزامن ذلك مع انفجار صواريخ اعتراضية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. نعلم أن الأنظار كانت تتجه إلى موقف حزب الله في الميدان بالتزامن مع حصول الهجمات وتبادلها بين إيران وإسرائيل. منذ الأمس حتى قبل إعلان توقف هذه الهجمات لم تطلق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ولكن خلال الساعة الماضية تم رصد إطلاق هذه الرشقة الصاروخية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتبنى حزب الله إطلاق أي صواريخ أو مسيرات انقضاضية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. كل ما أعلنه حزب الله حتى هذه اللحظة حسن هو استمرار لهجماته على الجنود الإسرائيليين وعلى آلياتهم في عدد من البلدات الجنوبية المحتلة كيحمر شقيف، على قلعة شقيف التاريخية، إرشاف، و بيت حنون في القطاع الأوسط.
5: نعم، يعني يمكن القول أن الغارات الإسرائيلية استمرت على مناطق جنوب لبنان ولم يكن هناك أي توقف أو تخفيض لمستوى الغارات بعد الإعلان تماما عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي بأن الهجمات في جنوب لبنان ستستمر بكل قوة في الأيام المقبلة. وأيضا نود أن نشير إلى ما يقوله السفير الأمريكي في بيروت حول تداعيات وانعكاسات ما جرى، يقول كل ما يحصل في واشنطن يصب في صالح لبنان، وإسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرى. هذا موقف هام ولافت لسفير واشنطن في بيروت، يتحدث في مواقفه بأن المنطقة التجريبية جنوبي لبنان ستكون مفتوحة لأبنائها تحت حماية الجيش ولن تتعرض لقصف إسرائيلي. هذه المواقف للسفير الأمريكي في بيروت ستكون محور نقاشنا هنا في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية، ولكن نتابع في استعراض الواقع الميداني في لبنان تحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن استعرضنا الواقع الميداني في الجنوب. جوني طانيوس من محيط الضاحية. جوني،
7: حسن، مما لا شك فيه أن الوضع في لبنان عموما هو غاية في الدقة والخطورة نظرا للتطورات المتلاحقة وتحديدا التطورات الإقليمية التي تنعكس مباشرة على لبنان، ورأينا ما حصل يوم أمس في ضاحية بيروت الجنوبية. يمكن القول حاليا أن هناك حالا من الحذر والهدوء الحذر في ضاحية بيروت الجنوبية بعد الغارة الإسرائيلية التي وقعت يوم أمس، مع تراجع كبير لحركة المواطنين في هذه المناطق التي تتشكل منها ضاحية بيروت الضفه الجنوبيه مع تحليق مستمر للمسيرات الاسرائيليه الاستطلاعيه التي لم تفارق اجواء هذه المنطقه منذ ساعات الصباح، وبالتالي هناك ترقب ومتابعه لمسار الامور بشان ضاحيه بيروت الجنوبيه بعد ما خلفته الغاره التي وقعت يوم امس. وطبعا كل التطورات كما ذكرنا انعكست بشكل كبير على الواقع السياسي، وتحديدا مع الجوله التي قام بها السفير الامريكي لدى بيروت على الرئيس اللبناني، على رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

0: وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري وهو المكلف بملف المفاوضات السياسية من جانب حزب الله، كانت هذه المواقف المهمة واللافتة للسفير الأمريكي والتي يمكن تلخيصها بثلاث نقاط أساسية جاءت ردا على أسئلة الصحفيين. أولا، يقول السفير الأمريكي أن هناك وقفا لإطلاق النار في لبنان، ولكن هناك أمور لم تكن واضحة، وأنه قدم إيضاحات لرئيس البرلمان واستمع منه وحصل منه على جواب بشأن ما يطرح، وبالتالي هذه نقطة مهمة ستكون لها انعكاساتها وتداعياتها في المرحلة المقبلة. المسألة الثانية هي تلك المتعلقة بالمنطقة التجريبية، التي يقول أن هذه المنطقة التجريبية في جنوبي لبنان سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، سيعود إليها الأهالي، ستحصل فيها عمليات إعادة أعمار وستكون تحت رعاية الجيش اللبناني، ما يعني أن هذه المنطقة ستكون في محط متابعة من قبل السلطات اللبنانية، وهي جرى التباحث بشأنها خلال المفاوضات المباشرة التي حصلت في واشنطن. والنقطة الثالثة هي المتعلقة طبعا بمسار هذه المفاوضات، إذ يقول أن ما يحصل في واشنطن يصب في مصلحة لبنان وأيضا في مصلحة إسرائيل. يضيف أيضا السفير الأمريكي لدى بيروت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم جدا بشأن الأوضاع في لبنان، وأن هذه الفرصة المتاحة الآن من شأنها أن ترتب كامل الأوضاع والملفات المتعلقة بالجنوب اللبناني. وبالتالي هذا حراك دبلوماسي لافت من جانب السفير الأمريكي، الذي كما ذكرنا التقى الرئيس اللبناني وقال أن مسار المفاوضات مستمر. بعد لقائه الرئيس اللبناني جاء هذا الكلام، وأن المفاوضات قد تحتاج وقتا. وطبعا إلى جانب هذه المواقف هناك المسار الإيراني الإسرائيلي مع وقف الضربات، والحديث الإيراني عن أن وقف الهجمات أيضا يشمل جنوب لبنان، وبالتالي أيضا هذه أسئلة ملحة بشأن كيفية تعامل الجانب الإيراني مع استمرار المهارات على الجنوب اللبناني.
1: شكرا لك جوني طانيوس من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. وينضم إلينا هنا في استوديو التغطية في محيط الضاحية، والتي نسمع طوال الوقت هذه إشارة وملاحظة طوال الوقت، الضاحية الجنوبية تجوب سماءها مسيرات إسرائيلية وعلى علو منخفض جدا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. ينضم إلينا هنا صلاح تقي الدين، الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك المحلل السياسي عباس فنيش. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد صلاح. لافت ما قاله السفير الأمريكي بأن كل ما يحصل في واشنطن يصب في مصلحة لبنان. الآن هل نحن من جديد أمام تكريس المعادلة بتحييد الضاحية الجنوبية وبيروت بعد هذه المواجهة التي حصلت مباشرة بين إيران وإسرائيل؟
2: من الواضح أن المعادلة التي كان يحاول العدو الإسرائيلي فرضها عندما هدد بقصف الضاحية الجنوبية في حال تعرض شمال إسرائيل أو شمال فلسطين المحتلة إلى اعتداءات من حزب الله فشل في تطبيقها، على اعتبار أن التهديد الأمريكي والتدخل الأمريكي كان واضحا، وطلب من نتنياهو الرئيس الأمريكي طلب من نتنياهو عدم قصف الضاحية. أما فيما يتعلق بتصريح الرئيس السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وهذا ما كنا نبحثه قبل الهوى، كنت أتوقع ذلك، لأن الرئيس نبيه بري يوم الأربعاء الماضي وخلال استقباله وفد نقباء المهن الحرة قال ما حرفيته، هناك تطورات إيجابية ستحصل خلال أسبوع. وعلى الأرجح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالمنطقة أو المناطق التجريبية ستضمن انسحاب إسرائيل منها وانتشار الجيش اللبناني وعودة أهالي هذه المنطقة ليكونوا تحت حماية الجيش اللبناني دون أن تتعرض لقصف إسرائيلي. وبالتالي قد يكون هذا هو بداية الطريق لاتفاق شامل، وهنا مفاوضات إيران أمريكا التي أصرت على وقف شامل إيران للحرب على كل الجبهات بما فيها تحديدا جبهة لبنان قد يكون بدأ يدخل الحيز التنفيذ،
1: بدأ يترجم بهذه التصريحات وهذه المواقف. طيب سيد عباس، مقر خاتم الأنبياء هذه المرة ربما يرفع السقف أكثر. كان في السابق تحييد الضاحية وبيروت كان هناك تهديد إذا ما تم قصف الضاحية سيرد مقر خاتم الأنبياء، وهذا ما حصل. الآن يربط الالتزام بوقف نار مع إسرائيل بوقف الاعتداءات.

0: كما يقول على جنوب لبنان. هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يحصل؟ أو أم أنه يعني سقف مرتفع من أجل التفاوض؟
1: تحية لكم والمشاهدين. ما حصل بالأمس وليلا كان إذا أردنا أن نعبر عنه اختبار أول لمدى جدية الأطراف وللحدود الذي ستذهب إليه تحديدا طهران في عملية تنفيذ أو في تنفيذ عملية الرد على استهداف الضاحية الجنوبية. بالنتيجة العاجلة كان واضح أن هناك حدود مرسومة بدقة من أجل البناء عليها والمضي إلى الأمام في صناعة معادلة. أما على مستوى الجدية فمجرد الفعل يعني أنها جدية بتطبيق ما وعدت به، وما نقل عن وزير الخارجية عباس عرقجي أن الوعد هو الوعد، كذلك ما أفرزه البيانات التي صدرت عن مقر خاتم الأنبياء.
0: نعم.
1: الآن عندما يقول جنوب لبنان هو ينتقل إلى خطوة إضافية، يقول أنا أظهرت الجدية وأبرزت الحدود التي أعمل عليها من أجل جلب وقف أطلاق نار شامل في كل لبنان، ومن ثم يجري نقاش في خطوات تالية، وهذا ما حرك الحراك الأمريكي بالأمس واليوم على مستوى الرئيس ترامب أو حتى على مستوى السفير الأمريكي في بيروت. بالتجربة الوعد والجدية لدى الجمهورية الإسلامية فيما خص
0: نعم.
1: أن تنفذ ما تقوله 10 على 10 كما يقال باللهجة اللبنانية حتى هذه الساعة، ما هو يجب الوقوف عنده؟ الساعات التي نحن فيها هي ساعات شد ميداني ودبلوماسي وسياسي حقيقية، يعني لا أقول أننا نلعب على حافة الهاوية، لا أقول أن هناك من يريد تكريس معادلة الضاحية مقابل الرد الإيراني، والآن تأتي لتكرس معادلة أخرى فيما خص جنوب لبنان.
0: طيب كما
1: لذلك نشاهد أن هناك التهاب للميدان في جنوب لبنان من قبل،
0: وهذا ما أود أن أسألك عنه قبل أن أنتقل إلى سيد صلاح من جديد. المسؤول الإسرائيلي يقول الهجمات في جنوب لبنان ستستمر بكل قوة في الأيام المقبلة، وهذا نوع من التحدي وعدم الخضوع للشرط الإيراني.
1: هذا رد مباشر أعتقد لأنه صدر من مصدر رسمي على القناة 12 وهو يجيب على مقر خاتم الأنبياء. أعتقد أنه خلال الساعات التالية لابد أن نوجه النظر أكثر كيف ستتفاعل واشنطن مع هذه الجدية الإيرانية، لأنه مسار إسلام أباد، مسار واشنطن إيران، وأيضا مسار بعض الدول الخليجية تحديدا قطر التي تدخل بشكل أو بآخر على خط الوساطة، لم تعطي بنيامين نتنياهو الإطلاق والحرية فيما كان يريده من خلال استهداف الضاحية ولاحقا من خلال قطف ثمار ونتائج هذا الأمر. أيضا يضاف إلى ذلك جدية الجمهورية الإسلامية
0: نعم.
1: بالرد. الآن هذه الساعة تتجه فيها الأمور أكثر على هذا التجاذب. نعم سنشهد أعتقد تصعيدا خلال الساعات الآن وساعات المساء في الجنوب اللبناني، وهذا الأمر موضوع على الطاولة. إما أن نذهب باتجاه يفضي إلى ملامح حل شامل، ولا أعتقد أن هذا سيأتي به مسار واشنطن، يمكن أن أبحث به يأتي به هذا هذه الورقة الإيرانية، أو أن نذهب إلى محاولة تكريس معادلة بالنار من قبل الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان.
0: رؤيتك لمستقبل الساعات المقبلة مع تهديد مقر خاتم الأنبياء والرد الإسرائيلي أقله حاليا؟
2: ما يقوله الأستاذ فنيش صحيح 100%. نحن نمر بفترة جدا دقيقة، إنما مسألة تدهور الأوضاع مربوط بشغلتين برأيي. الأول هو جدية الرئيس الأمريكي الذي يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران مهما كلف الأمر وفي أقرب وقت ممكن، والمسألة الثانية هي مدى خضوع رئيس وزراء العدو إلى هذه الجدية وهذا الضغط الذي يمارسه عليه. أما مسألة التهديد باستمرار الحرب أو استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي المحتل في جنوب لبنان، يقابله رد جدا مدروس من قبل حزب الله الذي لم يتخطى الحدود اللبنانية الإسرائيلية الدولية المرسومة، يعني لم يتخطى في رده على إسرائيل الخط الأزرق لكي ينفذ الاتفاق الذي يقول عنه الإيراني بأنه ضروري لتثبيت وقف إطلاق النار. وبالتالي من المؤكد أن إسرائيل ستحاول تفجير الأوضاع خدمة لمآرب نتنياهو السياسية، وبالمقابل سيزيد الرئيس الأمريكي من ضغطه على إسرائيل لكي توقف هذه الاعتداءات لكي تتمكن من تمرير الاتفاق مع إيران، والذي وفقا لما يقوله ترامب أصبح قاب قوسين أو أدنى.
0: طيب إذا كان الأمر كذلك وإذا أثبتت الساعات الماضية بأن نتنياهو لا يستطيع أن يتحرك أو أن يذهب بعيدا في ردوده من دون موافقة الرئيس ترامب، ألا يعني ذلك بأننا أمام ساعات ربما تنهي هذه المواجهة حتى في جنوب لبنان ربطا بما حصل في الضاحية.
2: بالتأكيد، وكلام السفير الأمريكي لدى خروجه من اجتماعه مع الرئيس بري، ولاحظ لم يصرح بعد خروجه من اجتماعه مع الرئيس عون ولا بعد الرئيس نواف سلام، هو صرح بعد خروجه من اجتماع مع الرئيس نبيه بري، قال أن إسرائيل ستنسحب وتعيد الأسرى، وهذا شرط أساسي كان يضعه حزب الله، والرئيس بري أيضا الموكل بالتفاوض كان يضع شرطا أساسيا وقف شامل لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى، وبالتالي وبدء بإعادة أعمار.
0: يعني
2: ويعني في تماهي ما بين الموقف الذي سيصدر والذي يتوقع أن يصدر عن الرئيس بري عقب تصريح السفير الأمريكي والموقف الأمريكي، أي أنهم يتلاقيان حول الشروط الثلاثة التي تضعها إيران أولا، حزب الله، والرئيس بري. طيب، لكي يمضوا في اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
0: تعتقد أن الأمر قريب؟
1: أعتقد أن هذا مرهون بشكل ما سينتج بين واشنطن وطهران. لماذا أقول ذلك؟ لأننا هناك علامة سؤال كبيرة، هل سيحصل اتفاق أم إعلان ورقة مبادئ وتفاهم؟ هذا سيؤثر
0: بين الولايات المتحدة وطهران.
1: هذا سيؤثر بشكل كبير على شكل ما سيحصل في لبنان. لماذا أقول أيضا هذا التفصيل؟ لأنه عندما نسمع ما يقوله السفير الأمريكي، ومسار واشنطن بكل الأحوال 4 جولات تحتاج إلى الكثير من الحديث عنها خاصة في بناء الثقة، نحن يجب أن نسأل عن جدولة، عن الزمن، عن كيفية الانسحاب، عن حقيقة وقف النار مع حرية العمل، وأيضا عن الكلام عن 30 أو 60 أو 90 يوما. بمعنى آخر أنه في حال حصل السقف الأعلى بين الولايات المتحدة وطهران وكان هناك عنوان اسمه فقط وقف نار مثلا أو ورقة مبادئ وتفاهم وليس اتفاق كلي، أيضا هذا سينعكس على الساحة اللبنانية. الكلي أو الجزئي أو الخطوط العامة سيكون هنا يستتبعه أيضا إما كلي أو جزئي أو خطوط عامة.
0: لكن أنت بهذا الكلام يعني وكأنك تنسف كليا مسار واشنطن بين لبنان وإسرائيل، ربما، وهذا السؤال هنا مطروح لسيد صلاح، يمكن أن يكون المسار اللبناني هو الذي يترجم التوافقات الإيرانية الأمريكية في إسلام أباد. يعني مسار واشنطن بين لبنان وإسرائيل يكون وعاء لتصب فيه نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد.
2: صحيح هذا الكلام أستاذ حسن، ممكن جدا أن يسبق اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان ما بين لبنان وإسرائيل قبل أن يحصل أي نوع من الاتفاق بين أمريكا وإيران. والسبب بذلك أنه تكون الدولة قد نجحت حقا عبر الدبلوماسية بفصل المسارات اللبناني، الفصل المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الإيراني الأمريكي.
0: لكن ألم تنجح إيران بربط أو بتثبيت ربط
2: أمس بردها أمس؟
0: نعم،
2: وعدت ووفت ردها على الاعتداء على الضاحية بقصف إسرائيل، قبله موقف أمريكي لافت. صرح الرئيس الأمريكي إلى أكسيوس متوجها إلى إيران، لقد أطلقتم صواريخكم بمعنى وفيتم بوعدكم، عودوا إلى طاولة المفاوضات. أي أنه ضغط لكي لا تستمر هذه المواجهة ما بين إسرائيل وإيران. والسبب واضح، يريد الانتهاء من هذه الحرب التي تكلفه كما تكلف إيران.
0: بموضوع ربط المسارات وإمكانية استخدام مسار واشنطن اللبناني الإسرائيلي لترجمة التوافقات،
1: غريب كان عند خروج السفير الأمريكي عندما وجه له أحد الزملاء الصحفيين السؤال، قال أنه إيران ستعتبر أنها جلبت وقف إطلاق النار، فقال ولتجلب إيران وقف إطلاق النار. حركة السفير الأمريكي غير مفصولة اليوم في بيروت عما يجري في واشنطن من اتصالات وعما قاله دونالد ترامب طيلة الليل بالأمس. الآن السباق المحموم هو من سيأخذ الخطوة الأولى، هذا على المستوى الدبلوماسي. أما على المستوى الواقعي والميداني، إيران تقول طبعا خاصة مع دخول اليمنيين في في في خلال الساعات الماضية، تقول أنه ما حاول الإسرائيلي فرضه على الجميع بفصل هذه الساحات، أنا أعادت تكريس أن هذه الساحات مرتبطة، ومن ثم يأتي العمل الدبلوماسي. بكل الأحوال موضوع مسار واشنطن المشكلة الأساسية فيه أصبحت مسار الثقة، وإن كان الرئيس نبيه بري لا يزال يتحدث، وطبعا بيانه الشهير عندما وضع شرطين، الشرط الأول هو وقف إطلاق النار بحرا وبرا وجوا ووقف التهديم والتجريف وانسحاب مقاتلي حزب الله بالتزامن مع انسحاب الإسرائيلي. لذلك نحن أمام ساعات فيها شد دبلوماسي، وقلت لك في البداية أيضا فيها شد ميداني، وربما يحتاج الإسرائيلي في لحظة من اللحظات إلى اختبار جديد لجدية إيران على مستوى ما سمي الرد على استهداف جنوب لبنان.
0: يعني هذا يعني بأنه ربما يصعد كي يختبر إيران.
1: شكرا يصعد فعليا.
0: شكرا جزيلا لك عباس فنيش المحلل السياسي، وشكرا لك الكاتب والمحلل السياسي صلاح تقي الدين، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى ازدهار في غرفة الأخبار في الدوحة،
3: والمواضيع تتداخل. حسن شكرا جزيلا لك لفتح زوايا نقاش تتصل أيضا بهذه الملفات. معنا الأمن القدسي إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية، معنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، وأيضا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أرحب بكم جميعا. المواقف تتوالى والتصريحات أيضا، رصدنا موقف وتصريحات من السفير الأمريكي في لبنان يتحدث عن وعود أمريكية هذه المرة للبنانيين بأن تنسحب إسرائيل من الجنوب، أن يعود السكان إلى مناطقهم. في أي إطار قرأت دكتور محجوب هذه التصريحات؟
4: توقيت التصريحات بالغ الأهمية ازدهار، يعني مع أنه وعود بالانسحاب، مع أنه إرجاء، لكن التصريح يأتي بعد إعلان إيران وقف إطلاق النار، ثم التزام إسرائيل بذلك، وتوقيتا بعد حوالي 18 ساعة من قصف متبادل، له دلالة. معنى ذلك أن الدور الأمريكي يريد أن يحضر في هذا الملف اللبناني بشكل أقوى، وأنا أعتقد أنه إن تحقق ذلك فإن الإيرانيين سيسجلوا نقطة كبيرة، أنه لولا تدخلهم العسكري لما أجبروا إدارة ترامب على أن تضغط أكثر على إسرائيل. صحيح أنه مجلس الوزراء المصغر ازدهار قال نحن سنلتزم بوقف إطلاق النار مع إيران، لكن سنستمر في العملية العسكرية في جنوب لبنان، لكن أيضا هذا الضغط العسكري الذي أجبرهم على الوقف مع إيران سيجبرهم على إعادة التموضع أيضا في الجنوب اللبناني. وبالتالي أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة هي كيف وحجم الضغط الأمريكي لإجبار إسرائيل على إعادة مواقفها من كل الأزمة في لبنان وحربها المستمرة في الجنوب.
3: بهذه الجزئية أشرك الأستاذ إسماعيل المسلماني، هل يمكن أن تصطدم الرؤية الأمريكية هذه الوعود التي تقدم اليوم للبنان على المستوى الأمريكي بالرؤية الإسرائيلية التي تتحدث عن وقف إطلاق النار، وأن هذا الوقف يشمل إيران لكنه لا يشمل الجنوب اللبناني؟
5: مساء الخير للجميع. واضح بأن كل المعطيات التي جرت بالأمس، ومهم الإشارة إليها، أن إسرائيل عاشت يعني ظروف غير طبيعية بالأمس، يعني نتيجة أكثر من 30 صاروخ، عادت الصفارات وعاد الرعب وعاد حالة التأهب والوضع الاقتصادي والوضع التعليمي، لكن هذا لم يكن، هذه مهم وهذا واضح جدا، أن أرادت ترامب أو الإدارة الأمريكية أن تقول لإسرائيل أنت كنت وحدك بالأمس. بمعنى آخر أن إيران ثبتت معادلة مهمة جدا، أولا وحدة تفعيل وحدة الساعات، هذه ما أقلق الإسرائيليين بشكل كبير جدا. وموضوع لبنان الكل بدأ يعني تكون هي ورقة لإسرائيل أرادت أن تفعلها، لم تكن لصالحها بقدر ما هي فعلا أظهرت إيران بأن لبنان حليف استراتيجي، بل هي في قلب طهران. هنا ما أزعج الإسرائيليين من كافة المستويات، سواء الأمني أو الإسرائيلي أو السياسي. لهذا ممكن جدا أن نرى الآن التناقضات ما بين الولايات المتحدة مع ترامب. لماذا؟ لأن وقف عملية إطلاق النار ما بين طهران وإسرائيل، وخاصة فيما يخص أن وقف إطلاق النار ماذا؟ الآن هنا وضعت مقر خاتم الأنبياء، كان واضحا إن تم الاعتداء على الجنوب اللبناني، الآن ارتفعت المعادلة بشكل كبير. إسرائيل ردت طبعا بدون أخبار رسمية لغاية هذه اللحظة، لكن قالت أنه تم وقف إطلاق النار مع طهران، لكن نحن سنواصل العمل. يبدو لغاية هذه اللحظة هنا الآن تكمن المشكلة، كيف هذا المسار واشنطن مع الدولة اللبنانية، هل يمشي؟ واضح جدا الآن أمام مشهد حقيقي، الآن ارتبط بشكل كبير. هنا الآن مزعج للإسرائيليين، عملية ربط هذا الملف لم تستطع إسرائيل ولا واشنطن ولا أي أحد أن يفصل الملف اللبناني، واليوم أو خلال 48 ساعة فعلا ثبتت هذه المعادلة. هنا هل هذا مناسب للولايات المتحدة؟ بتقديري نعم، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة ليس مهما كثيرا بقدر، لأنه واضح أنه مذكرة التفاهم لن يتم التوقيع إلا بما

0: من الموقف الإيراني وردود الفعل الإيرانية التي رفعت في الأساس السقف عندما وسعت معادلة الضاحية لتشمل جنوب لبنان.
1: لبنان هذا صحيح جدا، لأنه مقر ختم الأنبياء أكد مرة أخرى قبل قليل وقال بأن وقف إطلاق النار يشمل بيروت بما فيها الضاحية ويشمل أيضا جنوب لبنان، وبالتالي يعني لم يصدر أي تصريح آخر يناقض هذا التصريح، بمعنى أنه كيف سترد إيران حاليا على الانتهاكات التي جرت بشأن صور وتعرضت لهجوم
0: سلسلة غارات كنا نتابعها على مدار الساعات الماضية.
1: لكني أعتقد ازدهار أن هنا هذا الصراع الذي نشهده حاليا هو ليس مجرد مواجهة إقليمية، وإنما هناك إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد الذي يسعى إليه نتنياهو بما قال بأنه يريد إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد. الإيرانيون أيضا في هذا الشرق الأوسط الجديد هم لا يريدون أن يكون هذا الشرق الأوسط على المقاسات التي يريدها نتنياهو، وبالتالي هناك مشروع إيراني ومشروع مقاومة، لا زال الإيرانيون يصرون على هذا المشروع. في المقابل إسرائيل أيضا تصر بأنها لديها تفوق استراتيجي وتريد أن فعلا تتطلع إلى إسرائيل الكبرى، لأنه حسب ما سمعت بأنه وقرأت بأن هناك حشود إسرائيلية عسكرية على بجهة الأردن، وبالتالي هناك هذا المشروع إسرائيل الكبرى نتنياهو يريد تنفيذه حاليا. لكن يعتقد بأن حتى قضية جنوب لبنان ربما أنا أعتقد بأنه سوف يصدر بشأنه توضيح، هل إن مقر خاتم الأنبياء يشير إلى جنوب لبنان، هو إشارة أنه وقف إطلاق النار، ويبدو بأن الاتفاق أو هكذا الاتفاق الضمني أنه وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لكنه تعرض الآن لانتهاك وقف إطلاق النار لحد الآن، يجب علينا أن ننتظر لنرى الموقف الإيراني
0: بطبيعة الحال. سيد تيم كونستانتاين، وأنت متابع للتصريحات والمواقف والتقارير الإعلامية، السؤال المطروح الآن عن مدى الالتقاء الأمريكي في المواقف ومدى ربما الاختلاف الأمريكي الإسرائيلي، الالتقاء والاختلاف فيما يتعلق بهذه المعادلة التي فرضت والمتعلقة ببيروت الضاحية الجنوبية وأيضا جنوب لبنان، ما صدر عن السفير الأمريكي من تصريحات مؤخرا فيما يتعلق بلبنان. أين يلتقي الطرف الأمريكي والإسرائيلي وأين يختلف؟
2: في الساعات الأخيرة أجرينا نقاشا فيما إذا كانت النقاشات ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة وكانت ملمة بالهجوم الإسرائيلي، ولكن هذا ثبت بأنه غير صحيح، وقد اتفقنا في حوار حول هذا. وطبعا يعزز تصريحات السفير وجهة نظري بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفضيل هنا هو السلام ووقف إطلاق نار في لبنان حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى السلام المنشود والاتفاق مع إيران. أيضا أنا يمكنني أن أقول لك بأن إحدى السمات، وأنا دائما أتابع خصائص القادة الذين يتخذون القرارات، وأحدى تلك السمات لدونالد ترامب بأنه يعملوا مع الأشخاص الذين معه لفترة طويلة، ولكن إذا ما اختلفوا معه في نقطة معينة ينقلب عليهم ولا يعود معهم الثقة بالنسبة له، تكون قد كسرت ولا تعود الأمور إلى سابق عهدها. وهذا ما حصل معه في عندما مارس الأعمال التجارية ومع أعضاء الكونغرس وحتى مع طاقم عمله، وأنيتي ربما نشاهده الآن يحدث مع بنيامين نتنياهو. من الواضح تمام بأنه محبط جدا مع نتنياهو وما يفعله، ومن الواضح بأنه يعطي الأولوية للسلام في المنطقة والتعاون واتفاق مع إيران على حساب الإسرائيليين. وبالتالي حقيقة هذا صدور هذا التصريح من قبل السفير هو مهم، ولكن حقيقة أن من السفير نفسه هو من قدم هذا التصريح، هذا يخبرني بأن الرئيس قد وضح للجميع في وزارة الخارجية بأن هذه هي وجهتنا. وهنالك أمر أيضا قاله لويتكوف، ولأن الكلمة أتت من السفير فهو بكل تأكيد قد تحدث إلى وزير الخارجية حول هذا ووزير

0: الدفاعي، وبالتالي أعطيت المهمة للسفير لتقديم هذه التصريحات والإيصال هذه الرسالة، لكن هذا يخبرني بوضوح بأن كل المنظومة متجهة في وجهة واحدة الآن.
1: دكتور محجوب، في ضوء ما قاله تم من أن الرئيس ترامب محبط من نتنياهو، وأنت في قراءتك قبل قليل تصريحات السفير الأمريكي في لبنان تقول بأن ربما الولايات المتحدة مقدمة أو تقدم على سحب البساط اللبناني من إسرائيل، تأثير هذا التصادم إن صح التعبير على مسار المفاوضات ربما أو التوصل إلى أي اتفاق أو تسوية مع إيران في المرحلة القادمة؟
2: هذا يسهل على الرئيس الأمريكي لأنه يعيد إلى أصل الاتفاق الأساسي بأن ملف لبنان موجود في النقاش الأول حول هذا مسار التفاوض، وبالتالي هذا يجعل الرئيس الأمريكي كما يقال decisive، أكثر قوة وعزما على المضي في هذا المسار وعدم السماح لنتنياهو بتعطيله، لأن نتنياهو ازدهار طوال الفترة الماضية وعبر استمرار الحرب والهجوم على لبنان هو محاولة إفساد الاتفاق، هو محاولة تشتيت الانتباه، هو محاولة دفع إيران للقول لبنان غير مشمول. الآن الرئيس الأمريكي يقول له هذا الملف تحت يدي ونحن سنسير فيه وفق المسار الطبيعي. لاحظ معي الولايات المتحدة عندما أخذت الملف اللبناني إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وأشرفت عليها، وهناك يوم 20/6 سيكون في اجتماع آخر، أرادت أن تخدم المسار التفاوضي من جهة، لكنها بنفس الوقت أرادت أيضا أن تقول أن الملف ليس إيرانيا. اليوم يعود الملف ليصبح ضمن الملف التفاوض الإيراني الأمريكي، وهو الآن الإدارة الأمريكية تقول سنمضي في هذا المسار وهو عبارة عن إجبار إسرائيل على الانسحاب، وأيضا موضوع إعادة الأسرى. لاحظ معي إعادة الأسرى اللبنانيين موضوع لم يتحدث فيه مسؤول أمريكي لأول مرة، مع أن هذا الموضوع طوال الأسابيع الماضية يتم الحديث فيه، لكن هذه المرة يخرج السفير الأمريكي بما هو معروف عنه من تجاهل المطالب اللبنانية على مستوى الرأي العام اللبناني. معروف عن هذا السفير أنه يتجاهل الأشياء التي يريدها اللبنانيون، لكنه أن يخرج ويتحدث عن الأسرى اللبنانيين وعن الانسحاب الإسرائيلي هذا له دلالة
1: اليوم
2: كبيرة.
1: اليوم اللغة واللهجة الأمريكية مختلفة
2: تماما.
1: هناك تصريحات أخرى تستدعي التوقف، تحديدا الرئيس ترامب يقول أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل، يتحدث عن مفاوضات نهائية وعن سلام، هذا السيناريو أصبح يطرح الآن، هل من تغير لمستموه ربما؟ وبهذا السؤال أنتقل إليك تيم كونستانتاين، هل هناك تغير في الرؤية الأمريكية المتعلقة بمسار المفاوضات لتصبح مفاوضات شاملة وسلام شامل لا فقط وقف لإطلاق النار مع إيران؟
0: نعم، أنا أظن بأن السخرية في هذا بأنه بالرغم من الإحباط من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن هذا الأمر قد يكون أمرا إيجابيا في طلب إيران بربط الملفين مع بعضهم البعض. هذا يدفع الرئيس ترامب في موقف سيكون فيه حادا جدا مع إسرائيل وحتى فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وحل طويل الأمد، وهذا ما كانت تسعى له إيران على أي حال. إحدى الأمور التي كررتها إيران بأنها تود أن ترى بوادر حسن نية، فإذا لم تكن هذه بادرة حسن نية فما الذي قد يكون كذلك؟ وبالتالي إذا ما كانت هذين الملفين في طريق الحل فبكل تأكيد هذا يفضي إلى احتمالية حوار ذا مغزى ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا الأمر الأكثر احتمالية.
1: تفضل دكتور.
2: الرئيس الأمريكي ازدهار منذ على الأقل وقف الحرب في غزة بالشكل الموجود الآن هو يستمع إلى أصوات غير نتنياهو في المنطقة، هناك أصوات إقليمية تتحدث بمنطق مختلف مع الرئيس الأمريكي، ونحن أمام تأثير هذه الأصوات على الرئيس الأمريكي بما فيها الملف الإيراني. بعبارة أخرى يقدمون له سردية مختلفة عن السلام والاستقرار في المنطقة، منافي تماما لما يقوله له نتنياهو، وهي قائمة على الشراكة وليس على التفوق الإسرائيلي، وهذا الأمر يربك رئيس الوزراء الإسرائيلي ويجعل الرئيس الأمريكي الذي هو معروف يعني يريد الانتقال في الملفات بسرعة ويريد جني النتائج بسرعة.
1: في هذه الجزئية ننتقل للدكتور صدقيان، هل لذلك تمت الاستجابة الإيرانية سريعا لمطلب الرئيس الأمريكي بوقف إطلاق النار من الطرفين؟
3: الإيرانيون لديهم تصور، لا يعتقدون بأن هناك خلاف بين الولايات المتحدة بين ترامب ونتنياهو، ويعتقدون أيضا بأن إسرائيل أولا لدى الولايات المتحدة وما نتحدث عنه من هناك سردية عربية في المنطقة لكان الرئيس ترامب قد استجاب لهم يوم السبت القبل الماضي عندما وصل الإطار بيان التفاهم وصل للإدارة الأمريكية ولا الرئيس ترامب. هو اتصل بالزعماء العرب والزعماء الخليجيين أيضا كانوا و قالوا له بأننا نريد وطالبوه بالتوقيع على هذا البيان من أجل أنه الوساطة القطرية كانت في الوسط والوساطة الباكستانية وعلاقاتهم مع دول مجلس التعاون مع المملكة الإمارات مع كل دول مجلس التعاون طالبوه بالتوقيع على هذا البيان. لكن هو اتصل بنتنياهو وفضل ما قال له نتنياهو على ما قال له زعماء العرب، وبالتالي الإيرانيون يقولون بأن نتنياهو لا زال لديه موضع قدم عند تأثير الرئيس ترامب وله تأثير عند الرئيس ترامب. الآن الرئيس ترامب هو يعمل بالشكل الذي يحقق التزاماته مع نتنياهو. ولو كان ليلة أمس هو قال بأنه يعني كانت هناك مكالمة هاتفية بين الجانبين، أنا حقيقة كنت أتصور بأن بعد المطالبة التي قيلت بأن الولايات المتحدة هي غير معنية بالهجوم على إيران يبدو بأن الكلام غير دقيق. وهل يستطيع نتنياهو إذا ما قال له أو إذا ما أعطاه العين الحمراء لنتنياهو هل يستطيع نتنياهو أن يتصرف بمفرده ما يريد؟ أنا لا أعتقد يستطيع أن يقف أمام ترامب إلا اللهم أن يكون ترامب مع نتنياهو متفقين وبالتنسيق هو هاجم إيران مرة أخرى. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه السرديات التي تقول عن نتنياهو بأن الرئيس ترامب يستطيع أن يحقق السلام في لبنان أو في المنطقة، أنا أشك في ذلك ما دام نتنياهو يريد أن يتطلع إلى إسرائيل الكبرى.
1: الدكتور إسماعيل المسلماني، كيف تدار المرحلة إسرائيليا مع تعقد وتشابك الملفات ودخول أنصار الله أيضا على خط المواجهة اليوم؟
4: معقد بمعنى إدارة التصعيد في المنطقة، كل منهم يرى إدارة التصعيد بطريقة مختلفة. إسرائيل الآن تريد أن تقول للمجتمع الإسرائيلي أنني ضربت إيران وضربت بعض المواقع، وبالتالي أنا أردت أن أقول أن هذا قرار سيادي وأن هذا قرار مستقل ولم يقل لي ترامب لا. هذا يعني مهم، رغم أنه يائير لبيد رئيس المعارضة يعني شن هجوم عليه وأن هذه خطوة كانت يعني غير محسوبة وغير دقيقة ولا تفيد على المستوى الاستراتيجي، لكن تبقى هذه المعادلة. لغاية الآن نتنياهو لا يبحث عن صورة النصر، صورة النصر لم يستطع أن يأخذها بل بالعكس تأزمت بالعكس. وهنا الجولة الكبرى التي فازت بها في هذه الجولة طهران، بمعنى أولا مبدأ تفعيل وحدة الساحات، دخول اليمن على الخط، أن وحدة المحور المقاومة بعده ما زال موجود في المنطقة، وبالتالي أنت نتنياهو أردت أن تغير الشرق الأوسط. الآن طهران بهذه خلال 24 ساعة استطاعت أن تفرض معادلات وإعادة صياغة المشهد خاصة في الجنوب اللبناني. هنا ما يزعج نتنياهو الآن هو على أبواب الانتخابات يعني بدأت تقترب ويبحث عن صورة، لكن ترامب لم يعطيها كما يريد لها. لاحظي قبل أسبوع كان هناك توبيخ وإساءة وألفاظ ما بين المكالمات، ولا نعلم المكالمة هذه المرة أيضا ماذا كانت، لكن بكل الأحوال واضح جدا أن استراتيجية الولايات المتحدة تختلف تماما عن استراتيجية نتنياهو الخاصة وغير التي لها علاقة بإسرائيل الذي هو يريد جر المنطقة وفق ما يراه كما المعادلات.
1: شكرا جزيلا لك عدنا على المقاطعة، كنت معنا من القدس الأستاذ إسماعيل المسلماني. نشكر ضيوفنا أيضا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان وأيضا السيد تيم كونستانتين، والشكر موصول للدكتور محجوب الزويري. الآن نتابع هذه الصور وهذه المشاهد لتجدد الغارات الإسرائيلية على قضاء صور في متابعة لسلسلة الاستهدافات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية في انتظار الرد الإسرائيلي على المطالب الأمريكية، تحديدا مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلق بدعوته للأطراف. أو للطرفين الإيراني والإسرائيلي بوقف إطلاق النار. الآن نتابع من جديد صور تأتينا من قضاء

0: سور الأنظار، تترقب ما ستؤول إليه الأمور في الجنوب اللبناني بعد أن وسع الطرف الإيراني من خط المواجهة من الضاحية لتشمل الجنوب اللبناني أيضا في إطار أي شروط تتعلق بوقف إطلاق النار، ما يدفع إلى الكثير من التساؤلات عما ستحمله الساعات القادمة من تطورات. في التداعيات الاقتصادية لما شهدته الساعات الماضية، تراجعت أسعار النفط عن مكاسبها بعدما أعلن مسؤول إسرائيلي وقف الضربات على إيران، وذلك في أعقاب إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية الإيرانية على إسرائيل. حول هذه التداعيات للمزيد من القراءة الاقتصادية معنا الآن في الأستوديو الأستاذ عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. نرحب بك أستاذ عامر، قراءة في هذه المعطيات، هذه التداعيات والتأثيرات أيضا.
1: نعم ازدهار، كما تعلمين قفزت الأسعار 5% لتسعير إعادة إطلاق النار والضربات المتبادلة ما بين إيران وإسرائيل للمرة الأولى طبعا بعد وقف إطلاق النار الذي جرى في 8 من أبريل الماضي، لكن هذه المرة أيضا جاء تخفيف هذا التصعيد سريعا، ولذلك الأسعار استجابت بشكل سريع. تقريبا محت المكاسب برنت ارتفع بداية عند 98 دولار للبرميل، خفض الآن انخفض إلى تقريبا 93 دولار للبرميل ونصف، وهذه الأسعار كانت موجودة قبل التصعيد الحالي. كذلك أيضا هذا التأثير جرى على أسعار الغاز، وأيضا الآن السوق انتقلت أيضا إلى مراقبة ما يجري في مضيق هرمز، حركة السفن، واليوم أيضا كان هنالك مرور لسفينة ضخمة الضغاين، سفينة الغاز الضخمة غاز المسال القطرية، عبرت مضيق هرمز بطريقها إلى الصين.
0: طب تأثيرات ما جرى اليوم ربما على المجال الجوي وحركة الطيران سنعود للحديث بخصوصه، ولكن اسمح لي أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل. CNN عن مسؤول أمريكي تقول لا صحة لمزاعم إسرائيل بأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. أستاذ عامر الشوبكي، قطاع الطيران أيضا كانت لتطورات اليوم تداعيات مباشرة عليه، ماذا قرأتم فيها؟
1: نعم بالتأكيد هنالك توقف للمجال الجوي في العراق، سوريا في الجنوب أيضا وفي إيران، وأعتقد أن التأثيرات أيضا طالت جميع المطارات الإيرانية. كذلك بعض المطارات في المنطقة أعلنت اضطراب معين لعدد ساعات معين أثناء تبادل الضربات بين الطرفين، هذا يربك الواقع العام. لكن بالتأكيد نعود إلى ما ذكرته أيضا منظمة يعني الطيران الدولية أياتا بأن توقعاتها للأرباح خفضتها هذا العام بنسبة 45% من قرابة 42 مليار إلى تقريبا 23 مليار أعتقد. نعم،
0: لكن في كل الأحوال حتى وإن تراجعت أسعار النفط وعادت بعض الأمور فيما يتعلق بالمجال الجوي إلى طبيعتها نوعا ما، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين لا تزال موجودة في ضوء وجود سيناريو تجدد التصعيد من جديد، خاصة وأن وقف إطلاق النار إسرائيليا لا يشمل الجنوب اللبناني. سيناريو التصعيد من جديد وتبادل الضربات الإيرانية الإسرائيلية كيف يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز من جهة، المجال الجوي وحركة الطيران، وأيضا مضيق هرمز في تقديرك؟
1: حركة الطيران بالتأكيد ستترقب أي تطور وتستجيب بشكل أسرع. الأسعار أيضا تراقب المشهد بشكل آخر الآن، أي تصعيد تقرأه الأسواق بأنه تصعيد مؤقت، لأن أيضا يعني ملاحظ من تصرفات كلا الجانبين بأنهم لا يريدون أيضا الانتقال إلى معارك دائمة أو معارك لمدة أطول، فأعتقد بأن هذه إشارة الأسواق ربما تقرأها بأنها تخفيف لحدة التوتر. لكن العلاوة السعرية ما زالت موجودة على الأسواق، هنالك مخاطر في الشحن، في التأمين، نقص في الإمدادات في الأسواق، ومشاعر أيضا من القلق في إلى متى ستدوم هذه الأزمة ما زالت تؤثر على الأسواق. قرابة 40% الأسعار الآن حتى مع هذا الانخفاض ما زالت أعلى من مستوياتها قبل الحرب وفي فبراير من الشهر الماضي فبراير.
0: طب حدثنا عن الجزئية المتعلقة بالارتفاع الذي شهدته الأسواق في أسعار النفط خلال فترة الضربات، وكيف أثرت بشكل مباشر على القطاعات المختلفة؟
1: نعم، خلال الفترة ذاتها ارتفعت 5%، هذه الارتفاعات كانت أقل من المستوى العام لأن الضربات كانت محدودة، وربما أيضا للمرة الأولى أيضا تطال قطاع الطاقة. لذلك هذه الضربات أثرت بشكل سريع على الأسواق، أدت إلى هذا الارتفاع الكبير. ما يلاحظ بأن هذا الارتفاع ما زال في مدى 7% الذي نتحدث عنه دائما، والذي أصبح هو المدى الذي يتحرك به أسعار النفط، 7 دولار ارتفاعا وانخفاضا في هذا المدى لترقبا لمدى التصعيد الذي يجري في المنطقة. هذا تصعيد كبير لا ننكر ذلك، لكن أيضا أي تصعيد آخر سيقفز بالأسعار مرة أخرى، وأي تهدئة واضحة ستظهر أيضا على الأسواق بشكل سريع، أسواق النفط وأسواق الغاز الأكثر حساسية أيضا.
0: شكرا جزيلا لك إذن السيد عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. لازلنا نتابع التطورات ونرصد هذه الصور من صور بجنوب لبنان التي كنا فيها في حالة ترقب وحالة متابعة لتطورات المشهد في الجنوب اللبناني مع تجدد الغارات الإسرائيلية. التغطية مستمرة مع عبد القادر عياض.
2: شكرا لك ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أيضا نواصل معكم تغطيتنا للتصعيد بين إيران وإسرائيل، وفي آخر التطورات ما أعلنه مسؤول إسرائيلي بوقف الضربات على إيران. جاء ذلك بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستوقف ضرباتها على إيران بناء على طلب ترامب. جاء ذلك بعد أن أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن ترامب ونتنياهو تحدثا خلال الساعات الماضية، وكان الرئيس الأمريكي قال إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأوضح ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن، إضافة إلى غارتين على بلدتي معشوق والبرج الشمالي في قضاء سور جنوبي لبنان. من جانبها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان. وفي هذا السياق قال السفير الأمريكي في بيروت إن كل ما يحصل في واشنطن يصب في صالح لبنان، وإن إسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرع. عن آخر المستجدات معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بكم جميعا. نبدأ بمحمد خيري من رام الله، وأهم وآخر ما رصدته على الآن، إما ما سيصدر بشكل رسمي من الجانب الإسرائيلي أو آخر التطورات الميدانية. محمد،
3: فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، قبل قليل أشارت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتخذ القرار النهائي بشأن التصعيد مع إيران هذه الليلة خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بشكل موسع في تمام الساعة 9 بتوقيت مدينة القدس المحتلة. إلا أن التطورات في إسرائيل تشير إلى أن نتنياهو سيتخذ قرارا بوقف الهجمات، ذلك أن القنوات الإسرائيلية كافة وصلتها إشعارات من مسؤول كبير، في العادة يكون هذا المسؤول الكبير يشار إليه بنتنياهو، وهو الذي أعلن بأن إسرائيل قد قبلت وقف الهجمات على إيران هذا خلال الساعات الماضية. تفيد أيضا صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بأن الاجتماع المصغر لطاقم من الوزراء مع نتنياهو خلال الساعات الماضية قد اتخذ قرارا بوقف الهجمات على إيران وقرار باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني في محاولة لكسر المعادلة التي تريدها إيران، وهي أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب وفي الضاحية سوف يقابل بهجوم إيراني. وتشير هذه المصادر أيضا إلى أن الوزراء خلال هذا الاجتماع عارضوا نتنياهو وطالبه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشن مزيد من الهجمات على الأراضي الإيرانية والقول للرئيس الأمريكي بأن لدى إسرائيل خطوطا حمراء. إسرائيل الآن بانتظار المزيد من المعلومات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية. حتى الآن كل ما نسمعه هو مصادر رسمية إسرائيلية، مسؤولون إسرائيليون، لا يوجد أحد باسمه صرح في إسرائيل فيما يتعلق بهذا التصعيد. الإسرائيليون منذ مساء يوم أمس ومنذ بداية الهجوم الإيراني وهم ينتظرون رئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين ليظهروا، حتى الآن لم يظهروا قبل عدة أيام. ودعني أشير إلى أن إسرائيل في مرحلة حساسة عبد القادر، لأنها الآن بدأت تعد العدة من أجل الانتخابات المقبلة. قبل عدة أيام في تقرير لصحيفة دعوت أحرنوت، حتى قبل هذا التصعيد كشفت بأن وزراء من حزب الليكود كانوا أخبروا نتنياهو بأن عليهم شن هجوم ثالث على إيران، وقالوا بصريح العبارة إذا لم تشن إسرائيل هذا الهجوم الثالث فلا يوجد لحزب الليكود أي مصلحة بخوض الانتخابات لأنه سيخسر هذه الانتخابات. إذن الموضوع حساس. هناك من يشير في إسرائيل إلى أن ما جرى هذه الليلة والهجوم الإيراني وضع نتنياهو ووزراء الحكومة اليمينية في موقف صعب للغاية. إذا ما تابعنا منصات التواصل وكذلك صفحات الإعلاميين الإسرائيليين ووسائل الإعلام، فإن هناك حالة من الانتقادات للحكومة الإسرائيلية لهذا الرد الذين يعتقد الإسرائيليون بأنه ضعيف على إيران ومحاولة إيران فرض معادلة جديدة في إسرائيل. صحيفة دعوت أحرنوت تقول أن الحرب الإسرائيلية على إيران لم تحقق أي هدف من أهدافها الثلاث التي وضعت لها، البرنامج الصاروخي الباليستي وكذلك البرنامج النووي وإسقاط النظام الإيراني. بالتالي هناك حالة من الانتقادات الشديدة في أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. أما في لبنان فإن الهجمات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على الرغم من إطلاق إيران نحو 30 صاروخا باتجاه البلدات الإسرائيلية منذ ساعات المساء ليوم أمس. قبل قليل دوت صافرات الإنذار في كريات شموني وعدة بلدات إسرائيلية. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق حزب الله لعدة صواريخ، أما بعضها فسقط باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجنوب اللبناني. وقد اعترض البعض الآخر دون أن يشير إلى الجزء الآخر من الصواريخ أين سقط. مصادر كانت تشير في إسرائيل إلى أن حزب الله وإذا توقف عن قصف البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل لن تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ولكن منذ ساعات الصباح وإسرائيل تحاول التأكيد بصريح العبارة وفي تسريب لوسائل الإعلام بأن العملية العسكرية في الجنوب اللبناني سوف تستمر في الأيام المقبلة بكل قوة، في محاولة كما أشار مصدر إسرائيلي لدعوة أحرنوت لكسر المعادلة، خاصة بعدما اتضح بأن الرئيس ترامب هو الذي يقرر لإسرائيل وجه الحرب وشكل هذه الجبهات كما تشير الصحيفة.
2: شكرا لك محمد نور الدين الدغير من طهران، في انتظار ما سيعلنه طبعا كما يرشح رئيس الوزراء الإسرائيلي من موقف رسمي، مع طبعا ما يرشح حتى الآن بأن إسرائيل وافقت على عدم توجيه ضربات لإيران، ولكن أيضا مع تفصيل آخر فيما يتعلق بلبنان، وبالتالي ما الأصداء والمتابعات والتصريحات في طهران حتى الآن نور الدين؟
4: عبد القادر، رغم أنه هناك إعلان لوقف الحرب أو لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وإيران عبر مقر خاتم الأنبياء أعلنت على أنها أوقفت عملياتها، وحتى هذه اللحظة يمكن القول بأن حتى وإن لم يخرج موقف رسمي من إسرائيل يتحدث عن وقف للعمليات العسكرية، نلاحظ بأن هناك هدوءا هنا بطهران بالمدن الإيرانية، وكذلك عدم قيام إيران بأي عمليات عسكرية باتجاه إسرائيل. هذا يعني أننا دخلنا على الأقل الآن.
2: أعتذر منك، سأعود لك فقط لأنوه لهذه الصورة نتابعها الآن. إذا غارة كما شاهدنا ونشاهد الدخان يتصاعد في قضاء صور، غارة بحسب ما نشاهده في هذه اللحظات، لست ندري إن كان من خلال مسيرة أو غير ذلك. نذهب إلى كاترين حنا لمتابعة هذا التطور كما نشاهده في هذه الصور المباشرة من قضاء صور. كاترين؟
5: نعم عبد القادر، هذه الغارة على مدينة صور، في قلب مدينة صور رصدنا إطلاق صاروخين قبل أقل من دقيقة، صاروخان متتاليان سقطا في هذه النقطة حي التي نرصد فيها تصاعد أعمدة هذا الدخان الأسود، علما أن مدينة صور هي مهددة منذ الأمس، وكان الجيش الإسرائيلي طالب بإخلائها وحدد عددا من المناطق التي لم يقصفها بالأمس. ربما هو في هذه الأثناء يستكمل قصفه لهذه المدينة، علما أنه كان بالأمس قصف عدة غارات، اليوم أيضا خلال الساعتين الماضيتين قصفت منطقة المعشوق شرق مدينة صور، قصفت بلدة البرج الشمالي المحاذية لنا أيضا، بالإضافة إلى غارة ثالثة على محيط بلدة دير قانون رأس العين. وها هي الغارات في هذه الأثناء تتواصل على قلب مدينة صور في جنوب لبنان، في مؤشر إلى أن التصعيد الإسرائيلي متواصل على الرغم من الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. هذه الغارات في هذه الأثناء ربما نحتاج وقتا إضافيا لمعرفة حقيقة الهدف الذي تم قصفه، النقطة التي تم قصفها، ولكن من الواضح أنها تقع عند الواجهة البحرية لمدينة صور، وتبدو وكأنها على الطريق العام، يعني حيث يفترض أن هذا الطريق على الرغم من إخلاء المدينة، ولكن لا تزال ربما ولكن يمكن أن يعني ما رصدناه هو صاروخان وكان صوت الانفجارين قويا جدا، قد يكون من مسيرة لا نعلم، لأننا كنا نرصد تحليقا منخفضا جدا لمسيرة إسرائيلية في أجواء هذه المدينة فوقنا طوال الدقائق الماضية، بينما كنا ننتظر معكم لنكون بهذه الرسالة المباشرة، كانت مسيرة تحلق وهي يعني للعلم لا تزال تحلق، نسمع أزيز تلك المسيرة حتى هذه اللحظة. وكان هناك أيضا قصف مدفعي لم نستطع من موقعنا أن نحدد وجهته، ولكننا كنا نسمع طلقات القذائف من المرابض الإسرائيلية بشكل متتال بطبيعة الحال باتجاه مناطق في جنوب لبنان قد تكون أبعد من نطاق رؤيتنا. نفاد عن وقوع إصابات في هذه الغارة التي نتابعها الآن معكم عبد القادر، طبعا هذه معلومات أولية من فرق الإسعاف التي هرعت إلى المكان، لأننا نسمع، أتيح المجال للصوت فقط، نسمع في هذه الأثناء أصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان هذه الغارة بصاروخين في مدينة صور. إذن عبد القادر، هذا مؤشر كما كنا نتحدث قبل قليل على أن التصعيد لا يزال مستمرا، على أن التطورات في لبنان هي فعلا متسارعة جدا وتتزامن أيضا مع هجمات مستمرة من حزب الله. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان قبل أكثر من ساعة، رصد إطلاقها باتجاه إصبع الجليل، حتى هذه اللحظة لم يتبناها حزب الله، ولكنها تزامنت مع انفجار صواريخ اعتراضية أيضا في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب. ولكن كل ما أعلنه حزب الله حتى هذه اللحظة كان هجمات على جنود إسرائيليين وعلى الآليات التابعة لهم داخل الحدود اللبنانية، أي في البلدات التي يحتلونها وليس خارج الحدود أقله حتى هذه اللحظة. ولكن يمكن أن نتحدث أيضا عن غارات كانت حصلت خلال الساعتين الماضيتين، لم تقتصر على صور بل أيضا وصلت إلى قضاء صيدا، إلى بلدة الخرايب، إلى بلدة خربة الدوير، وأيضا إلى قضاء النبطية حيث قصفت بلدة عرب صليم. إذن الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات تعمل في هذه الأثناء في أجواء جنوب لبنان. كما ذكرنا عبد القادر، قد يكون الهدف متحرك سيارة أو دراجة نارية، نحتاج لمزيد من الوقت لكي تتضح الصورة أكثر.
2: ولكن بحسب ما أشاهد
5: يمكن كما ذكرنا أن
2: بحسب
5: نتحدث
2: ما أشاهد الآن في هذه الصور طبعا من خلال كاميرتكم كاترين، من المرجح ربما تكون سيارة لأن النيران ما زالت مشتعلة الآن، مشاهد الدخان الأبيض ربما بعد تدخل عناصر الدفاع المدني كما أشاهد في هذه الصور الآن. إذن الترجيحات الأكبر الآن نتحدث عن هدف متحرك، وربما الأرجح أن تكون سيارة بالنظر صحيح لحجم النيران التي كنا نتابعها قبل قليل.
5: صحيح صحيح عبد القادر، ربما سمعنا الصوت قويا جدا لاننا لا نبعد كثيرا يعني بضع مئات الامتار عن هذا الموقع، وايضا كما ذكرنا الغاره وقعت على الطريق العام، لذلك يعني هذا يرجح اكثر ان تكون يعني ما استهدف هو سياره، وهذا الامر يعني بات من الغارات التي هي متواصله في جنوب لبنان وعلى الطرقات، السيارات والدراجات الناريه هي اهداف للمسيرات الاسرائيليه في أكثر من منطقة، يكاد لا يمر يوم إلا وتستهدف فيها سيارة أو دراجة نارية على طرقات جنوب لبنان، وفي كثير من الأحيان يعني نعلم أن الجيش الإسرائيلي يقول أنه يستهدف مقاتلين وعناصر من حزب الله، ولكن في كثير من الأحيان يتم الإعلان عن استشهاد مدنيين. نعلم قبل أيام كان هناك استهداف لآلية عسكرية للجيش اللبناني واستشهد ضابطان وجندي، وبالتالي هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا حتى على المارة، يعني

0: هذا الطريق هو طريق عام تسلكه بشكل متواصل السيارات ويسلكه حتى المارة يعني سيرا على الأقدام، على الرغم من أن هذه المدينة كما ذكرنا عبد القادر بالأمس كان وجه الجيش الإسرائيلي إليها إنذار إخلاء، طالب جميع سكانها بإخلائها، طالب أيضا سكان المخيمات المحيطة بها والأحياء المحيطة بها بإخلائها، وقال إنه سيقصفها لأنها يعني تضم منشآت ووسائل قتالية لحزب الله. بالأمس فعلا خلت هذه المدينة بشكل كامل وكانت الحركة فيها مشلولة وحصلت بعض الغارات باتجاهها، ولكن اليوم يعني دائما هذا الأمر يتكرر، بعض الناس يعودون إلى المدينة ظنا منهم بأنها ربما يعني التهديد لم يعد قائما، ولكن كما يمكن شكرا. أن نلاحظ الآن نسمع عفوا عبد القادر طيران حربي منخفض جدا في هذه الأثناء، ربما نكون إزاء غارات إضافية في الدقائق المقبلة.
1: ما نسمعه الآن أصوات طيران؟
0: نعم هي مقاتلة إسرائيلية تحلق على علو منخفض، يبدو أنها ابتعدت من أجواء مدينة صور في هذه الأثناء.
1: إذن سنعود لك يا كاترين حال ورود معلومات أكثر عن ما شاهدناه قبل قليل من خلال هذا الاستهداف في هذه المنطقة. أعود إلى نور الدين الدغير من طهران أيضا، ومعه نرصد آخر المواقف في طهران ارتباطا بهذه التطورات. نور الدين.
2: نعم عبد القادر، ما يمكن قوله كعنوان عريض وخلاصة بأن ما يحدث الآن حتى هذه اللحظة ما بين إيران وإسرائيل يمكن بوصفه بجس النبض أو اختبار لمرحلة وقف الحرب أو وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. عمليا حتى اللحظة لا توجد أي عمليات عسكرية ولم تسجل أي عمليات عسكرية إسرائيلية داخل إيران، كما لم يسجل أي هجوم إيراني باتجاه إسرائيل بناء على التوافقات التي يتم الاشتغال عليها الآن. كما تعلم عبد القادر على أن وقف إطلاق النار كان برسالة أمريكية وصلت عبر وسيط إلى طهران. هذه الرسالة تتكون وتتشكل من شقين، الشق الأول يطالب إيران بوقف عملياتها العسكرية باتجاه إسرائيل، وهو ما حدث بالفعل، وخرج مقر خاتم الأنبياء المعني بالشؤون العسكرية في هذه اللحظة هنا في إيران ليعلن وقف العمليات العسكرية. لكن هناك نقطة ثانية بالرسالة الأمريكية ويشمل الرد الإيراني، ماذا تريد إيران من وقف عملياتها؟ تقول طهران عبر الوسيط للولايات المتحدة الأمريكية بأن وقف العمليات وعدم إقدام إيران على أي عمليات عسكرية أخرى باتجاه إسرائيل يجب أن يشمل وقف الهجمات الإسرائيلية على إيران وعلى لبنان، وأدخلت نطاق الجنوب اللبناني ضمن هذا الشرط الإيراني. لذلك لا يمكن الحديث الآن على أن ما حدث حتى اللحظة ما بين طهران وإسرائيل وواشنطن بأنه وقف كامل للنار ما بين الجانب الإيراني والإسرائيلي، بل يجب أن ننتظر ماذا ستقوله إسرائيل وبالتحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طبيعة العمليات، وبناء عليه يأتي التقييم، لأن مسألة الحرب حددها مقر خاتم الأنبياء في بيانه حينما قال بأننا طالبنا بأننا سنوقف عملياتنا حينما تتوقف العمليات الإسرائيلية في إيران وفي جنوب لبنان. لذلك نحن الآن أمام مساحة يمكن وصفها بأنها مساحة غير واضحة بالنسبة لمستقبل وقف إطلاق النار ما بين إيران وإسرائيل. لكن بكل تأكيد عبد القادر ما يطرح الآن هو المسار السياسي، يفرض ثقله بشكل كبير جدا على الحالة العسكرية ما بين إيران وإسرائيل بالتدخل الأمريكي. هناك محاولات من الوسطاء بشكل كبير جدا لإنجاح العمليات السياسية، خاصة أن الهجمة الإيرانية على إسرائيل والرد الإسرائيلي على إيران جاء بالتحديد خلال مراحل حساسة في المفاوضات ما بين طهران وواشنطن، مع وجود الوسيط الباكستاني التي تشير بعض المعلومات على أنه لا يزال هنا في إيران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الوسيط الباكستاني أن يبقى في طهران. لماذا؟ حتى يفتح باب التواصل المباشر ما بين طهران وواشنطن لحل الإشكالات العالقة. إذا أردنا أن نتحدث ماذا يحمل الباكستاني لتجاوز هذه العقبات القائمة ولمنع تجدد الحرب سواء مع طهران والولايات المتحدة الأمريكية ومع طهران وإسرائيل، هي مجموعة من النقاط تتمثل بالرسالة التي حملها إلى المرشد الإيراني. العنوان العريض لهذه الرسالة هي محاولة الحصول على تنازلات إيرانية ومحاولة الحصول على تنازلات أمريكية، لأن بعض النقاط يبدو أن لا الجانب الإيراني ولا الجانب الأمريكي يريد أن يقدم جزء من التنازلات. إذن الوساطة الآن بشقيها الباكستاني والإقليمي تريد أن تحصل من طهران ومن واشنطن على تنازلات معينة. هناك نقطة أساسية ومهمة ربما ترتبط بالجانب الإيراني وهو جانب الأموال. يبدو أن الباكستاني والوسيط الباكستاني حمل معه قائمة طويلة لحل الخلاف القائم بين طهران وواشنطن في مسألة كيف ومتى تتسلم إيران أموالها. إذن بالخلاصة العامة عبد القادر، نحن الآن في لحظة اختبار لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، لا يمكن الجزم إلا بعد خروج الموقف الإسرائيلي بشكل واضح، وبعدها نحن في مرحلة أكثر أهمية تتساءل عن نجاح الوساطات في إيصال طهران وواشنطن إلى نقطة النهاية للتوقيع على مذكرة التفاهم.
1: وجزء أساسي لتقدير هذا ما وصفته بالاختبار نور الدين ربما نجد إجابته في البيت الأبيض مع مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، كيف يبدو تقدير الموقف والتطورات في البيت الأبيض حتى الآن؟
3: نعم عبد القادر، هناك قلق كبير في البيت الأبيض خصوصا في ظل دوامة التصعيد التي بلغت ذروتها خلال الساعات 24 الماضية، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. لكن هذه المواجهة المتجددة بين إيران وإسرائيل من الواضح أنها أزعجت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي منذ وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم تحديدا قرابة الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي هنا في واشنطن، طالب كل من إسرائيل وإيران الوقف الفوري لإطلاق النار، ثم أعقب ذلك الموقف بالإعلان إن طهران وتل أبيب تتطلعان إلى الدخول في وقف لإطلاق النار، وشدد على أن مسار المفاوضات بلغت مراحلها النهائية وهي تتقدم ما لم تعرقلها حماقة أو جهل، وهي إشارة لا يخطئها المراقبون بأنها تشير إلى هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران، مشددا أيضا على أن الحصار على إيران سوف يستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. هذا الموقف يأتي في وقت يقول فيه المسؤولون في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قناعة أن التوصل إلى اتفاق بات قاب قوسين أو أقرب مع إيران، وهذا ما يزعجه من الوضع القائم، خصوصا أنه طالب نتنياهو بشكل واضح في اتصال هاتفي يوم أمس بعدم الرد على الهجوم الإيراني الذي جاء انتقاما لهجوم إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت. وأعقب هذا الاتصال بتصريحات من بينها لفاينانشال تايمز أكد فيها ترامب أنه هو من يتخذ القرارات وليس نتنياهو، وأن لا خيار لنتنياهو إلا القبول باتفاق قد يتوصل إليه الرئيس الأمريكي مع إيران. لكن هجوم إسرائيل على إيران وضع الرئيس الأمريكي في مأزق عمليا. أولا، أظهر أن نتنياهو قادر على تحديه وتجاهل طلباته، وهو خير عمليا ترامب إما الوقوف إلى جانب إسرائيل الدفاع عنها، وربما الانخراط في هجوم على إيران سوف يؤدي إلى ربما تدمير مسار الدبلوماسي بالكامل مع الجانب الإيراني، أو أي ينتقي وأي يختار التهدئة حفاظا على المسار الدبلوماسي، وهذا ما اختاره الرئيس الأمريكي بالتأكيد على أن مسار التفاوض يبلغ مراحله النهائية. لكن أيضا يواجه الرئيس الأمريكي معضلة أخرى تتعلق بهذه التوترات المستمرة الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان، ورغم مساعيه وقوله أيضا هو بأنه يريد فصل مساري الحرب في لبنان أو التصعيد في لبنان والتطورات في لبنان عن مسار التوافق أو الاتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن هذه الحرب تعيد مرة أخرى التوترات إلى الواجهة، خصوصا من البوابة الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية، حيث تثبت إسرائيل أنها تستطيع عمليا أن تشوش على هذا المسار الدبلوماسي. لكن الرئيس الأمريكي في مواقفه على الأقل اليوم من الواضح أنه يتمسك بالخيار الدبلوماسي مع إيران، وإن قال أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق سريعا، بمعنى ربما هذه النافذة التي يتمسك فيها نافذة الفرصة مع الجانب الإيراني قد تكون تضيق، وربما هذه المواجهة تسرع في عجلة التسوية سواء فيما يتعلق بما أبرزته إيران من استعداد للمواجهة، وأيضا ما أبرزته إسرائيل من استعداد ربما للتشويش على مسار ترامب. ومن ناحية الرئيس الأمريكي كان واضحا أنه يريد الوصول بهذه المفاوضات إلى خواتيمها في أقرب وقت ممكن. عبد القادر،
1: شكرا لك فادي منصور من البيت الأبيض. في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أشهر تدحرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى ضربات متبادلة استعاد فيها الطرفان أجواء الحرب بكل مظاهرها. التقرير التالي يستعرض تطورات الساعات 24 الماضية قبل صدور الدعوات إلى وقف إطلاق النار.
4: لم تدم جولة التصعيد بين تل أبيب وطهران طويلا، فبعد تدحرجها نحو مواجهة مباشرة بينهما إثر إطلاق صواريخ على بلدات الشمالية ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، فبعد ساعات فقط تحولت التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال. غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم طلب ترامب سابقا من نتنياهو التوقف عن ضرب بيروت. في مساء اليوم نفسه لوحت طهران بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر، بينما كتب أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة حملت دعوة لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. مع حلول الليل انتقلت المواجهة إلى مستوى جديد. موجات من الصواريخ الباليستية الإيرانية انطلقت باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر. وبينما كانت صفارات الإنذار تدوي انتقلت الأنظار إلى واشنطن، حيث قيل إن صراعا من نوع آخر دار هناك، وتحدثت تقارير أمريكية عن ضغوط مارسها الرئيس ترامب لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظا على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك بنيامين نتنياهو بموقفه. بعد ساعات قليلة فقط بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف داخل العمق الإيراني، فاستهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. ومن الجنوب البعيد أيضا دخل أنصار الله في اليمن على الخط معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانهم إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل. ومع انتهاء موجة الضربات المتبادلة بدأت رسائل مختلفة بالظهور من العواصم المعنية. ففي طهران أعلن أن الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد أنجز، وبالتالي تتوقف العمليات بشرط عدم تكرارها، وأن أي تصعيد جديد في جنوب لبنان وليس فقط الضاحية سيقابل بإجراءات أشد وأكثر حسما. أما في واشنطن فتحدث ترامب عن مساع للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق مع إيران جارية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ما سماه الجهل والحماقة قد يعرقلان الوصول إلى هذا الاتفاق.
1: في آخر المستجدات والتصريحات، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إذا ارتكب الائتلاف الصهيوني الأمريكي خطأ آخر فستتحول المنطقة إلى جحيم بالنسبة لهم. أرحب بضيوفنا في هذه الساعة، العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومن حيفا الدكتور إمطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك العميد حسن لقراءة آخر المستجدات بالحديث عن الطرفين حتى الآن، وإن كان بشكل غير رسمي حتى الآن من قبل الجانب الإسرائيلي بالالتزام بوقف إطلاق النار، ولكن على صعيد جنوب لبنان تحديدا وجبهة لبنان ما زالت العمليات الإسرائيلية مستمرة، وبالتالي كيف تقرأ المشهد في هذه الساعات عسكريا؟
5: يعني نحن عسكريا في لحظات فهم معادلات ربما يتم رسمها من جديد أو تكريس ما كان قائم قبل استهداف الضاحية الجنوبية. هذا المشهد الآن ننتظر لنفهم، لأن الاتصالات التي جرت لوقف هذه الهجمات والهجمات المضادة بين إيران وإسرائيل لم يتبين لنا كيف هي هذه الاتصالات، وهل هي مجرد وقف إطلاق النار والعودة إلى ما قبل استهداف الضاحية، إلى الوضع الذي كان قائم قبل استهداف الضاحية، بمعنى أن الجنوب اللبناني يبقى ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي ويستبعد الشمال الإسرائيلي الذي ربط بشكل أو بآخر أمنه بأمن الضاحية الجنوبية، أم أن ثمة قاعدة جديدة يمكن الحديث عنها ولكن لا يبدو أنها فعلا، وهي لأنه البيان الذي صدر عن خاتم الأنبياء يقول أن يعني على إسرائيل أن توقف اعتداءاتها على لبنان على الضاحية وجنوب لبنان.
1: وجنوب لبنان.
5: ولكن الوقائع تشير إلى أن إسرائيل لا تزال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان، و

0: أعلن الإسرائيليون أن استهداف شمال إسرائيل سيدعونا إلى استهداف الضاحية. فإذا الوقائع تشير إلى أن المعادلة عادت إلى ما كان قائما قبل استهداف الضاحية الجنوبية رغم كل التصريحات الأخرى. هذه وقائع الميدان التي تؤكد على ذلك، ولكن أعتقد أن الوضع الميداني الآن القائم هو غير مستقر بطبيعة الحال ومرشح للتصعيد بأي لحظة، لأنها الحدود حدود الاشتباك غير واضحة ومتضاربة بين الأطراف كما هو معلن، ولكن ربما يكون ذلك يعني مقدور عليه بانتظار اتفاق سريع ووشيك قد يأتي من إيران بين إيران والولايات المتحدة، والذي ألمح ترامب مرارا أن الاتفاق قد يكون قريب بين يوم وآخر، أو كان قال ذكر أنه كان على وشك توقيع اتفاق بين الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. فربما يكون قد أجل موضوع حسم الخطوط الميدانية في قواعد الاشتباك بانتظار ظهور الاتفاق الذي قد يكون تطرق إلى جبهة لبنان وعلى الأرجح سيوقف إطلاق النار في لبنان.
1: طيب، وفق الصيغة الحالية دكتور صدقيان، طبعا ارتباطا كما ذكر العميد حسن بما يجري في جنوب لبنان والاشتراط الذي وضعه بيان مقر خاتم الأنبياء فيما يتعلق بالوضع في كل لبنان سواء جنوبه أو ما يتعلق بالضاحية، هل هذه الصيغة الحالية إذا ما تأكدت وخرج بيان رسمي من قبل الجانب الإسرائيلي وقال جنوب لبنان مستثنى وأن الوضع فقط كما كان قبل استهداف الأخير للضاحية، كيف سيكون الموقف الإيراني في هذه الحالة؟
2: لحد الآن الإيرانيون يعني ما نسمعه من طهران هو الإصرار على أن جنوب لبنان والضاحية بيروت يشمل وقف إطلاق النار، وبالتالي الإيرانيون يقولون وقف إطلاق النار يشمل كل لبنان، بيروت والضاحية وجنوب لبنان، وهذا ما أكده مقر خاتم الأنبياء. الآن أيضا هناك تأكيد من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ويقول بأن إذا إسرائيل أخرقت مرة أخرى وقف إطلاق النار فإننا سنرد على هذا الخرق، خصوصا وأن إيران الآن تعتقد بأن هناك تنسيق كامل بين ترامب ونتنياهو، هم لا يقولون بأن هناك يعني لا يتصورون ولا يلتزمون ويتخذون هذا الموقف بأن الرئيس ترامب منع نتنياهو من خرق وقف إطلاق النار، هناك نوع من الجمود بين الجانبين، هم لا يعتقدون ذلك، يعتقدون بأن كل ما جرى ليلة أمس وما يجري اليوم هو يأتي في إطار التنسيق بين نتنياهو وترامب، وما يشاع عن أن هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو هم لا يعتقدون بأن هذا صحيح، وهم يحملون الجانب الأمريكي كل هذه الخروقات التي تحدث في لبنان وحتى الخروقات التي تحدث أيضا في المياه الخليجية. بالتالي أنا أعتقد بأننا نحو مشهد مشهدية معينة، هذه المشهدية تقول بأن يعني تقول بأن المواجهة بين إسرائيل وبين إيران هي ليست مواجهة إقليمية صرفة، هناك توجه نحو إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد. نتنياهو قال بشكل واضح بأنه يريد إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد بمقاساته. الإيرانيون أيضا لا يريدون أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الشرق الأوسط الجديد الذي يريد أن يبنيه نتنياهو، وهو قال بأنه يتطلع إلى إسرائيل الكبرى، ويعتقدون أيضا بأن الولايات المتحدة هي تقف مع إسرائيل ومع نتنياهو من أجل إسرائيل الكبرى. وكلنا يعلم في يوم من الأيام عندما فاز الرئيس ترامب هو قال بأن إسرائيل منطقة صغيرة وتحتاج إلى مساحات حتى يكون لديها عمق استراتيجي، وهي ليست عمق، من أين يأتي هذا العمق؟
1: وهنا أسأل
2: وإذن أين تتوسع؟ هل تتوسع في جنوب لبنان؟ تتوسع بالأردن؟ أم تتوسع في مصر؟ وهذا شيء مقلق.
1: طيب، بالعودة لقراءة ما يجري في هذه الساعة، أسأل ضيفي من حيفا دكتور إمطان استشحادة عن حسابات نتنياهو تحديدا الحديث على انتظار ما سيصدر بشكل رسمي من خلال الكابينيت أو المجلس الوزاري المصغر، وهذه المعادلة عدم الرد على إيران فقط أم أيضا ملف لبنان جزء أساسي في انتظار الرد الإسرائيلي؟
3: مساء الخير. يعني أولا نتنياهو محرج، نتنياهو تلقى صفعة يعني ليست بسيطة بما حدث الأيام الأخيرة، أولا رد إيران، إسرائيل لم تتوقع هذا الرد، المخابرات شعبة المخابرات أمان لم تتوقع هذا الرد، بل على العكس قالت أن على الأغلب إيران لن ترد، وهذا فشل جديد يضاف إلى فشل التخمينات الإسرائيلية تجاه تصرفات إيران، وصفعة سياسية بمعنى أنه مرة أخرى المعارضة وحتى جزء من التحالف يتهم نتنياهو إن إسرائيل تحولت إلى دولة رعاية أو محمية أمريكية، ومن يتخذ القرار الحقيقي هو ترامب. وإلى حد ما يعني هذا التوصيف يلامس الواقع، لأنه إسرائيل فعلا الآن لا تتصرف أو لا تستطيع أن تتصرف كما تشاء. إسرائيل كانت ترغب بتوسيع الحرب واستمرار استئناف الحرب بشكل أوسع على إيران، إسرائيل تريد توسيع الحرب بشكل أوسع على لبنان وأن تقصف الضاحية، لأن إسرائيل لم تحقق الأهداف الاستراتيجية من هذه الحرب. إسرائيل أرادت أن تكون الحرب هي حرب لفرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، وأن ربما يعني إسقاط النظام في إيران والقضاء على قدرات حزب الله. وبالرغم من الإنجازات التكتيكية والدمار والقتل وإبادة جنوب لبنان العمراني، إلا أن إسرائيل مأزومة لأنها لم تحقق هذه الأهداف، وترجمت أزمة سياسية داخلية لنتنياهو. لذلك إسرائيل يعني مقيدة الآن، لا تستطيع توسيع الحرب بسبب الرفض الرئيس ترامب، ولا تستطيع وقف الحرب لأن هذا سيعد هزيمة سياسية لنتنياهو، وإلى حد ما هزيمة عسكرية مثل تآكل ما تعتبره إسرائيل من إنجازات استراتيجية وأمنية تحققت منذ العام 2023.
1: أرحب
3: الآن إسرائيل ستحاول استمرار المعادلة بقصف الجنوب لأنها ترفض المعادلات الجديدة مع إيران، وأعتقد أنه يعني وقف إطلاق النار في الجنوب ينتظر الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
1: وهذه نقطة مهمة أسأل عنها ضيفي هنا في الاستوديو سيد تيم، ولكن فقط أرحب بضيفنا من لبنان الذي التحق بنا الآن من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. سيد تيم، طبعا البيت الأبيض وهناك مواقف وهناك تسريبات فيما يتعلق بالمقاربة، مقاربة البيت الأبيض في هذه المرحلة، هل ما يجري الآن هو عملية يمكن تشبيهها بعملية ضبط للإعدادات، أم أن الموقف الإسرائيلي الحالي ربما زاد مزيد أو أضاف مزيد من الضغط على مقاربة الرئيس الأمريكي لما يجري في هذه الساعات؟
4: أنا أبتسم عندما أسمع ضيفكم يتهم نتنياهو بكونه يتصرف بناء على توجيهات البيت الأبيض، وقد إسرائيل لا تتصرف بناء على الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى في العالم، وإسرائيل هي حليف لنا، ولم تكن إلا ذلك. لذلك دونالد ترامب يتخذ قراراته لكن بناء على المصلحة الأمريكية، والتصريح الذي صدر في الساحة الأخيرة من قبل السفير الأمريكي في بيروت هي في غاية الأهمية، وحقيقة أنه قد انضم إلى صف لبنان في هذه المرحلة، وحقيقة بأنه السفير هو من قال هذا وليس حتى تصريحات من الرئيس. حقيقة أن السفير هو قال هذا، يقول لي بأن الرئيس قد تحدث إلى وزير خارجية روبيو حول هذا، وربما تحدث إلى وزير الدفاع هيكس، وقد انتشرت التعليمات عبر وزارة الخارجية، والآن السفير عدة مستويات أدنى هو من يقوم بنقل هذه الرسالة، وهذا يعني بأن أجمال كل وزارة الخارجية هي أن وجهة الولايات المتحدة الأمريكية هي تجاه السلام في لبنان وفي المنطقة كلها، ولكن ليس ما تريده إسرائيل، وبالتالي هذا تصريح في غاية الأهمية. طبعا الطريقة التي تم إيصال فيها هذه الرسالة مهمة جدا، وفيما يتعلق بترامب قد قلت ذلك سابقا، أنا أميل لأن أنظر إلى صناع القرار وشخصياتهم، فإذا ما قمنا بدراسة الرئيس ترامب في 10 أعوام من عمره السياسي أو حتى قبل ذلك في حياته العامة، الرئيس ترامب لديه أصدقاء وداعمون وأشخاص يتحدثون عنه بمدح، ولكنه عندما يصل إلى مستوى معين من الإحباط وخيبة الأمل معهم هو ينتهي من العمل معهم، ومن الصعب إصلاح العلاقة معهم. أظن أظن بأننا قد نشهد هذه المرحلة الآن أو هذه اللحظة الآن مع بنيامين نتنياهو. لقد عبر الرئيس ترامب عن إحباطه في الأسابيع الماضية والعشرة أيام، وربما في الأسبوع بالأمس دفعه إلى نقطة العودة. ليس أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود صديقة لإسرائيل، سيبقون كذلك، ولكن أيا كانت الصداقة والثقة التي لدى الرئيس مع بنيامين نتنياهو أظن بأنها قد تضررت. وإذا ما نظرنا إلى تاريخ ترامب، عندما تحدث هذه الأمر مع أي شخص كان في علاقات تجارية أو حتى مع الكونغرس أو حتى دوليا

0: بالتالي سيكون هناك انسحاب بل وحتى عودة للأسرى. وبالتالي كيف نفهم هذا التصريح في ظل هذا التوقيت، في ظل هذه المواقف الإيرانية الإسرائيلية فيما يتعلق بلبنان؟
1: إذا هنالك طبعا المزيد من الإجراءات العسكرية لإسرائيل في لبنان، ولكن لم تمضي ساعة تقريبا على تصريحات السفير الأمريكي في لبنان، وبالتالي أنا أتوقع أن أرى إجراءات مختلفة إذا ما ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل. التصريح كان قويا جدا، وأنا عندما تحدثنا في مسألة الأسرى وهو أمر لم يحدث في السابق أبدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي من الواضح بأن هذا التصريح ليس في صالح إسرائيل. أظن بأن 24 ساعة القادمة ستكون حاسمة، وإذا ما استمرت الهجمات عندها في لبنان فهنا يعد تجاهلا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير محتمل حقيقة بأن هذا التصريح لم يكن على لسان الرئيس، وإنما وصل إلى هذا المستوى. هذا يعني بأن الحوارات قد جرت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإسرائيل واضحة حول ما الذي يريده الرئيس ترامب منهم وما عليهم القيام به.
0: طيب، أيضا أشير لهذا الخبر العاجل نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يقول كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية. طبعا ما هو إعادة أيضا لذات المعادلة فيما يتعلق بالبلدات الشمالية في شمال إسرائيل في مقابل الضاحية كما كان قبل التطورات الأخيرة. وهنا أسأل العميد حسن فيما يتعلق بالعودة إلى ما تم الضربة الإيرانية وحتى الآن الرد الإسرائيلي، لفهم عملية التكافؤ وما قد ينجر عليها طبعا في حسابات الجانب الإسرائيلي إن كان رده يكافئ الضربة الإيرانية، وبالتالي تصور ما قد يطرأ في ظل هذه العقدة أن يكون الفعل يكافئ رد الفعل.
2: يعني الواضح أن هنا يتم الصدام حول هذا الخط تماما، مسألة ربط الضاحية بشمال إسرائيل. هنا فعلا يعني الإسرائيلي يصر من خلال تكرار هذه التصاريح التي تأتي تباعا على أننا لن ننكسر أمام هذه القاعدة التي يحاول الإيراني أن يعني يجسدها بهجمته المفاجئة، كما قال الضيف منذ قليل أن المخابرات الإسرائيلية لم تكن تتوقع هذا الهجوم الإيراني، وهو فعلا هجوم مفاجئ على مفاجئ بجدية إيران بأنها يعني بيّنت وكأنها مستعدة لدخول حرب واسعة حتى من أجل إعادة رسم هذا الخط الأحمر حول الضاحية الجنوبية. وبالتالي الصدام حاد جدا حول مسألة الضاحية. الإسرائيلي يحاول أن يؤكد أننا لن نخضع لمفاعيل هذه الضربة وهذا الدخول الإيراني، وبالتالي تعود الأمور فقط إلى ما كانت عليه قبل استهداف
0: الضاحية. وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يقول الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان.
2: يعني هذه رسائل ربما موجهة إلى طبعا إلى حزب الله، إلى الداخل اللبناني، إلى إيران، وأيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا لا ندري كيف هي الآن المواقف بين الرئيس ترامب ونتنياهو، وقد سبق ومرت هذه العلاقة بالتباسات معينة حول مسألة لبنان تحديدا. يعني الواضح أن الأمور ليست بهذه المرونة. يعني نظرة الرئيس ترامب بالنسبة للبنان، يرى مسألة لبنان والحرب في لبنان جزء من الصراع شئنا أم أبينا، جزء من صراع المنطقة، ويريد أن ينهي هذا الأمر برمته، لأن أهمية وأفضلية المنطقة بالنسبة للرئيس ترامب هي إيران وما تحتاجه من استقرار على امتداد الجبهات. بينما نتنياهو هنا يعتبر أن مسألة لبنان هي مسألة تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي ومعالجتها وفقا للرؤية الأمنية الإسرائيلية، ولا يمكن ربطها بإيران ولا بأي شكل من الأشكال.
0: أرجو أن تبقى معنا العميد لنشاهد ما أيضا نتابع هذا الفيديو الذي نشرته جماعة أنصار الله في اليمن، وقالت إنه لعملية إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية حساسة في يافا.

0: أبقى معك العميد حسن ارتباطا بهذه الصور، صور التي طبعا بثها أنصار الله. إذا كنا نتكلم عن رسائل من مختلف الأطراف، دخول أنصار الله في هذه المرحلة ونوع الرسالة المراد إيصالها؟
1: يعني يعيد التأكيد أنصار الله على أن كل ما يتصل بإسرائيل ويتعلق بإسرائيل يمكن أن تتحرك جبهة أنصار الله الحوثيين في بعديها، بعد إطلاق الصواريخ، بعد الناري.
0: لماذا الآن؟ نتكلم عن مرحلة دقيقة، هناك شيء على طاولة، هناك تفاوض.
1: الآن الأمر المطروح تماما هو وحدة الساحات، مسألة دخول إيران على الخط بمهاجمة إسرائيل كونها هاجمت الضاحية الجنوبية، هذا جزء من التحالف ووحدة الساحات، وبالتالي يبرز دور اليمن كجزء من الساحة. لذلك هنا إيران في هذا الأمر أيضا تعيد التأكيد على أن مسألة الساحات ووحدة الساحات لا تزال قائمة وموجودة وفعالة، وخاصة باتجاه إسرائيل.
0: وهنا أسأل ضيفي من جبل لبنان الدكتور جو معكرونة الباحث في الشؤون الدولية، وهنا أيضا أعيد تذكير بما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي قبل قليل بأن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وقوله أيضا بأن حكم الضاحية الجنوبية في بيروت كحكم بلدات شمال إسرائيل. دكتور جو، كيف تتابع كل هذه التصريحات في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في ظل هذا التجاذب لأكثر من طرف في هذه المرحلة؟
2: يعني هناك نقطتين لابد من الإشارة لهما. أولا، يعني هناك الآن إدارة اشتباك إيراني إسرائيلي تحت السقف السياسي الأمريكي، ترامب يسعى لإدارة هذا التصعيد بدل منعه، وبالتالي نرى محاولة تثبيت المعادلات. الآن لمحت إيران اليوم بأن جنوب لبنان يمكن يكون ضمن المعادلة، كان رد الإسرائيلي بشكل واضح أن لا. حتى الآن تم تثبيت الاتفاق السابق بموضوع الضاحية مقابل شمال إسرائيل، هذا سيسعى ربما يحتاج إلى وقت لتثبيته، لكن هنا سجلت نقطة إيران تكتيكيا لأنها فرضت هذا الأمر عبر ترامب، وكان الرد إلى حد ما محدود ضمن 24 ساعة ثم أوقفه ترامب. أيضا نجح ترامب تكتيكيا في إثبات بأنه قادر على إدارة الصراع حين يكون قادر في هذا السياق. النقطة الثانية، هناك الآن إقرار من الأمريكي والإيراني بأن لبنان ليس منفصل، هذا كلام سفير الأمريكي في بيروت، هذا كلام كل الترتيبات التي تجري الآن في جنوب لبنان، بعيدا عن تعقيبا على كلام السفير الأمريكي، بمعنى يحاول تسويق الاتفاق عند رئيس المجلس نبيه بري، هذا يعني محاولة من الأمريكيين تسويق الاتفاق الذي لم تسوقه السلطة اللبنانية بشكل جدي مع الرئيس بري أو مع جزء من اللبنانيين. فنرى أن هناك ترتيبات إقليمية قد تحصل في الأيام والأسابيع المقبلة، وإسرائيل تحاول منعها أو تضع شروطها، وإيران عبر رسالة الحوثي وعبر رسالة حزب الله تعود إلى الواجهة بأنها جزء من أي ترتيبات جديدة تفرض إيقاع جديد في المنطقة، فاخترت هذا التوقيت أعتقد لتكون جزء من هذا الأمر.
0: هل من ضمنها أيضا مهمة قائد الجيش في إسلام أباد؟
2: عفوا
0: دكتور جو، هل من ضمن ما ذكرته الآن زيارة قائد الجيش اللبناني السيد رودولف إلى إسلام أباد؟
2: جزء منها، لا أريد أعطاء أهمية كبيرة للزيارة، بس طبعا يعني هناك الزيارة في هذا التوقيت بمستوى قائد الجيش. أنا كررت أكثر من مرة كان لابد من إرسال مسؤول مدني كبير في هذا الموضوع، لكن ربما ليس هناك إجماع كبير في لبنان على هذا الأمر، فبالتالي كان دور قائد الجيش في هذا السياق. يعني لابد من شبك لبنان بالمسار الإيراني الأمريكي كي لا يكون أيضا خارج الطاولة. يعني هناك هذه المحاولة، الكلام السفير الأمريكي كان واضح اليوم، قال إذا حصلت إيران على شيء جيد وكرر الصالح لبنان لماذا لا؟ هذا تحول كبير في الموقف الأمريكي مقارنة، أيضا شرح المناطق التشريبية. يعني لابد من ترجمة كل هذه التصاريح ضمن اتفاق جديد، لأن الاتفاق القديم ليس فيه توازن. المشكلة أن هناك غموض كبير في كثير من الأمور، في قواعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل، في اتفاقات بين أمريكا وإيران وبين لبنان وإسرائيل. لابد من إزالة هذا الغموض لنفهم المرحلة المقبلة. حتى الآن هذا الغموض غير مفيد وغير مفيد، لأنه مفيد يعطي مرونة وغير مفيد يفتح الباب للتصعيد.
0: هل لك أن تفسر ما تقصده بالغموض تحديدا؟
2: يعني اتفاق أمريكي الإيراني ليس حاسم لكل الملفات، يترك 60 يوما، هناك أمور غير واضحة، ليس معروف ما هو مستقبل العلاقة مع أمريكا، كل هذه الأمور ليست واضحة، لا تحل النزاع، تعطي مساحة لإدارته حتى انتظار موجة جديدة من الحروب، ليس هناك حل حاسم. وبين لبنان وإسرائيل لا نعرف ما هو جدول الانسحاب الإسرائيلي لموضوع حرية التحرك لمناطق التجريبية، يقولون لنا هذا هو الهدف النهائي بدون شرح كيفية الوصول إليه، ما هي الخطوات، ما هي فض الاشتباك، ما هي النقاط، كلها أمور ليست واضحة في هذا المنطقة التجريبية، ليست آلية لحل النزاع، يعني لابد من
0: طيب
2: توضيح في التفاوض ضمن حد أدنى من الإجماع اللبناني.
0: طيب نتابع الآن هذا الفيديو الذي نشره حزب الله وقال إنها لعملية استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوبي لبنان بصاروخ موجه.

0: دكتور صدقي، أنا أسألك عن التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان الإيراني، والتي يفهم منها ما زال الموقف الإيراني يضع الموقف الأمريكي أو الحسابات الأمريكية والحسابات الإسرائيلية في سلة واحدة، ويتعامل على هذا الأساس عندما يقول حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع، ثم يضيف رد إيران سيبقى كما هو طالما لم تكن لدى الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة. الطرف الآخر هو الأمريكي الإسرائيلي أم كليهما؟
1: كليهما. التصور الإيراني لحد الآن، يعني هذا التصور موجود في إيران، بأن نتنياهو لم يستطع أو لا يستطيع أن يقدم على أي خطوة ما لم يكن هناك تنسيق مع الولايات المتحدة. أنا أعتقد بأن كل التصريحات التي سمعناها من الرئيس ترامب أو من السفير أو من شخصيات أخرى بأن إيران، وليلة أمس كثيرا ما سمعنا الرئيس ترامب يتنصل من استهداف إسرائيل لأضاحي الجنوبية من لبنان، لكن الإيرانيون يعتقدون بأن كل هذه الأعمال هي تقع في إطار واحد، هو التنسيق الإسرائيلي الأمريكي. ويعتقدون أيضا بأن إذا كان فعلا الرئيس ترامب يمتلك مثل هذه الرغبة في إيقاف نتنياهو عند حدوده معينة وعند حدود معينة، هو يقدر ذلك، لكنه لم يعمل، لأنه لا زال هو يناقش مع نتنياهو في كل الأمور. دعني أشير إلى الرئيس ترامب عندما أراد التوقيع على بيان التفاهم أو إعلان التفاهم، هو اتصل مع كل الأطراف في الزعماء.

0: والقادة والأمراء والملوك في المنطقة الخليجية والعربية والإسلامية أيضا، منها تركيا ومصر، وطلبوه أن يوقف أن يوقع على هذا الاتفاق، لكنه قال في تلك الليلة، قال بأنه سوف يوقع على هذا الاتفاق، لكن بعد ذلك عندما اتصل بنتنياهو عادت الأمور إلى المربع الأول، وبالتالي حتى الضوء الأخضر الذي أعطاه لنتنياهو بالهجوم على إيران واقتداعه بما يقول نتنياهو الآن، يعني الآن نتنياهو كان سيئا الآن أصبح إنسان جيد، أو كان جيدا الآن أصبح سيئا، يعني من الأول كانت، وهذا التصور الإيراني. الآن عندما محمد باقر قاليباف وهو رئيس الوفد المفاوض الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني عندما يقول بأن هناك ويتهم الولايات المتحدة، هو يعكس كل التصور الموجود داخل إيران بأن كل ما يحدث هو تنسيق بين واشنطن وتل أبيب، وما يقال غير ذلك هو تملص من مسؤولية ربما تراب يريد ذلك. لكن المشكلة الحقيقية عبد القادر أن للسفير سفراء الولايات المتحدة حاليا ولا الإدارة الأمريكية ولا الرئيس ترامب يتعاملون بصدقية مع الرأي العام، وبالتالي الآن نحن في المنطقة وفي الدول الإسلامية، أنا يعني كل استطلاعات الرأي تقول بأن أكثر من 80% من الشعوب العربية والشعوب الإسلامية تقول بأن نتنياهو بأن إسرائيل تنسق مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة هي مسؤولة عن دعم إسرائيل ودعمها بشكل كبير جدا، وأن إسرائيل في المنطقة هي أولا
1: من المهم أن أسمع لما يقوله السيد تيم، ولكن فقط أشير لهذا الخبر نقلا عن مراسلة الجزيرة، قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. سيد تيم، إذن استمعنا إلى الموقف الإيراني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ننتظر موقف رسمي إسرائيلي فيما يتعلق بهذه الخطوة، والمرجح أن يكون هناك موافقة إسرائيلية على مسألة وقف إطلاق النار. ما الذي نتوقعه في الساعات القادمة من الجانب الأمريكي؟
2: عندما أسمع الموقف الإيراني وطرحه لهذه النظرية، ولكن لا تقوم أي منها على الحقائق، لا نعرف فيما إذا كان كل قادة الخليج قالوا لترامب أن يوقع على اتفاق، ولا نعرف فيما حدث في المكالمة ما بينهم مع رئيس ترامب، هذه مجرد نظرية، وهذا ما أقنعت إيران به من دون أي وجود أي أدلة على حدوث هذا. يمكنهم أن يصدقوا ما يريدوه ويعتقدوه مع التجاهل لما يجري على الأرض الآن والذي يحدد كل شيء. فما إذا ما نظرنا قبل عام مضت عندما قامت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بضرب إيران، لم تختفي الولايات المتحدة الأمريكية من عن هذا، وعندما ضربوهم مرة أخرى إذا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت هذا. مسألة التنسيق وهي غير صحيحة، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تخجل من الإعلان. فما نراه الآن هو الرئيس ترامب تحدث عن إجراءات إسرائيل بصراحة، ولكننا نجد نفسنا في وضع غير متوقع من كون الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تريدان الشيء ذاته من هذا الحوار، أن تتوقف الحرب في لبنان، وقد وضحت الولايات المتحدة الأمريكية هذا تماما، وقد وضحته إيران أيضا فيما سبق. فحقيقة بأنهما متفقتان هذه فرصة، والولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية بكل تأكيد سوف تعلن عن هذا، لكن السؤال فيما إذا كانت إيران ستستغل هذه الفرصة أم سيستمرون بتكرار ما قالوه.
1: دكتور أجرو معي تقريبا حوالي دقيقة ونصف حتى نكون على رأس الساعة. المواجهات الأخيرة أو الضربة الإيرانية الأخيرة أعادت ملف لبنان، أعادته عضويا إلى طاولة التفاوض الأمريكي الإيراني، ولكن تصريحات السفير الأمريكي لدى بيروت أعادت مرة أخرى بأن ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي هو ما سيحقق الأهداف التي ذكرها، وبالتالي كيف نجد المسارين أو الطاولتين إن صح التعبير؟
3: يعني اختصرت التجاذب الذي سيحكم لبنان في الأسابيع والأشهر ربما السنوات المقبلة. يعني هناك اتفاقات إيرانية أمريكية إذا حصلت سيتم ترجمتها عبر التفاوض اللبناني الإسرائيلي. هذه المعادلة التي تريدها أمريكا. أما إيران أعتقد ستسعى أن تكون جزء من هذه الترتيبات، جزء أساسي عبر الثنائي أو غيره. يعني هذا هو التجاذب الكبير أعتقد في المرحلة المقبلة.
1: شكرا لك ضيفي من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث بالشؤون الدولية، وكذلك الشكر لضيوفي هنا في الاستوديو العميد حسن وكذلك السيد تيم وكذلك الدكتور صدقيان على هذه المتابعة في هذه الساعة الإخبارية. نواصل تغطيتنا للتصعيد بين إيران وإسرائيل، وفي آخر التطورات ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الجيش تلقى أمرا بوقف الهجمات على إيران، وأوضح مسؤول إسرائيلي للقناة الثانية عشرة إن القرار جاء بناء على طلب الرئيس الأمريكي. يأتي ذلك بعدما أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف الهجمات العسكرية الإيرانية على إسرائيل، مؤكدا أنه إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، مضيفا أن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي قال إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأضاف أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب ما وصفه بالجهل أو الحماقة. في جنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المساكن في مدينة صور، إضافة إلى غارتين على بلدتي معشوق والبرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. في هذا السياق قال السفير الأمريكي في بيروت إن كل ما يحصل في واشنطن يصب في صالح لبنان، وإن إسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرى. عن آخر التطورات معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن قضاء مرج عيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. أبدأ معك كارمن باعتبار ما نتابعه أيضا من أخبار وتواصل الاستهدافات في أكثر من نقطة في جنوب لبنان. كارمن،
4: صحيح، الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان، آخرها باتجاه الدوير وأيضا الدوير في قضاء النبطي والمنصوري في قضاء صور. في أكثر من منطقة من قضاء صور كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى صور بعينها قبل قليل كان هناك استهداف لسيارة في مدينة صور من قبل المسيرات. ووفق المعلومات الأولية هناك إصابات في هذا الاستهداف، وأيضا في صفوف الأطقم الإسعافية التي هرعت لإخلاء الضحايا من هذا الاستهداف الذي حصل بعد يوم واحد من الاستهداف الذي أو التهديد الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة صور، أحياء في صور وأيضا المخيمات في هذه المدينة. الغارات لم تتوقف خلال هذا النهار، كانت مستمرة، القصف المدفعي أيضا، ولكن بوتيرة أقل مما كنا نشهده خلال الأيام الماضية. وكنت أشير إلى هذه الغارات بالإضافة إلى القصف المدفعي، ولكن حزب الله أيضا بدوره كان يعلن تباعا عن سلسلة عمليات مركزة باتجاه محورين. المحور الأول، هنا نتحدث عن قضاء النبطي يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية، استهدافات من قبل حزب الله لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في هذه المنطقة، بالإضافة إلى استهدافات مكثفة في القطاع الأوسط أكان باتجاه الطيري أو إرشاف أو تخوم بيت يحون، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الوصول إلى هذه المنطقة عبر منطقتين أو عبر بلدتين، أكان من ناحية كونين أو حتى باتجاه الطيري، اللتان بدورهما تشهد مواجهات محتدمة بين مقاتلي حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن في هذه الأثناء يبدو أن هناك غارة على دير قانون رأس العين في قضاء صور. إذن الغارات مستمرة، ولكن على المستوى السياسي هناك مواقف من رئيس الحكومة نواف سلام الذي يؤكد أن المسار التفاوضي تمسك به فقط الدولة اللبنانية، كما أن هناك مواقف للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي أكد أن المرحلة المقبلة من المنطقة التجريبية التي سيطلع بدور أساسي فيها الجيش اللبناني لناحية التنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. وكان اقترح رئيس الجمهورية جوزيف عون أن تكون أولى هذه المناطق في زوتر الشرقي وزوتر الغربية ويحمر الشقيف في هذه المنطقة. أيضا سيكون هناك تنسيق، تحدث أيضا عن أن إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان وأيضا ستسلم وستحرر الأسرى اللبنانيين الذين هم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. إذن الغارات مستمرة على جنوب لبنان، هناك أسئلة مرتبطة أيضا بمآلات المشهد وانعكاس ما جرى في طهران وتوقف النيران على لبنان، وفي هذه الأثناء نفاد عن غارة على إسماعية أيضا في قضاء صور. كنت أشير إلى الترقب المرتبط أولا بما ستتخذه إسرائيل من قرار مرتبط لناحية استمرار هجماتها على لبنان، هل ستوسعها، هل ستستمر بالوتيرة ذاتها، كيف سيتعامل حزب الله، وأيضا كيف ستتعامل طهران مع كل هذا المشهد. نذكر بأننا خلال الأسبوع الماضي كنا إزاء مسارين تفاوضين مكثفين، المسار الأول مرتبط بما جرى في واشنطن، التوصل إلى إعلان نوايا كان قد أعلن في واشنطن وعن تنسيق ومسار أمني بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى مساع عربية على رأسها ما طلعت به دولة قطر لناحية وقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان. أيضا هناك زيارة لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى باكستان ولقاء مع رئيس مع نظيره الباكستاني وانعكاسات ذلك على هذا المشهد كله. اليوم التساؤلات كيفية التعامل في كل هذه المنطقة، إذا ما اتخذت إسرائيل أيضا قرارا بوقف إطلاق النار كيف ستتعامل في جنوب لبنان، هل ستنسحب من المناطق التي احتلتها، كيف ستتعامل السلطات اللبنانية مع كل هذا الواقع. والأسئلة في هذه المرحلة أكثر من الإجابات، وما نرصده في الميدان استمرار للعمليات.
1: ما نرصده الآن بشكل مباشر من مدينة صور، وهذه الصور وهذا الدخان أيضا لقصف آخر ينفذه الجيش الإسرائيلي في مدينة صور كما نشاهد في هذه الصور المباشرة. أذهب إلى محمد خيري، ولعل الأحدث وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي. محمد،
5: نعم، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وبعد صمت طال انتظار حديثه من قبل الإسرائيليين، تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه ونتنياهو لم يتحدثا خلال التصعيد مع إيران للإسرائيليين. هو يقول إن الجيش مستمر بعملياته العسكرية ضد حزب الله في الجنوب اللبناني، وقال مجددا إن حكم بلدات الشمال في إسرائيل كحكم الضاحية الجنوبية لبيروت، بمعنى أن إسرائيل وسترد، هو هذا ما قاله، على كل إطلاق للبلدات الشمالية بقصف للضاحية الجنوبية لبيروت. وقال إنه يرفض التهديدات من قبل إيران بأنها سترد وستهاجم إسرائيل إذا ما هاجمت إسرائيل في لبنان، وإن إيران إذا فعلت ذلك فإنها ستتلقى ردا قويا من قبل إسرائيل. تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش بدأ بشن غارات على صور وغيرها من المناطق في الجنوب اللبناني قبل قليل، ولكن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تصريح في هذا السياق. في طبيعة الحال دعنا نضع تصريحات كاتس في سياقها، هي تأتي في عقاب هجمات كثيرة من قبل المعارضة الإسرائيلية ووسائل الإعلام على نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، وذلك في عقاب إعلان الرئيس ترامب أو إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران، في عقاب تدخل الرئيس الأمريكي، وكذلك محاولة إيران أن تجعل الجبهة اللبنانية مقرونة بالجبهة الإيرانية. كانوا ينتظرون مثل هذه التصريحات. بعد قليل سيدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ هذا التصعيد بكلمة لوسائل الإعلام الإسرائيلية. بالتزامن مع ذلك تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه في عقاب كلمة نتنياهو بنحو 10 دقائق ستصدر الجبهة الداخلية الإسرائيلية بيانا للإسرائيليين تخبرهم بأنها قد جرى تعديل تعليمات الجبهة الداخلية وإعادة المؤسسات التعليمية، وكذلك إزالة التجديدات التي وضعت خلال يوم أمس بالتصعيد مع إيران. هذا يأتي جنبا إلى جنب مع إعلان صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بأن الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر بهيئته المقلصة صباح اليوم قد اتخذ قرارا بوقف الهجمات على إيران وقرار بتوسيع الهجمات على لبنان أو بشن هجمات للدقة على لبنان. وكذلك قالت صحيفة هآرتس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل ستستمر بهجماتها في الأراضي اللبنانية. إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قبل قليل بأن الجيش تلقى صباح اليوم أمرا من القيادة السياسية الإسرائيلية بوقف الهجمات على الأراضي الإيرانية وأمر مماثل بشن هجمات في الأراضي اللبنانية دون أي توضيح من قبل القيادة السياسية. وهناك انتقادات للقيادة السياسية في إسرائيل لأنها لم تخرج بأي بيان للإسرائيليين. كل ما جرى تناقله هو إعلان من الرئيس الأمريكي. هناك من يشير وهذا ما تنقله صحيفة دعوت أحرنوت بأن الرئيس الأمريكي هو الذي بات يقرر لإسرائيل كيف تتصرف كيف ترد، هو الذي بات يقرر بالنسبة لإسرائيل كيف تحمي أمنها مواطنيها كما يشير الإسرائيليون وكما تشير المصادر. وهذا مصدر للانتقادات التي توجه لنتنياهو وكأن إسرائيل لم تعد دولة تتحكم بنفسها ولا بأمنها ولا بقراراتها. وهذا يأتي أيضا بالتزامن مع مرحلة حساسة في إسرائيل تخشى فيه الحكومة الإسرائيلية والائتلاف وحزب الليكود من عدم الحصول على الأصوات الكافية للنجاح بالانتخابات المقبلة. كان وزراء في الليكود قالوا وفق إذاعة أحرنوت خلال الفترة الماضية وقبل مبادرة إيران بهذا الهجوم إن على إسرائيل شن هجوم على إيران أو المبادرة في ذلك، لأن الانتخابات إذا لم تفعل إسرائيل ذلك لن تكون في صالح حزب الليكود. هم يريدون أن تحقق إسرائيل مزيدا من المكاسب من أجل جني مزيد من أصوات الناخبين الإسرائيليين. الآن حزب الليكود ونتنياهو في مرحلة اختبار حساسة في أعقاب تدخل الرئيس الأمريكي وفي أعقاب ما سيدلي به نتنياهو الآن وكيف سيفسر للإسرائيليين بأن إسرائيل تعرضت إلى هجوم مباغت من قبل إيران ولم ترد إلا رد يشير إليه الإسرائيليون بأنه ضعيف ولم يرتقي إلى مستوى التهديدات الإسرائيلية السابقة.
1: وهذا أيضا قصف آخر على صور، على مدينة صور، بلدة المنصوري في قضاء صور. يبدو التركيز عاليا فيما تبعناه على الأقل في هذه الساعة أكثر من استهداف في صور المدينة وكذلك في قضائها في أكثر من بلدة في قضاء صور كما نتابع في هذه الصور المباشرة من بلدة المنصوري في قضاء صور. نذهب إلى طهران إلى نور الدين الدغير. آخر ما رصدناه وأذعناه قبل قليل تصريحات رئيس البرلمان الإيراني نور الدين.
6: نعم عبد القادر، رئيس البرلمان الإيراني ربما يوصف المشهدية الآن هنا في طهران في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل فيما يسمى بالعنوان العريض وقف إطلاق النار. طهران تحدثت في الكثير من الأوقات على أن هناك خرقا متعمدا، هكذا تصف طهران هذا الوضع، خرقا متعمدا لوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه من قبل باكستان. خرق لوقف إطلاق النار كان في مضيق هرمز. الآن تتحدث على أن هناك تفاهمات كانت بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة لبنان أنه مشمول ضمن وقف لإطلاق النار. إذن طهران تنظر إلى ما يحدث في لبنان بأنه خرق لهذا التوافق، خرق لوقف إطلاق النار. وهنا يأتي قليباف ليقول بما أن طهران استطاعت أن تعيد الحسابات لهذا المعطى، بمعنى أن أي خرق لوقف إطلاق النار أو أي إجراء يتعارض مع بنود التوافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة وقف الحرب هذا سيؤدي إلى رد إيراني، بمعنى أن هناك استراتيجية بدأ الإيرانيون يتحدثون عنها، ربما هو جزء من المعادلة العسكرية لإيران وكذلك جزء من المعادلة العسكرية التي يمكن أن تلقي بظلالها على المعادلة السياسية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إيران في كل لحظة ربما قد تلجأ إلى عملية عسكرية إذا ما تم هناك خرق لوقف إطلاق النار. وهنا الجبهات ليست محددة فقط في الجبهة اللبنانية، ربما حتى في مضيق هرمز كما ثبت ذلك خلال الأيام المقبلة. لذلك ما يطالب به الآن محمد باقر قاليبوف، وهنا عبد القادر نشير إلى أن باقر قاليبوف ليس بالضرورة فقط رئيس للبرلمان الإيراني وإنما كبير المفاوضين الإيرانيين وهو المشرف بشكل عملي على المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يطالب بمسألة إعادة الثقة ما دام أن هذه الإجراءات متكررة سواء من إسرائيل وربما قد تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك فقدان للثقة هنا في الساحة السياسية الإيرانية في التعامل مع جميع المعطيات الأخرى وهذا يتطلب ردا إيرانيا. إذن هنا طهران من خلال باقر باقر قاليبوف تريد أن تحافظ على مساحة مفتوحة في العمل العسكري على الأقل كما تقول للرد على ما قد يوصف طهراني إيرانيا بخرق لوقف إطلاق النار، وأكثر من ذلك ربما تترك هذه المساحة العسكرية لأنها تعتقد بأن التفاوض تحت النار ربما قد تحصل من خلاله على مجموعة من النقاط ومجموعة من الامتيازات في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: فادي منصور، أمام هذا الوضع الدقيق والحساس كيف تبدو المتابعات البيت الأبيض؟
7: هناك قلق يعتري الرئيس الأمريكي أعرب عنه اليوم عندما قال إن إما الحماقة أو الجهل قد يؤديان إلى تقويض مسار التفاوض مع إيران، والذي أشار إلى أنه بلغ مراحله النهائية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، وحث إيران إلى الاستعجال في التوصل إلى هذا الاتفاق بطبيعة الحال تحت ضغط الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي يشعر بأن هذا التصعيد الأخير، وبعد دوامة التصعيد التي وقعت في المنطقة بين القوات الأمريكية وإيران والتي أصر الجانب الأمريكي على أنها لا تهدد وقف إطلاق النار، لكن هذه الجولة هي الأخطر ما بين إيران وإسرائيل منذ 8 أبريل نيسان الماضي، دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ولهذا عاجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال يوم أمس مع رئيس الوزراء نتنياهو إلى الطلب منه بعدم الرد على الهجوم الإيراني انتقاما لمهاجمة إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية العاصمة اللبنانية، إلا أن ترامب عاد وصرح بأنه هو صاحب القرار وبأن ليس هناك أي خيار أمام نتنياهو إلا القبول بأي اتفاق يمكن أن يتوصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران. لكن الرد الإسرائيلي وبقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع الرئيس دونالد ترامب في موقف محرج، أثار تساؤلات حول مدى قدرته على الجانب الإسرائيلي، وهذه نقطة أساسية بالنسبة لإيران في إطار إعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة. لكنه أيضا عرى الخلافات القائمة ما بين واشنطن وتل أبيب وإمكانية أو ربما عدم قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو صعوبة فصل مساري المفاوضات مع إيران، خصوصا في ظل تمسك إيران بشرط وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان من ناحية، عن التصعيد القائم في لبنان سواء في
1: إذن هذه كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
8: את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין... ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעת.
9: والمهمة لم تكتمل بعد ما حزب الله. في اليوم الأخير إيران وحزب الله حاولوا أن يفرضوا علينا معادلة جديدة. وهذه المعادلة لا يمكن تحملها أو قبولها بالنسبة لنا. هم يظنون أنهم قادرون على إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل وأننا لن نفعل شيء. وهذا لم يحدث ولن يحدث. ليس في فترة حكمي، وأنا أقف عازما على حقنا في العمل ضد أعدائنا. هذا ما فعلناه الآن بعد أن أطلق حزب الله على إسرائيل. أصدرت أوامر لحزب الله بضرب أهداف في بيروت، وبعد أن هاجمتنا إيران أصدرت تعليمات للجيش بمهاجمة أهداف اقتصادية وعسكرية في أنحاء إيران، وهذا ما فعلته. بعد أن ضربنا النظام الإرهابي في إيران تراجع عن مهاجمتنا، وإذا ارتكب النظام الإيراني هذا الخطأ مرة أخرى فإننا سنرد بقوة بأن لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن النفس، ونحن ننفذ هذا الحق كما هو مطلوب منا. أريد منكم مواطني إسرائيل كما أقول دائما باحترام وتقدير لكم خلال محاوراتي مع الرئيس، أريد منكم الوحدة
1: إذن تبعنا هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن مضمونها، عما جاء فيها من الموقف الرسمي المعلن حتى الآن من قبل الجانب الإسرائيلي. نذهب إلى مراسل الجزيرة في رام الله محمد خيري. محمد، ماذا عن أهم ما سجلته ورصدته في هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟
5: أبرز ما جاء فيها هو محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيه رسالة للإسرائيليين الذين كانوا ينتقدونهم منذ مساء يوم أمس، وذلك من خلال قوله إن إسرائيل وعلى الأقل خلال فترة توليه للحكم لن تقبل بفرض إيران تلك المعادلة، وهي أن قصف الأراضي اللبنانية سيواجه بهجوم من قبل إيران. نتنياهو يقول إذا فعلت إيران مرة أخرى ذلك فإن إسرائيل ستوجه لها هجمات إضافية كما فعلت يوم أمس. وهو يقول إن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد الرد الإسرائيلي عليه، وأنه إذا عادت إيران لارتكاب نفس الخطأ كما سماه فسترد إسرائيل عليها بقوة. هو يقول إن المهمة أمام حزب الله لم تنتهي بعد، وبأن الجيش الإسرائيلي مستمر حتى هذه اللحظة في تدمير البنى التحتية العسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني وفي قلعة شقيف، مشيرا إلى أن هناك بنى تحتية عملاقة كما أشار إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك المنطقة. وهو قال إن إسرائيل بدأت هجمة تاريخية قبل سنة على إيران التي كانت تريد امتلاك سلاح نووي، وهو تعهد للإسرائيليين بهذه الكلمة بأن إسرائيل لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي خلال، على الأقل هو يشدد، خلال فترة توليه للحكم. وكأن في ذلك أيضا رسالة لأحزاب المعارضة الإسرائيلية التي كانت تنتقد الحكومة الإسرائيلية. هو يقول أيضا بأن وقف إطلاق النار قد توقف الآن، بأنه لا إطلاق للنار، وأن النظام الإيراني هو الذي توقف وطلب التوقف كما يشير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه إذا إيران عادت مرة أخرى إلى استهداف إسرائيل فإن إطلاق النار سوف يجدد مرة أخرى من قبل إسرائيل. وهو أشار إلى أنه قال ذلك أيضا خلال رسالة، خلال حديثه مع الرئيس الأمريكي ترامب، وأخبره أيضا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. هو يشير إلى أنه لم يرى في حياته أنفاقا ضخمة مثل التي بناها حزب الله في منطقة قلعة الشقيف. هذا ما يقوله الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي انتقد كثيرا منذ ساعات الصباح بسبب غيابه عن الإسرائيليين وعدم إدلائه بأي تصريحات لوسائل الإعلام، وقد سبقه بذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. إذن نتنياهو أعلن الآن عن وقف إطلاق النار، كان الإسرائيليون ينتظرون ذلك، وكانت هناك تقديرات بأن نتنياهو سيعلن عن ذلك بعد جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الساعة 9 من مساء هذا اليوم، إلا أن الإعلان جاء مبكرا. هو يتهم حزب الله وإيران بأنهما معا حاولا فرض معادلة على إسرائيل. من الواضح أن إسرائيل تحاول منذ ساعات الصباح كسر هذه المعادلة من خلال شن هجمات على لبنان. هذا ما قاله مصدر في المؤسسة الأمنية لإذاعة الجيش الإسرائيلي. هو قال إن الجيش تلقى توجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية بوقف الهجمات على إيران، وتوجيهات أخرى بشن مزيد من الهجمات على لبنان. إذن إسرائيل أرادت وقف إطلاق النار مع إيران، ولكنها في الوقت ذاته تريد كسر هذه المعادلة من خلال شن مزيد من الهجمات على الأراضي اللبنانية.
1: شكرا لك محمد. معنا أيضا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد سليمان، على صعيد الشكل شاهدنا كلمة مقتضبة يبدو أنها كانت مكتوبة، بالتالي ما أهم ما قرأته فيما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة؟
10: تحياتي لك والسادة المشاهدين. أولا باعتقادي قبل أن نتحدث عن المضمون نتحدث عن الشكل والتوقيت لهذه الكلمة. بنيامين نتنياهو لم يظهر خلال 24 ساعة الماضية ولم يخاطب الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي ظهر حتى في خطابه نوعا من الارتباك في قدرته على إقناع الشارع الإسرائيلي بالقرار الذي اتخذ إسرائيليا، وبالتحديد بالوقف مرة أخرى للقتال على الجبهة الإيرانية، لأن بنيامين نتنياهو نفسه هو الذي كان يتبنى رأيا يقول فيه أن العودة للقتال هي المسألة والقرار الإسرائيلي الخالص، وأنه لا يمكن التأثير على القرار الإسرائيلي. وبالتالي وضح أن بنيامين نتنياهو هو يقدم تعليمات ويقدم معلومات للإسرائيليين، ولكنه غير مقتنع بهذا القرار الذي قدم للإسرائيليين. الأمر الثاني، وهو بات واضحا وجليا، أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يبرر للإسرائيليين مسألة الذهاب إلى وقف لإطلاق النار مرة أخرى تحت وعود استراتيجية إنجاز التعبير، وهو القول أنه لن يسمح لإيران بامتلاك برنامج نوويا في ظل حكم بنيامين نتنياهو، وبالتالي وكأنه يريد أن يقول للإسرائيليين أنه هو من سيبقى يقود المرحلة السياسية والأمنية والعسكرية المستقبلية، وبالتالي بنيامين نتنياهو يضمن ذلك للإسرائيليين. وهذه ربما معادلة غير واقعية وغير مكتملة، بل منقوصة في المنظور الإسرائيلي، لأن بنيامين نتنياهو يعد الإسرائيليين منذ تسعينيات القرن الماضي بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني، ولم يتحقق هذا الهدف في عهد بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة. المسألة الثالثة، وهو حديث وربط بنيامين نتنياهو ما بين مسألة قلعة شقيف والجنوب اللبناني والقتال على الجبهة اللبنانية وما بين الحديث عن الحالة الإيرانية، وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو وقع في خطأ استراتيجي أنه أعاد ربط الجبهات مرة أخرى، على الرغم من أنه هو الذي كان يحاول وينادي دوما ويسعى إلى فصل هذين الملفين ولا يجعل مصير الجبهة اللبنانية مرتبطا بالرؤية الإيرانية، وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو أيضا هنا وقع في خطأ في أنه لم يتمكن في كيفية تقديم هذه الرؤية بسلاسة أو بفصل ما بين الجبهتين الاثنتين. الأمر الأخير، يبدو أن بنيامين نتنياهو لن يستطيع أن يقنع الإسرائيليين بعد اليوم بأنه بات محكوما بالرؤية الأمريكية أو بقرار دونالد ترامب شخصيا، وأن دونالد ترامب شخصيا هو من يقود هذه المرحلة، وعلى بنيامين نتنياهو أن يكون مطواعا للقرار الأمريكي في هذه المرحلة. وبالتالي ربما خلال الساعات القليلة المقبلة سنسمع وسنقرأ وربما ستشهد الاستوديوهات الإسرائيلية الكثير من الاتهامات لبنيامين نتنياهو أنه لم يعد قادرا على الانفصال عن القرار الأمريكي، وهذا ربما سيكرس ما ذهب إليه الجمهور والشارع الإسرائيلي والمراقبون الإسرائيليون على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية، من أن بنيامين نتنياهو لم يعد قادرا على اتخاذ القرار المنفصل والخاص به، وإنما أن دونالد ترامب هو من يرسم له المسارات وعليه أن يطبق وأن يعمل وفقا للقرار والرؤية الأمريكية.
1: شكرا لك سيد سليمان. نتابع الآن هذه الصور للسفينة التي تعرضت لقصف اليوم على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرق مدينة مصيرة في سلطنة عمان. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بدورها قالت السفارة الهندية طبعا بسلطنة عمان إنها تتابع حادثة تتعلق بسفينة على متنها بحارة هنود، وهي على اتصال مع سلطات عمان لضمان إنقاذهم وسلامتهم، كما نتابع في هذه الصور لهذه السفينة. إذن كما نتابع أيضا في الخبر، السفارة الهندية بسلطنة عمان إذا نتابع كما ذكرنا حادثة تتعلق بسفينة على متنها بحارة هنود، ونحن على اتصال مع سلطات عمان لضمان إنقاذهم وسلامتهم بحسب ما بثته وأعلنته السفارة الهندية بسلطنة عمان. في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أشهر تدحرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى ضربات متبادلة استعاد فيها الطرفان أجواء الحرب بكل مظاهرها. التقرير التالي يستعرض تطورات الساعات 24 الماضية قبل صدور الدعوات إلى وقف إطلاق النار.
11: لم تدم جولة التصعيد بين تل أبيب وطهران طويلا، فبعد تدحرجها نحو مواجهة مباشرة بينهما إثر إطلاق صواريخ على بلدات الشمالية ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، فبعد ساعات فقط تحولت التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال. غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم طلب ترامب سابقا من نتنياهو التوقف عن ضرب بيروت. في مساء اليوم نفسه لوحت طهران بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر، بينما كتب أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة حملت دعوة لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. مع حلول الليل انتقلت المواجهة إلى مستوى جديد، موجات من الصواريخ الباليستية الإيرانية انطلقت باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر. وبينما كانت صفارات الإنذار تدوي، انتقلت الأنظار إلى واشنطن حيث قيل إن صراعا من نوع آخر دار هناك. وتحدثت تقارير أمريكية عن ضغوط مارسها الرئيس ترامب لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظا على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك بنيامين نتنياهو بموقفه. بعد ساعات قليلة فقط بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف داخل العمق الإيراني، فاستهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. ومن الجنوب البعيد أيضا دخل أنصار الله في اليمن على الخط معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانهم إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل. ومع انتهاء موجة الضربات المتبادلة بدأت رسائل مختلفة بالظهور من العواصم المعنية. ففي طهران أعلن أن الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد أنجز، وبالتالي تتوقف العمليات بشرط عدم تكرارها، وأن أي تصعيد جديد في جنوب لبنان وليس فقط الضاحية سيقابل بإجراءات أشد وأكثر حسما. أما في واشنطن فتحدث ترامب عن مساع للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق مع إيران جارية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ما سماه الجهل والحماقة قد يعرقلان الوصول إلى هذا الاتفاق.
1: أرحب بضيوفنا في هذه الساعة، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور صدقيان، طبعا تعقيبا على ما قاله قبل قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاول الإيراني وحزب الله أن يفرض معادلة جديدة علينا ولن نقبل بذلك، تعليقك؟
0: التغريدة التي كتبها محمد باقر قالباب رئيس البرلمان الإيراني، وهو رئيس الوفد المفاوض الإيراني أيضا، كتب تعليق وليس تصريح، معنى ذلك بأنها محسوبة، وقال بأن ما تم التوقيع عليه من وقف إطلاق النار يبدو بأنه شكليا بين إيران والولايات المتحدة أو الذي كان من قبل. لكن الآن ما أستشفه وما أحسه في الأجواء الإيرانية بأن إيران تريد أن ترد على الخرق الذي عملته أو نفذته إسرائيل بحق جنوب لبنان وتحديدا مدينة صور مرجعيون وغير ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن ما قرأته الآن من تصريحات محمد باقر قاليباف وأيضا من تصريحات الجيش الإيراني أيضا يقولون بأنهم يجب أن ننفذ ضربة ضد إسرائيل أو هجوم ضد إسرائيل، لأن إسرائيل خرقت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، والإيرانيون لا زالوا يريدون أن يعززوا هذا الموقف، موقف المعادلة الجديدة بأن كل لبنان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وليس فقط لضحية الجنوبية.
1: العميد حسن نتنياهو أيضا يقول مهمتنا مع حزب الله لم تنتهي بعد، وميدانيا ما نشاهده هذه القصف والعمليات التي تزداد تكثيفا في جنوب لبنان، وبالتالي كيف تقرأ المشهد؟
12: يعني هذه العمليات التي تجري الآن يتم التركيز على منطقة قلعة الشقيف، وقد ذكرها نتنياهو الآن في كلمته عندما قال أن هناك بنى تحتية هائلة لحزب الله موجودة في هذه المنطقة، وبالتالي يبرر هو في هذا الكلام في هذا التوصيف عمليات التدمير التي تحصل والتي يقوم بها جيش الاحتلال على امتداد الجنوب على كل حال. ولكن المعركة تتركز فعلا في محيط قلعة الشقيف، وهنا يسجل مدى القدرة النارية التي يقوم بها حزب الله باستهداف الوجود العسكري الإسرائيلي الذي يعني لجيش الاحتلال الذي تقدم إلى هذه القلعة منذ أكثر من 10 أيام أعتقد أو أقل، والذي لم يتمكن حتى الآن من تثبيت مواقعه الدفاعية في القلعة، لأن تقدمه إلى القلعة كان تقدما حرجا انطلاقا من مقطع نهر الليطاني ومن الوادي المقابل من دير سريان، دون أن يستطيع أن يدخل إلى القرى التي المتاخمة لقلعة الشقيف والتي تساعده على تركيز وتثبيت مواقعه. وبالتالي هذا التمركز ضعيفا حتى الآن، وهو هدف مستمر لحزب الله ناريا منذ أن وصلوا إلى قلعة شقيف، ولا يزالون حتى الآن يركز حزب الله على هذه الاستهدافات. يبدو أن المعركة المقبلة ستكون في هذا النطاق، لأنه هو فعلا يعتبر أن هذه المنطقة هي قاعدة لوجستية أو بنى تحتية كما وصفها لحزب الله. تاريخيا هذه المنطقة تشكل ثقل لحزب الله فعلا، ولكن هذا كان في الماضي، في ماضي الأيام، وهي منطقة شمال الليطاني على كل حال. أما يعني في البعد الآخر أو الأبعد من مسألة يعني هو كما ذكر يحاول تثبيت هذه القاعدة كما ذكرنا
1: أو المعادلة.
12: المعادلة، وبالتالي هناك صدام الآن غير واضح. يعني كما شرح الدكتور، إيران تريد أن تربط كل موضوع كل إطلاق النار في لبنان بالاتفاق، اتفاق الهدنة الذي حصل بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تعتبر أن كل إطلاق النار الذي قام به الإسرائيلي بعد هذا الاتفاق هو خرق للاتفاق. ولكن هذا الأمر استمر للأسف، وتوغل الإسرائيلي في هذه الفترة التي يعتبرها الإيراني خرقا.
1: طيب.
12: واقتصر الأمر على اعتبار ذلك خرقا، لأن الإسرائيلي فعلا يعني توحش في هذه الفترة ودمر كثيرا من الجنوب في كل هذه المدة، ولا يزال الآن يصر نتنياهو على هذه القاعدة أو على هذه المعادلة. إذا
1: دكتور محمد، بعدما استمعنا إلى الموقف الرسمي الإسرائيلي من خلال مقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لدى الجانب الأمريكي لديه موقف إيراني من مسألة وقف إطلاق النار، والآن موقف إسرائيلي، هل الصيغة الحالية تتيح للأمريكي الآن المضي قدما فيما طرحه من خطوات فيما يتعلق بالتفاوض؟
13: على مستوى تحليل هذا الصراع المسلح، تمت عبارتان مهمتان فيما قاله نتنياهو: إن إيران وحزب الله يحاولان فرض معادلة جديدة. يمكن أن أخذ نفس المعنى ونقلبها إيرانيا، ويمكن لطهران أن تقول إن إسرائيل في لبنان في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان تريد أن تفرض نفس المعادلة. إذن نحن الآن أمام سرديات متوازيات،
1: صراع إرادات.
13: أكثر من هذا، هناك الآن وهنا بيت القصيد، العبارة التالية: أن قالت نتنياهو إن إسرائيل لم تنتهي بعد مع حزب الله. فأعتقد أن قضية المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله ستظل هي القارينة المنطقية التي سيستغلها نتنياهو مرارا وتكرارا إزاء الأمريكيين. وهنا يصعب على ترامب في البيت الأبيض أن يفصل بين مسار إسرائيل لبنان من ناحية، إسرائيل إيران من ناحية أخرى، والمسار الثالث أمريكا إيران. وقد كما قلت بالأمس، ربما حتى موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية ربما يصبح الآن يكشف بعض القصور، لأن من الناحية الميدانية الدور الإسرائيلي يتنامى، أو الزاوية الإسرائيلية في هذا المثلث تزداد أكثر أرجحية. فهل نحتاج الآن للتفكير في مفاوضات إيرانية إسرائيلية أكثر من مفاوضات إيرانية أمريكية؟ بمعنى آخر، حتى وإن تحرك الإيرانيون وترامب في مسار المفاوضات، سنجد دائما هذه العقبة الكأداء بأن نتنياهو يستطيع أن يغير ديناميات التفاوض. والآن أعتقد ترامب في وضع حرج، كل ما فعله عندما صح هذا في الساعات الأولى من الصباح قال إنه كفى، بمعنى أنه يرسل نداء ليس فيه نوع من العمود الفقري. الآن ماذا يتعين على ترامب؟ هل يتمسك حقيقة بما قال إنه هو الذي يقرر وأن نتنياهو لا يقرر؟ يختلف الوضع الآن. إجابة نتنياهو على ما تعهد به ترامب بالأمس، ما يتبقى الآن؟ هل يستطيع ترامب أن يحتوي سلوك إسرائيل ومجازفة نتنياهو عند هذا الحد، أم أن نتنياهو سيمضي قدما يستهدف حزب الله وإيران ترد على إسرائيل لأنها تنتقم لحزب الله؟ أيضا هل يستطيع ترامب أن يحمي مسار المفاوضات مع الإيرانيين، بمعنى أن ما حدث الآن بين الأمس واليوم لا يؤثر حقيقة على هذا المسار التفاوضي؟ أرى أن الأمور تتنافر فيما بينها، وعلى ترامب أن يفكر جديا، هل يستطيع الضغط بما يكفي على إسرائيل؟
1: طيب.
13: هل يستطيع أن يقدم حوافز كافية لإيران لكي تبقى معه في منطق المفاوضات؟ هنا أعتقد المعادلة الجديدة التي لم ينتبه إليها ترامب بالأمس.
1: تقييمك الآن، وأبقى معك دكتور محمد، للصورة حاليا، هذا المشهد من خلال المواقف المعلنة من الطرفين الإسرائيلي والإيراني، هل نحن عدنا فقط لما كان عليه الوضع قبل استهداف الضاحية الأخير وقواعد الاشتباك التي كانت موجودة، أم أن ما جرى رغم أنه على صعيد الصورة يبدو أننا من خلال الموقف الإسرائيلي بإصراره على استكمال عملياته في لبنان، إلا أن ما جرى في الساعات الماضية يضعنا بالضرورة أمام مشهد مختلف؟
13: لا يتطور هذا الصراع ليعود إلى ما كان عليه من قبل، على الأقل قبل أسبوعين عند اكتمال مسودة مذكرة التفاهم. أرى أن تطورا يأخذ منحا جديدا، بمعنى أن اشتعال الوضع أو اشتعال الموقف بين إسرائيل وحزب الله سواء في الضاحية الجنوبية أو في بقية الجنوب اللبناني تصبح بمثابة الزناد التي يشعل الحرب بين إيران وإسرائيل، بمعنى هذه القرينة العضوية التي أصبحت الآن والتي لم تكن لدينا من قبل، كان موضوع حزب الله تقريبا شبه منفصل. في نفس الأثناء ينبغي أن نهتم بما قد تتطور إليه الأمور. هل يلتزم ترامب بهذا الوضع، بمعنى أنه لا ينغمس أو لا تنزلق رجله مع إسرائيل لحمايتها ضد إيران من جديد؟ هذا ربما هو السيناريو الأفضل، لكن إذا تغيرت الأمور واتجهت باتجاه أن هناك جبهة أمريكية إسرائيلية، خاصة وأن نتنياهو الآن أعاد الغزل بفكرة أنه يريد القضاء على إيران النووية أو يقطع عنها الطريق نحو السلاح النووي، أرى هذه القرينة غير المحسومة الآن هي ما يؤرقني أنا كمن يراقب الآن ويخشى من الحرب. هل يستطيع

0: المعادلات، كل طرف يقول أنا لن أقبل المعادلة، يحاول الطرف الآخر أن يفرضها. ما السياسي في تكثيف؟ يعني هل هناك مثلا أهداف حقيقية يقوم الآن طبعا بحسابات الجانب الإسرائيلي ينفذها كما نتابع في هذه الصور من أكثر من مكان، في صور المدينة أو صور القضاء أو في النبطية أو غيرها، أم هي استهدافات عسكرية الهدف منها إيصال رسالة سياسية بغض النظر عن طبيعة المكان المستهدف؟
1: استراتيجية جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تقوم على ركيزتين أو اتجاهين، العمليات بمجملها تقوم على اتجاهين. الاتجاه الأول هو بعد أن تقدم في هذه المنطقة التي أسماها منطقة عازلة ورسم الخط الأصفر وأعلن عنه، الاتجاه هذا يقوم على تثبيت مواقعه في هذه المنطقة، وهذا التثبيت حتى الآن هو موضع مقاومة من قبل حزب الله في عدة نقاط، وخاصة في منطقة قلعة الشقيف أو في الغندورية أو في حدات أرشاف. فإذن هذا الاتجاه الأول الذي يعمل عليه. الاتجاه الثاني وهو اتجاه الضغط الذي يتم من خلال التدمير المتواصل والممنهج والذي يتعمق يوما بعد يوم باتجاه الشمال ويقترب أكثر من مدينة صيدا بعد أن كان انطلق من جنوب الليطاني، مع التركيز الدائم على مدينتين أساسيتين في الجنوب يمثلان ثقلا لهذا الجنوب تاريخي ومعنوي ورمزي وسكاني، هما النبطية وصور. فإذا هذا الاتجاه الثاني الذي يعمل عليه هو التدمير، له غايات أيضا. الغاية الأولى هو ردع حزب الله، محاولة ردع حزب الله عن ومنعه أو يعني الضغط عليه لمنعه من مواصلة إطلاق مسيراته، هذا السلاح الناجح الذي الفعال الذي بين أن له يسبب خسائر كبيرة في جيش الاحتلال ولم يستطع أن يجد له حلا تكتيا أو عسكريا أو تقنيا. وبالتالي فإذا المزيد من الضغط على البيئة، على الجنوب، على القرى والمدن، هذا التدمير بالإضافة إلى الضغط الدائم على المجتمع اللبناني من خلال النزوح الثقل الذي يمثله النزوح المتزايد نتيجة هذا الاستهداف. فإذا هذان الخطان هما يشكلان مجتمعين، استراتيجية إسرائيل في لبنان سعيا إلى وصول إلى طبعا إخضاع حزب الله وإخضاع الدولة بشكل غير مباشر، والإخضاع المنتظر هو ربما يكون عبر التفاوض الذي يحصل الآن.
0: دكتور صدقيان، ما حسابات الجانب الإيراني عندما طبعا سبق الجانب الإسرائيلي في الموافقة والتجاوب مع دعوة الرئيس الأمريكي لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار، ما حساباته الآن؟
2: الإيرانيون لم يستجيبوا للرئيس ترامب بوقف إطلاق النار، وإنما الجانب الإسرائيلي عندما توقف عن إطلاق الصواريخ على إيران هم أيضا توقفوا، وبالتالي حتى هذا التنفيذ الهجوم الصاروخي على إسرائيل الآن هناك رأي عام داخل إيران أنه ما معنى أن يتم إطلاق صواريخ بهذا المستوى وليس بالمستوى الثقيل حتى تسكت هذه الصواريخ نتنياهو من عدم الرد. وبالتالي الآن يقولون بأن إسرائيل اخترقت أو خرقت وقف إطلاق النار الذي قالته إيران في جنوب لبنان. الآن مرة أخرى الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول بأن جنوب لبنان هو ضمن وقف إطلاق النار. محمد باقر قالباف رئيس البرلمان أيضا قال ذلك، والإيرانيون في الداخل يقولون بأن يجب على يعني يطالبون الحرس الثوري الإيراني برد عنيف أعنف مما كان وبصواريخ أكثر قدرة وتمتلكها إيران. لماذا يتم إطلاق صواريخ غير ثقيلة؟
0: هي ذات اللغة يستعملها أيضا الجانب الإسرائيلي في حال العودة سنضرب بأكثر قوة.
2: والرأي العام الإيراني الآن يطالب الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية بهجوم أعنف من أجل وقف خروقات الجانب الإسرائيلي وضرب جنوب لبنان أو ضرب إيران. الإيرانيون يعني الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية فعلا تريد تعزيز هذه القاعدة الموجودة حاليا. وما ذكرته من سؤالك صراع إرادات للدكتور شرقاوي، أنا أعتقد فعلا الآن هناك صراع إرادات. إرادة تريد أن تعزز المشروع، مشروع المقاومة ضد إسرائيل، وإرادة أخرى تريد أن تفكك هذا المشروع.

0: ويبدو لي بأننا نحن أمام مشهدية أخرى للشرق الأوسط. من الذي يستطيع أن يشكل الشرق الأوسط الجديد؟ هل إن الإرادة الإسرائيلية تريد أن تشكل هذا الشرق الأوسط على المقاسات الإسرائيلية أو على المقاسات الإقليمية للدول الإقليمية، سواء كانت إيران أو بقية الدول الإقليم؟ لأن إسرائيل تعتبر الآن تشكيل الشرق الأوسط الجديد هو مقدمة لإسرائيل الكبرى الذي يتطلع عليه كما قال نتنياهو.
1: دكتور محمد، هناك أيضا شيء لافت ومهم تابعنا قبل قليل من خلال مراسل الجزيرة بالحديث عن ما يدور في الجانب الإسرائيلي. هناك ما يقال بأنه ضغط من قبل الشارع الإسرائيلي على أن نتنياهو يخضع لما يريده الرئيس ترامب. في المقابل أيضا في داخل واشنطن أيضا هناك حديث على انزعاج في البيت الأبيض لدى الرئيس الأمريكي بأن رئيس الوزراء لا يتجاوب، وحتى ما حدث في الساعات الماضية لم يكن بضوء أخضر أمريكي وإنما خالف توصيات الرئيس الأمريكي. وبالتالي أمام هاتين الصورتين، نتنياهو يخضع لإرادة الرئيس الأمريكي كما يطرح إسرائيليا، والحديث عن خلافات وانزعاج من الرئيس الأمريكي على تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي، أي الصورتين أقرب؟
2: حان الوقت لكي لا نأخذ كل تصريحات ترامب إزاء نتنياهو بالخصوص وإزاء إسرائيل على محمل الجد، بمعنى رغم المحادثة الحادة ورغم المد والجزر بين الرجلين، في نهاية المطاف ماذا يقول ترامب عن نتنياهو؟ يقول نحن شريكان عظيمان. فبالتالي رغم الخلاف، بمعنى آخر لو كان ترامب يمارس ما يكفي من الضغط ويضع ما يكفي من الخطوط الحمراء أمام نتنياهو بالأمس لما حدث ما حدث اليوم، وقلتها أنا بالأمس يعني أن ما حدث كهجوم على شمال إسرائيل سيثير حفيظة نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي وسيردون بشكل أو بآخر. الآن المسألة لم تعد فقط خيار نتنياهو بقدر ما المؤسسة العسكرية برمتها. أود أن أضيف أيضا قضية الإيرادات، هناك إرادة ثالثة، بمعنى أن ما حدث كهجوم إسرائيلي على إيران ليس جاء بشكل عفوي أو بتوقيت عبثي. المسألة فيها دلالة أخرى، أن هناك جبهة من الجمهوريين في واشنطن في البيلتوي يتزعمهم السيناتور لينزي جراهام ممن يقولون لا فائدة من المفاوضات، بل لينزي جراهام يشكك في نزاهة وحياد الوساطة الباكستانية بدعوى أن إسلام أباد تؤوي مجموعة من الطائرات والعتاد العسكري الإيراني. إذن هناك بعض المحافظين وبعض الجمهوريين ممن يريدون أن ينسفوا المفاوضات من أساسها لكي تبقى
1: ينسف، تقصد
2: ينسف؟ نعم النسف،
1: سمعتها ينصف،
2: لا ينسف بمعنى النسف
1: والتقويض،
2: تقويض أركان الوساطة،
1: هذا أدق
2: تقويض أركان الوساطة الباكستانية لعل وعسى. ولاحظ الآن أنهم كانوا يسابقون الزمن، قبل 17 يوما توصل ترامب في البيت الأبيض بمسودة مذكرة التفاهم، ويومها كان يوم سبت كان قاب قوسين أودنا أن يوقعها، وقال تحتاج فقط للمسات نهائية. تحركت الماكينة اليمينية المولية لإسرائيل وبدأ التشكيك وبدأ تحريض بعض الشخصيات من حول ترامب، تراجع وتخوف من أنه قد لا يصل إلى اتفاق بنفس الصرامة التي كانت أو ما ينبغي أن يكون أكثر من صرامة الاتفاق الذي تم مع أوباما عام 2015. ومنذ تلك اللحظة وترامب يتراجع يتباطأ يتماطل إلى أن وصلنا اليوم. أرى أن جواب السؤال لماذا اشتعل الموقف بين الأمس واليوم، أجد أنه هو وليد التعثرات والانزلاقات وإلهاء ترامب عن التوصل إلى إنجاح المفاوضات مع الإيرانيين. فبالتالي وإن كان ترامب يظهر في المشهد أنه صاحب القرار، لكن ميدانيا واستراتيجيا هو عليه أن يتحمل واقع أن نتنياهو له حسابات أخرى. وأعتقد الآن أن ترامب في حيرة أكبر، من أين يعيد الثقة إلى المستشارين من حوله بضرورة المثابرة والحفاظ على روح المفاوضات مع الإيرانيين، وأيضا كيف ينقد ما حفظ ماء الوجه إزاء الوسطاء سواء كانوا في إسلام أباد أو في الدوحة أو في عاصمة أخرى. إذا أرى في النهاية أن ما يتحرك ميدانيا يلغي كل الخطبية وكل الدبلوماسيات التي شهدناها حتى الآن.
1: العبيد حسن، ما توقعاتك الوضع في جنوب لبنان في ظل هذه الحسابات السياسية الدقيقة في هذه المرحلة، خاصة حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو؟
3: يعني أنا أعتقد أن القرار العسكري الآن في جنوب لبنان بما يتعلق بدائرة الصراع واستهداف شمال إسرائيل بات الآن أكثر ارتباطا بالحرس الثوري بإيران من حيث التنسيق، لأن المسألة لم تعد محصورة بتداعياتها في جنوب لبنان، إنما بات يعني دخلت إيران على الخط كقوة داعمة لاتجاهات الصراع في جنوب لبنان، وهي طبعا يعني تحاول أن ترسم معادلات، وهذا ناتج أيضا عن صدام كما تحدثنا الآن عن صدام بين إيران وإسرائيل حول هذه المعادلة التي يرفضها نتنياهو كما أعلن، واعتبر أن إيران تحاول أن ترسمها. فإذا الوضع في الجنوب الآن القرار العسكري باستهداف شمال إسرائيل، وهي هذه النقطة نقطة الاختبار التي يمكن أن نعتبرها، مسألة استهداف شمال إسرائيل من قبل حزب الله هي نقطة اختبار المرحلة الجديدة أو مدى ثبات القواعد الأساسية قواعد الاشتباك أو الاستدعاء تطور معين ربما يعني يسعى إليه الإيراني من أجل فرض هذه المعادلة الجديدة التي حتى الآن يرفضها نتنياهو. فإذا القرار إلى حد ما بات يحتاج تنسيقا دقيقا بين قيادة حزب الله والحرس الثوري في إيران.
1: دكتور صدقيان، بالنسبة للموقف الإيراني الآن بعدما أعلن عن هذا السقف بعد هذه العملية بأن جنوب لبنان والضاحية هما واحدة أو يعني مطروحان بشكل واحد على الطاولة، الآن يخرج رئيس الوزراء ويقول سنستمر في العمليات في جنوب لبنان، بل وأن مهمتنا مع حزب الله لم تنتهي بعد، وبالتالي ما الخطوة القادمة من الجانب الإيراني مع هذا السقف الذي وضعه أيضا جنوب لبنان جزء أساسي مما يوضع على الطاولة؟
0: يوم أمس بعد استهداف الضاحية الجنوبية كان هناك دراسة معمقة جرت، وكان هناك اجتماع مهم جدا في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتدارسوا في أي سياق يمكن وضع استهداف الضاحية الجنوبية، وكان هناك احتمالين: هذا الاستهداف الضاحية الجنوبية هل أنه كان في سياق سعي إسرائيل التأثير على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أم أنه كان بتنسيق وتعاون مع الجانب الأمريكي من أجل تجديد الضغوط على إيران والحصول على مكاسب تفاوضية أفضل للجانب الأمريكي؟ وكلنا يعلم بأن الرئيس ترامب هو تحدث وقال بأن يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يمكن أن يوقع على اتفاق مع إيران على المسار الأول لفتح مضيق هرمز، لكن الإيرانيون توصلوا إلى قناعة بأن استهداف الضاحية الجنوبية كان في سياق الوضع التفاوضي، وهو كان بتنسيق مع ترامب وليس خلاف توجهات الرئيس ترامب، ولذلك هم ردوا على هذا الاستهداف. أنا أعتقد لو كان لديهم تصور بأن نتنياهو يريد أن يؤثر على المفاوضات ويريد أن يفشل هذه المفاوضات، أعتقد بأن الإيرانيين لم يكونوا يردوا عليه، لكنهم وجدوا بأن الرئيس ترامب متهم أيضا بالتنسيق مع ترامب من أجل فرض شروط تفاوضية أكبر على الجانب الإيراني من أجل تقديم تنازلات أكثر، خصوصا فيما يعتقد الرئيس ترامب بأن الأمور باتت قريبة جدا من الاتفاق. لكن بالمناسبة الإيرانيون لا يعتقدون بأن الأمور باتت قريبة جدا من الاتفاق، هم يعتقدون بأن هناك يعني نفس هناك طريق طويل من أجل التوصل إلى الاتفاق، لأن الرئيس ترامب لم يوافق على كل البنود الموجودة في إعلان التفاهم الذي وصل إليه.
1: وهذا أيضا نقطة مهمة أسأل عنها دكتور محمد الشرقاوي، إذا ما التزم الطرفان، طبعا يعني أتكلم عن مسألة التصعيد العسكري أو خرق وقف إطلاق النار في حال ما إذا تم، بالنسبة للطرف الأمريكي الذي بدأ وكأنه في الوسط طلب من هؤلاء أن يتوقفوا وطلب من الطرف الثاني ألا يرد. وأشار الدكتور صدقيان بأن مقاربة أي الوضع الذي وصلت إليه المفاوضات ليس بذات المستوى، كما قال الإيراني لا يعتقد بأننا قريبون من اتفاق ما كما يقول الطرف الأمريكي. هل حقق الرئيس الأمريكي بما جرى في الساعات الماضية نقطة ما ستؤثر على حساباته في هذا التفاوض؟
2: أعتقد أنه حصد مجموعة جديدة من الانتقادات حتى من داخل الحزب الجمهوري، بمعنى أنه عندما بدأت الحرب في 28 فبراير كان الموقف الأمريكي هو سيد الموقف، ومن خلفه في المرتبة الثانية إسرائيل، وفي المقابل هناك الموقف الإيراني. بعد هذا جاءت مرحلة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على أساس أنه فصل للمسارات. الآن بين الأمس واليوم ماذا يحدث؟ علينا أن نوسع قائمة الأطراف المباشرة في هذا الصراع المسلح. هناك الولايات المتحدة، هناك إسرائيل، هناك إيران، هناك الآن أهمية متزايدة لحزب الله وأيضا للحوثيين في اليمن، بمعنى أن الفاعلين في هذه الحرب على المستوى العسكري يعني أصبحوا أكثر فأكثر. فالآن ترامب عليه أن يعيد النظر كيف يمكن ربط هذه العناصر، بمعنى إذا كان مصرا على المفاوضات كيف يهندس خارطة جديدة للمفاوضات، بمعنى أن الحوثيين لا يعرقلون مسار التفاوض، حزب الله أيضا نفس الشيء، ويعود بالمسار كما كان. وأعتقد أن المارد خارج من القمقم، لم يعد الآن حتى لا خاصة بالنسبة لترامب لم يعد بإمكانه التحكم لا في أطراف الصراع ولا في ديناميات الصراع نفسه، بمعنى أحداث الأمس واليوم خارج توقعات ترامب. وحتى نداء إلى الإيرانيين وإلى الإسرائيليين لم يكفي ولن يكفي. إذن أرى أن ما كان قد يكون بمثابة نصر، بمعنى كما يقول cut your losses أو ممكن الحد من الخسائر الاستراتيجية، بالعكس الآن يزيد هذه الخسائر. ولا يستطيع الآن أن يقف ترامب أمام الرأي العام الأمريكي ويقول أنني أجد أو أحدد مخرجا أو نهاية أضمن فيها النصر الأمريكي. أعتقد بالعكس أن هذه التطورات سوف تلاحقه وسوف تنعكس انتخابيا على حظوظ الحزب الجمهوري، ستنعكس اقتصاديا يعني خلال الساعات الأولى من القصف ارتفع سعر الوقود بفعل 4 دولارات إضافية في سعر النفط. إذن الأزمة الاقتصادية لا مفك منها أو لا محيد عنها. وعناصر أخرى أيضا أنه مع حتى هناك نقطة أيضا من الناحية النفسية، الأمريكيون شعب غير مجبولين على الصبر الاستراتيجي، هم يضيقون حالا كلما استمرت الأمور دون تسوية. إذا نحن الآن في الشهر الرابع وليست هناك ملامح الخروج من هذا المأزق، أعتقد أن من الناحية النفسية هذا ينعكس حتى على حركة ماغا، حركة المحافظين الجمهوريين، حتى الذين يساندون ترامب في هذه
1: الدكتور الشرقية. ربما لديه تعليق.
0: أريد أن أضيف قليلا إلى ما قاله الدكتور الشرقاوي، هو أن الرئيس ترامب تعود أن يقول أشياء في بداية الأسبوع من أجل تأثير على البورصات المالية، وبالتالي ما قال عنه بأن الاثنين أو الثلاثاء والأربعاء سوف يوقع مع إيران على اتفاق، هذا هو يوجهه للداخل الإيراني، للداخل الأمريكي تحديدا، خصوصا وأنه على شرف بدء مباريات كأس العالم، وبالتالي يريد دائما هو يخاطب في وسط الأسبوع، يخاطب الداخل الأمريكي بقضايا هي ليست صحيحة بالمطلق، وإنما هو يريد التأثير، إطلاق رسائل معينة للضغوط الدولية عليه، للضغوط في الداخل الإيراني الذي تحدث عليها الدكتور الشرقاوي.
1: طيب أبقى معك دائما دكتور صدقيان أيضا بتوقع أو ترقبك للساعات القادمة بالنسبة للموقف الإيراني حيال هذه التطورات.
0: أنا أعتقد بأن ما نسمعه الآن من تصريحات لكبار المسؤولين الإيرانيين ذات الصلة، مثلا الأمين العام للمجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى، محمد باقر قالباف وزارة الخارجية، هؤلاء يتحدثون عن ضرورة التوجه للرد العنيف على إسرائيل إسرائيل في هذه المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأن ربما نشهد هذه الليلة يعني تصعيد من قبل إيران لتركيز وتعزيز القاعدة التي يريدها الإيرانيون في جنوب لبنان.
1: شكرا لك دكتور ستقيا لبقية ضيوفنا في هذه الساعة. تواصل معكم الزميلة غنوة هذه المتابعة.
4: إذن نواصل هذه التغطية للتصعيد بين إيران

0: وإسرائيل وفي آخر التطورات والمواقف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمات إسرائيل بعد ردها عليه، وإذا عاد وارتكب نفس الخطأ فسترد بقوة. وأضاف نتنياهو أن المهمة لم تنتهي بعد ما حزب الله وأن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة لن تقبل بها إسرائيل. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، مضيفا أن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية أن الجيش تلقى أمرا بوقف الهجمات على إيران، وأوضح مسؤول إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية أن القرار جاء بناء على طلب الرئيس الأمريكي. يأتي ذلك بعدما أعلن مقر ختم الأنبياء وقف الهجمات العسكرية الإيرانية على إسرائيل، مؤكدا أنه إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. وكان الرئيس الأمريكي قال إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأضاف أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب ما وصفه بالجهل أو الحماقة. في جنوب لبنان أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة لغارات إسرائيلية استهدفت إحداها مدينة صور، وقال الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة إنها أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص. للمتابعة ينضم إلينا شبكة مراسلين من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري من قضاء مرجعيون في جنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكم جميعا. أيضا ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان نابوريني. والبداية معك محمد خيري من رام الله، نتابع معك ماذا يفهم من تصريحات نتنياهو منذ لحظات التي قال فيها إن مهمتنا لم تنتهي بعد مع حزب الله، فيما النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد الرد الإسرائيلي عليه.
1: هذا يفيد باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وقد جاء تأكيد ذلك أيضا قبل نتنياهو على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي مستمر بالعمليات في الجنوب اللبناني، وبأنه يحاول القضاء على بنى تحتية تابعة لحزب الله، وبأن المعادلة التي تحاول إيران فرضها على إسرائيل غير مقبولة. وأكد نتنياهو أيضا بأن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة على إسرائيل بأن قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية وللأراضي اللبنانية سيقابل برد إيراني، وقال نتنياهو إن ذلك غير مقبول على الأقل خلال فترة توليه للحكم، وإن إسرائيل سترد بكل قوة على أي محاولة من إيران لاستهدافها. هذه أيضا كانت رسالة للمجتمع الإسرائيلي. الإسرائيليون منذ ساعات الصباح لهذا اليوم ينتظرون هذه الكلمة لنتنياهو للتأكد ما كانت إذا ما كانت إيران ستنجح في فرض هذه المعادلة على إسرائيل، وبالتالي نجد هذه التصريحات على لسان غير مسؤول في إسرائيل للتأكيد للإسرائيليين بأن هذه المعادلة غير مقبولة. ويقول إن الحرب مع حزب الله لم تنتهي، وبأنه شاهد أنفاقا بشكل غير مسبوق ضخمة جدا في الأراضي اللبنانية، وبأن عمليات الجيش مستمرة في الجنوب اللبناني وكذلك في قلعة شقيف، كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دعيني أشير إلى أخبار عاجلة تنشرها إذاعة الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء، هي تشير إلى أن الجيش كان يستعد لشن سلسلة من الغارات العنيفة على أهداف تابعة للنظام الإيراني بشكل واسع النطاق، وكان الجيش قد استنفر عشرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية وكانت جاهزة نحو الانطلاق لقصف أهداف في إيران، ولكن فجأة كل ذلك جرى توقيفه. قال مصدر عسكري إسرائيلي لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش وبشكل مفاجئ صباح هذا اليوم تلقى توجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية بوقف إطلاق النار على إيران، ولكنه تلقى أيضا قرارا من القيادة السياسية بشن هجمات على إيران. قرأ هذا الأمر في إسرائيل بأن إسرائيل تحاول ترجمة ذلك على أرض الواقع بأن إيقاف الحرب مع إيران قد جرى، ولكن الجبهة اللبنانية هي جبهة منفصلة، هذا ما تحاول إسرائيل قوله بالتصريحات وكذلك بالأفعال، ولعل ما يعكس ذلك ويؤكد

0: هو البيان الذي أصدره قبل قليل المتحدث العسكري الإسرائيلي، والذي طالب سكان بلدة في قضاء صور بالإخلاء فورا، وقال إن الجيش سيعمل ضد حزب الله. وكذلك العمليات المستمرة الإسرائيلية والغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي تنفيذا لأوامر القيادة السياسية منذ ساعات الصباح لهذا اليوم. من المقرر أيضا أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اجتماعا في تمام الساعة 9 بتوقيت القدس المحتلة لهذا اليوم، وذلك لدراسة الجبهات كافة. كان الإسرائيليون يعتقدون بأن قرار وقف إطلاق النار مع إيران سيتخذ خلال ذلك الاجتماع، إلا أن نتنياهو فاجأهم وأعلن عن ذلك رسميا قبل قليل.
1: ننتقل لك كارمن جوخدار، وربما تهديدات نتنياهو تقرأ في الميدان عبر تكثيف الغارات الإسرائيلية في جنوبي لبنان، ماذا نقرأ على الخارطة؟
2: غنوة، في الخارطة غارات مستمرة، وترفع عدد الشهداء والجرحى إلى ما تقوله وتعلنه وزارة الصحة اللبنانية في هذه الأثناء، 3637 شهيدا منذ 2 مارس الماضي، 11000 شهيدا و 11188 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف وتكثفت بعد ظهر اليوم، آخرها كان باتجاه عطشيت القصير في قضاء مرج عيون، قضاء النبطية، قضاء صور، وأيضا قضاء بنت جبيل كان في عين القصف الإسرائيلي. أبرز هذه الغارات حصلت قبل قليل، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على سيارة في مدينة صور في قلب المدينة، أدت إلى استشهاد شخصين وفق الدفاع المدني في جنوب لبنان، بالإضافة إلى حصيلة من 4 جرحى من المسعفين في الصليب الأحمر اللبناني، خاصة أن هذا القصف حصل على مقربة من مقر للصليب الأحمر اللبناني. ننتظر الحصيلة النهائية لهذا الاستهداف الإسرائيلي في مدينة صور، التي أيضا تهدد لليوم الثاني على التوالي. هذا الشارع وهذه المنطقة زقوق المفدى كان قد هدد قبل قليل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومدينة صور بمختلف وبعدد من أحيائها بالإضافة إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كانت في إحدى الخرائط التي نشرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهددت بقصفها. بالتزامن مع كل هذه الاستهدافات الإسرائيلية، أيضا عمليات حزب الله مستمرة، يمكن الحديث عن محورين أساسيين بالإضافة إلى القصف الذي حصل في القطاع الغربي في الناقورة بالتحديد. هناك محوران أساسيان، محور قضاء النبطية يحمر الشقيف وقلعة الشقيف التاريخية، آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في هذا المحور، تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي حزب الله يقول إنه يستهدفها بالصواريخ وأيضا بالمسيرات الانقضاضية. بالإضافة إلى هذا المحور، محور آخر في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، هنا نتحدث عن الطيري، عن إرشاف، وأيضا عن أطراف بلدة بيت يحون التي تتوغل من خلال الطيري إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي كانت خلال الأسابيع الماضية قد سعت إلى الوصول إلى بلدة حداثة المرتفعة والتي فيها إحدى التلال، للسيطرة بالنار على منطقة واسعة من القطاع الأوسط وخاصة في قضاء بنت جبيل، ولكن مسعاها لم يتحقق. ويقول حزب الله إنه يتصدى لكل هذه المحاولات ويستهدف هذه الآليات وتجمعات التي تسعى إلى الوصول والسيطرة على تلك المنطقة. بالإضافة إلى هذا المحور وهذا المشهد في جنوب لبنان الذي تمخض عنه، هذا المشهد تمخض عن قصف جرى على الضاحية الجنوبية لبيروت ودخول إيران إلى المواجهة وتوقف النيران بين إيران وبين إسرائيل. هناك أسئلة كبيرة تطرح غنوة في جنوب لبنان حول مآلات هذا المشهد هنا، وأيضا حول مآلات القصف الإسرائيلي إذا ما كان سيتوسع. التوغلات الإسرائيلية ستستمر وستوسع من رقعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكيف سيتعامل حزب الله مع كل هذه التطورات؟
1: إذن أشير إلى هذا النبأ العاجل الذي ورد منذ لحظات عن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، فقد تم رفع القيود عن الرحلات الجوية وأنشطة الطيران تعود تدريجيا لمسارها الطبيعي. وهنا أسألك عدنان بوريني، إذا ما كانت هذه الخطوة هي اعتبار أن التهديد قد زال؟
3: نظريا على الأقل غنوة، وما يتم الحديث عنه بالعودة إلى مربع اتفاق وقف إطلاق النار في السياق النظري. عمليا ما تقوله أو ما يتداول هنا في طهران بأن طهران تلقت رسالة عبر الوسيط من الجانب الأمريكي بأنها إن أوقفت إطلاق النار وإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل فإن إسرائيل ستوقف ذلك. وبعد ذلك جاء إعلان مقر خاتم الأنبياء بأن هذا القرار بوقف إطلاق النار من الجانب الإيراني جاء بعد أن نفذت عمليا طهران ردها على الاستهدافات الإسرائيلية وعادت الأمور إلى مجالها ومسارها. ولكن تنظر طهران إلى هذا الأمر بأنها ثبتت عمليا المعادلة التي تقول بأن أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وأي خروقات عمليا سيتم الرد عليها بعيدا عن الورق، بمعنى أن تنفيذ الأمر سيتم حصرا عبر الميدان، وهي واحدة من المعادلات التي تحاول طهران تثبيتها في هذه المرحلة سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو فيما يتعلق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية أو استهداف أراضيها. معادلة أساسية تقول طهران بأنها جزء عمليا من هذا المسار التي تخطه للأيام المقبلة. الحديث عمليا غنوة هو عن توافق بأن إسرائيل لن توسع عملياتها في لبنان وبأنها لن تستهدف الضاحية الجنوبية وبيروت وبأن وقف إطلاق النار عمليا سيتم هناك، وهو جزء من التفاهمات الأساسية التي يبنى عليها المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. وهنا نتحدث عن أن الدبلوماسية ربما تكون قد فرضت ظلالها على المشهد بعد يوم عمليا من العودة إلى إطلاق الصواريخ وإطلاق النار بين إسرائيل وإيران. عندما نتحدث عن المسار الدبلوماسي غنوة نتحدث عمليا عن تطورات مهمة ولافتة في هذا المسار يتم التعويل عليها ويبنى عليها تفاؤل نسبي وحذر نستطيع القول. الجانب الأمريكي بحسب ما يتم تداوله هنا في طهران طلب من وزير الداخلية الباكستاني الممثلة للوسيط الباكستاني بطبيعة الحال البقاء هنا في طهران نظرا لأن هناك عملية تبادل رسائل ولأن الرد الإيراني مرتقب، خصوصا أن الوزير وصل قبل يومين أو ثلاثة تقريبا إلى طهران حاملا رسالة مهمة. الرسالة تتحدث عن تنازلات مرتقبة من الجانب من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وتتحدث أيضا ربما عن مقترحات مرتبطة ببعض النقاط العالقة والتفاصيل العالقة خصوصا فيما يتعلق بقضية الأموال المجمدة وقضية مضيق هرمز. إذن نحن نتحدث عن عودة نظرية لاتفاق وقف إطلاق النار، تقول فيها طهران بأنها خطت هذه المعادلة وبأن أي اعتداء جديد أو خرق من الجانب الإسرائيلي سيرد عليه بالفور دون تأخير، وهو ما رأيناه صباح اليوم عندما تم القصف على الأراضي الإيرانية في 4 صباحا. قبل 6 صباحا كانت طهران والحرس الثوري يردون بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وهذه المعادلة الجديدة التي تقول طهران إنها معادلة أساسية ستلغي فكرة وجود وقف إطلاق نار على الورق. اليوم الحرس الثوري غنوة عندما شن هذه العملية عملية النصر عمليا مارس أيضا أمرا غريبا وغير معتاد، هو الغموض. لم يكن يعلن بشكل دوري عن حجم الهجمات، وإنما لجأ إلى مساحة الغموض في هذا الأمر، وخصوصا أن الهجمات الإسرائيلية كانت واسعة جدا على الأراضي الإيرانية من شمال غرب إيران وصولا إلى جنوب غربي إيران، واستهدف أهداف عمليا ومواقع مهمة جدا بالنسبة للإيرانيين، خصوصا عندما نتحدث عن مصنع للبتروكيماويات في خوزستان جنوبي غربي البلاد، عندما نتحدث عن رادارات ومضادات أرضية. وبالتالي طهران تقول بأن هذه الاستهدافات المتكررة سيرد عليها في كل مرة بإيقاع أعلى وأكثر كثافة من المرات السابقة. إذن الترقب الحالي عمليا هو كيف سينعكس كل ما حدث على المسار الدبلوماسي، هذا المسار الذي كان يرتقب أن تكون فيه تطورات مهمة جدا خلال اليوم وخلال الغد.
1: إذن أنتقل لك فادي منصور، وهذا التملص الأمريكي الذي شهدناه في أكثر من موضع، إن بالنسبة للعمليات التي شنت على الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس أو على الاستهداف الإسرائيلي لإيران، كيف يقرأ وما هو التوجه الأمريكي في هذه المرحلة؟
4: نعم، هذا التصعيد غير المسبوق ما بين إسرائيل وإيران منذ التوصل إلى وقف الإطلاق النار في 8 أبريل الماضي بجهود الوسطاء بين واشنطن وطهران، تعرض لأكبر اختبار غنوة حقيقة خلال الساعات 24 الماضية، فضلا عن الامتحان الذي تمر به علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كان لافتا منذ صبيحة اليوم وفي وقت مبكر للغاية قرابة الساعة 5:30 صباحا بتوقيت واشنطن، دخول الرئيس الأمريكي على خط المواجهة بين إيران وإسرائيل ووقوفه على مسافة واحدة من الطرفين عندما طلب من إسرائيل وإيران الوقف الفوري لإطلاق النار، ثم تبع هذا الموقف بالإعلان إلى أن الطرفين يتطلعان إلى دخول في إطار تطبيق وقف إطلاق النار، بينما تبلغ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران عمليا مراحلها النهائية وفق تعبيره، ما لم يعرقلها الغباء، الحماقة أو الجهل وفق تعبيره، بمعنى هذا ما وصف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجولة الأخيرة من التصعيد بين الطرفين. لكنه حث إيران إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سريعا، ينبغي أن يسير هذا الأمر بسرعة وفق تعبيره. وبالتالي الرئيس الأمريكي الذي سبق أن طلب من نتنياهو يوم أمس عدم الرد على الهجوم الإيراني انتقاما لهجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، قال إن عمليا هو من يتخذ القرارات لا نتنياهو، وأنه في حال توصل اتفاق مع إيران ليس أمام نتنياهو أي خيار سوى القبول بهذا الاتفاق. لكن من الواضح أن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت مختلفة، مثلت تحديا مباشرا للرئيس الأمريكي، وحاول أن يضع عمليا الرئيس دونالد ترامب بين خيارين، إما يختار إسرائيل والدفاع عنها وربما الانخراط في مواجهة مع إيران، أو التمسك بمسار التفاوض. من الواضح أن الرئيس الأمريكي سعى إلى التهدئة، إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين، ومن ثم تمسك بخيار التفاوض مع الجانب الإيراني، لأنه يعتبر أن الولايات المتحدة وإيران قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق يريده ويتمسك به. لكن من الواضح أن هناك تحدي أساسي، أن مطلب إيران فيما يتعلق بمسألة فرض وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيه لبنان بدأ يمثل تحديا حقيقا لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، على الأقل من جانب التشويش على هذه المفاوضات من خلال دورات العنف المتصاعدة والملحوظة سواء في مضيق هرمز أو بين إسرائيل وإيران. وهو الذي قال أنه يود أن يفصل بين المسارين، بين مسار الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز من ناحية، وعلى مسار التطورات في لبنان والتصعيد الأمني في لبنان. ورغم كل مساعيه لوضع حد لهذه الحرب الإسرائيلية على لبنان، إلا أن الحرب مستمرة، ولا شك أنها بدأت تشكل عبئا حقيقيا على مسار التفاوض يحاول أي يحتويه. لكن الرئيس الأمريكي أيضا يتعرض لضغوط داخلية هنا من باب إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، انتقادات حادة من ناحية، ولكن أيضا في ظل هذا التوتر الواضح في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، سواء إسرائيل من خلال نشاطها في واشنطن أو عبر حلفائها المتواجدين في أكثر من إطار ليس الأقل في الكونغرس، تمثل ضغطا حقيقيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يريد أن يتوصل إلى اتفاق. لكن من الواضح أن هناك إشكالات تتعلق بملف لبنان، ولكن أيضا تتعلق بملف الأصول الإيرانية المجمدة، والذي يقول حتى هذه اللحظة أنه لا يرفع التجميد عنها غنوة.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة فادي منصور من البيت الأبيض، والشكر موصول لشبكة مراسلينا. إذن في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أشهر، تدحرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى ضربات متبادلة استعاد فيها الطرفان أجواء الحرب بكل مظاهرها. التقرير التالي يستعرض تطورات الساعات 24 الماضية قبل صدور الدعوات إلى وقف إطلاق النار.
5: لم تدم جولة التصعيد بين تل أبيب وطهران طويلا، فبعد تدحرجها نحو مواجهة مباشرة بينهما إثر إطلاق صواريخ على بلدات الشمالية ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، فبعد ساعات فقط تحولت التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال. غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم طلب ترامب سابقا من نتنياهو التوقف عن ضرب بيروت. في مساء اليوم نفسه لوحت طهران بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر، بينما كتب أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة حملت دعوة لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. مع حلول الليل انتقلت المواجهة إلى مستوى جديد. موجات من الصواريخ الباليستية الإيرانية انطلقت باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر. وبينما كانت صفارات الإنذار تدوي، انتقلت الأنظار إلى واشنطن حيث قيل إن صراعاً من نوع آخر دار هناك، وتحدثت تقارير أمريكية عن ضغوط مارسها الرئيس ترامب لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظاً على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك بنيامين نتنياهو بموقفه. بعد ساعات قليلة فقط بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف داخل العمق الإيراني، فاستهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. ومن الجنوب البعيد أيضا دخل أنصار الله في اليمن على الخط معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانهم إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل. ومع انتهاء موجة الضربات المتبادلة بدأت رسائل مختلفة بالظهور من العواصم المعنية. ففي طهران أعلن أن الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد أنجز، وبالتالي تتوقف العمليات بشرط عدم تكرارها، وأن أي تصعيد جديد في جنوب لبنان وليس فقط الضاحية سيقابل بإجراءات أشد وأكثر حسما. أما في واشنطن فتحدث ترامب عن مساع للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق مع إيران جارية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ما سماه الجهل والحماقة قد يعرقلان الوصول إلى هذا الاتفاق.
1: للمزيد من القراءة ينضم إلينا من جبل لبنان الكاتب الصحفي بشارة شربل، ومن بيروت علي حيدر المحلل السياسي، كما ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ويرافقنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما أيضا الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا. أبدأ إذن مع ضيفنا من واشنطن أدولفو فرانكو، هل تمكن ترامب من احتواء التصعيد الذي حصل بين إيران وإسرائيل، خاصة أنه يعني خلال ال 24 ساعة الماضية أطلق مجموعة من المواقف تشير إلى إرسال طمأنة للأطراف؟
6: هذه الدعوة الكريمة، أعتقد أن الإجابة هي عبارة عن مزيج من نعم أم لا. أولاً، كما سبق وأسلفت في مقابلات متعددة، يجب أن يفهم الجميع أن رئيس مجلس الوزراء نتنياهو لا يدير السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. الواضح هو أن الحال يختلف، ولا الرئيس ترامب يقرر عن إسرائيل. الحقائق هي نحن لدينا مصالحنا وإسرائيل لديها المصالح.
1: أعتذر عن المقاطعة سيد أدولفو، نحن نتابع هذه الصور المباشرة، مزيد من الغارات الإسرائيلية، هذه المرة تطال منطقة جزين في جنوب لبنان، إذن تتوسع دائرة ومروحة الغارات الإسرائيلية التي تتكثف في جنوب لبنان، وهي تأتي على ضوء تصريحات لافتة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقول فيها إن مهمتنا لم تنتهي بعد مع حزب الله، إذن يكثف هذه الاستهدافات بالمقاتلات الحربية الإسرائيلية والمسيرات والمدفعية في جنوب لبنان بأقضيته جزين النبطية صور وصيدا، مع مزيدا من الإنذارات بالإخلاء. إذن هذه غارة تطال بلدة سجد في قضاء جزين. طيب، نعود الآن مجددا للنقاش، وأذهب لك مجددا سيد أدولفو. نتابع بعد التصريحات الأخيرة لنتنياهو وأيضا ما أوردته كذلك نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب طلب من نتنياهو خلال اتصالهما اليوم التراجع عن شن ضربات جديدة ضد إيران. لذلك كنت أسألك إذا ما تمكن ترامب من خفض التصعيد مجددا بين إيران وإسرائيل.
6: نعم شكرا. كما سبق وأسلفت، نحن نتحدث عن دولتين لديهما مصالح مختلفة، وسوف تتصرف كل دولة بحسب مصالحها. طبعا الولايات المتحدة هي شريك أساسي، ولكنها لا تملي على الإسرائيليين كيفية التصرف، ولا إسرائيل تملي على الولايات المتحدة الأمريكية كيفية التصرف. في بعض الأحيان أسمع البعض يقول إن دولة ما تؤثر على السياسة الخارجية لدولة أخرى، هذا غير صحيح. الحقيقة هي أن الرئيس ترامب يود أن يحتوي النزاع، ولكن إسرائيل سوف تدافع عن نفسها عندما تقتضي الحاجة، بغض النظر عما إذا أراد الرئيس ترامب ذلك أم لا. والأمر سيان بالنسبة إلى إسرائيل. إسرائيل لا يمكنها أن تتصرف بالضبط كما تريد، ولكنها سوف تعدل في سلوكياتها لكي تتماشى مع ما يريده الرئيس ترامب. ما يأمله الرئيس في هذه المرحلة هو ألا يصبح لبنان مركز الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لأن الولايات المتحدة تود أن تركز في مفاوضات على البرنامج النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم، ولكن لبنان أصبح مشكلة عندما تم إطالة أمد المباحثات. نود أن نركز على المسائل التي أدت إلى النزاع. لبنان لم يكن في صلب النزاع الذي بدأ في 28 فبراير، بل الملف النووي الإيراني، ويجب أن نركز على الأساسيات، وهذه هي شواغل الرئيس. المشكلة هي أن المجموعة الإرهابية ألا وهي حزب الله، والذي يتصرف باستقلالية عن الحكومة اللبنانية ويهاجم إسرائيل، إسرائيل سوف ترد بغض النظر عما إذا أرادت الولايات المتحدة أم لا. إن إسرائيل تتلقى الآلاف من الصواريخ.
1: إسرائيل يعني رغم دخول أي اتفاق حيز التنفيذ، دائما ما نتابع استهدافها جنوب لبنان بالغارات الإسرائيلية، حتى هناك توسعة للعمليات البرية. على كل حال أعود لك في هذه الجزئية، ولكن أذهب للدكتور وليد حباس لنفهم أكثر ماذا في قراءة أولية لتصريحات نتنياهو، إما كان هناك احتواء للتصعيد مع إيران، خاصة أنه قال إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فسنرد بقوة، وكأن الأمر انتهى بالنسبة له. هل هذا وارد؟
7: نعم صحيح. يعني دعني أخبرك أنه على الرغم من أنه هناك انتقادات داخلية على أسلوب بنيامين نتنياهو، وهي انتقادات تأتي يعني من أقصى يمين نتنياهو لتنظر عليه، خصوصا ونحن في عشية انتخابات في داخل إسرائيل، على الرغم من هذه الانتقادات إلا أنه هناك تفهم. نعم الولايات المتحدة هي التي تقود وتنصب نفسها المايسترو لهذه المعركة الشرق أوسطية، وإسرائيل هي يعني ربما اللاعب المفضل لدى الولايات المتحدة، ولكنها أحد اللاعبين. هنا دعيني يعني أعكس بعض المواقف، كيف قرأ المجتمع الإسرائيلي ومراكز الأبحاث هذه الجولة الخاطفة اللي استمرت لمدة يوم أو أقل من هذا. يعني هناك اعتقاد داخل إسرائيل إنه هذه يعني أول شيء هذه الجولة الخامسة من الحرب مع إيران. الجولة الأولى كانت بعد اغتيال قائد الحرس الثوري في إيران فردت في دمشق، الجولة الثانية بعد اغتيال نصر الله، الجولة الثالثة 12 يوما في 2025، الجولة الرابعة استمرت 40 يوما. ولكن هذه الجولة تعتبر في إسرائيل أول جولة يقودها المرشد الجديد داخل إيران، وهو يريد أن يثبت معادلة جديدة أمام إسرائيل. إسرائيل تدرك هذا الأمر، وهي تدرك أنه فصل الجبهة اللبنانية عن الجبهة الإيرانية لم يعد ممكنا وسهلا كما كانت تعتقد قبل اندلاع هذه المواجهة. هذا من جهة. من جهة ثانية علينا أن نؤكد أن هناك معادلتان أو معادلتين تم تثبيتهما بفضل هذه الجولة، وهما جدا مهمان بالنسبة لإسرائيل. المعادلة الأولى تقول أن إسرائيل تهاجم وتضرب داخل الجنوب اللبناني وحزب الله يرد داخل الجنوب اللبناني. هذه المعادلة الأولى، هذه تعتبر خطوة متقدمة بالنسبة لإسرائيل وتعتبر نصرا، لأنه يعني إسرائيل تضرب داخل الأراضي اللبنانية وعلى حزب الله أن لا يرد داخل الأراضي الإسرائيلية. المعادلة الثانية أنه في حال ضربت إسرائيل في الضاحية، إيران سوف ترد في صواريخ على إسرائيل. هاتان المعادلتان أساسيتان، ولكن المعادلة الأولى صورت داخل إسرائيل على أنه هذا نصر أو تقدم خطوة إلى
1: واضح.
7: الأمام على معسكر الأعداء في الشرق الأوسط.
1: طيب أسألك دكتور محمد صالح صادقيان، وأيضا عودة أنشطة الطيران تدريجيا لمسارها الطبيعي بعد رفع القيود عن الرحلات الجوية، هذا يشي إلى أن أي احتمال لتصعيد مع إسرائيل قد انتهى وهذا هو حده؟
8: المعلومات التي رأيتها في طهران وسمعتها من طهران تقول بأن هناك اجتماع مهم عقد بعد ظهر اليوم، لا أدري هل إنه انتهى أم لا، لكن هناك اجتماع ناقش بشكل جدي ما عبر عنه هذا الاجتماع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. قبل الاجتماع كان محمد باقر ذو القدر وهو أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال بأن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل جنوب لبنان أيضا وليس فقط الضاحية الجنوبية من بيروت، بمعنى أن إيران تريد أن تعزز هذه القواعد الجديدة التي فرضتها بأن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، سواء كان في الضاحية الجنوبية من بيروت أو في الجنوب اللبناني. الآن كما رأينا بأن استهداف صور، جزين ومرجعيون، وبالتالي مناطق متعددة من جنوب بيروت.
1: نعم. اسمح لي مجددا، تتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة سجد في قضاء جزين، ترتفع أعمدة الدخان إذن مجددا في تلك المنطقة، وذلك مع فتح محاور قتال وتوغل جديدة في قضاء جزين كما قضاء النبطي. إذن ونحن نتابع هذه التطورات على وقع هذا المشهد الدكتور محمد من جنوب لبنان.
8: هذا صحيح جدا. أنا أعتقد بأن الاتجاه السائد داخل المجلس الأعلى للأمن القومي في هذا الاجتماع الذي حدث هو أن يجب على إيران الرد لإنقاذ جنوب لبنان من هذه العمليات اللا إنسانية الوحشية التي تستهدف المناطق المدنية في جنوب لبنان، سواء كان في جزين، في مرجعيون، في صور، وفي محيط قلعة شقيف. كل هذه مراكز مدنية وليست عسكرية، والعدو الإسرائيلي هو يستهدف هذه المراكز. بالتالي أنا أعتقد بأن إيران ربما تتخذ قرارا هذه الليلة من أجل الرد على الهجمات الإسرائيلية وتعزيز القواعد الجديدة التي أرادتها إيران وتريدها إيران من أجل إيقاف أو وقف إطلاق النار في لبنان، كل لبنان.
1: على كل حال آتي لاحقا بالتفصيل على أوجه هذه المعادلات الجديدة، ولكن أسألك دكتور عبد الله، ولكن مضطرة إلى أن أذهب لمراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ونحن نشاهد مباشرة على الهواء استهداف مكثف كارمن لبلدة سجد في قضاء الآن غارة إسرائيلية على جبل الصافي في قضاء جزين جنوبي لبنان. هذا كارمن يدلل على توسع مروحة الاستهدافات الإسرائيلية لمناطق لافتة هذه المرة، ما الذي ترصدينه؟
2: غنوة، كانت سلسلة غارات متتالية كان على مرتفعات جبل صافي، سجود، كل هذه المنطقة الواقعة في قضاء جزين كانت قد استهدفت قبل دقائق من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية. وخلال الأيام الماضية كنا قد شهدنا تكثيفا للاستهدافات على هذه المنطقة المواجهة لنا والمقابلة لنا من حيث نتواجد في قضاء مرجعيون. أهمية هذه المنطقة غنوة أنها في السابق وخاصة إذا ما نظرنا قبل الحديث عن تاريخها يمكن الحديث عن الجغرافيا، فهذه المنطقة تقع في المنطقة الشمالية الشرقية لقضاء النبطي الذي يشكل أحد العناوين الرئيسية للمواجهات البرية التي تدور رحاها عند نقطتين أساسيتين خلال هذا النهار، أكان حين نتحدث عن يحمر شقيف أو قلعة شقيف التاريخية، فنحن من هذه المنطقة أكان سجد أو مرتفعات الريحان أو حتى جبل صافي نتحدث عن مواقع تقع أعلى من أعلى نقطة في قضاء النبطية، أعلى من كفر تبنيت وعلي الطاهر والنبطية الفوقة، وكانت تاريخيا قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في هذه المنطقة وتؤمن لها سيطرة نارية على كل المنطقة في النبطية. هذه المنطقة التي نرصدها بعدسة الكاميرا تبعد نحو 6 كيلومترات فقط عن مدينة النبطية. شهدنا في الأيام الماضية كما أشرت تكثيفا للقصف المدفعي الذي يقع في محيط المنطقة، هنا أتحدث عن القطراني عن بلدة بلاط، قبل قليل كان هناك أيضا قصف مدفعي مكثف عليها، وأيضا الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية كانت قد طاولت عددا كبيرا من البلدات الواقعة في قضاء جزين، لما لها من أهمية جغرافية كما أشرنا، وأيضا لما لها أهمية أيضا تاريخية، بالإضافة إلى ذلك غنوة الغارات الإسرائيلية لا تتوقف على جنوب لبنان، من أقصى شرقه كما نشاهد بالكاميرا إلى أقصى الحدود غربا باتجاه مدينة صور.
1: وسنكون في المتابعة، شكرا لك حتى الآن مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار من مرج عيون في جنوب لبنان. إذن أعود مجددا لك دكتور عبد الله، في الوقت الذي تحاول فيه كل من إيران وإسرائيل فرض معادلات جديدة تتناسب مع رؤية كل منهما، هذا كان له انعكاس مباشر على مسار المفاوضات الذي سعى دول المنطقة إلى إنجاحه، بل وعندما اتصل ترامب بقادة دول المنطقة يعني كان هناك إعاز منها للرئيس دونالد ترامب بالقبول. إذن الآن كيف ستتحرك وستراقب دول المنطقة هذه المتغيرات في المعادلة؟
9: هذه المعادلة جدا صعبة غنوة، عندما ننظر إلى ما يحدث في المنطقة نجد أن حقيقة هي مفاوضات على طاولتين مختلفتين. هناك المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي متعلقة بالنووي وهرمز وغيره، لكن هناك مفاوضات إسرائيلية إيرانية بس بطريقة مختلفة، ليس على الطاولة لكن بالصواريخ، وهي لغة أعتقد الطرفين يعلمونها جدا ويتحدثونها بطلاقة. بالتالي نجد الجانب الإيراني والإسرائيلي يعلمون بأن المعضلة الكبرى هي شكل المنطقة ما بعد هذا الاتفاق الذي يريد أن يوقعه الرئيس الأمريكي. من سيكون صاحب النفوذ؟ إيران أصبحت، لبنان أصبحت الآن هي الساحة الرئيسية لهذه المعركة. لماذا؟ لأن نعلم أن الجانب الإسرائيلي نتنياهو يعلم بأنها هي فرصة جدا كبيرة له للقضاء قدر المستطاع على حزب الله، أو على الأقل الحصول على الجزء الجنوبي أو تحييد أي خطر على إسرائيل من الجانب الجنوبي في لبنان. إيران تعلم بأن لبنان مهمة جدا في سياسة التوسع الإيرانية، هو دائما عندما يتوسع النظام في إيران يتوسع تحت مظلة حزب الله، فهو بالنسبة له هو ركيزة أساسية. لهذا السبب نجد أن لبنان الآن أصبحت هي المعضلة الكبيرة في هذه المعادلة. السؤال الآن على الوسطاء وعلى الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، هل يجب على الملفات هذه أن تفصل بالتالي يكون المفاوضات الأولى غير الثانية؟
1: كان هناك محاولة ولم تنجح.
9: لا أقصد، هل يكون التفاوض الأمريكي الإيراني فقط خارج إخراج ملف لبنان من هذه المعادلة، محاولة الحصول على أي اتفاق؟ لأن الجانب الأمريكي يحاول أن يقلد ما حدث في فنزويلا، هو ما حصل على فنزويلا حصل على تغيير للنظام، لا يهمه النظام الإقليمي هناك ولا الاستقرار ولا الحدود الفنزويلية مع دول الجوار، هو أخذ هذا الاتفاق أو الهدف الذي يريده وغادر. يمكن يريد الآن الجانب الأمريكي، أعتقد بأنه يبحث عن اتفاق يستطيع من خلاله أن يعلن بأنه انتصر في إيران، لكن لا يهمه ماذا سيحدث بعد ذلك في معادلة الأمن الإقليمي ومسألة إيران وإسرائيل، مسألة لبنان وغيرها من المسائل. أعتقد هذه لن تكون مهمة بالنسبة كبيرة، إلا إذا طبعا إيران كان لديها رد على الانتهاكات اللبنانية الإيرانية الإسرائيلية للبنان، لأن نجد أن إسرائيل تركز على الجنوب لوضع معادلة جديدة بأن الجنوب هو منطقة نفوذ إسرائيلية وليست منطقة نفوذ إيرانية، وهنا أعتقد المعضلة الكبرى غنوة.
1: طيب أسألك سيد بشارة شربل، كان لافتا ما قاله السفير الأمريكي في بيروت بأن كل ما يحصل في واشنطن يصب في صالح لبنان، وأن إسرائيل ستنسحب وستعيد الأراضي والأسرى. إلى أي مدى هذا الموقف بالفعل يعكس حقيقة الواقع في خضم مزيد من التوغلات الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان وغيرها.
10: عمليا السفير الأمريكي ميشيل عيسى يكرر ما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل. ولكن الذي يرافق هذا التأكيد هو أن الدولة اللبنانية مصرة على متابعة هذه المفاوضات وتعتبر أن ما حصل بين إيران وإسرائيل لن يؤثر

0: فيها الجيش اللبناني محل الإسرائيليين. طبعا هذا الموضوع يمكن أن يحسب في إطار التفاؤل، لكن هناك تصميما من الدولة اللبنانية ومن الذين يرعون الاتفاق وخصوصا الولايات المتحدة على استمرار السعي في هذا الإطار، خصوصا أن ما حصل اليوم لا يعتبر تدميرا للمسار التفاوضي ولا إعادة لربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني الأمريكي، أو إعادة الورقة اللبنانية التي تم انتزاعها من براثن إيران بواسطة التفاوض المباشر إلى الطاولة الإيرانية وإلى طاولة إسلام أباد. التقييم الحالي إذا وقفت الأمور عند الحدود التي وقفت إليها في الأحداث التي حصلت بين أمس واليوم بين إيران وإسرائيل، أن إيران لن تستطيع شيئا وأن النتيجة بالنسبة إليها ستكون صفرية. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى اختبار في الساعات المقبلة،
1: واضح.
0: لكن على الأقل إنها أنتجت تغولا إسرائيليا أكبر في الجنوب، مزيدا من العنف وتحقيق الأهداف العسكرية الكبيرة. رأينا القصف على منطقة سجد وجبل صافي، وهما منطقتان تعتبران منطقتين عسكريتين مهمتين بالنسبة إلى حزب الله، ويعتقد على نطاق واسع لأن هناك صواريخ ومخازن ذخيرة في
1: نعم
0: هذه المناطق. الإسرائيلي إذا لم يضرب الضاحية الجنوبية فإنه يحقق أهدافه في الجنوب من دون أن تقوم إيران باستهدافه. هذا هو اختبار للإيرانيين، إذا قاموا بالقصف بسبب التغول الإسرائيلي في
1: طيب.
0: الجنوب، ساعتها نستطيع أن نتحدث عن تغيير في المعادلات أو إمكانية تغيير في المعادلات. أما في الوقت الحالي فإن إيران لم تحقق أي نتيجة.
1: أسألك سيد علي حيدر، ربما كانت هناك محاولة من السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لإقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بأهمية ما تم وضعه في إطار الاتفاق الذي وقع أو تم التوصل إليه في واشنطن، بأن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة لأبنائها وتحت حماية الجيش ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. وعلى ضوء السلوك الإسرائيلي في جنوب لبنان، كيف يقيم حزب الله هذه المقاربة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. في الواقع كان ينبغي على الحديث عن الانسحاب الإسرائيلي أن لا تكون مواقف تلفزيونية، وإنما أن يتم النص عليه في البيان الذي صدر عن واشنطن، والذي بالمناسبة لم يتم الإشارة إليه مطلقا، وإنما تمت الإشارة إلى إخراج أهل الجنوب من جنوب الليطاني تحت عنوان إخراج عناصر حزب الله الذين هم أبناء القرى وما إلى ذلك. في المقابل أن ما تم رسمه في واشنطن هو محاولة الاستفراد بالمقاومة، وأن يفرضوا هذه الصيغة على أرض الواقع بأن يهجروا جزءا كبيرا من أهل الجنوب الليطاني ويفرضوا واقعا أمنيا تكون فيها إسرائيل مطلقة اليد، بمعنى تحت عنوان حرية الحركة. هذا الذي يطمحون إليه بالدرجة بالحد الأدنى يعني في هذا الإطار. لذلك ما أتى الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي في الضاحية، أولا ليمنع الإسرائيلي من كسر المعادلة التي تقيد الضاحية وبيروت ويحاول استباحتها. ثانيا الهدف أيضا يشمل الجنوب، ولكن كما علمتنا التجربة لمن لديه تجربة بالمعادلات الردع كيف تراكمت، كيف تشكلت في سياق المواجهة بين المقاومة وإسرائيل في تسعينات القرن الماضي وما بعد 2000، يدرك بشكل يعني لا تحتاج إلى خبرة كثيرة أن الأمر يتم بالتراكم، لأننا نتحدث عن مسألة يتداخل فيها البعد السياسي الداخلي الإسرائيلي بالبعد الإقليمي بالموازين القوى وإلى آخره من عناصر، وبالتالي المسألة لا تحصل بين ليلة وضحاها. لذلك من أراد أن يشطب المقاومة من الساحة الساحة ومن المعادلة، وجد إيران بثقلها في قلب هذه المعادلة ولم يعد بالإمكان تجاوز هذه المسألة. أما بالنسبة للانسحاب والموقف حزب الله فيما يحاول الأمريكي الترويج له دعما للإرهاب الإسرائيلي في هذا الإطار، المواقف حزب الله في هذا الإطار واضحة ومحسومة ولا رجعة عنها. انسحاب إسرائيلي، تحرير الأسرى، عدم العودة إلى

0: عدلت ما قبل 2 آذار بمعنى حرية العدوان للإسرائيلي، وأي صيغة مهما اتفقوا عليها على الأوراق
1: وصلت
0: لن
1: الفكرة.
0: يكتب لها النجاح.
1: طيب أسأل السيد أدولفو فرانكو، إذن ما يطرحه السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ربما هو محاولة أمريكية مجددة لفصل مسار لبنان عن مسار إسلام أباد، ولكن برأيك هل سينجح، خاصة أنه يعود لطرح المنطقة التجريبية التي يعني كيف يمكن إقناع الأطراف اللبنانية بها ونحن أمام مزيد من التصعيد الإسرائيلي؟ يعني أنت كنت تشير منذ قليل أن إسرائيل لا تحدد السياسة الخارجية الأمريكية، ولكن لطالما لأن الدعم أمريكي لإسرائيل فتتقاطع بنهاية المطاف المصالح بينهما.
2: أن أقول إن الفصل يجب أن يستمر ويكون بين مسار لبنان ومسار إسلام أباد، وأود أن أعيد التشديد على أن النزاع الذي بدأ في فبراير لم يرتبط بلبنان، بل ارتبط باليورانيوم الإيراني والبرنامج النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن نركز عليه. لربما طبعا من ضمن المباحثات العامة يمكن أن يتحدث الأطراف عن غزة أو عن الحوثيين، الحوثيون هم وكلاء لإيران أيضا، ولكن المشكلة هي أن إيران ترى أنها في عزلة الآن. الحكومة اللبنانية قالت إن إيران لا يحق لها أن تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وحزب الله هو جزء من المعادلة الإيرانية وهو ميليشيا إيرانية.
1: طيب يبدو، نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أدولفو. أسأل الدكتور إذن محمد صالح صدقيان، ونحن نتابع هذه التطورات، كنا منذ قليل نشير إلى معادلة جديدة تحاول طهران أن ترسيها، يعني كيف ستقارب مسألة لبنان الذي بات يشكل حجر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة اللبنانية ولبنان الرسمي إلى فصل المسارات عن إيران، بل وهناك يعني مسار مفاوضات تخوضه الحكومة اللبنانية؟
3: أنا أعتقد بأن الصراع الدائر حاليا بين إيران وإسرائيل ليس مجرد مواجهة إقليمية فحسب، إنها مواجهة من أجل إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة، وبالتالي الإسرائيليون قالوا بأنهم يريدون تشكيل الشرق الأوسط الجديد حسب المقاسات التي وضعها ويضعها نتنياهو. الإيرانيون أيضا لا يريدون أن تكون المنطقة تحت رحمة نتنياهو ورئيس أمريكي مثل ترامب، وبالتالي نحن نعلم بأن ترامب سمعناه يقول عندما دخل البيت الأبيض قال بشكل واضح بأن إسرائيل حجم المساحة لإسرائيل حجم صغير ويجب عليها أن تكون أكثر وسعة، لكن لم يتحدث هذه الوسعة من أين تأتي لإسرائيل، هل تأتي من جنوب لبنان، تأتي من الأردن، تأتي من مصر، وبالتالي هو يفكر مع نتنياهو بهذا السياق.
1: ولكن لنكن واقعيين، يعني هناك معضلة أن لبنان الرسمي يعني لم يطلب المساعدة من إيران ولم يوكل إيران بصريح العبارة بأن تخوض الدفاع عنه، إذن هذه المعضلة كيف سيتم حلحلتها؟
3: مشكلة النظام الرسمي الذي تتحدثين عنه بأنه هو ذهب إلى واشنطن وبرعاية أمريكية من أجل بدء مفاوضات مع إسرائيل. ماذا أنتجت هذه المفاوضات؟
1: ولكن هو أيضا ذهب عبر قائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد أيضا.
3: هذا جيد، لكن ما هي النتيجة لحد الآن؟ هذه المفاوضات أنا أعتقد بأنها أوجدت غطاء رسمي من قبل الحكومة اللبنانية من أجل ضرب كل البلدات الجنوبية والمدن الجنوبية، بما في ذلك عندما قال بإخلاء أو طلب بإخلاء الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. وأنا أعتقد بأن لو كان الجانب الإسرائيلي أو الجانب الوسيط الأمريكي يتحدث بمصداقية وصدقية لكان حد أقل أوقف إطلاق النار في زمن المفاوضات. لكن لحد الآن تتعرض الآن رأينا بأن هناك توسيع لدائرة الهجمات الصاروخية والطيارات والهجمات الجوية في جنوب لبنان.
1: نعم.
3: وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا المسار أولا هذا المسار يقوده يعني مسار المفاوضات نبيه بري هو أحد أركان السلطة اللبنانية، وبالتالي هناك اعتداء على جنوب لبنان، هناك اعتداء على أرض لبنانية، وهناك أيضا تدمير لأرض لبنانية، لقرى بلدات لبنانية. وهذه المفاوضات التي يرعاها الجانب الرسمي اللبناني هي جيدة. أوكي، يجب أن يكون الأوتبوت عن هذه المفاوضات إنهاء هذا الاحتلال. أما أن يستمر القصف وإخلاء المدن وضرب التجمعات المدنية وكل ما يضرب الآن من في جيزين، في صور، في مرج عيون،
1: ماذا سيكون الرد الإيراني؟
3: أنا أعتقد بأن
1: يعني خاصة أن نتنياهو يقول إن مهمتنا مع حزب الله لم تنتهي.
3: أنا أعتقد بأن المعادلة الجديدة التي تريدها إيران هي على الطاولة، وبعد ذلك إيران حسب تقديري وحسب التصريحات التي سمعناها من طهران بأن إيران لم تقف مكتوفة الأيدي على ما قالته بأن وقف إطلاق النار يشمل كل الأراضي اللبنانية، وبناء على ما أملكه من معلومات بأن الاجتماع الذي عقد اليوم في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعتقد بأنه يسير باتجاه الرد على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية.
1: طيب دكتور عبد الله، إذا ما كان هناك مساعي إسرائيلية لتغيير وحتى أمريكية وفق ما يقول الدكتور صدقيان لتغيير أوجه منطقة الشرق الأوسط، كذلك هناك مواجهة أو مجابهة إيرانية لذلك، دول المنطقة أين هي من هذا وذاك؟ إما كان هناك تغيير لمعالم المنطقة، كيف ستنخرط في هذا المسار؟
4: لا طبعا، عندما ننظر للمنطقة غنوة في الشرق الأوسط نجد أن إيران دولة، إسرائيل دولة، لا يجب أن نضع كل دول المنطقة في خانة ثالثة. في النهاية هذه تختلف باختلاف رؤى الدول، باختلاف الأنظمة، باختلاف الدور الذي تلعبه في العلاقات الدولية، مثل لا يمكن نضع كل الدول في سلة واحدة. إيران تؤمن وإسرائيل بأن الهدف لتحقيق الأمان هو من خلال تشكيل الشرق الأوسط والتوسع بشكل أكبر، بغض النظر عن الطرق. يعني إسرائيل تجده من ناحية التمدد العسكري، إيران تجده من ناحية سياسة الوكلاء. لكن هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني المؤسف أن نجد أن الدولتين لديهم مشاريع توسعية لكنها تكون على حساب المواطن العربي. يعني نجد اليوم لبنان في هناك دمار في لبنان، هناك نزوح في الجنوب بسبب ماذا؟ بسبب سياسات تعنتية من الجانبين، من الجانب الإيراني والإسرائيلي. الجانبين يعتقدون بأن هذه ساحة معركة، بالتالي هم يهتمون أكثر في النفوذ الذي سيحققونه، يؤمنون أكثر بموضوع الردع لبعضهم البعض، بتحقيق المعادلة الحقيقية من خلال، لأن إيران تعلم بأن إذا خسرت لبنان هي تخسر مركز جدا ثقيل، بالتالي لن يكون لها ثقة عند وكلائها الآخرين، لأن حزب الله هو يعتبر الأهم والأبرز. إسرائيل أيضا تعتقد بأنها هي في حالة الآن تستطيع أن تقوم بما تشاء. واضح الآن بأن أو من خلال هذا الأمر أن الولايات المتحدة وإسرائيل هناك مصالح مشتركة، لكن أيضا المصالح تتقاطع بين الطرفين وهناك مصالح تضاد. نحن على بعد أيام من كأس العالم، نجد أن يعني عندما ننظر إلى فوكس نيوز على سبيل المثال، القناة التي تتابعها الرئيس الأمريكي، نجد أن هناك عدد تنازلي لكأس العالم. هذا العدد التنازلي يحقق الكثير من الضغوط على الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يحقق اتفاق. ما أخشاه غنوة بشكل كبير هو تصريحات الباكستانية بأن نحن قريبين جدا من اتفاق. هذا للأسف يذكرني بشكل أو بآخر بتصريحات وزير الخارجية العماني قبل يوم واحد من الحرب، بأنه كان يقول بأن نحن أمام فرصة تاريخية. أخشى بأن نكون هذه التصريحات هي تصريحات ما قبل الانفجار الكبير، وقد تكون تصريحات إيجابية تؤدي إلى أن يكون هناك اتفاق بشكل أو بآخر.
1: طيب سأعود لمسار إسلام أباد وفق هذه التصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني، ولكن سريعا أذهب لك سيد بشارة شربل. إذا لبنان كيف سيغير مساره في خضم هذه المتغيرات الإقليمية، خاصة رغم مساعيه لفصل المسارات، ولكن هو يجد نفسه في هذا المسار؟
5: هو فعليا يغير المسار الذي سارت عليه الأمور منذ 3 عقود. قرار التفاوض المباشر هو تغيير استراتيجي في لبنان، وقرار حصر السلاح في يد الدولة وفي يد الشرعية هو قرار استراتيجي مهم في لبنان. المساعي الآن مستمرة من أجل تحقيق اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار والاستفادة مما حصل أمس لإظهار أن الوضع اللبناني لا يجب أن يذهب فرق عملة بين إسرائيل وبين إيران ولا أن يكون على يعني
1: سيد شربل ما الذي سيستثمره لبنان لصالحه؟ هل سيستثمر الوقوف الإيراني بجانبه بأنه لا
5: سيستثمر شعور حزب الله بالخطر وبأن التغول الإسرائيلي لا حدود له وبأن إيران لم تحقق شيئا حتى الآن إلا المسائل الدعائية فقط. لبنان سيستثمر ذلك بمزيد من القناعة لدى الرئيس نبيه بري بأنه يجب أن يتوقف إطلاق النار وأن يسير الجميع يدعم الدولة في المسار التفاوضي لكي يكون أقوى في المسار التفاوضي كي لا تذهب مجددا إلى التفاوض وليس لديها أوراق قوة حقيقية وتتعامل مع الوقائع الصعبة بين طرف قوي استطاع احتلال الجنوب بسبب مغامرة حزب الله وبين طرف لا يملك إلا شرعيته وبعض الصداقات الدولية.
1: طيب مضطرة لأن أتطرق لتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني التي يقول فيها نعمل بجد مع شركائنا لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. سريعا دكتور صدقيان، هذه التصريحات هل تتقاطع مع الواقع الحالي؟
3: الوسيط الباكستاني مع الوسيط القطري يعملان بجد من أجل التوصل إلى توقيع على الاتفاق، لكن المشكلة أن إسرائيل في وسط هذه المفاوضات، وبالتالي يبدو لي بأن إسرائيل لا زالت لديها أو نتنياهو لا زال لديه الدالة الكبرى عند الرئيس ترامب، خصوصا عندما عملت الرئيس ترامب الدائرة التليفونية المغلقة مع رؤساء وأمراء وملوك المنطقة مع دول مصر وباكستان. نعم. طالبوه بالتوقيع على الإطار التفاهم الذي توصلوا إليه، لكن يبدو بأنه هو قبل ذلك، لكن بعد ذلك كانت إسرائيل هي الأرجح عند الرئيس ترامب ولم يعني واستجاب إلى نتنياهو قبل أن يستجيب إلى دول المنطقة المعنية بهذا الاتفاق.
1: أسألك ذات السياق دكتور عبد الله، إذن الوسيط الباكستاني متفائل خيرا رغم ما شهدناه من مظاهر عودة لجولة جديدة بين طهران وإسرائيل، كيف تعقب عليها؟
4: أعتقد كل عقلاء المنطقة متفائلين بهذه التصريحات وبهذه التعليقات من رئيس الوزراء الباكستاني، لكن المشكلة تقع بأن هل نحن فعلا أمام هذا الاتفاق الذي يمكن أن يتحقق، نظرا لأن هناك الفجوة، يعني لو ننظر لها غنوة سجد أن الفجوة هي في الأولويات، هل الأموال أولا أم التنازلات الإيرانية أولا، هل هرمز من يفتحه أولا، إلى آخر من الأمور هذه. أعتقد هذه مسائل ممكن حلها، لكن أنا أخشى بأنها تأتي في خضم تصعيد إيراني إسرائيلي، وقد تكون إشارة بأن هناك هدف يمكن تحقيقه قريب، بالتالي يجب على الجميع أن يكون عاقل، وقد يكون هذا ما وراء الأبواب المغلقة الذي نحن لا نراه. نجد أن هناك ممكن يكون هناك خطط للتصعيد كبيرة، وبالتالي هي رسالة باكستانية بأن يمكن تحقيق ذلك، لكن يجب الالتزام بالهدوء.
1: إذن شكرا لك دكتور عبد الله، والشكر أيضا موصول لجميع ضيوفنا الذين رافقونا في هذه التغطية. على كل حال هذه التغطية مستمرة ونحن على مقربة من رأس الساعة، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا. إذن للتداعيات لهذه التغطية المستمرة لتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية، ونواصل التغطية عبر نوافذ من طهران وواشنطن وبيروت، والبداية من طهران ونافذة يقدمها مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير.
6: شكرا غنوة، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران. بعد ليلة حاسمة بين إسرائيل وإيران على مستوى المواجهات، أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية باتجاه إسرائيل، لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إلى هذه العمليات في حال ما إذا أقدمت إسرائيل على استهداف إيران أو استهدفت العاصمة اللبنانية والضاحية الجنوبية والجنوب اللبناني. في السياق ذاته، محمد باقر قاليبوف رئيس البرلمان الإيراني قال بأن إيران استطاعت أن تضع حدا لقرار وقف إطلاق النار على الأوراق، وذلك من خلال العمليات الميدانية. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الوساطات بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني لأجل التوصل إلى مذكرة تفاهم. إذن هي مجموعة من المواضيع الأمنية والعسكرية والسياسية نطرحها اليوم في نافذة طهران مع الدكتور ما شاء الله الشمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه المواضيع نذهب إلى مراسلنا عدنان البوريني لمعرفة آخر التحديثات. عدنان، بعد الإعلان عن وقف العمليات العسكرية، كيف تم ذلك؟ وهل هناك من تهديدات إيرانية للعودة إلى هذه العمليات وتأثيرها كذلك على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي؟
7: نعم نور، ما يتم تداوله حقيقة هو أن الوسطاء أوصلوا رسالة أمريكية إلى طهران بأنها إن أوقفت إطلاق النار نحو إسرائيل فإن إسرائيل ستوقف إطلاق النار نحو إيران، وبالتالي هذا ما تحقق، ولكن ينظر إيرانيا بأن هناك مكاسب. عمليا مقر خاتم الأنبياء أكد الموضوع وأعلن وقف الهجمات على إسرائيل، لكنه أبقى الباب مفتوحا على استهداف إسرائيل ما إن اخترق هذه القواعد المرتبطة باستهداف الأراضي الإيرانية أو استهداف بيروت أو استهداف ضاحية بيروت الجنوبية أو جنوب لبنان. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين كما تعلم نور، قال بأن عمليا ما حدث هو تثبيت لمعادلة جديدة بالنسبة لإيران ترفض اختراق خرق وقف إطلاق النار على الورق وإبقاء الأمور عمليا في دائرة رد الفعل المباشر ميدانيا وبشكل مباشر. حتى هذه اللحظة تبقي طهران الباب مفتوحا على احتمالات في ظل انعدام الثقة كما يأتي في التصريحات الإيرانية، حيث تشير طهران إلى أن الأمور ستبقى على حالها طالما أن أرضية الثقة منعدمة عمليا في بهذه الأمور. ولكن عمليا نور، السؤال الأكبر هو كيف سينعكس هذا المشهد على السياق التفاوضي، خصوصا وأن الدبلوماسية هي التي فرضت ظلالها على الحالة التي شهدناها منذ فجر اليوم. في وقت قصير عمليا شهدنا إطلاق النار والرد الإيراني والتداعيات الكثيرة التي رأيناها اليوم في القصف المتكرر، ولكن سريعا خيمت الدبلوماسية على الموضوع وفرضت ظلالها. لماذا هذا الموضوع نور حقيقة؟ هذا الموضوع لأن هناك حديثا حقيقيا عن تقدم في سياق المفاوضات المرتبطة باتفاق مذكرة التفاهم. هناك أخبار عن أن الجانب الأمريكي طلب من وزير الداخلية الباكستاني وهو ممثل الوساطة الباكستانية هنا في إيران عمليا البقاء في إيران في ظل ترقب للحصول على رد إيراني على الملاحظات الأمريكية. لكن ما الذي حمله الوزير الباكستاني؟ عمليا ما يتم الحديث عنه أنه حمل أرضية لتنازلات مشتركة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني من الطرفين بطبيعة الحال، بالإضافة إلى مقترحات ربما تتعلق في قضية الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وأيضا تفاصيل تتعلق بمضيق هرمز. ولكن حاليا عمليا ما يجري وما يرتقب هو أن تثبت القواعد التي تريد طهران أن تكون قائمة قبل المضي بأي اتفاق، وهنا نتحدث بشكل أساسي عن لبنان ووقف إطلاق النار هناك. هذه النقطة التي كانت بوابة عمليا للتصعيد الذي شهدناه منذ فجر اليوم، وربما تكون مدخلا للوصول إلى اتفاق ما إن تحقق الهدوء وتم تجاوز التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمذكرة التفاهم، وربما يعود بالجميع إلى المربع الأول في الحرب، وهذا ما تهدد به طهران بشكل دائم.
6: إذن عدنا البوريني مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، حرب لمدة زمنية محدودة ثم توقفت، دواعي هذا الحرب وأسبابها وما هي نتائجها الآن على الداخل الإيراني، على المؤسسة العسكرية، على المؤسسة السياسية؟
8: كل شيء كان يسير على ما يرام بالنسبة للمفاوضات بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني، وإضافة إلى الوسيط القطري الذي تدخل على خط الوساطة. لكن إسرائيل قامت بالعمل العسكري ضد الضاحية الجنوبية، وكانت تود هدم كل ما توصل إليه الطرفان. كان يدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية يسيرون على خطى مضبوطة أولا، وثانيا منطقية، وثالثا يصلون إلى خط النهاية وقريبين. لذلك قامت العملية العسكرية، ومن جهة أخرى إيران كانت قد هددت إسرائيل لأنها إذا قامت بأي عمل عسكري ستوجه ضربتها إلى شمال فلسطين المحتلة، وهذا ما صار. ولكن أعتقد أن البوصلة رجعت هذا اليوم بعد وقت إطلاق النار إلى مسارها الطبيعي. هناك نشاط مكثف في هذا اليوم خاصة المساء لكي يصل الطرفان إلى نتائج مثمرة ونحو توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين.
9: دكتورة، إيران قامت بعملية عسكرية وهي في ضمن المفاوضات، هل كانت تدرس حسابات هذه العملية العسكرية؟ أولا في عودة الحرب مرة أخرى، وثانيا في احتمال فشل المفاوضات وبالتالي التأثير حتى على الوضع السياسي والداخلي هنا في إيران.
10: في واقع الأمر من منظور إيراني حول هذه الهجمة وأنهم يودون الرد على أي تهديدات وخاصة تلك في لبنان، وأيضا زيادة ردعهم، وحتى قاموا بذلك من بداية هذه التفاوض. لقد قاموا بقول هذا وأن لبنان سوف تكون جزء من وقف إطلاق النار، لأنهم يؤمنون بأنه إذا ما كان سيكون هنالك حرب في لبنان وإيران سوف تدمر إسرائيل، فهذا سوف يجرهم إلى الحرب. فبالتالي هم أصروا على هذه المسألة، وهم يتوقعون من الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون بكبح الطرف الإسرائيلي ومنعه من هجومه على لبنان. فإذا كان هنالك أي صفقة في متناول اليد فالإسرائيليين هم يحاولون عبر القيام بهذه الأعمال تخريب هذه الإمكانات، وكلما وافقوا على وقف إطلاق النار يقومون بانتهاكه ويشنون هجمات وراء متتالية على مناطق معينة في لبنان، وثم يزعمون بأن هذا دفاع عن نفس، في حين أن ما تقوم به إيران في مثل هذه الأوضاع هي بأنه لن تكون هنالك صفقة دون تقييد الإسرائيليين.
9: دكتور الآن، هل يمكن وصف ما يقع الآن لأنه لن تكون آخر عملية إسرائيلية أمريكية إيرانية، وأننا دخلنا إلى سلك الضربات الخفيفة المتبادلة ما بين الطرفين تشبه نوعا ما ما يحدث الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز؟
8: هذا صحيح، وهذا الانطباع صحيح. لماذا؟ لأن إسرائيل أيضا هي أخذت على عاتقها هذه العملية هنا وهناك، الضربات المحدودة المركزة على شيء ما لكي تقوم بوضع معادلة جديدة. لكن إيران سبقت إسرائيل في هذا المجال، ولأول مرة في تاريخ الصراع قامت هي أخذ المبادرة بيدها وقامت بالهجوم على شمال فلسطين المحتلة. لكن من جهة أخرى إسرائيل تدرك تماما بأن إيران والولايات المتحدة الأمريكية قريبين من التوصل إلى مذكرة التفاهم، لذلك كانت تريد هدم ما أقدمت عليها الولايات المتحدة وإيران.
9: تقديرك هل ممكن أن نشاهد تكرار مثل هذه العمليات؟
8: بالتأكيد أعتقد أن أستاذ نور لا أعتقد أن ستكون هناك حرب مثل حرب الأربعين يوم أو 12 يوما أبدا، لكن ضربات محدودة من هنا وهناك هذا من الممكن لإيصال بعض الرسائل من جهة ولتثبيت موقع ما في المفاوضات من جهة أخرى، وثالثا إذا ما صار لا سمح الله إذا ما توصل طرفان إلى طريق مسدود أعتقد بأن ستستأنف بعض العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين إسرائيل وإيران من جهة أخرى.
9: دكتورة، موضوع أساسي ومهم، وهو هل فعلا إذا لم تنجح المفاوضات، يطرح هذا السؤال، إلى أين ستذهب العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ خاصة لاحظنا أن هناك أصبحت هناك مواجهات محدودة بين إيران وهاتين الدولتين.
10: هل تعني بأنه إذا لم تفضي المفاوضات إلى أي شيء ما تكون شكل العلاقة؟ يبدو بأن هذا سيناريو سيء إذا لم تنجح المفاوضات، لأن كلا الطرفين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يحتاجون لهذا أن تجري عملية التفاوض. ومن منظور إيراني
9: دكتورة، فقط بين كلامك الآن في عاجل وخبر عاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيه بأنه أعتقد أن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق. كيف تقرأين هذا الموقف من الرئيس دونالد ترامب؟ هل فعلا نذهب إلى توقيع اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
10: هناك أمور تأتي إلى ذهني تعليقا على هذا الخبر، بأنه هناك في إدارة ترامب يقدمون هذه التصريحات فقط من أجل أسعار النفط والتلاعب بالأسواق، ويبدو أن هذا التصريح يأتي من هذا المنطلق، والإيرانيين هم بحاجة إلى قيود أكبر على الطرف الإسرائيلي، لأنهم في هذه التصريحات هي غير كافية ولا تكبح الإسرائيليين، هم بحاجة إلى أمر أكثر جدية من أجل تقييد الإسرائيليين. وإذا ما تمكن الرئيس ترامب من القيام بذلك أو هو مقدم على القيام بهذا، فهذا سوف يكون أمرا جيدا جدا. وأنا حقيقة أرى بأن هنالك سبب إذا لم يتم القيام بذلك لجعل الوضع أكثر تعقيدا وباتجاه تصعيد. دعونا نكون مشككين حول هذا التصريح للرئيس ترامب وتنرقب ما الذي سيجري.
9: الدكتورة تقول طغياني تقول بأن هذه التصريحات تصريحات الرئيس الأمريكي غير كافية للحديث عن التوصل إلى اتفاق. بتقديرك ما هو الشيء الكافي المطلوب الآن أمريكيا حتى نستطيع الحديث عن التوصل إلى اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
8: المهم ماذا يجري في أوراق التفاوض. أعتقد بأن هناك عقدتين، العقدة الأولى تتعلق بأخذ الرسوم الإيرانية في المضيق، لم تحل بعد
11: والمسألة الثانية فيما يتعلق بتحرير الأرصدة المجمدة الإيرانية وجدولة زمنية لهذه لتحرير الأرصدة. إذا ما توصل الطرفان إلى نتيجة، وأعتقد سيتوصل الطرفان في هذه المرحلة أو في يوم غد أو بعد غد، إذا ما توصل الطرفان أعتقد أن كل شيء سيكون جاهزا للتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم. وهناك التدخل القطري أيضا، وسمعت اليوم وهذه معلومة أن العربية السعودية أيضا تدخلت على خط الوساطة لإيجاد حلحلة فيما يتعلق بالأرصدة المجمدة الإيرانية وتحريرها وجدولة الزمنية لهذا.
9: دكتورة، إلى أي حد يمكن لإيران أن تتحمل وضعا من دون اتفاق؟ نفترض جدلا لم تنجح الوساطات، لم توصل طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق، إلى أي حد يمكن لإيران أن تتحمل هذا الوضع الحالي الذي يصطلح عليه هنا في إيران وضع لا حرب ولا سلم؟
10: يبدو بأن الإيرانيين وسقفهم لتحمل مثل هذه الأوضاع هو أكبر مما يمكن توقعه، ولكن التقديرات حول كم يمكن استدامة هذا الوضع بالنسبة للإيرانيين هذا طبعا سؤال وجيه، فيبدو بأن المسألة لا يمكن أن تطول كثيرا. فالإيرانيين أيضا هم في زخم أيضا من أجل أو دفع الوصول إلى الاتفاق. هنالك أمور تدفعهم للاستعجال، لكن ربما هنالك تأخير بسبب عدم سهولة الوصول إلى المرشد الأعلى، وهنالك إمكانية في الوصول له، ولكن يبدو بأنهم يشعرون بأن لديهم الآن الزخم والدافعية من أجل الوصول لاتفاق، لأن الاقتصاد ليس في حال جيد والإيرانيين بحاجة جدا لهذا الاتفاق أيضا.
9: دكتور، ما شاء الله شمس وعدين، هناك زخم للوصول إلى هذا الاتفاق، لكن داخليا هل فعلا هناك نوع من الإجماع؟ وهذا سؤال يطرح دائما. يبدو أن هناك جهة ما غير راضية حاليا على أي اتفاق، وربما أكثر من ذلك تذهب إلى أن اتفاق يجب أن يكون تحت النار أفضل من اتفاق في السلم. إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه المقولة الموجودة في الوسط السياسي والأمني والعسكري بإيران على مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية حاليا؟
11: هذا سؤال جيد أستاذ نور. هناك بعض الجهات تعتقد بأن نشوة الانتصار أو النجاحات التي حققتها إيران في المجالات المتعددة والمختلفة هذا تدفع بعض الجهات لاتخاذ مواقف أكثر تشددا فيما يتعلق بالمفاوضات وعدم إبداء أي مرونة في سياق المفاوضات. أعتقد بأن هناك الرابط بين كل هذا ربط الإيقاع هو مجلس الأعلى للأمن القومي. إذا ما قرر وأخذ وصوت على أي قرار فيما يتعلق بالحرب والسن والمفاوضات والنتائج وحتى مذكرة التفاهم، أعتقد سيكون هناك إجماعا وسترضى الجهات حتى المتشددة لهذه النتيجة في المستقبل.
9: دكتورة، وبعجالة، هل يمكن الحديث على أن هناك أمل فعلا من خلال الأوساط السياسية الإيرانية والأمنية أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هناك أمل بالوصول إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وطهران؟
10: أكيد، بكل تأكيد هنالك أمل، وأن هنالك ربما بعض الخلافات في الداخل الإيراني، لكن هنالك شيء ما يجري، ويبدو بأن كلا الطرفين قد خففا حتى حدة التصريحات وأيضا الوصول إلى توافق إذن الاتفاق في متناول اليد، ولكن على كلا الطرفين أن يتراجعوا عن بعض خطوطهم الحمراء، لكن هذا قد يصعب على إيران. فبأحد المشاكل أو القضايا التي تصر عليها إيران هي إيقاف الحرب فورا ضد إيران، وبالتالي هم يودون أن يتأكد من أن لا تعود الحرب مجددا. أظن إذن يمكن أن يكون هنالك تفاؤل فيما يتعلق بالصفقة.
9: دكتورة عاطفة طغياني، شكرا على تواجدك معنا هنا في الاستوديو في هذه النافذة، كما كذلك نشكر الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين على تواجده معنا هنا في الاستوديو. إذن كان هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وننتقل إلى مشهد آخر وهو المشهد الأمريكي مع الزميل أنس.
12: شكرا نور الدين، وأهلا بكم إلى هذه النافذة من استوديوهات الجزيرة في واشنطن، ونتوقف فيها بالخبر والتحليل عند آخر التطورات في العاصمة الأمريكية بشأن التصعيد

0: في لبنان وجهود التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إذ طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيران وإسرائيل وقف إطلاق النار، وأكد أن الجانبين يتطلعان لتحقيق ذلك. ترامب أضاف في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيبقى قائما وبكامل قوته وتأثيره إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي. بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا في مناسبتين خلال الساعات 24 الماضية. ونقلت CNN عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إسرائيل ستستجيب لطلب إدارة ترامب بوقف الضربات ضد إيران، لكنها ستواصل هجماتها على جنوب لبنان. من جانبها نقلت شبكة CBS عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران، وإنها لم تصدر أوامر بأي إجراء دفاعي أمريكي لحماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية. نتوقف أولا في البيت الأبيض، وينضم إلينا مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، لو تحدثنا عن أحدث التصريحات أولا والتطورات، إضافة إلى مدى استجابة إسرائيل للمطالب الأمريكية، وقبل ذلك الأخبار التي وردت قبل قليل عن وول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية ساعدت في اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران، وهذا بطبيعة الحال يتناقض إلى حد كبير مع ما جاء على شبكة CBS. فادي.
1: نعم أنس، في أحدث التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للقناة 12 الإسرائيلية، أكد أنه بالفعل طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال ليلة أمس بعدم الرد على الهجوم الإيراني الذي جاء عمليا انتقاما لهجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. والأهم في تصريحاته أنه حذر نتنياهو في حال حول التصعيد مع إيران إلى حرب فإنه سوف يقف وحيدا بمواجهة إيران، أي أنه لن يحظى بدعم من الولايات المتحدة. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تلقى طلبات من 5 دول في المنطقة لم يسمها بضرورة لجم أي هجوم إسرائيلي، وأنه بالفعل حد من نطاق هذا الهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الساعات القليلة الماضية. من الواضح أنس أن الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، خصوصا بعدما طلب منه ترامب عدم الرد، فيه محاولة لوضع ترامب أمام خيارين: الانتقاء ما بين إسرائيل والدفاع عنها والوقوف إلى جانبها، وما بين الاستمرار في المسار التفاوضي مع إيران، خصوصا أنه يؤكد أن هذا المسار بلغ مراحله النهائية، وهو يطلب من إيران التوصل إلى اتفاق سريعا، وخصوصا أنه في ساعة مبكرة من اليوم وقف على مسافة واحدة من طهران وتل أبيب عندما طالب العاصمتين بالتوقف الفوري عن وقف إطلاق النار، ولم يوجه أي إدانات للجانب الإيراني. أما بالنسبة لطبيعة الردود الأمريكية في الإطار العسكري، بحسب المعطيات المتوفرة حتى هذه اللحظة لدينا أنس، فإن المحللين العسكريين التابعين للقيادة المركزية يحاولون جمع المعلومات لتأكيد ما إذا كانت القوات الأمريكية اعترضت صاروخين على الأقل كانا يتجهان إلى إسرائيل. لم نستطع تأكيد هذه المعلومة، لكن نتواصل مع المسؤولين المعنيين لتأكيدها. في كل أحوال الرئيس الأمريكي يقف أمام مفترق طرق، خصوصا أن هذا التصعيد ما بين إسرائيل وإيران هو الأخطر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، وهذا مرة أخرى يظهر مدى صعوبة أن يضبط إيقاع التفاوض مع إيران في ظل استمرار الحرب في لبنان. أنس.
0: فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. الآن نحلل هذه التطورات والتصريحات، وأرحب هنا في الاستوديو بريتشارد شمير، السفير الأمريكي السابق ورئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط، وستيفن هايدمان، البروفيسور والباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز. أهلا بكما معنا. أبدأ معك أولا سعادة السفير، هل فرض الرئيس دونالد ترامب إرادته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوصل لنهاية لهذه الجولة من التصعيد؟
2: بكل تأكيد الرئيس ترامب هو محبط بطريقة متزايدة مما حصل وخاصة في 24 ساعة التي مضت في المنطقة، وبكل وضوح هو يود أن يرى جميع الأطراف يمتنعون عن الإجراءات العسكرية، لأنه يريد أن تدخل مذكرة الاتفاق حيز التنفيذ وتنهي الصراع. ونرى طبعا الخطوط العريضة لما قد يكون مذكرة اتفاق لعدة أسابيع، ولكنهم لم يصلوا إلى صيغة نهائية أو خاصة ولن يصلوا لها طبعا مع مثل هذه الإجراءات العسكرية التي قد تعطلها أكثر. فبالتالي هنالك أسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأسباب أمنية يريد الرئيس من أجلها أن تنتهي هذه الحرب، وبالتالي نراه يضع زيادة ضغوط متزايدة على إسرائيل من جهة، ويزيد أيضا العمل مع إيران من أجل أن يكون الجميع متفقين وتوقيع مذكرة التفاهم وإنهاء الصراع.
0: بروفيسور هايدمان، قبل قليل كانت هناك أخبار تتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لا يصعد، وحقيقة الترتيب الزمني لهذه المكالمات التي أجراها ترامب ونتنياهو على الأقل حتى الآن غير واضح، لكن هل تعتقد بأن نتنياهو استجاب لطلب الرئيس دونالد ترامب، أم أن هذا التصعيد كان مخططا له والرئيس لم يطلب أصلا؟
2: أظن بأن ما شهدناه في الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني هو إرسال نتنياهو رسالة مع اقتراب انتخاباته ومع كون مستقبل حزبه على المحك، فقد صعب جدا عليه أن يقف مكتوف الأيدي ويسمع الرئيس الأمريكي يقول للجمهور الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء نتنياهو عليه أن يقبل أيا ما يقرره الرئيس ترامب، وأنه لا خيار له إلا أن يوافق على أو ما سيأمره الرئيس ترامب فيما كان أن يرد أو لا يرد. فبالتالي الرئيس الوزراء نتنياهو شعر بأنه محاصر في الزاوية، وأن مستقبله السياسي يعتمد على الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني. وما يظهره هذا حتى بشكل أكثر أو أوسع هي مدى الفجوة الموجودة ما بين مصالح بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب. بالنسبة لرئيس الوزراء، الجمهور الإسرائيلي يدعم الحرب وهم يدعمون استمرار العمليات الحربية في لبنان. وبالنسبة للرئيس ترامب، وكما سمعنا من السفير، هنالك حافز كبير لإنهاء الصراع، وأظن بأن هذا الفرق وبعض التوتر الذي نشهده الآن هو خلف هذا التوتر نشهده بالعلاقات السياسية الأمريكية الإسرائيلية، لأن التكلفة على الرئيس نتنياهو والموافقة على كل ما يمليه عليه الرئيس ترامب سيكون مكلفا جدا سياسيا بالنسبة له.
0: سعادة السفيرة، القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تنقل عن ترامب قوله إنه حذر نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب فإنه سيترك نتنياهو وحيدا في هذه الحرب. ما الذي تقرأه في هذا التصعيد؟ هل هو تهديد جدي أم هو تلويح بالقوة لإجبار نتنياهو على اتخاذ خطوات يراها الرئيس ترامب مناسبة؟
2: كما ناقشنا، أظن بأن الضغوطات على الرئيس ترامب من أجل أن يضع حدا لهذه الأزمة كبيرة جدا. وبكل تأكيد بنيامين نتنياهو لديه حوافز ودوافع مختلفة بالنسبة له، فبالتالي الرئيس ترامب يحاول أن يلوح بأنني أنا أملك جميع الأوراق، وهو يحاول أيضا أن يشير إلى أنه قادر على أن يطلب من الأطراف الأخرى أن تمشي مع مصالحه. لا أعرف مدى قوة وقوفه أمام نتنياهو، طبعا الأمر يعتمد على الظروف، لكنه محبط ويود أن يرى إسرائيل تتبنى مقاربة مختلفة. وبالتالي أظن بأنه قد وضح للقيادات الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تود إنهاء هذه الحرب، وهذا سوف يتطلب عدم استمرار إسرائيل بعملياتها الحربية ضد حزب الله في لبنان. وبالتالي سوف نرى فيما إذا كانت هذه الرسالة قد وصلت وقبلت أم لا.
0: لدينا تصريحان حقيقة نقلا عن مسؤولين أمريكيين من وول ستريت جورنال وأيضا شبكة سي بي أس. شبكة سي بي أس تقول إن القوات الأمريكية لم تؤدي أو لم تتلقى أوامر بصد الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، وول ستريت جورنال تتحدث عن مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في اعتراض هذه الصواريخ. برأيك أيهما أصدق؟
2: لا يمكنني حقيقة أن أعلق على فيما إذا كانت القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة استلمت أوامر أم لا، ولكن أظن بأنه كان هنالك لحظات كانت الهجمات الإيرانية على إسرائيل قد نجحت في اختراق الأجواء الإسرائيلية وتجنبت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتمكنت من إحداث الضرر والخسائر في إسرائيل، فبالتالي لن يكون مفاجأة بالكامل بأن هذا الهجوم قد وقع، ولكن الواقع هو بأن إسرائيل كانت قادرة على اعتراض هذه الصواريخ بنفسها، وسواء فيما إذا كان هذا الهجوم بحجم يحتاج تدخل أمريكا أيضا هذا الأمر غير واضح، وبالتالي علينا أن ندرك بأن هذا كان تحذيرا أو طلقات تحذيرية بطريقة أو أخرى من إيران لإسرائيل، وأنه إذا ما استمرت بعملياتها في لبنان فسوف تكون معرضة للمزيد وحتى لهجمات أكبر من قبل إيران، ولكن هذه المرة كان هجوما يرسل إشارة وقد كان نسبيا صغيرا نسبيا بحجمه، وأنا ربما أشك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترى بأنها بحاجة للتدخل، وأيضا تركي المسألة تمر وأن الملف إيراني إسرائيلي بدون التدخل الأمريكي هذا ما يعطيه مصداقية أكبر.
0: سعادة السفير، أصل السؤال هو هل الخلاف السياسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي نلحظه الآن في التصريحات وصل إلى المستوى العسكري وإن كان بدرجة محدودة فيما يتعلق باعتراض هذه الصواريخ، هل تعتقد بأن هذا ممكن بمعنى أن القوات الأمريكية طلب منها ألا تعترض صواريخ موجهة لإسرائيل؟
2: أظن بأن ما شاهدناه منذ بدء تبادل هذه الهجمات بين إسرائيل وإيران هو بأن الولايات المتحدة الأمريكية توضح أولا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن منخرطة أولا في الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، وأيضا كان هنالك تصريحات من القيادة المركزية بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لم تشارك في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران، ومجددا وكما قال ستيف بأن كانت هذه الهجمة عبارة عن هي هجمة رمزية وليس القصد منها إحداث ضرر بإسرائيل، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ترسل كل إشارة ممكنة إلى الإيرانيين بأننا نحن غير منخرطين بفعالية في هذه الأعمال الحربية ضد إيران وأننا نريد حلا للأزمة، وبالتالي سوف نستمر استمرارا لهذا وعلى أمل أن نرى نهاية لهذه المناوشات العسكرية، لكن إنها إذا ما عاودت وضحت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة بالهجوم على إيران والتركيز هو على التسوية عبر التفاوض وأيضا محاولة الضغوط على إسرائيل من أجل أن يأخذوا نفس المسار.
0: أبقى معك، أنت عملت في المنطقة وضمن السلك الدبلوماسي الأمريكي، باعتقادك مما نراه الآن هل نجحت إيران في إعادة الربط بين ملفي وقف إطلاق النار والتوصل الاتفاق مع الولايات المتحدة وأيضا الملف اللبناني الإسرائيلي؟
2: من الواضح بأن إيران قد أصرت ومنذ بداية عملية التفاوض على أن الحرب في لبنان ينبغي أن تكون جزءا من الاتفاق، وقد وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا، وبالتالي وضحت الولايات المتحدة الأمريكية للإسرائيليين بأنهم يتوقعون من إسرائيل أن تتعاون من أجل التأكد من أن الحرب في لبنان أيضا سوف تنتهي مع نهاية الأعمال العسكرية ضد إيران، وبالتالي أظن بأن هذا أمر سوف تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعمه، وإسرائيل سوف تحاول معارضة هذا، ولكن في نهاية المطاف الأطراف عليها أن تقبل، لأن هذه الطريقة التي سوف تصل بنا إلى نهاية للصراع. وبالحديث عن المنطقة، هنالك عنصر أيضا مهم جدا، وهو انخراط دول الخليج في محاولة التأكد من أنه أيا كان الحل الذي يتم الوصول إليه أن يكون مقبولا وفي بيئة أمنية في المنطقة تتيح لجميع الأطراف المضوية.

0: إلى الأمام من دون مخاوف من أعمال حربية مستقبلية، وبالتالي هنالك الكثير من الجزئيات المتحركة، لكن نأمل بأنها سوف تنتهي إلى حل عبر التفاوض ينهي الصراع.
1: بروفيسور هايدمان، حتى نصل إلى هذه الاتفاقية يجب أن يحدث اتفاق. ألا ترى بأن الحديث عن مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة تتلاشى إلى حد ما من الأخبار، هل ما يجري حاليا من مفاوضات قد يكون بشأن اتفاق نهائي وليس فقط مذكرة تفاهم، بالنظر إلى أن الوقت المستغرق في هذه المفاوضات أصبح طويلا؟
0: حسنا، هذا أمر فعلا مثير للاهتمام، لأن علينا لكن أن نذكر أنفسنا بأن هذه المفاوضات هي تتعلق حقيقة بالظروف التي سوف تتيح العودة إلى المحادثات وحول المسائل الجوهرية التي كانت خلف شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجوم على إيران في فبراير، وهي تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي ودعمهم للوكلاء. إذن بطريقة ما مذكرة التفاهم هذه الخاضعة للنقاش الآن هي تتعلق بالعودة إلى الظروف التي كانت موجودة قبل بداية الحرب في فبراير، ولا ينبغي علينا فقد التركيز على هذا. والصعوبة في الوصول إلى مذكرة التفاهم هذه، وبالرغم أن الرئيس قال وفي عديد المناسبات وخلال 3 أشهر بأننا قريبون من الاتفاق، إلا أن المؤشرات واضحة حول مدى الصعوبة الوصول إلى اتفاق نهائي يتعامل مع الاختلافات الجوهرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. أظن بأننا بعيدون عن هذه النتيجة، وينبغي علينا أن نتذكر بأن المسألة احتاجت من إدارة أوباما عدة سنوات للوصول إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس ترامب في العام 2018. بالتالي مذكرة الاتفاق هذه ونحن لا نعرف متى ستستكمل، قد تحتاج أسبوعا أو فترة أطول، ولكن حتى مذكرة التفاهم هذه هي ستفتح الباب لفترة أطول من محادثات ستكون لازمة.
1: سعادة السفير، هذه المحادثات ما الذي يضغط على الجانبين لأن يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم وليس اتفاق؟ بمعنى إذا كان المفاوضون يتفاوضون فهم الآن في مرحلة الحديث أيضا عن بعض التفاصيل في الاتفاق النهائي، فالسؤال لماذا لا تستمر هذه الحالة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي؟
0: أظن بأن كلا الطرفين، وأنا أعني هنا الرئيس ترامب والإيرانيين من الطرف الآخر، يحاولون أن يضعوا أفضل ما يمكن أن يخرج في مذكرة التفاهم. وتذكروا بأن ما كان يقلق أكثر شيء الرئيس ترامب هو فكرة بأنه قد يتعجل في اتفاق لا يكون اتفاقا جيدا، وقد سمعنا الكثيرين من المتحدثين عنه الذين يقولون بأننا لسنا في عجل وأن أي اتفاق سيتم الوصول له يجب أن يكون جيد الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا الإيرانيين أظن بأنهم يودون أن يزعمون بأن الاتفاق في صالحهم، وبالتالي هنالك بعض العوامل التي لا تزال غير محسومة، وهنالك مسألة تتعلق بالمضيق والعقوبات والنفط الإيراني، ربما هذه أمور تم الاتفاق عليها، وبعض الجوانب المالية ربما تحتاج لمزيد من العمل. لكن فيما يتعلق بالمسألة النووية، ما نبحث عنه هو وعد إيراني بأنهم لن يسعوا لامتلاك السلاح النووي وأن يكون بعد ذلك مفاوضات لتنفيذ هذا. بالتالي هنالك الكثير من العناصر التي استكملت لكنها لم تجد صيغتها النهائية حتى الآن.
1: السفير ريتشارد شمير، السفير الأمريكي السابق ونائب مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا لك ستيفن هايدمان، وأنت الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ننتقل الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت وهذه النافذة التي يقدمها الزميل حسن جمول. حسن،
2: شكرا لك أنس الصبار، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من الضاحية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. منذ أن أعلن عن وقف الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل ولبنان، يترقب انعكاس ذلك على جبهته الجنوبية، لا سيما وأن إيران تطالب بأن لا يقتصر وقف الهجمات الإسرائيلية على الضاحية فقط، بل

0: بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري متحدثا عن مساع لوقف إطلاق النار ومفصلا في ترتيبات ما يعرف بالمناطق التجريبية، خصوصا لجهة كيفية تطبيق هذه المناطق التي وردت في الإعلان الأمريكي بعد جولة المفاوضات الرابعة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. نبدأ أولا مع مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطية لرسم المشهد المستجد بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية على خلفية قصف الضاحية الجنوبية. مازن.
1: نعم حسن، يمكن تلخيص المشهد بأننا إزاء صراع معادلتين. المعادلة الأولى هي التي كانت تسعى من خلالها طهران ومع حزب الله إلى إعادة إنتاج وتعديل المعادلة التي قامت على ثنائية ضاحية بيروت الجنوبية وشمال إسرائيل باتجاه توسيعها كي تشمل جنوب لبنان. في المقابل كان هنالك معادلة إسرائيلية تسعى لتثبيت ثنائية الضاحية شمال إسرائيل وإبقاء اليد الطولة للجيش الإسرائيلي في استهداف جنوب لبنان، وبالتالي صراع المعادلتين كان جليا خلال الساعات الماضية، وهو ما سجلناه من خلال كل هذه الغارات التي بدأت وضربت مناطق واسعة من جنوب لبنان. ما إن هدأت المواجهة وتوقفت المواجهة ما بين طهران وإسرائيل، بدأت المقاتلات الحربية الإسرائيلية في استهدافات متكررة لكامل أقضية جنوب لبنان، سواء كان هنا في قضاء النبطية أو كذلك الأمر بالنسبة لقضاء صور، قضاء مرجعيون، قضاء جزين. كل تلك المناطق جرى استهدافها بشكل متتال، وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية توقع الضحايا ما بين المدنيين مسقطة شهداء وجرحى، وهو ما فهم بأنه بمجرد توقف المواجهة الإيرانية الإسرائيلية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي سعت كي تقول بأن المعادلة التي كانت سائدة قبل 7 يونيو يوم أمس قبل الصواريخ التي أطلقها حزب الله إلى العمق الإسرائيلي وقامت من بعدها باستهداف الضاحية وحصل ما حصل بالنسبة للمواجهة بين طهران وإسرائيل، كانت قوات الاحتلال تسعى لكي تقول بأن المعادلة لا يمكن أن تتغير، ومن هنا جاءت كل هذه الاستهدافات لرقعة واسعة من جنوب لبنان. في المقابل كان لافتا حسن بأن حزب الله نفذ كامل عملياته في داخل الأراضي اللبنانية، وإن كانت سجلت بعض الصواريخ التي أطلقت وجرى اعتراضها من قبل القبة الحديدية والصاروخية الإسرائيلية، ولكن وفق البيانات الصادرة عن حزب الله كل ما صدر يرتبط بميدان جنوب لبنان وليس في العمق الإسرائيلي حسن.
0: نعم. طيب، يعني هذا المشهد الذي رسمته ميدانيا لابد أيضا أن نعطفه على ما قاله السفير الأمريكي وعلى حركة السفير الأمريكي في بيروت، لا سيما بعد لقائه رئيس البرلمان تحدث مفصلا عن كيفية تطبيق بعض البنود في الإعلان الأمريكي الذي صدر في واشنطن، وأيضا عن مساعي لوقف إطلاق النار.
1: تماما حسن، إزاء صراع المعادلتين التي ذكرتهما، سواء كانت معادلة طهران وحزب الله من جهة ومعادلة إسرائيل من جهة أخرى، كان هنالك مسار ثالث في بيروت هو المسار الدبلوماسي من خلال هذه الحركة التي قام بها السفير الأمريكي، سواء من خلال زيارته لرئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وكذلك رئيس البرلمان، ولكن حظيت باهتمام كبير تلك الكلمات التي أدلى بها بعد خروجه من لقائه مع رئيس البرلمان، لأنها قرأت بأنها بمثابة رسالة بأن واشنطن تعمل على مسار للوصول إلى تهدئة شاملة، على الأقل هذا ما فهم من كلام السفير الأمريكي والذي تحدث عن بعض المعطيات التي جرى إيضاحها وتوضيحها مع رئيس البرلمان بصفته رئيس البرلمان وأيضا بصفته التمثيلية للطائفة الشيعية وأيضا ضمن الثنائي أمل وحزب الله. أيضا جاء الحديث هنا بالتفصيل عن موضوع يتعلق بالمناطق التجريبية، وكانت المقاربة التي قدمها السفير الأمريكي كأنها تبدي وتظهر بعض الطمأنينة على قاعدة بأن تلك المناطق سيعود إليها سكانها وسينتشر فيها الجيش اللبناني، ولكن ما يمكن قوله من كامل المسار الذي تحدث عنه السفير الأمريكي بأن ثمة مسعى في هذا الإطار لمحاولة التوصل إلى تعديل لورقة إعلان النوايا التي صدرت في واشنطن بعد الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، لأن مجمل ما أدلى به من خلال التعبيرات والكلام عن انسحاب إسرائيلي وأطلاق سراح الأسرى كل تلك تلك المفردات حسن لم ترد في إعلان النوايا الذي صدر أو

0: وصف بخارطة الطريق المشروطة، وبالتالي ضمن هذه المعادلة يمكن أن نقول بأننا إزاء سباق بين إيقاع ميداني متصاعد إسرائيليا ومساع دبلوماسية في الداخل اللبناني.
1: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية في جنوب لبنان. وينضم إلينا هنا في استوديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية، وكذلك جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد جورج، يعني هذا المشهد، ما الذي تغير في المشهد اللبناني برأيك على مستوى ما يحصل ميدانيا بعد تلك المواجهة الإيرانية الإسرائيلية المباشرة؟
2: هناك ضخ معلوماتي غير صحيح في عبر وسائل الإعلام في لبنان، لأنه يعني المعركة اليوم هي معركة فصل المسارات أو استمرار ربط المسارين اللبناني والإيراني. تبلغ لبنان رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الأمر خط أحمر، والولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لأحد بأن يفاوض عن لبنان وباسم لبنان، وأن هذا المسار مسار منفصل تماما ولا علاقة له بمسار إسلام أباد، لأنه هذا المطروح طرح من خلال زاويات أنه ما سيفعل قائد الجيش اللبناني
1: هذا قبل قصف الضاحية.
2: اليوم أتحدث الآن
1: عن اليوم،
2: وقبل الدخول إلى الاستوديو أجريت بعض الاتصالات مع بعض المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وأكدوا لي أنه المسار اللبناني هو مسار منفصل تماما عن المسار الإيراني خلافا لكل ما يروج، وهذا ما أبلغ به من المسؤولين الأمريكيين. أما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، كذلك الأمر أستطيع أن أنقل عن أحد كبار المسؤولين الميدانيين في جنوب لبنان أنه الرد الإسرائيلي أتى اليوم ميدانيا، حيث أنه الجيش الإسرائيلي وسع عملياته العسكرية، وسع عمليات التوغل بشكل لا يوحي إطلاقا بأنه يستعد لوقف إطلاق نار، وإنما بالعكس هو يحاول أكثر فأكثر من التمدد وتهجير ما بقي من سكان.
1: ألم تجمع إيران أوراقا إضافية وتمكنت من دمج المسارين رغم هذا المطلب الذي أشرت إليه للمسؤولين طبعاً اللبنانيين من خلال ما قامت به بعد قصف الضاحية الجنوبية
2: كل إسرائيل طبعاً. الضربات العسكرية منذ يعني 3 أيام حتى اليوم كان هناك نوع من تبادل الرسائل بالنار، مفاوضات بالنار، حيث أنه الأمريكيين استهدفوا بقصف بعض المناطق الإيرانية، وكذلك رد الإيرانيون، وإسرائيل أيضا يعني استهدفت الضاحية الجنوبية ثم إيران، وكذلك الأمر ردت إيران على إسرائيل، وهذا يوضع ضمن إطار التفاوض بالنار.
1: ولبنان جزء منه
2: طبيعي، لبنان جزء أساسي منه، وهناك يعني
1: ليس هناك فصل مسارات فقط،
2: شئنا ما بين هناك ارتباط عضوي بين ما يجري في الجنوب وبين ما يجري في إيران. لأنه المعركة واحدة، ولكن الحلول يبدو أنه واشنطن لن تعطي هذه الورقة لإيران بأن تفاوض باسم لبنان أو أن تفرض أي صيغة من صيغ التسوية في لبنان.
1: هل تستخدم إيران ورقة لبنان حتى من خلال ردها على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية؟ هل تستخدم هذه الورقة الآن على طاولة المفاوضات؟ ربما هذا ما يخشى منه المفاوض اللبناني في واشنطن.
3: مساء الخير. أنا أعتقد بأن إيران التي تمتلك السيطرة على مضيق هرمز وتستطيع أن تقفل باب المندب ليست بحاجة إلى الجنوب اللبناني، والذي هو يبدو كما يبدو هو نقطة ضعف للمفاوضات وليس نقطة قوة. يعني لو كان هناك هجوم لبناني على إسرائيل لربما كان هذا الموضوع مختلف لتستخدمه إيران في مفاوضاتها وفي لكي تضغط على الأمريكيين. أنا أجد أنه الموضوع مختلف، يعني أجد بأنه الجبهة اللبنانية كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للضغط على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تهدئ مع إيران، لا يريد الرئيس دونالد ترامب أن يعود إلى الحرب مع إيران لأسباب متعلقة بالداخل الأمريكي، ولكن نتنياهو يريد أن يصعد تجاه لبنان وأن تستمر الحرب لأسباب متعلقة أيضا بانتخاباته وبالداخل الإسرائيلي. لذلك

0: كان توزيع الأدوار. فليضغط نتنياهو في الميدان اللبناني ويستطيع على أن يحقق انتصارات وإنجازات استراتيجية بينما يهدئ الأمريكي في جبهة إيران، ويتم الضغط على إيران عبر الساحة اللبنانية. أنا أعتقد بأنه ما فعلته إيران هو كسرت هذا توزيع الأدوار هذا، وقالت بأنه لن يستمر الأمر على ما هو عليه، ولن تقبل باستفراد الساحة اللبنانية كما تم الاستفراد بها سابقا.
1: ما هي المعادلة التي كرست الآن؟ يعني عدنا إلى معادلة الضاحية مقابل شمال إسرائيل أم ماذا؟ لأنه بالنسبة للجنوب كما تبعنا إسرائيل تقول إن حربها في الجنوب مستمرة، وليس كما اشترط مقر خاتم الأنبياء بأن يتوقف أو تتوقف الاعتداءات في جنوب لبنان.
0: أنا أعتقد يجب أن نراقب الحركة الأمريكية وليس الإسرائيلية، لأنه بالنهاية الأمريكي هو من يفرض الإيقاع. نعم كان هناك إصرار أمريكي في البيان الأول في نيسان الماضي، البيان الأول عن المفاوضات لبنان، مفاوضات واشنطن. البيان الثاني أيضا هناك بند واضح بأن الأمريكيين يريدون أن يحصروا أي تفاهمات بين لبنان وإسرائيل عبر المسار واشنطن لوحده، حتى يعني قطعوا الموضوع على العرب يعني الذين يقومون بهذا التفاوض. ولكن أنا أعتقد بأنه الرغبة شيء والقدرة شيء آخر. هناك رغبة أمريكية بفصل لبنان عن إيران، ولكن القدرة شيء آخر. هل يستطيع المفاوض اللبناني في حال تم فصل المسارات كليا، هل يستطيع المفاوض اللبناني أن يمون على حزب الله بأن يوقف القتال إذا تعهد لإسرائيل بذلك أو تعهد الأمريكيين بذلك؟ اليوم حركة السفير الأمريكي ومجيئه وإعلان هذه التغييرات في موضوع أو تفسيراته لإعلان واشنطن وتفسيرات مغايرة عن النص طبعا من أمام مقر عين التينة هو أمر واضح بأن هناك في لبنان مسارين، مسار يقوده الرئيس بري بالتعاون مع الدوحة بالتعاون مع قطر ومع العرب، ومسار يقوده يعني الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتعاون مع واشنطن. أعتقد بأنه ما يحصل في مسار الدوحة وما يعني يستطيع أن يتوصل إليه رئيس البرلمان سوف يتم تظهيره في حزيران يعني أو عبر مسار واشنطن لكي يقوم التوازن بين الأطراف بين لبنان في لبنان.
1: سيد جورج، كيف قرأت كلام سفير الأمريكي اليوم وهذه اللهجة؟ لن نقول إنها متفائلة ولكنها جديدة نوعا ما على السفير الأمريكي في بيروت.
2: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي جادة جدا، والرئيس دونالد ترامب شخصيا يعطي الملف اللبناني أولوية قصوى، وهو أعطى لبنان فرصة حتى أيلول المقبل من أجل إيجاد حل شامل لمسألة النزاع مع إسرائيل، مسألة يعني بسط سلطة الدولة، حل مسألة ازدواجية السلاح في لبنان، وهو يعني يقدم الضمانات بتحييد بيروت، ولكنه حتى الآن لم يقدم شيئا للجيش اللبناني. كيف يطلب اليوم من الجيش اللبناني أن يعني يقوم بتنفيذ مهمة في المناطق التي سميت بالتجريبية أو النموذجية وهو لا يملك لا عتادا ولا عدة ولا يملك شيئا يمكنه من بسط سلطته في المناطق المطلوب منه، وبالتالي يعني لم تقدم أي مساعدات للجيش. الجيش اللبناني حقيقة يعني هناك شك أو شبهة حول الأهداف من موضوع المناطق التجريبية وهو لا يرتاح لها. كذلك الأمر يعني طلب باجتماع 29 شهر الماضي في البنتاغون،
1: الاجتماع الأمني،
2: نعم في الاجتماع العسكري طلب من لبنان التنسيق، طلب الإسرائيلي التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وقد رفض الجيش اللبناني هذا الأمر وهو ما زال على رفضه ولن يقبل به، حتى أن دورية من الجيش تعرضت قبل أيام قليلة إلى عملية استهداف وإعدام للضباط اللبنانيين وأحد العسكريين، كل ذلك من أجل يعني الضغط على المؤسسة العسكرية من أجل أن تقبل بعملية التنسيق المباشر بين البلدين. المسار يعني المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن برعاية أمريكية هو مسار جدي، معروف تماما الأهداف المطلوبة منه ومعروفة خريطة الطريق والنهاية التي يريد الأمريكي أن يصل إليها. وأعتقد أنا أنه الكبار المسؤولين بلبنان، وأنا لا أقول يعني ولا أشاطر الدكتورة رأيها بأن هناك مسارين تفاوضين، هناك مسار تفاوضي واحد يقوده رئيس الجمهورية وهو حق دستوري له حصرا، وهو يعني يتعاون وينسق مع دولة الرئيس نبيه بري في كل تفاصيل ما يحصل سواء في مفاوضات في واشنطن أو هنا، وكذلك السفير الأمريكي له علاقة ممتازة مع الرئيس نبيه بري، ولكن هذا المسار يقوده رئيس الجمهورية.
1: نعم. نعم. طيب هنا هل أو بالأحرى إذا أردنا أن نسأل كيف يمكن أن يؤثر ما حصل على مسار المفاوضات إن كان اللبناني أو حتى مسار المفاوضات في إسلام أباد، يعني أيهما سيستفيد أكثر مما حصل في لبنان؟
0: لا طبعا المسار اللبناني سوف يستفيد مما حصل من هذا الاشتباك الذي المحدود الذي حصل بين إسرائيل وإيران، لأنه المفاوض اللبناني الذي يذهب إلى واشنطن يذهب بدون أوراق قوة، وبرز بشكل واضح هذا الموضوع بالبيان الذي صدر، الإعلان الأول والإعلان الثاني ليس بيانا متوازنا بين ما يعطى للبنان وما تأخذه إسرائيل. يعني طبعا
1: كيف سيستفيد، كيف سيستثمر لبنان ما حصل بالأمس؟
0: أنا بعتقد أنه هناك يعني بالنهاية إذا كان الأمريكيون يريدون أن يحلوا الأزمة بشكل نهائي بين لبنان وإسرائيل، وإذا كان الرئيس دونالد ترامب جادا بموضوع أنه يريد أن ينهي الأزمة في لبنان وينهيها بشكل كامل، عليه أن يعني يأخذ الوقائع على الأرض. إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي للبنان لن يقبل اللبناني مهما كان، يعني حتى لو بغض النظر عن حزب الله، لن يقبل أي لبناني باستمرار الاحتلال للأرض. سوف يعود اللبناني للمقاومة كما قاوم في 82 وال85
1: والتسعين. هل تتوقعين أن يكون هناك تحرك إيراني عسكري إذا ما استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب كما توعد مقر خاتم الأنبياء؟
0: أنا أعتقد بأنه الإيراني يوزع الأدوار كمان، أيضا يوزع الأدوار بين الضربة وما يهدده مقر خاتم الأنبياء وما يمكن أن يستخدمه المفاوض أيضا الإيراني في التفاوض. سوف يتم توزيع الأدوار، والإيراني معروف بقدرته على توزيع الأدوار وعلى استثمار الثنائيات. الضربة التي حصلت لإسرائيل وهي ضربة غير مسبوقة، لأول مرة تبادر إيران بالضرب، هذه أول مرة بتاريخ إيران تبادر هي بدون دفاع، يعني بدون دفاع عن إيران، لأول مرة تقوم إيران بضرب إسرائيل دفاعا عن لبنان وليس عن دولة إيران بالتحديد. لا. هذه المفارقة هي ليست تفصيلا في موضوع الحرب في المنطقة والمعادلات في المنطقة. لقد أرسل الإيراني معادلة وأنه مستعد للضرب وأنه لا يخشى الحرب، والعكس سوف يبادر إليها. هذه رسالة توجه للأمريكي بشكل أساسي وللإسرائيلي بشكل ثاني. الإيراني سوف يستثمر في هذه الضربة في مفاوضات إسلام أباد.
1: هل تعتقد أن لبنان سيحسن استثمار ذلك في واشنطن؟
2: أولا لابد من التأكيد على أنه نتائج المفاوضات في واشنطن تعكس النتائج الميدانية للحرب. نعم. ولا تعكس ضعف المفاوض اللبناني أولا، يعني نعم. ضعف الميدان يؤدي إلى نتيجة بيان أو إعلان ضعيف في واشنطن. أما يعني هل تستطيع إيران هي أن تفرض وقفا لإطلاق النار؟ أقول أنا أنه بكل بساطة لو كانت قادرة إيران على فرض وقف إطلاق النار في الضاحية الجنوبية، هي تستطيع أيضا أن توقف إطلاق النار في جنوب اللبناني، وكذلك نعم. الأمر تستطيع هي شكراً. أن تفك الحصار عن نفسها عن موانئها حيث أنه
1: شكرا لك سيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. شكراً. وشكرا لك دكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى الدوحة مع غنوة.
3: شكرا لك حسن. إذن نواصل هذه التغطية للتصعيد بين إيران وإسرائيل، وفي آخر التطورات والمواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية إنه حذر نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول لم يسمها طالبته بالضغط على نتنياهو، كما عبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق. من ناحيته قال نتنياهو أن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد ردها عليه، وإذا عاد وارتكب نفس الخطأ فسترد بقوة. وأضاف أن المهمة مع حزب الله لم تنتهي بعد، وأن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة لن تقبل بها إسرائيل، بدورها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر تأكيده أن نتنياهو أبلغ وزراء المجلس الوزاري المصغر أنه يتوقع أن تعود إسرائيل لعدة جولات تصعيدية مع إيران. أما إيرانيا فأكد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم كانت متناقضة مع البنود المتفق عليها. وقال قليباف أن التوترات الأخيرة سببها انتهاك الأمريكيين للاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان وحصارهم البحري على بلاده. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فلبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في الجنوب. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا شبكة مراسلين من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، من مدينة النبطي جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا بكم جميعا، والبداية معك فادي، إذن ما هي الأجواء التي تحيط بإدارة ترامب في كيفية التعامل مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي الذي أوقف وفق ما أعلن من كلا الطرفين ولكن بتهديدات؟
4: نعم غنو، أولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في تصريحاته للقناة 12 الإسرائيلية أنه بالفعل طلب من نتنياهو ألا يرد على الهجوم الإيراني الذي جاء انتقاما للهجوم الذي شنته إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وإن قال في تصريح آخر أنه حاول أن يحد من نطاق الهجوم الإسرائيلي على إيران، لكن الأبرز ربما في هذا التصريح أنه حذر نتنياهو من أن تحول هذا التصعيد إلى حرب مع إيران، فإنه سوف يترك إسرائيل وحيدة بمواجهة إيران، أي أن الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب إسرائيل. وهذا ما عكسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صبيحة هذا اليوم في وقت مبكر للغاية بتوقيت واشنطن، عندما وقف على مسافة واحدة من الطرفين من إيران وإسرائيل وطالبهما بالتوقف فورا عن وقف إطلاق النار، ثم أعقب هذا الأمر بوضع هذا الإطار العام لوقف إطلاق النار في سياق مساعيه للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وفق تعبيره، والذي قال إنه بلغ المراحل النهائية من التفاوض ما لم يعرقله جهل أو حماقة وفق تعبيره، في إشارة ربما إلى آخر جولة تصعيد. وإذا كان وصف هذه الجولة أو ربما ألمح إلى أنها تمثل حماقة أو جهل من قبل أحد الطرفين أو الطرفين الإيراني والإسرائيلي، إلا أن هذه الجولة كانت الأخطر على وقف إطلاق النار منذ توصل إليه أو دخوله السريان في 8 أبريل. ولكن مرة أخرى الرئيس الأمريكي يواجه حقيقة أجندة مختلفة من الجانب الإسرائيلي، لا سيما في إطار الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان وتمسك إيران بأن يعم وقف إطلاق النار جميع الجبهات، وهذه نقطة أساسية لا تزال على ما يبدو تعرقل التوصل إلى اتفاق، وتهدد أيضا بتصعيد إضافي في المنطقة يضاف إلى التصعيد الملحوظ الذي كان خلال الأسبوع الماضي ما بين القوات الأمريكية والقوات الإيرانية، تحديدا الحرس الثوري الإيراني من ناحية. ومن ناحية أخرى، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران راغبة ومستعدة للتوصل إلى اتفاق وأنه اقترب من التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن يبدو أن هناك نقاط خلافية غير الجبهة اللبنانية، تحديدا تتعلق بتمسكه على الأقل علنا بعدم منح إيران أي أموال من خلال سواء تخفيف العقوبات عليها أو رفع التجميد على الأصول الإيرانية قبل التوصل إلى اتفاق المرحلة الثانية، أي بعد فتح مضيق هرمز والحصول على ضمانات واضحة إيرانية والتزامات فيما يريده بالاتفاق النووي الإيراني. لكن ما حصل خلال الساعات 24 الماضية عرض طبيعة الخلافات القائمة بينه وبين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وطبيعة هذه هذه التوترات التي تهدد مسار التفاوض، ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف رغم هذه الجولة الجديدة من المواجهة إلا أنه اختار أن يتمسك بالخيار الدبلوماسي، وإن حث إيران على الاستعجال للتوصل إلى اتفاق حول فتح مضيق هرمز. نعم. وأيضا البرنامج النووي الإيراني غلوة.
3: شكرا لك مراسل الجزيرة فادي منصور، حدثنا من البيت الأبيض. أنتقل لك عدنان بوريني، وتصريحات جديدة لقليباف يمكن أن نستقي منها التوجه الإيراني في المرحلة المقبلة، وتضمن طبعا حديثه مجموعة من المنطلقات والمحددات.
5: نعم غلوة، تصريحات لافتة أيضا عندما يتحدث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين كما تعلمين، عن منهجية واضحة مرتبطة في إيران فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، ويقول إنه ليس على إيران أن تختار بين الحرب أو التفاوض، تتفاوض في الوقت المناسب وتفرض الحرب في الوقت المناسب. ويقول في كلامه بأن الحوارات الدبلوماسية خلف الأبواب المغلقة والابتسامات المتبادلة غير كافية، ويقول إن العمل العسكري والحرب أيضا غير كاف لتحقيق المطالب الإيرانية. وبالتالي هذا محدد جديد يتحدث عنه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بعد حديثه أو تعليقه على ما حدث اليوم بعد تواصل الوسطاء مع طهران، والطلب بأن تتوقف طهران عن ضرباتها لإسرائيل، ومقابل ذلك ستتوقف إسرائيل عن الضربات. وافقت طهران على ذلك بحسب إعلان مقر خاتم الأنبياء، وقال بأن البيان لمقر خاتم الأنبياء بأن طهران ستوقف هذه الضربات، ولكنها ستبقي الباب مفتوحا ما إذا تم استهداف الأراضي الإيرانية أو استهداف بيروت أو الضاحية الجنوبية، وأشار أيضا إلى جنوب لبنان، الحديث الذي أشار إليه قليباف في وقت سابق. سبقت هذه التصريحات عن ما توصل إليه الوسطاء بطلب أمريكي هو توافق عمليا على وقف إطلاق النار في لبنان. كل هذا المشهد غنوة هو عمليا يأتي على أرضية انعدام ثقة حقيقية يشار إليها سواء في تصريحات قليباف أو في تصريحات العسكرية القادمة من الحرس الثوري أو من مقر خاتم الأنبياء، عدم ثقة سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد الميداني والعسكري. ولكن طهران تحاول تثبيت هذه القواعد التي تتحدث عنها كمعادلات جديدة في تعاملها مع المشهد، الرد بالرد فورا، وأيضا المشهد المرتبط بمضيق هرمز كذلك. لكن عمليا المشهد الآن أو السؤال الأكبر هو المرتبط في الواقع الدبلوماسي. يرتقب هنا في طهران غنوة عمليا حصول مخرجات مرتبطة بالرد الإيراني على الملاحظات الإيرانية. يجري الحديث هنا عن أن واشنطن طلبت من وزير الداخلية الباكستاني كوسيط أو كممثل للوساطة الباكستانية هنا في طهران البقاء، وذلك ترقبا لمستجدات مهمة مرتبطة بالمشهد. الوزير الباكستاني كان قد وصل إلى طهران حاملا رسالة مهمة مرتبطة بال توافق على تقديم تنازلات من واشنطن وطهران بشأن اتفاق مذكرة التفاهم، وكذلك تضمنت مقترحات لحل النقاط العالقة على الأقل فيما يتعلق في قضية الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى مضيق هرمز. هذا المضيق الذي تحدث قليباف ضمن التصريحات عن يعني أن طهران أتمت كل الترتيبات اللازمة لفتحه ما تم التوصل إلى اتفاق، وهو ما يدل على أن هناك عمل حقيقي على التفاصيل المرتبطة بهذا المشهد. عمليا الرسالة التي قدمت لطهران يفترض أن تحقق ما يفترض أنه تفاعل إيجابي عمليا للوصول للاتفاق، ولكن تبقى عقدة وقف إطلاق في النار في لبنان هذه النقطة الأساسية التي تشدد طهران في كل تصريحاتها على أن وقف الحرب وهو البند الأول في مذكرة التفاهم التي يجري العمل على صياغتها يشمل كل الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان، وبأن وقف إطلاق النار هناك هو مدخل أساسي للوصول إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أنتقل لك محمد خيري، ولكن أشير إلى هذه الأنباء. رويترز تنقل عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن نتنياهو أكد لترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. إذن هذه الأجواء التي تعقب تصريحات بنيامين نتنياهو التي قال فيها لم ينتهي عملنا مع حزب الله.
6: نعم غنوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هذا الكشف عن رويترز قال إنه تحدث مع الرئيس ترامب وأكد له كذلك في هذه المكالمة على حق إسرائيل بالرد على ما سماه إطلاق حزب الله الصواريخ وكذلك المسيرات ضد البلدات الإسرائيلية. نتنياهو أعلن بأن إسرائيل قد أوقفت إطلاق النار مع إيران بعدما أوقفت إيران إطلاق النار أيضا، وأشار إلى أنه لن يقبل أبدا بالمعادلة التي تحاول إيران وكذلك حزب الله فرضها على إسرائيل، بمعنى هو يقول إن إسرائيل غير موافقة على ما قالته إيران على تلك التهديدات كما يسميها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بأنه إذا قصفت إسرائيل المناطق اللبنانية فإن إيران سترد على إسرائيل. قال نتنياهو إنه في حال ارتكبت إيران مثل هذا الخطأ مرة أخرى فإن إسرائيل سترد بكل قوة عليها. وكذلك كان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن المهمة مع حزب الله لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن الحرب في الأراضي اللبنانية لا تزال مستمرة وبأن الجيش الإسرائيلي مستمر في تنفيذ العمليات الهادفة إلى تدمير البنى التحتية في الأراضي اللبنانية وبخاصة فيما يسميه بالمنطقة الآمنة، وتوعد إيران برد قاس في حال تدخلت. هناك مساعي من قبل كاتس وكذلك نتنياهو من أجل التأكيد على فصل الجبهتين مرة أخرى اللبنانية عن الإيرانية، وقال نتنياهو إنه أبلغ الرئيس ترامب بذلك. قبل قليل القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين القول بأن المحادثة بين نتنياهو وترامب لم تكن مجرد محادثة جيدة كما أشيع منذ ساعات الصباح لهذا اليوم، بل كان فيها صيغة الأمر من قبل ترامب لنتنياهو بوقف أي هجمات على الأراضي الإيرانية. جاء ذلك بعدما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش كان مستعدا لهجمات واسعة النطاق على إيران وبأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية وهي من العشرات كانت جاهزة لتسديد هجوم إضافي على إيران، إلا أنه توقف فجأة وتلقى الجيش الإسرائيلي أمرا من القيادة السياسية الإسرائيلية صباح هذا اليوم بوقف هذه الهجمات دون أي بيان للجمهور الإسرائيلي عن ذلك أو إعلان رسمي لوقف إطلاق النار. ترامب قال قبل قليل للقناة 12 الإسرائيلية إنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني، وقال في تصريحات لافتة للانتباه بالنسبة للإسرائيليين إنه قال لنتنياهو بأن إن هذا التصعيد إذا تحول إلى حرب واسعة النطاق مع إيران فإن نتنياهو سيبقى وحيدا في مواجهة إيران. فسر هذا الأمر على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدعم إسرائيل في أي توجه لهجمات جديدة على إيران. هذا يأتي في وقت كشفت فيه صحيفة هآرتس الإسرائيلية أيضا بأن التقديرات لدى الإسرائيليين أن ترامب قد مل من هذه الحرب مع إيران وبأنه لا يريد العودة إلى القتال مجددا بل الذهاب نحو اتفاق. الآن هناك تصعيد إسرائيلي في الأراضي اللبنانية بأمر مباشر من القيادة السياسية الإسرائيلية، إذ كان المجلس الوزاري المصغر قد أقر وقف إطلاق النار في إيران ولكنه أقر بالوقت ذاته استمرار العملية العسكرية بل شن مزيد من الغارات في الأراضي اللبنانية، وهذا يترجم على أرض الواقع الآن من خلال ما تشهده المناطق الجنوبية في لبنان وكذلك بيان الجيش الإسرائيلي الذي طالب فيه سكان قرية لبنانية بالإخلاء والابتعاد وقال إنه سيستمر بالعمل هناك ضد حزب الله.
3: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. انتقل لك مازن إبراهيم من مدينة النبطية. إذن مجموعة من التصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون للسي أن أن كان واضحا فيها بشأن مطالب لبنان الرسمي من إسرائيل في مسار واشنطن.
7: نعم في الواقع غنوة هذا الكلام الذي صدر عن رئيس الجمهورية إنما يأتي في إطار مشهد لبناني متداخل متشابك وإلى مزيد من التعقيد نتيجة تقاطع مسارات عدة، المسار الرسمي اللبناني الذي تحدث عنه الرئيس جوزيف عون، المسار الإيراني الذي سعى لتطوير معادلة ضاحية بيروت الجنوبية شمال إسرائيل، المسار الإسرائيلي الذي سعى لإجهاض هذه المحاولة الإيرانية، وأيضا كان هنالك مسار لافت المسار الأمريكي والذي صدر اليوم عن سفير واشنطن في بيروت، كلام لافت يختلف عن مخرجات الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه في واشنطن في جولة المفاوضات الرابعة. سنأتي على تفصيل كل من هذه المسارات. المسار الإيراني كان واضحا في لبنان بتقاطعه مع حزب الله، سعى لتطوير معدل ضاحية بيروت الجنوبية شمال إسرائيل لإدخال جنوب لبنان وتحديدا حواضرها الرئيسية صور النبطية في دائرة الخطوط الحمراء التي ترسم على قاعدة أن أي استهداف لها سيؤدي إلى تأجيج إضافي للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية من جهة وأيضا الإسرائيلية مع حزب الله من جهة أخرى. هذا الكلام شهدناه ورصدنا تفاصيله من خلال هذه المواجهة النارية ما بين طهران وإسرائيل خلال الساعات 24 الماضية، وبالتالي تلك المعادلة سعت إيران لتطويرها، سعت

0: تعديلها على قاعدة إدخال جنوب لبنان فيها. الرد الإسرائيلي جاء واضحا من خلال سعي لإجهاض كل هذه المحاولة الإيرانية، ما إن وقفت الصواريخ وتوقف إطلاق النار ما بين طهران وتل أبيب. عشرات الغارات غنوة في جنوب لبنان طالت مجموعة كبيرة من أقضيته، سواء كان في قضاء صور، في قضاء النبطية حيث أتواجد هنا، في قضاء مرج عيون، في أيضا في جزين، في غيرها من المناطق. وبالتالي فهم بشكل واضح بأن إسرائيل ترفض رسم خطوط حمراء تحيد جنوب لبنان عن إطار المواجهة وعن إطار توسيع يدها في من خلال الاستهدافات، وليس فقط الاستهدافات من خلال المسيرات والمقاتلات الحربية، ولكن أيضا من خلال عمليات التوغل ووضع بعض المدن الرئيسية لا سيما النبطية في دائرة الاستهداف والتقدم باتجاهها. المسار الثالث هو المسار الرسمي اللبناني الذي يرفض أن يتم مصادرة قراره من خلال ما بات يشبه ربط المسارات وإعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني الأمريكي التفاوضي من خلال ما شاهدناه خلال الساعات 24 الماضية من خلال عملية إطلاق الصواريخ واستهداف عمق إسرائيل من طهران، وذلك بالتوازي مع قصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية. الموقف الرسمي اللبناني كان واضحا سواء ما صدر عن رئيس الجمهورية أو ما رصدناه من خلال تقاطع المواقف من مجموعة كبيرة من المسؤولين لا سيما رئيس الحكومة. كل ذلك كان يتقاطع عند رغبة واضحة، لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه، وبالتالي هو يرفض إعادة ربط المسارات. وكان هنالك خشية واضحة لبنانية رسمية من أن ما حصل خلال الساعات الماضية سيعيد ربط المسار اللبناني بالتفاوضي الإيراني الأمريكي. ولكن إزاء كل هذه المسارات، الكلام الذي صدر اليوم عن السفير الأمريكي كان لافتا، تحدث بكلام مختلف عندما زار رئيس البرلمان نبيه بري، حمل إليه رسالة، استلم منه رسالة أيضا، وفق ما قاله بأنه أوضح لرئيس البرلمان طبيعة ما يريده الأمريكيون وما يأتي في إطار إعلان وقف إطلاق النار بعد جولة المفاوضات الرابعة التي صدرت مخرجاتها في واشنطن. كلامه كان لافتا، تحدث عن انسحاب إسرائيلي، تحدث عن إطلاق الأسرى، عن عودة النازحين إلى المناطق التي توصف بالتجريبية، وكل هذه النقاط لم تكن مدرجة ضمن الإعلان الذي صدر في واشنطن، وكان لافتا هذا الأمر. كذلك الأمر عندما تحدث عن قرب الوصول إلى تسوية أو تهدئة وصولا إلى وقف لإطلاق النار بشكل شامل. كل هذه المعطيات كانت واضحا بأن السفير الأمريكي انطلاقا من كل ما حصل خلال الساعات 24 الماضية من مواجهة إيرانية إسرائيلية، بات مدركا أكثر بأن ثمة تقاطعا ما بين المسار اللبناني والإيراني. وعندما سئل تحديدا أثناء خروجه من لقاء نبيه بري هل بأن ما يحصل مع إيران يمكن أن يؤثر هذا المسار هنا، فقال لماذا نرفض إذا كانت التقاطعات ستؤدي إلى تثبيت لوقف إطلاق النار في لبنان. وبالتالي ضمن كل هذه القراءة يمكن أن نقول بأن المواضيع باتت متشابكة، المسارات متقاطعة هنا في لبنان، والخشية متجددة من أن يتصاعد القصف الإسرائيلي في الجنوب في محاولة لرفض كل هذه السياقات وهذه السيناريوهات. ولكن من الواضح بأن ثمة ما يجري العمل عليه أمريكيا هنا في لبنان من خلال حركة السفير الأمريكي بين الرؤساء ومع تحديدا مع رئيس البرلمان نبيه بري.
1: شكرا لك من مدينة النبطي جنوبي لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. الآن إلى الزميل عبد القادر عياض وهذه الفقرة فقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس الجولة الأخيرة من القتال بين إيران وإسرائيل على مسارات الحرب والسلم في لبنان والمنطقة.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع تداعيات التصعيد العسكري الذي عصف بالمنطقة في الساعات 24 الأخيرة وأتى بعد 100 يوم من بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وبعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف النار، وقف إطلاق النار، والدخول في مسار دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في فقرة اليوم نسأل هل سيسمح الرئيس ترامب للتصعيد الأخير بأن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق، أم إن التصعيد سيشكل له حافزا لتسريع المفاوضات وإبرام صفقة تضع حدا للحرب، وهل ستشمل الصفقة إن تمت وقفا لإطلاق النار على كامل الجبهات، وهل تسعى إسرائيل إلى قلب المعادلة التي حاولت إيران فرضها بربط الملف اللبناني بالإيرانية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه.

0: هو وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران وكذلك إسرائيل وأيضا باكستان. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. وأضاف أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، محذرا من احتمال عرقلتها بسبب ما سماه الجهل أو الحماقة. بدوره أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة كما ورد في البيان. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه فتحدث عن محاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة على إسرائيل، مؤكدا أنه لم يقبل بها، بل وحذر نتنياهو من أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ حسب تعبيره فسترد إسرائيل بقوة. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إنه يعمل بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. إذن تصعيد ميداني لافت شهدته المنطقة، وتمثل في البداية بقصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعقبه بعد ذلك صواريخ من حزب الله على شمال إسرائيل، وتبادل استهدافات إيرانية إسرائيلية كما تابعناها في الساعات الماضية. ولفت أيضا دخول جماعة أنصار الله في اليمن على خط التصعيد أيضا مؤشرا آخر. ملخص لهذه التطورات نتابعه معك سلام.
1: طبعا هناك مجموعة من المؤشرات يمكن أن نتحدث عنها في السياق الميداني. على المستوى السياسي التصعيد هذا يأتي على خلفية الملف اللبناني بشكل محدد جدا. إيران تريد أن تقول بأن ملف لبنان مربوط بملف التفاوض بينها وبين الولايات المتحدة وتاليا إسرائيل، بينما إسرائيل تريد أن تقول بأن الملف اللبناني منفصل كليا عما يجري في إيران. ولكن خلف جولة التصعيد إيران استهدفت إسرائيل وإسرائيل تستهدف إيران، وهناك أيضا تلويح للمرة الأولى ودخول أنصار الله على الميدان، هناك بعض الخيوط التي يمكن أن نتحدث عنها. سبقت هذه الجولة وتلتها عبد القادر، سبق هذه الجولة أنباء ميدانية من الجيش الإسرائيلي عن أن الجيش لديه خطة لتوسيع العمليات العسكرية البرية شمال نهر الليطاني، وقال الجيش أو نقل عن الجيش من قبل الصحافة الإسرائيلية بأنه ربما سيدفع باتجاه دخول مدينة النبطية. بينما كانت هذه الأنباء تتحدث عنها الصحافة الإسرائيلية كانت المناطق شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني وصور والخط الأصفر أيضا وضاحية بيروت الجنوبية تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي مستمرة ومركزة. عندما بدأت جولة التصعيد كان هناك مؤشر إضافي أظهر ربما ما تريد إسرائيل أن تقوم به في لبنان، وربط الجيش الإسرائيلي الملف اللبناني ميدانيا بملف غزة. قال الجيش الإسرائيلي بأنه سيطبق ما طبقه في غزة بلبنان، بمعنى في غزة لدينا الخط الأصفر وهو الخط الذي تحتله إسرائيل وتوقفت عنده افتراضا مع دخول وقف إطلاق النار بموجب شرم الشيخ حيز التنفيذ، لكن فعليا الجيش الإسرائيلي تقدم أكثر وبات لدينا عمق جديد تحتله إسرائيل ويتمثل بهذا الخط البرتقالي. أمس تحدثت يدعوت أحرنوت عن أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بربط المواقع التي يسيطر عليها ويحتلها في جنوب لبنان بعضها ببعض، وقالت هذا يعني انتقال أو نقل نموذج غزة إلى لبنان، هذا يعني هذا هو الخط الأصفر وهي المساحة التي تحتلها إسرائيل داخل لبنان. طيب. مع بعض الجيوب الأخرى، إن صح ما نقلته يدعوت أحرنوت فإن هذه محاولات التقدم الإسرائيلية على أكثر من محور قد تكون تهدف إلى إيجاد مستوى آخر من الخطوط الوهمية التي تريد أن تسيطر عليها،
0: بمعنى وبالتالي توسيع هذه الدائرة الصفراء أو هذه الخطوط الصفراء،
1: الإبقاء على الخط الأصفر
0: عمليا
1: وتقديم الوجود العسكري الإسرائيلي إلى نقاط متقدمة في أكثر من منطقة، وبالتالي توسيع هذه أو ما تسمي خط الدفاع المتقدم وقدم المزيد من الأراضي اللبنانية. وهنا الخطورة الميدانية، ما سيجري في الميدان سيكون له انعكاس في السياسة، أو في هذه الحالة عبد القادر ما سيجري في السياسة قد يكون له انعكاس في الميدان، وننتظر أن نعرف ما هو القرار الأمريكي، خاصة وأن لبنان سيذهب إلى جولة تفاوض جديدة في 22 من الشهر الحالي مع إسرائيل في واشنطن. كل هذه الخيوط ترتبط سوية ليكون لدينا وضع متوتر في المنطقة، ولكن التوتر الأعلى ربما هو ما الذي سيحصل في الملف اللبناني على صعيد السياسة وعلى صعيد الميدان.
0: السفير الأمريكي في بيروت يبدو متفائلا في تصريحاته، لكن نتنياهو قال بأن مهمتنا فيما يتعلق بحزب الله لم تنتهي بعد.
1: بالضبط.
0: شكرا لك سلام. إذن قرأت إسرائيل الرد الإيراني بوصفه محاولة تكريس معادلة الضاحية في مقابل البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، وهو رد يتجاوز الساحة اللبنانية إلى حسابات الردع الإقليمي والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقشها، ناقش تفاصيلها مع رفقة ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور.
2: عبد القادر.
0: إذن لكن قبل النقاش دكتور دعنا نستعرض أوراق الضغط وكذلك نقاط القوة والضعف لدى إيران وكذلك إسرائيل حسب تطورات الجولة الأخيرة من القتال والتصعيد في المنطقة. إذن إيران تمتلك أوراق عدة، أهمها المضائق أولا، هرمز وكذلك باب المندب والحلفاء الإقليميون، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وتراجع كذلك في القوة العسكرية بسبب العقوبات الاقتصادية وكذلك ما خلفته الحرب الأخيرة. ماذا عن إسرائيل التي تتمتع أيضا بتفوق أمني وعسكري واستخباراتي ودعم أمريكي عسكري وسياسي؟ فهي تعاني من تعدد جبهات القتال من إيران إلى اليمن وكذلك لبنان، ما يؤدي إلى توزيع قدراتها الحربية. إذن دكتور محجوب، تطورات متلاحقة، شيء موضوع على الطاولة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وبالتالي إلى أي مدى نحن أمام وضع دقيق يمكن أن يدفع بهذا الملف، ملف التفاوض، إلى الأمام أو يعيده أشواطا إلى الوراء؟
2: اعتقادي ما جرى ليلة أمس في لبنان هو نقطة الفصل في قضية أساسية ومهمة، وهي أين موضع لبنان في الملف التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. إيران بما قامت به أمس قالت كلمة واضحة عسكريا بلغة السلاح أن الملف اللبناني جزء من هذا التفاوض، كما أقر في الأيام الأولى لوضع خريطة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل لا زالت تصر عبد القادر على فكرة أن الملف اللبناني ليس له علاقة بالتفاوض الأمريكي الإيراني، والولايات المتحدة بشكل خفي وبشكل حتى ليس خفيا بشكل استراتيجي تقول أنه مفصول، بدليل أن هناك مسارا دبلوماسيا إسرائيليا لبنانيا بوساطة أمريكية. ولذلك باعتقاد المشهد الآن هو عبارة عن محاولة عض الأصابع لتحقيق سحب الملف اللبناني من ملف التفاوض الأمريكي الإيراني.
0: كثر الحديث في الساعات الماضية خاصة بعد العملية الإيرانية عن مسألة فرض معادلة جديدة، وتابعنا أيضا هذا اليوم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال حاولوا طبعا في الإشارة إلى حزب الله وكذلك إيران أن يفرضوا علينا معادلة لن نقبل بها. وبالتالي ما الذي تكرس الآن في هذا المشهد بعد الاستباقية الإيرانية والرد الإسرائيلي؟
2: أنا باعتقادي ما فعلته إيران هذا أحد تفسيرات له، بأنه محاولة لإرساء قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل على أساس أن إيران يمكنها أن تبدأ كما حصل 7 أكتوبر، يمكن للاعبين الآخرين أن يبدأوا وليس إسرائيل أن تبدأ. لكن أيضا عبد القادر أنا لا أستطيع أن أتجاهل قضية أساسية، أنه نحن الدومينو، حالة الانهيار في العمليات العسكرية كانت موجودة منذ أسابيع، وكانت مساحاتها في الخليج، وكان الاشتباك الأمريكي الإيراني موجود، وهذا باعتقادي هو امتداد لحالة الاشتباك العسكري في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. الفارق الوحيد الآن أن إيران بدأت باعتقادي بدافع أساسي. إيران تتعرض إلى حملة انتقادات شديدة على ما فعلته من اعتداءات في دول الخليج. باستحضارها إسرائيل وقصف إسرائيل واستهداف إسرائيل هي تستعيد نوعا من ثقة الرأي العام في أن ما تفعله ليس مستهدفا به دول عربية أو إسلامية، وبالتالي العامل الإسرائيلي هنا هو عامل استراتيجي لبناء صورة ولمقاومة حالة

0: الانتقاد الشديدة لحالة الاعتداءات على دول الخليج.
1: طبعا بما أن نتكلم عن وقف لإطلاق النار وافق عليه الطرفان حتى الآن، ماذا عن الاحتمالات بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية؟ رصدنا مع طبعا ضيفنا الدكتور محجوب السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في المنطقة. طبعا السيناريو الأول يتمثل باستمرار التصعيد في المنطقة بأسرها عبر جولات قتال متقطعة بين الإيرانيين والإسرائيليين. أما السيناريو الثاني فيتجسد في فصل جبهة لبنان عن مسار وقف إطلاق النار مع إيران واستبعاد معادلة الضاحية الجنوبية مقابل الصواريخ الإيرانية. أما السيناريو الثالث فهو التوصل إلى هدنة مؤقتة ولو ضعيفة على جميع الجبهات بحيث تحفظ على الأقل الحد الأدنى من اتفاق وقف إطلاق النار. دكتور محجوب، كيف رسمت هذه النساء فيما يتعلق بهذه السيناريوهات الثلاث؟
0: أولا موضوع الهدنة المؤقتة، نحن لا يمكن، خلينا نبدأ بالأقل حظوظا. الهدنة المؤقتة الأطراف كلها تريد أن تغادرها، هذا الوضع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، استنزاف اقتصادي وسياسي وأمني، وبالتالي كل الأطراف منخرطة فيه تريد مغادرته، تريد مغادرته إما لخيار هدوء أو لخيار ربما أسوأ وهو حرب شاملة. الخيارين الذين أرى بأنهم متقاربين، جولات القتال المتقطعة وفصل لبنان عن وقف إطلاق النار، هنا الحقيقة أنا أرى بأن الأطراف المنخرطة في الصراع كلها لديها جملة من التعقيدات على الأرض وجملة من عدم القدرة على فرض الكلمة بالكامل لها، وبالتالي هي مضطرة أن تتحالف وأن تهزم أو تخسر مرة وتربح مرة، وهذا الأمر يجعل إمكانية أن تحصل في جولات قتال متقطعة وارد، وأن أيضا إمكانية أن يفصل لبنان عن وقف إطلاق النار الكامل وهو متعلق بالأمريكي الإيراني. لكن أنا باعتقاد الخيار الأمريكي الإيراني الآن وصل إلى مرحلة متقدمة، وبالتالي قد يلقي بظلاله على الملف اللبناني، خاصة أنه الأمريكيين حاضرين بالملف اللبناني بشكل كامل وهم أيضا الطرف الأساسي في المفاوضات.
1: وهذا ما أردت أن أفصل عنه أكثر فيما يتعلق بحسابات الطرف الأمريكي أمام هذين الاحتمالين المتكافئين.
0: الولايات المتحدة بالتأكيد لا تريد جولات متقاطعة، ولا تريد أيضا وتريد تعزيز فصل لبنان عن الملف اللي خلينا نقول الأمريكي الإيراني، لكن أيضا الفصل لا يمكن أن يتحقق، لأن يبدو أن إيران أمس أرسلت رسالة أنه الفصل لن يتحقق حتى لو كان ذلك على حساب أعمال عسكرية تقوم بها إيران. إذا ما تكرر هذا الأمر، مع ذلك الولايات المتحدة مضطرة أن تقبل بأنه المسارات موحدة ويجب التعامل معها بشكل وحدة واحدة.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وفي متابعة للتغطية ينضم إلينا من بيروت عبد الله ريش الأكاديمي والباحث السياسي، أيضا هنا في الاستوديو باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، كما ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ويرافقنا من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد صالح صادقيان، وكان لافتا منذ قليل هذا البيان لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري، يقول فيه إن حزاما أمنيا جديدا للمقاومة من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر، يلوح بماذا في هذا التوقيت بعد أن وقف التصعيد ولو مؤقتا بين إيران وإسرائيل؟
3: أنا أعتقد بأنه يؤكد على المعادلة الجديدة التي تريد إيران فرضها في المنطقة، وفي إطار التنافس بين الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي على قواعد تشكيل الشرق الأوسط الجديد. نحن نعلم بأن نتنياهو هو قال بأنه يريد تشكيل الشرق الأوسط الجديد على مقاساته، والإيرانيون أيضا عندما قالوا بأن إنهاء الحرب في لبنان وضعوه في مقدمة الأولويات وفي مقدمة إعلان التفاهم الذي أعطي للجانب الأمريكي، وبالتالي الإيرانيون يصرون الآن على إنهاء الحرب في كل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، وبالتالي هذا التنافس الموجود بين إيران وبين
2: كيف هناك نوايا لإنهاء هذه الحرب وحديث عن حزام أمني جديد للمقاومة، نبدأها من لبنان بحزب الله، حيث يعني ترفض كما تعلم الدولة الرسمية بل حظرت أنشطة وأعمال حزب الله العسكرية والأمنية.
3: يجب أن لا ننظر إلى ما يحدث بين إيران وبين الكيان الإسرائيلي بأنه مجرد مواجهة إقليمية. يجب علينا أن نقتنع بأن هناك تنافس كبير في ظل هذا التصور المستقبلي الموجود في المنطقة، في المشروع الإيراني الذي يدعم محور المقاومة، وبين المشروع الإسرائيلي الذي يريد أن يتمدد بناء على الشرق الأوسط، على قاعدة الشرق الأوسط الجديد وقاعدة إسرائيل الكبرى. الآن أنا أعتقد حتى ما حدث ليلة أمس هو يأتي في هذا الإطار، ما قاله قاآني أيضا هو يأتي في إطار تعزيز محور المقاومة الذي ترعاه إيران وفيلق القدس الذي يرأسه إسماعيل قاآني، هو يعطي تصورا مستقبليا لما تؤول إليه هذه التطورات أو لما يحلم به محور المقاومة الذي يتحدث عنه إسماعيل قاآني.
2: طيب أسألك سيد باتريك أيضا، ماذا قرأت من معادلة ترامب بعد الجولة الأخيرة التي ولو كانت محدودة بالساعات بين إيران وإسرائيل؟
4: نعم، بادئ ذي بدء، هناك قصف صاروخي حصل بين إسرائيل وإيران، غير أن المفاوضات تبقى مفتوحة وقائمة، ولكن الدبلوماسية الآن هي المسار الأنسب. المفاوض الباكستاني لا يزال في إيران، وهذه أنباء جيدة جدا، وهذا مسار مباشر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل ما. وفي خلال نهاية الأسبوع من الأهمية بما كان أن نعرف أن الرئيس ترامب تحدث بعض الشيء عن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه. أنا طبعا لا أعرف مدى تأثير تبادل إطلاق الصواريخ، ولكن برأيه يمكن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم، اتفاق مؤقت يمكن أن يتم التوصل إليه يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. والنقطة الشائكة، والرئيس ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه هذه النقطة في خلال نهاية الأسبوع، إن الأموال المجمدة سوف يفك تجميدها بالاستناد إلى التصرفات الإيرانية، وبالتالي عند التوقيع لن تحصل إيران على كل هذه الأموال، بل سوف يرتبط فك التجميد بالتصرفات الإيرانية، وأيضا العقوبات ترفع عندما تتصرف إيران بطريقة مناسبة لرفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي على أي حال، بالإضافة إلى فك التجميد. الدبلوماسية تستمر.
2: ما هي إرادة ترامب بالنسبة للبنان؟ هل سيكون مشمولا بأي اتفاق محتمل، خاصة أن نتنياهو منذ ساعات قليلة قال إن عملنا مع حزب الله لم ينتهي، بل وهو يكثف ويصعد في الميدان في جنوب لبنان؟
4: Also over the weekend, President Trump.
5: بالإضافة إلى ذلك، في خلال عطلة نهاية الأسبوع قال الرئيس ترامب إنه يود أن يعيش الشعب اللبناني بسلام ورفاهية. موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو أن حزب الله هو المشكلة الكبرى بالنسبة إلى لبنان، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أعطت القوات المسلحة اللبنانية والهيئات اللبنانية الأخرى مئات الملايين من الدولارات لقتال حزب الله. إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بضرورة نزع سلاح حزب الله لكي يتمكن لبنان من حكم ذاته، حكم نفسه بنفسه بشكل مستقل، ولإرساء السلام في لبنان. وهذا يتضمن أيضا أي جهات أجنبية خارجية تحتل أجزاء من الأراضي اللبنانية. الرئيس ترامب كان واضحا بهذا الخصوص، يؤمن بحرية لبنان وسيادة لبنان واستقلال لبنان، وحزب الله بسلاحه هو التهديد الأكبر لذلك.
2: طيب أسألك سيد ريشا، ما رأيك بهذه المقاربة الأمريكية؟ هل هناك فخ يواجهه لبنان الرسمي في هذه المرحلة، خاصة إذا ما نظرنا إلى ما تم الإعلان عنه في واشنطن من حديث عن مناطق تجريبية، وأن أي شيء مرهون بإنجاح أي اتفاق مع لبنان الرسمي بداية يجب أن يكون من منطلق انسحاب حزب الله من جنوب لبنان،

0: لذلك أعتقد أنه أرسل السفير الأمريكي إلى بيروت ليقول للرئيس بري أو ليستعمل مخرجات جديدة لم تكن موجودة في ورقة التفاهم أو في البيان المشترك بين لبنان وإسرائيل. وهذه المخرجات مستندة على الانسحاب وعلى أمن سكان اللبنانيين وإعادة الأعمار. وهو بذلك الرئيس ترامب يجعل توازنا ما بين قوة إيران ودخولها البارحة إلى الخط وبين قوة مفاوضات واشنطن وإعطاء شرعية مجددا. فهذا ما قام به السفير الأمريكي هو أعطاء جرعة أمل وحياة لمفاوضات واشنطن عبر استعمار هذه المخرجات التي أعادت التوازن وربما قد يستفيد منها لبنان في المرحلة المقبلة.
1: ولكن سيد عبد الله ريشة، هناك أمال أمريكية بأن يقوم لبنان الرسمي وحكومته بمواجهة حزب الله، وهذا ما عبر عنه السيد باتريك. يعني إدارة ترامب تعطي اللبنانيين، وهنا المعني الجيش اللبناني، دعما ما لفعل ذلك.
0: نعم، أعتقد أن الموضوع متعلق بالجيش اللبناني، وقائد الجيش اللبناني ليس بوارد القيام بأي تحركات أو اشتباكات مع حزب الله. هو كان واضحا في جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت وقال أنه بحاجة لوقت لمدة طويلة لتسليح لمبلغ كبير من المال لكي يتسنى له القيام بواجبه. أما اليوم فهو ليس جاهز ولا يريد على كل حال أن تكون هناك اشتباكات. ما يهم لبنان والحكومة اللبنانية حتى
1: كيف سيتم مواجهة هذه الضغوطات الأمريكية؟
0: هما عنصران مهمان. نعم، أنا أعتقد أن الأيام القادمة سوف تعزز أكثر وأكثر الارتباط العضوي مع مفاوضات إسلام أباد، وأعتقد أن الأمور ستجري بين الولايات المتحدة وإيران، لأن إيران تقدر أن تؤثر على حزب الله، والولايات المتحدة بدأت تؤثر على بنيامين نتنياهو. وكلما اقتربنا مع الوقت من الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية سنجد تباين وافتراقات في المصالح بين هذين البلدين. لذلك إذا أراد الأمريكيون أن ينجزوا اتفاق في لبنان عليهم أن يضغطوا على الإسرائيليين وأن يستعملوا ورقة إيران للضغط على حزب الله.
1: طيب، أسألك دكتور رائد نعيرات، رغم هذه الإرادة الأمريكية ولكن نتنياهو قالها صراحة، عملنا لم ينتهي مع حزب الله. إذن هل هو منزعج من المعادلة التي فرضت جنوب لبنان مقابل الشمال بعد أن كان عمل سابقا الضاحية مقابل الشمال؟
2: نتنياهو ليس فقط منزعج، نتنياهو دخل في حالة أعلى من وصف منزعج أو غير قابل أو أنه غير راضي. يعني بعض الإعلاميين كتب أن البارحة لم تكن ليلة شهدت تأرجح للصواريخ والمضادات في سماء إسرائيل، بل أنها على الأرض كذلك شهدت تأرجح لمستقبل نتنياهو السياسي. ونتنياهو باعتقادي بات يدرك حقيقة الإدراك، ما الذي لا يمكن تحقيقه؟ لطالما نتنياهو أشبعنا في قصة ما الذي يمكن تحقيقه، ولكنه لم يقل في يوم من الأيام ما الذي لا يمكن تحقيقه. الجولة الأخيرة سيدتي لم تكن فقط إلقاء 24 أو 25 صاروخ، ولم تكن فقط جولة تصعيد وانتهت. حتى أن القناة 12 عندما عبرت عن ذلك قالت أنها هذه تعتبر تحول استراتيجي، ولم يتخيل لا المستوى الأمني ولا السياسي في إسرائيل هذا السيناريو بعد معركة زئير الأسد. وقالوا كذلك بأنه يعني إيران فرضت وحدة الساحة، وهذه يعني باتوا يتعاملوا معها على أنها حقيقة بغض النظر عن الفعل الذي يحدث في الميدان، إلا لا يمكن تجاوز هذه الحقيقة. وأضافوا إلى ذلك بأن عمليا أن حزب الله بات الآن أكثر قدرة على خوض حرب متهورة نتيجة لما لقيه من إسناد من إيران. إلا أن حقيقة الخبر الأكثر تأثير استراتيجي ويستحق الوقوف عليه هو ما ذكرته القناة 12 عندما تكلمت عن المكالمة التي جرت بين نتنياهو وبين ترامب،

0: والتي بناء عليها تم وقف القصف الإسرائيلي لإيران، عندما أبلغ ترامب نتنياهو بأنه إذا أشعل حرب شاملة فإنه سيتخلى عنه وسيجعله يقاتل وحيداً. وهنا هذا باعتقادي متغير مهم، يعني قد تكون له آثار الاستراتيجية في المرحلة القادمة سواء على طبيعة القرار.
1: ولكن دكتور رائد، وفق القناة 13 الإسرائيلية التي نقلت عن مصدر أن نتنياهو أبلغ الوزراء أنه من المتوقع أن تعود إسرائيل لعدة جولات تصعيدية مع إيران، إلى ما يتم الإشارة هنا، رغم أنه يعني هو ضبط الأمور وفق اتصال ترامب به كما أشرت.
0: يعني تصريحات نتنياهو يعني لا يجوز أن نستهين بقدراته السياسية وبقدرته على التلاعب سواء بالخصوم أو بالأصدقاء.
1: يعني هو معني بالعودة إلى جولات تصعيدية؟
0: يعني قطعا نتنياهو معني بشرط واحد، أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريك. أما أن لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية شريك فهو غير معني، وهذا الكلام كررناه كثيرا، واليوم أكده ترامب في مكالمته حسب ما ورد في القناة 12. يعني كيف لترامب أن يهدد نتنياهو بأنه سيتركه لوحده؟ هذا يعني بأن نتنياهو غير قادر على خوض هذه الحرب لوحده، وبالتالي هو حماسه نحو أي حرب يعتمد على مدى شراكة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية له سياسيا وعسكريا. أما إذا خسر هذا الدعم فهو لن يكون متحمس أو لن يذهب إلى أي حرب.
1: دكتور محمد، رغم كل هذا التصعيد الحاصل، هناك إشارات من الجانب الإيراني بالتزام بمسار المفاوضات بطريقة أو بأخرى أو بلغة الدبلوماسية، عندما يقول رئيس البرلمان الإيراني وينتقد تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم، يعني وصف تصريحات ترامب بأنها كانت متناقضة مع البنود المتفق عليها. ما الذي يحاول أن يوصله رئيس البرلمان الإيراني لترامب؟
2: بالتأكيد إيران منخرطة بشكل يعني كامل في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي في نهاية المطاف تريد رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، تريد رفع الحظر عن العقوبات، وبالتالي هي قالت منذ البداية بأنها مستعدة لإزالة القلق عند الجانب الأمريكي، عند المجتمع الدولي وعند الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البرنامج النووي الإيراني. وحتى فيما يخص الكمية الموجودة عند إيران مرتفعة التخصيب، أيضا هي قالت بأنها تستطيع أن تزيل القلق من هذه الكمية. وبالتالي يعني منذ البداية عندما انخرطت إيران في هذه المفاوضات، وكلنا يعلم في العام الماضي كانت هناك مفاوضات و كان هناك حرب، وهذه الحرب أرسل يعني الورقة الخضراء أعطيت إلى نتنياهو باستهداف إيران. المفاوضات الثانية التي تمت في هذا العام أيضا كان هناك اتفاق بين ترامب وبين نتنياهو على شن حرب على إيران. إيران برغم كل ذلك هي الآن لا زالت منخرطة في هذه المفاوضات.
1: إذن نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق،
2: لكنها هذا يجيب على هذا السؤال، لا تعتقد برغبة ترامب الدقيقة والتي تقضي بأن تحل هذه المشكلة. كل ما يجرى لحد الآن الجانب الإيراني يعتقد بأنه دخل هذه المفاوضات بالرغم من كل حسن النوايا، هو دخلها بحذر شديد لأنها لم تلمس من الرئيس ترامب أي خطوة إيجابية يمكن أن تعزز الثقة مع الجانب الإيراني. وبالتالي الإيرانيون يعني عندما ينظرون إلى ترامب يشعرون بأن ترامب لحد الآن غير مقتنع بأن يدخل مفاوضات جادة وجدية تستند على قاعدة رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل. هو يريد فرض ورقة استسلام أمام إيران، take it or leave it. وبالتالي هو لا يريد يفاوض إيران. هذه المشكلة الجوهرية الموجودة عند الرئيس ترامب.
1: سيد باتريك، بعض المراقبين الإيرانيين يرون أن تصريحات ترامب كلها تصب في بهدف تهدئة الأسواق والأسعار، إلى أي مدى هذا واقعي؟ ولماذا لا نرى استجابة من الرئيس الأمريكي إن كان فعلا معني بمسار المفاوضات، على أقل تقدير مثلا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، خاصة أن الإيرانيون يشيرون أنها العقبة أمام أو السبب أمام عودة جولة التصعيد مع إسرائيل؟
3: في الواقع هذا موقف الولايات المتحدة الأمريكية، الحصار سوف يستمر حتى يتم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران. يبدو أن الرئيس ترامب تفاءل بشكل كبير قبل تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران، أن المذكرة سوف توقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، أي في خلال هذا الأسبوع. المفاوضات على قدم وساق، ورئيس ترامب أوضح بشكل لا لبس فيه أن التباحث يتم مع المرشد الأعلى. هذه مسألة أخرى، هناك بعض الأقسام في الحرس الثوري، ولدينا الرئيس، ولدينا رئيس مجلس النواب، وبالتالي هناك أشخاص يتحدثون بالنيابة عن الحكومة الإيرانية. وبالإضافة إلى عملية الغضب الاقتصادي، إنها سوف تستمر، وهذا يلحق ضررا بالاقتصاد الإيراني، ولذلك تذهب إيران نحو الاتفاق بشأن مذكرة التفاهم. 25% من المواطنين الإيرانيين وفقا للاقتصاديين الإيرانيين هم في حالة فقر. الريال العملة الوطنية فقدت الكثير من قيمتها، العقوبات مفروضة، وأموال إضافية تجمد، حتى العملات المشفرة جمدت، مليار دولار من العملات المشفرة، وهذا يعني أنه من الصعوبة بمكان أن يحصل الحرس الثورية على الأموال وحتى الشرطة. ولذلك كل هذه الأمور تؤثر على إيران، وتبدأ هذه العملية منذ شهرين. في هذه المرحلة يؤدي ذلك إلى تبعات جمة على إيران، وهذا يؤدي بإيران للاقتراب لتوقيع على مذكرة التفاهم.
1: أريد أن أتطرق معك سيد مارك إلى مسألة إما كانت واشنطن بالأمس اعترضت الصواريخ الإيرانية، خاصة أننا أمام يعني تباينات. وول ستريت جورنال تقول أن القوات الأمريكية ساعدت في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل، فيما سي إن إن تنقل عن مسؤول أمريكي لا صحة لما زعم إسرائيل بأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. ومنذ قليل مسؤول أمريكي قال للجزيرة هناك مواصلة لتقييم طبيعة المقذوفات التي اعترضتها القوات الأمريكية والجهة المسؤولة عن إطلاقها. لماذا هذا الأمر أثار بلبلة؟ وهناك خشية أمريكية من أن يتم إيضاح إما كانت فعلا القوات الأمريكية اعترضت مقذوفات أو صواريخ إيرانية.
3: نتحدث هنا عن مصدرين أساسيين للأخبار وتتناقض الروايات. الجيش الأمريكي يمكن أن يصرح بالقول إننا اعترضنا ولكنه لم يفعل ذلك. يقول الجيش الأمريكي عادة إنه يعترض المسيرات والصواريخ التي تستهدف الشركاء في الخليج. الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بشكل دفاعي عن المضيق، والجيش الأمريكي والحلفاء في منطقة الخليج وفي منطقة المضيق. الجيش الأمريكي يعلن عن هذه الأمور، ما من أسباب تمنع الجيش من التصرف، وهو يتصرف بشكل دفاعي دفاعا عن المضيق والحلفاء في الخليج.
1: طيب سيد عبد الله، إذن رغم كل التصعيد يعني واضح أن إيران وواشنطن يسعيان لاتفاق يناسب مصالحهما، ولكن ماذا عن لبنان؟ ماذا نفهم من المنطلقات التي حددها الرئيس اللبناني جوزيف عون في تصريحاته للسي ان ان؟ أي المسارات هو أفضل بالنسبة للبنان الرسمي، أم ربما أي وازن بين جميعها؟
4: بالتأكيد أن يوازن بين جميعها، لأن مصلحة لبنان أن يستفيد من الجو المفاوضات الذي يحصل من ناحية في واشنطن، ويبدو أن الأمريكيين سوف يصححوا هذا المسار، وهذا ما عبر عنه السفير اليوم، يريدون إضافة هذه الأبعاد الذي يطالب بها الوفد اللبناني، أي التحرير وكل ما ذكر اليوم، إضافة إلى الذي يفعله اليوم الإيرانيون، فهم يضغطون على بشكل بطريقة عسكرية على الإسرائيليين لكي يخفضوا من التصعيد في لبنان. لذلك على الحكومة اللبنانية أن تستفيد من كل هذه الأجواء وتستفيد من الضغط الأمريكي الذي سيتصاعد مع الوقت على بنيامين نتنياهو لكي يتقبل أن يضع على الطاولة الانسحاب من الجنوب وإعادة الأسرى وإعادة الأعمار، السماح بإعادة الأعمار، لأن المناطق التجريبية ليست واضحة المعالم، ولا نعرف بالرغم من تطمينات السفير الأمريكي لا نعرف هوية هذه البقع الجغرافية وكيف سيتصرف السكان الجنوب، هل يستطيعون العودة أم لا. إذن نحن نتوقع أن تكون الجولة المقبلة بالمفاوضات في 22 أكثر دخولا في العمق وأكثر استجابة لمطالب لبنان في هذا الإطار.
1: طيب أسألك دكتور رائد، إلى أي مدى نتنياهو معني بالتوصل إلى اتفاق مع لبنان يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان؟
0: لا، على العكس تماما، يعني كل تصريحات نتنياهو والاستراتيجية الإسرائيلية التي سمعناها على ألسنة الوزراء أو كل الحديث الإسرائيلي الذي يتم تداوله، لا يتم الحديث عن انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، أو لا يتم الحديث عن حتى تخفيف السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الحدودية التي احتل الجيش الإسرائيلي المنطقة الصفراء. على العكس تماما، ما يتم الحديث عنه إسرائيليا هو بناء منظومة أمنية في الجنوب اللبناني برعاية أمريكية إسرائيلية والجيش اللبناني، وأن هذه المنظومة هدفها هو محاربة حزب الله، وكذلك القضية الاستراتيجية الأخرى التي يعني يتحدث عنها الإسرائيلي، وهي توقيع اتفاق سلام مع لبنان بعد نزع سلاح حزب الله. وهذا ما يفسر أصلاً تعقيدات جولات التفاوض بين لبنان والرسمي وإسرائيل حول تفاصيل يعني وضعها الجانب الرسمي اللبناني، كلنا نعلم الانسحاب، قضية عودة النازحين الرهائن ولكن الأسرى، ولكن لغاية الآن رغم مرور 4 جولات ونحن على أبواب جولة جديدة لم يتم الحديث عن أي تقدم في هذه الجولة.
1: جميع ضيوفنا خلال هذه التغطية، والآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي. تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. ملغومة هي مساحة التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ليس فقط بما تشمله من ملفات مستعصية على التوافق، وإنما بتداخل الساحات أيضا، حيث يتردد ما يشهده لبنان بقوة في المنطقة. فتقوم المواجهة بين طهران وتل أبيب، مؤكدة أن أيا منهما لم يشفي غليله العسكري بعد من الطرف الآخر. يتمسك الرئيس الأمريكي بزمام المبادرة، داعيا الطرفين للكف عن الهجمات المتبادلة، وكاشفا أن ما حدث يهدد اتفاقا كان قاب قوسين أو أدنى، وفي ذلك ما هو بعيد عن انتقاد الإيرانيين لما يرونه تناقضا في المواقف الأمريكية. ترى طهران أن واشنطن التي تتحدث عن اتفاق في متناول اليد تمنح تل أبيب في نفس الوقت ضوءا أخضر كي تخرق اتفاقا أو تفاهما كان يقضي بجعل لبنان جزءا أصيلا في أي تفاهمات قادمة. وبينما تقول الوقائع إن إعادة السيوف إلى أغمادها بين إسرائيل وإيران لا تمنع احتمال تجدد القتال بينهما، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لوضع ما جرى من تصعيد عسكري بين قوسين، مراهنة على العودة إلى المفاوضات بوصفها المدخل إلى اتفاق ليس من المستحيل التوصل إليه. الأمر الذي يطرح السؤال عن أوراق الرئيس ترامب وكذلك الوسطاء لإنعاش مسار تفاوضي تلقى ضربات موجعة كشفت مدى هشاشته، ولا شيء يضمن ألا يتسبب الملف اللبناني في مزيد منها. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وجورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميع ضيوفنا ومرحبا بكم مشاهدينا. نريد أن نبدأ بفهم الصورة والمشهد الذي رسم في أعقاب الضربات المتبادلة التي حدثت بالأمس بين إيران وإسرائيل، ونبدأ معك في ذلك دكتور حسن أحمد.
5: من تقديري أن الذي جرى هو محاولة إيرانية للوقوف أمام محاولات إسرائيلية أمريكية لانتزاع الأوراق الاستراتيجية التي جنيت أثناء هذه الحرب أو جنتها إيران وحلفائها أثناء الحرب. هذا لا يجري فقط في لبنان، يجري في هرمز وكذلك في الحصار. إيران تستهدف الحصار الأمريكي الآن، ترد على ما تقوم به الولايات المتحدة من محاولات زعزعة الاستقرار في مضيق هرمز، وكذلك اليوم ترد على إسرائيل في محاولتها فصل الملفين والاستفراد بلبنان. هذا تقديري يشكل سابقة تثبت من خلالها، أو تحاول إيران أن تثبت أنها لن تتردد في مهاجمة أعدائها، ويجري تثبيت الأوراق التي جنتها. وتنظر إيران أساساً للمفاوضات باعتبارها جزءاً من الحرب الأوسع، أي الصواريخ التي انطلقت يوم أمس من إيران لم تكن بعيدة عن طاولة المفاوضات، كلها تعمل في ذات السياق. قلت سابقاً أن المفاوضات أيضاً جزء من الحرب، نحن لم نخرج من الحرب، والآن تقديري أن الكل يفهم أنه لا يوجد وقف إطلاق نار، هو معلن لكن لا أحد يحترمه، ولذلك إيران ترد على ما يقوم به الإسرائيلي والأمريكي، وبالتالي هذه سابقة. إن تكررت الإيرانيون يقولون بأننا سنعود ونرد على إسرائيل، وإن لم تتكرر فالقاعدة قاعدة الاشتباك الجديدة يجري تثبيتها. طبعا إسرائيل لها صورة مختلفة، تحاول التملص من هذا الواقع الجديد، لكن الإيرانيين استراتيجيا مصلحتهم وحلفائهم أن يجري تثبيت هذه المعادلة.
1: تيم كونستانتاين، كيف تقرأ المشهد الذي ارتسم بالأمس في المنطقة؟
6: لا أعرف فيما إذا كان الدكتور يتجاهل الحقائق فعلا أو لم يطلع على الأخبار في اليومين الماضين، لكن من واضح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد انفصلتها على مجموعة من القضايا وبشكل رئيسي حول لبنان. في ليلة الأمس وفي هذا البرنامج كنا نتحدث عن كيف تتكشف الأمور، والرئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد خرج على شاشة التلفزيون الإسرائيلية، لم نشاهده مباشرة، لكن لو عدنا إلى ما أخبره القناة الثانية عشرة وسوف أقرأه عليكم، بأنه إذا ما قام نتنياهو وإسرائيل بالهجوم وشني وتحول هذا إلى حرب واسعة سيجد نفسه وحده في الولايات المتحدة الأمريكية لا صالح عليها أبدا في إعادة إشعال الحرب. وهذه الإشارة مجددا بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تهاجم لبنان وهي تحاول الدفع قدما بوقف إطلاق النار. والسؤال كان المطروح بالأمس، كيف سترد الولايات المتحدة الأمريكية إذا قامت إيران بالهجوم على إسرائيل؟ ولكنهم سوف يدعون إلى العودة للمفاوضات مجددا.
1: السؤال، لماذا الرئيس الأمريكي بالأمس اتخذ هذا الموقف؟ لماذا يعني حيد نفسه أو وضع مسافة بينه وبين التحرك الذي قامت به إسرائيل؟
6: أظن بأن ما رأيناه منذ ما جرى الأربعاء الماضي قبل أسبوع عندما رأينا ذلك الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل والبيان المشترك الذي تم إصداره، كانت تلك اللحظة التي ظن فيها الرئيس بأننا على الطريق أو على المسار الصحيح. وبكل تأكيد حزب الله قالت بأننا لن نقبل هذا ولن نلتزم بذلك، وبالتالي وقف إطلاق النار لم يكن موجودا حتى منذ ولادته، ولكن إسرائيل قد قالت بأن الأمر ممكن وقد استمروا في إجراءاتهم في جنوب لبنان. والرئيس ترامب كرر علنا وأيضا خلف الكواليس وحتى على شاشات التلفاز الأمريكية والإسرائيلية أنه معترض، يعترض على هذا مرارا وتكرارا، وقد حذر نتنياهو لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا صالح لها في استمرار الحرب في جنوب لبنان. إسرائيل ربما لها صالح، ولكن إسرائيل ليست جزء من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرف بأنه يصعب على بعض الناس في هذا المنطقة أن يميز بينهما بسبب التاريخ بينهما، ولكن الحقيقة بأنهم لا يتفقون على كل شيء. إسرائيل ليست جزء من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب
7: ممكن إلسي كان الأحرى بالولايات المتحدة أن لا تضمن إسرائيل عند وقف إطلاق النار إن هي لا تستطيع ضبطها. عندما ضمنتها معناه ما تقوم به إسرائيل هو فعل أمريكي. نقطة ثانية أن السلاح الذي يلقى على اللبنانيين والغزيين هو سلاح أمريكي. نقطة ثالثة أنه ليس فقط في لبنان، في الحصار وكذلك في هرمز الولايات المتحدة تنقض وقف إطلاق النار. السبب أنها لم تأتي ولن تنضم للحرب أنها لا يمكن أن تحدد أهداف لهذه الحرب لأنها اختبرت إيران ولم تحقق شيء أمامها.
6: ودائما ما يطرح مسألة هرمز وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي تزعزع استقرار هرمز. ما الذي زعزع استقرار هرمز هو بداية إيران بمحاصرة النفط في العالم وحصار أيضا دول الخليج، هذا ما زعزع استقرار المنطقة وأفعالهم في مدينة
7: ذلك هرمز. حدث لأن الولايات المتحدة فرضت حرب على إيران، هذا نتاج الحرب.
1: دعونا في مسألة ما جرى بالأمس. دكتور مهند مصطفى، نتنياهو يقول إيران وحزب الله يحاولان فرض معادلة معينة لن أقبلها، هل يملك ألا يقبلها بعد الذي جرى؟
8: أولا ما حدث بالأمس أن إسرائيل بالفعل خالفت قرار ترامب بالهجوم على إيران، لأن إسرائيل لم يكن لديها إمكانية إلا أن تهاجم إيران. هذا الأمر غير متعلق الآن بمصالح نتنياهو، هذا الأمر متعلق بالمكانة الاستراتيجية الإسرائيلية، يتجاوز ما يريد نتنياهو ويتجاوز ما يريد ترامب أيضا. يعني ترامب يستطيع أن يفرض على إسرائيل موقفه فيما يتعلق بالاتفاق، يستطيع أن يفرض على إسرائيل موقفه فيما يتعلق بقرار الحرب والسلم، ولكن لا يستطيع أن يفرض على إسرائيل أن تتخذ موقفا يتناقض تماما مع الاستراتيجية الإسرائيلية المتعلقة بأن إسرائيل عليها أن ترد على هجوم إيران.
1: لماذا توقف إذن؟
8: توقف لأنه أعطى إسرائيل إمكانية أن ترد، بمعنى أنه إسرائيل ردت، بمعنى أنها حاولت أن تبني أو أن تفشل المعادلة بغض النظر نجحت أم لم تنجح، ولكن بالتفكير الإسرائيلي كان على إسرائيل أن ترد. لأنه هذه أول مرة في تاريخ الصراع بين إسرائيل وبين إيران، هذه أول مرة في تاريخ الصراع أنه إيران هي التي تبادئ وتبادر بضرب إسرائيل، ليس كرد فعل وإنما كمبادئة إيرانية لضرب إسرائيل. إسرائيل لم تتعود على ذلك، ولذلك كان على إسرائيل أن ترد حتى لو أنها ردت بهجوم ليوم واحد على إيران، ولكن لكي تكسر المعادلة تحاول إيران أن تفرضها على إسرائيل بالذات فيما يتعلق بلبنان. عمليا أن هنالك في دولة ثالثة تحاول أن تفرض على إسرائيل موقف فيما يتعلق بدولة ثالثة، هذا الأمر العقل الاستراتيجي الإسرائيلي لا يمكن أن يقبل به منذ 48. ولذلك لم يكن لدى ترامب أي إمكانية أن يفرض على نتنياهو عدم الرد على إيران، ولكن كان ممكن أن أفرض عليه أن الحرب لا تستمر، أن التصعيد يكون.
1: هل يملك نتنياهو الآن أن يقول أن هناك معادلة جاري فرضها وأنا لن أقبل ذلك؟ يعني هل تملك إسرائيل بعد الذي جرى ألا تقبل بالمعادلة؟
8: هذه المعادلة الآن فرضت على إسرائيل، وعلى إسرائيل الآن التعامل مع هذه المعادلة. يعني إذا استمعنا اليوم إلى خطاب نتنياهو دقيقتين ونصف، ماذا قال في الخطاب هذا؟ قال أول شيء عاد فكرة، يعني يحاول أن يذكر الإسرائيليين أنه أنجز وأنه ضرب المشروع النووي الإيراني، وأن إيران الآن أكثر ضعيفة وحزب الله أكثر ضعيف، ولكن إسرائيل لن تقبل من إيران أن تفرض عليها المعادلة. وفي تصوري حتى لو إيران ضربت المرة القادمة إسرائيل، إسرائيل سوف ترد على إيران. معنى أن إسرائيل لن تدخل في هذه المعادلة، ولكن مجرد الضربة الإيرانية على إسرائيل، يعني مجرد أن إيران فكرت بضرب إسرائيل، هذا يعتبر انتهاكا أو تصدعا في المنظومة الردعية الإسرائيلية. نحن الآن في شهر حزيران 2026، عام على الحرب الأولى في حزيران.

0: عام 2025 حرب 12 يوم والنتيجة أن إيران تضرب إسرائيل. هذا الأمر في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي منذ علاقة مع نتنياهو، الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي يعتبر فشلا إسرائيليا، بمعنى أنه الحديث أنه إسرائيل استطاعت أن تدمر إسرائيل، أن تدمر إيران، أن تردع النظام الإيراني، اتضح أن هذا الأمر غير صحيح.
1: دكتور لقاء،
2: هو خلال 24 ساعة الماضية كان هناك صراع جيوسياسي بين إيران وإسرائيل، ربما يكون مستقل عن الولايات المتحدة بشكل خاص، ليس من اهتمامات الولايات المتحدة، صراع جيوسياسي متعلق بالمنطقة. إيران تمكنت خلال هذه الحرب من أن تخرج على الأقل بدون دفع تكاليف عالية، أن بقي محتفظة بالنظام، وحتى الآن لم نعرف ما هي تفاصيل الاتفاقية التي ستبرم. لكن على الصعيد الإقليمي إيران وجدت أن هناك محاولة إسرائيلية واضحة بمعاونة أمريكية للقضاء على ذراعها الأساسي حزب الله. حزب الله ليس حزب لبناني أو ميليشيا مسلحة، حزب الله دولة، كيان كبير ضخم اقتصادي اجتماعي، صنع على عين إيران، على عينها، وهو امتداد الأمن القومي الإيراني. لذلك لم يكن جائزا في الحسابات الإيرانية أن يذهب هذا الحزب بمجرد الاحتلال والعمليات التدمير المنهجية المستمرة والمتصلة، وهناك رؤية أنه الحزب قد يورط حتى بحرب أهلية داخلية وبما هو يتجاوز ذلك من أجل القضاء عليه، يعني استنزافه بشكل كامل. إيران هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها في صراع لدعم حليف، هي في عام 2011 دخلت في صراع داخل سوريا لدعم حليفها النظام السوري، وظلت تقاتل بعشرات الآلاف من العناصر من الميليشيات أو من الإيرانيين أنفسهم المقاتلين أو العسكريين دفاعا عن بشار الأسد حتى سقط قبل سنتين. هذا التدخل كان أيضا من أبرز أهدافه بقاء التواصل مع حزب الله، لأن سوريا ليست النظام لا بيكون بهذه الأهمية بقدر سوريا نفسها. عموما بعد خسارة سوريا أصبح خسارة حزب الله أمر يؤدي إلى خسارة إيرانية فادحة. لذلك هذا الصراع، هذا النمط لا يريد ترامب ولا هو غير مهتم به، هذا يتعلق بالصراع الجيوسياسي في النفوذ داخل المنطقة. وعلى هذا الأساس نحن نتوقع،
1: يعني ترامب غير مهتم بتقاسم النفوذ في المنطقة؟
2: طبعا لا، طبعا ما له علاقة، هو هذا ليست يعني هو هناك مصالح أمريكية يجب أن تحفظ،
1: طيب.
2: لكن النفوذ هذا الصراع إيراني إسرائيلي، هذا الأمر سيؤدي إلى استمرار الصراع باعتبار أن نتنياهو لن يتخلى أبدا، لأنه حزب الله وتدميره هذه فرصة لن تتكرر بالنسبة له، ناهيك عن أن الأمر يتعلق بالأمن وحسابات داخلية، سيبقى يضرب. بما أن إيران وضعت معادلة، أحيانا الوعود والنيات تفرض ثقل، لأنه الآن حصلوا الجنوب مع الضاحية، هل ينفذ هذا أم لا لا أعرف، لكن هو ظل يضرب الجنوب متعمدا،
1: طيب،
2: في سبيل استقدام يعني ضربة إيرانية.
1: دكتور،
2: ستقوم يعني دائرة من الضرب والضرب المباشر.
1: دكتور إبراهيم فريحات، قراءتك للموقف، موقف الرئيس الأمريكي الذي يوحي وكأن هناك أن الاتفاق مع إيران أصبح ناضجا، لذلك هو يحاول أن يكبح بنيامين نتنياهو الآن، إلى أي مدى باعتقادك هذا دقيق ويعبر عن الواقع؟
0: نعم، دقيق لدرجة كبيرة، وخليني أشرح لك كيف. أولا باعتقادي أنه ما حدث بالأمس هو تاريخ، يعني تاريخ صنع بالأمس، وباعتقادي المستقبل رح يظل يذكر ما حدث بالأمس، على اعتبار أنه صار فيه لأول مرة أنه دولة يعني إسرائيل تهاجم وتضرب بدون سبب مباشر أو بدون تهديد للتراب الإيراني، ولكن بالنيابة عن دولة ثالثة. ولكن هل هذا السؤال الذي يجب أن يسأل، أنه هل هذا يعني ما هو مدى استمراريته أو قدرته على الصمود إلى المستقبل؟ لا نعلم حتى الآن، لأنه بدأنا بقواعد اشتباك جديدة، في هناك تحرير الأرض وتحرير الأرض والاحتفاظ فيها، ففي بداية اللي هو بداية قواعد اشتباك وثم المحافظة عليها، المحافظة عليها هذا للمستقبل، راح نشوف لأي درجة أنه راح يتم المحافظة عليها. الآن بالنسبة إلى ترامب اللي هو أيضا

0: أنه ضمن هذه المعادلة أنه أن تكون الدولة راعية المشروع الاستيطاني في فلسطين، الولايات المتحدة أن تقول إذا ذهبت إلى الحرب مع إيران فستكون لوحدك. هذا نادرا ما يذكر من قبل الساسة الأمريكية، وباعتقادي هذا يضيف إلى عامل التاريخ بهذا الموضوع. ترامب يريد، بالعودة إلى سؤالك، ترامب يريد أن يكون هو من يمسك بأوراق اللعبة في الوقت الحالي، ولن يسمح لا لنتنياهو ولا لغيره أن يخرج بالمعادلة باتجاهات أخرى. الكثير من المؤشرات التي تشير أن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية غير معنية بالعودة إلى الحرب، بالعودة إلى الحرب، ومن أجل أن يكون في هناك اتفاق أو حتى بلا اتفاق أن يستمر الوضع الحالي. الوضع الحالي أن تكون،
1: ولكن ألا تستغرب ذلك؟ يعني الدكتور أحمديان يشرح لنا أن ما جرى بالأمس يثبت الأوراق الاستراتيجية التي جنتها إيران، وبالتالي من وجهة نظر الولايات المتحدة لماذا ترامب يسمح بذلك؟ يعني هذا السؤال حقا غريب. يعني
0: سؤال مهم جدا، والإجابة بنقطتين رئيسيات. أولا بالنسبة إلى سياسة ترامب الخارجية، هو ليس معني أو بالجانب الاستراتيجي. أول شيء قتلوا ترامب في سياسة أمريكا الخارجية هو البعد الاستراتيجي. يعني توصف سياسة ترامب اللي هي بالترانزاكشناليزم، اللي هي المعاملاتية، يعني بمعنى أنه يتم إنجاز الموضوع في خلال دقائق وثواني ثم انتهينا. لا يوجد أبعاد استراتيجية بالنسبة إلى سياسة ترامب، وهذا فيه عليه شبه إجماع اللي هو بالمحللين السياسيين الأمريكان، اللي هي بالترانزاكشناليزم للسياسة ترامب. فهذه الأبعاد الاستراتيجية ترامب لا يتوقف عندها كثيرا بهذا الموضوع. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه أيضا كما ذكرت قبل قليل، ليس من الواضح كم ما حدث بالأمس هو استراتيجي. هو كما ذكرت هو تاريخ صنع، ولكن أن يكون ذات تأثير استراتيجي هذا الأيام القادمة هي اللي راح تقرر. وهنا إذا سمحتي لي بس نقطة أخيرة أنا مهم كثير، أنه لأنها غائبة عن النقاش، أين لبنان من المعادلة؟ يعني اللي بسببها قامت هذه القضية المواجهة. لبنان ما حدث هذا يساعدها بمسألتين. واحد اللي هو أنه أيضا صار في دعم قوي اللي هو من جهة أخرى من إيران، والحكومة اللبنانية ليس بالضرورة أن يعني تطلب أو بسياسة الرجاء من إسرائيل للموافقة على، صار في عندها خيارات ثانية. وأعتقد بإمكان المفاوضات الحكومة اللبنانية أن تستثمر ما حدث بالأمس لدعمها، ولكن هذا لا يحل المشكلة اللبنانية، ولكن لا يحل المشكلة اللبنانية لأنه هي ورقة إضافية بإمكان استثمارها. ولكن
1: دعونا نسأل في ذلك السيد جورج بلاسيني.
2: ملاحظة بس قبل ما تروحين،
3: تاريخيا بس
2: 20 ثانية الأمس واليوم أسمع أول مرة وتاريخي
3: العراق ضرب
2: العراق 91 قبل 35 سنة ضرب إيران، يعني
4: بين إيران وإسرائيل. دكتور لقاء بين إيران وإسرائيل،
2: لا طيب ماشي، لا أتكلم على لأنه دكتور
3: مرة تحصل
2: دكتور إبراهيم بين
1: إيران، لا توافق على أن ما جرى تاريخي.
2: لا طبعا هو تاريخي بالعلاقة بين إيران وإسرائيل، بس على الصعيد الإسرائيلي الإقليمي العراق كان سباق في هذا. طبعا اللي ضربه إسرائيل،
1: دعونا نسأل،
2: اللي ضربه إسرائيل بالصواريخ.
1: دكتور إبراهيم سأل أين لبنان، دكتور إبراهيم سأل أين لبنان
0: بين إيران وإسرائيل، وبسبب دولة ثالثة مش بسبب تهديد التراب الوطني الإيراني.
2: ما هو كان في حين عدوان أول مرة في من 40 دولة.
1: معلش حتى نبقى في نفس السياق دكتور إبراهيم، حتى نبقى في نفس السياق جورج بكاسيني، هذه واضح معركة فيما يتعلق بالمسارات. سأل الدكتور إبراهيم أين لبنان مما يجري، وما انعكاس ما حصل على مسار واشنطن، وما انعكاسه أيضا على فصل المسارين اللبناني والإيراني من عدمه.
5: ما حصل بالأمس كان عبارة عن صدام بين توجسين، توجس إيراني من خسارة ورقة لبنان في الإعلان المبادئ اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية، ولذلك حركت وحدة الساحات. شهدنا ما جرى في الضفة أمس، شهدنا ما جرى في اليمن إطلاق صاروخين وهذا أمر غير مسبوق منذ فترة طويلة، وشهدنا قصف حزب الله لمستوطنات الشمال. بالمقابل ظهر توجس إسرائيلي من ما حكي عن اتفاق أمريكي

0: إيراني وشيك. وهذا الكلام تصاعد بعد الرسالة التي حملها وزير الداخلية الباكستاني إلى المرشد الإيراني. فإذا هذا الصدام بين هذين التوجسين دفع ترامب الذي توجس هو الآخر من مخاطر هذا الصدام على مفاوضاته مع إيران، أعلن الأمر لي ووضع خطوطا حمراء وإعادة فتح الطريق لعودة سكة التفاوض. أعتقد أن لبنان الذي كان هو المشكلة قد يكون هو مفتاح الحل أيضا. يعني ما شاهدناه اليوم، أولا السفير الأمريكي في لبنان قال كلاما جديدا، يعني طور الورقة اللبنانية الإسرائيلية، تحدث عن انسحاب إسرائيلي، تحدث عن وقف شامل لإطلاق النار. وهذا جاء نتيجة، يعني ليس بالصدفة، وإنما بعد الملاحظات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ يومين، وحدد فيها أنه يجب أن يكون انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني متزامنا مع انسحاب إسرائيل.
1: تصريحات السفير الأمريكي سيد جورج، هل تعتقد أنها استلحاقية؟ يعني البعض اعتبر أنه يستلحق.
0: أنا علمت منذ قليل أن اجتماع الرئيس بري مع السفير الأمريكي كان مثمرا جدا، ورسمت فيه خطوط اتفاق حول ثلاثة نقاط على الأقل. يبدو أن هناك نقطتان ما زالتا عالقتين، ويبدو أن هناك صيغ أو مخارج لمعالجتها. ولكن ما علمته أن اللقاء كان مثمرا، ولذلك السفير الأمريكي بعد هذا اللقاء تحدث عن انسحاب إسرائيل، تحدث عن عودة الأسرى وعن اتفاق وقف إطلاق نار شامل. هذا يعني المسار اللبناني الإسرائيلي الذي لا ينبغي إلا أن يكون مسارا مستقلا، ولكن لا يمكن تطبيق هذا المسار إذا لم يكن هناك اتفاق داخلي. ما أطلقه الرئيس بري قبل يومين أو ملاحظاته على إعلان المبادئ فتح قوة في الجدار الذي كان مسدودا، وأعتقد أنه سيفتح الطريق أمام تنفيذ هذا الاتفاق. وحسب المعلومات أنه نتيجة هذا الاجتماع أن هذا الاتفاق قد ينفذ بعد أسبوع من الآن إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان.
1: دكتور زويري،
2: ألسي، نحن الآن تقريبا في 100 يوم بعد هذه الحرب. الحرب هذه جاءت بأربع ديناميكيات جديدة، ثلاثة منها تتعلق بإيران. ديناميكيات بشكل سريع: الأولى الاعتداء على دول الخليج، الثانية وإغلاق المضيق، الثالثة الحصار البحري على إيران، ثم ما قامت به إيران الليلة الماضية بقصف إسرائيل. لماذا هذه الثلاث تغيرات مهمة فيما يتعلق بهذا الصراع؟ لأن هذه الحرب أثبتت عمليا بأن الولايات المتحدة رغم أنها ذهبت إلى الحرب بقوتها العسكرية الكبيرة، لكنها لا تبدو بشكل كبير لاعبا حاسما في مساراتها، لأنها ببساطة استطاعت أن تقصف إيران، نعم، لكنها خلقت عنادا إيرانيا ساهم في الاعتداءات على دول الخليج وفي إغلاق المضيق ووضع الاقتصاد العالمي في وضع سيء ربما لا ينجو منه لمدة على الأقل 5 إلى 10 سنوات. وفي المقابل خلقت ديناميكية جديدة، وهي أن إيران يمكنها أن تبادر إلى قصف إسرائيل دون أن تحسب حسابات لما تعرضت له من حرب. هذا الأمر ما معناه؟ معناه أنه قاعدة الردع التي كانت أمريكا وإسرائيل تعتقد أنه قد تم بناؤها قد انتهت بشكل كامل. ثانيا، أن مسألة الربط بين الملفات مسألة اعتقد أنها حاسمة عبر المسار التفاوض الذي في واشنطن بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، بات أنه لم يحسم. بالعكس، أن الإيرانيين لا زالوا يصروا على أن هذا ملف جزءا من الإطار العام للتفاوض الأمريكي الإيراني. الأهم من ذلك كله أن إسرائيل تبدو قد فقدت زمام المبادرة في هذه الحرب. وأهم معلم لزمام المبادرة باعتقادي هو أن إسرائيل عندما قررت أن تستجيب، الحقيقة أن إيران بدأت القصف وإيران أعلنت وقف القصف، وهذا في حد ذاته مفارقة بالنسبة لإسرائيل. بمعنى آخر، حتى لو افترضنا أن هناك جهودا بذلت وضغوطا

0: مورست على إيران حتى من الولايات المتحدة، لكن المشهد الإخراج النهائي أن إيران أعلنت وقف الحرب كما بدأتها وفي أو الهجمات عفوا، ثم إسرائيل استجابت بعض الساعات، هذا معناه أنه قواعد اللعبة تخرج من أيدي الأمريكية وأيدي الإسرائيلية. الآن ما هذا ماذا يعني في علم النفس العسكري بالنسبة لإسرائيل لإيران؟ أنها لا زالت تمتلك زمام المبادرة، بدأتها من المضيق ولكنها لم تنهيها حتى فيما فعلته.
1: دكتور المطيري،
2: نفس الموضوع، لأن يعني تناسينا
1: نظرتك للمشهد الذي ارتسم بالأمس في عقاب تبادل الهجمات، نظرة دول المنطقة لما يحدث وكيف تتفاعل معه.
2: دول المنطقة أعلنت موقفها بالتأكيد، وأنا هنا لست يعني متحدثا عن دول المنطقة بالتأكيد، أنا يعني أمثل نفسي في النهاية أو ما أرى أو ما أعتقده، لكن أظني بأنه الآن هي نفس ما زلنا في نفس الموضوع، في نفس الدائرة، في نفس التصريحات، وين حصل هذا الموضوع كتصعيد. وأنا أعطيك مثالا، يعني الرئيس الأمريكي يقول أنني طلبت من نتنياهو أن يكون الرد الإسرائيلي على إيران محدودا لا يؤدي إلى تصعيد، بمعنى لا يؤدي إلى حربا شاملة، هكذا هو تحدث. بالإضافة إلى ذلك السيد قاليباف يقول بأن العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وأن إيران لا تسعى إلى تطبيعا مع الولايات المتحدة. أنا أعتقد إلسي بأننا ما زلنا في مرحلة البحث عن إنجاز، حتى لو استخدمت الأطراف ميكروسكوبا لإيجاد هذا الإنجاز. منذ متى يضرب لبنان، جنوب لبنان تحديدا، النبطية، عاصمة الجنوب صيدا، دكت آلاف الضحايا، آلاف الشهداء، المباني، جرفت الأراضي. الآن جاء الشرط، لأنه أصبح من ضرورات توقيع الاتفاق أن تضاف هذه الجملة بأن إيران قد أوقفت الحرب على لبنان ووقفت مع حلفائها. هذه اللحظة، لأن اقتربنا، أنا بظني بتقديري قد أكون مخطئا، لكن بظني أنه عندما جاءت الأخبار سواء من ما تسرب عن السيد الرئيس نبيه بري، من إمكانية الوصول أيضا إلى ورقة، من محاولات أمريكية حثيثة لتجفيف أو تبخير هذه الورقة من يد إيران بوصول إلى اتفاق لبناني إسرائيلي، وعندما تعرقت الأمور جاءت الآن. واسمحي لي الذي يتحدث عن المعادلة اليوم، المعادلة بدأنا هذه الحرب بالسردية والرواية وهي مهمة، الآن جاء الحديث عن تغيير المعادلة. المعادلة قد تغيرت، بمعنى عندما قالت إسرائيل بأنها ستضرب الضاحية وضعت إيران خطا أحمر، الضاحية الجنوبية في بيروت هي خطا أحمر، ثم أصر نتنياهو أن يستهدف الضاحية بعد ذلك، فردت إسرائيل بالأمس ردت إيران بالأمس بهذه الهجمة التي قيل عنها تاريخية، مع تأكيدي على كلام الدكتور لقاء بأنه ربما إذا أردنا أن نتحدث عن وقائع تاريخية، فالعراق ضرب ب42 صاروخ في 91 ضربة الأبيب. اسمح لي، أنا أحترم رأيك الآن، أحترم رأيي، أنت تكلمت فأنا أعطي مجال. فإذا كنا نريد أن نوثق في هذا البرنامج حقائق تاريخية، إذن لنتكلم بتجرد، بالرغم من أنه حرب 91 كانت لتحرير بلدي والاحتلال العراقي على دولة الكويت، لكن هكذا هي الأحداث جرت. الإنصاف يجب أن يكون واقعا. لن أسمح لك، خلني أكمل وبعدين سأعطيك.
1: بس ممكن أسألك سؤال دكتور المطيري؟ قائد فيلق القدس يتحدث اليوم عن توسيع جبهة المقاومة في المنطقة من مضيق هرمز إلى باب المندب، كيف ينظر خليجيا ومن دول المنطقة إلى هذا الموضوع؟
2: أنا
1: هل هذا باعتقادك يندرج أيضا ضمن المعادلات الجارية تسويقية؟
2: ما في شك، ما إيران ليست اليوم لوحت ولا في الغد أيضا، هي ما استثمرت بهذا الجهد وهذا الدعم لطبعا لحلفائها كما تقول إلا لمثل هذه الأيام أو لمثل هذه الحروب، وهي لوحت حتى منذ البداية بتوسيع الجبهات. لكن اسمحي لي فقط أن أرجع مرة أخرى، أنا أعتقد بأن الميدان العسكري يحسن من شروط التفاوض، لكنه لا يقرر النتائج، وأن كل الأطراف تدرك ذلك. والأهم من ذلك أنه اسمحي لي بهذه الكلمة فقط، أنا أعتقد سواء قبلنا أم لا، العدوى التي كانت لدى الولايات المتحدة بأنها دائما يوقف الأمور، كدنا أن نصل، كدنا أن نضرب لولا تدخل الوسطاء، هكذا أيضا إيران بالأمس قالت بوساطة عقلاء تم إيقاف هذه الضربات.
3: بالنسبة للبنان،
1: دكتور مهند، بالنسبة
3: لي أنا لم أقول تاريخيا، أنا أقول أنه في تاريخ الصراع الإسرائيلي الإيراني تحديدا، فقط
2: تاريخيا وضحنا الجملة فقط.
3: نعم فقط فقط. ولكن يعني هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية بالنسبة للبنان، في نقطة جدا مهمة، أنا في تصوري أنه ما حدث بالأمس عمليا الورقة الأخيرة التي راهن عليها نتنياهو في توريط الولايات المتحدة مرة أخرى في الحرب مع إيران انتهت.

0: يعني كانت آخر ورقة حاول نتنياهو يستعملها من أجل العودة إلى الحرب هي الورقة اللبنانية. ولذلك نتنياهو عمليا هو يوحد الجبهات، يعني يوحد بين الجبهة الإيرانية وجبهة لبنان. ما كان التفكير عند نتنياهو، كان التفكير قصف الضاحية، أن تقوم إيران بقصف إسرائيل، مع أنه هذا يعني خطر استراتيجي على إسرائيل، ليس بالمفهوم العسكري، بالمفهوم الفكري. وهو راهن أنه هذا القصف، هذا الصراع بين الدولتين سوف يطول أمده، مما يؤدي بدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب جديدة مع إيران. هذه الورقة الآن انتهت، بمعنى أنه آخر ورقة راهن عليها نتنياهو لإعادة الحرب الأمريكية الإيرانية انتهت في لبنان. الآن هذا الأمر أيضا ماذا يدل؟ يدل أن لبنان الآن تحولت حتى من الجانب الإسرائيلي إلى جزء من المعادلة، وإسرائيل سوف تختبر مرة أخرى إيران، لأنه على إسرائيل أن تختبر إيران مرة أخرى، لأنه طيب. الآن
1: في الجنوب هذه المرة
0: ليس في الجنوب ليس في الجنوب اسمح لي،
1: حددت إيران خطا أحمر الآن تقول بأنه إذا طيب. ضرب الجنوب
2: دعوا يكمل الفكرة،
0: بس خلينا أقول فكرتي. الآن في هنالك في معادلة جديدة بين إيران بين إسرائيل، إسرائيل لا تريدها، ولكن إسرائيل تريد أن تتأكد مرة أخرى من هذه المعادلة. كيف سوف تتأكد؟ أنا أتوقع في الأيام القادمة إسرائيل سوف تضرب مرة أخرى الضاحية
2: لتتأكد إن كان هناك
0: أن هذه المعادلة قائمة. الآن إذا إيران ضربت إسرائيل مرة أخرى، إذا إيران ضربت إسرائيل مرة أخرى، نحن الآن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الصراع بين إسرائيل وإيران.
2: تيم كونستانتاين، هنا السؤال، يعني يتحدث الدكتور مهند مصطفى عن أن ما جرى بالأمس ثبت المسارات، يعني ثبت وحدة الساحات بين ما يسمى في المنطقة محور المقاومة، وفصل بين إسرائيل والولايات المتحدة. لماذا اتخذ انطلاقا من ذلك، يعني كيف يقيم أمريكيا موقف الرئيس الأمريكي في هذا المجال؟
3: أظن بأن ما رأيه الأمريكان بالأمس هو أن الرئيس قد أظهر القوة، لقد اختار الرئيس أن لا يقع في الفخ ويعود إلى حالة الحرب. عندما نسمع بأن هذا الحدث تاريخي، وأنا أعترض باحترام بأنه ليس تاريخيا، لأنه ربما قد تكون هذه الأول مرة منذ 35 عاما إيران تقوم بضرب إسرائيل، لكن إيران أول مرة ضربت اختباء وراء أحدهم، لأن هذه الوكيل ضرب مرارا وتكرارا. من ضمن أهداف أخرى، والجميع في المنطقة وجميع في العالم لطالما عرف بأن وكلاء إيران، فبالتالي هي ليس حدثا تاريخيا بهذه المصطلح. الأمريكان يريدون حل هذه المسألة، يريدون أن يحلوها دبلوماسيا، وقد رأوا الرئيس يتصرف دبلوماسية، ولأنه ليس من السهولة أو العودة إلى العمليات الحربية. وهناك تعليق آخر عن فشل الرئيس عندما طلب من إسرائيل ألا تقوم بشن هذا الهجوم مجددا. أنا أعترضه وأختلف هنا، لأن لو قلت لي في أي مرة في التاريخ بعد ستة أشهر أو سنة بأنهم لن يستجيبوا عسكريا وبقوة غاشمة، إسرائيل لا تقوم بذلك أبدا، يكون ردا رمزيا، وهذا ما قاموا به بالأمس.
4: يعني أنا بستغرب تم أنه أنت أثبتت تماما أنا ما قلت، أنه أنت تقول بأنه إيران دائما كانت تختبئ وراء الآخرين وبالنهاية ظهرت الأمس، فهو تاريخ أليس كذلك؟ هذا واحد. اثنين، فهي تاريخية أن تظهر بهذا، واحد. اثنين، يعني لا أعرف لماذا الحساسية من موضوع أنه العراق تاريخ. العراق تاريخ، نعم طبعا، بكل شكل سريع، العراق صنع التاريخ اللي هو بالهذا، ولكن البعد الذي أتحدث عنه التاريخ الأمس بأنه أن تبادر دون أن يكون التراب الوطني اللي هو مهدد بسبب دولة أخرى، هذا هو البعد التاريخي. ليس
2: لقاء سريع،
4: فليس ما فيش داعي لهذه الحساسية.
5: سريع على ما في حساسية توضيح. يعني سمعت أكثر من مرة الأساتذة تحدثوا عن انهيار الردع الإسرائيلي يوم أمس، وبالحقيقة الردع الإسرائيلي انهار بشكل حقيقي يوم 7 أكتوبر 23. هذه ملاحظة، لأنه كل هذه تداعياته ما نشهد الآن.
2: لكن ما حصل بالأمس ألم يؤثر جزئيا على المكاسب التي تقول إسرائيل أنها حققتها يعني منذ 7 من أكتوبر؟
5: لا أستطيع أن أقول أنه، لأنه ردت إسرائيل وانتهت الأمر عند هذه الحدود، وإسرائيل عادت لقصف الجنوب، يعني المعادلة لم تفرض معادلة جديدة. إحنا فقط صرنا بإمكانية تجديدها.
1: نعم.
5: الشيء الآخر في ملاحظة حصلت عند الكثيرين يعني انتبهوا لها، أنه ترامب حينما أعلن صباحا يجب إيقاف الصواريخ وكذا، أول من استجاب إيران قبل طبعا إيران ربما قررت هذا، لكن هل هي هذا التزامن أوحى كأنه استجابت لترامب قبل ما تستجيب إسرائيل؟
2: دعونا
5: بس اسمحي لي، المتغير اللبناني اللي تحدث عن انسحاب من الجنوب مقابل انسحاب إسرائيلي، يعني انسحاب حزب الله، هل الأمر يتعلق بانسحاب فقط؟
2: تحدث تحديدا دكتور، تحدث تحديدا السفير الأمريكي كما أشار السيد جورج كاسيني إلى موضوع المناطق التجريبية، أنه سيجري منها انسحاب إسرائيلي يعود السكان ويكونوا
4: تحت حماية الجيش.
5: هذا الجديد، الجديد هو الجديد هو عودة السكان، وهذه مسألة جديدة ما كانت موجودة
2: بالاتفاق. دعوني فقط أشير،
5: لكن انسحاب من جنوب الليطاني بدون نزع سلاح حزب الله، وين موقف الحكومة؟
2: دعوني أشير الدولة. إلى هذا الخبر العاجل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، ترامب أبدأ استياءه من الضربة الإسرائيلية على بيروت، وترامب قال إنه حذر نتنياهو من إنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده. دكتور أحمد يان،
6: أنا عندي ثلاث نقاط إذا أمكن. أنا أستغرب من تكرار كلمة أذرع ووكلاء بعدما حدث يوم أمس. الدولة التي لديها أذرع أو وكلاء لا تدخل لحرب نيابة عنهم، العكس يحدث على الأغلب. وتاريخيا إيران أساسا لم تنظر لحلفائها كوكلاء، ربما اعتادت تقليد الاستراتيجي الأمريكي على أنه لديه وكلاء في كل مكان بالأرض.
2: يعني نحن
6: لذلك
2: يسقط هذا يسقط الموضوع
6: ذلك.
2: حتى لا نعود إلى هذه النقطة،
6: النقطة الأهم.
2: دكتور، لا أريد أن أسألك
6: فضلي
2: عن موضوع انعكاس ما جرى بالأمس على المفاوضات الدائرة حاليا بين إيران والولايات المتحدة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يبدي باستمرار تفاؤلا أن هذه المفاوضات يعني وصلت تقريبا إلى خواتيمها وأن هناك اتفاق قريب جدا. هل ترى أن هذا الموضوع حقيقي وواقعي؟
6: لا، الرئيس ترامب غير صادق أساسا، لا يوجد اتفاق حول النقاط الخلافية، هو يطرح ذلك للداخل الأمريكي ولتهدئة الأسواق. الورقة التي أرسلها تحمل نقاطا جديدة كما قلت أمس، لا توافق إيران على حتى الخوض فيها، ولذلك نحن إزاء واقع يحدث في الأرض وفي خلف الغرف المغلقة، وواقع يتكلم به الرئيس ترامب هو منعزل عن الذي يحدث على الأرض. لذلك يعني نشهد أنه تحدث مشادات على الأرض في هرمز وفي الحصار وفي لبنان. النقطة المحورية هنا أنه إيران تنظر إلى المواجهة كجزء أيضا من الدبلوماسية. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفرض واقعا على الأرض ولا تتلقى الرد، وعندما تبادر لفعل هو ليس خيارا انتحاريا، يعني لذلك لا يمكن قياسه بأفعال سابقة، هو خيار يبني على سيناريوهات. يعني أنت عندما تقوم بهكذا فعل لديك 10 سيناريوهات بعدها، ماذا سيحدث؟ إن فعلت الولايات المتحدة هذا ماذا ووصلت الرسالة للأمريكيين أنه إذا دخلوا إلى جانب إسرائيل ستضرب إيران بقوة أكثر من الحرب، ولذلك نأوا بأنفسهم وتركوا حليفهم.
2: في نفس هذا الإطار نتابع في الأخبار العاجلة، أكسيوس تنقل عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب أن عدم الرد على إيران سيكون سيئا لإسرائيل ولواشنطن وللاتفاق. وتنقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب أبلغ نتنياهو صراحة أنه لا يؤيد الرد على إيران، وترامب يقول مباشرة لأكسيوس: إسرائيل أبلغتنا في وقت متأخر جدا بشأن الضربات على إيران، لكنني تمكنت في النهاية من حصر نطاقها. ويقول إنه تلقى مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب منه الضغط على نتنياهو للتوقف. الدول التي اتصلت به يقول ترامب لأكسيوس كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه مع إيران. دكتور محجوب الزويري،
1: في الحقيقة يعني ما يجري عمليا هو تأكيد ربما لما السياق الذي طالما تحدثت به، وهو أن الرئيس ترامب عندما وافق على وقف إطلاق النار فكانت جادا في أخذ مسار مختلف لهذا الصراع، ولا يريد أن ينساق لرغبات ومسارات بنيامين نتنياهو. ربما غض الطرف عما يفعله في جنوب لبنان وأخذ مسار التفاوض مع الدولة اللبنانية،
7: لكنه لا يريده أن يفعل شيئا أكثر من ذلك.

0: قضايا إسرائيل تريدها، يعني وكأنها تقول إن لم نفشل في نزع حزب سلاح حزب الله فسنترك الدورة اللبنانية في صراع مع الحزب ثم نقول السلام عليكم. هي عمليا تسير في هذا الاتجاه. ما يجري الآن عمليا أنه الحكومة الأمريكية تحاول أن ربما أن لا تصل لهذا بالطريقة الإسرائيلية بطريقة أقل مواجهة. الشيء الثاني الدور الإقليمي، ألسي الرئيس الأمريكي لا ما عاد يسمع للرواية الإسرائيلية كما كان، وهذا بذكرنا حتى في إنهاء الحرب على غزة الرئيس الأمريكي أصبح لديه الآن يعني أصوات أخرى تصله حول تقييم الوضع العام للمنطقة، وبالتالي أنا أعتقد أنه سمع كثير من الانتقادات على أصلا دخول الحرب والذهاب بمسألة إغلاق المضيق. أخيرا أنا باعتقادي المشهد الآن واضح تماما أنه هنالك محاولة إلى انتزاع المسألة اللبنانية تدريجيا من اليد الإسرائيلية، ومحاولة إعادة تقليم الأظافر أو كبح جماح إسرائيل في لبنان، لأن الرئيس الأمريكي يستشعر أن هذا قد يفجر أي احتمال لبروز اتفاق.
1: إذا سمحت لي أنسي بس بتعليق بسيط، الدكتور محجوب ذكرنا بقضية الآن على عودة على تصريحات الرئيس ترامب، أنا لا أقول عليها كثيرا بظاهرها، ربما تحمل مناورة تكتيكات هذا أمر آخر، لكن ليست المرة الأولى التي يقول بها هذا الكلام تحديدا الرئيس ترامب، بأنه تقديرا لاتصالات تقديرا لوساطات، هذه المرة لم نسمي الدول لكن نستطيع أن نخمنها. وأيضا إيران قالت بأنها تقديرا لاتصالات من الوسطاء أوقفنا هذه الحملة، لكن أخطر ما في الموضوع بنظري بتحليلي الشخصي أنه عندما يقول إذا ما هاجمت إسرائيل إيران ستكون لوحدها هذه المرة، وهذا أخطر ما في الموضوع، لأن تعرف إيران عندما تستهدف أو تريد كانت الولايات المتحدة بين لحظة وأخرى تقول لها ارجعي، حتى في يونيو الماضي في حرب يونيو من العام الماضي تعرف التصريح الشهير للرئيس ترامب عندما قال أمرتهم كفى ولترجع الطائرات التي انطلقت من العدوان. لكن الأخطر من ذلك بأن إسرائيل تستهدف قيادات وشخصيات وفاعلين، وهذا الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل ستكون بدون رادع أمريكي هذه المرة، أكاد جورج. أخشى أن يكون هذا ما يريد أن يروجه
2: جورج كاسيني. كيف يمكن أن يتطور المشهد في جنوب لبنان الآن؟
3: أعتقد أن يعني يمكن أن يشهد قرار وقف إطلاق النار بعض الخروقات الطفيفة،
2: اليوم مثلا رأينا تزخيما للعمليات العسكرية صحيح. الإسرائيلية صحيح. وأيضا عمليات لحزب الله في الجنوب.
3: الجانب الإسرائيلي يعتبر أنه إذا نجح وقف إطلاق نار شامل فتكون إيران قد انتزعت قبل إعلان الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بندا أساسيا وهو وقف إطلاق نار شامل في لبنان. لذلك أعتقد أن نتنياهو مضطر إلى خرق هذا القرار بشكل أو بآخر. ولكن في كل الأحوال أعتقد رغم تحفظ دكتور أحمديان أعتقد أننا أصبحنا في الشوط الأخير من الحرب، يعني التباين بين الرئيس الأمريكي وبين إسرائيل ليس لفظيا وحسب، يعني أعتقد صحيح أن أمريكا أعطت أو منحت، يعني هو منحه لنتنياهو مبارح ضوء أخضر على الهواء مباشرة، قال له ضرب حزب الله ضربات دقيقة وكذا على الهواء، يعني ما كان بحاجة إلى يبعث له إيميل فيها. ولكن السبب برأيي أن ترامب كان يستعجل إيران للرد على الورقة الأمريكية بفعل المماطلة الإيرانية المقصودة والمتعمدة، يعني بعتقد
1: وزير الداخلية الباكستاني موجود في طهران
3: ربما أعطى عفوا منح إسرائيل ضوءا أخضر لشن هذه الضربات ومن ثم تنصل منها فقط لتذكير إيران أنه
2: دكتور بعض الجواب.
4: الملاحظة الأولى أمريكا لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل في أي حرب تخوضها إسرائيل حتى لو كان القرار إسرائيليا مستقلا. بالنهاية بالتاريخ الإسرائيلي الذي أوقف حروب إسرائيل وأنقذها من هذه الحروب كانت الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، ما قاله ترامب هذا يؤكد أنه الذي تحرك بالأمس وضرب إيران لم يكن نتنياهو، كانت إسرائيل، وفي فرق شاسع بينهما. يعني كان ترامب يستطيع أن يمنع نتنياهو من ضرب الضاحية ولكنه لم يكن يستطيع أن يمنع إسرائيل من ضرب إيران، لأن إسرائيل تلقت بالأمس تحديا استراتيجيا كبيرا. بالنسبة للبنان في تصوري أن ترامب يتدخل بإسرائيل،
2: لكنه قال لو وسعت هذه الضربات نعم، كانت لتكون واحدة،
4: يعني إسرائيل ضربت وكأنها أعطت الرسالة أنها لن تقبل بالمعادلة.

0: توقفت في النهاية، ولكن الضربة حصلت. بالنسبة للبنان، في تصوري أن التدخل الأمريكي بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان له علاقة فقط بالعامل الإيراني. يعني لو أنه ليس هنالك في مباحثات أمريكية إيرانية، لأمريكا أعطت إسرائيل التصرف كما تشاء في لبنان. الذي الآن يفرض المعادلة على لبنان، قواعد الاشتباك في لبنان، هو ترامب وليس إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل كانت تريد أن تستمر بضرب بيروت، بضرب الضاحية، التوغل واحتلال كل المنطقة جنوب الليطاني وحتى جنوب الزهراني. ولكن دخول ترامب إلى هذه المعادلة بسبب المباحثات مع إيران هو الذي أدخل العامل الأمريكي إلى إيران، إلى لبنان كعامل مؤثر. ولكن إسرائيل تاريخيا منذ 82 وحتى الآن كانت حرة.
1: طيب ولكن الآن، لكن الآن
2: طيب لماذا دخل في غزة؟ اسمح لي بس، إذا لماذا تدخل ترامب أيضا في
1: دكتور مهند
0: غزة بعد أن أعطى إسرائيل
1: الآن
0: بعد أن أعطى إسرائيل منذ دخوله في يناير عام 2025 الإمكانية مرتين أن تنفذ عمليات عسكرية، وإسرائيل لم تنفذ.
1: دكتور مهند، طيب. الآن لدينا مقر خاتم الأنبياء يربط كذلك، يعني في هذه المعادلة التي أرسيت موضوع جنوب لبنان، يقول سنضرب في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. ماذا تتوقع إسرائيل؟
0: إسرائيل الآن في تصور تحاول أن تمتحن إيران مرة أخرى. هل هذه المعادلة التي فرضتها إيران هي معادلة مؤقتة أم معادلة استراتيجية؟
1: طيب.
0: لكي تستطيع إسرائيل أن تصل إلى التأكد الاستراتيجي لديها، عليها أن تختبر إيران مرة أخرى.
2: أقول لك بالضاحية بالجنوب قبل قليل تقول لي لا في الضاحية
1: الاختبار.
0: الضاحية.
2: لا أنا أقول لك في الجنوب الآن.
1: انعكاس كل ما جرى بالأمس على الاتفاق أو المسار الدبلوماسي الجاري حاليا بين الولايات المتحدة وإيران. الدكتور أحمد يان يقول أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي كاذب، أنه لا يوجد اتفاق قريب كما يحاول أن يوحي من خلال تصريحاته.
3: نحن مر علينا 100 يوم ونحن نقوم بهذه الحوارات منذ ها، وهو يقول بأن رئيس ترامب كاذب، لكن هذا لا يعني شيئا حقيقة. لكن أظن بأن نراه الآن بأن ترامب أظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد عسكريا على الضربة الإيرانية، وقد قالوا لإسرائيل ألا ترد ردا كبيرا. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعبر تصريحات السفير الأمريكي للبنان قد أصدروا تصريحات قوية جدا، وهنالك نقطتان فيهما. أولا التصريح بحد ذاته الذي تحدث عن إطلاق سراح أسرى والكثير من الأمور، أمور لم يتم الحديث عنها في السابق، ولكن حقيقة الأمر بأنها أتت على لسان سفير وهو بضع مستويات أدنى فقط بالرئيسي. هذا يعني بأن كل فريق وزارة الخارجية مركز فيها وجاحدة، وهي الدبلوماسية واتجاه السلام، وبالتالي كل الأدلة تثبت على أن الولايات المتحدة الأمريكية
1: سيتم اتجاه السلام.
3: لكن هل إيران مستعدة لإجراء هذه الحوارات حول السلام أم أنها سوف تستمر بقولها بأن الرئيس
1: طيب ولكن سيتم؟ إذا كانت هذه ما زالت هي الأسئلة في الولايات المتحدة، هذا يعني بالفعل أنه لا يوجد اتفاق وشيك كما يتحدث الرئيس الأمريكي، لأن الرئيس الأمريكي يوحي وكأن الاتفاق سيحصل بعد يومين.
3: أنا لا أعرف ما هو الإطار الزمني وما هو واقعي وما هو غير واقعي وما هي النقاشات الجارية، لا أحد منا متأكد حتى ما هو في آخر رسالة تم تسليمها إلى طهران، وبالتالي بدون هذه المعرفة لا يمكننا حقيقة أن نعطي جوابا حاسما فيما إذا كان ترامب متفائلا جدا أو لديه أسباب تدفعه لهذا التفاؤل. ولكنني مررت على قائمتي حول ما جرى في 15 يوم الماضية وسألت سؤالا بسيطا، هو هل هذه الإجراءات زادت أو قللت من احتمالية عودة الحرب؟ وهنا يمكن الحديث عن التفاوض حول وقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل، هل هذا زاد أم قلل إذا وصلنا إلى وقف إطلاق النار؟ فهذا يقلل احتمالية عودة الحرب. وإذا ما حذر إسرائيل عن عدم استمرار بأعمالها، هل هذا يزيد أم يقلل؟ هو يقلل مجددا، والقائمة حتى بين 4-5 بنود. ولكن عندما نرى إيران في وكلائها تقول بأنها لن تلتزم، وكلائها يقول بأنهم من يلتزم وقف إطلاق النار، هل هذا يزيد أم يقلل احتمالية الحرب؟ هو يزيد احتمالية الحرب. فأنا أود أن أسمع من إيران ما الذي قاموا بفعله من أجل أن يقللوا احتمالية الحرب.
4: الذي قاموا به ببساطة أنهم لم يهاجموا دولة أخرى ذات سيادة ويقتلوا أطفال وقيادة سياسية، ما لم يفعله هتلر في الحرب العالمية الثانية قام به رئيسه. لم يقم به يعني القيادات السياسية للدول المعادية.
3: Let me speak. I'm talking. I didn't interrupt you. بالهجوم على الدول الأكثر سلمية على
4: وجه الأرض. Don't be like your president. Don't be like your president. Be respectful. Be respectful. I'm talking when I talk. When you talk, I didn't interrupt you. الرئيسي لمئة يوم يقول بأنه لم يقل إلا أنه كذب. أنا قلت أن الرئيس ترامب لا يصدق إلا استثناء، وهذا معروف في الولايات المتحدة وفي العالم. الرجل لا يصدق، فهو في إزاء إيران. أنا أعلم عما أتكلم وأعلم الذي يجري إلى حد كبير، يعني عندي معلومات كثيرة. أعلم أنه يكذب عندما يقول أننا قريبين من اتفاق، هذا كذب على الهواء. إذا كان هو لا يدرك وليست له علاقات فذلك مرتبط به. النقطة الثانية أن الدبلوماسية خيار إيراني منذ القدم، يعني إيران وقعت اتفاق التزمت به حسب الطرف الذي كان يشرف على البرنامج النووي لأربع سنوات. الولايات المتحدة نقضت وفرضت عقوبات نقضا للقانون الدولي وفرضت حربين مؤخرا، حربين، هذه الحكومة التي تبحث عن السلام حربين، ودعمت إبادة في المنطقة. لا يوجد سلام الآن. ركونهم للتفاوض مع إيران هو نتيجة فشل عسكري، هذا واضح.
1: طيب كيف تستفيد إيران من هذا الوضع؟
4: تستفيد إيران منه في فرض الشروط على الأرض، في فرض شروطها أمام الولايات المتحدة وفرض معادلات في المنطقة. إيران قلت
1: قبل التوصل إلى اتفاق أم المماطلة؟
4: قبل أيام إيران لا تماطل. إيران الولايات المتحدة كانت تفاوض إيران مرتين وهاجمتها في أثناء المفاوضات.
1: لكن الآن إيران كانت في هذه المرحلة.
4: الآن أيضا إيران مستعدة، لكن غير مستعدة لأن تعطي الولايات المتحدة ما تريد. المفاوضات والدبلوماسية أخذ وعطاء. هذا ما لا يدركه
1: سريعاً تيم كونستانتين.
3: علي أن أرد هنا لأنني عندما أسمع بأن الرئيس لم يكن صادقاً في اليوم الثاني من الحرب، إيران قالت بأن 876 أمريكياً قد قتلوا، لم يكن صحيحاً. 13 قد قتلوا بحسب معلوماتي خلال 100 عام، وقالوا بأنهم ضربوا حملة الطائرات إبراهام لينكولن، وهذا غير صحيح يا سليمة بالكامل. وفي يوم ما يقولون بأنه نتيجة مفاوضات لا مباشرة ولا غير مباشرة، واليوم الثاني يخرج وزير خارجية يقول لا أن هناك مفاوضات. إذن أحدهما يكذب، أي منهما لا أعرف، لكن أحدهما يكذب. وأثناء وقف إطلاق النار وكانت في اليوم 40 أو 42 لا أتذكر اليوم، كان الاتفاق هو أن إيران ستفتح مضيق هرمز، وفي اليوم الأول 5 سفن مرت ودفعوا رسوما، وفي اليوم الثاني 7 سفن مرت ودفعوا رسوما أيضا. ولكنهم لم يلتزموا بكلمتهم، وبالتالي
1: وهذا سيرد عليه سيتم. هذا سيرد سيتم. هذا سيرد عليه أن هذا سيرد عليه أن أيضا إسرائيل والولايات المتحدة لم يلتزموا باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
4: جملة واحدة. دعونا نتقدم. جملة واحدة. لم يقل أن الرئيس ترامب غير كاذب. هذا طريقتهم عندما يسألون سؤال عن الولايات المتحدة، يركزون على إيران إيران إيران.
1: دكتور فرح،
5: أنا بهمني بنهاية هذا أنه كيف يمكن للبنان أن تستفيد مما حدث بالأمس، لأنه بالنهاية كل هذا على أساس لبنان. واحد، قد يكون ما حدث بالأمس حيد، قد وأقول قد حيد الضاحية ولفترة محددة لا نعرف لا نعرف كم هو استراتيجي ما حدث بالأمس، فقد يكون حيدها. واحد. اثنين، لم يحل مشكلة الجنوب، فمشكلة الجنوب ما زالت قائمة، فلهذا السبب بحاجة إلى أخذ العطاء. ثلاث، الحكومة اللبنانية أعطيت ورقة يمكن أن تستفيد منها، لأنه بدل المفاوضات هي في خيار آخر اللي هو يعني ما هو الخيار الذي لا تريده الولايات المتحدة. بإمكان الحكومة اللبنانية أن تستفيد من هذه الورقة وتستغلها في المفاوضات. أربعة، والنقطة الأخيرة، أنه ما حدث بالأمس أيضا يظهر أن نهج واحد هو غير كافي، ولا بد من تكامل الأداء ما بين المعادلة الوطنية اللبنانية والمعادلة الإقليمية.
1: دكتور لقاء، فيما يتعلق
5: بعض وتستفيد
1: فيما يتعلق بالاتفاق المسار الدبلوماسي الأمريكي الإيراني، هل نحن أقرب إلى اتفاق؟
6: أنا أميل ما قاله الدكتور حسن أنه الاتفاق ما زال بعيد، وأن ترامب حقيقة يبالغ ربما في تصور موافقة إيران على بعض الأمور. إيران غير مجبر على أن تقدم تنازلات جوهرية، لكن هناك شيء آخر. إذا كان الاتفاق لن يعقد، فلماذا ترامب خلال فترة على الأقل أسبوع أو أسبوعين سيضطر دوما لمنع نتنياهو من العمل في لبنان؟ بمعنى أن لبنان في حالة عدم عقد اتفاق قد يتحول إلى ميدان للضغط على إيران هذه المرة، طالما أن إيران تعتبر أن حزب الله امتداد لها أو وحدة الساحات وتريد تأكيد هذا الموضوع. ترامب ربما يفكر وقد نتنياهو يقنعه أنه لماذا لا تستخدم لبنان للضغط على إيران هذه المرة بالضغط أكثر عسكريا على حزب الله يعني يفتح الأجواء تماما حتى بالضاحية حينها إيران ستضطر للقصف وأمريكا تساعدها هنا إيران هل هي مستعدة للحرب هذه نقطة مهمة الشيء الآخر الذهاب أبعد بدأ أبعد لدعم حليف مثل حزب الله نعم هذا مهم لكن هل سينقذ أصلا يعني في فرق بين إنقاذه وبين الذهاب لمساندته الآن حزب الله مطلوب من قبل الدولة وليس فقط من قبل إسرائيل أن يسلاحها أقصد
2: وهذا أمر صعب والشواهد موجودة
6: هنا دكتور. الأمر يتحول من عملية عسكرية من نتنياهو إسرائيلية وبعدين ترامب ممكن يزعج ويذهب يترك المنطقة تبقى لبنان
1: دكتور لمطير
2: أنا بظني قريبين يعني قد لا أتفق كثيرا بأنه نحن بعيدين والدليل على ذلك كل ما تصاعدت على فكرة دكتور لقاء يعني أنه أنك تدعم حليف ثم ينهار ليست المرة الأولى ولم تكون الأخيرة والشواهد التاريخية كثيرة
6: بشار انهار يعني
2: مثل في, في, في عجالة أنا أعتقد قريبين جدا لأن الطرفين على الأقل الأطراف الفاعلة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران هم توصلوا بظني بتقديري في اتصالاتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على العديد بقي أمور فقط تتطلبها إعلان هذا الاتفاق ورواية الإنجاز
1: نأخذ رأيك سريعا
2: هم يبحثوا عن إنجاز هذه هي المشكلة
7: ألسي أنا بعتقد ملاحظة سريعة ضربة أمس طرحت سؤال أساسي لم يناقش إنه إذا كانت عند إيران رغبة في التدخل لماذا صبرت كل هذا الوقت ولم تتدخل في أوقات كان بإمكانها أن تقلل أعداد الضحايا وحجم التدمير الذي حصل وهذا ربما يكون يحتاج إلى نقاش طويل أنا أعتقد المشهد الآن فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني أنا أعتقد بأنه الطرفان غادرا مربع الحرب بما كانت عليه وهما ذاهبان إلى الاتفاق في طريق الاتفاق ثمة مطبات كثيرة أهمها وأساسها هو شكل العنوان الأخير لهذا الاتفاق بمعنى آخر هل يستطيع الطرف الأمريكي أن يفرض كل شيء ويستطيع الإيراني أن يحصل على كل شيء
1: شكرا لكم جميع ضيوفنا وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة عودة لنا لغرفة الأخبار لمتابعة التغطية ونلتقي غدا في نفس الموعد أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من التغطية المستمرة للتصعيد بين إيران وإسرائيل وفي آخر التطورات والمواقف قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول لم يسمها طالبته بالضغط على نتنياهو كما عبر الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن إيران معنية بالتوقيع على اتفاق من ناحيته قال نتنياهو إن النظام الإيراني تراجع عن مهاجمة إسرائيل بعد ردها عليه وإذا عاد وارتكب نفس الخطأ فسترد بقوة وأضاف أن المهمة مع حزب الله لم تنتهي بعد وأن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة لن تقبل بها إسرائيل بدورها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر تأكيده أن نتنياهو أبلغ وزراء المجلس الوزاري المصغر أنه يتوقع أن تعود إسرائيل لعدة جولات تصعيدية مع إيران إيرانيا أكد رئيس البرلمان محمد باقر قليباث أن تصريحات ترامب بشأن مذكرة التفاهم كانت متناقضة مع البنود المتفق عليها قال إن إيران منعت الهجوم على بيروت مرة من خلال التهديد بالرد ووقف المفاوضات ومرة أخرى من خلال الهجوم إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أما فيما يخص اتفاق سلام فلبنان جزء من المبادرة العربية وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في الجنوب
8: نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلين من طهران، معنا عدنان بوريني.

0: ومن رام الله مراسلنا محمد خيري، ومن قضاء مرجعيون في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، وسينضم إلينا لاحقا مراسلنا من واشنطن من البيت الأبيض فادي منصور. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك عدنان بوريني. ما ينكشف أيضا عبر التصريحات الرسمية الإيرانية بخصوص جولة التصعيد التي انتهت مع إسرائيل، وماذا عن احتمالات عودتها ضمن أي حدود وأي خطوط تضعها إيران؟
1: السيناريوهات مفتوحة بالنسبة لطهران، وتقول التصريحات بأن طهران مستعدة للعودة لهذا المشهد في كل مرة إن احتاجت الظروف ذلك. هذه التصريحات كان جزء منها لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو كما تعلمين كبير المفاوضين الإيرانيين، عندما قال بأن طهران تتفاوض عندما يكون ذلك مناسبا وضروريا، وتخوض المعارك وتذهب لمساحة الحرب عندما يكون ذلك مناسبا وضروريا أيضا، وتقول بأنه ليس على أحد أن يفرض، أو ليس من حق أحد أن يفرض على طهران خيار إما الحرب وإما التفاوض، وبأن أي من الأمرين لا يحقق كل الغرض المنشود، وبالتالي تفضل طهران المراوحة. وبالتالي تتعامل طهران مع كل هذا المشهد، وهو ما رأيناه في تصريحات أيضا من مقر خاتم الأنبياء، بالحديث عن أن قبول هذا الوقف لإطلاق النار الذي جاء بعد وساطة بطلب أمريكي بطبيعة الحال لا يعني أن طهران لن تذهب لتلك المساحة مرة أخرى، وبأن إسرائيل إن عادت لاستهداف الأراضي الإيرانية أو استهدفت بيروت أو الضاحية الجنوبية أو حتى جنوب لبنان وفق ذلك البيان، فإن طهران ستقوم مرة أخرى باستهداف إسرائيل وضربها. هذا المشهد عمليا هو مشهد يبنى عليه إيرانيا من خلال الحديث عن أن هذا التصعيد يؤسس لدبلوماسية أفضل، خصوصا وأننا نتحدث عن لحظة فارقة فيما يتعلق بمفاوضات مذكرة التفاهم مريم. هذه المفاوضات التي يرتقب خلال اليومين الكثير بشأنها، خصوصا وأننا نتحدث عن ترقب الرد الإيراني على الملاحظات الأمريكية، نتحدث عن وجود وزير الداخلية الباكستاني هنا في طهران، والذي جاء حاملا رسالة وصفت بالمهمة للمرشد الإيراني، وأيضا أخبار متداولة عن أن بقائه كان بطلب أمريكي عمليا، خصوصا أن هناك إشارات بأن هناك قبولا من طهران وواشنطن لتقديم تنازلات في مساحة التفاوض، وبأن الوزير الباكستاني حمل معه مقترحات لحل حالة بعض النقاط، خصوصا فيما يتعلق بقضية الأموال المجمدة بالإضافة إلى قضية مضيق هرمز. إذن نحن نتحدث عن مشهد تصعيدي تبعه بطبيعة الحال ترقب شديد خلال هذه الليلة طبعا للمسار الدبلوماسي ومخرجاته، وكيف سيتأثر هذا المسار بما حدث بالأمس.
0: فادي منصور في البيت الأبيض، كيف توزعت تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بين حديثه عن الدور الذي بذله والضغط الذي مارسه على نتنياهو لوقف جولة التصعيد الأخيرة ضد إيران، وبين أيضا حديثه عما يذهب إليه الآن الاتفاق بين واشنطن وطهران بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير؟
2: نعم مريم، أولا الرئيس الأمريكي لا يزال يؤكد أن الاتفاق مع إيران هو في المتناول، ويؤكد أن إيران راغبة في التوصل إلى اتفاق، ويرجح إبرام هذا الاتفاق قريبا، خصوصا أنه قال إن هذا الاتفاق والمباحثات بشأنه والمفاوضات بشأنه بلغت مراحلها النهائية. وفي ضوء هذه التصريحات يمكن أن نبرز ردة فعله على ما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إزاء ما حصل مع إيران، هذه المواجهة المحدودة ولكنها الأخطر والتي كان يمكن أن تحمل التداعيات الأكبر. أولا على مسار المفاوضات الذي من الواضح يحرص الرئيس الأمريكي على الحفاظ عليه وحمايته، ولكن أيضا على وقف إطلاق النار والذي كان يهدد بحرب أوسع، وهذا ما لفت إليه مباشرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه مع موقع أكسيوس، عندما قال أنه أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو أنه في حال صعد وبلغ الأمر العودة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران فإن نتنياهو سوف يقاتل وحده، وهذا تصريح ملفت للغاية من الرئيس الأمريكي أن يكون مستعدا لترك إسرائيل لمصيرها في المواجهة مع إيران، خصوصا أنه أعرب عن استيائه من الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت من ناحية، ووقف على مسافة واحدة من كل من إيران وإسرائيل عندما دعاهما في وقت مبكر من اليوم إلى التوقف فورا عن إطلاق النار، وهو أشار إلى أنه في نهاية المطاف أن إسرائيل بعد أن طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجوم الإيراني، وهو لم يندد بهذا الهجوم بالمناسبة، إلا أن إسرائيل أبلغت واشنطن في وقت متأخر بهذا الرد، لكن الرئيس الأمريكي تدخل مباشرة للحد من نطاق هذه المواجهة كي لا تخرج الأمور عن السيطرة. النقطة المهمة الثانية التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار إلى أن 5 دول من المنطقة تدخلت وضغطت لكي يوقف نتنياهو هذه المواجهة، وهو أقر بهذا الأمر، بمعنى أن دول المنطقة لا شك أن بينها الدول التي تتوسط في هذا النزاع، وهي التي أيضا دخلت على الخط من أجل أن يمدد وقف إطلاق النار مع إيران للتوصل إلى اتفاق، بدأت تلعب دورا محوريا في محاولات إيجاد توازن للدور الذي يلعبه نتنياهو، والذي يعرب صراحة عن عدم رضاه عن مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق. ولكن أيضا النقطة الثانية التي تشغل بال الرئيس الأمريكي في حين يحاول التركيز على مسار التفاوض مع إيران وسعيه إلى التوصل إلى اتفاق قريبا فيما يتعلق بمضيق هرمز ومن ثم الانتقال إلى مباحثات مفصلة وتقنية حول البرنامج النووي الإيراني، هو يدرك أن التصعيد المتواصل في لبنان من قبل إسرائيل وهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان والتي يخرج نطاقها عن جنوب لبنان ليصل إلى بيروت رغم قول الرئيس دونالد ترامب أن هناك وقف لإطلاق النار، هو يدرك صعوبة فك المسارين، وإن كان قال أنه يود أن يفك مسار مضيق هرمز عن مسار التصعيد في لبنان، لكن التحديات التي يفرضها نتنياهو عليه بدأت تشكل عقبات حقيقية بالنسبة إليه. لكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم الضغوط التي تمارس عليه من داخل حزبه ومن القوى المتحالفة مع إسرائيل والأصوات المتحالفة مع إسرائيل في واشنطن، حتى هذه اللحظة لا يزال يتمسك بهدف جوهري وهو التوصل إلى اتفاق مع إيران.
0: طبعا نقرأ الآن تصريحات لمسؤول إيران يدلي بها للجزيرة بخصوص هذا الاتفاق، وسنحاول ربما قراءتها مع مراسلنا عدنان بوريني الذي سيعود إلينا بعد قليل. لكن أذهب إلى محمد خيري قبل ذلك في رام الله. محمد، التقدير والتقييم الإسرائيلي لخلاصة الجولة التي انتهت مع إيران، ما الذي يتبدل في الخطط العسكرية الإسرائيلية في لبنان؟ لكن قبل أن تجيبني محمد، أشير إلى مجموعة التصريحات التي يدلي بها هذا المسؤول الإيراني للجزيرة، والذي يقول إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول. يضيف أن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات، وأن إيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك. يضيف المسؤول الإيراني للجزيرة بأنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموالنا المجمدة ورفع العقوبات. كذلك يقول لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا من خلال وجود آلية ردع حقيقية للاعتداءات. إذن مجموعة من التصريحات يدلي بها مسؤول إيراني لقناة الجزيرة بخصوص واقع ما تجري مناقشته بخصوص الاتفاق بين واشنطن وطهران، وكذلك التأكيد على مسألة أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وأن هذا الأمر غير مقبول. سنقرأ كل هذه التصريحات مع مراسلنا عدنان بوريني لاحقا، لكن أعود إلى محمد خيري في رام الله في قراءة للموقف الإسرائيلي أيضا بعد انتهاء جولة التصعيد مع إيران. تقييم إسرائيل لخلاصة هذه الجولة، وأيضا إن كانت ستتغير الخطط الإسرائيلية العسكرية في لبنان بعد ذلك.
3: من الواضح مريم بحسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لا تغيير سيطرأ على الخطط الإسرائيلية الخاصة في لبنان، ولكن التغيير الوحيد الذي ربما باتت إسرائيل جزءا منه هو عدم استهداف الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية بيروت إلا إذا استهدف حزب الله البلدات الإسرائيلية في الشمال. هذه المعادلة هي معادلة جديدة وطارئة لم تكن من قبل. كانت إسرائيل تقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل شبه عادي ومعتاد منذ حتى وقف إطلاق النار الذي أعلن في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن هذه المرة عادت إسرائيل لتؤكد مرة أخرى على لسان نتنياهو وكاتس أن حكم بلدات الشمال كحكم بيروت، وبأن إسرائيل ستغير على بيروت إذا ما قصف حزب الله بلدات الشمال الإسرائيلي. نتنياهو في رسالة للعالم وكذلك للإسرائيليين أراد القول اليوم بأن إسرائيل لا تقبل بالمعادلة التي أرادت إيران فرضها، وهي وحدة الجبهات مرة أخرى، بمعنى أن إسرائيل لن تقبل أن تشن إيران عليها هجوما مرة أخرى إذا ما بادرت إسرائيل إلى قصف في الأراضي اللبنانية، وبخاصة ما قالته إيران مؤخرا بأن ذلك يشمل جنوب لبنان. ولذلك قالت مصادر عسكرية إسرائيلية وأمنية لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن المجلس المصغر الذي أمر بوقف إطلاق النار مع إيران أمر بالوقت نفسه بشن مزيد من الغارات على مواقع في الجنوب اللبناني. كان هناك تصعيد إسرائيلي لافت للانتباه وواسع النطاق في عقاب قرار وقف إطلاق النار مع إيران، وكأن إسرائيل بحسب صحيفة هارتس تريد القول إن هذه المعادلة ستحطم وستكسر وبأن العمليات سوف تبقى مستمرة في الأراضي اللبنانية. كاتس قال اليوم بصريح العبارة إن الجيش الإسرائيلي مستمر بالعملية العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ضد حزب الله، وبأن العاصمة ستكون هدفا لإسرائيل في حال أطلق حزب الله الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية. وهو قال إذا تدخلت إيران مرة أخرى وهاجمت إسرائيل فإن الرد الإسرائيلي سيكون قاسيا. هناك في إسرائيل من لا يزال يعتقد بأن الرد الإسرائيلي على إيران كان ضعيفا ولا يرفع إلى المستوى الذي كان يهدد به ويلوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علما أن إسرائيل لا تزال تقول إن طائراتها عادت من الجو، وذلك في عقاب أمر وجهه الرئيس ترامب بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
0: أعود إليك عدنان بوريني بخصوص هذه التصريحات لمسؤول إيراني للجزيرة. نتذكر معك أبرز ما قاله هذا المسؤول لقناة الجزيرة. طبعا هي مواقف إيرانية معروفة تؤكدها هذه التصريحات بخصوص المفاوضات والاتفاق قيد النقاش والخروقات المحتملة وما يمكن أن يجري بعدها، لكن ربما نريد أن نقرأها معك في السياقات الحالية.
1: بل وأكثر من ذلك، ربما توحي قليلا مريم ببعض النقاط التي تشهد خلافا محتدما خلال هذه الساعات. كنا قد تحدثنا في المداخلة السابقة عن أن هذه الساعات عمليا تشهد الكثير فيما يتعلق بالمفاوضات مع بقاء وزير الداخلية الباكستاني بطلب أمريكي طبعا كما تقول المصادر للمحافظة على الزخم الدبلوماسي في بحث النقاط والبحث الإيراني في الملاحظات الأمريكية، خصوصا وأن طهران كانت تقول بأنها أعدت ردها على الملاحظات الأمريكية، ولكن لا يعلم بطبيعة الحال ما الذي أتى به وزير الداخلية الباكستاني، مع أن تفاؤلا كبيرا كان بهذا القدوم على الأقل وفق التصريحات الباكستانية. المسؤول الإيراني قال للجزيرة عمليا بأن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة اتفاق مذكرة التفاهم، وبعد وقال إن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لطهران، مضيفا بأن النقاط التي يتم الحديث عنها بأنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق ما لم يتم الإفراج عن الأصول المالية المجمدة ورفع العقوبات، بالإضافة إلى تأكيد طهران حقها بتثبيت آلية الردع عمليا ضمن المعادلة التي تحاول طهران بطبيعة الحال تثبيتها خلال هذه المرحلة، مشيرا المسؤول الإيراني للجزيرة بأن إسرائيل تحاول تقويض هذا المسار الدبلوماسي في بإشارة إلى ما شهدناه فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي الذي طال الأراضي الإيرانية ومدن واسعة هنا الأراضي الإيرانية، وهو ما ردت عليه طهران بطبيعة الحال. قبل هذه التصريحات مريم كانت هناك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني وهو كبير المفاوضين الإيرانيين. في هذه التصريحات أشار إلى أن واشنطن لا تريد الاتفاق ولا الدبلوماسية بحسب تصريحاته، ومشيرا إلى أن الإشكال الأساسي القائم حاليا بين طهران

0: وواشنطن هو عمليا بناء أرضية ثقة لبناء الاتفاق عليها. عندما نتحدث عن هذا الاتفاق مريم نتحدث عن نقاط أساسية عالقة سواء فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، عندما نتحدث عن قضية وملف مضيق هرمز، عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان. هذه النقاط الثلاث هي الأبرز عمليا بشكل أساسي. نعم. وتصر طهران على أن تبقي الملف النووي وما فيه من تفاصيل كاملة مرجع للمرحلة الثانية. ونحن نتحدث خلال هذه الساعات عمليا الحديث عن البحث التفصيلي فيما يتعلق تحديدا بقضية الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى العقدة الأكبر وقف إطلاق النار في لبنان.
1: شكرا لك عدنان بوريني من طهران، وشكرا لمحمد خيري كان معنا من رام الله، وفادي منصور من البيت الأبيض في واشنطن. الآن في ميدانيات لبنان لهذا اليوم نستطلع الموقف وما جرى في الساعات الأخيرة مع كارمن جوخدار من مرج عيون في جنوب لبنان. كارمن،
2: الغارات الإسرائيلية مريم مستمرة على جنوب لبنان. قبل قليل سلاح الجو الإسرائيلي شن سلسلة غارات على شقرة وصريفة وقلوي وغيرها. وفي آخر إعلانات وزارة الصحة اللبنانية تقول في هذه الأثناء إن 5 شهداء سقطوا و8 جرحى، 4 منهم كانوا في صفوف المسعفين في الصليب الأحمر اللبناني. هذه الغارة كانت من مسيرة شنتها على سيارة في داخل مدينة صور بعد ظهر اليوم، وهي تأتي من ضمن سلسلة غارات كانت قد استؤنفت عقب إحجام إيران عن قصف إسرائيل والقرار الذي اتخذ. فعاد سلاح الجو الإسرائيلي ليقصف بكثافة. عشرات الغارات سجلت في جنوب لبنان. نحن هنا في القطاع الشرقي استطعنا أن نرصد جزءا منها، خاصة حين نتحدث عن قضاء جزين، كان مرتفعات سجد أو حتى الريحان وكل هذه المنطقة وجبل صافي أيضا كانت قد استهدفت بعد ظهر اليوم. عمليات حزب الله هي مركزة باتجاه محورين أساسيين، وإن كان قد أعلن عن استهدافات لتجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في الناقورة، أيضا قال إنه قصف مربضا للمدفعية في بلدة عديسي في القطاع الشرقي، ولكن المحورين الأساسيين هما الأول في قضاء النبطية. نتحدث عن سلسلة عمليات في بلدة يحمر الشقيف يستهدف من خلالها حزب الله تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم في هذه المنطقة وفي قلعة الشقيف التاريخية. أيضا القطاع الأوسط من جنوب لبنان شهد سلسلة عمليات، واستعيدت بل عدد من البلدات التي كانت تشكل عناوين في المرحلة الماضية. كان بلدة عيناثة حيث استهدف قبل قليل وأعلن عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي، أيضا قال إنه استهدف بلدة ترشاف، وفي تخوم بيت يحون حصل استهداف صبيحة هذا اليوم. القطاع الأوسط من جنوب لبنان يشهد مواجهات ضارية ومحتدمة من قبل لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى للتقدم وقد وصلت إلى أطراف بلدة بيت يحون، ولكن حزب الله يتصدى له هذا على المستوى الميداني الذي لا يمكن فصله عن المسارات السياسية. أولا موقف رئيس الجمهورية الذي تحدث عما يريده لبنان. لبنان يريد وقف إطلاق النار وفق ما قال في مقابلة مع CNN، أكد أن ما يريده أيضا لبنان هو ما يشبه اتفاق الهدنة، وقف للاعتداءات من قبل الطرفين، ولكنه يريد مظلة عربية لأي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه. وهذا يعيدنا إلى ما كان قد جرى قبل أكثر من 20 عاما لناحية الاتفاق الذي جرى في بيروت والمظلة العربية والاتفاق العربي. هذه لناحية المواقف، ولكن هناك جزئية بما أعلنه اليوم السفير الأمريكي في لبنان، وهو الذي اطلع بدور أساسي لناحية التفاوض المباشر في واشنطن. كان قد زار رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان وأيضا رئيس الحكومة، وأطلق سلسلة مواقف مرتبطة بالمنطقة التجريبية التي تم الإعلان عنها عقب الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن. قال إنها منطقة سيعود إليها سكانها، وهي منطقة لن تقصفها إسرائيل. تحدث عن انسحاب إسرائيلي وعن عودة للأسرى، وهي مواقف أمريكية تصدر للمرة الأولى ولم تكن مذكورة في إعلان النوايا الذي حصل في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من قضاء مرج عيون في جنوب لبنان على هذه المتابعة. وللتحليل نستضيف من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. من طهران الدكتور عماد بشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عماد بشناس، من هذه التصريحات التي كنا نقرأها على الشاشة قبل قليل

0: فيها لهجة ربما تذكير وتحذير من هذا المسؤول الإيراني ضمن هذه التصريحات للجزيرة، ربما الرسائل لواشنطن من أجل ربما ضبط بعض الأمور في هذا الاتفاق قيد النقاش أو مذكرة التفاهم، ورسالة لإسرائيل أيضا لكونها تحاول أن تقوض المسار الدبلوماسي كما يقول هذا المسؤول. لماذا تصر إيران على التأكيد على هذه المسائل؟ هل للمعطيات الأخيرة في جولة التصعيد مع إسرائيل علاقة؟
1: تحياتي لك مريم، للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. عمليا تقريبا كل الأمور التي كانت موضع خلاف بين الولايات المتحدة وإيران تم بحثها، كان هناك موضوع وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من لبنان، الموضوع العالق بين الجانبين. كانت الولايات المتحدة تصر على أن الحكومة اللبنانية وصلت إلى اتفاق مع إسرائيل وهذا شأن بين لبنان وإسرائيل، ولكن إيران كانت تصر على أنه حتى لو أن الحكومة اللبنانية وصلت إلى اتفاق يجب إدراج هذا الموضوع في يعني موضوع وقف الحرب وانسحاب إسرائيل في الاتفاق، وبعدها تستطيع الحكومة اللبنانية أن تمضي في هذا الأمر، ولكن الأمريكي كان يصر على إخراجه. رأينا بالأمس بعد أن يعني قامت إيران باستهداف إسرائيل، الأمريكي قبل بإدراج هذا الموضوع مجددا في مذكرة التفاهم، يعني أن يكون وقف الحرب بشكل شامل في المنطقة ويشمل لبنان. وأحد المواضيع التي يصر عليها الأمريكي مقابل ذلك هو أن لا يتم إدراج موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية في مذكرة التفاهم، يعني يتم الإفراج عن هذه الأموال ولكن بصيغة أخرى، هو لا يكون مكتوبا في مذكرة التفاهم. وأحد المواضيع الأخرى التي يصر عليها الجانب الأمريكي هو أن الولايات المتحدة لا يتم ذكر رفع العقوبات عن إيران في المذكرة، بل أن الولايات المتحدة تتعهد بشكل غير رسمي أو خلف الكواليس برفع أو تعليق العقوبات عن إيران، وهذا ما ترفضه إيران. إيران تريد كل شيء مكتوب بين الجانبين لأنها لا تثق بالجانب الأمريكي، يعني حتى
0: دكتور أبشناز،
1: مذكرة مكتوبة لا يمكن أن تثق به.
0: فقط هنا للتوضيح، هاتان المسألتان فك التجميد عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات هما النقطتان المعنيتان بهذا التغيير الذي يقول هذا المسؤول إن واشنطن أقدمت عليه في هذه المسودة؟
1: نعم ما تريده واشنطن هو أن يكون هناك أستطيع أن أقول لك تفاهم سري أو اتفاق سري غير معلن بين الجانبين، يعني مثل الإفراج عن الأموال ورفع تعليق العقوبات عن إيران ورفع الحصار عن إيران. هذه الأمور تكون بشكل سري غير معلن، وباقي الأمور تكون مكتوبة، ولكن إيران ترفض ذلك.
0: دكتور جيمس روبنز، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل تدخل فعلا واشنطن تغييرات على مسودة مذكرة التفاهم الآن في هذا التوقيت الحساس؟ ما الهدف من ذلك؟
2: من الصعوبة بمكان أن نعرف الإجابة عن هذا السؤال، لأن معظم المفاوضات تجري خلف الأبواب المغلقة، ونحن نعرف أن الوسطاء يتوسطون، ومن الصعوبة بمكان أن نفهم بالتفاصيل ماذا يجري. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية توافق أو تقترح أن ترفع العقوبات بشكل سري، هذه العقوبات المفروضة على إيران، لأنه وفقا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية أي رفع للعقوبات يتناقض مع القوانين الأمريكية، وهذا يؤدي إلى مشاكل قد يواجهها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إن الولايات المتحدة الأمريكية قالت بوضوح إن عملية فك التجميد ورفع العقوبات تأتي في نهاية العملية بعد أن تكون إيران قد أتمت النقاط المطلوبة منها، وبالتالي لا أعتقد أننا في هذه المرحلة ولا أرى أي أدلة بهذا الصدد.
0: دكتور محمد هلسة، يعني هنا إسرائيل دخلت على خط هذه المفاوضات وكادت أن تنسفها بسبب بما تصعيدها الأخير تجاه لبنان، ما أدى إلى تصعيد أيضا مع إيران. هل كان نتنياهو ينوي الذهاب إلى جولة تصعيدية أوسع وترامب هو من كبحه؟
3: التحية لك أستاذ مريم وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. ربما كان يطمح نتنياهو إلى هذا الأمر، لكن الأمور لم تأتي وفق ما يشتهي. هو صحيح استطاع أن يظهر نفسه بأنه عاند الرغبة الأمريكية واستطاع أن يذهب إلى هذه الموجة التصعيدية في محاولة للتخفيف من وطأة الانتقادات، والتصور الرائج في إسرائيل اليوم بأن هذه الخطوة هي خطوة تحريكية تكتيكية لحفظ ماء الوجه لنتنياهو بشكل أساسي، وأنها لم تضف جديدا للردع الإسرائيلي. لكن دعيني أشير إلى مسألة لا يجري الحديث فيها صراحة إسرائيليا، وهي فتحت الباب أمام مكامن قوة لدى إسرائيل في سياق هذه الموجة من التصعيد. إسرائيل تقرأ اليوم الأمور كالتالي: إن كانت إيران بهذا الإصرار على الربط ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني، وإن كانت بهذه الجرأة لتذهب إلى ضرب إسرائيل لتثبيت هذا الربط مع كل العواقب التي كانت يمكن أن تترتب على مثل هذه الضربة، إذن ما يصل لإسرائيل اليوم أن بيدها الفرصة ربما في سياق جولة قادمة يعني التشويش والتخريب أكثر على هذا المسار، خاصة مع الموقف الذي أبداه رئيس الولايات المتحدة حيث تبدى فيه حرصه الشديد على ألا يشوش السلوك الإسرائيلي على مسار التفاوض. إذن التصعيد الإسرائيلي في اللهجة فيما يتعلق بالفصل ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني ليس فقط رغبة في أن تثبت الفصل بقدر ما هو إصرار إسرائيلي على أن هذه المسألة هي ورقة قوة في يد إسرائيل ربما يستخدمها نتنياهو مستقبلا في محاولة لفعلا خلط الأوراق مرة أخرى والذهاب إلى جولة تصعيد لا تكون حدودها وسقوفها وفق السقوف التي فرضها ترامب في هذه المرة، خاصة بأن ترامب أيضا تعاطى إيجابا وغير مقاربته من رغبته في منع نتنياهو إلى الاستجابة إلى حاجات نتنياهو والسماح بجولة جديدة. ربما في المرة القادمة ليستطيع نتنياهو أن يؤثر على رئيس الولايات المتحدة ويقول انظر تعطينا إجابة مع موقفك في المرة الأولى لكن إيران مصرة على هذا الربط، وبالتالي هذا يفتح الباب أمام إسرائيل للضغط على المسار التفاوضي وربما تفجيره جملة وتفصيلا.
0: هناك أمور أخرى سنثيرها أيضا في هذا النقاش معك دكتور هلسة ومع الدكتور عماد أبشناس والدكتور جيمس روبنز، مرتبطة أيضا بهذا التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل والذي يصادف مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة عالميا، إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد وتحديدا عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري وخلصت إلى التقرير التالي:
4: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية،

0: 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا. ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: أعود إلى ضيوفي وتحديدا مع الدكتور جيمس روبنز من واشنطن لنسأل إن كان تدخل ترامب السريع لاحتواء هذا التصعيد بين إسرائيل وإيران يعكس تغيرا في استراتيجيته تجاه الشرق الأوسط ومخاوف وهواجس لديه من أن تندلع حرب أخرى وتؤثر أكثر على الاقتصاد العالمي.
2: كلا، لا أعتقد أن هذا الموقف يعكس تغيرا في نهج الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص كل العملية الدبلوماسية. إيران حاولت أن تعمل على إفشال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وبرأيي هذا أدى إلى تدخل إيران. حزب الله كان قد رفض وقف إطلاق النار، وحزب الله لم يشارك في العملية التي تجري بين إسرائيل ولبنان. هذا ما تسعى إيران إلى عرقلته. أما بالنسبة إلى نهج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يرى أننا اقتربنا من التوقيع ويود أن تستمر الدبلوماسية. لا يمكن أن تستمر الدبلوماسية في خضم القتال، وبالتالي يود قيودا على القتال.
1: بالنسبة لطهران دكتور أبشناز، كيف ستوظف ما جرى؟ يعني جولة التصعيد التي انتهت مع إسرائيل تبقى مفتوحة على احتمالات عودتها من جديد. كيف ستوظفها طهران في مسار مفاوضاتها مع واشنطن، تحديدا شرط وقف الحرب في لبنان؟ أي منحى سيأخذ عندما ستناقش أو سترد على المقترح الأمريكي؟
3: في الواقع مريم، الأمريكيين وعدوا بإجبار إسرائيل على وقف الحرب في لبنان، وإيران تنتظر ذلك. والإيرانيين يعلمون جيدا أن الرئيس الأمريكي يسعى بكل جهده للخروج من الورطة التي ادخلها في نتنياهو والخروج من هذا المستنقع، وهو يريد اتفاق يخرجه من هذا المستنقع، في حين أن نتنياهو بيعكس ترامب، مصلحته أن تستمر الحرب. وما فعلته إيران هو تلقين نتنياهو درسا ووضع معادلة جديدة في التعامل بين في المنطقة، وهو أساسه أن إسرائيل بدأت هناك خطوط حمر توضع أمام إسرائيل وتحركاتها في المنطقة. الإسرائيلي لم يكن متوقعا أن إيران تستهدف إسرائيل، تكون مبادرة باستهداف إسرائيل، أو أنه إذا ما دخل في مواجهة مع إيران الولايات المتحدة لن تدخل في هذه المواجهة. والإيراني أراد أن يعطي هذه الرسالة للإسرائيلي أن الظروف السابقة تغيرت وعليك أن تلتزم بالظروف الجديدة.
1: دعنا نسأل الدكتور محمد هلس إن كانت هذه الرسائل الإيرانية وصلت هكذا فعلا إلى نتنياهو، يعني معادلة ردع جديدة وخطوط حمر جديدة لإسرائيل في لبنان، هل هكذا استوعبتها إسرائيل فعلا؟
4: إسرائيل الرسمية تعيش حالة من الإنكار، وربما يعني تذكرين قبل قليل خرج نتنياهو في تصريحات يعني سقوفها مرتفعة، يقول ضربنا وردعنا ونستمر في الردع والضرب، لكن على مستوى المجتمع وفي استوديوهات الأخبار وبعض المحللين الإسرائيليين يقولون فعلا بأن إسرائيل تفقد قوتها في الردع. وحتى الخطاب الرسمي الإسرائيلي حينما اختتم نتنياهو بيانه قال بأنه في حال عادت إيران إلى ضربنا سنرد، يعني المقاربة القديمة كانت أن إسرائيل تضرب فيما الطرف الآخر يرد، اليوم الأمور انعكست تماما، إسرائيل تعيش في موقع الذي يعني يتحضر للرد، الذي يخشى الضربة، وهذا لم يكن حاضرا في المشهد الإسرائيلي. ولذلك كان مهم بالنسبة لنتنياهو هذه المرة أيضا إضافة إلى قضية الانتقادات التي تطاله في الداخل الإسرائيلي بالارتهام إلى موضوع يعني الرغبة الأمريكية وأن إسرائيل تحولت إلى محمية وغياب القرار السيادي، كان مهم بالنسبة له أن يعيد تثبيت مسألة أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل أن تضرب وتسكت، ولذلك وذهب في إطار معاندة الرغبة الأمريكية بهذه الضربة التي اتفق مع رئيس الولايات المتحدة على أن تكون رمزية في محاولة لحفظ ماء الوجه. نتنياهو يقول بأنه ثبت معادلة ردع لا تقبل فيها إسرائيل أن توجه لها إيران ضربة ومن ثم تسكت على ذلك. هو كمان أيضا يضيف فكرة لبنان أنه فصل ما بين الملف اللبناني والملف الإيراني.
1: أشكرك دكتور محمد هلسة من القدس، شكرا للدكتور عماد بشناز من طهران، وشكرا أيضا للدكتور جيمس روبنز من واشنطن. الآن نذهب إلى نشوان حسين، وهذه النافذة التحليلية التي يناقش فيها تداعيات جولة القصف المتبادل الأخيرة بين إيران وإسرائيل على الوضع في المنطقة. إليك نشوان.
5: شكرا مريم. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تداعيات المواجهات العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والتي هددت بانهيار وقف إطلاق النار في المنطقة. فقد شكلت موجة الهجمات التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية أولى المواجهات المباشرة بين إيران وإسرائيل منذ وقف إطلاق النار، وذلك في نيسان أبريل الماضي، ما يهدد بتقويض جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر. إسرائيل خرجت من هذه الجولة الحربية برفضها معادلة إيران العسكرية الجديدة تجاه لبنان، والتي تربط ضربات طهران بضربات تل أبيب في لبنان. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل العمل ضد حزب الله. في المقابل جددت إيران عبر تصريحات رئيس برلمانها ورئيس وفدها التفاوضي إلى إسلام أباد محمد باقر قاليباف القول إن طهران منعت الهجوم على بيروت مرة من خلال التهديد بالرد ووقف المفاوضات، ومرة أخرى من خلال الهجوم. بينما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة حسب تعبيره، وذلك من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر. قواعد الاشتباك في المعادلات الميدانية بين إيران وإسرائيل تغيرت استنادا لعدة معطيات ومحددات وتطورات، ويعد لبنان واحدا من أبرز المحددات الرئيسية في المعادلات الراهنة. فاعتبرت إيران استمرار التصعيد الإسرائيلي وضرب الضاحية الجنوبية في بيروت خرقا واضحا وتجاهلا لشروط وقف إطلاق النار، ما استدعى شن هجمات صاروخية ضد مواقع في إسرائيل. هو تكريس جديد لقواعد الاشتباك يذكر بمعادلات وصفت باستراتيجيات الردع لدى حزب الله في لبنان. كان الأمين العام الراحل للحزب حسن نصر الله يقول بوضوح إن أي استهداف للضاحية الجنوبية سيقابله استهداف مباشر لحيفا، ولطالما ربط أيضا معادلة الهجوم على بيروت بالرد من خلال استهداف العمق الإسرائيلي أي تل أبيب. خلال حرب إسناد حزب الله لغزة تغيرت المعادلة المكرسة إلى مناطق الشمال الإسرائيلي مقابل مواقع الحزب في الجنوب اللبناني وحتى الضاحية، فتركزت ضربات حزب الله على مناطق في شمال إسرائيل مقابل تركيز الإسرائيليين على القرى والبلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية، مع شن غارات مكثفة في العمق اللبناني والضاحية استلفت بنى تحتية وأودت بحياة قادة ومسؤولين في الحزب. عقب استهداف حزب الله أو استئناف حزب الله عملياته على إسرائيل لعدم توقفها

0: الاعتداءات الإسرائيلية خصوصا في جنوب لبنان سيستدعي ردا إيرانيا أكبر، ما يعني أن قواعد الاشتباك أصبحت شاملة للجنوب إلى جانب الضاحية وفق الرؤية الإيرانية، هي معادلة ترفض إسرائيل تكريسها. وقال وزير دفاعها إسرائيل كاتس إن حكم الضاحية الجنوبي في بيروت كحكم بلدات الشمال الإسرائيلي، فكل هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية الجنوبية. هذا الصراع على رقعة شطرنج الجيوسياسية نحلله مع ضيفينا هنا في الاستوديو، العميد حسن جوني الخبير العسكري الاستراتيجي، ومع الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بكم العميد حسن جوني، سأبدأ معك لنحاول أن نفهم هنا من الناحية العسكرية ما جرى يوم أمس وتأثيره على المعادلة ككل. لا نتحدث فقط عن لبنان، نتحدث عن مجمل الصراع وأطرافه ثلاثة رئيسية: الولايات المتحدة، إيران، وإسرائيل.
1: نعم، هو ما حدث بالأمس، هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية هو كان نقطة انطلاق لها تأثيرها وصداها وتداعياتها على الصراع بشكل عام بالمنطقة، لأن هذا الاستهداف الذي قام به نتنياهو في الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس لم يكن الاستهداف لهدف نقطي في الضاحية بقدر ما كان هو استهداف للضاحية بعينها، وبالتالي من هنا أعتبره وكأنه كان نقطة اختبار أو تحدي لإيران التي أعلنت كانت قبل أيام من هذا الاستهداف أنها وضعت أو رسمت خطا أحمر على الضاحية وأنها ستستهدف شمال إسرائيل إذا استهدفت الضاحية، وبالتالي هذا الاستهداف بالأمس ربما كان نقطة اختبار من قبل نتنياهو من أجل كسر قاعدة ولو كانت خطابية أو كلامية أو إعلانية إذا صح التعبير. هذا بالإضافة إلى احتمال آخر لابد من استنتاجه، أن استهداف الضاحية من قبل نتنياهو ربما أيضا برأيه يساهم بعرقلة جهود معينة كادت أن تصل إلى نتيجة تتعلق بالاتفاق المزمع أو المرتقب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: فرحات، هل أثر هذا التصعيد على مسألة الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
2: نعم، هناك على الأقل ثلاث تأثيرات حدثت على المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران. أولا، أن ما حدث بالأمس هو خطف الأضواء عن المفاوضات، وأصبحت المفاوضات اللي هي على الهامش وفي رأس الأحداث هو التطورات العسكرية بهذا. هذا واحد. ثانيا، أن التطورات العسكرية هي هددت المفاوضات، بمعنى أنه كان بالإمكان أو أحد السيناريوهات أن تنزلق المنطقة إلى حرب عسكرية شاملة، وهذا السيناريو كان قائم بهذا الاتجاه. ثم هذا لو حدث وتطور ولم تستطع الإدارة الأمريكية تحديدا أن تضبط الوضع لكنا في موضع آخر، وكان لا يوجد هناك وقت للمفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة. المسألة الثالثة، أنها أعطت أو وضعت ضغطا على المسار التفاوضي بالنسبة للإدارة الأمريكية، بمعنى أن المسودة الأولى من أجل أن يكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران هي في ضوء التطور منذ أكثر من أسبوعين على الأقل، منذ الاجتماع الشهير الذي قام به ترامب مع الإدارة من أجل أن يكرر. الآن ترامب وجد نفسه أنه ليس تحت ضغط وبإمكانه أن يفاوض لفترة أطول. أحداث الأمس هي ضغطت على الإدارة الأمريكية بأن الوقت هو لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير كأحد التكتيكات التفاوضية، وأن الموضوع قد ينزلق لأنه لابد من هناك أن يكون تسريع بصنع قرار.
0: وهذا الحقيقة يطرح مرة أخرى تساؤلا يبدو صعبا فيما يتعلق بمدى علم أو توقع الإدارة لما حدث، لكن سأعود لك في هذه النقطة.
2: نعم
0: العميد حسن جوني، هل تبقي أحداث التصعيد هذه منطقة التفوق منطقة الرمادية غير واضحة، أم تعطي تفوقا لطرف على آخر باعتبار من يملك المبادرة وبإمكانه تغيير المعادلة حتى فيما يتعلق بقواعد الاشتباك؟
1: لابد من التركيز على نقطة أساسية هنا، وهي المبادرة الإيرانية في مهاجمة إسرائيل، وهذه سابقة، تعتبر سابقة إلى حد ما بالنسبة لإيران، يعني لطالما كان ضربات إيران الصاروخية على إسرائيل تأتي بمعرض الرد، إما على اعتداءات معينة على الأراضي الإيرانية أو اغتيالات أو ضربات هجمات إسرائيلية على إيران. الآن بادرت إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

0: أجل تهديد كانت أطلقته ومن أجل منطقة أخرى. يعني نتحدث عن لبنان، عن الضاحية الجنوبية في لبنان، ونتحدث عن تحد كانت أعلنته إيران، وهو يتعلق باستهداف الضاحية. هي غارة حصلت على مبنى في الضاحية الجنوبية. يعني حجم الهدف الذي قامت إسرائيل باستهدافه في الضاحية لا يعني لا يركز إليه أو يعني لا يستحق بالمعنى العسكري بمسألة التوازنات، لا يستحق الدخول في حرب إقليمية. ولكن هذا يعني أن إيران فعلا بادرت إلى إطلاق صواريخها على إسرائيل كنوع من التحدي وإثبات الوجود، وهذه المبادرة إلى حد ما سببت تحولا في قواعد الردع الذي لطالما عملت عليه إسرائيل منذ أمد بعيد. وبالتالي يعني مسألة نظرية الردع التي كانت تحمي إسرائيل منذ زمن طويل، وخاصة إذا عدنا ما قبل الحروب الإيرانية الإسرائيلية قبل حرب 2025، أعتقد أن إيران كانت لتتردد كثيرا في أن تهاجم إسرائيل لأي سبب إذا لم تكن تتعرض أراضيها لهجوم.
1: والآن أي أحد بإمكانه أن يتوقع مهاجمة إسرائيل في أي وقت، وبالتالي تغير هذا
0: الآن هذا حصل وهذا مستجد، وهذا طيب. يغير فعلا في معادلة الردع إن لم نقل كسرها.
1: يعني أكسيوس نقلت أمس على مصادرها أن لا أذكر كانت إسرائيلية أو أمريكية، لكن مصادر مقربة لاتخاذ القرار في كل من واشنطن وتل أبيب، أن نتنياهو أخبر ترامب بنيته فيما يتعلق بالضربة على الضاحية. وما سمعناه من ترامب خاصة في محاولته للتهدئة بين الإيرانيين والإسرائيليين يشي بأنه كان يركز على الجهد الدبلوماسي، وبالتالي كيف يمكن فهم ما تريده الإدارة في ظل هذا التعقيد؟
2: شكرا. هناك جدل على الكلمة المستخدمة في هذا الإطار، هل هو أخبر أم نسق، informed أو coordinated؟ هناك فرق كبير ما بين أخبر ونسق. أخبر معناها أنه هو من اتخذ القرار ويمضي به بهذا الاتجاه، وهذا ما تم تناقله. نسق بمعنى أنه كان أخذ وعطاء، وأن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر، وهو ما تنفيه الإدارة الأمريكية. الآن ما بين نسق وأخبر يعني نبحث عن مؤشرات أخرى. المؤشرات الأخرى لا تقترح بأن الإدارة الأمريكية كانت معنية بهذا التصعيد، لسبب أن الإدارة الأمريكية معنية بالتركيز على المفاوضات، واحد. اثنين، أن الإدارة الأمريكية عندما حدث التصعيد تدخلت من أجل وقف هذا التصعيد، لأنه بيهدد مصالحها وبيهدد إدارتها للمعركة، بمعنى أنه نقل حرفيا عن ترامب بأنه قال لنتنياهو إذا ذهبت إلى هذه الحرب فستكون لوحدك اللي هو في مواجهة. وهذا يشير ربما أن أخبر أكثر من نسق في هذا الموضوع.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الإذاعات الدولية في معهد الدوحة دراسات العليا، والعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لكما على تواجدكما. وبذلك نصل إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك نشوان ولضيفيك. نواصل دائما في موضوع لبنان وتداعيات التصعيد السريع بين إسرائيل وإيران على الوضع فيه، ونستضيف من جبل لبنان الكاتب الصحفي نقولة نصيف، ومن بيروت هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نقولة نصيف، يعني كيف رأى لبنان موقعه في الجولة التصعيدية السريعة بين إسرائيل وإيران؟ يعني كان لبنان الحجة التي دفعت إيران لتوجيه ضربة لإسرائيل، لكن هل انتهى هذا التصعيد لصالحه، لصالح لبنان؟
4: بالتأكيد، يعني على جري ما اعتاد عليه لبنان في تاريخه أن يكون ساحة الآخرين، ولسوء الحظ هذا ما بدأ أخيرا أنه يتكرر، خصوصا في الفترة الأخيرة، خصوصا في الساعات الماضية عندما تحول إلى ساحة مواجهة أو صراع بالواسطة بين إسرائيل وإيران. طبعا المستهدف ليس الدولة اللبنانية بمقدار ما هو الهدف الحقيقي في هذا الصراع، أو محور هذا الصراع، هو حزب الله وليس الدولة اللبنانية. حزب الله على يعني بالنسبة إلى إيران تريد أن تؤمن له أو تحفظ له مكانة وموقع في المرحلة المقبلة، في مرحلة التسوية، وإسرائيل تريد إلغاء حزب الله من المعادلة السياسية القائمة.

0: ما في لبنان ومن معادلة الأمن الشمالي لإسرائيل. فبالتالي ليس لم يكن الهدف هو الدولة اللبنانية، علما أن الدولة هي الدولة اللبنانية هي الأكثر إحراجا وهي
1: نعم
0: الأكثر إصابة في هذا الاشتباك القائم. لذلك الواضح الآن أنه أننا نخوض معركة ما يشبه، يعني ليست معركة وضع قواعد اشتباك جديدة أو معادلات جديدة بمقدار ما هي هي محاولة كسر معادلات قائمة. يعني إسرائيل تريد أن تضرب في الجنوب وفي الضاحية من دون رادع، وإيران تريد أن تقول أن لها موطئ قدم في لبنان،
1: طيب
0: وهي تريد أن تمنع إسرائيل من النيل من حزب الله.
1: سيد هادي القبيسي، لا يبدو أن توقف التصعيد بين إيران وإسرائيل قد انسحب عمليا على لبنان، يعني الغارات الإسرائيلية استمرت على جنوب لبنان خلال الساعات التي تلت توقف التصعيد والهجمات بين إسرائيل وإيران، بالتالي ما الذي يكون حزب الله قد استفاده؟
2: نعم، السلطة اللبنانية في 16 سنة الماضي عملت بجهد وبدعم أمريكي طبعا على فصل المسارين ومنع إيران ومنع مسار إسلام أباد من مساعدة لبنان على وقف الحرب، واستطاعت إيران أن تكتفي بمظلة رادعة للضاحية الجنوبية. طبعا ترامب اليوم يحاول أن يستفيد، والاثنين الماضي نسق مع نتنياهو كما عبر لاحقا في محاولة لإطلاق إنذار لإخلاء الضاحية وبدء الضغط في لبنان وتصعيد الضغط في لبنان، وإيران ردت بتهديد رادع وتم إيقاف العملية. اليوم أمس تحديدا حاول نتنياهو أن يقوم باختبار بسيط في الضاحية وليس في موجة غارات واسعة، وإيران أيضا تلقفت هذه الرسالة وفهمت أنهم يحاولون البدء بالتدريج للعودة إلى قصف الضاحية وبرنامج التدمير المتواصل الذي كان جاريا خلال الحرب، وكان لديها الفرصة مع انكشاف إسرائيل وابتعاد ترامب عن مسار الحرب في هذه المرحلة أو عن المبادرة نحو الحرب في هذه المرحلة تحديدا، لتمنع العدوان على لبنان وتساعد المقاومة في لبنان في منع العودة إلى إطلاق النار على الضاحية والاغتيالات في الضاحية أو مسار التدمير في الضاحية. فإذا المقاومة إيران تحديدا تريد البدء من الضاحية، وبدأت تتحدث الآن عن الجنوب، يعني تحدث إسماعيل قائد دول القدس، وليس فقط ذلك وأنا تحدثت أيضا عن غزة، واليوم الصحافة الإسرائيلية بدأت تسأل كيف سيتحول الردع الإيراني الممتد من لبنان إلى غزة،
1: طيب.
2: وماذا سيحصل إذا وصل إلى غزة وبدأ يضغط لمنع عودة الحرب على غزة.
1: هنا أسأل السيد نقول نصيف، كيف يمكن للمفاوض اللبناني أن يستثمر ما جرى في اللقاءات وجولات التفاوض القادمة مع إسرائيل في واشنطن، خاصة مع الضغط الكبير الذي مارسه الرئيس ترامب على نتنياهو لوقف هذا التصعيد على إيران؟
0: طبعا، واليوم أعيد تأكيد أو نقل كلام رئيس الجمهورية في حديثه إلى CNN بتأكيده أنه ماض في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لأن لا خيار آخر، ولأن هو يعتقد أو الرئيس يعتقد بأن هذه المفاوضات هي المخرج الوحيد للوصول إلى وقف للنار ولإنهاء هذه الحرب. طبعا يمكن القول أنه يمكن اعتبار العمليات العسكرية الإسرائيلية تمارس، يعني هي فيها نوع من الضغوط من الضغط المباشر على الدولة اللبنانية، يعني إسرائيل تفاوض لبنان على الطاولة في واشنطن تفاوضه بطريقة غير مباشرة، أي سواء بخلال قتالها مع حزب الله أو من خلال الضغط بتدمير القرى ويعني القرى والمدن في الجنوب. يعني مع
1: نعم
0: العلم أنه عندما تدمر، هي لا تدمر بيوت الناس، هي تدمر البنى التحتية للدولة اللبنانية، إضافة إلى ما حدث أخيرا الحدث باغتيال ضابطين وعسكري. فبالتالي إسرائيل تمارس الضغوط على لبنان على الطاولة وفي الوقت نفسه في الميدان.
1: طيب سيد هادي القبيسي، تلقائيا هل سيجد حزب الله نفسه ملزما بتحديد عملياته ضد شمال إسرائيل، خاصة مع هذه المعادلة التي أرسيت بأن تتوقف إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت إذا توقف الحزب عن استهداف المواقع الحدودية مع جنوب لبنان في شمال إسرائيل؟
2: بالعكس تماما، التدخل الإيراني هدفه السماح للمقاومة بالرد على العدوان الذي يحصل في جنوب لبنان من خلال استهداف المستوطنات والمواقع العسكرية في الجليل. والمقاومة عبرت اليوم في بعض

0: تسريبات وبعض التصريحات أنها لن تتراجع عن هذا الحق، وهو حق مكفول بالقوانين وبالشرائع. الجيش الاحتلال يقوم بتدمير القرى وبقصف الأماكن السكنية وبقتل المسعفين وبالتجريف وبالتدمير الممنهج، وهو يريد أن يبقى بلا رادع. والمقاومة ستستفيد من التدخل الإيراني للمحافظة على يعني مظلة رادعة لتسمح لها باستهداف هذه المستوطنات. فإذن إيران لا تحمي فقط الضاحية، وإنما هي تحاول أن تخلق توازن في ميزان القوة بين المقاومة وبين الاحتلال، يعني تضعف أو تكبح الاندفاع لدى الاحتلال في التدمير في جنوب لبنان.
1: لكن ماذا لو عادت إسرائيل وضربت الضاحية مرة أخرى وبيروت تحت مبرر أن حزب الله ما زال يستهدف شمال إسرائيل؟
0: طبعا بالنسبة لإيران هذه ستكون أيضا فرصة لإضعاف المسار الإسرائيلي في المنطقة ككل، وأنا قلت ستصل إلى الجنوب وإلى غزة، وهذا هو المسار الربع الممتد الإيراني، يتناقض مع مسار المناطق العازلة والنظرية الأمنية الإسرائيلية الجديدة ومسار الإبادة. بالنسبة لإيران هي تعرف أن كل الأزمة في المنطقة بكل أبعادها، وأيضا عرقلت المفاوضات، وهذا كان تعبير الرئيس بيزشكيان، عرقلت المفاوضات سببها نتنياهو، وبالتالي المشكلة وبقاء الحرب في المنطقة سببها نتنياهو. واليوم كان في تصريح لأكسيوس أو تعليق
1: شكرا.
0: في أكسيوس يقول أنه نتنياهو بحاجة
1: أشكرك
0: إلى استمرار
1: السيد
0: في
1: هادي
0: الحرب
1: القبيسي
0: ليحافظ على حياته
1: الباحث
0: السياسية.
1: والكاتب السياسي من بيروت، وأنقولة نصيف الكاتب الصحفي من جبل لبنان، شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر التطورات، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، وهذا الأمر غير مقبول، وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وعن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة، قال ترامب لموقع أكسيوس إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طلبته بالضغط على نتنياهو. من ناحيته قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لCNN إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. نتابع تطورات هذه التفاصيل مع مراسلينا من طهران عمر هواش، من رام الله فاطمة خميسي، من البيت الأبيض فادي منصور، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت حسان مسعود. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عمر هواش، التصريحات التي أدلى بها مسؤول إيراني للجزيرة تحدث فيها عن أن واشنطن تحاول تغيير مسودة الاتفاق أو بعض بنود مسودة الاتفاق، هذا يأخذ الرد الإيراني المنتظر على المقترح الأمريكي إلى أين؟
2: نعم، هذا بالتأكيد يعرقل عملية الردود المتبادلة بين الطرفين، وقد يؤخر الرد الإيراني أكثر مما هو متأخر في الأصل. هذا المسؤول الإيراني قال هنا في طهران للجزيرة إن واشنطن تغير بالفعل في مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين الطرفين عبر الوسيط الباكستاني في 23 من الشهر المقبل، وقال إن هذا يعيق عملية التفاوض وأن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لطهران. تحديدا تحدث هذا المسؤول للجزيرة عن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة. نعرف أن المسودة التي تم التوصل إليها تنص على أن إيران تمنح أموال في مجرد الإعلان عن هذه المذكرة وتوقيعها من قبل الطرفين، لكن يبدو أن الأمريكيين قد غيروا موقفهم في وقت لاحق، وهذا ما رصدناه عبر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي قبل يومين عندما قال إنه لن يمنح أي أموال مجمدة إلى إيران ولن يرفع العقوبات، بل وأضاف إنه لن يسحب القوات الأمريكية من المنطقة التي نفذت العمليات العسكرية ضد إيران. كذلك كان قد قال إن بند لبنان غير موجود في مذكرة التفاهم، لكن هنا في إيران هذه الأمور تعتبر من القضايا الإيرانية الملحة بل والخطوط الحمراء بالنسبة للإيرانيين. لذلك الآن هذا الفعل الأمريكي بتغيير مسودة الاتفاق وتغيير المواقف هنا قد يؤثر على عملية التفاوض، بل وسيزيد من عدم الثقة التي هي موجودة في الأصل بين الطرفين الإيراني والأمريكي. وإيران دائما أكدت على ذلك بأن هناك تغيير دائم في المواقف الأمريكية وأن هناك تناقض في ما يتم التصريح به وما يتم فعله على أرض الواقع، وهذا الأمر من شأنه دائما كما تقول طهران يزيد من شكوك إيران حيال الثقة، حيال جدية واشنطن، حيال حسن نواياها. ويمكن القول أيضا إن ما تصفه طهران بانتهاك لوقف إطلاق النار أيضا يعيق عملية التفاوض، هذا أيضا ما أكده المسؤول الإيراني للجزيرة. وعندما تحدث طهران عن انتهاك أمريكا لوقف إطلاق النار تتحدث تحديدا مؤخرا عن ما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت بل وفي كل الجنوب اللبناني، لأننا نعرف مريم أنه عندما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي كان وقف الحرب أيضا وقف إطلاق النار في لبنان جزء أساسي من ذلك. لذلك أي عمليات عسكرية في لبنان تعتبر انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل طهران، فضلا عما يجري بين الحين والآخر في المياه الجنوبية لإيران، الاحتكاكات المتبادلة بين الطرفين بين الفينة والأخرى في مضيق هرمز، جزيرة قشم، بندر عباس خلال الأيام الماضية يعتبر من قبل طهران انتهاك لوقف إطلاق النار. حتى أن الحصار البحري أيضا الأمريكي المتواصل على الموانئ الإيرانية تعتبره طهران انتهاك لوقف إطلاق النار. وكل ذلك تؤكد طهران دائما أنه يعيق التوصل إلى الاتفاق الذي يأمل الطرفان التوصل إليه.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. نشير فقط إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية كما نقرأ في العاجل على شاشتنا تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرة. ننتظر أن يتطور هذا الموضوع أكثر ونسأل عنه فاطمة خميسي لاحقا، لكن الآن أخذ هذه المواقف الإيرانية الجديدة إلى فادي منصور في واشنطن. إن كانت تتردد هذه التصريحات الإيرانية الجديدة في ربما الدوائر الأمريكية، خاصة وأن إيران تحذر من هذه التغييرات التي تقول إن واشنطن تدخلها على مسودة مذكرة التفاهم، ألا تخشى واشنطن أن يؤثر ذلك على الرد الإيراني المنتظر؟
3: الرئيس الأمريكي مريم يعرب عن الاعتقاد بأن إيران ليس لديها الكثير من الخيارات في إطار مذكرة التفاهم، لأنه بالنسبة إليه إما التوصل إلى اتفاق مرض لواشنطن ويقدم ضمانات تحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا أو لا اتفاق وإمكانية العودة إلى الحرب، خصوصا أنه يراهن على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والذي تقول الإدارة الأمريكية أنه يكبد الاقتصاد الإيراني عوائد بقيمة تقارب نصف مليار دولار في نهاية المطاف سوف تجبر إيران على تلبية جانب أساسي من مطالب الولايات المتحدة، وإن أبدت إدارة الرئيس الأمريكي مرونة في ملفات، لكن الرئيس الأمريكي لطالما يقارن ما يريد إنجازه بما حققه الرئيس باراك أوباما عام 2015 في إطار

0: الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، يواجه انتقادات حادة لتلك الإدارة بما أنها كما يقول منحت إيران مليارات الدولارات ووضعتها على مسار يؤدي إلى امتلاكها سلاحا نوويا، وبالتالي التعديلات التي قام بإضافتها على مذكرة التفاهم رغم قول البيت الأبيض في حينها بأنه جرى التوصل إليها ما بين الإدارة الأمريكية وإيران بانتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب تتعلق بثلاث نقاط أساسية: تتعلق باللغة المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز، تتعلق بقضية العقوبات، وأيضا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تحديدا مصير اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، والذي تريد الولايات المتحدة أن تتأكد أن طهران سوف تتخلص منه بطريقة أو بأخرى من خلال التعاون مع واشنطن أو عبر طرف ثالث ولكن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حتى هذه اللحظة تؤكد الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك إعفاءات اقتصادية أو من العقوبات أو رفع من التجميد لقاء فتح مضيق هرمز، أي الخطوة أو الجزء الأول المرحلة الأولى من الاتفاق المجمع مع إيران، أن مقابل فتح مضيق هرمز ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار، لكن مسألة تخفيف العقوبات أو رفع التجميد حتى هذه اللحظة لا تزال الإدارة الأمريكية كما سمعنا من وزير الخارجية روبيو وكما سمعنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتبطة بتنازلات ينبغي على طهران أن تقدمها تحديدا في مسألة البرنامج النووي الإيراني في مسألتين: المسألة الأولى كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، والنقطة الثانية مسألة تخصيب إيران لليورانيوم. وبالتالي تقول الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة لا تخفيف للعقوبات لا رفع للتجميد إلى حين الحصول على ضمانات في هاتين المسألتين.
1: يعني لا تغير في المواقف الأمريكية بخصوص هاتين المسألتين فادي حتى بعد الجولة التصعيدية السريعة التي احتواها ترامب بين إيران وإسرائيل.
0: نعم مريم، ما كشفت بطبيعة الحال، هذا سؤال مهم للغاية، ما هي النتائج المترتبة على هذه الجولة؟ على الأقل من وجهة النظر الأمريكية كان واضحا أن الرئيس الأمريكي حريص للغاية على مسألة التوصل إلى اتفاق على إيران، وهو يشيع بأننا اقتربنا ونحن قاب قوسين أودنا من التوصل إلى هذا الاتفاق، وقرأنا هذا الموقف منه خصوصا صبيحة اليوم عندما قال أنه بلغنا المراحل النهائية من التفاوض ويريد من إيران الإسراع في إبرام اتفاق، وهو حذر نتنياهو من إمكانية أن تتحول هذه المواجهة إلى حرب لأنه سوف يتركه لمصيره، لن تتدخل الولايات المتحدة، وهذا موقف ملفت للغاية من الرئيس الأمريكي أنه يضع نفسه على مسافة من كل من إيران وإسرائيل بحكم أن الآن المصالح الجوهرية التي يرى أنها مرتبطة بالولايات المتحدة قبل أي طرف آخر ترتبط بالتوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح مضيق هرمز بسبب التداعيات الاقتصادية لهذا الأمر، ولكن أيضا التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو لا يتسامح مع أي تشويش من أي طرف آخر، وهو أعرب عن استيائه مما أقدم عليه نتنياهو وحاول أن يحتوي هذا الأمر، لكن أيضا هناك ضغوط يتعرض إليها ترامب وهو يقر بهذا الأمر من دول أساسية في المنطقة باتت معنية بأن لا يخرج مسار التفاوض عن إطاره بحكم تدخلات من الخارج تحديدا من قبل إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض، والتطورات إذن تتسارع بخصوص صفارات الإنذار التي دوت في بلدات عدة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيرة، والآن إسرائيل اليوم تتحدث عن اعتراض المسيرة التي أطلقت باتجاه مدينة إيلات التي نشاهدها مباشرة الآن على الشاشة. إذن جرى فيها قبل قليل اعتراض تلك المسيرة التي أطلقت باتجاهها وبسببها دوت صفارات الإنذار قبل دقائق هناك، هو ربما التطور الأول المرتبط باستهداف هذه المواقع داخل إسرائيل بعد جولة التصعيد السريعة بين إسرائيل وإيران في الساعات 24 الأخيرة والتي انتهت بإعلان الطرفين عن توقف الاستهدافات بينهما. الآن مسيرة إذن يجري اعتراضها، كانت قد جرى توجيهها باتجاه مدينة إيلات، وتقول إسرائيل اليوم أنه جرى اعتراضها، هذه هي لحظة اعتراض المسيرة كما نتابعها ربما في هذه الجزيئات من الثانية على هذه الصور التي التقطت للحظة الاعتراض. فاطمة خميسي من رام الله، التفاصيل لديك؟
2: نعم نعم مريم، هي أحداث متتالية في الحقيقة، سواء في جنوب إسرائيل وأيضا في شمال إسرائيل. في هذه الأثناء أيضا يتم تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة إلى تلك المواقع. في المقابل كان هنالك أيضا تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات في أقصى الجنوب، بعد أن رصدت الجبهة الداخلية على ما يبدو تسلل مسيرة أطلقت من اليمن. وبحسب المعلومات الأولية الإسرائيلية المتداولة تم اعتراض هذه المسيرة قبل نحو ساعة من الآن. أيضا كان هنالك دويل لصفارات الإنذار في مدينة إيلات، ليتضح الأمر بأن هذا الدوي نجم عن تشخيص خاطئ. لذلك نحن أمام تطورات ميدانية متلاحقة. الجبهة الشمالية أيضا تشهد مسيرات تطلق باتجاهها بحسب التشخيص الأول من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي فعلت صفارات الإنذار في ذات المواقع في الجليل الغربي خلال الدقائق العشر الماضية مرتين مريم. لذلك هذه مجمل التطورات الأولية سواء على المستوى الميداني في الجبهة الشمالية وأيضا في الجبهة الجنوبية. هذا الأمر يتزامن مع إعلان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن وقف لإطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية على إيران، ولكن على ما يبدو بأن مسيرات جماعة أنصار الله الحوثي لا تتوقف باتجاه جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى الضربات التي يقدم عليها حزب الله باتجاه بلدات شمال إسرائيل. ولربما هذا الأمر سيكون له انعكاسات في ظل التصريحات الإسرائيلية شديدة اللهجة التي تتوعد بالرد على كل هذه الاستهدافات في مختلف الجبهات. إذا ما أردنا أن نتطرق لهذه الجزئية مريم في ظل هذه التطورات الميدانية، هذا التصعيد المتبادل خلال الساعات الأخيرة ما بين إيران وما بين إسرائيل لم يؤثر كثيرا على الموقف الإسرائيلي الرسمي حيال سياستها الأمنية. لا تزال إسرائيل متمسكة باستهداف أي جهة تقدم على المساس بها وإطلاق الصواريخ باتجاهها. بنيامين نتنياهو أقر اليوم بأن إيران سعت لفرض معادلة على إسرائيل، وهذا الأمر ليس بالمقبول عليها، فبالتالي هي أقدمت على الرد على إيران، وهو ما دفع إيران بنهاية المطاف إلى اتخاذ القرار بوقف إطلاق الصواريخ باتجاهها من وجهة نظر بنيامين نتنياهو. وأيضا هو قال في ذات السياق بأن المعركة ضد حزب الله سوف تستمر، سوف تتعمق، وبأنها سوف تتواصل، وهذا الأمر يؤدي في نهاية المطاف من وجهة نظر بنيامين نتنياهو أيضا إلى فك الشراكة والترابط ما بين الجبهة اللبنانية وما بين الجبهة الإيرانية. نعم. كذلك الأمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعمل على ترسيخ معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل شمال إسرائيل. لذلك هنالك حالة من التمسك بهذا الموقف الرسمي الإسرائيلي حيال هذه السياسة الأمنية، ولكن بطبيعة الحال هنالك انتقادات كبيرة يتعرض لها بنيامين نتنياهو على اعتبار أن هذا الموقف هو موقف الولايات المتحدة وليس موقف إسرائيل التي اتخذت هذا القرار من تلقاء نفسها.
1: الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إن صفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدات عدة في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة، أيضا تسللت مسيرة إلى إيلات وجرى اعتراضها حسب ما قالت إسرائيل هيوم أيضا، وشاهدنا على الصور التي التقطت من هناك قبل قليل. إذن في خلاصة ما جرى فقط نريد أن نذكر معك فاطمة، جرى توجيه أكثر من مسيرة في اتجاه إيلات وجرى اعتراضها، وأيضا في اتجاه الجليل الغربي، هذا ما جرى.
2: بالضبط مريم، خلال النصف ساعة الأخيرة تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات في أقصى الجنوب بعد أن تم رصد تسلل مسيرة. وحسب المعلومات الأولية هذه المسيرة أطلقت من اليمن باتجاه مدينة إيلات، وجرى تنفيذ عملية لاعتراضها ووصفت بالناجحة بحسب صحيفة إسرائيل هيوم. ولكن من المهم أن نشدد، حتى اللحظة لا يوجد هنالك بيان رسمي إسرائيلي صادر عن الجيش يؤكد نتائج هذه العملية نتائج هذا الرصد. هل بالفعل تم رصد مسيرة أم أن هذا الأمر ناجم عن تشخيص خاطئ كما حصل قبل ساعة من الآن؟ تم تفعيل صفارات الإنذار في مدينة إيلات، ليتضح الأمر بأن هذا الإجراء اتخذ نتيجة تشخيص خاطئ. كذلك الأمر خلال النصف ساعة الأخيرة تم تفعيل صفارات الإنذار مرتين في بلدات الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة. لذلك حتى اللحظة أيضا لا نعلم ما هو مصير هذه المسيرة، الطائرات هل بالفعل اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في بلدات الشمال أم أنها وجهت نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وكإجراء احترازي تم تفعيل صفارات الإنذار قبل أن تصل هذه المسيرة المجال الجوي الإسرائيلي، أم أنها اخترقت، أم أن هنالك تشخيص خاطئ؟ لذلك هنالك العديد من السيناريوهات، ولكن هذه الإجراءات تدل على حالة التأهب والاستنفار الإسرائيلية في كامل الجبهات سواء في شمال إسرائيل وصولا إلى جنوبها. مريم،
1: طيب أذهب إلى حسان مسعود في محيط الضاحية الجنوبية لنسأل أيضا حسان عن خلاصة الساعات الأخيرة بخصوص الوضع في جنوب لبنان، وأيضا إن كان حزب الله يتحدث عن توجيه مسيراته نحو شمال إسرائيل، لأن التطورات التي تابعناها مع فاطمة خميسي قبل قليل تقول إن هناك استنفار خشية تسلل مسيرة أيضا إلى الجليل الغربي.
3: ولهذه التطورات الميدانية سواء كانت قد حدثت أم لم تحدث أيضا أثر على المستوى السياسي، وهو الذي كنا قد تابعناه أيضا خلال اليوم الماضي. فيما يرتبط بحزب الله تحديدا، فهو قد أعلن عن 16 عملية نفذها خلال اليوم الماضي. أي من هذه العمليات لم يذكر فيها أنه قام بهجوم نحو الجانب الآخر من الحدود، أي شمال إسرائيل، سواء كان عبر المسيرات أو عبر إطلاق الصواريخ، بينما كانت العمليات مكثفة في الجنوب اللبناني وتحديدا في مناطق تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان في محيط قلعة شقيف أو في منطقة يحمر شقيف أو أيضا في عدد من المواقع في مختلف القطاعات، حيث يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم أو التمركز، حتى بما في ذلك أيضا في قضاء بنت جبيل كذلك. فيما أيضا كان لافتا تنفيذ حزب الله خلال هذا اليوم أيضا لمحاولة اعتراض لطائرة مسيرة من منطقة إقليم التفاح، هذه الطائرة من طراز هرمز 450 زيك كما قال بيان لحزب الله، وهذا يشير أيضا إلى تواصل عمليات الدفاع الجوي التي يحاول من خلالها حزب الله أن يعترض إما طائرات حربية أو كذلك طائرات مسيرة. فيما يرتبط بهذه المسيرات التي يجري الحديث عنها أو الاشتباه بها في شمال إسرائيل، لم يعلن عن ذلك بشكل واضح حزب الله في هذه المرحلة، لكن أيضا خلال الأيام الماضية كان قد أعلن عن استهدافات لتجمعات للجنود في عدد من المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية القريبة من الحدود مع لبنان، إنما أيضا بالمسيرات فقط. أما هذا اليوم فحتى اللحظة لم يتم الإعلان عن ذلك. أما فيما يرتبط بالقصف الإسرائيلي الذي كان خلال هذا اليوم، فهو أيضا كان قصفا مكثفا على الجنوب اللبناني، وإن كان هو استمرار لسياسة التدمير والقصف المكثف والغارات العنيفة على مختلف الأقضية في جنوب لبنان، إلا أنه كان اليوم أيضا بطابع سياسي أكثر منه طابعا ميدانيا، وذلك نتيجة لمحاولة إسرائيل على ما يبدو إيصال رسالة بأنها تريد منع المعادلة التي تحاول أن تفرضها إيران فيما يرتبط ب عدم قصف الجنوب اللبناني، إضافة إلى عدم قصف الضاحية الجنوبية واحتمالات ردها على ذلك بعد الجولة التي جرت بين إيران وإسرائيل خلال الساعات الماضية. وأختم أيضا بأن حصيلة الشهداء وصلت إلى 3637 شهيدا و 11188 جريحا نتيجة لهذه الغارات المتواصلة منذ 2 مارس.
1: شكرا جزيلا لك حسان مسعود، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية بيروت، وشكرا أيضا لفاطمة خميسي كانت معنا من رام الله. للتحليل نرحب بضيوفنا من واشنطن مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. بما هذه التطورات الأخيرة تجعلني أبدأ معك دكتور مهند مصطفى بما تابعناه من توجيه لمسيرات في اتجاه إيلات والجليل الغربي، حدث كهذا أين ستصنفه إسرائيل باعتقادك؟
4: أولا نتعلق من هي الجهة التي أطلقت هذه المسيرات، هل هذه المسيرات جاءت من اليمن أم جاءت من العراق وطبعا هل جاءت من لبنان؟ لا نعلم، ولكن أغلب الظن أنها جاءت من اليمن. هذا الأمر تصنفه إسرائيل على أنه بداية تآكل الوضع الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل التي بنت نوع من الاستقرار في الأشهر الأخيرة بالذات أمام الجبهة اليمنية، أمام الجبهة العراقية، الآن تعود الجبهات من جديد وتشتعل وتطلق المسيرات على إسرائيل. ولذلك هذا الأمر يصب في المقولة أن إسرائيل بدأت تفقد السيطرة على هذه الجبهات من جديد، وإذا فقدت إسرائيل السيطرة على هذه الجبهات فهي بحاجة من جديد إلى تجديد وضعها لهذه الجبهات. في تصور إذا كانت هذه المسيرات قادمة من اليمن فلا نستغرب أن تقوم إسرائيل بعملية أو بضربة جوية على اليمن، حتى لو كانت رمزية، من أجل القول أن إسرائيل لم تعد تصمت. لأنه إذا إسرائيل هذه المرة صمتت وهنالك في كان الهجوم الإيراني واستمرار المواجهة مع حزب الله، هذا معناه أن البنية الردعية الإسرائيلية بدأت تتآكل، ولذلك إسرائيل الآن ترد ليس من أجل بناء ردع أمام الآخرين، إسرائيل الآن تحاول أن ترد حتى لا تتآكل منظومتها الردعية. ولذلك هذا الأمر أيضا سوف يصب سياسيا ضد نتنياهو، بمعنى أنه سيقال في داخل إسرائيل أن نتنياهو يفقد السيطرة، وأن كل ما قاله فيما يتعلق بأنه الآن يوفر الاستقرار وأن إسرائيل حاربت على جبهات مختلفة واستطاعت أن تحقق انتصارات مختلفة، كل ذلك يتضح لاحقا أنه غير صحيح. يعني ولذلك هذا الأمر أيضا له تداعيات سياسية على الداخل الإسرائيلي.
1: لكن لن يدفعها ذلك لاستهداف إيران مرة أخرى؟
4: طبعا إذا كانت هذه المسيرات من إيران طبعا هذا شيء مستبعد، ولكن لا هذا الأمر لن يدفعها إلى استهداف إيران، لأنه كان هنالك في سابقة، إذا كانت هذه المسيرات من اليمن كان هنالك في سابقة كان الحوثي يطلق الصواريخ على إسرائيل والمسيرات، وكانت إسرائيل ترد على اليمن بشكل مباشر، على الرغم أنه بآخر مرة أطلق الحوثي صاروخا على إسرائيل إسرائيل لم ترد، يعني كانت مشغولة بالحرب على إيران، أظن هذه كان في الأيام الأخيرة من الحرب. ولكن في تصوري الآن في ظل هذا الواقع، في ظل ما حدث مع إيران مع لبنان، في ظل فقدان السيطرة أو الشعور بفقدان الأمن في داخل إسرائيل، إذا تأكد أن هذه المسيرات قادمة من اليمن في تصوري أن إسرائيل سوف تنفذ هجوم في اليمن.
1: دكتور الشرقاوي، باعتقادك هذه الجهات التي تدعمها إيران والتي تكون قد وجهت هذه المسيرات في اتجاه إيلات والجليل الغربي في هذه السياقات التي تأتي مباشرة بعد جولة تصعيد سريعة بين إسرائيل وإيران، ما الذي تريد تثبيته الآن في معادلة الردع؟
5: أن الدول والفواعل غير الدولتية أو النون ستيت أكترز لا يمكن الفصل بينهما في نهاية المطاف، بمعنى أن إيران الآن تعتمد على حلفائها أو ما يسمون في قوامس أخرى بأذرع إيران الإقليمية. في نفس الوقت أيضا نتنياهو الآن يخوض حربا عبثية، لأنه على خلاف كافة منظري الحروب دائما يكون هناك ربط مناسب بين الوسيلة والغاية، بمعنى أنك تستخدم السلاح المناسب لتحقيق الغاية التي تربط. فإذا كانت الغاية لدى نتنياهو هي تحقيق الأمن القومي الإسرائيلي، يبدو أنه منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة ربما وصل إلى مرحلة إذا الشيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالآن لا يستطيع الآن لا باتجاه حزب الله في لبنان ولا باتجاه الحوثيين في الجنوب ولا في اتجاه فئات أخرى قد تظهر على خط أنها تتضامن بشكل أو بآخر مع ما يسمى بخط المقاومة. فالآن أرى أن نتنياهو يصعد إزاء إيران ويصعد إزاء حزب الله على أساس أنه يستطيع أن يحقق النصر الأكبر، وأنه على خلاف زعماء إسرائيل السابقين كانوا دائما يميلون إلى حروب خاطفة، الآن هو في حرب مفتوحة ليس فقط مع
1: لكن
5: إيران.
1: لكن في الجولة السريعة التي انتهت مع إيران، يعني إيران بادرت بالضربة الأولى ضد إسرائيل وإسرائيل هي آخر من ضرب، من الذي تفوق في هذه المعادلة التصعيدية؟
5: لا، هي ليست مسألة تفوق بقدر ما هي مسألة رد الصاع صاعين في الاتجاهين. والمشكلة ليست أن إيران ترد على إسرائيل أو إسرائيل ترد على

0: طائرا، ولكن هناك طرف ثالث الذي هو يمثل القرين الآن بمثابة الزناد الذي سيشعل معارك أخرى بين إسرائيل وإيران، وهو حزب الله. بمعنى أن الآن القرينة المنطقية كلما توجهت إسرائيل بضربة ضد حزب الله إلا وتحركت إيران لضرب إسرائيل انتقاما لحزب الله، فهذا مثلث جديد الآن يعزز من نظرية أن حزب الله الآن هو الزناد الحقيقي، وبالتالي لا يمكن الفصل بين ما يحدث في الضاحية الجنوبية وكيف تنظر إليها طهران وكيف ترد على إسرائيل. وإسرائيل أيضا ستستخدم حزب الله لكي تظل الحرب مشتعلة مع الإيرانيين، لكي يظل نتنياهو يبتسم أنه الذي ينصف عملية التفاوض التي لا يريد أن تتم بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب، كنا نتابع ربما عملية اعتراض المسيرة في إيلات كما التقطت قبل قليل. ها هي إذن عملية الاعتراض في إيلات للمسيرة التي اخترقت الأجواء هناك وجرى اعتراضها. هذا ما تشير إليه الصور التي التقطت من هناك قبل قليل. كذلك كان هناك ربما توجس أو استنفار بسبب مسيرة أخرى أو عدد من المسيرات قيل إنها أو إنه جرى توجيهها في اتجاه الجليل الغربي. سنتابع تلك التفاصيل لاحقا، لكن أسأل هنا الدكتور حسن أحمديان، هل ما يجري الآن هو إكمال لما بدأته إيران، أو ربما هل تركت إيران المجال الآن لحلفائها في المنطقة لإكمال ما بدأته ضد إسرائيل؟
2: يجب أن نقف على التفاصيل. الآن صورة غير واضحة لماذا اتخذ هذا القرار في هذه اللحظة، لكن بالفعل هناك تغيير مهم حدث، وتقدير الفعل ورد الفعل بحد ذاته غير مهم، يعني التبادل النيران. المهم هو أنه أظهرت الكثير من الأشياء، منها أنه إسرائيل بدت وحيدة أمام إيران، الرئيس ترامب نأى بنفسه. النقطة الثانية أن الولايات المتحدة أظهرت أنها لا تريد المجابهة مع إيران، وإيران كانت تقديري في حساباتها تبحث عن إظهار ذلك، وكذلك الأخذ من هذه للضغط على الولايات المتحدة دبلوماسيا. بعبارة أخرى، إيران قد تتعاطى بأريحية مع احتمالات التصعيد، هذه هي الرسالة، إذا كانت الولايات المتحدة لا تبحث عن اتفاق، لأن هناك تلكؤ أمريكي، تغيير للشروط، تغيير للأوراق المتبادلة، والتراجع عن بعض ما اتفق عليه سابقا كما يبدو. ولذلك نحن إذا يعني عملية متكاملة على الأرض وفي غرف الدبلوماسية تدعم بعضها البعض. الآن الذي يحدث ربما يكون تغييرا نتج عن حادث البارحة، أن هناك أطرافا ترى في أنه هناك جدوى من استمرار إشغال إسرائيل. أنا تقديري بشكل عام، حتى لو هدأت الأمور في هذه الفترة شهر شهرين، إسرائيل لن تنعم بأمان مستقبلي، يعني سيتم إشغالها بشكل مستمر، لكن وهذا قد يكون بداية هذا الفعل.
1: دكتور أحمديان، إيران قبلت سريعا وقف هجماتها على إسرائيل، لكنها توعدت كما سمعنا المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء يقول إن العودة برد أشد قوة إن تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، هكذا قال. والاعتداءات الإسرائيلية استمرت على جنوب لبنان في الساعات الأخيرة.
2: هكذا هو الموقف الإيراني، تقديري أنه سيكون له أثر على الأرض، لكن لا نعلم ما الذي يدور حاليا في طهران من مداولات. الواضح أن الإسرائيليين والأمريكيين من خلفهم يبحثون عن صيغة لإخراج الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، ليسود الموقف بعد أن ظهر أنهم لا يستطيعون الاستمرار بالضرب دون مقابل. طيب، بعبارة أخرى المعادلة العسكرية اختلفت من ليل البارحة، ويبحث عن مخرج لإسرائيل لكي لا تواجه إيران تضربها وتجبر على خوض حرب هي غير مستعدة لها، وتعمل على غير ساعتها، هي غير توقيتها.
1: والآن نقرأ على الشاشة أن الجيش الإسرائيلي يقول إن الطائرة المسيرة التي جرى اعتراضها قبل قليل انطلقت من اليمن. هذا أول تأكيد من الجيش الإسرائيلي بخصوص المكان الذي انطلقت منه المسيرة التي جرى اعتراضها في سماء إيلات قبل قليل، أنها انطلقت من اليمن. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي. وهنا أسأل السيد مارك فايفل من واشنطن عما تشكله هذه التطورات، هذه المسيرات التي تستهدف إسرائيل في إيلات وفي الجليل الغربي أيضا، كيف يمكن لواشنطن أن تقرأها في سياق انتهاء الجولة التصعيدية بين إيران وإسرائيل بضغط من الرئيس ترامب؟
3: واشنطن على الأرجح سوف تقرأ ذلك على أنه محاولة من إيران للضغط على المسار التفاوضي، تحديدا ما حصل يوم أمس عبر الصواريخ والأنشطة التي ترتبط بالمسيرات من إيران باتجاه إسرائيل. هذه الاستهدافات لإسرائيل ردا على استهداف إسرائيل لحزب الله. تعرف إيران أنه إذا ما شنت بعض الهجمات من اليمن، من لبنان أو حتى من إيران، باستطاعتها أن تؤدي إلى تبعات أمنية سيئة على إسرائيل، وهذا يجعل المهمة أصعب على الرئيس ترامب. عرفنا من خلال التقارير أنه في محادثة هاتفية طلب من رئيس مجلس الوزراء بنبرة عالية ألا ترد إسرائيل، وهذا يضع إسرائيل في وضعية صعبة للغاية، وهذا بالتحديد ما تريده إيران. السيد ترامب يتحدث عن تنازلات من الجانب الإيراني بأن إيران لن تستحوذ على سلاح نووي، وأن المفاوضات الآن تركز على اليورانيوم عالي التخصيب، ويبدو أن الضغوط ارتفعت الآن من قبل الأوروبيين. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفراد الإيرانيين. كان يجب أن يحصل ذلك منذ فترة طويلة، ولكن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد. الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة وفرنسا تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع أو لممارسة الضغوط على إيران لتحديد مكان اليورانيوم عالي التخصيب للدفع بإيران على إلى طاولة المفاوضات. هذا رد إيران.
1: ما ذكرته في بداية مداخلتك من أن ما يجري الآن في إسرائيل وتوجيه هذه المسيرات في اتجاهات مختلفة هو محاولة من إيران للضغط على مسار المفاوضات، لكن ألا تخشى واشنطن من أن يؤدي هذا التطور إلى انزلاق الأمور مرة أخرى نحو التصعيد، بالتالي يتأخر أكثر المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران؟
3: أعتقد أنه باستطاعتنا أن نقول إن العدد المحدود من المسيرات أو الصواريخ من اليمن أو حزب الله أو من مكان آخر، هذا العدد المحدود يقول لنا أن إيران من خلال الهجمات المحدودة هذه باستطاعتها أن تؤثر على إسرائيل لإذكاء هذه الصعوبات في العلاقة بين نتنياهو وترامب. هذا هو هدف إيران، هذا هو هدف إيران، أن تكسب الوقت من أجل تأجيل هذه العملية وعرقلتها، حيث أنها تعرف أن كأس العالم سوف يجري في الولايات المتحدة الدولة المضيفة، وسوف يركز على ذلك الرئيس ترامب. يعرف أن أسعار الوقود ارتفعت، والأمريكيون يقودون السيارات في فصل الصيف ويعانون من هذه المشكلة. الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، تستخدم إذن إيران كل نقاط الضغط. تعرف أنها خسرت من المنظور العسكري أمام الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك صعوبات اقتصادية جمة في إيران، ولكن إذا ما تمكنت إيران من شن هذه الهجمات الخفيفة وانتظار الرئيس ترامب لكي يتخلى عن بعض من مطالبه، حيث أنه يطلب التحقق بخصوص البرنامج النووي، في هذا الوقت باستطاعة إيران أن تعمل ببطء على هذه الصيرورة لكي تكسب الوقت لاتفاق أفضل، أو لربما لتغيير في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم السياسي لكي تستمر إيران. تعرف إيران أنها تعرضت لاستنزاف كبير في قدراتها العسكرية.
1: أريد تعليقا من الدكتور أحمد ديان على هذا الكلام، يعني إذا كانت إيران تريد فعلا من خلال هذه المسيرات التي يوجهها حلفاؤها في المنطقة إلى إسرائيل أن تؤثر على مسار المفاوضات مع واشنطن، فبأي شكل؟
2: لا، لاحظي أنه أساسا كل الذي يحدث بين إيران وواشنطن وإسرائيل من مفاوضات من جهة ومن مشاغلات، ليست فقط مع إسرائيل.
1: نعم.
2: الولايات المتحدة أيضا فرضت حصار وهو فعل حربي، وإيران تستهدف الحصار اليوم. الولايات المتحدة استهدفت مناطق إيرانية، إيران ردت عليها وعلى قواعدها. لذلك هذا فعل أمريكي إسرائيلي ناقضا للاتفاق وقف إطلاق النار، ضانين بأن إيران ستتراجع أمامهم لكي تنعم باتفاق. إيران تقول لهم لا، أفاوضكم لكن أيضا أجابهكم في نفس الوقت، وهذه متكاملة. ولذلك نحن إزاء تغيير في السلوك الإيراني، لم يعهدوا الأمريكيين لذلك يعني يفاجؤون بالفعل الإيراني. في النهاية نحن أمام إسرائيل التي لا تلجم، لذلك تذهب إيران أمامها بضربات. وتقديري أنه هذا هو الفعل المغير للمعادلة، لأن الولايات المتحدة لا تريد حرب شاملة أمام إيران، وفي النهاية إسرائيل أيضا لا تستطيع فتح جبهة كاملة دون الولايات المتحدة أمام إيران. وإيران إذا لم تكن مستعدة مريم لخوض حرب كاملة، لو لم تكن جهوزيتها بمستوى أنها تستطيع خوض حرب كاملة أمام إسرائيل، والولايات المتحدة لما ضربت إسرائيل. لذلك السيناريوهات مرسومة للأمام، وهذه الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تراجعتا أمامها.
1: طيب دكتور مهند مصطفى، ماذا عن إسرائيل؟ يعني وهي تتلقى هذه المسيرات وهذه الضربات، هل تضع في الحسبان أن ربما استمرار استهدافها لجنوب لبنان سيكون ثمنه أيضا أن شمالها وجنوبها معا لن ينهأ؟
4: نعم، أظن أن إسرائيل سوف تقرأ هذا الهجوم من المسيرات على الجليل وعلى الجنوب، سوف تقرأه وكأنه رسالة إيرانية للقول أنه صحيح توقف القصف الإيراني على إسرائيل، ولكن يمكن استهداف إسرائيل من مواقع أخرى، من جغرافيات أخرى. بمعنى أن هذه هي رسالة سياسية أكثر منها رسالة عسكرية. واضح أنه إطلاق مسيرة على إيلات إسرائيل تستطيع اعتراضها بسهولة، وأيضا على الجليل الأعلى إسرائيل تستطيع اعتراضها بسهولة. ولذلك إسرائيل تفهم أن هذه المسيرات تحمل رسائل سياسية وأقل تحديات عسكرية وأمنية. عموما في تاريخ المواجهة بين إسرائيل والحوثي، الحوثي لم يكن إطلاق الصواريخ على إسرائيل تحدي عسكري حقيقي، وكان تحدي الذي أدى إلى شلل في إسرائيل، إلى شلل اقتصادي، إلى إدخال إسرائيل في حالة طوارئ. ولكن هذه المسيرات لو إنها حدثت بدون هذا السياق الذي حدث في 24 ساعة الأخيرة، ربما تعاملت مع إسرائيل ضمن سياسة الاحتواء،
1: نعم،
4: كما فعلت سابقا، بمعنى أنه تم اعتراض المسيرة وانتهى الموضوع. ولكن كونه حدث في نفس اليوم الذي كان فيه هذه المواجهة بين إيران وبين إسرائيل، في تصور أن إسرائيل لن تحتوي هذا الحدث، لأن ليس معنى عمل عسكري علني، قد يكون عمليات عسكرية سرية في اليمن.
1: دكتور شرقاوي، كأننا ننتقل إلى واقع تريد كل الأطراف تثبيته الآن، يعني معادلة أن المسار الدبلوماسي سيستمر ووقوده هذا التصعيد العسكري بين الحين والآخر.
0: منذ أيام قلت أن الطرفين الإيراني والأمريكي يسعيان لتطويق شبح استئناف الحرب عن طريق المضي قدما في المفاوضات. واليوم عندما تعود الزاوية الإسرائيلية وتكون هي ذات الغلبة في التأثير على مجريات الأمور، أرى الآن أن هذا التصعيد وليس على جبهة واحدة، على عدة جبهات، هو الآن ما يدفع بالرياح العاتية في باتجاه المفاوضات. ولا يبدو الآن، والخسارة الكبرى أن ترامب في البيت الأبيض لا يستطيع الآن ممارسة الضغط لا على نتنياهو ولا على بقية الأطراف، بل بالعكس، إذا كنا قد بدأنا الحرب بثلاثة أطراف رئيسية، إيران، أمريكا، إسرائيل، الآن نضيف إليها حزب الله، نضيف إليها الحوثيين، ونضيف إليها فواعل أخرى قد تظهر مع مرور الوقت. فبالتالي أرى أن ما كان ينبغي أن يكون تسوية دبلوماسية أصبح أكثر استعصاء الآن من أي وقت سابق.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، شكرا للدكتور مهند مصطفى، دكتور حسن أحمديان هنا في الاستوديو، والشكر أيضا لمارك فايفل من واشنطن. يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي

0: صديق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب، بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق، فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: الملف اللبناني نتوقف فيه عند تصريحات إسرائيلية تحمل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال أي هجوم على بلدات شمال إسرائيل، مع التأكيد على مواصلة العمل ضد حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني متوجها بحديثه للحكومة الإسرائيلية أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا. هذه التصريحات والمواقف نناقشها مع ضيفينا في الاستوديو، السيد جورج كاسيني الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. لكن قبل أن أبدأ النقاش معكما، نشير إلى هذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيها إن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. طبعا هذه الحرب أو التصعيد الجديد الإسرائيلي الإيراني بدأ بسبب توجيه إسرائيل لضربات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن التطورات استمرت باستهداف إسرائيل بغارات جنوب لبنان. وعن هذه التطورات أسأل إذن ضيفي هنا في الاستوديو، وأبدأ معك سيد جورج بكاسيني عن الواقع الذي يقف عليه لبنان اليوم بعد الجولة التصعيدية السريعة بين إسرائيل وإيران، وما تمخضت عنه من ربما حديث عن وقف استهداف الضاحية مقابل وقف حزب الله استهدافه لشمال إسرائيل.
2: يعني لبنان يشهد في اليومين الأخيرين حرب معادلات. إسرائيل تطرح معادلة مقابل إيران، بالمقابل تطرح معادلة معاكسة. عمليا ما جرى يعني أخذ منحا تصعيديا، ولكن في الوقت نفسه عندما جاءت الصفارة الأمريكية لتقول للجانب الإسرائيلي الأمر لي توقفت. هلأ لا زال إطلاق النار يعني يخرق

0: أو قرار وقف إطلاق النار يخرق بين حين وآخر ولكن بشكل محدود. ولكن أعتقد أن الميدان هدأ نسبيا لصالح عودة الحراك الدبلوماسي الذي يبدو أنه يشهد تقدما في الساعات الأخيرة. شكل هذا التقدم أو حجمه لم يعرف بعد.
1: طيب، هذه المعادلات الجديدة التي أرسيت دكتور علي أحمد بعد هذه الجولة التصعيدية بين إسرائيل وإيران، أين يكون حزب الله معنيا فيها؟
2: بالحقيقة أنه المسألة التي حصلت باليومين الماضيين أو خلال الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ومحاولة كسر إحدى النقاط التي كانت إيران وضعتها بشكل كخط أحمر، عدا أنه كسرت إسرائيل في البداية كسرت الهدنة التي كان يجب أن تكون شاملة في المنطقة منذ 8 نيسان، حاولت كسر الهدنة التالية أو المعادلة التالية وهي أن الضاحية وبيروت يتم تحييدها. ذهب الإسرائيلي بهذا الاتجاه رغم أن كان هناك تحذير واضح من الإيرانيين أن الضرب الضاحية يعني معادلة أو ضرب بيروت يعني معادلة أن إيران ستتدخل. بهذا المشهد كان هناك الرد الإيراني أدى إلى ما شهدناه، شهدنا تراجع أمريكي واضح، شهدنا الأمريكي يحاول بشكل سريع جدا لملمة المشهد بشكل كامل ومنع الإسرائيلي من أن يذهب بالتدحرج، وأيضا ثبت الأمريكي من حي بشكل واضح المعادلة التي فرضها الإيراني. إذن أصبحنا أمام مشهد الإيراني هناك معادلة أساسية هو موجود فيها حاضر فيها وأيضا ثبتها، إضافة إلى مطالبته انتقل إلى المربع الآخر المطالبة بوقف إطلاق نار في كل لبنان. حزب الله بالمقابل هو مستمر في عملية التصدي للاحتلال الإسرائيلي. العمليات تجاه القوات الإسرائيلية المحتلة في جنوب لبنان لم تتوقف، المسيرات استمرت، وحجم الاستنزاف الإسرائيلي الذي يحصل جنوب لبنان نتيجة العمليات التي يقوم بها حزب الله لا زال مستمرا. لكن بالمقابل كما قال الأستاذ جورج هناك حديث عن تطور ما في البعد الدبلوماسي وفي المسارات الدبلوماسية خاصة بعد أن شهدنا الرد الإيراني. اليوم كان هناك زيارة للسفير الأمريكي في بيروت إلى رئيس مجلس النواب وهو المفاوض باسم حزب الله وحركة أمل، يعني مفاوض باسم الثنائي. الزيارة أتى بطابعها خرج السفير الأمريكي بتصريحات كانت ملفتة، حيث صرح للإعلاميين عندما سألوه أنه ماذا يحصل، أجاب أنه الرئيس ترامب كل يوم يتحدث عن لبنان وهذه ظاهرة، وقال أكثر من ذلك قال أكثر من ذلك أنه الرئيس ترامب تحدث بهذه اللغة مع نتنياهو وهذا أيضا شيء جديد. سألته الصحفية أنه هو تحدث بهذا الشكل مع نتنياهو لأن الأمر يتعلق بإيران ولأن إيران فرضت معادلة. فكان الجواب هون الملفت أنه والمشكلة إذا كانت إيران والنتيجة لصالح لبنان، هذه ملفتة من تصريح السفير الأمريكي، وهذا ما يثبت أن إيران ما قامت به فرض عودة لبنان إلى المعادلة الكبرى بعد أن حاولت السلطة اللبنانية جره إلى معادلة صغيرة لم تأتي باتفاق لصالح لبنان.
1: ما رأيك في هذا الكلام سيد جورج كاسيني، خاصة أنه يكرس فكرة أن لبنان سيكون موجودا في أي صفقة أو اتفاق أو مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وهذا يتعارض مع مبدأ الحكومة اللبنانية الذي يرفض إقحام لبنان في أي مساومات أو حسابات بين أي طرف كان؟
0: أعتقد أن ثمة تسوية تجري في هذا الخصوص، يعني بحيث أن يكون المسار اللبناني منفصلا عن مسار إسلام أباد رسميا، ولكن ينطلق هذا المسار بناء على اتفاق داخلي. يعني الأمر الذي حصل اليوم في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأمريكي وإعلان السفير الأمريكي قبول الملاحظات التي قدمها بري قبل يومين وأهمها المطالبة بانسحاب إسرائيل والمطالبة بوقف شامل لإطلاق النار وبعودة الأسرى، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت هذه الملاحظات وبالتالي من خلال الاتفاق الداخلي يعني بين لبنان الرسمي والثنائي يمكن الخروج بتسوية في هذا الموضوع.
1: طيب هنا أسأل الدكتور علي، هذه المعادلات الجديدة ما الذي ستغيره في قناعات حزب الله ومواقفه بخصوص التفاوض المستمر مع إسرائيل، خاصة إذا كانت إيران ستفرض مسألة وقف الحرب نهائيا في لبنان وفي جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي أيضا من المواقع التي انتشر فيها؟
2: المسألة واضحة، فالمقاومة موجودة طالما هناك احتلال. بعد ذلك يتم البحث بأي قضية أخرى في الداخل اللبناني، وهو ما طرحه حزب الله منذ فترة طويلة، الحديث عن استراتيجية دفاعية لأجل حماية لبنان. لكن لا يمكن في لبنان بالتحديد، لا يمكن إنكار أن هناك عدو إسرائيلي موجود على الحدود ولديه مطامع كبيرة جدا في لبنان. اليوم حاول الاحتلال، إذا انسحب الإسرائيلي كما سينسحب هو حكما، كما انسحب بالعام 2000 دون قيد أو شرط، اليوم سينسحب، حصل هذا ضمن اتفاق بالمنطقة، اتفاق كبير، أو سينسحب لاحقا بفعل الاستنزاف الحاصل نتيجة المقاومة. ولكن
1: وما الثمن؟ متى يعني ماذا عن سلاح المقاومة إذا طرح الموضوع؟
2: أما سلاح المقاومة بالتحديد فهو حزب الله رأيه واضح، المسألة هي تخضع لاستراتيجية دفاع وطني. هذه الاستراتيجية تحمل كل النقاط الموجودة، نقاط القوة للبنان، وتدرس كيفية حماية لبنان واستثمار كل نقاط القوة. عندها سيكون حزب الله الموافق الأول، بل أكثر من ذلك، أصلا حزب الله كان أول من قدم استراتيجية متكاملة منذ العام 2006.
1: هنا أسأل سريعا السيد جورج كاسيني عن موقف المفاوض اللبناني، إن كان سيكون أفضل في الجولة التفاوضية القادمة بعد كل ما جرى.
0: أعتقد أنه في حال تم البدء بالاتفاق الذي جرى اليوم بين الرئيس بري والسفير الأمريكي، أعتقد أن الجولة المقبلة ستكون أفضل ومريحة أكثر للبنان الرسمي وللبنان عموما.
1: أي ناحية؟
0: بمعنى أنه إذا تم الاتفاق على انسحاب متزامن بين إسرائيل وحزب الله وعلى وقف إطلاق نار شامل، أعتقد أن حزب الله لن يكون معترضا على هذا الأمر. طبعا حزب الله أو الثنائي الشيعي يعترض على المفاوضات المباشرة، ولكن مضمون هذه المفاوضات إذا كان متلائما مع ما طرحه الرئيس نبيه بري، أعتقد أن حزب الله سيكون موافقا بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لك جورج بكاسيني الكاتب والمحلل السياسي. شكرا أيضا لك دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا لكما على هذه المتابعة من الاستوديو. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين تهمهم بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ودعا الأطراف إلى العودة للحوار لمنع تصعيد الوضع. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في قبرص، ناقشوا فيه قضايا دولية على رأسها الأزمة في الشرق الأوسط.
3: أحداث الساعات الأخيرة في الشرق الأوسط ألقت بثقلها على اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين في قبرص، الذين جددوا دعوتهم إلى إنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن والتدخل لمنع عودة الحرب.
4: لا تزال المنطقة عالقة بين مراحل من محادثات السلام ووقف إطلاق نار هش، والعودة إلى حرب شاملة ستكون كلفتها باهظة على المنطقة. يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات. كان الوزراء واضحين اليوم بأن أفعال إيران غير مقبولة، وردا على ذلك وافقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية متورطة في تعطيل العبور من مضيق هرمز.
3: الاجتماع تناول كذلك ملفي أوكرانيا والانفاق الدفاعي، وخلص المجتمعون إلى أن الأسلحة التي كانت منتظرة من واشنطن تحول كثير منها إلى الشرق الأوسط واستنزف خلال الأشهر الماضية، وأن روسيا تواصل رفع سقف إنتاجها العسكري، بينما لا تزال أوروبا تحاول اللحاق بهذه الوتيرة.
5: نحن في أوروبا كنا حتى الآن نشتري نحو 40% من الأسلحة الأمريكية، لكننا بشكل عام بحاجة إلى تعزيز إنتاجنا الدفاعي. لا تزال روسيا تتفوق على أوروبا في الإنتاج بفارق كبير، وهذا خطير. لهذا أطلقنا برامج مختلفة، لكننا بحاجة أيضا إلى النظر في العوائق التي تحول دون قدرة صناعاتنا الدفاعية على رفع إنتاجها بشكل أكبر.
3: وفي مواجهة هذه الأزمات، لا تزال أوروبا ترى في الدبلوماسية مساراً لا مفر منه، مهما طالت الأزمات وتعقدت، سواء في مضيق هرمز أو على الجبهة الأوكرانية. بين اجتماع اليوم وما سيتلوه من اجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، اختبار حقيقي لأوروبا. كيف ستواجه مستقبلاً يتشكل بعيداً عن حلفائها التقليديين في خضم حروب على أعتابها لا تزال تكتفي فيها برد الفعل دون القدرة على أخذ زمام المبادرة؟ عبد الله الشامي، الجزيرة، نيقوسيا.
6: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من الجزيرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. إذن في آخر المستجدات، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، وهذا الأمر غير مقبول. وأضاف أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وعن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران، لأن الأمور تسير على ما يرام وأن إيران تقوم بما يتوجب عليها. كان ترامب قال لموقع أكسيوس إنه حذر نتنياهو بأنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. أضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. من جهته قال بنيامين نتنياهو أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، وإن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف فون لسيانان أن المطروحة هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما فيما يخص اتفاق سلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. وأضاف أنه لن يلتقي نتنياهو قبل توصل اتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية، وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. الآن لمتابعة مزيد من المعلومات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي، ومن محيط الضاحية الجنوبية لبيروت معنا مراسل الجزيرة حسان مسعود. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك عمر، إذن نبدأ بآخر المعلومات. مسؤول إيراني تحدث إذن للجزيرة بأن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم، وهذا الأمر غير مقبول. ضعنا في صورة أوضح للموقف الإيراني لو سمحت.
7: نعم نشام، بالفعل مسؤول إيراني هنا في طهران قال للجزيرة بأن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت بالفعل على إجراء تغييرات على مسودة التفاهم، وهذه المسودة نعرف أنه تم التوصل إليها عبر باكستان في 23 من الشهر الماضي عندما زار قائد الجيش الباكستاني العاصمة الإيرانية طهران. ومنذ ذلك الحين تواصل تبادل الرسائل بين الطرفين واشنطن وطهران، كل طرف كان يقدم تعديلات على تفاصيل في هذه المذكرة وليس البنود الأساسية. لكن الآن الإيرانيون يتحدثون عن تعديل أمريكي في البنود في هذه المذكرة، ويبدو أن الأمر يطال تحديدا الأموال الإيرانية المجمدة والملف اللبناني، هذا ما صرح به المسؤول على إيران الجزيرة بالقول إن عدم رفع

0: التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو حتى رفع العقوبات في أي اتفاق، هذا الأمر غير مقبول، وأن هذا الأمر لن يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق في الأصل، مشددا على أن هذا الأمر من قبل إيران مرفوض بتاتا. يمكن القول نشوان أن الأموال الإيرانية المجمدة هي خط أحمر بالنسبة لطهران، لأن وفق ما جاء في المذكرة التي كما ذكرنا تم التوصل إليها الشهر الماضي، كان إحدى البنود ينص على أنه يتم الإفراج عن جزء من الأموال، كانت أرقام تتحدث عن 12 مليار دولار بمجرد التوقيع على هذه المذكرة من قبل واشنطن وطهران، لكن يبدو أنه عبر تبادل الرسائل الذي كان يستمر بين الطرفين تراجعت واشنطن عن هذا الأمر. وهذا أيضا ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام عندما قال أنه يرفض رفع التجميد عن أي من الأموال الإيرانية المجمدة. إضافة إلى ذلك، ما تقول طهران أنه انتهاك مستمر لوقف إطلاق النار يعيق التوصل إلى اتفاق. يجري الحديث هنا في إيران تحديدا عن الساحة اللبنانية. ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من توغل إسرائيلي في المناطق الجنوبية للبنان، وبعد ذلك قصف إسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، هنا في طهران يعتبر أنه انتهاك لوقف إطلاق النار، لأن المذكرة تنص على أن إنهاء الحرب أو وقف إطلاق النار يجب أن يشمل أيضا الساحة اللبنانية، وأن هاتين الساحتين هما جزء لا يتجزأ من بعضهما، وبالتالي هذا الأمر كان قد رفض من طهران، وأنه أدى كما لاحظنا خلال الساعات الماضية لتصعيد وتبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل، بعد أن شرعت إيران بقصف شمال إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية. إضافة لذلك، إيران تقول إن الاحتكاكات التي تحدث بين الحين والآخر في المناطق الجنوبية لإيران تحديدا في محيط مضيق هرمز، مدن بندر عباس وسيريك والمدن الأخرى التي شهدت توترات خلال الأيام الماضية لا سيما الأسبوع الفائت، هذا كان يعتبر من قبل طهران انتهاكا لوقف إطلاق النار. إضافة إلى الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية أيضا يعتبره الإيرانيون انتهاكا لوقف إطلاق النار. وهذا ما أكد عليه كمان أيضا قبل ساعات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قال إن هناك تناقض بين التصريحات الأمريكية والأفعال الأمريكية من جهة وما جاء في بنود مذكرة التفاهم بين البلدين، وهذه كانت إشارة واضحة لما يصرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الحين والآخر، لا سيما بشأن رفضه الرفع التجميد عن أصول إيرانية مجمدة أو رفضه أن يكون هناك بند يخص لبنان في الاتفاق أو حتى انسحاب القوات الأمريكية التي شنت الحرب على إيران.
1: طيب عمر أشكرك، سنتحول إلى الضفة الأخرى مع واشنطن. مراد سأبدأ معك لو سمحت بآخر تصريحات للرئيس ترامب، لا سيما تلك التي أجراها لمصلحة مراسل سكاي نيوز البريطانية، ضعنا في تفاصيل هذه التصريحات.
2: مرحبا نشوان، الرئيس ترامب اليوم كان مقلا في تصريحاته وكذلك في منشوراته، ولكن في المجمل هي انصبت حول التصعيد الحاصل أو الذي كان حاصلا بالأحرى بين إسرائيل ولبنان. وأكد موقع أكسيوس اللي في مقابلة مقتضبة مع الرئيس من أن الرئيس في مكالمة هاتفية مع نتنياهو صباح الاثنين أبلغه بضرورة وقف أي هجمات باتجاه إيران، وهو بهذا الاتصال منع هجوما واسعا كان مخططا له من قبل إسرائيل. ترامب حسب الموقع أبلغ نتنياهو من أنه إذا أمضى قدما بهذا الهجوم وأدى ذلك إلى الانخراط في حرب واسعة فإنه سوف يترك وحيدا، أي أن الولايات المتحدة لن تقوم بالدفاع عن إسرائيل في وضع كهذا. هو أيضا أبلغه من أنه تلقى اتصالات من الجانب الإيراني يبدي فيها الاستعداد لوقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل هجماتها، وبالتالي كان هذا الاتصال وهذا التحذير الواضح من الرئيس ترامب والذي ورد أيضا في تصريحات لترامب مع إحدى القنوات الإسرائيلية بذات النص، أدى إلى وقف هذا التصعيد، وكان الرئيس ترامب انخرط في جهود واتصالات مكثفة منذ الأحد في الواقع، بما فيها اتصالات مع نتنياهو كان أحدها يوم الأحد، وحاول فيه ترامب منع نتنياهو من الرد على الهجمات الإيرانية، أبلغه من أن الهجمات الإيرانية لم يكن لها أثر مضر، ومن أنه أي ترامب على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه إذا فشل المسعى التفاوضي فإنه سوف يعاود الحرب على إيران مع إسرائيل. بطبيعة الحال أيضا بالتزامن مع ذلك انخرط مسؤولون أمريكيون خلال الساعات الماضية بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي من الهجمات على إيران، ومن أنه لم يكن هناك أي تنسيق. بل ويكشف موقع أكسيوس من أن الموجة الأولى من الهجمات الإسرائيلية على إيران والتي جاءت للرد على الهجمات الإيرانية تم إبلاغ البيت الأبيض فيها في ساعة متأخرة، وذلك ما شكل موقف أيضا موقفا محرجا للرئيس دونالد ترامب، استدعى بعض المشرعين الديمقراطيين أيضا إلى التوقف عند ذلك، وتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي إحراج الرئيس ترامب. في المجمل الرئيس ترامب من الواضح بهذه الجهود يؤكد تمسكه بالمسعى التفاوضي، وهو يرى أن ثمة فرصة كبيرة لإبرام الاتفاق مع إيران، ولا سيما بالتأكيد المشار هنا إلى مذكرة التفاهم النشوان.
1: شكرا لك مراد. حقيقة جزء كبير من هذه التصريحات متعلقة بما قاله بنيامين نتنياهو فاطمة خميسي في رام الله مراسلة الجزيرة. ضعينا لو سمحتي في صورة أكثر وضوحا على الأقل، حتى وإن لم تكن هنالك أنباء مؤكدة، لكن على الأقل لما يشاع من ردود فعل بنيامين نتنياهو إزاء تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
3: نعم نشوان، إن سمحت لي بداية، هنالك تطورات على المستوى الميداني بخصوص الأحداث التي شهدتها الجبهة الشمالية وأيضا تلك في منطقة إيلات في أقصى الجنوب، بناء على المعطيات التي صدرت بشكل رسمي حيال هذه الأحداث على لسان الجيش الإسرائيلي بخصوص المسيرة التي تسببت بتفعيل صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل تحديدا في مدينة إيلات. الجيش تحدث عن اعتراض هذه المسيرة التي أطلقت من اليمن، بالإضافة إلى كونه حذرا بخصوص الجبهة الشمالية، حيث استخدم مصطلح جسم جوي مشبوه رصد في منطقة الشمال، وهو ما تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في بلدات الجليل الغربي، وقال بأن هذا الحدث قد انتهى دون تسجيل إصابات. ولربما هذه المصطلحات الفضفاضة نوعا ما، هو لم يشر إلى مصدر هذا الجسم الجوي المشبوه، وهل هو بالفعل مسيرة قد أطلقت من الأراضي اللبنانية، لأن هذا الأمر على ما يبدو يترتب عليه قرارات عملياتية، ويصب أيضا في إطار المعادلة الإسرائيلية التي تحاول إسرائيل ترسيخها بما يتعلق بتلك الجبهة، ألا وهي بلدات شمال إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية لبيروت. بخصوص آخر ردود الفعل الإسرائيلية حيال كل هذه التطورات التي شهدتها المنطقة في الساعات الأخيرة، هنالك استياء على مستوى الداخل الإسرائيلي بشكل كبير من أداء إسرائيل العسكري ومن القيود المفروضة عليها. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعتبر بأن الإدارة الأمريكية لا تفهم ما هي الخطوط الحمراء الإسرائيلية، ويجب على بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يشرح لترامب ما هي هذه الخطوط الحمراء، وأن يقف ضد الرغبات الأمريكية، على اعتبار أن المصلحة الأمنية الإسرائيلية هي الأولوية وليس رغبات الرئيس الأمريكي نشوان. وهنالك أمر بغاية الأهمية بخصوص المشهد الداخلي الإسرائيلي السياسي، نحن نتحدث عن تصريحات لبنيامين نتنياهو تخللها إعلان لوقف العمليات العسكرية على إيران مع استمرار للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، وهذا الأمر كان قد صدر قبل أن يعقد بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وهي الهيئة المخولة لمناقشة هذه التطورات للمصادقة على هذه القرارات. الانتخابات، ومن ثم كان يترتب على بنيامين نتنياهو أن يخرج للجمهور، أن يخرج على العلن وأن يقوم بالإعلان عن هذا القرار. ولكن ما حصل بأن هذا المجلس الوزاري انعقد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، وقد سبق قبل ذلك التصريحات التي صدرت عن بنيامين نتنياهو، لذلك هنالك غضب شديد على مستوى أعضاء هذا المجلس الذي فقط تحول إلى اجتماع رمزي، بل أن القرارات تتخذ في البيت الأبيض، وهذا الأمر ينعكس بشكل سلبي على أعضاء هذه الهيئة، خاصة في ظل إقبال إسرائيل على انتخابات مبكرة في الأشهر القادمة. لذلك هنالك حالة من الغضب لدى أوساط في داخل حكومة بنيامين نتنياهو. أيضا المعارضة الإسرائيلية تعتبر بأن نتنياهو فشل مجددا في الفصل ما بين الجبهة الإيرانية وجبهة لبنان، فشل في حسم الحرب على إيران، وسيضع إسرائيل في موقف بأنها من المحتمل أن تتعرض لرشقات صاروخية بين الحين والآخر من قبل إيران في حال كان هنالك أي استهدافات للضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما يؤدي إلى فقدان إسرائيل لقرارها العمليات وأيضا لسيادتها بحسب وجهة نظر المعارضة الإسرائيلية ووجهة نظر أيضا بعض الوزراء داخل حكومة نتنياهو.
1: فاطمة شكرا، ودعينا نحاول أن نفهم أيضا انعكاسات كل ما جرى على الساحة اللبنانية لا سيما ميدانيا. حسان مسعود من بيروت مراسل الجزيرة، ضعنا في صورة واضحة لذلك لا سيما خلال الساعات الفائتة.
4: تماما نشوان، هذه التطورات على المستوى السياسي والرسائل السياسية أيضا ترجمت عمليا عبر سلسلة واسعة ومكثفة من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان خلال هذا اليوم، وركزت على العواصم الأقضية الجنوبية الرئيسية لا سيما كل من صور والنبطي، هاتين المدينتين الرئيسيتين وهي كبرى المدن في جنوب لبنان كانت قد شهدت خلال هذا اليوم هجمات وغارات سواء عبر الطائرات الحربية أو أيضا عبر المسيرات، أدت على الأقل وفقا للحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة قبل قليل في مدينة صور لاستشهاد 5 وإصابة 8 آخرين بينهم 4 من المسعفين، فيما أيضا كان هناك استهداف لبلدة المروانية خلال هذه الليلة أيضا، وأدى ذلك لاستشهاد شخصين أحدهما طفل وفقا لوزارة الصحة، وهذا الأمر يرفع إجمالي الشهداء في لبنان إلى 3367 شهيدا و11188 جريحا منذ 2 مارس. لكن أيضا مدينة النبطية ومنطقة النبطية كذلك هذا القضاء الذي يشهد غارات مكثفة من جهة، وكذلك أيضا من جهة أخرى محاولات تقدم باتجاه مدينة النبطية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، تشهد كذلك غارات وقصفا متواصلا حتى الساعات الأخيرة، وكذلك أقضية أخرى في جنوب لبنان. هذه الضربات المكثفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات وهذا القصف المكثف لم يكن فقط استكمالا للقصف الذي كان جاريا ومتواصلا خلال الأيام الماضية، إنما أيضا كان له صبغة سياسية خلال هذا اليوم، وهي تحاول من خلاله إسرائيل أن تظهر بمظهر الذي لا يكترث كثيرا بالمعادلة التي تحاول إيران فرضها في هذه المرحلة عبر التهديد باستكمال قصفها على إسرائيل في حال قامت بقصف الضاحية الجنوبية من جهة، وكذلك أيضا الجنوب اللبناني. الضاحية الجنوبية حتى اللحظة ربما دخلت في قلب هذه المعادلة عبر السياقين الإيراني من جهة، وكذلك السياق الأمريكي والرفض الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستهداف بيروت والضاحية الجنوبية والجهود الدبلوماسية الدولية إزاء ذلك بعد يومين على استهداف كان قد جرى للضاحية الجنوبية فيما وصف بأنه الخرق الإسرائيلي الواضح لكل هذه الجهود وكذلك لوقف إطلاق النار الأخير. فيما أيضا الجنوب اللبناني يشهد في ذات الوقت أيضا تكثيفا للعمليات من قبل حزب الله الذي يعمل بالاتجاهين كذلك. الاتجاه الأول هو منع تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه مدينة النبطية، وهو يحاول أن يكثف هجماته عبر المسيرات الانقضاضية أو الصواريخ الموجهة على الآليات والتجمعات الإسرائيلية في محيط قلعة شقيف وفي منطقة يحمر شقيف، وكذلك أيضا في المناطق الواقعة في جنوبي مدينة النبطية في ذاك القضاء جنوبي لبنان، وأيضا يسعى في ذات الوقت أيضا لمواصلة هجماته واعتراضاته ومحاولاته لاعتراض المسيرات والطائرات الحربية. وأعلن خلال بياناته اليوم 16 أنه كذلك حاول اعتراض طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450، تلك التي لا تتوقف عن التحريق خلال النهار في أجواء مدينة بيروت والضاحية الجنوبية كذلك.
1: حسان مسعود من بيروت وبقية المراسلين، شكرا جزيلا جميعا. الآن سنأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا مشاهدينا للتحليل. معنا من نيويورك جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك. في الاستوديو هنا نرحب بالدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وأيضا بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونرحب بالدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. سيد بوريلي في نيويورك، سأبدأ معك بتصريحات الرئيس ترامب الأخيرة بحسب سكاي نيوز البريطانية. إسرائيل لن تعود إلى الحرب، إيران لن تعود إلى الحرب، الأمور تسير على ما يرام. هل بإمكان الرئيس ترامب ضبط إيقاع هذه المسألة، خاصة أنه لا لا لا ليس لديه القدرة على الأقل فيما لدينا من تجارب على ضبط الطرف الإيراني الذي طالما قال إنه لا يكترث بما يقوله الرئيس ترامب؟
5: الحقيقة أعتقد أن الرئيس ترامب يتعامل مع حليف يمكن أن يتشدد في موقفه، ولكن يجب أن نكون واضحين بخصوص ما حصل في الساعات 48 الماضية. إسرائيل لم تستفق وتتخذ القرار باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بل كانت في صدد الرد على هجمات حزب الله، وكانت إسرائيل قد قالت إنها سوف ترد وتستهدف مواقع حزب الله التي كانت في هذه الحالة في مناطق سكنية. الرئيس ترامب يضغط في هذا السياق على رئيس مجلس الوزراء نتنياهو لكي يدعم وقف إطلاق النار، ولكن الطلب هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تقول لإسرائيل لا تردي على الهجمات في حال تعرضت لها. أعتقد أنه في هذه المرحلة الشيء الوحيد الذي يوقف إيران وإسرائيل عن الخراط في نزاع مفتوح هو الدبلوماسية الأمريكية بالفعل. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، هو يتصرف ومن خلال جهوده يعمل على هذه الجولة من المفاوضات لإيقاف أيضا التبادل بالرشقات الصاروخية.
1: دكتور أحمديان، الآن بعض التصريحات تعود إلى الحديث عن التفاوض. الحقيقة قبل أن تبدأ عملية التصعيد الأخيرة هذه، كنا نتساءل عما إذا كان الرد الأمريكي على الرد الإيراني الأخير فيه تعديل. والآن المعلومات التي وردتنا أن الإيرانيين يعترضون على مسألتين في التعديل الأمريكي الأخير: الأموال ولبنان. ولبنان في صلب ما حدث خلال الساعات الأخيرة. أولا، هل تثبت الأحداث الأخيرة أن لبنان خط أحمر، وكذلك الأموال والعقوبات خط أحمر؟
6: طبعا هذه أمور أساسا لما كان وقف إطلاق نار لو لم يتفق على وقف إطلاق نار إقليمي. طبعا الولايات المتحدة كعادتها تنصلت وتركت إسرائيل لتقوم بما تقوم به. وصلت إيران إلى نتيجة أنه الولايات المتحدة تماطل بردودها، ومن جهة أخرى تترك اليد المفتوحة لإسرائيل، ولذلك الطريق لمواجهة هذا الدأب الأمريكي كان بضرب إسرائيل. الإيرانيون يربطون الميدان بالدبلوماسية ويرون أنه الاثنين يمكن أن يمرا معا. كان التقدير الأمريكي أنه يمكن مشاغلة إيران، إضعاف موقفها على الميدان وموقف حزب الله في هرمز في الحصار، كل هذه نقض لوقف إطلاق النار قامت بها الولايات المتحدة، وإيران ردت على كلها تقريبا. يمكن مشاغلتها وإضعاف موقفها على الطاولة.
1: إذن أنت تعتقد بأن إيران تمكنت من فرض المعادلة، المسك بزمام المبادرة من خلال هذه الضربة؟
6: أنا تقديري أنه إيران أظهرت للولايات المتحدة أنها مستعدة، لأنه لاحظ يعني بناء استراتيجي كاستهداف إسرائيل ليلة البارحة، هذا لا يحدث إن لم يكن لديك سيناريوهات مرتبة لمستويات
1: ردود فعل محتملة
6: سابعة ثامنة عاشرة. أي بعبارة أخرى، إيران كانت مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود بعدها أطلقت صواريخها. هذا يلتقط في واشنطن، ولذلك تقديري أنه هذا الفعل إن كان سيؤثر على العملية التفاوضية فسيؤثر إيجابا لصالح إيران ولصالح لبنان.
1: الحقيقة هذا الكلام يدفعنا إلى التساؤل، هل نحن اليوم إزاء محدد جديد؟ يعني ما فعلته إيران خلال الساعات الأخيرة

0: بهذه الجرأة العسكرية فلنسميها إن صحت التعبير هنا، هل تمكنت من إظهار نوع من أنواع التغير في مسألة التفوق في فرض المعادلة؟
1: نعم، أولا هذه معادلة جديدة فرضتها إيران، وهذه أول هجوم إيراني إيران بادرت له منذ بداية الصراع بين إسرائيل وبين إيران منذ 3 عقود. يعني هذه أول مرة إيران هي التي تبادئ وتبادر بالهجوم على إسرائيل، ليس كرد فعل وإنما كمبادئة إيرانية. هذا يتناقض مع ما بنته إسرائيل على مدار 3 عقود. يعني على مدار 3 عقود إسرائيل تعودت في تعاملها مع إيران أنها تضرب إيران في الداخل، تغتال علماء، تغتال قيادات، وحتى تستهدف إيران عسكريا وأمنيا في داخل إيران، وحتى كانت تستهدف التموضع الإيراني في سوريا قبل سقوط بشار الأسد. وإسرائيل تعودت أن إيران لا ترد، وبنت إسرائيل عقليتها على هذا الأساس. ما حدث بالأمس أنه إيران بادرت بالتهجم على إسرائيل، بالهجوم على إسرائيل من أجل الدفاع عن حليف في دولة ثالثة،
0: ولم يتم استهداف إيران هذا هو الجديد.
1: ولذلك هذه معادلة تخشى إسرائيل أن يتم تثبيتها، ولذلك إسرائيل ردت على إيران. يعني أن إسرائيل هاجمت إيران من أجل القول أنها لن تسمح لإيران بتثبيت هذه المعادلة، وذلك أيضا إسرائيل لم تستجب لطلب ترامب بعدم الرد على إيران، لأن ترامب ماذا قال للإسرائيليين؟ قال لهم أن الهجمات الإيرانية عليكم لم تحدث أي ضرر. ولكن العقلية الإسرائيلية لا تفكر بهذه الطريقة، العقلية الإسرائيلية تفكر إذا كانت هذه الهجمات أحدثت ضررا أم لا. هي تفكر أنه بمجرد التفكير بمهاجمة إسرائيل، بمجرد الجرأة، هذا يكفي.
0: طيب دكتور شرقاوي، قبل أن تنطلق هذه الهجمات كنت معك في حوار قبلها بساعات ساعتين ربما، ونتساءل عن فكرة إن كانت إيران بالفعل ستضرب، وهي لم تضرب، يعني لم يتم استهداف أراضي إيرانية من قبل إسرائيل فسترد، لكن كان التهديد الإيراني واضحا متعلقا بجبهة لبنان.
2: نعم.
0: طيب هل هذا أمر تأخذه الولايات المتحدة بجدية على أنه متغير؟
2: ترامب كان يعتقد أن بإمكانه فصل المسارات، بمعنى هناك مسار تفاوضي لبناني إسرائيلي تحت وساطة أمريكية، وهناك مسار أمريكي إيراني منفصل. لكن الآن عندما تهور نتنياهو في الجنوب اللبناني وبدأ يصوب صواريخه تجاه الضاحية الجنوبية، هذه هي نقطة التحول الرئيسية. وهنا استفقت إيران أن هذا له رمزية كبيرة، وهذا يصبح في صلب التفاوض الأمريكي الإيراني وليس فقط اللبناني الإسرائيلي. أعتقد أن العقدة الأساسية التي شبكت الساحات وشبكت المسارات التفاوضية هي أن إيران لن تقف متفرجة إذا أصيبت الضاحية الجنوبية. الآن في واشنطن حتى وزير الخارجية
0: سيغير هذا المعادلة في المستقبل الموجود.
2: وهذا ما قلت في الساعة السابقة، أن أي استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية سيبقى بمثابة اليد على الزناد، ليس بحرب لبنانية إسرائيلية فحسب، بل بحرب إسرائيلية إيرانية مؤقتا حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود. هل يبقى ترامب على الحياد وهل يترك إسرائيل أمام الصواريخ، أم ربما ستتغير الأجواء السياسية ويجد نفسه مضطرا للوقوف في صف إسرائيل؟ هنا ستنقلب معادلة ترامب بشأن التفاوض رأسا على عقب.
0: دعنا نأخذ هذه النقطة إلى سيد بوريلي في نيويورك. هل تأخذ ما قاله أو ما نسب للرئيس ترامب سيد بوريلي من أن نتنياهو سيجد نفسه وحده إن لم يستمع إلى ترامب، ولماذا يبدو ترامب جادا إلى هذا الحد، يعني إلى حد تهديد نتنياهو بأنه سيجد نفسه وحده إن لم يستمع؟
3: في الواقع أنا أعتقد أن المحادثة الهاتفية كانت ولا شك هناك عالية النبرة، هذا مما لا شك فيه، ولكنني أعتقد أن الضيف الكريم أشار إلى نقطة في مكانها حول تغيير المعادلة. الإيرانيون يقولون بشكل واضح أنهم سوف يدافعون عن حلفائهم من حزب الله، وتفضل الضيف الكريم بنقطة وجيهة، وأن إيران هبت لمساعدة حزب الله وأخذت هذا الموقف على محمل الجد. ولكن إذا ما أخذنا هذا الموقف على محمل الجد، هذا يعني أن إيران هي مسؤولة عندما يشن حزب الله الهجوم كما فعل في الصباح، في ساعات الصباح الأولى. ولذلك بالنسبة إلى ما يقوله الرئيس ترامب، يقول إن إيران تمول الوكلاء في المنطقة، هذا كان موقف الرئيس ترامب، ونرى أن موقف إيران اليوم يبرر موقف الرئيس ترامب الذي عبر عنه لأشهر متعددة. وبالتالي النظرة حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة تختلف عن مكان آخر. نحن نتحدث في الواقع عن الموقف الأمريكي، وهناك شواغل في الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل تعرضت لهجمات متعددة في خلال العقود المنصرمة من الوكلاء الإيرانيين. الآن تقول إيران نعم هذا صحيح، سوف ندافع عنهم، وهذا يقر بأن موقف الرئيس ترامب في مكانه.
0: طيب دكتور أحمديان، فرض المعادلة أو مسك زمام المبادرة لا شك أنه أمر مهم من الناحية العسكرية أكيد، لكن أخطر من الناحية الاستراتيجية، وربما لذلك أتى بنيامين نتنياهو على ذكر فرض المعادلة، قال إيران لن تتمكن من فرض المعادلة علينا، من خلال لأنه كان يتوجه إلى مزيد من التصعيد، مزيد من الهجمات في لبنان حتى حدث ما حدث، فتغير الأمر شيئا ما، لا نعلم إلى أي مدى سيتغير في لبنان، لكن هل يفهم الإيرانيون ذلك؟
4: بكل تأكيد. لاحظ أنه هناك معادلة لأول مرة تفرض بالقوة، الولايات المتحدة تهاجم إيران، إيران ترد عليها بالقوة بثلاثة أضعاف، ضربت مكان في جزيرة قشم، رد على ثلاث قواعد، ضربت سفينة بعدها بدقائق ضربت إيران سفينة أمريكية. إسرائيل قيل لها ممنوع التوغل أو التغول باتجاه بيروت، لكنها ضربت الضاحية وردت عليها إيران، لأنه في الجنوب تستنزف المقاومة إسرائيل، هذه هي المعادلة.
0: لكن عفوا اسمح لي هنا، ربما يطرح هذا التساؤل أي طرف مؤيد لإسرائيل، ألا تعتقد بأنه رغم ما يحدث ورغم هذه المظلة الإيرانية لي حزب الله في لبنان أو فلنقل الجنوب اللبناني، لكن إسرائيل تقضم أراضي يوما بعد يوم، وإذا ما احتسبنا كمية أو المساحة التي سيطرت على إسرائيل في جنوب لبنان منذ شهور حتى اليوم هي مساحة كبيرة، وبالتالي ألا تأخذ إيران ذلك في الحسبان أيضا؟
4: لاحظ أنه أساسا في الحروب أنت عندما تقضم أرض إن لم تثبت حضورك بها فذلك لا يعني شيء إلا عبء عليك. الحرب التي تخاض في الجنوب حرب استنزاف لمنع التثبيت، وإذا تغولت إسرائيل تدخل إيران، هناك سقف لمستوى عملها لتبقى هناك وتستنزف، أي لا تثبت وجودها. هذه المعادلة كانت سابقا في قبل 2000 أيضا، وأدت إلى تحرير الجنوب، وهذا سيؤدي إلى تحرير الجنوب تقديري في غضون أشهر، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل الضربات، عليها إما أن تصعد تذهب باتجاه بيروت وهناك ستجد إيران أمامها، أو تنسحب.
0: وبالتالي إيران تنظر إلى المدى البعيد إلى النتيجة النهائية
4: بكل تأكيد. ما هناك حلف. لا طيب. بالنسبة لما طرعه الضيف أيضا هناك حلف، الحلفاء يدعمون بعضهم بعضا. عندما وقع اتفاق وقف إطلاق النار بالوساطة الباكستانية ووساطة أخرى، الولايات المتحدة التزمت بلجم إسرائيل، إيران قالت محور المقاومة أيضا سيوقف إطلاق النار.
0: طيب.
4: ووقف إطلاق النار ليومين، لكن إسرائيل لم تضبطها الولايات المتحدة، ولذلك ردت عليها المقاومة واستمر إلى أن دخلت إيران. وتقديري هذه المعادلة فرضت على الأرض، إسرائيل ستعمل جاهدة للتملص منها، لكن ليس بيدها مقدرة لتغييرها. أن تدخل في حرب كاملة، ما النتائج التي وصلت طيب. لها؟
0: بالضبط.
4: الولايات المتحدة إن انضمت لها ما النتائج التي وصلت لها؟ لذلك الطريق إلى حد كبير مسدود حاليا، ممكن في المستقبل يجري تغيير.
0: ولكن هذا ليس ما يقوله الإسرائيليون وليس طموح الإسرائيليين، نتحدث عن الجهات صاحبة الشأن صانعة القرار في إسرائيل. دكتور مهند، طموحهم في لبنان مختلف، الحديث والتصريحات مختلفة، حتى طبيعة الجهد العسكري المبذول في لبنان لا يدل على شيء من هذا القبيل، يدل على نظرة. وحضرتك ذكرت في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة أن الأراضي التي تفرض إسرائيل سيطرتها عليها
1: لا تنسحب. إسرائيل الخطة الأصلية لها في لبنان كانت بناء منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، ولكن منطقة أمنية واسعة ما يسمى الآن المنطقة الصفراء في جنوب لبنان، هذا ما كانت تريده إسرائيل. وتوصلت إسرائيل إلى هذه النتيجة بعد أن علمت أنها لا تستطيع

0: من خلال العمل العسكري نزع سلاح حزب الله، فاستبدلت ذلك بالتواجد في منطقة أمنية عازلة ولكن واسعة، نقل نموذج غزة في المنطقة الصفراء إلى لبنان في المنطقة الصفراء. في المنطقة الصفراء إسرائيل لن تنسحب، لن تنسحب إلا بثلاث حالات، وهذا تاريخيا إسرائيل عندما تنسحب منطقة احتلتها تنسحب من خلال حالات، إما باتفاق أو بعمل عسكري يجبرها على الانسحاب كما كان في عام 2000، أو بضغط دولي كبير جدا عليها من أجل الانسحاب. إسرائيل
1: ضغط أمريكا،
0: نعم إسرائيل سوف تنسحب من المناطق التي احتلتها شمال الليطاني، ولكن أظن أنه البقاء في المنطقة الصفراء في جنوب لبنان هذا يعتبر وكأنه ورقة مهمة لدى إسرائيل في المقايضة مع لبنان فيما يتعلق بحزب الله. الآن إسرائيل تعلم أنها لا تستطيع أن تفرض نزع السلاح على الحكومة اللبنانية، وتعلم أنها لا تستطيع أن تفرض عسكريا نزع السلاح حزب الله، ولذلك إسرائيل وكأنه تعود إلى الواقع الذي نشأ منذ عام 1985 إلى عام 2000. إلى أي مدى إسرائيل ستتحمل هذا الواقع الاستنزافي بجنوب لبنان؟ هذا يتعلق بالكثير من العوامل، ولكن الفكرة الإسرائيلية الآن وكأنه العودة إلى عام 1985 مقابل إدراكها أنها لن تستطيع نزع سلاح حزب الله، وإدراكها أنها لن تستطيع أن تفرض الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله. فتصوري أن المسار التفاوضي،
1: لماذا تفاوض لبنان الرسمي على نزع السلاح؟
0: أنا جئت أقولها، هي تفاوض الآن لبنان فقط خضوعا لرئيس ترامب، أملا بأن ذلك سيشكل مزيدا من الضغط السياسي الداخلي على حزب الله وعزله في الداخل اللبناني، يعني مساهمة في ذلك، وثالثا للحصول على شرعية أمريكية. وهذا ما يهم إسرائيل، ما يهم إسرائيل من هذه المباحثات الحصول على شرعية أمريكية كما حصلت عليها، أنه افعلوا ما تشاءون في الجنوب حاليا، ولكن عدم استهداف بيروت والضاحية، ولكن في الجنوب المنطقة العازلة هنالك في شرعية أمريكية لهذه المنطقة.
1: بالحديث عن الشرعية الأمريكية دكتور شرقاوي، ثم أسئلة جوهرية متعلقة بما تريده الإدارة الأمريكية ليس لإسرائيل، للمنطقة. يعني إذا ما أخذنا التصريحات الأمريكية ومنها التصريحات من وزارة الخارجية الحالية لروبيو بإعطاء هذه المساحة للتحرك الهائلة لإسرائيل، التحرك في المنطقة، وبالتالي كيف تنظر الولايات المتحدة إلى المنطقة بناء على مصالح إسرائيل في المرحلة المقبلة؟
2: التعامل الأمريكي مع إسرائيل وكل المسارات التي الآن تتيه في حرب إيران تجعل القناعة لدى النخب السياسية ومراكز التفكير في الولايات المتحدة بأن هناك لا يقين استراتيجي لنفوذ الولايات المتحدة في الخليج والشرق الأوسط. لذلك أصبحنا الآن نلاحظ مثلا مجلس العلاقات الخارجية ومركز نيستند ومراكز أخرى مما بدأوا الآن يصيغون تصورات جديدة لما قد يكون هو الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. إذن يمكن أن نعتبر أن هناك الآن نوع إما إفلاس استراتيجي أو على الأقل شح استراتيجي فيما ينبغي أن تعتمده واشنطن العاصمة السياسية والبيت الأبيض إزاء هذه المنطقة. أرى أيضا أن أحداث الساعات 28 الأخيرة رفعت من منسوب الأعباء على ترامب على إسرائيل وحتى على إيران. كيف؟ حرب لبنان الآن، قضية الضاحية الجنوبية هي أصبحت هدفا لا محيد عنه بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للولايات المتحدة. القناعة الأمريكية أنه ينبغي القضاء على حزب الله وتدويبه بشكل أو بآخر في النسيج اللبناني، وهذه ليست عملية سهلة. طيب، بمعنى أن حزب الله كائن سياسي وكائن عسكري وليس من السهل محوه كما يعتقد نتنياهو أو أنصاره في الولايات المتحدة. إذن هذه النقطة مهمة، إذا أضفنا إليه أن التأييد الإيراني لحزب الله وللشيعة لن يذهب أبدا، يعني بمعنى لن ينتهي. هذه القرينة الجديدة أرى هي أيضا تضع الأعباء على كل من الحلف الأمريكي الإسرائيلي. بالنسبة لإيران تضع حلف جديد أو تضع عبء جديد، بمعنى أن وإن كان هناك الآن وحدة وطنية وروح قومية ونحن نواجه الأمريكيين ونواجه الإسرائيليين، إلا أن قضية مدى البقاء في الوفاء لحزب الله وللشيعة يصبح مسألة

0: والآن بدأت بوادر النقاش داخل إيران، هل من مصلحة إيران أن تتمسك بقضية حزب الله أم ربما هي تحمل نفسها أكثر مما تستطيع؟
1: إذا لا حدود للدعم الأمريكي لتحركات إسرائيل إلا فيما يرتبط بالمصالح الأمريكية نفسها في المنطقة.
0: ليس بالضرورة، هناك أيضا نقاش في الولايات المتحدة أن مسألة حرب إيران فتحت النقاش حتى داخل بعض الأوساط اليمينية، بمعنى نجد مثلا السيناتور لينزي جراهام وهؤلاء الذين يريدون دفع ترامب إلى مزيد من التحالف مع إسرائيل للقضاء على إيران، لكن في المقابل شخصيات إعلامية وشخصيات مثقفة داخل اليمين الأمريكي ممن ينادون الآن كما قال ستيفن وولت وجون مرشامر قبل 20 عاما، ينبغي تحديد هل البيت الأبيض يخدم المصلحة الأمريكية أولا أم يواصل خدمة مصلحة إسرائيل بشكل أعمى. هذا نقاش محتدي من الآن وسيزداد الآن مع تعثرات المفاوضات الآن.
1: مع حفظ الأسماء والقبل، شكرا لجميع ضيوفنا هنا في الاستوديو وأيضا لضيفنا من نيويورك. مشاهدينا، يصادف التصعيد العسكري الأخير بين إيران وإسرائيل مرور 100 يوم من عمر الحرب التي أثرت تداعياتها الاقتصادية على أسواق الطاقة العالمية كما هو معلوم، إذ انخفضت حركة العبور في مضيق هرمز بشكل حاد وتحديدا عبور النفط والغاز المسال. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا شاملا لبيانات منصة كابلر المختصة في تتبع الشحن البحري وخلصت إلى هذا التقرير. تابعوا.
2: 100 يوم من الحرب هزت تداعياتها الاقتصادية أسواق الطاقة وامتد أثرها إلى الصناعة والكهرباء وسلاسل الإمداد والأغذية، حيث تراجعت حركة التجارة في مضيق هرمز بنحو 92% عن معدلاتها قبل الحرب. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً شاملاً لحركة العبور في مضيق هرمز خلال 100 يوم من عمر الحرب بالاعتماد على بيانات منصة كيبلر المختصة في تتبع الشحن البحري. أظهر التحليل أن متوسط عبور السفن اليومي في المضيق خلال الحرب بلغ نحو 9 سفن فقط، بينما كان متوسط حركة العبور قبل الحرب بين 125 سفينة و140 يومياً. بلغ مجموع السفن التي عبرت المضيق منذ 28 فبراير شباط وحتى 7 يونيو حزيران 906 سفن، 334 منها دخلت المضيق و572 غادرته. كان من بين السفن التي خرجت من المضيق 124 سفينة غادرت فارغة، بينما توزعت حمولات السفن الباقية كما يلي: 226 ناقلة للنفط والمنتجات النفطية، 91 ناقلة للغاز المسال، 29 ناقلة للأسمدة، 22 ناقلة للمنتجات الكيميائية، 51 ناقلة للحديد والصلب والمعادن، 29 ناقلة لبضائع متنوعة. بلغ حجم النفط الذي عبر المضيق طوال مدة الحرب حوالي 224 مليون برميل، أي بمتوسط يومي بلغ 2,200,000 برميل فقط، بعد أن كان يعبر المضيق يوميا قبل الحرب أكثر من 20 مليون برميل من النفط. أما الغاز الطبيعي المسال فقبل الحرب كان يعبر المضيق يوميا نحو 20% من حجم الإنتاج العالمي، أي ما يعادل 300 مليون متر مكعب تقريبا، ولكن منذ بدء الحرب بلغ مجموع ما عبر مضيق هرمز من الغاز الطبيعي المسال قرابة 1,400,000 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 14,000 متر مكعب يوميا. أما الغاز البترولي المسال فكان المعدل اليومي قبل الحرب يبلغ حوالي 240,000 متر مكعب، بينما كان المعدل اليومي خلال 100 يوم من عمر الحرب قرابة 42,000 متر مكعب. أما عن الطرق التي تسلكها هذه السفن داخل المضيق فمن إجمالي عدد السفن التي عبرت طوال هذه المدة 120 سفينة فقط عبرت من الممر الدولي، بينما سلكت بقية السفن ممرات أخرى.
1: الملف اللبناني ميزته تصريحات إسرائيلية تحمل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال أي هجوم على بلدات في شمال إسرائيل، مع التأكيد على مواصلة العمل ضد حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني متوجها بحديث الحكومة الإسرائيلية أن الحل العسكري لن يوفر

0: ترى على الملف اللبناني، هل وضعه في مرحلة مختلفة أم الآن نعود إلى حيث ما كنا قبل بدء التصعيد؟
1: مساء الخير لك ولي مشاهدي الجزيرة. أعتقد أن التصعيد الإسرائيلي الأخير حمل عمليا أو وضع لبنان أمام سيناريوين أساسيين. السيناريو الأول هو وخاصة في ظل إصرار الرئيس الأمريكي متوجها إلى إيران بضرورة إيجاد حلول جذرية للحرب القائمة، وحديثه عن أنه يضغط على نتنياهو لوقف القصف في إيران ويضغط على إيران لمنع قصف إسرائيل، ما يعني أنه بطبيعة الحال سيكون لبنان جزءا أساسيا من أي تسوية محتملة، وخاصة في ظل عدة مؤشرات أهمها زيارة قائد الجيش اللبناني إلى باكستان. وأعتقد أن هذه الزيارة غير مفصولة عن مسار التفاوض الحاصل في باكستان بين الجانبين الأمريكي والإيراني. والسيناريو الآخر هو عمليا بطبيعة الحال وهو قد يكون محتملا في ظل آلة الجنون الإسرائيلية مع بنيامين نتنياهو القاضية بأنه يجب عمليا فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني من خلال استمرار إسرائيل بتوغلاتها واعتداءاتها واغتيالاتها في لبنان وتحديدا في العاصمة بيروت خلال استهداف الضاحية الجنوبية، واستمرار عمليا يعني الاعتداء على سيادة لبنان. من هذا المنطلق أعتقد أنه الكفة ترجع إلى هذه اللحظة إلى إمكانية حصول تسوية، انطلاقا من فكرة رئيسية أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يتعرض جديا لضغوطات داخل الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن الملف اللبناني سيكون أحد أبرز الملفات التي لا تزال إيران والتي تحاول إيران حتى هذه اللحظة إثبات فكرة أساسية أنها لا تزال تتمسك به من خلال أصلا ما حدث خلال اليوم الفات من خلال استهداف إسرائيل ردا على استهداف الضاحية. من هنا أعتقد أنه الحل الجذري قد يكون هو المسار والسيناريو الأساسي من خلال الذهاب إلى المفاوضات، لكن أعتقد المعضلة الأساسية والأكبر هي في موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أيضا هو يتعرض لضغوط، ولا ننسى أنه على أبواب انتخابات الكنيسة الإسرائيلية وهو أيضا يحاول المناورة في ظل تقدم التحالف الذي يضم نفتالي بنت ويائير لابيد.
0: طيب سيد يونس عودة، هل تم تحييد الضاحية من خلال ما جرى في اللحظة الأخيرة؟ ودعنا نذكر هنا بأن مسألة تغيير المعادلة أو القدرة على فرض المعادلة هو أمر مستفز لبنيامين نتنياهو الذي قال ذلك علنا، قال إيران لن تتمكن من فرض المعادلة علينا. وبناء عليه هل تعتقد بأنه تم تحييد الضاحية؟
2: يعني تحية لك بداية ولضيفك والمشاهدين. بلا شك أن ما حدث خلال الساعات الماضية فرض تحولا في مسار الحرب بشكل عام، خصوصا إذا أخذنا على محمل الجد ما قام به الرئيس الأمريكي من ممارسة الضغط على إسرائيل أو إلزام إسرائيل برؤيته، بمعنى من المعاني أن إسرائيل هي ذراع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن تخرج عن إرادة الولايات المتحدة متى أرادت. هذا في أول عملية باتت مثبتة. المسألة الثانية على مستوى وقف إطلاق النار، أن الصواريخ الإيرانية طبعا بلا شك أحدثت يعني إذا بدك تجاوزا للمعادلة التي حاولت إسرائيل فرضها في الفترة الماضية بأن تكون يدها مطلقة أينما كان وساعة تشاء وساعة تريد. يعني جاءت عملية قصف الضاحية طبعا بذريعة إسرائيلية واهية بأن المستوطنات الشمالية تعرضت للقصف، لا لأن حزب الله أصلا لم يسلم بهذه المعادلة التي أرادتها إسرائيل، ولذلك أنا أعتقد أن ما جرى تثبيته أكثر من الضاحية مقابل المستوطنات الشمالية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن زرعية المستوطنة الإسرائيلية التي لا تبعد أكثر من كيلومتر عن الحدود اللبنانية داخل الأراضي الفلسطينية تعرضت اليوم لصلية صاروخية من حزب الله، وكانت تبرر إسرائيل بأنها تدرس صحة هذا الأمر، إضافة إلى إحدى الطائرات التي تجاوزت الطائرات الانقضاضية تجاوز الحدود وجرى تفعيل ما تسميه إسرائيل دائما الوسائط الأرضية ومن دون

0: أن تحصل على نتيجة، خصوصا أن هناك في إسرائيل الإعلام تحت السيطرة الكاملة، ولا يمكن أن ينشر شيئا بدون الرقابة العسكرية عندما تسمح بذلك. أنا أعتقد أن هناك مسار جديد عكسه أيضا السفير الأمريكي اليوم في بيروت بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتحدث أكثر عن هذا الموضوع، أن وقف إطلاق نار شامل بغض النظر عن المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم،
0: أو في إسلام أباد، بمعنى أن ربط المسارين اللبناني والإيراني في نفس السياق، وأنهم يعني بتعبيره إذا كان هناك من أشياء جدية وجيدة للبنان، لماذا لا يكون هذا الأمر يعني منتقدا يعني أو ملمحا، إلى أن الكلام عن فصل المسارين هذا كلام ليس واقعيا وليس يعطي أي نتائج.
1: اسمح لي أن
0: نعم
1: أنوه للخبر الذي أوردناه على الشاشة، خبر عاجل. شبكة نيوز نيشن عن ترامب سنعلن النصرة الكاملة على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. سيد جوهر، الرئيس عون قال إن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل. هذا المفهوم لدى لبنان الرسمي إلى أي مدى يساعد بالفعل في فلنقل حل حالة المسائل المتعلقة بالجانب الدبلوماسي، بالعمل الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين؟
2: أعتقد أنه أي خطاب لا ينفع بالحديث مع إسرائيل. إسرائيل بنهاية الأمر مصرة على تنفيذ العملية العسكرية، وهي لا تعترف لا بسلطة سياسية، ولا تعترف في حدود، ولا تعترف بمنطق، ولا بتعترف بإنسان، ولا بأرض، ولا بحجر. انطلاقا من هذا الأمر، أعتقد أنه هذا الخطاب يحاول الرئيس عون ربما يعني توجيهه إلى الداخل الإسرائيلي، عسى أن يؤدي عمليا إلى تفاهمات أو ضغوط على الحكومة الإسرائيلية. لكن بطبيعة الحال من يقرأ استطلاعات الرأي في إسرائيل يدرك بأنه الأغلبية العظمى من المكونات الإسرائيلية لا تزال تؤيد فكرة الحرب الشاملة على لبنان وعلى حتى على قطاع غزة، انطلاقا من فكرة أنه ما حدث في 7 أكتوبر لا يزال في وجدان المستوطنين وسكان المستوطنات الإسرائيلية. وعليه أعتبر أنه هذا الخطاب، على الرغم من أنه قد يكون الرئيس عون يسعى إلى الاستعانة ببدائل سياسية وخطابية، لكن إسرائيل لا ينفع مع هذا النقاش. ما ينفع عمليا هو أمرين أساسيين. الأمر الأول هو موقف حازم من الدولة اللبنانية ورفضها الذهاب إلى تنازلات في عملية المفاوضات. وثانيا، أنا أعتقد أنه ما يجري من خلال تأمين مظلة إقليمية جامعة من خلال اتصالات يقوم بها الجانب اللبناني مع أطراف على رأسها المملكة العربية السعودية وقطر وباكستان ومصر وتركيا، وأعتقد أنه هذا جهد بدأت الحكومة اللبنانية تبذله من خلال اتصالات يجريها رئيس الحكومة نواف سلام مع قادة هذه الدول، انطلاقا من فكرة أنه لا يمكن أن يكون لبنان معزولا عن كل السياق الإقليمي والدولي. وهذا الأمر بطبيعة الحال هو جزء أساسي من تركيبة الواقع الداخلي اللبناني، لا يمكن للبنان أن يكون بعيدا عن هذا المسار. وأعتقد أنه أخطر ما يمكن أن يكون واجهته الإدارة الأمريكية إذا أردنا أن نقرأ أيضا السياق الضغط المستمر على لبنان، هو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ الأمس، حيث لمح إلى إمكانية أن تقوم الدولة السورية عمليا بالمشاركة في سحب سلاح حزب الله، وهذا ما أيضا ما ترفضه حتى الآن سوريا، انطلاقا من فكرة أنها لا تريد الانخراط في مثل هذا المستنقع. وعليه كل هذا المسار الإقليمي قد يكون أحد أبرز المسهلات أو الأمور المساعدة للضغط على إسرائيل، وإشعارها أنها عمليا باتت جزءا لا يتجزأ من نظرة إقليمية تعتبر أنه إسرائيل باتت دولة مارقة وتمارس الإرهاب، على الرغم من أنه هذا الأمر لا يؤدي ربما إلى نجاعة سياسية، لكن أيضا قد يؤدي إلى الضغط على الإدارة الأمريكية التي أيضا تريد الحفاظ على مستوى معين من علاقاتها وتحالفاتها في الشرق الأوسط.
1: سيد يونس، الرئيس عون أيضا قال إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما اتفاق سلام فنحن جزء من المبادرة العربية. هل تقرأ أي أهمية بالنسبة لحزب الله في مسألتي السياق الأمني الإقليمي عفوا أو

0: الرأي العربي في في في هذه المسألة برمتها؟
1: يعني أنا أعتقد أن هذه طرح هذه المسألة في هذا السياق حاليا من السابق لهواني أن تطرح، خصوصا وأن أصلا حزب الله أعلن موقفه برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل، فكيف بالوصول إلى اتفاق مع إسرائيل عدم اعتداء؟ وهذا لا يمكن أن يطرح قبل الزوال الاحتلال نهائيا عن كل الأراضي اللبنانية والعودة إلى اتفاق الهدنة لعام 1949 والتزام إسرائيل بكل الموجبات في هذا الإطار، بينما إسرائيل الآن تواصل أنها تريد حرية الحركة في لبنان، حرية الاعتداءات أينما وجب. أنا أعتقد أن الرئيس عون يعني يطرح الأمور مستعجلا ربما لبعض الأهداف الآنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول أنه هو متفاعل تماما مع المطالب الأمريكية، وهذا يمكن أن يرضي الولايات المتحدة فيستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مائدة غداء أو مائدة عشاء. أنا أعتقد كما قلت كأننا نحن يعني على المستوى المفاوضات الرسمية كمن يهوى لحس المبرد، أو كأننا نعيش متلازمة ستوكهولم يعني أدق تعبيرا، وهذا يعني سيستفيد منه الإسرائيلي فقط ولن يستفيد لبنان. الجملة الجيدة والمفيدة التي قالها رئيس الجمهورية أن إسرائيل لن تضمن على المستوى العسكري أمن المستوطنات، وهذا كلام واقعي لأنه لن تتمكن إسرائيل فعلا من أمن المستوطنات على المستوى العسكري، خصوصا مع التسليم الكامل إن كان من إسرائيل أو الولايات المتحدة أو لبنان باستحالة نزع سلاح المقاومة، وهذا الأمر لا يمكن أن يطرح إلا على مائدة لبنانية صرفا.
0: أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة اللبنانية بيروت يونس عودة المحلل السياسي، وشكر موصول أيضا للسيد صهيب جوهر وهو كاتب صحفي كان معنا أيضا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لكما. أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجها النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من تموز يوليو المقبل في محاولة لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز. وأكدت الدول المشاركة خلال اجتماعها في فيينا أن هذه التعديلات تظل مرنة وتظل قابلة للتسريع أو الإيقاف تبعا لتطورات السوق.
2: أقر تحالف أوبك بلس زيادة في الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز لمواجهة تداعيات الحرب في إيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري 41 لأوبك والدول المنتجة من خارجها الذي مهدت له اللجنة الاقتصادية للمنظمة باجتماع تقني في فيينا.
3: يواجه تحالف أوبك بلس معضلة حقيقية، فقد خفض إنتاجه 6 ملايين برميل ثم أعاد نصفها، لكن الباقي محتجز في دول خليجية تعجز عن تصريفه بينما يقتنص المنافسون حصصا من السوق. ومع ذلك أتوقع أن يضخ التحالف أكبر كمية ممكنة من النفط.
2: وخيم على الاجتماع بعد جيوسياسي ثقيل، فقد أبلغ الخبراء التحالف أن اضطراب الإمدادات بفعل إغلاق هرمز سيمتد حتى نهاية العام. وهنا المفارقة، حصص ترفع اسميا بلا آلية إنفاذ في سوق قفزت فيه الأسعار قرب 120 دولارا أعلى مستوى في 4 سنوات.
4: اقتصاديا لم يغير القرار الكثير، فهو ليس ثوريا إذ يركز التحالف على الاستقرار، لكن تبعاته السياسية قد تكون واسعة، فهو يبعث برسالة قوة إلى الهند والصين وأمريكا، رغم أن التحالف وقطبيه روسيا والسعودية يواجه تحديات كبيرة.
2: تتجاوز تداعيات سوق النفط إلى الاقتصاد العالمي، فارتفاع الأسعار يغطي ضغوطا تضخمية

0: ويعقد قرارات البنوك المركزية فيما خفضت توقعات النمو، ويبقى السوق رهينا لمسار الحرب وحركة هرمز أكثر من قرارات فيينا. للمرة الرابعة يرفع أوبك بلس سقوف الإنتاج على الورق وحده، بينما يختنق الضخ تحت شلل مضيق هرمز. فهل ما زال التحالف لاعبا يمسك بالخيوط، أم هو متفرج على جغرافيا تعيد رسم قواعد اللعبة؟ من أمام مقر أوبك عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: أهلا بكم مشاهدينا، إذا مرة أخرى في هذه التغطية المستمرة وصلنا إلى رأس الساعة. تغطيتنا مستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. إذا في آخر المستجدات، قال مسؤول إيراني للجزيرة إن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول. أضاف أيضا أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة نيوز نيشن أنه سيعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين. أيضا قال ترامب لكن لموقع أكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا. وعن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية المتبادلة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيعود إلى الحرب مع إيران لأن الأمور تسير على ما يرام وأن إيران تقوم بما يتوجب عليها فعله. وكان ترامب قال لموقع أكسيوس أنه حذر بنيامين نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحده. أضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران وأن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو. من ناحيته قال نتنياهو إنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ فإن إسرائيل سترد بقوة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان، أن كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لسيانان إن المطروحة هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني. أما فيما يخص اتفاق السلام فإن لبنان جزء من المبادرة العربية. أضاف عون أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق متفرقة جنوبية لبنان لغارات إسرائيلية. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. الآن مشاهدينا سنحاول متابعة مزيد من التفاصيل. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. عمر دعنا نبدأ معك والحديث هنا عن اللاءات الإيرانية والخطوط الحمر إن صح التعبير المتعلقة ب أي تعديلات أمريكية سواء كانت قد حصلت بالفعل أو محتملة متعلقة بالأموال متعلقة بجبهة لبنان. ضعنا في تفاصيل هذا الموقف الإيراني لو سمحت.
2: نعم نشوان، طهران باتت تعتبر أن أمن ما تسميه محور المقاومة لا سيما حلفائها في لبنان حزب الله هو جزء من أمنها القومي، وبالتالي حماية هذا الحلف هو حماية للسيادة الإيرانية وحماية للأمن القومي الإيراني. لذلك من الواضح أنها لا تزال تصر على ربط الجبهة اللبنانية بالجبهة الإيرانية، وإنهاء الحرب عليها مرتبط وبشكل لا يمكن تجزئته بإنهاء الحرب على لبنان، وبالتالي حماية حلفائها في لبنان حماية حزب الله اللبناني كجزء من أمنها القومي. لذلك هذا الأمر يبدو أنه لا يزال خط أحمر، وكما شهدنا كيف كان التصعيد العسكري خلال الساعات الماضية بين إيران وإسرائيل، وإيران اضطرت إلى قصف مناطق واسعة في شمال إسرائيل للحفاظ على هذه المعادلة، حفاظ على معادلة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تتفرد بجنوب لبنان، تتفرد بحزب الله وتبقى إيران متفرجة. وهذا ما تريد أيضا تثبيته في مذكرة التفاهم التي يمكن أن توصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. وتجد ما يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الفينة والأخرى بشأن أنه لا يوجد بند

0: الخاص بلبنان في الاتفاق المحتمل تجد فيه على أنه يتعارض مع ما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها عبر باكستان في 23 من الشهر الماضي عندما زار قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران. فضلا عن ذلك أيضا يمكن القول أن الأصول الإيرانية المجمدة تقول طهران أنها ليست مطلب بل أنها حق من حقوقها، وأن هذه الأموال هي ثمن النفط الذي كانت تبيعه ولا تحصل على ثمنه، وبالتالي تقول أن مذكرة التفاهم أيضا تلك التي تم التوصل إليها تنص على أن تحصل على مبالغ في بداية الإعلان عن المذكرة التوقيع عليها. وما يذكره الرئيس الأمريكي هنا أيضا بأنه لن يمنح إيران أي أموال إيرانية مجمدة في أو قبل التوصل للاتفاق النهائي تجد فيها أنه يتعارض مع ما ذكر في مذكرة التفاهم بين الطرفين. لذلك من هذه المنطلقات يقول المسؤول الإيراني للجزيرة هنا في طهران بأن واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالفعل على تغييرات إجراء تغييرات في مذكرة التفاهم، وهذا الأمر يخص ملف لبنان، يخص الأموال الإيرانية المجمدة، أيضا يخص رفع العقوبات، مؤكدا هذا المسؤول بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق وأن الاتفاق سوف يكون في مهب الريح في حال أصرت واشنطن على ذلك، أصرت على عدم رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، عدم رفع العقوبات، عدم إدراج ملف لبنان. وكنا قد رصدنا أيضا تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم نيته سحب القوات الأمريكية في المنطقة التي تحاصر الموانئ الإيرانية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما هنا الإيرانيون يصرون على أن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وسحب تلك القوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن إيران هو لابد وأن يكون مع بداية المفاوضات وليس في نهايتها. لذا يمكن القول أن هذه القضايا يبدو أنها تعرقل المفاوضات، ونعلم أن الوسيط الباكستاني وزير الداخلية محسن نقوي لا يزال في العاصمة طهران يحاول جسر الهوة بين الطرفين في عدد من القضايا على رأسها هذه الملفات الملحة، العقوبات، الأموال الإيرانية المجمدة، الملف اللبناني. قبل قليل أيضا كان هناك تصريح لمندوب إيران في المجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة حيث أكد أن عملية تبادل الرسائل رغم كل ذلك لا تزال متواصلة، وأنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي حتى هذه اللحظة. وهذه إشارة واضحة إلى أن طهران على الرغم من التصعيد العسكري الذي شهدناه خلال الساعات الماضية مع إسرائيل، على الرغم من انتهاماتها لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك وقف إطلاق النار، لا تزال تصر على أن الحل السياسي الدبلوماسي هو الأولوية بالنسبة إليها وهي ماضية فيه، لكنها في الوقت نفسه أيضا تحذر من أن عدم التوصل إلى تفاهم إلى اتفاق سياسي سيجعل الخيار العسكري أيضا موجود على الطاولة، وهي لم ترفعه عن الطاولة أصلا لكنها تفضل الخيار العسكري وتؤكد في الوقت نفسه أنها مستعدة أيضا للخيار العسكري. وهذا ما تقول أنها أثبتته خلال الساعات الماضية عندما شنت هجمات واسعة على إسرائيل لمجرد أن إسرائيل واصلت انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان. وتقول أيضا أنها أثبتت ذلك حتى في المياه الخليجية خلال الأيام الماضية عندما كانت ترد وبشكل سريع على أي انتهاكات لذلك في المياه في مضيق هرمز ردا على الإطلاقات التي أو الاستهدافات التي كان ينفذها الجيش الأمريكي خلال الأيام الماضية في مضيق هرمز في ميناء بندر عباس في جزيرة قشم. وبالتالي الإيرانيون يقولون أن يدهم على الزناد لكنهم أيضا يؤيدون مواصلة التفاوض، لكن ليس بأي ثمن شريطة الحصول على ما يسمونه بالحقوق سواء في الملف اللبناني، الأموال المجمدة، رفع العقوبات، رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي إنهاء الحرب بحيث تنتهي من دون رجعة مثل ما يقول الإيرانيون.
1: شكرا لك. الآن سنتحول إلى مراد هاشم. شكرا عمر. سي إن إن مراد نقلت عن ترامب خلال تجمع جماهيري عبر الهاتف دعما للسيناتور لينزي جراهام المقرب من ترامب طبعا: نتفاوض حاليا مع الإيرانيين وهم يريدون التوصل

0: صفقة جيدة للغاية. الإيرانيون على استعداد لمنحنا كل شيء، وهم على استعداد لمنحنا عدم حصولهم على سلاح نووي، وستنهار أسعار النفط عندما نعلن النصر الكامل على إيران قريبا جدا، بالإضافة طبعا إلى وعده بأن يكون إعلان النصر خلال أسبوعين. ماذا في تفاصيل أبرز المواقف الأمريكية مراد؟
1: نعم نشوان، هذا ما يقوله الرئيس ترامب مرارا وتكرارا، من أن ثمة اتفاق قوي وجيد مطروح على الطاولة مع إيران، ومن أن هذا الاتفاق سوف يمنعها بأي شكل من الأشكال من امتلاك سلاح نووي أو حيازة سلاح نووي أو شراء سلاح نووي. أيضا سوف يعيد فتح مضيق هرمز بشكل فوري، ولن تفرض أي رسوم أو تفرض أي قيود، وكذلك سيتم إزالة الألغام فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب. يكرر الرئيس ترامب سواء في تصريحات أو في خطابات جماهيرية من أن الولايات المتحدة سوف تستحوذ وتدمر كميات اليورانيوم عالية التخصيب، وهو يوضح أحيانا أكثر في هذه المسألة حينما يقول إنه من الممكن أيضا أن تدمر هذه الكميات داخل إيران ذاتها بالتعاون مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه فيما يتعلق بالأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة ما يزال يتمسك بموقفه الرافض للقيام بخطوة كهذه. ولكن بطبيعة الحال هي خطوة مشروطة، أي أنه ليس رفضا نهائيا أو مطلقا. الولايات المتحدة كما يوضح بقية المسؤولين في الواقع، بقية المسؤولين في هذه المسألة من ولا سيما ماركو روبيو وزير الخارجية حينما يقول إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات وستفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن في مقابل خطوات من إيران. والإشارة هنا تحديدا بعد توقيع الاتفاق النهائي وليس مذكرة التفاهم، الاتفاق النهائي ثم التثبت بعد ذلك من قيام إيران باتخاذ خطوات عملية تنفيذية، لا سيما ما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب وكذلك تعليق تخصيب اليورانيوم داخل إيران. إذن هو موقف يكرره الرئيس ترامب للداخل الأمريكي، ولا سيما أن هناك معارضين يثيرون شكوكا وتخوفات من هذه المسائل جميعا، ومن احتمال إبرام اتفاق في النهاية يكون شبيها ولا سيما كما يقول الصقور الجمهوريين من أنه شبيه قد يكون شبيه باتفاق 2015 الذي أبرمه الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما بطبيعة الحال. ولهذا يكرر الرئيس ترامب هذه التأكيدات المتعلقة بهذه الأمور تحديدا فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال. هو دأب على انتقاد أوباما مرارا وتكرارا، مع الإشارة إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما أفرج عن 400 مليون كانت مستحقة لإيران في كجزء من ثمن صفقة أسلحة تم تعليقها، وأفرج عن هذه الأموال بعد توقيع الاتفاق النووي. فيما الحديث فيما يتعلق حاليا بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة يدور عن مبلغ 24 مليار دولار، تارة أقل من ذلك. ولكن بطبيعة الحال الولايات المتحدة مع توقيع مذكرة التفاهم، في حال توقيعها فإن هذا سيطلق مسارا تفاوضيا بما في ذلك في مسألة كيفية ومتى ترفع العقوبات وكيفية ومتى سيفرج عن الأرصدة المالية المجمدة وكم المبالغ التي حجم المبالغ التي سيتم الإفراج عنها. هذا سيكون موضع تفاوض خلال فترة 60 يوما التي تحددها مذكرة التفاهم كفترة للتفاوض حول المسار النووي وحول أيضا ما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الأرصدة. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون في هذه النقطة من أنه حال إبرام اتفاق نهائي وقيام إيران بما عليها من خطوات ستفي الولايات المتحدة بالتزاماتها فيما يتعلق بالعقوبات والأموال نشوان.
0: طيب شكرا لك مراد. الآن انضم إلينا مراسلة الجزيرة من رام الله فاطمة خمايسي، وانضم إلينا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مراسل الجزيرة زميل تامر صمادي. أهلا بكم فاطمة، سأبدأ معك إن كان هنالك أي تطور على المستوى مستوى الوضع الميداني، لكن أيضا إن كان هنالك أي جديد فيما يتعلق بالمواقف السياسية؟
2: نعم نشوان، على المستوى الميداني هنالك هدوء حذر يسود المنطقة. طبعا بعد منتصف الليل كان هنالك تفعيل صفارات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الغربي، حينها تحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد ما يسمى بالجسم الجوي المشبوه دون تحديد ما نوعية هذا الجسم الجوي المشبوه ومن أين انطلق وما هو مصيره. هو قال فقط بأن الحدث قد انتهى دون تسجيل أي إصابات. ولربما هذا الحذر الشديد والانتقاء بالمصطلحات نشوان في إطار هذا البيان الرسمي الإسرائيلي يعود إلى حساسية الموقف على تلك الجبهة. نحن نتحدث عن توتر شديد، نتحدث عن معادلة تسعى إسرائيل إلى ترسيخها، ألا وهي عندما يقدم حزب الله على استهداف بلدات شمال إسرائيل فإن إسرائيل تلوح باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، تحديدا منطقة الضاحية الجنوبية. في المقابل تتمسك إيران أيضا بموقفها بالرد على مثل هكذا استهدافات، وهو ما حصل خلال اليوم الأخير. لذلك هنالك ترقب، هنالك تأهب على المستوى الميداني في ظل هذه المعادلة وفي ظل تمسك إسرائيل بترسيخها وفي ظل التهديدات المتواصلة، سواء تلك التي صدرت على لسان بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية أو على لسان وزير الدفاع إسرائيل كاتس، حيث قال بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل ضد حزب الله وبأن المهام حتى اللحظة لم تنتهي بعد، في ظل المساعي أيضا الحثيثة للفصل ما بين جبهة لبنان وما بين جبهة إيران. على مستوى التطورات الميدانية أيضا الأخيرة، كان هنالك دوي لصفارات إنذار في أقصى جنوب إسرائيل تحديدا في مدينة إيلات، حينها أيضا تحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه تلك المدينة، تم تنفيذ عملية لاعتراضها وتمت هذه العملية بنجاح بحسب البيانات الإسرائيلية العسكرية الرسمية. نذكر أيضا بأن جماعة أنصار الله الحوثي في إطار هذا التصعيد المتبادل الذي وقع بين إسرائيل وما بين إيران كانت قد دخلت على الخط، نفذت بعض العمليات الصاروخية وإطلاق هذه المسيرة باتجاه جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى توعدها بفرض حذر بحري على الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومنع السفن الإسرائيلية من التواجد في تلك المنطقة. لذلك كان هنالك نوع من التصعيد خلال الساعات الأخيرة الماضية، ولكن الآن الهدوء هو ما يسود الموقف على مستوى الداخل الإسرائيلي من الناحية الأمنية. كل هذا الأمر يتقاطع مع مشهد داخل إسرائيلي معقد على المستوى السياسي. هنالك حالة من الاستياء لدى أوساط في داخل حكومة بنيامين نتنياهو ولدى المعارضة الإسرائيلية من أداء الجيش الإسرائيلي لهذا الهجوم على إيران في إطار التصعيد المتبادل. كان هنالك نية للجيش الإسرائيلي بشن سلسلة من العمليات العنيفة والمكثفة في داخل الأراضي الإيرانية، ولكنها منعت من التنفيذ في اللحظات الأخيرة عندما أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتواصل مجددا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. بناء على ذلك تم منع تدهور الأمور أكثر فأكثر، ولجم الطموح الإسرائيلي في إطار هذه الاستهدافات وتوسيع نطاقها، وهو أيضا ما انعكس التصريحات التي خرج بها بنيامين نتنياهو على العلن وقال بأن الهجمات الإسرائيلية قد توقفت على إيران نظرا للرد الذي تم من خلال الجيش الإسرائيلي، وهو ما أدى في نهاية المطاف أيضا إلى توقف إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. ولكنه لوح بأن هذه المعادلة التي حاولت إيران فرضها على إسرائيل غير مقبولة ولن تحصل خلال ولاية بنيامين نتنياهو، أي الربط ما بين لبنان وما بين إيران، وبأن إسرائيل عازمة على مواصلة العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية بمعزل عن كل التهديدات الإيرانية، ولوح أيضا بتنفيذ هجوم أوسع وأقوى في حال أقدمت إيران على مهاجمة إسرائيل مرة أخرى. وهذا الأمر أيضا ورد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. هذه المواقف الإسرائيلية الرسمية التي صدرت عن بنيامين نتنياهو فاجأت أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. كان من المقابل يقرر أن ينعقد هذا المجلس، أن يتم مناقشة كل هذه التطورات، ومن ثم أن يخرج بنيامين نتنياهو على العلن وأن يعلن عن هذا القرار. ولكن ما حصل هو العكس، بنيامين نتنياهو استبق كل هذه المشاورات الأمنية السياسية، وبناء على مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج وصرح هذا الموقف بوقف إطلاق النار ما بينه وما بين إيران، ومن ثم انعقد هذا المجلس والذي نظر إليه على أنه فقط اجتماع رمزي ولا يحمل أي صلاحية لاتخاذ القرار، وهو ما قرئ على أن إسرائيل مرة أخرى ترضخ للرغبات الأمريكية، وهو ما يحظى بانتقادات داخلية كبيرة ويشكل أداة ضغط على بنيامين نتنياهو، لكنه يتهرب بخصوص هذه المسألة ويقول بأن هنالك شراكة ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة، وهذا الأمر يجب الحفاظ عليه نشوان.
0: شكرا، شكرا لك فاطمة خميسي من رام الله. تامر في بيروت، إلى أي مدى كان هنالك انعكاس لكل هذه المواقف السياسية، سواء تلك التي تابعناها في طهران من الولايات المتحدة وحتى من طرف بنيامين نتنياهو وحكومته، على الواقع على الأرض في لبنان؟
3: بالفعل نشوان نتحدث عن تطورات ميدانية على الأرض كما أشرت، وأخرى سياسية هنا في بيروت. أبدأ من التطورات الميدانية، ما أن هدأت المواجهة السريعة بين إيران وإسرائيل، حتى عاد الجانب الإسرائيلي ليكثف من غاراته بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة على جنوب لبنان، الحديث عن غارات متواصلة على أقضية النبطية وصور وصيدة ومرج عيون وجزين وبنت جبيل، والحديث أيضا عن خسارات كبيرة في صفوف المدنيين. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن 7 شهداء في صفوف المدنيين و8 جرحى في النبطية، وأيضا تحدثت عن 5 شهداء و10 جرحى في قضاء صور، بينهم 4 من المسعفين مسعفي الصليب الأحمر، وتحدثت عن شهيدان أحدهما طفل في بلدة المروانية في قضاء صيدا. وهذه الغارات الإسرائيلية جرت بالمسيرات وبالطيران الحربي وأيضا بالمدفعية الإسرائيلية التي طالت عديد القرى والبلدات، نتحدث عن 10 الغارات بالفعل نشوان خلال الساعات الماضية. وفي مقابل هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية كانت هنالك أيضا سلسلة طويلة من العمليات التي أعلن عنها حزب الله خلال الساعات الأخيرة، واستهدف فيها مواقع تجمع القوات الإسرائيلية والآليات والمدرعات والدبابات أيضا من نوع مركافة، لا سيما في يحمر شقيف وفي محيط القلعة التاريخية قلعة شقيف أيضا، والحديث عن إرشاف وعن الناقورة وعن البياضة وعن القنطرة، كل هذه القرى والبلدات المحتلة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية كانت عرضة للاستهدافات المتكررة من قبل مقاتلي حزب الله خلال اليوم الماضي، لا سيما بالمسيرات وبالمدفعية وبالرشقات الصاروخية. وبدأ في الحقيقة نشوان بأن هنالك صراع إرادات بين إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، بدأ بأن إيران وحزب الله يسعيان إلى تعديل المعادلة الأخيرة القائمة على الضاحية الجنوبية مقابل الشمال الإسرائيلي، والسعي من قبل حزب الله وإيران إلى تجنيب مواجهة أو تجنيب اعتداءات إسرائيلية في جنوب لبنان، وهو ما دلل عليه بالرشقة الصاروخية التي انطلقت أمس باتجاه إصبع الجليل. حتى هذه اللحظة حزب الله لم يتبنى هذه العملية، لكن في المقابل كان هنالك أيضا إرادة أخرى تسعى إسرائيل إلى تثبيتها، الشمال الإسرائيلي مقابل الضاحية الجنوبية، والسعي لأن تكون يدها مطلقة في الجنوب اللبناني، في إشارة إلى كل هذه القائمة الطويلة من الانتهاكات والاعتداءات، وفي مقابل هذا التطور الميداني نشوان كان هنالك حراكا واضحا وتصريحات سياسية متتالية هنا في العاصمة بيروت. أهم تلك التصريحات جاءت على لسان رئيس الجمهورية الذي قال أو الذي سعى إلى مرة أخرى إلى الدفاع عن خيار المفاوضات بالنسبة للسلطة اللبنانية، ورأى فيه بأنه هو الخيار الأنسب الذي سوف يجنب لبنان الانزلاق فيما لا يحمد عقباه، وتحدث أيضا عن الشكل المفترض للعلاقة مع إسرائيل وما ستنتج عنه هذه المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، عندما قال بأننا نسعى إلى اتفاق عدم العداء واتفاق أمني، وفيما يخص اتفاق السلام قال بأن لبنان يمضي في ظل المبادرة العربية للسلام، وأيضا تحدث عن حزب الله وقال بأنه في حال أصر الحزب على عدم تسليم سلاحه فإن ذلك سوف يبعد حتى الحاضنة الخاصة به عنه، وقال بأن ليس لدى الحزب سوى هذا الخيار تسليم السلاح. ونهاية النشوان بعجالة كان هنالك أيضا حراك واضح للسفير الأمريكي هنا في بيروت الذي التقى برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأيضا برئيس البرلمان، وبدأ بأنه يسعى عقب لقائه برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرسال رسائل طمأنة، عندما تحدث عن المناطق التجريبية التي من المفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية كمرحلة أولى، القرى والبلدات التي تتواجد فيها لتحل محلها القوات اللبنانية الجيش اللبناني، وقال بأن هذه المناطق هذه البلدات كمرحلة أولى سيعود سكانها إليها وسيخضعون لحماية الدولة اللبنانية، وبأن الأسرى سوف يعودون، وبأن إطلاق النار سيتوقف، وبأن الأراضي أيضا سوف تعود. بدأ وكأنه يحاول أن يبعث برسائل تشير إلى إمكانية تعديل المشروع أو إطار الاتفاق الذي جرى التفاهم عليه بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.
0: تامر الصمادي من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، شكرا لك، وشكرا لبقية الزملاء في رام الله واشنطن وطهران. إذن في واحدة من أخطر جولات التصعيد منذ أشهر، تدحرجت المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى ضربات متبادلة استعاد فيها الطرفان أجواء الحرب بكل مظاهرها. تقرير التالي يستعرض تطورات الساعات 24 الماضية قبل صدور الدعوات إلى وقف إطلاق النار.
4: لم تدم جولة التصعيد بين تل أبيب وطهران طويلا، فبعد تدحرجها نحو مواجهة مباشرة بينهما إثر إطلاق صواريخ على بلدات الشمالية ومحاولة إسرائيل فرض قواعد اشتباك جديدة هناك، فبعد ساعات فقط تحولت التحذيرات الإسرائيلية إلى أفعال. غارة عنيفة استهدفت بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت رغم طلب ترامب سابقا من نتنياهو التوقف عن ضرب بيروت. في مساء اليوم نفسه لوحت طهران بمعادلة جديدة بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمر، بينما كتب أحد المقربين من دوائر القرار الإيرانية عبارة مقتضبة حملت دعوة لترقب سماء الأراضي المحتلة في الليلة نفسها. مع حلول الليل انتقلت المواجهة إلى مستوى جديد، موجات من الصواريخ الباليستية الإيرانية انطلقت باتجاه إسرائيل مستهدفة قواعد جوية ومواقع عسكرية في الشمال في أول رد مباشر من هذا النوع منذ أشهر. وبينما كانت صفارات الإنذار تدوي، انتقلت الأنظار إلى واشنطن حيث قيل إن صراعا من نوع آخر دار هناك، وتحدثت تقارير أمريكية عن ضغوط مارسها الرئيس ترامب لاحتواء الموقف ومنع رد إسرائيلي فوري حفاظا على المسار التفاوضي مع إيران، في حين تمسك بنيامين نتنياهو بموقفه. بعد ساعات قليلة فقط بدأت المقاتلات الإسرائيلية بضرب أهداف داخل العمق الإيراني، فاستهدفت منظومات للدفاع الجوي والرادارات ومواقع عسكرية مرتبطة بالطائرات المسيرة قبل أن تمتد الضربات إلى منشآت نفطية حساسة. ومن الجنوب البعيد أيضا دخل أنصار الله في اليمن على الخط معلنين استئناف عملياتهم ضد إسرائيل، وأطلقوا صاروخا باليستيا بالتزامن مع إعلانهم إعادة فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إسرائيل. ومع انتهاء موجة الضربات المتبادلة بدأت رسائل مختلفة بالظهور من العواصم المعنية. ففي طهران أعلن أن الرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان قد أنجز، وبالتالي تتوقف العمليات بشرط عدم تكرارها، وأن أي تصعيد جديد في جنوب لبنان وليس فقط الضاحية سيقابل بإجراءات أشد وأكثر حسما. أما في واشنطن فتحدث ترامب عن مساع للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق مع إيران جارية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ما سماه الجهل والحماقة قد يعرقلان الوصول إلى هذا الاتفاق.
0: للمناقشة معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم السيد مونروي. رئيس ترامب قال إن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران، وهو يعلم جيدا طبعا أن حرب لبنان هي جزء من اتفاق إيران كما يقول الإيرانيون على الأقل. كيف يمكن الموائمة بين هذه المعلومات وما نقلته أكسيوس من أن المكالمة التي كانت مهذبة بين ترامب ونتنياهو قاوم فيها نتنياهو رغبة الرئيس ترامب، وأيضا هو أبلغ وزراءه أن من المتوقع العودة لجولات تصعيدية مع إيران؟
5: من دواعي السعادة أن أكون معكم. أرحب بضيفكم الكريم بالسادة المشاهدين. أعتقد بأن الرئيس ترامب بكل وضوح يريد استئناف وقف إطلاق النار، والنظام الإيراني فهم ذلك لأسباب سياسية، وكذلك الرئيس ترامب يقوم بذلك لأنه تحت ضغط الانتخابات. كذلك طالب إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني، ولكن من وجهة النظر الإسرائيلية نتنياهو كان يريد تطبيق حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وما أشعل هذه الشرارة كان ربما الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وطالما أن حزب الله يواصل قصف إسرائيل أو شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، فإن هذه المناوشات ستتواصل بين حزب الله وبين إسرائيل.
0: سيد مختار حداد، رئيس ترامب وإن كان في لغة أو بلغة احتفالية نوعا ما متحدثا عبر الهاتف لجمهور صديقه الجمهوري لينزي جراهام الذي ربما يحاول الاستعداد للانتخابات، قال إن الإيرانيين مستعدون لمنحنا كل شيء ولعدم التقدم أي خطوة نحو سلاح نووي. هل يبدو ذلك توصيفا دقيقا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. يعني واضح إيران منذ سنوات تقول أصلا أساسا نحن برنامجنا النووي السلمي وليس عسكري. يعني دائما هو يذكر هذا الشيء الرئيس الأمريكي لكي يقوم أو يعني يقوم بتغطية ما قام به ضد إيران تحت عنوان أنه أراد أن يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. هذا لم يكن أمرا جديدا، ولكن أن إيران تمنحه كل شيء لا أعتقد هذا يكون كلام قريب إلى الحقيقة. وهو رأى الإرادة الإيرانية في هذا المجال، يعني إيران لا تقبل باتفاق لا تكون فيه يعني يتم فيها مراعاة حقوق إيران. يعني هناك هو جاء يعني في آخر صيغة للاتفاق الذي جاء بها الجانب الباكستاني، وكان من المفترض أن يتم الجانبين يعني إعلان الاتفاق فيما بينهما يعني قبل أسبوع. الرئيس الأمريكي جاء بتغييرات جذرية فيما يخص برفع الحصار على الموانئ، رفع العقوبات على إيران، ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، ويقول يعني أنا لا أقدم أي شيء لإيران. ونعرف يعني المفاوضات تكون أخذ وعطاء وليس من جانب واحد، ولكن هو يأتي ويكرر يعني نفس التصريحات السابقة الذي دائما كان يتحدث بها بأنه يجب على إيران أن تقبل بكل شيء أمام لا شيء. فلذلك هذا يعني يبقى أمر مرفوض من جانب إيران. والرئيس الأمريكي معروف يعني دائما يتحدث بأمور وهنا لا أحد يأخذها كثيرا بمحمل الجد، ولا أعتقد حتى يعني في العالم وفي أمريكا أحد يصدق هذا الكلام بأنه إيران ستعطي له كل شيء. وباعتقاد الموقف الإيراني الصارم في هذا المجال، وإيران لن تتراجع عن حقوقها وحقوق الشعب الإيراني.
0: سيد مروي، هل تؤمن بأن بإمكان ترامب السيطرة بالفعل على بنيامين نتنياهو الذي تقول المعلومات أنه قاوم رغبة الرئيس بعدم الرد، وأن هذا ما حصل، بالتالي هنالك كان هنالك رد إسرائيلي، وأن يعني وإن كان الأمر مسيطرا عليه لحد ما؟
5: أعتقد بأن الرئيس ترامب والولايات المتحدة لديها تأثير على رئيس الوزراء نتنياهو. الولايات المتحدة تقدم قرابة 3.5 مليار دولار من المساعدات الدفاعية كحليف استراتيجي، وأعتقد بأن الرئيس ترامب بإمكانه أن يسيطر على رئيس الوزراء الإسرائيلي. أعتقد بأن الرئيس ترامب بعد أن أكد في تصريحه الأخير بأن المناوشات توقفت، ولكن السؤال هي هل سيحترم حزب الله وقف إطلاق النار إذا ما أردنا أن نتحدث عن السلام في المنطقة. الولايات المتحدة تحاول جاهدة وضع نهاية لهذه الحرب، ولكن إسرائيل تصر على مواصلة مكافحة حزب الله. إذن من أجل السلام في المنطقة أعتقد بأن كل الأطراف بما في ذلك حزب الله عليها أن تشارك.
0: سيد مختار حداد، مسألة الأموال والعقوبات ألا تبدو معقدة أكثر مما يتم طرحها أحيانا؟ مثلا هي تبدو خطا أحمر للإيرانيين في مقابل أنها قد تشكل الفارق الوحيد الجوهري بين أي اتفاق يعقده ترامب واتفاق أوباما الذي رفضه ترامب، قال إن أوباما منح الأموال للإيرانيين. ألا تعتقد بأن هذا يمكن أن يشكل عائقا جوهريا أمام اتفاق محتمل؟
6: الحقيقة يعني الأمر كان قد تم التوصل إلى اتفاق حوله، وأنا قلت لكم يعني في مشاركات سابقة هناك قبل أسبوعين عندما كان قائد الجيش الباكستاني في طهران، يعني كان يريد أن يعلن الاتفاق من طهران، يعني حتى الجانب الأمريكي كان موافق يعني على تلك البنود، ولكن فجأة الرئيس الأمريكي بدأ يغير موقفه متأثرا بالموقف الإسرائيلي. يعني هذا أمر معروف، هذه ليست مشكلة إيران، لأنه هو لديه مثلا عقدة شخصية مع أوباما أو يكره أوباما ولا يريد أن يكون مثلا يقوم بما قام به أوباما. هذا اتفاق يعني هو أي اتفاق هذا يكون بأنه هناك يأخذ من إيران وهناك لا يكون في المقابل أن يعطي شيء لإيران. هذه مشكلة الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي، وإيران لا علاقة لها بمشاكل الشخصية للرئيس الأمريكي مع الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، وهذا واضح يعني من كلام ترامب. يعني هناك هو يجب يعني في نهاية المطاف يرى أن المفاوضات أخذ وعطاء، وللأسف هو لن يرى هذا الموضوع حتى هذه اللحظة بهذا الشكل. يعني هذا أمر يعني تم التوصل إلى اتفاقات حوله، كيف يتم رفع التجميد عن أموال الإيرانية المجمدة، كيف يتم رفع العقوبات، والعقوبات سهلة، يعني هناك يتم إسقاط هذه العقوبات أو يسمى ويب يعني للعقوبات يعني جانب الإدارة الأمريكية، ولكن نرى هو الآن يأتي ويغير كلامه، وهذا أمر يعني لا يخدم موضوع المفاوضات أصلا، هذا يعارض أساس روح المفاوضات. روح المفاوضات قلت لكم يعني مبني على التبادل بين الجانبين في الامتيازات، ولكن هناك هو يريد كل شيء بجانب واحد، وهذا ما لم تقبل به إيران. فلذلك باعتقاد إيران ليست معنية بأنه هو يعني لا يريد أن يكون مثل أوباما أو لديه مشاكل شخصية مع أوباما وبايدن، هذه ليست مشكلة إيران. وباعتقادي إذا هو يريد حقا اتفاق، هذا هو يكون الاتفاق، أخذ وعطاء وليس من جانب واحد فقط.
0: روي، هل تؤيد هذه الفكرة، فكرة أن مسألة الأموال والعقوبات هي ما يميز أي اتفاق قد بين قوسين نقول يربحه ترامب مع الإيرانيين مقابل الاتفاق الذي طالما رفضه اتفاق أوباما الذي قال أو اتهم فيه أوباما بأنه منح الأموال للإيرانيين.
5: أعتقد بأنها مسألة شائكة فيما يتعلق برفع التجميد وكذلك رفع العقوبات ربما من وجهة نظر الإيرانية مقابل رفع فتح مضيق هرمز وكذلك يطالبون برفع الحصار عن المواني. نذكر بأن هذا المضيق كان مفتوحا قبل الحرب وربما إذا ما تم فتح هذا المضيق فإن ذلك سيخفف العبء على الاقتصاد العالمي. المسألة لا تتعلق فقط برفع العقوبات أو إزالة التجميد بل يجب أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي حتى يكون الضمان لكلا الطرفين شكراً. قائما
0: من مونتانا مايكل مولوي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الملف اللبناني ميزته تصريحات إسرائيلية تحمل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال أي هجوم على بلدات شمال إسرائيل مع التأكيد على مواصلة العمل ضد حزب الله. في المقابل قال الرئيس اللبناني متوجها بحديثه للحكومة الإسرائيلية أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبدا. هذه التصريحات والمواقف نناقشها مع ضيوفنا مشاهدينا. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي. نرحب أيضا من القدس بالدكتور محمد درسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم سيد طارق ترشيشي. أهلا بك. تصريحات حقيقة كانت واضحة في مضمونها للرئيس اللبناني جوزيف عون. أولا أبدأ معك بمحاولة لفهم فحوى هذه التصريحات ودلالاتها. ربما نبدأ بحديث الرئيس عون من أنه توجه للإسرائيليين بأن مزيدا من التصعيد العسكري والحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل.
7: تحية لك أستاذ شوان ولضيفك وللمشاهدين. يعني هو في الحقيقة ما قاله رئيس الجمهورية هو كلام واقعي ومنطقي أنه إسرائيل مضى عليها شن حروب ضد لبنان منذ عشرات السنين ودائما الحجة هي حماية أمن الشمال حماية أمن المستوطنات، لكن ولا مرة هذه الحروب يعني أدت إلى ما تشكو منه معالجة ما تشكو منه إسرائيل كأنه يعني أسلوب الحرب لا يؤدي إلى لا يصنع سلام. حصلت محاولة أيام عام 1983 اتفاق 17 أيار، كمان هذا الاتفاق يعني سقط لأنه غير كان متوازن. كل المراحل التي مرت دائما إسرائيل تريد إما أن يكون يعني اتفاق السلام لمصلحتها أو لا يكون. الرئيس عندما يقول هذا الكلام هو يقول كلام واقعي أنه فعلا أنه هذا لا يأتي بالسلام. السلام المستوطنات إذا كان يقصد أنه إنهاء وجود حزب الله في منطقة الجنوب يؤدي إلى هذا الحل بالنظر الإسرائيلي، فهذا يعني في عصرنا الحاضر لم تعد وقوف المقاتل أو المقاوم في جنوب الليطاني هو الذي يهدد الأمن.
0: لكن هل تعتقد سيد ترشيشي يعني بأن خطابا كهذا مجد من الناحية الدبلوماسية مع إسرائيل؟
7: يعني ما مش موضوع ملزم سمهم إسرائيل. هل إسرائيل تريد فعلا يعني التوصل اتفاق لإنهاء حالة الحرب مع لبنان؟ هون السؤال. يعني اليوم مثلا تكرست معادلة الضاحية مقابل المستوطنات، يعني مؤدى كل ما حصل القصف الإيراني للقصف الإسرائيلي للضاحية الذي استجلب قصف إيراني لإسرائيل، النتيجة انتهت أنه بتثبيت هذه المعادلة رغم ما قاله نتنياهو أنه مستمر وكذا. لكن المخيف بالموضوع استاذ انه لماذا اسرائيل تستمر في الحرب، توقفت عن قصف الضاحيه، لماذا تستمر بالحرب والتدخل والتوغل؟
0: دعنا نتوجه بهذا التساؤل للدكتور محمد هلسه. نتنياهو دكتور محمد هلسه ابلغ الوزراء ان من المتوقع العوده لجولات تصعيديه مع ايران، هل هذا هو الحال مقابل طبعا حديث ترامب المختلف عن هذا التوجه؟
8: التحية لك أستاذ نشوان وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أولا إن سمحت لي أعلق على يعني دعوة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإسرائيل ويعني الرسالة التي وصلت بأن الحرب لن تفضي إلى السلام. لو استجابت إسرائيل فإنها لن تكون إسرائيل التي نعرف وخبرناها على امتداد سنوات، إسرائيل التي تعتاش على الحروب.

يعني الدعوة إلى أن تتعاطى إسرائيل مع مثل هذه الدعوات هي تنزع من إسرائيل إسرائيليتها وطبيعتها، وهذا لا يمكن أن يتحقق. إذا كانت إسرائيل الطرف الذي يقاتلها ويجبي منها أثماما يوميا في لبنان حزب الله، وفي إيران التي تضربها تقول عنها بأنها مردوعة، أتعتقد بأنها ستلقي بالا لمثل هذه الدعوات؟ هذه الدعوات تستقبلها من موقع الاستهزاء، وهي ترى فيها ضعف الطرف الآخر ولا تقرأ فيها رغبة الطرف الآخر في أن يبني جسورا للسلام.

0: معادلات يعني تدخلها في لبنان، أن نتنياهو
1: دكتور
0: يرى
1: هلسة،
0: فرصة اليوم في
1: طبعا اعتذر على مقاطعتك لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. دكتور هلسة شكرا لك وشكرا لضيفنا من لبنان. مشاهدينا الآن إلى فقرة الزميل عبد القادر عياض التي تابع فيها سياق الحدث وقراءة في انعكاس الجولة الأخيرة من القتال بين إيران وإسرائيل على مسارات الحرب والسلم في لبنان والمنطقة.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نتابع تداعيات التصعيد العسكري الذي عصف بالمنطقة في الساعات 24 الأخيرة وأتى بعد 100 يوم من بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وبعد شهرين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف النار، وقف إطلاق النار، والدخول في مسار دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في فقرة اليوم نسأل، هل سيسمح الرئيس ترامب للتصعيد الأخير بأن يؤثر على مساعي التوصل إلى اتفاق؟ أم إن التصعيد سيشكل له حافزا لتسريع المفاوضات وإبرام صفقة تضع حدا للحرب؟ وهل ستشمل الصفقة إن تمت وقفا لإطلاق النار على كامل الجبهات؟ وهل تسعى إسرائيل إلى قلب المعادلة التي حاولت إيران فرضها بربط الملف اللبناني بالإيرانية؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة، إيران وكذلك إسرائيل وأيضا باكستان. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. وأضاف أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، محذرا من احتمال عرقلتها بسبب ما سماه الجهل أو الحماقة. بدوره أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أنه إذا استمرت الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة كما ورد في البيان. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جانبه فتحدث عن محاولة إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة على إسرائيل، مؤكدا أنه لم يقبل بها، بل وحذر نتنياهو من أنه إذا عاد النظام الإيراني وارتكب نفس الخطأ حسب تعبيره فسترد إسرائيل بقوة. أما رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف فقال إنه يعمل بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. إذن تصعيد ميداني لافت شهدته المنطقة وتمثل في البداية بقصف إسرائيلي طال الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعقبه بعد ذلك صواريخ من حزب الله على شمال إسرائيل، وتبادل استهدافات إيرانية إسرائيلية كما تابعناها في الساعات الماضية. ولفت أيضا دخول جماعة أنصار الله في اليمن على خط التصعيد أيضا مؤشرا آخر. ملخص لهذه التطورات نتابعه معك سلام.
3: طبعا هناك مجموعة من المؤشرات يمكن أن نتحدث عنها في السياق الميداني. على المستوى السياسي التصعيد هذا يأتي على خلفية الملف اللبناني بشكل محدد جدا. إيران تريد أن تقول بأن ملف لبنان مربوط بملف التفاوض بينها وبين الولايات المتحدة وتاليا إسرائيل، بينما إسرائيل تريد أن تقول بأن الملف اللبناني منفصل كليا عما يجري في إيران. ولكن خلف جولة التصعيد، إيران استهدفت إسرائيل وإسرائيل تستهدف إيران، وهناك أيضا تلويح للمرة الأولى ودخول أنصار الله على الميدان، هناك بعض الخيوط التي يمكن أن نتحدث عنها. سبقت هذه الجولة وتلتها عبد القادر، سبق هذه الجولة أنباء ميدانية من الجيش الإسرائيلي عن أن الجيش لديه خطة لتوسيع العمليات العسكرية البرية شمال نهر الليطاني، وقال الجيش أو نقل عن الجيش من قبل الصحافة الإسرائيلية بأنه ربما سيدفع باتجاه دخول مدينة النبطية. بينما كانت هذه الأنباء تتحدث عنها الصحافة الإسرائيلية، كانت المناطق شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الليطاني وصور والخط الأصفر أيضا وضاحية بيروت الجنوبية تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي مستمرة ومركزة. عندما بدأت جولة التصعيد كان هناك مؤشر

0: إضافي أظهر ربما ما تريد إسرائيل أن تقوم به في لبنان، وربط الجيش الإسرائيلي الملف اللبناني ميدانيا بملف غزة. قال الجيش الإسرائيلي بأنه سيطبق ما طبقه في غزة بلبنان، بمعنى في غزة لدينا الخط الأصفر وهو الخط الذي تحتله إسرائيل وتوقفت عنده افتراضا مع دخول وقف إطلاق النار بموجب شرم الشيخ حيز التنفيذ، لكن فعليا الجيش الإسرائيلي تقدم أكثر وبات لدينا عمق جديد تحتله إسرائيل ويتمثل بهذا الخط البرتقالي. أمس تحدثت يدعوت أحرنوت عن أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بربط المواقع التي يسيطر عليها ويحتلها في جنوب لبنان بعضها ببعض، وقالت هذا يعني انتقال أو نقل نموذج غزة إلى لبنان، هذا يعني هذا هو الخط الأصفر وهي المساحة التي تحتلها إسرائيل داخل لبنان. طيب. مع بعض الجيوب الأخرى، إن صح ما نقلته يدعوت أحرنوت فإن هذه محاولات التقدم الإسرائيلية على أكثر من محور قد تكون تهدف إلى إيجاد مستوى آخر من الخطوط الوهمية التي تريد أن تسيطر عليها،
1: بمعنى وبالتالي توسيع هذه الدائرة الصفراء أو هذه الخطوط الصفراء،
0: الإبقاء على الخط الأصفر
1: عمليا
0: وتقديم الوجود العسكري الإسرائيلي إلى نقاط متقدمة في أكثر من منطقة، وبالتالي توسيع هذه أو ما تسميه خط الدفاع المتقدم وقدم المزيد من الأراضي اللبنانية. وهنا الخطورة الميدانية، ما سيجري في الميدان سيكون له انعكاس في السياسة، أو في هذه الحالة عبد القادر ما سيجري في السياسة قد يكون له انعكاس في الميدان، وننتظر أن نعرف ما هو القرار الأمريكي، خاصة وأن لبنان سيذهب إلى جولة تفاوض جديدة في 22 من الشهر الحالي مع إسرائيل في واشنطن. كل هذه الخيوط ترتبط سوية ليكون لدينا وضع متوتر في المنطقة، ولكن التوتر الأعلى ربما هو ما الذي سيحصل في الملف اللبناني على صعيد السياسة وعلى صعيد الميدان.
1: السفير الأمريكي في بيروت يبدو متفائلا في تصريحاته، لكن نتنياهو قال بأن مهمتنا فيما يتعلق بحزب الله لم تنتهي بعد.
0: بالضبط.
1: شكرا لك سلام. إذن قرأت إسرائيل الرد الإيراني بوصفه محاولة تكريس معادلة الضاحية في مقابل البلدات الإسرائيلية في شمال إسرائيل، وهو رد يتجاوز الساحة اللبنانية إلى حسابات الردع الإقليمي والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. هذه التطورات بمختلف أبعادها الاستراتيجية وتداعياتها الإقليمية نناقشها، ناقش تفاصيلها مع رفقة ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور.
2: عبد القادر.
1: إذن لكن قبل النقاش دكتور دعنا نستعرض أوراق الضغط وكذلك نقاط القوة والضعف لدى إيران وكذلك إسرائيل حسب تطورات الجولة الأخيرة من القتال والتصعيد في المنطقة. إذن إيران تمتلك أوراق عدة، أهمها المضائق أولا، هرمز وكذلك باب المندب والحلفاء الإقليميون، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وتراجع كذلك في القوة العسكرية بسبب العقوبات الاقتصادية وكذلك ما خلفته الحرب الأخيرة. ماذا عن إسرائيل التي تتمتع أيضا بتفوق أمني وعسكري واستخباراتي ودعم أمريكي عسكري وسياسي؟ فهي تعاني من تعدد جبهات القتال من إيران إلى اليمن وكذلك لبنان، ما يؤدي إلى توزيع قدراتها الحربية. إذن دكتور محجوب، تطورات متلاحقة، شيء موضوع على الطاولة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وبالتالي إلى أي مدى نحن أمام وضع دقيق يمكن أن يدفع بهذا الملف، ملف التفاوض، إلى الأمام أو يعيده أشواطا إلى الوراء؟
2: اعتقادي ما جرى ليلة أمس في لبنان هو نقطة الفصل في قضية أساسية ومهمة، وهي أين موضع لبنان في الملف التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران. إيران بما قامت به أمس قالت كلمة واضحة عسكريا بلغة السلاح أن الملف اللبناني جزء من هذا التفاوض، كما أقر في الأيام الأولى لوضع خريطة التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل لا زالت تصر عبد القادر على فكرة أن الملف اللبناني ليس له علاقة بالتفاوض الأمريكي الإيراني، والولايات المتحدة بشكل خفي وبشكل حتى ليس خفيا بشكل استراتيجي تقول أنه مفصول، بدليل أن هناك مسارا دبلوماسيا إيرانيا عفوا إسرائيليا لبنانيا بوساطة أمريكية. ولذلك باعتقاد المشهد الآن هو عبارة عن محاولة عض الأصابع لتحقيق سحب الملف اللبناني من ملف التفاوض الأمريكي الإيراني.
1: كثر الحديث في الساعات الماضية خاصة بعد العملية الإيرانية عن مسألة فرض معادلة جديدة، وتابعنا أيضا هذا اليوم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال حاولوا طبعا بالإشارة إلى حزب الله وكذلك إيران أن يفرضوا علينا معادلة لن نقبل بها. وبالتالي ما الذي تكرس الآن في هذا المشهد بعد الاستباقية الإيرانية والرد الإسرائيلي؟
2: أنا باعتقادي ما فعلته إيران هذا أحد تفسيرات له بأنه محاولة لإرساء قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل على أساس أن إيران يمكنها أن تبدأ كما حصل 7 أكتوبر، يمكن للاعبين الآخرين أن يبدأوا وليس إسرائيل أن تبدأ. لكن أيضا عبد القادر أنا لا أستطيع أن أتجاهل قضية أساسية أنه نحن الدومينو حالة الانهيار في العمليات العسكرية كانت موجودة منذ أسابيع وكانت مساحاتها بالخليج وكان الاشتباك الأمريكي الإيراني موجود، وهذا باعتقادي هو امتداد لحالة الاشتباك العسكري في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. الفارق الوحيد الآن أن إيران بدأت باعتقادي بدافع أساسي. إيران تتعرض إلى حملة انتقادات شديدة على ما فعلته من اعتداءات في دول الخليج باستحضارها إسرائيل وقصف إسرائيل واستهداف إسرائيل، هي تستعيد نوعا من ثقة الرأي العام في أن ما تفعله ليس مستهدفا به دول عربية أو إسلامية. وبالتالي العامل الإسرائيلي هنا هو عامل استراتيجي لبناء صورة ولمقاومة حالة الانتقاد الشديدة لحالة الاعتداءات على دول الخليج.
1: طبعا بما أن نتكلم عن وقف لإطلاق النار وافق عليه الطرفان حتى الآن، ماذا عن الاحتمالات بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية؟ رصدنا مع طبعا ضيفنا الدكتور محجوب السيناريوهات المحتملة لمسارات الوضع في المنطقة. طبعا السيناريو الأول يتمثل باستمرار التصعيد في المنطقة بأسرها عبر جولات قتال متقطعة بين الإيرانيين والإسرائيليين. أما السيناريو الثاني فيتجسد في فصل جبهة لبنان عن مسار وقف إطلاق النار مع إيران واستبعاد معادلة الضاحية الجنوبية مقابل الصواريخ الإيرانية. أما السيناريو الثالث فهو التوصل إلى هدنة مؤقتة ولو ضعيفة على جميع الجبهات بحيث تحفظ على الأقل الحد الأدنى من اتفاق وقف إطلاق النار. دكتور محجوب، كيف رسمت هذه النساء فيما يتعلق بهذه السيناريوهات الثلاث؟
2: أولا موضوع الهدنة المؤقتة، نحن لا يمكن، خلينا نبدأ بالأقل حظوظا. الهدنة المؤقتة الأطراف كلها تريد أن تغادرها، هذا الوضع الموجود الآن غير قابل للاستمرار، استنزاف اقتصادي وسياسي وأمني، وبالتالي كل الأطراف منخرطة فيه تريد مغادرته إما لخيار هدوء أو لخيار ربما أسوأ وهو حرب شاملة. الخيارين الذين أرى بأنهم متقاربين، جولات القتال المتقطعة وفصل لبنان عن وقف إطلاق النار، هنا الحقيقة أنا أرى بأن الأطراف المنخرطة في الصراع كلها لديها جملة من التعقيدات على الأرض وجملة من عدم القدرة على فرض الكلمة بالكامل لها، وبالتالي هي مضطرة أن تتحالف وأن تهزم أو تخسر مرة وتربح مرة، وهذا الأمر يجعل إمكانية أن تحصل في جولات قتال متقطعة وارد، وأيضا إمكانية أن يفصل لبنان عن وقف إطلاق النار الكامل وهو متعلق بالأمريكي الإيراني. لكن أنا باعتقاد الخيار الأمريكي الإيراني الآن وصل إلى مرحلة متقدمة وبالتالي قد يلقي بظلاله على الملف اللبناني، خاصة أن الأمريكيين حاضرين بالملف اللبناني بشكل كامل وهم أيضا الطرف الأساسي في المفاوضات.
1: وهذا ما أردت أن أفصل عنه أكثر فيما يتعلق بحسابات الطرف الأمريكي أمام هذين الاحتمالين المتكافئين.
2: الولايات المتحدة بالتأكيد لا تريد جولات متقاطعة ولا تريد أيضا وتريد تعزيز فصل لبنان عن الملف خلينا نقول الأمريكي الإيراني، لكن أيضا الفصل لا يمكن أن يتحقق لأن يبدو أن إيران أمس أرسلت رسالة أنه الفصل لن يتحقق حتى لو كان ذلك على حساب أعمال عسكرية تقوم بها إيران. إذا ما تكرر هذا الأمر مع ذلك الولايات المتحدة مضطرة أن تقبل بأنه المسارات موحدة ويجب التعامل معها بشكل وحدة واحدة.
1: الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمة زملاء الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الإخبارية المتجددة من تغطيتنا المستمرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز وتداعيات الهجمات الإيرانية الإسرائيلية والتصعيد